ورجال عظماء رمز لكن باهت دايما لربنا يسوع المسيح. دايما تلاقي اوجه مقارنه مثلا بين يوسف المسيح، اكتر من 100 وجه شبه، بس في طبعا مفارقات لان يوسف انسان ضعيف. اذكر حضراتكم ايه عن الرب يسوع بتقول كالتفاح، شجره التفاح بين شجر الوعر، الشجر اللي فيه شوك، كذلك حبيبي اللي هو الرب يسوع المسيح بين البنين، مش حتى بين الاعداء. يعني اذا قارنت ربنا يسوع المسيح بكل البشر بما فيهم العظماء والقديسين والانبياء، يطلع ربنا يسوع المسيح مرموز اليه بشجره التفاح اللي ريحتها حلوه وظلها جميل وطعمها حلو، ويطلع اعظم الانبياء بتوع العهد القديم والرسل وكلهم شجر وعر. مثلا كمثال موسى النبي بدا خدمته انه ضرب الميه بالدم، لكن ربنا يسوع المسيح بدا خدمته بانه حول الميه لخمر يفرح. فرق بين الدم والضفادع والقتل وما بين الخمر والفرح، شايف الفرق؟ المسيح لم يعمل معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، لكن كل تقريبا كل الأنبياء صنعوا معجزات ليست لصالح أربابها. مثلا هنا إليشع لعن الأولاد وماتوا 42 ولد في المعجزة بتاعتنا، وضرب جيحزي بالبرص، كلها دي معجزات ليست لصالح أربابها. أقول الرسول بطرس مع أنه رسول عظيم جدا لكنه حنانيا وسفيرة لما كتبوا قدامه وقعوا ميتين. الرسول بولس مثلا رجل عظيم جدا لكنه مرة عمى واحد اسمه بار يشوع، قال له يا بار يشوع الساحر يا ابن إبليس تكون أعمى فعمي. أما المسيح حاشا أن يكون عمى حد، بالعكس الأطفال له كل المجد. ربنا يسوع المسيح أخذهم في حضنه وضع يديه عليهم وباركهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. تعالوا مع بعض أحكي القصة باختصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات، لأن في معاني رمزية مهمة جدا جدا في القصة دي. كان إليشع صاعد في الطريق ورايح منطقة اسمها بيت إيل. بيت إيل دي منطقة كويسة، مفروض دولة يهود، يعني بيت إيل دو يكون فيها أقدس ناس لأنه بيتذكروا أبوهم يعقوب بداية بركة ربنا ليه في بيت إيل لما كان صاعد من وجه عيسو وظهر له الرب في سلم وقال له أنا معك وأحفظك وأردك، فقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، فدعا المكان بيت إيل. كان رايح بيت إيل، للأسف الولاد بتوع بيت إيل ما كانوش مؤدبين، معلش يعني سامحني في هذا التعبير، هم فعلا كده، فقعدوا يسخروا بإليشع ويسخروا بيه مش بيرسونالي مش شخصيا بس، لكن بيسخروا من نبوته. قالوا له اصعد يا اقرع، اصعد اصعد الى السماء، لانه كان لسه ايليا النبي صعد حي الى السماء، وهم الولاد زي باباهم ومامتهم ما كانوش مصدقين ان ايليا صعد حي الى السماء، وقال دي عمليه حكايه خياليه. فانت بتقول انك كنت تلميذ لايليا اللي صعد للسماء، اصعد انت يا اقرع، شتموه. بس مره ثانيه اقول انه مش بس شتموه لكن سخروا من صعود إيليا النبي حي إلى السماء. اتضايق قوي إليشع، هو بالمفارقة وليس بالمقارنة بربنا يسوع المسيح اللي لم يلعن حد بل بارك الجميع، لعن إليشع الأولاد. هذا هو إنسان ضعيف، لعنهم وخرج الدبتان من الوعر وكلت منهم، من الولاد اللي لم يعني يتهذبوا تهذيب لا روحي ولا اجتماعي كويس، حتى اكلت الدبتين 42 ولد منهم. هذه القصه. ثم رجع إليشع الى السامره وقبلها الى جبل الكرمل. وعايز اشارككم بثلاث افكار اساسيه باختصار شديد. الفكره الاولى عن إليشع والجروح. إليشع اللي بنسمع عنه النهارده رمز باهت لربنا يسوع المسيح، بس إليشع والجروح ثم النعمه وفساد الروح. بيت ايل مكان النعمه لكن للاسف حولوا اهل بيت ايل النعمه الى الدعاره زي ما مكتوب

في رسالة يهوذا أصح 1:4، ثم الاستهزاء بالمجروح. في وجه شبه في القصة دي ما بين أليشع والمسيح، إن زي ما الولاد دول وطبعا باباهم ومامتهم علموهم استهزأوا بأليشع وصعوده حي وصعود إلي حي إلى السماء، المسيح في ناس إلى هذا اليوم بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا بمجيئه، وده في خطر شديد عليهم. الكلمة الأولى عن إنه الرب يسوع المسيح لما استهزأوا بيه صمت، مكتوب الشتم لم يكن يشتم عوضا، استألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. مكتوب عنه كده في متى 12، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة ما أرقه. حتى هو قال المسيح تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هل تعلم ما هي آخر معجزة صنعها المسيح؟ الناس اللي جايين يمسكوه كان منهم عبد اسمه ملخس. ملخس ده كان الرسول بطرس نايم وصحي وجاب سيف راح قطع ود ملخس. اسمع ما هو مكتوب، آخر معجزة صنعها المسيح وهو على الأرض، ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى اللي هو ملخس، فقال يسوع دعوا إلى هذا ولمس أذنه وأبرأها. ما أعجب هذا الشخص العجيب، جايين يقبضوا عليه راح علاج له ودنه، عمل آخر معجزة شفاء صنعها المسيح كانت مع الإنسان اللي جاي يقبض عليه. يعني لما المسيح قال لنا وعلمنا أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، ما كانش بيقول كلام لكنه هو علمنا بطريقة عملية، إن عملتم هذا فطوباكم إن عملتموه. أليشع والجروح رمز للآلام والاستهزاءات الرهيبة التي استهزأوا بها المسيح. يعني يعوزني الوقت والبرامج الطويلة لا أتحدث كيف استهزأ الجنود الرومان بالمسيح، أقول بكل وقار فقط لأني أذكرك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة وبذكر نفسي أن الاستهزاء بالمسيح والآلام اللي احتملها كانت لأجلي ولأجلك، مش لأنه هو يستحق الاستهزاء، لأجلي ولأجلك لأنه يحبك. الرومان كانوا بيغطوا عينيه وكانوا بيضربوه بالقصبة على رأسه، بيقولوا أنت مش نبي تنبأ من ضربك، بصقوا في وجهه، لكموه، آخرون لطموه، عروه 3 مرات، استهزأوا به، كانوا حتى تحت الصليب قاعدين يسخروا منه وهم بيسكروا. ومكتوب عنه في النبوة انه صرت استهزاء من اغاني شرابي المسكر، يعني الجنود الرومان بعد يشربوا الخمور وتحت الصليب وكانوا بيستهزأوا بالمسيح وهو معلق عاري على الصليب لأجلك. هتقول لي طب ليه لأجلي؟ لأن أجرة الخطية هي موت، كان لابد أن يموت المسيح بدلا منك، يموت أنا يموت هو، مات لأجلنا زي كل الذبائح في العهد القديم، كان لابد من الضحية، كان لابد من الفداء، والرب يسوع المسيح هو الضحية الكاملة وهو الذبح الأعظم لأجلي ولأجلك. عار الشعوب الخطية احتمل المسيح العار والهز والبصق لأجلي ولأجلك. أليشع والجروح، ثم النعمة وفساد الروح. ما معنى نعمة؟ نعمة معناها حسب الإنجيل إحسان لمن لا يستحق. مثلا مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. وبيت إيل رمز لنعمة ربنا، لأن يعقوب كان في وضع مش كويس، كذب على باباه وأخذ البركة من أخوه بطريقة مش كويسة، وكان مفروض ينزل عليه القضاء، لكن ظهرت نعمة الله ليعقوب وظهر له ربنا من السماء في بيت إيل. بيت إيل المكان اللي فيه الولاد دولة شتموا واستهزأوا بأليشع، في بيت إيل ظهر الرب ليعقوب وقال له ها أنا معك وأحفظك. بس خلي بالك وخلي بالك وأنا خلي بالي إن نعمة ربنا مش معناها الاستهانة. فمثلا مكتوب ظهرت في رسالة تيتوس أصحاح 1:11، ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. النعمة بتغير، لكن النعمة للأسف لم يستغلوها
رجال ونساء بتقيل وأولادهم للأسف الشديد.

جديد. ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس معلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالميه ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طبعا اللي يقول لك انا معلش اسكر واعمل اللي انا عايزه من خطايا وشرور الجسد وشهوات الجسد والعالم، وربنا اصله ربنا طيب، ربنا اله كل نعمه، ربنا محبه، ده مش نعمه، دي اسمها فجور. ونعمه ربنا مره تانية اذكر حضرتك بيت ايه الحقيقيه، ظهرت نعمه الله الغنيه معلمه ايانا. نعمل ايه النعمه تخلينا نعمل ايه؟ ننكر الفجور والشهوات العالميه ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. للاسف الشديد رجال ونساء بيت إيل اللي هو بيت النعمة بيت الشركة مع الله لم يستفيدوا من هذا وما علموش ولادهم. أتمنى أن يكون كل شخص بيعرف نعمة ربنا لا يحولها إلى الدعارة كما في رسالة يهوذا وعدد 4، لأن رسالة يهوذا أصحاح 1. وعايز أقول حاجة أخيرة قبل ما أتكلم كلام مهم جدا على الاستهزاء اللي استهزأوه بأليشع وكيف هو بصعود إلي حي إلى السماء. عايز أقول شيء مهم، إن لازم نعلم ولادنا وبناتنا، لأن الولاد دول اللي هم مات منهم 42 ولد صورة إن هم ما تربوش في الإيمان. وعايز أقول لكل زوج وزوجة وأب وأم أن الإيمان لا يورث للأسف، لكنه يسري في العائلات. إن لم أهتم أن أربي أولادي وبناتي في المسيح حتى لو أنا مؤمن، للأسف الشديد مش هيطلعوا مؤمنين. فبيت إيل كان فيها قديسين قديما ما ربوش عيالهم، والعيال طلعوا أخيرا جه هذا الجيل اللي استهزأوا بأليشع. أصلي لأجلك ولأجلك أن نربي أولادنا وبناتنا في المسيح، ويكون في وعد لينا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، علشان الرب يدينا كلنا نكون عائلات بالكامل. قال يشوع قديما: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. حاجة سعيدة جدا لما يكون الزوج والزوجة والأولاد ملك للرب يسوع المسيح، ويتمتعوا أن الولاد بدل الأولاد معلش اللي ما كانوش مؤدبين دول وكانوا أشرار واستهزأوا، يعني أكيد أن باباهم ومامتهم ما اهتموش بتربيتهم، ممكن يكونوا أهملوهم أو قالوا يعني معلش، ما فيش حاجة اسمها معلش. أولادنا وبناتنا أمانة في أعناقنا ومسؤولين مننا أن احنا نربيهم للمسيح. لكن النقطة الثالثة والمهمة جدا، الاستهزاء بالمجروح. استهزأوا بأليشع، وبالذات استهزأوا بصعود إيليا حي للسماء. اسمع ماذا هو مكتوب، يقول: صبيان وهو صاعد في الطريق، صبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. صاعد في الطريق، حينما كان أليشع صاعد في الطريق، هذا التعبير بالذات ذكر عن المسيح وهو ذاهب للصليب. مثلا في إنجيل متى وإصحاح 20 وعدد 17-19 يقول: وفيما كان يسوع صاعدا، نفس التعبير، إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم. نفس صاعدون اللي كان صاعد فيها أليشع، صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونها إلى الأمم لكي يهزأوا به. يعني زي ما الأولاد استهزأوا للأسف بأليشع، قال المسيح: أنا كمان زي ما أليشع صعد أنا سأصعد وسأسلم ويستهزأوا به ويجلدونه ويصلبوه في اليوم الثالث ثم يقوم. الكلام ده قبل الصليب بوقت، يعني المسيح كان جاي مخصوص عشان يصلب، وعارف أنه هيموت وعارف انه هيقوم. دي شيء اكيد جه مخصوص علشان يكون الذبيحة صاعد في الطريق. لكن يقول الكتاب: خرجوا من المدينة. كان المسيح كان أليشع خارج المدينة، وهو رمز ايضا لخروج المسيح من اورشليم للصليب. يقول: فخرج وهو حامل صليبه
إلى موضع يقال له

موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. مكتوب في عبرانيين 13 عدد 12: فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره. إذن صعود أليشع رمز لصعود المسيح إلى أورشليم ليصلب، ثم خروج أليشع خارج المدينة رمز لخروج المسيح عند الصليب، ثم سخرية الأولاد سخروا منه رمز الاستهزاء بالمسيح. حياة المسيح كان فيها استهزاء للأسف الشديد، يعني حتى قرايبه بالجسد، يعني زي ولاد خالته بالجسد، قرايب العذراء القديسة مريم، قالوا اتهموا المسيح بأنه مختل، وكانوا بيستهزأوا بيه للأسف الشديد. والأولاد هنا لما استهزأوا، لأنه مكتوب عنه مثلا الرب يسوع محتقر ومخزول من الناس، أقول بكل وقار لأجلي ولأجلك، الناس احتقرته، محتقر ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، اسمع، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الناس ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هذه نبوة عن المسيح قبل ما يصلب ب700 سنة في سفر أشعياء الأصحاح 53. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، كلمة يا أقرع سخروا من رأس أليشع. وفي آية في رسالة فيليب بيقول ليكن لكم فكر المسيح. ما هو فكر المسيح؟ رأس المسيح. فكر المسيح مكتوب في فيليب 2، أتمنى ترجع لها رسالة فيليب أصحاح 2. ما هو رأس المسيح؟ ما هو فكر المسيح؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب قلسة أن يكون معادلا لله، يعني ليس اختلاسا من المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد، لم يحسب قلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أي فكر المسيح، رأس المسيح، زي ما هم سخروا من رأس أليشع، رأس المسيح رأس الاتضاع، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير بيستهزئوا ويستهتروا ويقولوا مش ممكن، مش ممكن الله يجينا. الله يقدر يجي، والله عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق. هذه السخرية اللي سخروا منها، يا أقرع يا أقرع، سخروا من رأسه. لكن قالوا له اصعد اصعد، ودي نقطة هامة جدا عزيز المشاهد، أختي المشاهدة، اصعد يعني يلا، إن كان إيليا اللي أنت كنت تلميذه صعد حي للسماء، اصعد أنت كمان. أي بيستهزأوا بصعود إيليا للسماء، وصعود إيليا للسماء رمز لصعود المسيح إلى السماء ومجيء المسيح الثاني. وأنا عايز أقرأ لك كلام مهم جدا، وأتمنى بجد، لأن الحلقة وقتها قليل، أنك ترجع للشواهد اللي أنا بذكرها ليك. رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 3 بيقول كده: في الأيام الأخيرة، الأيام اللي احنا فيها، سيأتي قوم مستهزئون زي الولاد دول، سالكون بحسب شهوات أنفسهم، وقائلين أين هو موعد مجيئه، مجيء الرب الثاني، فمن حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا. يعني ايه المسيح يجي تاني؟ ولا يجي ولا حاجة، ده من أيام آدم الدنيا زي ما هي والدنيا ماشية. هذه السخرية الشديدة في هذه الأيام المعاصرة عن أن الرب جاي، السخرية دي في نبوة عنها، أن في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم، وقائلون أين هو موعد مجيئه. على فكرة الرب يسوع الرب يجي تاني. طبعا تعوزني حلقات وحلقات أني أذكر لك بعض العلامات عن قرب مجيء المسيح. خلاص كل العلامات، يعني المسيح، أقول لك أهم حاجة، يعني مش لازم بقى العلامات، أهم حاجة أنه هو قال أنا آتي سريعا. آخر كلام في رؤية 22، آخر أصحاح في الكتاب المقدس، قال المسيح 3 مرات أنا آتي سريعا. هتقولي بس الكلام

ده من 2000 سنة. ايوه، ما في نفس الاصحاح اللي قلت لحضرتك انك يا ريت ترجع له، بطرس الثانية 3 بيقول: لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء، ان يوما واحد عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. اذا المسيح اللي غايب من 2000 سنة كأنه ليه يومين، كأنه ليه يومين. الكتاب قال انه المسيح جاي في ظواهر ارتدادية، قال الرسول بولس بالوحي: في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. كم من ناس بتترك المسيح والمسيحية، ده دليل على قرب مجيء الرب. ظواهر شخصية: في الأيام الأخيرة يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، متكبرين، مجدفين. تيموثاوس 2:3، والصفات دي دلوقتي، بس شوف الحوادث، شوف ازاي الصفات دي. ظواهر عائلية: من ضمن الظواهر حاجة عجيبة، ان يكون الاولاد غير طائعين لوالديهم. تيموثاوس 2:3 بجد، يعني خلال الخمسين سنة الأخيرة دي بجد بقت فيش ولد يسمع كلام بابا أو مامته. ظواهر نفسية: الخوف، غير شاكرين، يخشى عليهم. ظواهر أخلاقية: دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النساها. ظواهر كنسية زي لودوكية: لودوكية تقول إني غني وقد استغنيت. ظواهر حربية: حروب وأخبار حروب. ظواهر اقتصادية: مجاعات. ظواهر صحية: أوبئة، لسه انفلونزا الطيور والايدز ثم ظواهر جغرافية: شجرة التين، اقرأ متى 24. ظواهر سلامية: حينما يقولون سلام وأمان، ودلوقتي السلام بيحاولوا يعملوه، يفاجئهم الهلاك بغتة. ظواهر أدبية: الفجور والشذوذ. الشذوذ ده من ضمن علامات مجيء الرب، بقت في دول بتعترف بيه. ثم ظواهر سكانية: زيادة السكان زي تكوين 6، زي أيام نوح. ظواهر إيمانية: ضعف الإيمان بصفة عامة. ظواهر نبوية وغيره. المهم أنه 42 ولد اتقتلوا، وال 42 دول رمز للقضاء الإلهي. ف 42 رقم 6 و 7، فرقم 6 دايما رقم نقص الإنسان، 6 يعني أقل من 7، و 7 رقم الكمال، شر في الشر، وده رمز الأيام الأخيرة اللي احنا فيها. الشر بيزيد قوي، والدنيا بتضلم، والمسيح قرب يجي كوكب الصبح المنير. وطبعا معروف ان الدبتين اللي افترست الاولاد رمز الابليس. صراحة لما اتكلم داود وجوليات، قال انه انا قتلت اسد ودب، فالاسد والدب رمز دايما للشيطان، اللي كل شخص بيتبع ابليس وبيستهزأ بربنا يسوع المسيح سيكون مصيره في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين، اطرحوهم في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصل الأسنان. أصلي لأجلك ولأجل نفسي ولأجلك ألا تستهزئ بأمور الله، ألا تقسي قلبك. صلي معي: يا رب يسوع تعالى استلم حياتي، يا رب يسوع أنا بآمن بأفكارك وبرأسك الجميلة أنك اتضعت لأجلي، لا تسمح يا رب أن أولادي ما يكونوش مؤمنين زي الأولاد دول، تعالى استلم حياتي، لك كل المجد. آمين.

الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. أنتم في بيت الفخاري والله يكلمكم. هو الفخاري ونحن الطين. أحياناً نقص كثيراً بسبب المحن، نقص كثيراً فيضطر إلى كسرنا، يضطر إلى سكب ماء علينا، ويضطر إلى مد يده لتشكيلنا وقولبتنا. أشعر بأن هذا ما يفعله الله الليلة في قلوبنا وفي حياتنا. الله هو الفخاري ونحن الطين، وهو يقولبنا لكي نشبهه، وفي هذا القالب نحن نقاومه كما الطين. فالطين يقاوم عمل الفخاري مثل الجسد الذي يقاوم التغيير ويقاوم التشكيل، لأننا نعرف يقيناً كيف وصلنا إلى هنا ونحاول السلوك في هذه الذهنية. وحين يأخذ الفخاري الطين ويبدأ بتشكيل وقولبة هذا الطين، يجب أن تتغير الذهنية أيضاً. الكل يتعلق بالذهنية، هو يغير ذهنيتنا والأمور التي نصدقها، وحتى تلك التي نصدق أننا عاجزون عن تغييرها. يأخذ الفخاري هذا الفكر ويكسر هذا الفكر، ومن ثم هو يقولبه وهو يغيره ليصبح وفق صورة المسيح وفكره. هللويا. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملاً على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاءً آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. أحياناً ننتظر وبينما هو يشكلنا ثمة أمور تبدو الأفضل لنا، لكنها ليست الأفضل لديه بل لدينا نحن، ونحن نصر أن تتم قولبتنا وفق الأفضل لدينا. لكن الله يقول اليوم: سوف أقولبكم وفق الأفضل لدي. كفوا عن المقاومة متصورين ومعتبرين أن ما لديكم هو الأفضل، لكن يجب أن تستسلموا لعملية القولبة. وحين تستسلمون لعملية القولبة سوف

أجبكم النتيجة، مع أنها قد تكون مؤلمة لأنها عملية تدريجية، والعملية مؤلمة. في العملية ضغوطات، في العملية مواد أخرى يجب إضافتها إلى المواد الخام لتحويلها إلى منتج كامل وناضج، لكن إذا قاومتم العملية فستبقون خاماً. وكان الله يكلمني كثيراً عن النضوج. النضوج مهم جداً، والتواضع جزء من النضوج. يستحيل أن تنضجوا بدون أن تتواضعوا. المتكبر يقوم برد فعل فوري. نحن نفعل ذلك لأننا نريد الاستمرار والصمود، لكن الناضج لا يقاوم برد فعل، الناضج يستجيب. الناضج هادئ ورزين ومتماسك. الناضج يستسلم. الناضج يطيع. قال يسوع: فكونوا أنتم كاملين كما أنا كامل. وفيما خص قوله هذا، أرسل إلي أناس كثر أسئلة حين بدأوا يقرؤون الإنجيل وهم مسلمون. قالوا: كيف يمكننا أن نكون كاملين؟ لكن ترجمة الفعلية لكلمة كمال هي نضوج. ترون، أنا أحب الدراق، إنها من الفاكهة المفضلة لدي، الدراق. لكنكم لا تأكلون الدراق قبل نضوجه، بل تأكلونه ناضجاً، صحيح؟ وحين تأكلونه تأكلونه هكذا، والعصير بينما تأكلونه لا ترتدوا الأبيض، إذن يبدأ العصير. لماذا؟ لأنكم تستمتعون بالدراق، ورائحته شهية، وطعمه لذيذ، وهو ناضج. لكن قبل النضوج يكون قاسياً كالصخر، يصعب أكله، حتى إنكم قد تكسرون أسنانكم بالدراق القاسي، لأنه يحتاج إلى نضوج. وإذا قاومتم هذه العملية فأنتم لا تنضجون. إذا قلتم دوماً: هذا ما أنا أريده، وما أنا أفكر فيه، وما أنا أؤمن به، هذا كبرياء، أنا أنا أنا أنا أنا، فأنتم لا تنضجوا. أياً يكن عمركم، قد تكونون في 60 أو في 70، قد تكونون في 80، وأنتم ثمر غير ناضج وغير جاهز وبلا طعم. لكن الله يقول: لكي يصبح لكم طعم. أتعلمون ما يحدث؟ الأمر فردي جداً، لدرجة أن النضوج، عندما تبدأون بالنضوج فإنكم تنضجون في مواهبكم. إذا كنتم أنبياء فأنتم تنضجون. لا تكونوا أنبياء غير ناضجين. يوجد الكثير من الأنبياء غير ناضجين، تصبحون أنبياء ناضجين. إذا كنتم معلمين فأنتم تنضجون في موهبتكم، في موهبة الشفاء تصبحون ناضجين، لأن الموهبة والنضوج لا يأتيان معاً. سمعت واعظاً يقول: يكون البعض أفضل قبل الموهبة ويصبحون أسوأ بعد الموهبة. كان من الأفضل ألا ينالوا الموهبة، لأنهم ليسوا ناضجين كفاية لممارسة الموهبة بتواضع. ترون، إرميا نضج لأنه استسلم، وهو النبي للفخاري. إرميا يرميه، هذا اسمه، شكرا جزيلا، أرجو أن يكون هذا أفضل، معناه الرب يؤسس أو الرب يثبت، وهو نبي غير محبوب من الناس. حسنا، يعتقد الناس أن النبي محبوب حكما، ومفهوم النبي في هذه الثقافة تحديدا هو مقترن بالشعبية، لكن مركز النبي غير محبوب في معظم الأحيان. لماذا؟

لأن الأنبياء يعلنون الحق. وحين تعلنون الحق ينزعج الناس فيضطهدونكم ولا يحبونكم. أحياناً يقولون سوف نقول الحقيقة بمحبة، حتى إن قلتموها بمحبة فهي مؤلمة. أذكر أن عمة زوجي كانت تحتضر، أتذكر العمة ناتالي؟ زرناها وهي على فراش الموت. كم كان عمرها؟ كانت عجوزاً. لا، كانت شابة. إذن العجوز هي التي تخطت سن 100. إذن كانت في الثمانينيات، إذن كانت شابة. أريد إزالة مفهوم الشيخوخة هذا من عقول الناس، هذا ما كلمني به الله. إذن زرنا العمة ناتالي في المستشفى وهي على فراش الموت، وهي كانت طيلة حياتها تمارس الشعوذة ومطالعة الأبراج والوساطة الروحية وشتى أنواع الممارسات الشيطانية في حياتها. إذن كنا واقفين بجوار فراشها وقال الطبيب إنه بقيت لها ساعات قليلة وإنها تحتضر. حسناً، لم يكن لدينا وقت طويل وهي لم تكن تعرف المسيح، لكن يسوع كان أحد آلهتها، كما كانت الحال في إسرائيل. كانوا يصنعون آلهتهم بأيديهم وكان الرب أحد آلهتهم. كانت هذه الحال في سفر إرميا في زمن إرميا. وما جرى هو أننا كنا واقفين هناك وقلت لها العمة ناتالي، أتريدين أن تقبلي يسوع ربا ومخلصا؟ أتريدين أن تكوني في السماء اليوم مع يسوع؟ أتريدين أن تكوني في الفردوس؟ هذا ما قاله يسوع للص على الصليب. فقالت سوف أكون في السماء اليوم، وهذا ما قلته لها. لا، سوف تكونين في الجحيم إذا لم تسمعي هذه الرسالة ولم تقبلي يسوع المسيح ربا ومخلصا الآن. مصيرك الجحيم لأنك طيلة حياتك لم تخدمي الله أبدا ولم تؤمني به أبدا واستهزأت به بكل الطرق، فلا تتوقعي أن تذهبي إليه، فأنت كنت في الاتجاه المعاكس. وكانت أمامها ساعة أو ساعتان لا أكثر، فبدأت تبكي وتبكي وتبكي وقبلت المسيح في اختبار مجيد وتوفيت مباشرة بعد ذلك. لكن أقول لكم إني في تلك اللحظة لم يكن لدي أي خيار، لم أقل العمة ناتالي. لا، أحياناً عليكم أن تنتشلوا أحدهم من النار. إذا كان ولدكم على حافة النار وكان سيقع في هوة النار فأنتم تسرعون وتنتشلونه، وقد تبدون مزعجين، قد تبدون عدوانيين، لكنكم تنتشلون طفلكم من النار. قد ينظر الناس إلى وجوهكم، قد ينظرون إلى هيئتكم ويقولون ما مشكلتها، لكن في النهاية سيفهمون ما جرى. أنتم لا تملكون ترف الوقت أحياناً، نحن نتحدث عن ربح النفوس، وهذا ما جرى مع إرميا. قال الله لإرميا اذهب إلى شعبي وقل لهم أن يخضعوا للملك نبوخذنصر وأن لا يرحلوا عن الأرض، وحتى لو اجتاح ملك بابل والناهبون الأرض، حتى لو دمروا كل شيء وأحرقوا كل شيء وأصبح المكان خرباً، أريد أن يبقى شعبي هنا. إذا عادوا إلى مصر سوف يهلكون. أريد أن يبقوا هنا وسأعطيهم النجاح حتى وهم في السبي. سأعطيهم النجاح حتى لو لم يطيعوني. لماذا؟ لأنهم أولادي، هم أولادي، وسأعطيهم خبزاً للأكل. الله صالح جداً، حتى لو لم يخدموه يقول الله إنهم خاصتي وسأعتني بهم. سأحملهم العواقب لكنني سأعتني بهم. هللويا. خدم لأربعين سنة. النبي الحقيقي يعلن ما في قلب الله، النبي الكذاب يكشف نوايا الإنسان أو الشيطان. كان أيوب يبكي بسبب مأساة شخصية، كان يبكي بسبب مأساة شخصية، لكن إرميا بكى بسبب مأساة قومية.
لماذا؟ لأن

إنه رأى الهيكل الرائع مدمراً أمام عينيه. هو رأى أسوار أورشليم محروقة ومدمرة تماماً. إحدى أخطر الصلوات تقول: يا رب اكسر قلبي بالأمور التي تكسر قلبك. يجب على كل نبي أن يصلي هذه الصلاة في صلاته الشفاعية، وإلا فلا يمكنكم السلوك في مركز النبي. اكسر قلبي بالأمور التي تكسر قلبك يا رب. أريد أن أشعر كما أنت تشعر، أريد أن أسمع كما أنت تسمع، أريد أن أرى الأمور كما أنت تراها، لأن نظرتنا مضللة. نحن نرى الأمور بعيون مشاعرنا وجروحنا وماضينا وثقافتنا وتعليمنا وعائلتنا ونشأتنا. هذه الأمور كلها تلعب دوراً في نظرتنا للأمور. نظرتي للأمور مختلفة تماماً عن نظرة كثيرين هنا، لأني أرى الأمور بعيون تربيتي وبعيون ثقافتي. نظرتكم للأمور مختلفة، وأحياناً تكون نظرتي خاطئة وأحياناً تكون نظرتكم خاطئة. إلى أن نعتمد منظور الله، النبي الحقيقي يرى من منظور الله. عندما تتبنون نظرة الله تتغير طريقة تعاطيكم مع الأمور في حياتكم. تتغير نظرتكم إلى أزواجكن، تتغير نظرتكم إلى زوجاتكم، وتتغير نظرتكم إلى أولادكم. وسوف تجرون بعض التعديلات في تعاطيكم مع من جرحتم قلوبهم. أنزل الله العواقب في سفر إرميا على الشعب بسبب عبادته للوثن وزناه، وسمح الله لأعداء إسرائيل باحتلال الأرض، لكن كانت لديه خطة فداء بعد 70 سنة. في هذا المكان أعلن إرميا نبوته في أورشليم، إذن هو بقي هناك. وجاء إليه الملك وسأله ماذا نفعل، فأخبره بما كلمه به الله، لكنه لم يعمل به. الملك لم يعمل به والشعب لم يعمل به. أرادوا التخلص تماماً من هذا الرجل الذي كان يعلن الحق ويوجه إليهم التحذيرات تباعاً وتباعاً وتباعاً. أرادوا التخلص منه. عندما تبدأون بالتحدث عن الحق طوال الوقت تصبحون مزعجين ومتعبين وتثيرون الغضب. تثيرون غضب الناس لأنكم تقولون كلاماً ضد إرادتهم. يتحدر إرميا من أسرة كهنوتية من سبط لاوي كانت مشتتة في الأمة، وكان يدعى النبي الباكي. أريد التوقف عند هذه التسمية، النبي الباكي. ما معنى هذا؟ النبي الباكي، نعم، لأنه كان يبكي. واضح أنه حرفيا كان يبكي، لكنه كان يشعر بالألم وبالحزن وبانكسار رهيب بسبب حالة الأرض. وهذه من علامات النبي: أروني رجالاً ونساءً ينوحون في غرفة التشفع فأخبركم كم عدد الأنبياء في المكان. جاءت سيدة منذ سنوات إلى الكنيسة، وكان عدد أعضاء المجموعة يتراوح بين 70 و100. كانت لدينا كنيسة في بيتنا منذ سنوات، وكانت تعلن نبواتي، وكانت منتفخة جداً بمركزها النبوي، وكان بعض كلامها جيداً لكنه لم يكن محدداً. أنا أتساءل دوماً بما يفيدني كلامها، هل هو يحدث فرقاً فعلاً؟ ذات يوم استوقفتها وقلت لها: أريد أن أسألك، كنا نتحدث، كم تستغرقين وقتاً في الصلاة كل يوم؟ كيف هي مسيرة صلاتك؟ فقالت لي: رجاءً، يجب أن تصلي من أجلي. لا أقدر أن أصلي ولو ل5 دقائق في اليوم، لا وقت لدي للصلاة، أنا مشتتة كثيراً، الشيطان يمنعني من الصلاة، لا أقدر أن أصلي.

سألتها منذ متى وأنت على هذه الحال؟ فقالت منذ سنوات. فقلت لها سأطلب منك أمراً، رجاء لا تتنبئي ضمن مجموعتنا ما لم تلتزمي بالصلاة بانتظام، فبدون صلاة شفاعية منتظمة راسخة وبدون صلوات مخاض وانتصار، لن أسمح لمن يسمي نفسه نبياً أو يشغل مركز نبي ولديه موهبة النبوة

علي في حياتكم ولا تفعلون هذا من أجل المنبر فحسب، وسيعرف الناس منذ الدقيقة الأولى، منذ الثانية الأولى من كلامكم كم أمضيتم وقتاً في الصلاة، سيعرفون ذلك، لن تخدعوا أحداً، نحن القادة نعلم. انظروا إلى مسيرة الصلاة، فمسيرة الصلاة علامة. كان إرميا يمضي ساعات في النحيب والبكاء في محضر القدير، كان يبكي من أجل أمته. يا ترى كم من الأشخاص في أمريكا يبكون بسبب مقتل الملايين من الأجنة؟ كم من القوم يصلون كل يوم؟ كم من الأشخاص الذين يسمون أنفسهم أنبياء؟ فإذا لم تبكوا أمام الرب بسبب ما يجري أمامنا من انحراف وإباحية وإدمان على المخدرات وانهدام للعائلات، فنظام العائلة مدمر ومنهدم بالكامل بدون صلاة المخاض، بدون صلاة المخاض، بدون صلاة المخاض. انسوا الأمر، لا تتنبؤوا ولا تفتحوا أفواهكم، لأنكم تتنبؤون من أجل مجدكم الذاتي. ما لم تبكوا بسبب الأمور التي تبكي قلب الله، ما لم تتألموا بسبب الأمور التي تؤلم قلب الله، خسرنا مهابة المركز النبوي، خسرناه وبدأنا نسعى وراء ما يرضي الناس في الأوساط الكاريزماتية. لكنه كان نبياً باكياً، ثم قدم إرميا عذراً لله قائلاً إنه غير مؤهل للدعوة. تذرع إرميا بكونه ولداً، ربما هو لم يكن مراهقاً، ربما لم يكن قد تجاوز سن 13، فقال أنا مجرد ولد. لذا لاحظوا الأعذار التي تقدمونها لله بشأن دعوتكم. أقول لكم لو كنتم مكانه، أعتقد أن أكبر مشكلة تواجهونها كأنبياء هي الخوف من الناس، الخوف من الناس. عليكم أن تمثلوا أمام الملك وعليكم مواجهة الملك. أنا أقول دوماً مرتبة النبي في العالم السماوي هي دائماً أعلى من مرتبة الملك في العالم الأرضي. مرتبة النبي في العالم السماوي هي أعلى بطبيعة الحال من مرتبة الملك في العالم الأرضي. لذا واجه إيليا أخاب، لذا واجه صموئيل الملك شاول، لذا واجه نبي ناثان داود. لماذا؟ لأنهم كانوا يتمتعون بشجاعة وجرأة النبي الحقيقي، مركز النبي. ما مكنهم من المثول أمام الملك عارفين مرتبتهم في الأوساط السماوية، لأنه يوجد ملك مختلف في أوساط العالم السماوي. فقال الرب له: لا تقل إني ولد أو فتى، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. إذن قال له الله: سوف أنقذك، لكن قبل الإنقاذ يجب أن تمر في شدة. إذن لا يعيدنا الله أبداً بخدمة خالية من الشدائد في بناء ملكوته، هذا مستحيل، صدقوني. فحجم الكنيسة يتماشى مع حجم المماثل من الشياطين، حتى إنها قد تكون أكبر، لأن العدو يدرك نوع التهديد الذي نشكله ككنيسة جديدة، ككنيسة ناشئة. لكن كلما نموتم وازددتم، أعرف هذا من خدمتنا حول العالم، أبواب الجحيم كلها تفتح، وشياطين العالم الإسلامي كلها تهاجمكم. وهنا عليكم أن تتمخضوا وعليكم أن تنتصروا. إليكم الفرق بين التمخض والغلبة، هذان المصطلحان مختلفان. الغلبة هي صراع مع الله في الصلاة. في صلواتكم يوجد عنصران ضروريان في مسيرة صلاة النبي، الصراع المؤدي إلى الغلبة. أنتم في صراع دائما كما فعل يعقوب. المخاض يعني أنكم تلدون،

هذا هو المخاض، تتعرقون وتبكون وتصبحون بشعين وتنوحون، تذهبون إلى مكان آخر في حياتكم، تقولون سوف أحسم الأمر تماماً، سأحسمه في الصميم في العالم السماوي. هذا هو المخاض. يشبه هذا تمزيق ملابسكم في العهد القديم، تسكبون قلوبكم وتتخلون عن كل شيء وتعلنون صوماً وتعلنون صلاة وتمكثون في هذا المكان غير العادي إلى أن تروا النتائج في حياتكم، وهذا هو المخاض. عليكم أن تصارعوا، يمكنكم أن تصارعوا كل يوم، لكن لا يمكنكم أن تتمخضوا كل يوم، سوف تتعبون وتستنزفون. يمكنكم أن تصارعوا كل يوم من أجل أولادكم، يمكنكم أن تبكوا أمام الرب، يمكنكم أن تطلبوا منه أن يخلصهم، يمكنكم أن تصلوا من أجل خلاص بلادكم، لكن صلاة المخاض هي صلاة الولادة. أي يمكنكم أن تلدوا كل يوم؟ أي يمكنكم دخول غرفة الولادة كل يوم؟ لا، مستحيل. مستحيل جسدياً أن تتحملوا مسيرة الصلاة هذه. لكن هذا الشاب فعل الأمرين، وقال له الله سوف أنقذك، سأكون معك أينما أرسلك، أياً تكن المشكلة التي أضعك فيها سوف أساعدك. لكنه قال له سوف تواجه المحن. الرؤيتان اللتان شاهدهما النبي إرميا تستندان إلى تلاعب لفظي بالعبرية، غصن لوز ومراقبة. أريد أن أقول لكم قبل الدخول في التفاصيل، نحن نتحدث عن مسحة الرأي. ما هي مسحة الرأي؟ إنها مهمة جداً، لكني أقول لكم إنه إن كان يوجد نبي كبير واحد يتمتع بمسحة الرأي فهو إرميا. كان يراقب ويرى رؤى، الرؤيا تلو الأخرى، وكانت الرؤى حقيقية جداً بالنسبة إليه، ولم يكن يتوهم. كان في بعد حقيقي آخر، كان يعيش في بعد آخر. عندما ترون رؤية حقيقية كما جرى مع بطرس قبل الذهاب إلى بيت كورنيليوس في سفر أعمال الرسل إصحاح 10، فتح الله ملاءة عظيمة وكان فيها شتى أنواع الحيوانات النجسة. الأمر حقيقي جدا لدرجة أنه يصبح واقعا في حياتكم. هذه هي مسحة الرأي، يصبح الأمر واقعاً لديكم. أنا أنظر إليكم ولا أراكم، بل أرى مشهداً مختلفاً. هذه هي مسحة الرأي. أحياناً قد ترون أموراً وقد أرى أموراً، لكن هذا لا يعني أني أتمتع بمسحة الرأي، لكني أرى أموراً في العالم السماوي. وأحياناً يرى الناس رؤيا ويقولون فوراً لدي مسحة الرأي، فأقول آه، فهي مقترنة بثمن. من يتمتع بمسحة الرأي لا يرى كائنات سماوية فحسب، بل يرى كائنات شيطانية أيضاً. إذن لاحظوا ما تطلبونه، فما تطلبونه مسحة الرأي، مستوى نضوجكم الروحي ومسيرة صلاتكم وسلوككم مع المسيح يجب أن تحمل مسحة الرأي. كان الرجل يتمتع بمسحة الرأي، كان يرى أموراً وكان الله يكلمه برموز، وكان يقوم بعروض درامية، فهو وضع نيراً حول عنقه ومشى بين بني إسرائيل. كان يقوم بعروض درامية يلهمه بها الله. تكلمنا الأحد الماضي عن الطعوم وعن الصيد، نحن نسلك بتدين، وسوف نرى أن حزقيال قام بعروض درامية كثيرة أمام الناس، أمام الشعب. الله يستخدم كل شيء ليسترعي انتباه شعبه. هذا مذهل جداً، هذا مذهل جداً.

0: أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وما زلنا في دراستنا في عظة الجبل أول عظات إنجيل متى، ونحن الآن بصدد دراسة أصحاح ستة من إنجيل متى. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياد.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. يا ريت أخ يوسف تدينا فكرة عامة عن أصحاح ستة، موضوعه إيه والأفكار الرئيسية اللي فيه إيه؟
1: إحنا شفنا إن أصحاح خمسة بيكلمنا عن البر الحقيقي، العبادة الحقيقية في أصحاح ستة، الأحكام الحقيقية في أصحاح سبعة. هنا الأصحاح ده مقسوم نصين، نقدر نشوف في النص الأولاني عين المؤمن مفروض تكون موجهة إلى الآب، صلي إلى أبيك وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. بينما في النصف الثاني من هذا الأصحاح عين الآب علينا، الآب يعلم، الآب يدري بما نحتاج إليه. إذا كنا نعرف العبادة الحقيقية كما جاءت في الأعداد من 1 ل 18، وإذا عرفنا شيئا عن المعبود الآخر الذي ممكن أن يزاحم الله في النص الثاني من الأصحاح، يبقى احنا فهمنا فكرة عامة عن هذا الأصحاح العظيم.
0: تمام، يبقى الأفكار الرئيسية اللي حضرتك أشرت إليها العبادة الحقيقية وتوجه عين المؤمن على الله، وبدأ الكلام الحقيقة بحاجة اسمها الصدقة. أنا عايز أقرأ الأجزاء المرتبطة بالصدقة وأرجع لحضرتك بسؤال. الأعداد من 1 إلى 4 تتكلم عن الموقف من الصدقة. احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده عكس ما هو حادث تماما.
1: تمام،
0: في الشوارع وفي زوايا الشوارع هناك علامات ويفط وإعلانات عن صدقات تجرى. فكلمني ماذا يقول الكتاب عن الصدقة.
1: يعني الأصحاح ده أو النص الأصحاح الأولان من 1 ل 18 بيكلمنا عن أعمال البر المزيفة التي لا يقبلها الله، ونقدر نقول عنها إنها بتكلمنا عن 3 صاد: صدقة وصلاة وصوم. الصاد الأولانية الصدقة، الناس كتيرة فاكرة إنه هيشتري مكان في السماء عن طريق فلوس بيدفعها. المسيح هنا بيحذر مش إن

0: إن العمل وحش لكن الدوافع رضية. احترزوا من أن تصنعوا بركم قدام الناس لكي ينظروكم. وبعدين يكلمنا عن الصدقة وعن الصلاة وعن الصوم. حلو إنك تقدم صدقة وده البر نحو الآخرين. حلو إنك تصلي وده البر من نحو الله. حلو إنك تصوم وده البر من نحو نفسك. لكن حذاري من إنك تفعل ذلك لكي تنال مدح ومجد من الناس. يبقى أنت مش بتعمل حاجة لوجه الله أو لمجد الله أو حبا في الله أو حبا في أخيك الفقير، لكن بتعمل حاجة تمجيدا لذاتك، والله يمقت الكبرياء والرياء.
1: إذن الجزء الأول عن الصدقة هو البر الأخلاقي والسلوك تجاه الفقير.
0: أيوة.
1: ما تعملش ده علشان تنال مدح الناس.
0: صحيح.
1: دع أمامك دايما رضا الله. أنت عايز ربنا يشوفك، بس يشوفك في الخفاء مش قدام الناس.
0: صحيح.
1: تمام. الجزء اللي بعده من عدد 5 يتكلم عن الصلاة فيقول: أيوة. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. الصاد نمرة 2. الصاد نمرة 1 الصدقة، وعرفنا كلام الكتاب عنها. ماذا عن الصلاة؟
0: برضو نفس الداء، أني أفعل هذا الأمر لكي أمجد وأمدح من الناس. يعني هنا بيقول لنا، وطبعا كلام المسيح في شوية كاريكاتير علشان يبرز ويوضح الحاجة، فلما جه يتكلم عن الصدقة قال اوعى تصوت قدامك بالبوق. واحد شبهها اني بطلع 10 جنيه اديها الفقير وماسك بالايد التانية ميكروفون بقول للناس بصوا عليا انا بدي. هنا نفس الفكرة، اني انا بصلي رافع قلبي لله، لك لا مش لله ولا حاجة، ده انا عمال ابص مين شايفني. فأنا بيقول احترزوا من أن تفعلوا ذلك قدام الناس لكي ينظروكم، لكي تظهروا للناس أنكم رجال صلاة، أنكم تعبدوا ربنا. ناس كتيرة قوي بتقترب إلى الله علشان الناس تمجد وتمدح فيها. يا لهم الرجل تقي، يا لهم الرجل بتاع البر. وطبعا ده كل ده المسيح بيحذر. يعني أيام المسيح كان فيه الفريسيين بيعملوا كده، لكن النهاردة لهؤلاء الفريسيين أتباع، والمسيح ما زال يحذر من هذه الممارسات.
1: طبعا احنا دلوقتي يعني دعنا من الذين في الشوارع.
0: أيوة.
1: فدول يعني مخافة الله ليست أصلا في قلوبهم.
0: صحيح.
1: لكن أحذر نفسي وأحذر إخواتي، دلوقتي في بوق اسمه الفيسبوك.
0: أيوة.
1: وما حذر منه الرب في الصدقة وفي الصلاة الآن يعني كلنا واعين فيه على الفيسبوك.
0: أيوة.
1: فتلاقي اللي يروح يزور حد وياخد تقدمة لحد ويزور حد فقير، الصورة تنزل على الفيسبوك. ولازم كل الناس تشوف فلان زار، فلان عمل صدقة، فلان وزع على الأرامل وعلى الأيتام، وكله على الفيسبوك. حتى الاجتماعات دلوقتي لازم تتصور وانت بتصلي وتنزل على الفيسبوك. فأعتقد البوق يعني إذاعة ما تفعله سواء كان صدقة أو صلاة، إحنا دلوقتي بنعاينه، اللي هي الرغبة الدفينة في قلب الإنسان إن أنا أمجد من الناس.
0: صحيح.
1: أمجد من الناس إن أنا بزور الأماكن الفقيرة، أو أمجد من الناس إن أنا بصلي. في الحالتين ربنا شاطب على هذا.
0: صحيح.
1: لأنه
0: صحيح.
1: ينبغي أن ننال رضا الرب أولا وليس رضا الناس.
0: صحيح.
1: تمام.
0: يعني المسيح قال لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، والترتيب ده جميل. الشمال موضع القلب، واليمين هي اليد التي أعطي بيها. ده بيقول لك مش بس ما تكتبهاش على الفيسبوك، ما تقولهاش لنفسك، يعني اعملها وانساها. مصلحة ليك انك تنسى اللي عملته من خير. خلي ربنا هو ما بينسى، ليس بظالم حتى ينسى. لكن انت لو عدت تكرر هتعمل زي عبادية: ألم يخبر سيدي بما فعلت مع أنبياء البعض؟
1: ما خدش باله.
0: أنت مش واخد بالك إن أنا علت أنبياء الرب بخبز وماء 100 150 50. في الحقيقة ده مش صح.
1: استوفوا أجرهم.
0: استوفوا أجرهم.
1: هنطلع فاصل.

0: من أول عدد 9 في إصحاح 6 ابتدى يعلمهم إزاي يصلوا. فهل معنى كده من الكلام ده وإن تبقى صلاتنا محفوظة ومكررة في كل المواقف والمناسبات؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: هو نلاحظ أنه قال فصلوا أنتم هكذا، ولما نروح للوقا 11 مش يا رب علمنا صلاة، يا رب علمنا أن نصلي. كلمة هكذا يعني على هذا المنوال، والرب كان سبق وقال لا تكرروا الكلام باطلا، فهي مش معمولة علشان تتقال بنصها في كل مناسبة. ثم إنها أيضا ليست صلاة ربانية،
1: ما اسمهاش الصلاة الربانية،
2: ما اسمهاش صلاة الربانية ولا ينفع تكون. ليه؟ لأن فيها فقرة بتقول اغفر لنا ذنوبنا، فهل يمكن للمسيح أن يقول ذلك؟ طبعا مستحيل. كمان هي تفتقر إلى أهم حاجة بنشكر عليها وأهم حاجة بنطلبها. احنا بنشكر في المقام الأول على إيه؟ عمل الصليب. بنطلب في المقام الأول إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع. هنا لا في كلام عن الصليب لأن الصليب ما كانش حصل، ولا في كلام عن مجيء الرب لأن المسيح كان إلى ذلك الوقت بيعرض الملك على اليهود. يبقى إذن علينا أن نعرف ذلك. أمال قالها المسيح ليه؟ لكي تكون صلاة نموذجية. وفي الكثير من المفسرين بيسموا الصلاة ديت مش الصلاة الربانية، زي ما قلت إن ده مش دقيق، لكن الصلاة النموذجية. إيه هي؟ يعني نموذج في إيه؟ نموذج في 4 حاجات. أول حاجة في إيجازها، فهي أفتكر مكونة من حوالي 45 كلمة مقتضبة جدا، وده شيء جميل. يا ريت نتعلم إن إحنا وإحنا بنصلي ما نفضلش نعيد ونزيد في العبارة ذاتها، وكأن ربنا ما فهمش من أول عبارة فبنقولها له بطريقة تانية عشان يفهم. ربنا فاهم،
1: مركزة،
2: ركز زي ما الصلاة دي بتعلمنا، ركز. ثم هي شاملة، تتكلم عن ملكوت الآب وتتكلم عن رغيف الخبز إلى هذه الدرجة من الاتساع، فتشمل ملكوت الآب وتشمل رغيف الخبز. ثم أنها مرتبة، فهي لا تبدأ بالطلبات الشخصية، لكن ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الترتيب أن أمور الله تأتي أولا وبعد كده خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، ما فيش مانع. الحاجة الرابعة والأخيرة أنها صلاة مش فردية أنانية، لكن أنا بطلب لأجل إخوتي، خبزنا كفافنا أعطنا. يبقى إذا أنا بطلب لنفسي وأيضا لإخوتي. فمن هذه النواحي الأربعة، أنها موجزة، أنها شاملة، أنها مرتبة، أنها
1: ليست أنانية،
2: ليست أنانية، من هذه الزوايا هي نموذجية.
1: علمونا في مدار الزمان في الرياضة قوانين،
2: أيوه.
1: يقول لك ألف مثلا زائد ب تساوي جيم،
2: أيوه.
1: ده معناه أنك أنت لما تجيلك مسألة في الرياضة تحلها على هذا القانون،
2: هذا المصدر، أيوه.
1: وده معناه أن ربنا إدى القانون للتلاميذ علشان الصلاة تكون على هذا القانون، على هذا المنوال،
2: على هذا المنوال.
1: فهي صلاة موجهة لله الآب،
2: أيوه.
1: هي صلاة مختصرة جداً، هي صلاة لأجل طلبات تخص الله قبل ما تخص احتياجاتي، هي صلاة ما فيهاش أنانية لكن أيضا يعني مشغولة باحتياجاتي يعني واحتياجات الآخرين. علينا أن نصلي على هذا المنوال. لكن حضرتك قلت ما ينفعش نقول عليها الصلاة الربانية،
2: أيوة.
1: ليه ما كانش ينفع المسيح يصلي هذه الصلاة؟ هل هناك أسباب فيها؟
2: يقدر يقول، ينفع يقول المسيح اغفر لنا ذنوبنا؟
1: تمام.
2: هل للمسيح أي ذنوب؟
1: إيه كمان؟
2: حاشا. الحاجة الثانية أنه المسيح ولا مرة قال أبانا، لكن مثلا نتذكر أنه بعد القيامة قال للتلاميذ أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. كلمة أبانا دي في الحقيقة أنا بعتبرها مع أنها أول كلمة في الصلاة، لكنها تلخص لنا الموضوع كله. لما تقرب لله اعرف أنك بتقرب لأبيك. أبويا هكشف له قلبي بكل بساطة.

0: بساطة لما بيقرب الطفل إلى أبيه بكل بساطة بيقول له اللي عايزه، ما بيجملش، ما بيزوقش كلامه، بيقول له اللي هو محتاج له، وبيبقى عنده منتهى الثقة في هذا الأب الكريم السخي اللي هيديله وأكتر مما يطلب. وكأن أول كلمة لخصص لنا الموضوع كله.
1: صلى موسى لأجل مريم أخته وقال اللهم اشفها.
0: صحيح.
1: لكن امتياز المسيحي في العصر المسيحي
0: أبان.
1: نحن نرفع عيوننا إلى السماء، إلى السماء ونقول يا أبانا. ده صحيح. امتياز.
0: صحيح.
1: وأعتقد الواحد دلوقتي بيشوفنا لازم يعرف هو فين، في أنهي دايرة، مش بس يعني دايرة موسى ولا دايرة المسيحية.
0: صحيح.
1: في أي دايرة دينية. إن كنت تستطيع أن تقترب إلى الله وتقول له يا أبانا.
0: بالزبط.
1: هذا هو المستوى المسيحي.
0: هو ده.
1: مش قادر تقول له يا أبانا وبتخاطب ربنا اللهم، أعتقد أنت دون المستوى اللي ربنا عايزه، اللي ربنا عايز أبناء مش عايز عبيد.
0: صحيح.
1: وعشان تبقى ابن لله لازم تاخد الروح القدس بالإيمان القلبي بشخص المسيح.
0: تمام.
1: تمام. الكلام بعد كده عن الصوم، وده التوجه تجاه النفس. حضرتك قلت ثلاثة صاد، الصاد الأولى الصدقة، البر تجاه الآخرين، احتياجات الآخرين، ثم الصلاة البر تجاه الله، ثم الصوم البر تجاه النفس. قال إيه عن الصوم؟
0: في الحقيقة الصوم أحب أذكر المشاهد أن الصوم يعني انقطاع عن الأكل وعن الشرب وعن المسرات. يعني الكلام ده نفهمه من إشاعة 58، فما فيش حاجة اسمها أكل صيامي، مش كلام زي كده
1: خالص.
0: الأكل يعني الصوم يعني صوم. يعني مثلا في سفر أستير، في أصحاح 4 من سفر أستير، هذه الملكة العظيمة قالت صوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام نهارا وليلا. يبقى إذن الصوم يعني لا ناكل ولا نشرب، مفيش حاجة اسمها أكل الصيام، لا مفيش كلام زي كده. الحاجة التانية أن الصوم يرتبط بالصلاة، دائما في الكتاب المقدس صوم وصلاة. يعني ما ينفعش أصلي وأقعد جنب التلفزيون بتفرج على مسلسل أو بسمع غنوة أسلي صيامي، ما ينفعش الكلام ده. لكن إذا كنت حصوم هذا معناه أني بقول لله أنا ما استحقش حتى الأكل، جاي مرمي على مراحمك. يعني برضو البعض بيظن أن الصوم تكسب عند ربنا نقط وتحولها إلى طلبات، أنا يا رب صمت لك فديني. بالعكس، الفلسفة بتاعت الصوم يا رب أنا ما استحقش حتى ما تتمتع به الخليقة العجماء، لكن أنا مرمي على مراحمه.
1: تمام. إذا نفهم من الكتاب أن الصوم غير محدد بمدة زمنية، يعني ما نقدرش نقول أنه فرض علينا صوم 30 أو 40 أو 50 يوم في السنة
0: عند الاحتياج.
1: بالضبط كده. يعني قراءتنا الكتاب نعرف أن العهد القديم كان في مرة واحدة الشعب بيصوم في يوم الكفارة، يذللون أي. أنفسهم أي. لكن هناك صوم للطوارئ، يعني حضرتك أشرت إلى أستير.
0: أيوه.
1: صوم الطوارئ علشان نتزلل كأمة قدام أي. الرب عشان ربنا يرحمنا.
0: تمام.
1: لكن ما فيش فرض أيام معينة في كل سنة، عدد أيام معينة لا. وتواريخ معينة، ولا يوجد هناك صوم عن بعض الأطعمة وسماح لأطعمة أخرى. الصوم هو الانقطاع التام عن الأكل
0: أيوه.
1: وعن الشرب، وليس لإزلال الجسد لكي يعني تنطلق الروح، لكن أنا باجي بقول للرب أنا ما عنديش استحقاق أني أكل وأشرب بتزلل قدامك عشان ترفع وجهي في هذه الطلبة أو في هذا الأمر
0: أيوه.
1: وليس هو رغبة في الحصول على كريدت نقط عند ربنا أبدا أيوه. إنه موقف تجاه النفس.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 19 من أصحاح 6: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينكب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينكب سارقون ولا يسرقون. الكتاب هنا اتكلم عن كنوز في السماء، فهي ايه هي الكنوز دي؟
1: اتفضل يا اخي يوسف.
2: يعني تلاحظ ان من عدد 1 ل 18 بيكلمنا عن عبادة الله، لكن للأسف في هناك معبود آخر بيحذرنا منه، اللي هو ايه؟ الكنوز اللي عندنا. فبيقول لنا لا تكنزوا لكم كنوز على الأرض. هل الكنوز دي ممكن تبقى صنم؟ ممكن تبقى إله؟ في نفس العظة في عدد 24: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. إيه هما السيدين؟ لا تقدر

0: قدروا أن تخدموا الله والمال، يبقى بيحط الله في ناحية والمال في ناحية، ما ينفعش تخدم الاثنين. يبقى إذن المال إله، المال صنم. نعم المال صنم، لكن يمكن واحد يقول فين يا عم المال، احنا لاقين ناكل برضو، ده خطر. ففي النص الثاني من الفصل بدءا من عدد 25 بيقول لنا ما تعولش هم اكل ايه واشرب ايه. يبقى اذا في ناس عندهم زيادة في الثروة هذه ممكن تتحول الى صنم، وفي ناس عندهم قلة ما عندهمش الفلوس، وده ممكن يسبب لهم ربكة ويعولوا الهم. وربنا بيحذرنا من الاثنين، وده بيفكرني بالكلام اللي جه في أمثال 30 لما بيقول اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. إيه هم اللي عايزهم كده؟ بيقول لا تعطني فقرا ولا غنى. طب مش عايز فقر عارفين ليه؟ طب والغنى ليه؟ يقول لي ألا أشبع وأكفر وأقول من هو الله، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. فكثرة المال خطر، وقلة المال أيضا خطر، وعلينا أننا نطلب من الله أن إذا عندنا فلوس كتيرة ما نحطش القلب عليها، إذا ما عندناش نحط قلبنا على الله وهو يتولى أمورنا.
1: بالضبط، يعني هو الفيصل اللي حضرتك أشرت إليه من يخدم من.
0: صحيح،
1: فقد يكون بين يدي مال لكن أنا سيد على هذا المال.
0: أيوة.
1: أنا أسيطر على هذا. أيوة. المال، أو إن سيطر علي المال فتحولت إلى عبادة هذا المال.
0: واحد قال المال خادم حسن وسيد قاسي.
1: صحيح. أنتقل إلى الجزء الأخير من عدد 25 إلى نهاية الأصحاح، وأحب أرى لأن في كلام مشجع ومطمئن للمشاهدين ولينا كلنا. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام؟ والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ أو لماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عجب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن أطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. كلمات مشجعة
0: جدا،
1: وأرجو أن أحبانا المشاهدين ياخدوها ويحفظوها في قلوبهم.
0: صحيح.
1: الآب يعتني بنا.
0: صحيح.
1: عايز تعليق أخير عن لماذا لا ينبغي أن نهتم من خلال هذه الأعداد القصيرة؟ ليه 1 2 3 4 لو في نقط كده؟
0: يعني واحد قال ترنيمة جميلة، عصفور دور إن سقط ينسى من الناس فقط، الآب لا ينساه قط فكيف ينساني، يكسو الزهور يحيي الطيور فكيف ينساني. بيقول لنا هنا تأملوا انظروا إلى طيور السماء، الطيور عمرها لا بتزرع ولا بتحصد، ومع ذلك أبوكم السماوي يقوتها. جميل إن الطيور ما بتزرعش ولا تحصد، لكن أبوكم مش أبوها، هو مش أبو العصافير، هو أبويا أنا. فإذا كان بيعتني بالعصافير فكيف لا يعتني بي أنا. وبعد كده تكلمنا عن زنابق الحقول، ودي حتى يعني مش زي العصافير، العصافير بتنتقل من غصن إلى غصن من مكان إلى مكان لكي تلتقط طعامها، لكن السنبل الزنبقة ما بتعملش أي حاجة في مكانها. وبيقول لنا ولا سليمان في كل مجده، يعني ما قالش عن الطيور إن ولا سليمان كان بيأكل زي الطيور، لا، لكن ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة من هذه الزنابق. فإذا كان ذلك كذلك لماذا تعول الهم؟ لماذا تهتم؟ انت عندك اي

0: أشياء أخرى لكي تهتم بها. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، الحاجات دي من غير ما تطلبها هذه كلها تزاد لكم.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، ربي يباركك. نراجع الحلقة مع الضيوف، طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا بأن الله بيحذرنا بأن احنا نكنس كنوزنا في الأرض، وخصوصا حط لنا الإله المال إن كان زيادة أو إن كان نقص كمان، لأن الاتنين بياخدوا قلبنا بعيد عنه.
3: المسيح علمنا من خلال الصلاة النموذجية 4 حاجات، إن صلواتنا تكون موجزة، يعني هي كانت مكونة من 45 كلمة بس، يعني ما نكررش الكلام باطل لأن الرب بيسمع كل كلمة بنقولها. تاني حاجة إنها كانت شاملة، يعني كانت بتتكلم عن ملكوت الآب وبرضو عن رغيف الخبز. تالت حاجة إن هي كانتش أنانية، يعني أنا ما كنتش بتكلم بس عن نفسي أو بطلب لأجل نفسي بس. رابع حاجة إنها كانت مرتبة، يعني ببتدي الأول بمجد الله الأول وأشكره، بعد كده أتكلم عن طلباتي.
0: تمام.
4: فعلا كتير بنهتم ونعود الهم، لكن ملقين كل همنا عليه وهو يعتني بنا. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، في نهاية الحلقة أترك معك الأسباب التي لأجلها قال الرب لنا أن لا نهتم. أولا، لأن الحياة أفضل من الطعام، فالذي أعطى الحياة يستطيع أن يوفر الطعام، والذي أعطى الجسد يستطيع أن يوفر الثياب واللباس للجسد. ثانيا، لأننا أفضل من عصافير كثيرة، فإن كان الرب يقيت العصافير فكم بالحري نحن أفضل من عصافير كثيرة. ثالثا، لأن القلق والاهتمام لا فائدة منه، فمن منا إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. ثم أننا أيضا أسمن وأفضل من الزهور التي يكسوها الرب بالجمال، نحن أفضل من الزنابق. ثم أيضا القلق هو سمة أهل العالم، العالم يقلق، العالم يرتبك، أما نحن فلنا الآب السماوي الذي يهتم بنا. ثم أيضا ملكوت الله وبره أثمن من أي طلبة أخرى. نطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لنا. أخيرا، عندما يأتي الغد اللي الناس قلقانة وعيل الهم بخصوص الغد، عندما يأتي الغد فإن سيدي سيكون هناك. لذلك قال لا تهتموا بالغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآن من ناحية بكرة، عندما سيأتي الغد إلهنا سيكون هناك. احتياجات الغد مخزون لها عند الله مراحم كافية جدا لأن تواجه احتياجات الغد. عشان كده ثق في الرب وارفع عينك عن احتياجاتك وثبت عينيك على الرب وخلي قلبك متعلق باللي ليك في السماء. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عليه. اشكر الرب وقول يا رب اشكرك لانك صالح. صالح هو الرب، ده اعلان عن الرب انه الهنا اللي بنعبده هو اله صالح. الرب اللي بيقود حياتنا هو اله صالح. الهنا المسؤول عنا هو صالح. عشان كده تتملي انه اشكرك يا رب لانه لانك صالح فانا ساحيا في مجد. لانك صالح يا رب لن اعيش في خزي، حتى لو قوتي ضعيفة، لو إمكانياتي ضعيفة، لو المواجهات اللي في حياتي أقوى مني، لو المتطلبات اللي في حياتي أعظم من إمكانياتي، أشكرك يا رب لأني لن أحيا في خزي، سأحيا دائما في مجد الرب. أنا مش هقبل، لأني الرب صالح، فهشوف صلاحه في حياتي بيصنع لي مجد. في صمويل الأول 14 وآية 1 كلم عن مشهد شعب إسرائيل في ذلك الوقت. يقول في ذات يوم قال يوناثان ابن شاول الغلام حامل سلاحه: تعال لنعبر إلى حفظة الفلسطينيين الذين في ذلك العبر. ولم يخبر أباه. شدد بصلاح الرب، شدد بنعمة الرب، لأنه دي القصة اللي فيها يوناثان قال أن الرب ليس عنده مانع أن يخلص بالقليل أو بالكثير. الرب صالح، يقدر يستخدمني، يقدر يصنع نجاحات، يقدر يصنع انتصارات في حياتي، يقدر يصنع عليها مجد بإمكانيات قليلة وإمكانيات كبيرة. آية 2 ده يوناثان، يوناثان مليان بصلاح الرب، يوناثان يثق في صلاح الرب في حياته. أي إن كانت ظروفي، أي إن كانت المواجهات، أي إن كان الإمكانية اللي في حياتي، الله صالح، رب إله صالح، يستطيع أن يصنع لي انتصارات عظيمة. شاول على الناحية الثانية، وكان شاول مقيم من طرف جبعة تحت الرمانة التي في مغرون، والشعب الذي معه نحو 600 رجل، وأخي ابن أخيطوب، أخي أخيبود ابن فنحاس ابن عالي كاهن الرب، كان لابسا أفودا، ولم يعلم الشعب أن يوناثان قد ذهب. درسين يقولوا أنه ذكر أخيبود في هذه القصة يبين أنه مضاف، حاجة مضافة على النص، لأنه ملهاش أي، مش بيدي أي توضيح أو أي معنى، أو لأنه قال أنه اللي برئيس الكهنة اللي يمارس دوره كرئيس كهنة في ذلك الوقت هو أخي، اللي هو أخي مالك ابن أخيطوب ابن فنحاس ابن عالي كاهن. فكل ده تسلسل طبيعي انه بيعرفني سلسلة بتاعت اخي مالك، او انه اخي مالك التسلسل بتاع حياته هو مين. بس انه يقول انه اخي طوب اخو اخي بود، ما هو معروف انه فنحاس عنده اخي طوب وعنده اخي بود، بس الكتاب ما فيهوش اضافات غير مبررة، اضافات لمجرد الحشو بيحطها الكتاب. دايما شجعك لو لقيت حاجات غريبة في كلمة رب ارجع وقول لي يا رب كلمني عن بهذه الامور، تعال قدام الكلمة كده اقول له ملاني في اعلام من هذه الامور. يذكر أخيبود لان أخيبود معناه قد زال المجد. زوجة فنحاس وهي لما سمعت الخبر بتاع موت حماها وجوزها واخوه وانه تابوت عهد الرب اخذ من معركة، سمت ابنها وهي بتلده أخيبود، قد زال المجد. ده يوصلك صورة لشاول شايف فيها، وده حال شعب إسرائيل. أنا في، عشان كده شاول قاعد تحت في مغرون تحت الرمان، فشل، أنا مش عارف إنه عكس يوناثان. يوناثان مليان في صلاح الرب، أؤمن إن حياتي ستكون في مجد، أؤمن أن الرب صالح، عشان كده سأحيا في مجد، هنتصر على الفلسطينيين، هقوى على الفلسطينيين. يا رب أشكرك. وده اللي تشدد بيه يوناثان وصعد هو وحامل السلاح ودخل إلى حفظة الفلسطينيين. آية 14 يقول: وكانت الضربة الأولى التي ضربها يوناثان وحامل السلاح نحو 20 رجل في نحو نصف تلم فدان أرض. بره إيك الآية دي لأنه ده مجد، ده يوناثان وحامل سلاح خرجوا على حفظة الفلسطينيين. حفظة الفلسطينيين اللي في الإصحاح اللي قبليها لما ترجع تشوف إن شاول هرب من قدامهم لما كان في مخماس، وترك ليهم مخماس إنه يمتلكوها ويحتلوا هذه الأرض، ورجع إلى الجلجال عشان يقدم الذبيحة. هو هرب من المواجهة لأنه عدد الفلسطينيين اللي هجموا على مخماس كان عدد كبير، وهم معسكرين فيه في

هذا المكان وامتلكوا مخماس. داود طالع يحارب وهم في حتة مرتفعة، وهو بيطلع الجزء ده بيصحف الكتاب يقول بيصحف على ايديه ورجليه، تحديات صعبة وعدد قليل، إمكانيات قليلة، لم يكن فيه سلاح في الشعب إلا مع يوناثان وشاول. فكل حاجة أنا أؤمن إن الرب يزورني بالمجد. ولكن الضربة الأولى التي ضربها يوناثان كانت 20 رجل نحو تلم نصف فدان، يعني في مساحة نصف فدان قتل كأنه نصر أو بعطر جثثهم في مساحة نصف فدان. 20 رجل قتلهم، جثثهم انتشرت وتفرقت. ده صورة فيها مجد الرب، فيها معاملات الله الغنية، فيها قوة الله اللي بتعمل في حياتي. عشان كده قال بعديها على طول يشرح لك ده، لأنه ده صورة مش طبيعية، صورة فيها قوة مؤيدة من عند الرب، فيها أمور يصنعها الرب، في قدرة يصنعها الرب. وتؤمن دايما إن حياتك هتبقى كده، النجاح اللي يحدث في حياتي في قوة من الرب، الخلاص اللي هيصنعه الرب في قوة من عند الرب، الانتصار اللي هيصنعه الرب في قوة خارجة من عند الرب، مش بإمكانياتي، مش بحدود الأمور الطبيعية. أنا أؤمن إن مجد الرب يعني زيارات لعمل إلهي، تحركات لقدرة سماوية على حياتي. النجاح اللي يحصل لي، أنا بدرس أقول لك النجاح اللي يحدث في حياتك يبقى نجاح بقدرة سماوية. لما يروح يشوفوا دانيال والفتية الثلاثة يتفوقوا على زملائهم 10 أضعاف، مش طبيعي، مش طبيعي إن العبرانيين يتفوقوا على الكلدانيين في علوم الكلدانيين. بس أقول يا رب أشكرها، لأن دي أمور تعملها السماء. مش طبيعي انه انسان يمسك ايد واحد على باب الجميل فيتشدد كعباه ويقوم. عشان كده بطرس يقول لهم لماذا تنظرون الي كانه بامكانيات، دي امكانيات السماء، ده تحركات السماء. فآية 14 بتكلم عن عمل، اللي عمله يوناثان ده عمل مش طبيعي. الضربه الاولى، اول ضربه عملها يوناثان. عشان كده آية 15 تصور لك المنظر، يقول لك وكان ارتعاد في المحله في الحقل وفي جميع الشعب الصف والمخربون ارتعدوا هم أيضا ورجفت الأرض فكان الارتداد عظيما. رعب حصل للفلسطينيين. والكتاب يوصف كده يقول لك في المحلة، المحلة دي ده كل المعسكر بتاع الفلسطينيين، كل معسكر الجيش، وفي جميع الشعب كل اللي سمعوا الأخبار دي خافوا وارتعبوا، وفي الصف والمخربون. المخربين دول الثلاث فرق اللي خرجوا وأخذوا مخماس، دول الناس اللي امتلكوا مخماس في الوقت القريب. لسه الإصحاح اللي فات كان بيحكي أنه حفظة الفلسطينيين خرجوا في 3 فرق المخربين، دول الناس كانت بتخرج تعمل أعمال تخريبية أو في زي بيسموها في حرب 73، يقول لك كانوا بيعملوا حروب استنزاف، كان في فرق تخرج تعمل تخريب، تعمل حاجات يسموها حروب استنزاف، يستنزف العدو. 3 فرق دول كانوا بيعملوا كده، دول فرق للتخريب للاستنزاف في الشعب. دول وهم خارجين بدل ما يستنزفوا امتلكوا الارض، امتلكوا مخماس. الفرق دي ارتعبت، لسه كانت في نصرة قريبة جدا، ارتعبت لما شافت ده، فكان ارتعاد عظيم. قول يا رب أشكرك لأني مش عايش، لأنك صالح أنا عايش في مجد، لأنك صالح أنا مش هكون في خزي حتى لو إمكانياتي وتعديات اللي في حياتي أقوى مني. أشكرك يا رب لأنك صالح أنا هبارك ببركة غير عادية، حياتي هتبقى للبركة، لأنك صالح هشوف رحمة الرب. الكتاب المقدس لما يتكلم عن صلاح الله ارتبطت هذه الكلمة أو هذا الإعلان بجزء آخر بآية أخرى، يقول لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته. ذكرت في الكتاب المقدس 30 مرة مرتبطين ببعض، الرب صالح وإلى الأبد رحمته. ليه الرب بيكررك ده؟ ليه الرب عايز يقولك ده؟ عشان الرب عايز يشجعك انك هتعيش في رحمة الرب، هتعيش في بركة الرب، هتعيش في غنى الرب، هتعيش في قوة الرب. وكلمة لأن إلى الأبد رحمته، لأن دي تترجم في الترجمات الإنجليزية يقول تدوم رحمته إلى الأبد. قول يا رب أشكرك، لأن دي معناها أنها هتدوم، ده مش حاجة مؤقتة، ده مش صلاح الله، مش موقف يحدث في حياتي، صلاح الله يملأ جانبات حياتي. قول يا رب أشكرك، صلاح الله هيكون في جسدي، في صحتي، صلاح الله هيكون في ارتباطي، صلاح الله هيكون في دعوتي وخدمتي، صلاح الله هيكون في بيتي، صلاح الله هيكون في عملي،
صلاح الله سيشمل كل أمور حياتي. صلاح الله هيباركني، صلاح الله هيمجدني.

صلاح الله يصنع انتصارات، هينجيني من أعدائي. في أخبار الأيام الأولى أصحاح 16 وآية 34 داود يغني للرب ويسبح الرب ويحمد الرب لأنه صالح، لأنه احمد الرب لأنه صالح، لأنه إلى الأبد رحمته. قولوا خلصنا يا إله خلاصنا، اجمعنا وأنقذنا من الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. يعني طول الوقت احنا هنصدقين هننقذ من أيدي أعدائنا. وده اللي قاله زكريا لما سبح الرب، قال اننا نعبد الرب دائما منقذين من جميع او من يد اعدائنا. طول الوقت العدو مش هينجح في حياتي انا لانه الرب صالح، مش لاني انا قوي، مش لاني ظروفي احسن، مش لاني انا عندي بر وقداسه اكتر، لا، لاني انا الهي صالح. انا منقذ من كل فخاخ للعدو على حياتي، أنا أنقذ من كل هجمات شيطانية، أنا أنقذ من كل أفكار شريرة وجهها العدو على حياتي. نؤمن أنه باسم الرب يسوع أفكار العدو تفشل لأن إلهنا إله صالح. نحوم 1:7 صالح هو الرب حصن في الضيق. قل رب أشكرك في أزمنة الضيق، الرب حصن منية آتي إليه وأتمنى، رب برج حصين ليا، أنا بتحصن في الرب، أنا بختبئ في الرب في أزمنة الضيق. ده وعد الرب إنه رجل متوكل على الله إذا جاء الحر لا يرى. في زمن ضيق، في زمن تعب، في زمن إذاء في حياتي أشكرك يا رب لأنه أختبئ فيك، يسترني بستر خيمتي. في أزمنة الضيق. فأشعياء 25 قال الكلمات دي إنه الرب بينقذ شعبه، ينقذ المسكين، حصنا للمسكين، حصنا للبائس. يا رب أشكرك في أشعياء 25 وآية 4 لأن الرب لأنك كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس. يا رب أشكرك، وانت حصن لمين؟ للضعيف، للعاجز، اللي عليه ضيق وتعب وأمور بتهاجمه وحاجات أصعب منه. يا رب أشكرك انت حصن لي، مشوف نفسي ضعيف، حصنا للبائس رضيقه، ملجأ من السيل، ظلا من الحر. إذا كانت نفخة العتاه كسيل لكنها تكون على حائط. أنت في مواجهة وتقول لي ده العتاه، يعني الجبابرة، حروب قوية، أرواح شريرة، مواجهات ضخمة، أمور بتهدد حياتي بقسوة، وحاجات دي ده نهاية لحياتي، ده مرض شديد، ده كسرة يعملها العدو يأذي بيها حياتي، تقول لي ده كسر كل حاجة في حياتي. بس أقول لك كده إنه تلاقي الرب ليك كحائط أمام السيل. حاجات اللي جاء العدو كنهر جاء عليه ليك زي السيل جاي بيقتحم حياتك، رب أشكرك لأن نفخة الرب تقف ترده. في طريق يأتون وفي سبع طرق يهربون من أمام. رب أشكرك. ولو هو زي الحر في البرية، رب يقول لك كده أنه رب يصنع لي غيمة، رب يغير يظللك. ده حر البريه، ده شيء، لانه البريه ما مكشوفه، ما فيش حاجه تسترها. اقول يا رب اشكرك لانك انت هتكون غيمه ليا، انت هتكون في ازمنه الضيق، في ازمنه التعب. عشان كده الايات اللي قبليها ايه 2 وايه 3 بتشرح العمل الرب في حياتك، يقول لانك جعلت مدينه رجمه، حاجه اللي كان بناها العدو وتعظم وبقاله وقت وبنى وازداد واتسع وازدادت المباني، اصل العدو بقاله وقت في حياته، تقول اصل القصه دي بقالها سنين في حياتي، اصل بقالها وقت. ده مدينه تكلمك عن المدينه، مدينه يعني بناء وتقاصر وبيوت بتبنى واعداد بتزداد. اشكرك يا رب لانه مهما كان زمن هذه الامور، الرب يجعل هذه المدينه رجمه، تنتهي الحاجات اللي بقالها وقت. قريه حصينه رمى. قرية حصينة، حاجات قوية اللي واقفة قدامك. قول يا رب أشكرك لأنه الجبال تقفز كالكباش من أمام الرب. حاجة حصينة قوية، قصر أعجم، لا سلطان للعدو عليك، لا سلطان لصوت العدو. أعجم يعني صوت غريب، بتكلم لغة غريبة. قول يا رب أشكرك ما فيش لغة في حياتي إلا لغة كلمة الله في حياتي، فيش لغة ضد كلمة الرب. تقول يعني ايه لغة؟ يعني اقول لك انه حياتي للفشل ده ضد كلمة الرب، ده اعجم، ده لغة اعجم في حياتي، لانه الرب لم يعطينا روح الفشل، لا نفشل،
ده الكتاب اللي قاله، الكتاب ما كلمنيش عن الفشل، كان

كتاب كلمني عن النجاح، كتاب كلمني عن البركة، كتاب كلمني عن الإزدياد، أنا مش للخزي، أنا مش للعار. فقول يا رب أشكرك لأنه قصر أعجب، ما في سلطان أمور غريبة هتثبت في حياتي، هتثبت في حياتي. هو كلمة الرب.

ولن يبنى إلى الأبد. أشكرك يا رب لأنك تصنع لي أمور عظيمة في أزمنة الضيق، أشوفك ملجأ بتعبرني هذه الأزمنة وهذه الأمور. نحوم 7:1-9، الرب الصالح فالرب حصن للمسكين في الضيق. يقول كده: ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صانعا هلاكا تاما، لا يقوم الضيق مرتين. قول يا رب أشكرك. رب يقول لك لا يقوم الضيق مرتين، وانت في ضيق، الضيق ده مش هيحدث تاني في حياتك. هذه النبوة، هذا سفر، هو في عدد 1 يقول كده انه ده وحي الرب على نينوى. سفر رؤيا نحوم، وحي يعني انفاس الله، ووحي كلمة اللي كتبت بيها، اللي معنى كلمة وحي معناها في ثقل، تقل. قول يا رب أشكرك، لأنه وحي الرب هيكون لحياتي ثقل مجد أبدي، في ثقل مجد أبدي. قال كده أنه دقتنا، خفة دقتنا الوقتية تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. أشكرك يا رب لأن الضيق اللي أنا بعدي منه ده هيعمل في حياتي ثقل مجد أبدي، ويبقى ثقل وذراع شديدة من الرب على العدو الذي اقترب في حياتي. ده ذراع الرب اللي بتكسر العدو. عشان كده الرب يقول ده كلمات اللي يتنبأ بيها نحوم على أشور لما جات وحصرت أورشليم. في الوقت ده حزقية خائف جدا ومرتعب وفي في في مذلة، وقال انه اليوم اهانة وتأديب لان الأجنة قدنت وفيش قوة للولادة، وخاف جدا، وبعت الرجال بتوعه وكان لابسين مصوح. تشوف ده في أشعياء 37، مضطرب جدا، مدينة اضطربت، الشعب خاف، بنوا الأسوار وكانوا خايفين جدا من مملكة أشور، وكان في ارتعاب وفي مزامير. مزمور 46، الرب في وسطها فلن تتزعزع. دي مزامير اللي كانوا بيرنموها وبيعلنوا إيمانهم أنه أشور لن تنجح في مقصدها، بس كان في ضيق، كان في تعب، كان في قلق، كان في خوف. دي رسالة من الرب أرسلها إلى نينوى. الرب بيقول لك ما تخافش، دي رسالة الرب للضيق اللي انت بتمر بيه. عشان كده يقول لهم ماذا تفتكرون على الرب؟ الرب قال له على من عليت صوتك؟ الرب بيكلم هنا، يكلمك ويكلم العدو، يكلمني ويكلم العدو. يقول لك ماذا تفتكر؟ انت فاكر ان الرب هيتركك في أزمنة الضيق؟ الرب عايز يطمنك. ماذا تفتكرون على الرب؟ هل الرب هيسيبك في زمن الضيق؟ هيسيبك في زمن تحديات؟ هيسيبك لأعدائك، فريسة لأعدائك؟ الرب لا يسلم نفس يمامته للوحش. قول يا رب أشكرك لأنك لا تسلم نفس اليمامة بتاعتك الضعيفة والعجزة تسلمها للوحش. لن أفترس من إيد العدو، لن أؤخذ بيد العدو. ماذا تفتكرون على الرب؟ رب حنان ورحيم، رب إله القدرة والقوة. إذا رأيت عدو أكثر منك في القوة وفي العدد لا تخاف، لأني أنا الرب مخلصك. ده الرب. ماذا تفتكر؟ الرب يقولك ما تخافش، الرب يقولك ما تتكسرش، الرب بيقولك ما تشعرش بالمذلة. وده اللي عمله الرب مع حزقية، بعت لي حزقية قال له تشجع بالرب لأنه لن يدخل هذه المدينة، لن يلقي فيها سهم، لن يقيم عليها مترسة لأجل عبدي داود، لأني ده الرب. أنا الرب حافظ العهد، حافظ الأمانة، حافظ الرحمة. رب اللي يحفظ بيك الرحمة والخلاص والمجد في حياتك. قول يا رب أشكر. ويكلم العدو ماذا تفتكرون عن الرب؟ فاهم أن الرب تفهم أنه زي آلهة بتاعتك، آلهة بتاعتك تتغلب. وشوفنا داجون، داجون واقع في بيته مكسور الرأس واليدين. رب أشكرك، قدرة العدو قدام تابوت عهد الرب، قدام الرب تفشل لا شيء. ماذا تفتكر؟ أنا صانع هلاكا تاما. ويعني إيمانك كده ده زمن خروج من الضيق. رب يخرجنا من الضيق، الضيق اللي أنت فيه تعلن إيمانك أنه باسم الرب يسوع ده زمن خروج من الضيق. أمور تامة، لا يقوم الضيق مرتين. إن العدو اللي أنت شفته النهاردة مش هتشوفه تاني. كما رأيتم المصريين لا ترونهم فيما بعد. جيش أشور لما هرب، أو جيش أشور لما ساب أورشليم، حصل معاه أنه سمع أخبار

بالحرب، فرجع وكأنه هيروح يحارب ويرجع. وعشان كده ربشاق بعت رسائل تاني تهديدية إلى حذاقية، بس الرب يقول له لن يدخل هذه المدينة، لن يرجع، لن يقوم الضيق مرتين. الرب يقول كده خلاص، أشور مش هترجع تاني تهاجمك، أشور مش هترجع تاني تحاصر مدينة أورشليم، أشور مش هترجع تاني تضايق وتتعبك وتثير المخاوف جواه. يعني إيمانك أنه باسم الرب يسوع زمن خروج بحسم إلهي، زمن خروج بأمور تامة لتعود هذه الدوائر تفتح مرة أخرى في حياتنا، دائرة اللي هيخرجك منها الرب لن تعود إليها، لن يقوم الضيق مرتين. آية 15 بياخد آيات تشجيعية الرب عايز يشجعنا بيها، هوزع على الجبال، وده اللي الرب عايز يشجعك بيه ويشجعني بيه. هوزع على الجبال قدما مبشر منادي بالسلام، عيدي يا يهوذا أعيادك، أوفي نزورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك، قد انقرض كله. قول يا رب أشكرك الأمور دي خلاص، أنه لا يقوم الضيق مرتين، لا يعبر، قد انقرض كله. أشكرك يا رب، بس يقول أنه في قدماء مبشر على الجبال جاي تقول لك عيدي يا يهوذا أعيادك. قول يا رب أشكرك لأنه الرب عايزك تعيد أعياد الرب. أعياد في اليهودية، أعياد بني إسرائيل كانوا فاهمين يعني إيه أعياد. أعياد يعني ده اللي كلم به الرب موسى، قال كانت تسمى مواسم الرب. أعياد في لبني إسرائيل كانت اسمها مواسم الرب، مواسم للرب في حياته. كان إيه مواسم؟ يعني المعاملات والمقابلات الإلهية اللي تصنعها الرب في حياة شعبه، الشعب بيحتفل بيها، بيحتفلوا بالأمور اللي بيصنعها الرب في حياتهم، ويؤمنوا أن دي الأمور اللي الرب هيصنعها. بيعملوا فصح لأنه قالوا لأنه ده عبور من أرض المزلة، من أرض العبودية، من تسلط إبليس عليهم، عبروا. فعشان كده بولس يقول أن المسيح هو فصحنا، المسيح هو عبورنا، عبورنا من كل حاجة كان بتأذي. قول يا رب أشكرك لأنك هتعبرني، أنا هعيد أعياد، هعيد الفصح، عبور من الضيق، عبور من الأزمة، عبور من الحاجات المتسلطة على حياتي، عبور لزمن جديد، للزمن زمن قديم مكسور فيه ومهزوم فيه. يا رب أشكرك لأنه ده زمن فيه عبور لانتصارات، زمن عبور للمجد، زمن عبور لترقيات يصنعها الرب. هعيد للرب، هعيد عيد الأبواق، في عيد اسمه عيد الأبواق، كان ده في رأس السنة اليهودية كانوا بيعيدوا. والعيد ده يكلمك عن حاجتين مهمين. أبواق دي كانت رمز للنصرة، قول يا رب أشكرك عيد إن أنا منتصر في الرب دائما. في سفر العدد إصحاح 10 وآية 9 كان يتكلم كده إنه الأبواق دي عشان نهتف فيها على أعدائنا لما يجوا يهجموا علينا. في عيد الأبواق ده يكلمك عن الانتصار. إذا ذهبتم إلى الحرب في أرضكم على عدو يضر بكم، تهتفون بالأبواب فتسكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. قول يا رب أشكرك، أبواب دي بتقول لك كل ما هتبوق على العدو تبتعلن أن الرب معاك، وأن الرب قوتك، وأن الرب نصرتك، وأن الرب خلاصك. وده اللي قاله أبيا ليربعام لما وقف في وجهه، قال ليس عليكم أن تحاربوا الرب، انتوا مش بتحاربني، ولنا ابواق للهتاف عليكم. قول يا رب اشكرك، رغم ان اربعان كان عامل كمين لكن الرب اعطى نصره لابيه، رغم انه الصوره تقول العكس، ده الجيش الاخر بتاع اربعان محاصر وهو اللي مسيطر على المشهد، بس الرب يقول انه ابيه انتصر على اربعان. اشكرك يا رب لانه الابواق بتكلمك عن الانتصار. ايه 10 بتكلمك عن الفرح، وفي يوم فرحكم وفي يوم أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وعلى ذبائح سلامتكم. قول يا رب أشكرك لأنه عيد الأبواق كان كلمني أن حياتي هتكون من فرح إلى فرح، لن يغيب الفرح عن أرضي. لو جاء الضيق وقت، بس أشكرك لأنك بمراحم هتشملني، هتحتضني،
هتملى أرضي. لحظة غضب الرب، لكن في مراحم، في فرح، في غنى، في تسبيح. شايفين العدو، شفنا العدو 40 يوم، لكن أشكرك يا رب لأن النساء هتخرج وتهتف وتسبح الرب وتسبح الانتصارات اللي عملها الرب، ولن يبكم صوت الفرح ولا صوت الهتاف في أرضنا.

هنعيد اعياد عيد الابواق وهنهتف للرب وهنعلن ان احنا اعظم المنتصرين وانه حياتنا هتكون في فرح وان الرب هيعبرنا عن كل وقت. هنعيد للرب نعم وهنذبح ذبائح السلام وهنعيش في امان وسلام. هنعيد للرب عيد المظال. عيد المظال يعني انا واثق في رعايه الرب. العيد ده بيذكرهم انه زي الرب عالهم وزي الرب رعاهم في 40 سنة. ثيابهم لم تبل عليهم، ارجلهم لم تتورم، لم يمنع منوا عن افواههم. زي الرب يعال الشعب ده، وده شعب المتمرد. 40 سنة دي ده تمرد الشعب، ده شعب كان متمرد، مرضيش يسمع لصوت الرب ومرضيش يدخل أرض كنعان، وقالوا إنه الأرض تأكل سكانها، ورأينا أنفسنا كالجراد في أعينهم وفي أعيننا، عشان كده قعدوا 40 سنة. بس الرب يقولهم، فالرب يقول لك ما تم يعملوا ده 8 أيام، عيد ده 8 أيام، يعملوا خيام من زعف والنخيل ويخرجوا يعيدوا إن هم في حماية الرب كل أيام حياتهم في رعاية الرب. الله الذي لن يعوزني إلى شيء، احفظني. كانوا ماشيين في برية، كتاب قال عنها أنها برية موحشة، أرض حياة وعقارب. تقول لي ما الحياة صعبة وإبليس رئيس هذا العالم والعالم وضع في الشرير وشغلي في العالم والأمور اللي بنتعامل بيها والناس اللي بنتعامل معهم هم من العالم. سأقول لك كانوا في أرض حياة وعقارب. تقولي أصل الناس دي ما تعرفش الرب. أقول لكم وكانوا في أرض حياة وعقارب. تقولي أصل أصحاب المال والبزنس والأمور دي سيطرة التجارة بيسيطر عليها إبليس، صح، بس كانوا في أرض حياة وعقارب ولم تلدهم. يا رب أشكرك. إيه اللي متسلط؟ إيه اللي أنت شايفه؟ الأرض فيها حياة وعقارب بس لم يصابوا ولا مرة واحدة، لم يصاب طفل واحد في بني إسرائيل، لم يصابوا إلا لما ضربهم الرب بالحياة عقابا ليهم على تذمره. لكن أرض حياته والعقارب بتاعت الأرض لم تؤذيهم يوم واحد. يقول يا رب أشكرك، نسير في عالم مظلم، هنزير في طرق صعبة بس أشكرك محفوظين كل الأيام. عايد عيد المظال للرب، عايد عيد الكفارة للرب. ده يوم الكفارة العظيم، كان يسمى كده، ده اليوم اللي بيؤمنوا فيه ان الرب غطاهم ودحرج عنهم كل عار ارض مصر. خلاص الرب شال عني كل تعبي، كل خطيئتي، كل ضعفي، كل تشوهات في حياتي، كل امور. قول من كده ان الرب هتشوف بره في الدوائر اللي فيها ضعف في حياتك، الدوائر اللي فيها انهزام قدام اعمال الجسد والخطية. سأقول لرب أشكرك لأني أعيد أعيادك عيد الكفارة، اللي أشوف فيه أنك سترتني، غطتني بالكامل. خلاص دم يسوع سطر وغطى، ونحي الآن ببر الرب. إحنا بنعيش ببر الرب، بنعيش بقداسة جديدة، ونشوف أنه قدراته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة وللتقوى. عشان كده بطرس هو بيكتب ده قال كده، سمعان بطرس عبد يسوع المسيح، اللي كان سمعان بس الرب غطاه ببره، بس الرب صنع فيه تحولات، الرب جعل منه إناء جديد، خلاه بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. قول يا رب هعيد أعيادي. أشكرك يا رب. مزمور 86، في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي. لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل أعمالك. بصلاة لداود بيسبح الرب، بيصلي للرب، يقول يا رب أنت في زيك، لأنه في يوم ضيقي أدعوك فتستجيب لي. شوف أعمال، شوفك بتتحرك لي في الضيق. لا مثل لك ولا مثل أعمالك. أشكرك يا رب لأنه وقت الضيق لما بدعوك، لما بصرخ إليك في الضيق، شوف انك بتتدخل وشوف مجدك وشوف زياراتك. مش بس بشوف نجاتك ليا من الضيق، لا انا بشوف اعمال عظيمه يصنعها الرب. مش بس الرب بيغطيني من الضيق، مش بس الرب بيعبرني من الضيق، مش بس الرب بيسترني من الضيق، لا ده انا بشوف اعمال عظيمه يصنعها الرب من وراء الضيق. بدل ما الضيق ده كان جاي يأذيني وجاي يدمر حياتي، لا اتفاجئ انه الرب صنع امور عظيمه صراحه. عشان كده قال له لا مثل لك بين الآلهة ولا مثل أعمالك، لأنك عجيب في عملك، عجيب في طرقك، عجيب في حكمتك، عجيب إنك بتخرج من الجافي حلاوة، من الآكل أكلة.

يا رب انا حزين جدا لان الضيق اللي حصل ليا في دايره الشغل، انا حزين جدا لان الضيق اللي حصل في الامور اللي في بيتي، حزين عشان التوتر اللي حاصل في خدمتي، بس اشكرك يا رب لاني شفتك بتخرجني من الضيق ده تصنع امور غير عاديه. وقف على الامور اللي انت شايفها خراب او اذى او تعب اللي بتخوفك، اللي عامله حمل وضغط عليك، وقول يا رب اشكرك لانه لا مثل لك ولا مثل اعمالك. اشوف الخراب ده وانت بتحوله الى جنه، شوف الايذاء ده وانت بتحوله لمجد في حياتي، شوف الحاجه اللي كانت جايه عشان تاذيني تتحول لخير. انجيل يوحنا واصحاح 2 عرس قان الجليلي. فلما فرغت الخمر قالت أم يسوع ليس لهم خمر. عرس قان الجليل بيتعرض لأزمة. هذا العرس اللي كان موجود وحضر الرب وتلاميذه، أصحاب العرس تعرضوا لأزمة إنه الخمر خلص، وده كان شيء مخزي في اليهودية في ذلك الوقت، إنه الخمر يخلص. العرس في اليهودية كان بيفضل 7 أيام، كانوا مدعوين يفضلوا ييجوا لمدة 7 أيام، كان العرس لازم يبقى مليان بالأكل وبالخمر طول الوقت ده، والخمر ده إشارة للفرح، إشارة فهم في الواقع بتاع القصة هم في خزي، هم في ضيقة، هم في ورطة مش عارفين يتحركوا فيها إزاي. ليس لهم خمر، والمعنى يكلمك عن إنه الخمر انتهى، يعني ضيق، يعني اكتئاب، يعني هم، يعني قلق، فرح راح. تقول لي أصل نسيت القصة دي وأنا قصرت من جوه، حاجة القصة دي جابت معاها ضغطة وأحمال وأنت مكتئب ومش عارف تفرح، مش عارف تتعزى، مش عارف تبقى بحالتك الأولى، لأن العدو جه أو الضيق ده جه مدمر حاجات في حياتك، جه أذى حاجات. عشان كده في يوئيل 2 لما كان بيتكلم عن الجراد واللي عملوا الجراد، الرب كان بيكلم شعبه في يوئيل 2 قال لهم لا تخافي بل ابتهجي يا صهيون. الرب عارف انه اللي عملوا الجراد أذى وكأب وتعب وعمل حمل على بني إسرائيل، عشان كده يقول لهم لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي افرحي لأن الرب يعظم عمله. يا رب أشكرك، شوف أعمالك لا أنا خايف منه ولا شفته. عشان كده عرس قان الجليل يبدأ القصة ويبدأ هذا الإصحاح بآية 1 يقول وأنه في اليوم الثالث. يوحنا كان بيحكي قصة أو بيحكي قصص متسلسلة، في اليوم الأول ثم في الإصحاح اللي فات اللي قبليه يقول وفي اليوم التالي ثم جاء لليوم ده فقال اليوم الثالث. كان يقدر يقول وفي اليوم التالي لليوم التالي، بس ليه بيذكر التالت؟ عشان يقول لك معنى تشجيعي أن القوة التي أقامت يسوع من الأموات تعمل فينا في اليوم الثالث. يعني عايز يقول لك بص على قيامة يسوع، بص على قدرة يسوع، بص على قوة يسوع، ما تبصش على الواقع، ما تبصش على الظروف، ما تبصش على الإمكانيات اللي عندك، بص على قوة التي أقامت يسوع هي بتعمل في حياتي وفي حياتك. تقول لي جيش عظيم، هقول لك القوة التي أقامت يسوع من الأموات هي بتخلصك من هذا الجيش العظيم. تقول لي المرض عنيد، أقول لك القوة التي أقامت يسوع من الأموات تشفي مرضك. لما لجأ وجد أن له إيمان يشفى، يشفيك يسوع المسيح. أمسك بيده اليمنى أقامه. يا رب أشكره إزاي الرب يخرجني من الأزمة دي. تكون غدا كلتي الشعير بشاق. ده أزمة اقتصادية وبالها وقت والحالة الاقتصادية مدمرة نهائيا، إزاي يستعيد الاقتصاد عافيته بهذه السرعة؟ ده غدا، ودي حاجة مش منطقية بالنسبة للاقتصاد. الاقتصاد عشان يعاد قيامه من جديد يحتاج إلى سنين، يحتاج على الأقل إلى شهور طويلة. سر بيقول لك غدا تكون كلتي الشعير بشاق. مش هرجع الاقتصاد زي ما كان، لا ده أنا هرجعه إلى مستوى أعظم من اللي كان بيه، إن كلتي الشعير تبقى بشاق. يا رب أشكرك، ولأنه في زيارة قوة في اليوم الثالث. المعجزة دي حصلت في اليوم الثالث. شرب عايز يشجعني ويشجعك، ولا

وما زالت قوة الله تعمل في حياتنا، ما زال الرب يصنع. جاب الرب قال لهم املأوا الست أجران، عندهم ست أجران مية، لأنه ده كان تقليد الناموس اللي كانوا بيتطهروا به، وكانت ست أجران من حجارة موضوعة هناك حسب التطهير اليهود، ست حجارة من ست أجران من حجارة. رقم ستة رقم يكلمك عن القدرة الإنسانية، رقم ستة هو رقم القدرة الإنسانية، في اليوم السادس خلق الإنسان، فده هو رقم القدرة الإنسانية. ودايما القدرة الإنسانية هو رقم اللي بيتكلم عن القدرة الناقصة. عندي قدرة بس القدرة مش مكفية، عندي الإنسان عنده إمكانيات بس إمكانياته محدودة قدام التحدي اللي قدامه، عندي مش عارف أعمل إيه قدام المشكلة. رقم ستة يتكلم عن القدرة الناقصة، عشان كده يشوفوا رقم سبعة هو رقم المجد، رقم الكمال، فدايما يشوفوا أنه رقم سبعة هو رقم ستة زائد واحد، رقم العجز الإنساني عندما يلتقي بالرب. رقم واحد رقم الرب، رب إلهك واحد، فرقم واحد بيتكلم عن الرب، عن قوة الرب. فقوة الرب لما بتتحد بي أنا الإنسان العاجز اللي مش قادر يحل المشكلة، اللي مش قادر يعمل، اصنع مجد تكتمل. رب يزورني بمجد، رب يصنع زيارات مجد في حياتي. يا رب أشكرك، ست أجران من حجارة، حجارة ده الإناء الخزفي الضعف الإمكانيات المحدودة جدا اللي ما تقدرش تحيي ولا تقدرش تعمل حاجة. الرب قال لهم أنه من الحجارة يقيم أبناء لإبراهيم. الحاجة الميتة، الحاجة اللي انت شايفها حجارة الضعيفة اللي منها. يا رب أشكرك أنه العرس وأصحاب العرس واقفين شعرين بالأزمة وما عندهمش القدرة على الحل. قل يا رب أشكرك لأن كل شيء أنا عاسر فيه مش قادر أحل، ليس لنا قدرة، قضينا الليل كله ولم نمسك شيء. أشكرك يا رب لأنه الرب يزور، الرب يحول المياه إلى خمر. الرب مش بس بيعديني من الضيق، الرب مش بس بيسترني في أزمنة الضيق، لا، ده الرب بيصنع تحول. عشان كده لما قدموا لرئيس المتكأ قال الآية الشهيرة إنه الناس بتقدم الجيد، ثم لما الناس تسكر أو تشبع من الخمر بيقدم الدون، لكن أنتم أبقيتوا الخمر جيدة إلى الآن. يا رب أشكرك، عايز أقوله في الآية دي كلمة جيدة. كلمة جيدة في اليوناني هنا تكلم عن كلمة دي اللي ترجمت في تكوين واحد 31، دي نفس الكلمة اللي ترجمت في العبرية في تكوين واحد 31 لما تقال عن إنه خلق الرب وصنع الرب كل شيء كان حسنا جدا. وهي نفس الكلمة اللي اتقالت في يوحنا 10 آية 14 لما كان الرب بيتكلم بيقول أنا الراعي الصالح. هي نفس الكلمة، كلمة صالح، وهي كلمة حسنا جدا في تكوين. كان بيقارن نفسه بينه وبين الأجير، الأجير يهرب ويسيب الخراف للذئاب، أما أنا فالراعي الصالح. فبيتكلم كلمة هنا مش بتكلم بس عن حاجة كويسة الرب بيعملها، لكن الكلمة بتصف جودة وروعة وقيمة اللي هيعمله الرب في حياتك. مش كده يقولك حسنا جدا، دي مش حاجة كويسة، لا، ده حسنا جدا، يعني أروع شيء ممكن يحدث في الخلق. أنا الراعي الصالح اللي ما فيش راعي زيه في صلاح، أنا صالح جدا، يعني روعة قيمة اللي هعمله الرب في حياتي. الخمر اللي هعملها الرب في حياتي، الشفاء اللي هعمله الرب في حياتي، المعجزة الإلهية اللي هيعملها الرب في حياتي، الاختراق اللي الرب هيخترق بها ضيقي، هتكون عظيمة جدا بحسب غناه في المجد. للرب هيعمله في حياتي حاجة تخترق أرضي، حاجة تصنع أمور مختلفة كلية عن الحاجات اللي أنا فقدها وعن الحاجات اللي أنا بكيت عليها وحاجات اللي أنا شفتها قديم ده راحت مني. يا رب أشكرك أني أشوف أمور جديدة الرب بيصنعها في حياتي بقيمة جديدة إلهية سماوية في حياتي. تكوين 35، مش عارف أعديها، كنت ممكن أكتفي بس معنى أشجعك بيه.
تكوين 35 وآية 3 الكلمات اللي قالها

0: يعقوب. ليه مش عايز اعديها؟ عشان شاعر انه الرب بيتكلم بيها ناس هنا. يعقوب هو الضعيف اللي اخطأ. لانك ممكن تبقى وانت بتسمع الكلمات دي متشجع، اشكرك يا رب لان انا المؤمن اللي بعرف اتكل عليك، فانت هتعبرني من الضيق. الرب يكلم يعقوب الذي اخطأ، الضعيف. انت ضعيف ونتائج الضيق اللي في حياتك دي نتيجة اخطائك، بس الرب بيقول لك انا صالح، صالح هو الرب. عندي اخطاء في حياتي هي اللي جابت لي الضيق. الضيق ياتي بثلاث اسباب، في ثلاث اسباب يخلوا فيه ضيق. هجوم شيطاني عليك لانك صاحب دعوه وصاحب امانه الهيه. ده اللي حصل ليوسف. يوسف صاحب دعوه، عنده حاجه حقيقيه، عايز يعيش للرب، فابليس يجيب عليه ضيق عشان يعطل دعوته. بس يفشل ابليس ويفشل الضيق، ونرى امجاد الرب في حياه يوسف. الضيق ياتي نتيجه مواجهات في الحياه الطبيعيه. احداث تحدث، حدث جوع غير الجوع الاول الذي حدث ايام ابراهيم. تقول لي دي مجاعه، دي تغيرات في البيئه وتغيرات في الجو، امور في الدوائر اقتصاد يتحرك، امور تحدث، اقتصاد يهبط. بس اشكرك يا رب لانه زرع اسحاق في تلك السنه في حصاده مئة ضعف. الحاله الثالثه اني اخطات، ونتيجه الاخطاء تفتح ابواب للضيق على حياتي. اخطاء تعمل لي ابواب للضيق، بس الرائع ان الرب ينقذك من نتائج الضيق. رائع انك لما تيجي للرب وترجع للرب ينقذك الرب من نتائج الضيق. نتائج الضيق لا تكتمل على حياتك. كان مفروض افشل، كان مفروض اتاذي، كان مفروض اموت، كان مفروض يحدث كذا، بس اشكرك يا رب لانه الرب يوقف يفتح لي علي ابواب. واعاني شويه من الضيق، تقولي اعاني لان انا فتحت الابواب دي على حياتي، لاني ما مشيتش بامانه، ما سلكتش بامانه، ما قمتش حق الرب في حاجات، عشان كده ما سمعتش لصوت الرب. يعقوب راح كذب على اخوه وعلى ابوه والتوى عشان ياخد البكوريه. النتيجه انه خارج مطرود من وهارب من وجه أخوه عيسو. وفي تكوين 28 وجد حجر، غابت الشمس وجد حجر. أنا بعاني من الضيق، قاعد متغرب عن ولبان يتسلط عليه، ولبان يكذب ويغير أجرته 10 مرات. أعاني من الضيق، بس أشكرك يا رب لأن نتائج الضيق لن تكتمل في حياتي. يحدث الرب قبله في تكوين 28 قال له وأردك إلى هذه الأرض. أنا الرب، أنا أكون معك حيثما ذهبت، أنا أقود حياتك، هباركك وأردك إلى هذه الأرض. فلما رجع الرب ظهر لإبراهيم ليعقوب وقال له ارجع إلى بيت إيل، قال هذه الكلمات لنقم، بيكلم زوجاته وأولاده، ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. بس رب يقول لك لا، أنا مش بس هكون معك في الضيق، أنا مش بس هعبرك في أزمنة الضيق. وده اللي ما كانش يعقوب مدركه في اللحظة دي. هو راجع فرحان، أشكرك يا رب لأنه كنت راجع، أشكرك لأن أنا مفروض أتسلب وأستعبد عند لبان، بس أنت سلبت كل بركة لبان ليه. كان مفروض أروح وأنا راجع لعيسو خائف أن يضرب عيسو الأمة معه البني، فوجئت انه عيسو بيقع على عنقي ويحضني ويقبلني. بس وهو قال انا رايح شكيم وبعد عن عيسو، عيسو قال له تعالى نرجع الارض، قال له لا بس الرب بيرجعه تاني بيقول له ارجع، ارجع لارض ميلادك، ارجع لحران، ارجع لمكان بيت ابيك، ارجع لميراثك اللي انت تركته. يعني يعقوب فرح، اشكرك يا رب انت نجتني واديتني غنى من عندي بيت لبان ومكتفي بكده، وانك انت باركتني وده بركه كبيره. ورب يقول لا، اموري كامله باعمال الهيه عظيمه، انا اعطيك الارض الميراث التي كلمتك عنها.
1: ارفع صوتك، اهتف للرب.

الظلمة يخلق نور. كانت الأرض خاربة وخالية، لكن روح الرب يرف على أرضي فيخلق أمور حسنة.

ارفع ايديك وبارك الرب وقول له عظيم وحميد جدا يا الله. مدينة الرب فرح أقاصي الأرض. قول يا رب أشكرك لأن أرض حياتي هتبقى أرض فرح.

الفرح مهما واجهت مهما قابلت، لأن الله في قصورها يعرف ملجأ. اعلن كده إيمانك إنه باسم الرب يسوع عظيم هو الرب وحميد جدا، عظيم هو الرب لأنه الرب في قصورها يعرف ملجأ. باسم الرب يسوع ملجأ من الضيق، ملجأ في أزمنة الحر، ملجأ من سيل العتاب، من مواجهات القوية في حياتي. إن كان العتاة كسيلا لكنهم يكونون على حائط باسم الرب يسوع. لا يقوم الضيق مرتين. أرضي مليانة بالفرح، أرضي مليانة بالابتهاج، أرضي مليانة بالغنى، أرضي مليانة بالبركة، أرضي مليانة بالاتساع. اعلن باسم الرب يسوع أرضي مليانة بالاتساع، أرضي مليانة بالغنى. الأرض اللي كان جاي يسلبها سنحريب هي اللي امتلأت خزائن حزقية، حتى انه افتخر وورى خزائنه للملوك. اعلن انه باسم الرب فشل تام لمقاصد العدو، فشل تام للضيق. تتحول كل امور الضيق لايات وعجائب يصنعها الرب في ارضنا. هيرودس لما راى ان موت يعقوب قد ارضى اليهود أراد أن يقرر الضيق مرة تانية. اعلن باسم الرب يسوع لا يقوم الضيق مرتين. يفشل جدا في بطرس، يفشل جدا في بطرس، ويعلن فشل، فشل تام، فشل تام للعدو فارضك. يفشل هيرودس مع بطرس، تفشل مخططات هيرودس باسم الرب يسوع. ملاك الرب فتح أبواب السجن، بطرس بعد حي، بطرس يخرج من السجن. اعلن ان بطرس يشفي مرضى، ان ظل بطرس ويقيم الذين على سره. اعلن ان بطرس بيجيب نفوس للرب. اعلن انه باسم الرب يسوع الضيق مش نهايتك، لكن معجزه الرب هي امتدادك. الضيق مش نهايتك، لكن عمل الرب هو امتدادك. هيرودس سقط من على كرسيه ومات واكله الدهون. بطرس يمتد ويصنع به الرب عجائب وايات. الرب يصنع معه عظائم، الرب يزيد دعوته ويزيد مسحته ويزيد قوته ويزيد ثمر الذي ياتي فيه. لا نجاح للضيق، لا نجاح للضيق، الضيق لا يقوم مرتين. فشل تام، اهلاك تام، نجاح لمقاصد الرب ولاعمال الله ولنعمه الرب في ارضنا باسم الرب يسوع.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجل سبرادن، وسنواصل سلسلتنا مع الوصايا العشر.
1: سنتأمل في الجزء الثاني حول عدم النطق باسم الرب باطلا.
0: دعونا نشاهد مبدأ التبجيل لله الجزء الثاني.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ التبجيل لله. أيها الإخوة، جذر المشكلة كما قال الرب يسوع هو القلب. من فضلة القلب يتكلم الفم. ما بداخلك يظهر في كلامك. ثقافتنا غارقة في سيل من الألفاظ النابية. هل تعرف لماذا؟ لأن ثقافتنا مدنسة بالأفلام والكتب وأماكن العمل، حتى الملصقات على السيارات أصبحت مليئة بالكلمات الدنيئة. سيقول البعض هذا لا يزعجني حقا. حسنا، هذا يزعج الله. المفتاح في التغلب على الألفاظ النابية، وهذا صعب جدا عندما يصبح الشخص مؤمن، وهي واحدة من أصعب الأمور التي تتغلب على لغتك، لأنها متأصلة فيك، والأمر يتعلق بما تسمح له بالدخول إلى عقلك. قد تذهب لمشاهدة فيلم وتضطر للمغادرة. قد تبدأ بمشاهدة فيلم وتضطر لإيقافه. ما تسمع به إلى عقلك يؤثر على قلبك، وما في قلبك يظهر في كلامك. كلامك مهم جدا. كلما استخدمنا الألفاظ النابية فهذا يظهر ازدراء لله. عندما يسرق الرجل شيئا فهو الآن يمتلكه. إذا قتل رجل شخصا آخر سيفكر لقد انتقمت منه، كان لديه دافع معين. إذا ارتكب شخص الزنا فهو يشبع شهوته لفترة مؤقتة. لكن عندما نستخدم الألفاظ النابية لا نحصل على شيء سوى عدم رضا الله. لكن الألفاظ النابية أيها الأحباء ليست الطريقة الوحيدة التي نسيء بها استخدام اسم الله. إليكم المبدأ الثاني. نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه، لذلك أو نعذر أنفسنا. نسمع هذا طوال الوقت. يقول الناس أشعر أن الله يدعوني للتغيب عن الكنيسة هذا الأسبوع، أو أشعر أن الله لا يريدني أن أساعد، أو أعلم أن هذا خطأ لكن الله سيغفر لي، أو إن الله محبة ولا يمكن أن يكون هناك جحيم ولا يمكن أن يكون هناك دينونة لأن الله يحب الجميع. عندما نستخدم اسم الله لتبرير خطيتنا فإننا ننطق باسمه باطلا. أيضا هناك مبدأ ثالث، وهو نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه، إما للترهيب أو التلاعب بالآخرين. أحيانا يستخدم الناس اسم الله فقط لدعم آرائهم، وتقوم بينهم مشادات كلامية عنيفة. هل لاحظتم ذلك؟ يفعلون ذلك خاصة مع الآراء السياسية. أنا لا أتكلم عن استخدام الناس لاسم الله لتعزيز الآراء السياسية التي تنبع من قضايا كتابية. هناك قضايا كتابية تتحول إلى قضايا سياسية كبيرة، يجب على المسيحيين أن يتحدثوا عنها، مثل الظلم، الإجهاض، أنماط الحياة المنحرفة. نحن نعيش في هذا البلد الذي نتمتع فيه بالحرية والديمقراطية وحرية التعبير، لكن لا ينبغي لنا أن نربط اسم الله بأي أمر كتابي

إذا كان واضح كتابياً، رغم أن كلا الجانبين يفعلان ذلك. أحياناً أيها الإخوة، ينكر اليسار أنهم يستخدمون اسم الله لتعزيز رأيهم، لكن كلا الجانبين يفعلان ذلك. دعوني أعطيكم مثالاً. هناك أعداد كبيرة جداً من الناس الآن يأتون إلى المسيح في دول أمريكا الوسطى، وهي تشبه أعلى بكثير من الولايات المتحدة. الله يعمل بطريقة عظيمة. هل تعرف لماذا؟ لو رجعنا إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان هناك لاهوت أصبح شائعاً جداً في دول أمريكا الوسطى. في الواقع كان هناك لاهوتان. هناك اللاهوت المعالج، ولا أريد الخوض فيه الآن، وهناك لاهوت التحرير، وهو لاهوت يساري متطرف، يقول إن الله لا يريد أن يخلصك روحياً، بل يريد تحريرك من الفقر. في الواقع أيها الإخوة، يتضمن الإنجيل جميع أنواع قضايا العدالة الاجتماعية، لكن لاهوت التحرير يقول إن الإنجيل الأساسي يتعلق بتحريرك من الفقر ومن مضطهديك مثل اليهود زمن الرب يسوع، حيث كانوا يبحثون عن مخلص ليحررهم من الاضطهاد الروماني. جاء يسوع وقال: لا، هذه ليست رسالة الإنجيل. إن رسالة الإنجيل روحية وليست سياسية. فأصبح لاهوت التحرير شائعا جدا جدا في أمريكا الوسطى، وهذا أنتج في النهاية حركة شيوعية في العديد من تلك البلدان، لأن رسالة لاهوت التحرير كانت من الله، يقف إلى جانب الشيوعية. كان ذلك رغبة في إعادة توزيع الثروة ورفع مستوى الجميع اقتصاديا، لكن فشلت فشلا ذريعا، ونرى ذلك حتى اليوم. لم يرتفع مستوى الفقراء، مما أحدث رد فعل عنيف ضد ذلك، وهم الآن يعيشون في تلك المناطق من العالم في ظل رد فعل الفلسفة الشيوعية الفاشلة. وكثير من الناس اليوم في أمريكا الوسطى يأتون إلى المسيح لأنهم أدركوا أن حاجتهم الأساسية ليست فقط التحرر من الفقر، رغم أن ذلك مهم، بل أن حاجتهم الأساسية هي التحرر من الخطية والعلاقة الشخصية مع الله وأن يغفر لهم. وهم يأتون إلى المسيح بعشرات الآلاف، وهذا هو جوهر الكتاب المقدس. الآن أريد توضيح نقطة، وهي أن ما كان يعظ به كان لاهوتيا ونظاما اقتصاديا يساريا، ووضعوا اسم الله عليه، لكن اليسار ليس الوحيد الذي كان يفعل ذلك، فاليمين غالبا ما يفعل ذلك أيضا. أيها الأخوة، ليس كل ما يمثله اليمين كتابيا، أحيانا يكون مجرد رأي سياسي. ونحن أمريكيون لدينا حرية التعبير في أي رأي سياسي، لكن كونوا حذرين في ربط اسم الله بذلك الرأي السياسي. خلال الحرب الأهلية، عبر أحد مساعدي الرئيس لينكولن في لقاء معه عن امتنانه وشكره لأن الله كان إلى جانب الاتحاد، وكان هناك أشخاص في الجنوب تقول إن الله كان إلى جانبهم. حسنا، رد لينكولن قائلا: سيدي، قلقي ليس ما إذا كان الله في صفنا، بل أن أكون في صف الله، لأن الله دائما على حق. أيها الإخوة، يميل الطرفان إلى استخدام الله للتلاعب وتعزيز أجندتهما السياسية الخاصة، وعندما نفعل ذلك بعيدا عن الحق الكتابي، فإننا نأخذ اسم الله باطلاً.

أحياناً يستخدم الناس اسم الله لترهيب الآخرين، وربما مررتم بهذه التجربة. أنا بالتأكيد مررت بذلك. يقول الناس: قال الله لي أن أخبرك، ثم يتحدثون عن أخطائك، أو يقولون: لقد تكلم الله معي هذا الصباح. يقول لك: حسناً، لماذا لم يخبرني الله مباشرة؟ الآن إذا وقعت اسم شخص آخر على شيك وحاولت استخدامه لغرضك الخاص، فهذا تزوير. هناك الكثير من المزورين الروحيين، أليس كذلك؟ تسمعهم على الراديو أو التلفزيون، يقول الواعظ: إذا لم تعطوا 10,000 دولار اليوم سنتوقف عن البث. قبل عدة سنوات كنت أتابع واعظ اسمه أورال روبرتس، ظهر على التلفزيون وقال: إذا لم يعطي الناس ملايين الدولارات بحلول تاريخ معين فسيقتلني الله. قال: أظهر الله لي في رؤية: إذا لم تعطون المال في تاريخ معين فإنه سيقتلني. والأشخاص الذين كانوا يشاهدون أورال روبرتس ويحبونه كانوا مقتنعين ويظنون أن الله سيقتل أورال إذا لم نعطيه المال. الآن لا يمكنك أن تستخدم اسم الله باطلاً. استخدام اسم الله للتلاعب أو الترهيب هو أخذ اسم الله باطلاً. إليكم المبدأ التالي: نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإبهار الآخرين. أحياناً نريد أن نبهر الآخرين بمدى روحانيتنا، وهناك الكثير من المتفاخرين الروحيين. يقول في كولوسيا الإصحاح الثالث والعدد 17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. أترون؟ هناك قوة وسلطان باسم يسوع. عندما توقع اسمك على شيك فأنت تقول: أنا لدي المال في البنك. توقع اسمك على إيصال بطاقة ائتمان، هذا يعني عندك السلطة لسداده. هناك سلطة في الاسم. عندما توقع عقد هناك سلطة في الاسم. هناك قوة وسلطان باسم يسوع، فكل ما تفعله في خدمته افعله باسم يسوع. إذا كنت سترنم افعل ذلك باسم يسوع. إذا كنت ستعلم الأطفال في مدارس الأحد افعل ذلك باسم يسوع. إذا كنت ستشارك إيمانك افعل ذلك باسم يسوع وسلطانه وقوته. في المزمور 29:2 يقول: قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. إليكم هذا المبدأ: يجب أن نستخدم اسم الله في العبادة والصلاة. عندما نأتي إلى الكنيسة أو نشارك في خدمة العبادة يجب أن يكون تركيزنا على الله، ولا يجب أن يكون تركيزنا على ما يرتديه الناس أو على الأحوال الجوية أو ماذا يرتدي المرنم أو ما يفعله القسيس. قال إشعياء في الإصحاح 29:13: فقال السيد: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفه، وأما قلبه فأبعده عني. هناك الكثير من الناس الذين يعبدون الله بشفاههم لكن قلوبهم بعيدة جدا جدا. أحيانا نرنم ترنيمة مألوفة، نرنم وعقولنا بعيدة ملايين الأميال عن الكلمات. كان ليونارد دافنهيل واعظا أثر في كثيرا في وقت مبكر من خدمتي. كان يقول: إن المؤمنين لا يكذبون بل يرنمونها. نرنم: أنا جيت سلمتك قلبي، ولا نفعل. نرنم: خذ فضتي وذهبي، ثم نمسكها بكل قوتنا. لذا عبادتنا أحيانا تكون باطلة. هناك طوائف وأديان مختلفة عن المسيحية الحقيقية يكررون نفس الصلوات مرارا وتكرارا، والرب يسوع يقول: لا تكرروا الصلوات باطلا. تقولون: نحن لا نفعل ذلك.

الواقع نفعل ذلك أحياناً، نصلي قبل الطعام ونكرر نفس الصلاة لدرجة أنه بعد الصلاة يقول أحد أفراد العائلة: هل صلينا؟ نعم صلينا قبل 45 ثانية. ألا تتذكرها؟ لأنها كانت تكراراً باطلاً. الرهبان في هضبة التبت يصنعون عجلات صغيرة للصلاة ويدورونها طوال الوقت ويظنون أنها تدور في السماء باستمرار. نحن كمؤمنين لا نمتلك عجلات صلاة كهذه، لكننا أحياناً نصلي صلاة قبل الأكل، لدينا صلاة لمدرسة الأحد، لدينا صلاة ما قبل النوم، ونكررها مراراً وتكراراً يوماً بعد يوم تكراراً باطلاً. هل تعرف ما هي الصلاة؟ إنها الحوار المستمر مع الله، أن نصلي بلا انقطاع. إليكم المبدأ التالي: علينا أن نستخدم اسم الله بأن نعيش من أجل يسوع. في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح 2:19 يقول: ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. أنت كمسيحي عليك اسم المسيح. المسيح الحقيقي يشبه المسيح، هذا ما تعنيه الكلمة. أنت كمؤمن عليك اسم المسيح، وقد وضعت ختما على حياتك. ويقول بولس: يعلم الرب الذين هم له. أسلوب حياتك يجب أن يتطابق مع الختم. اسمع ماذا قال بولس لتيتوس في الإصحاح 3:8: صادقة هي الكلمة، وأريد أن تقرر هذه الأمور، لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة. قال بولس لتيتوس: أريدك أن تعظ بهذا مرارا وتكرارا. إذا كنت مسيحيا حقيقيا، عش على هذا الأساس وتصرف عليه. قال يسوع في مناسبة أخرى: لماذا تدعونني يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ عندما تقرأ ذلك، آمل أن تسمع الألم والإحباط في صوته. قال: لماذا تدعونني يا رب ولا تفعلون ما أقوله؟ يجب أن تتناسب حياتنا مع ختمنا، وأن يتناسب سلوكنا مع كلامنا. لكن ما لا أفهمه، لماذا يقضي الكثير من الناس وقتا طويلا في التظاهر بأنهم مؤمنون، بينما من السهل جدا أن يصبحوا مسيحيون حقيقيون وأن يعيشوا حياة حقيقية؟ قال يسوع: من فضلة القلب يتكلم اللسان. وقال أحدهم: اللسان القاسي يكشف عن قلب غاضب. اللسان القاسي يكشف عن قلب غير واثق، واللسان الناقد يكشف عن قلب مرير، واللسان الديان يكشف عن قلب مذنب، اللسان القذر يكشف عن قلب قذر. لكن من يتكلم بكلمات مشجعة يكشف عن قلب سعيد. أيها الأحباء، الكلمات الرقيقة تكشف عن قلب محب، والكلمات الطيبة تكشف عن قلب مفعم بالسلام. أترون؟ إذا صححنا قلوبنا سيكون كلامنا صحيحا. المبدأ الأخير: علينا أن نستخدم اسم الله في الخلاص. في سفر الأعمال الإصحاح 4:12 يقول: وليس بأحد غيره الخلاص. نعم، اسم يسوع غالي وثمين. كنت في العديد من المستشفيات بجانب أشخاص يحتضرون، سمعتهم يهمسون باسم يسوع. وعثت في السجون ورأيت رجالا دمروا حياتهم، ومع ذلك نادوا باسم يسوع وتغيرت حياتهم.

في 11 سبتمبر قال رجل نجا وهو ينزل السلالم من عدة طوابق إن الاسم الوحيد الذي سمعه أثناء مروره عبر تلك السلالم المزدحمة هو اسم يسوع. في روميا الإصحاح العاشر والعدد التاسع قال بولس: لأنك إن اعترفت بفمك

0: يعترف به للخلاص.
1: عندما نؤمن بقلوبنا أن يسوع مات من أجلنا وقام من الأموات ونعترف بأفواهنا، بماذا نعترف؟ نعترف أن يسوع هو الرب، ليس أن يسوع هو طريق، بل هو الطريق الوحيد إلى الله، وليس اسم أحد آلاف الآلهة التي يعبدها الهندوس، وليس اسم بوذا، وليس اسم آخر، وليس اسم هاري كريشنا، بل اسم يسوع الذي أعطي للخلاص لجميع الأمم. إذا أردت الاتصال بشخص عبر الهاتف، إذا لم يكن رقمه مبرمجاً في هاتفك، عليك أن تضغط عدة أرقام للوصول إليه، وللوصول لهذا الشخص عليك أن تضغط أرقام هاتفه فقط، وبإمكانك الضغط على الأزرار بلا تمييز، لكنك لن تصل إليه أبداً. الطريق الوحيد إلى الله هو رقم يسوع. اسم يسوع فوق كل الأسماء، الاسم الذي أعطي للخلاص. أسس ويليام بوث جيش الخلاص في أواخر القرن 18. كان رجلاً مؤمناً، كان اسم زوجته كاثرين، وكانت معلمة للكتاب المقدس. أعتقد أن كاثرين هي من روت هذه القصة التي سأشاركها بدلاً من ويليام، وأعتقد أن كاثرين هي من روت هذه القصة التي سأشاركها بدلاً من ويليام. روت قصة رجل كان في المستشفى يحتضر على وشك الموت. استدعوا العائلة واجتمعت العائلة حوله بجانب سريره. جاء محامي العائلة وأخبر أولاده أن والدهم يجب أن يوقع ورقة كانت مفقودة تتعلق بالوصية. قال: إذا أمكن قبل أن يموت، إذا استطعتم أن تجعلوه يوقع على هذه الورقة، سيكون الأمر أفضل بكثير وأسهل لوالدتكم. كانوا بجانب سريره، كان مريضا جدا وضعيفا جدا. حاولوا جاهدين أن يشرحوا له: أبي، يجب أن توقع هذا، ونحن نكره أن نزعجك، لكنه أمر مهم وسيكون مفيدا جدا لأمي. أجلسوه وأومأ لهم بأنه فهمهم، وأعطوه الورقة ووقعها. بعد فترة قصيرة جدا توفي. ولاحقا عندما نظروا إلى الورقة لم يكن اسمه على الورقة، كتب اسم يسوع. أترون؟ عندما كان يحتضر كان اسم يسوع الوحيد الذي يعني له، الشيء الوحيد الذي في عقله هو اسم يسوع. هذا كل ما كان يهم. لم يكن مهتما بثروته أو وصيته، لم يكن هناك شيء يهمه سوى اسم يسوع. في يوم ما عندما تحتضر، الاسم الوحيد الذي يهم هو اسم يسوع. قال بولس: سيكون هناك يوم تنحني فيه كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع هو الرب لمجد الله الآب. نعم، أنتم وأنا لا يجب أن نجرؤ على استخدام اسمه باطلا. الآن لدينا وقت للدعوة، سأدعوكم لتسليم حياتكم للمسيح. إذا كنت تشاهدنا على التلفزيون أو عبر الإنترنت، هناك رقم على الشاشة، هناك أشخاص جاهزون للتواصل معك والإجابة على أسئلتك والصلاة معك ومساعدتك على قبول يسوع في حياتك.
2: كان ذلك الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصية الثانية. قسيس راجر، لقد طرحت مرة أخرى كما تفعل دائما نقاط مثيرة للاهتمام، وأنا أشعر أنني أفعل هذا دائما، لكنك أظهرت شيئا لم أفكر فيه منذ طفولتي، وهو فكرة أننا غالبا ما نستخدم اسم الله في كلامنا كتعبير تعجب، أليس كذلك؟
1: نعم، الأمر صعب لأننا جميعاً نميل إلى فعل

0: ذلك. يقول الناس يا إلهي أو يا ربي، ثم يقولون عفوا لم أقصد ذلك. أنا أقبل ذلك، لكن عندما يقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، كلمة باطل تعني فارغ، تعني أنك لا تعني شيئا بذلك، فهذا هو أخذ اسم الرب باطلا.
1: صحيح، عندما أتكلم مع أطفالي أقول لهم لو صرخت باسمك هل ستكون سعيدا بذلك؟ أو هل يسعدك بأن أقول راجر مثلا؟ تعرف ربما يزعجك، فكم بالحري أن يزعج هذا أبونا السماوي. الوصايا العشر هي مفهوم مذهل يساعدنا على تقييم حياتنا الروحية. ربما تجد نفسك تفعل ذلك كثيراً، خصوصاً عند الحديث عن استخدام اسم الرب باطلاً. ربما تفكر ما الأشياء الأخرى التي أفعلها؟ ربما وصلت إلى بعض القناعة وشعرت بالحاجة إلى التغيير وإدراك أن هناك أمور يجب تغييرها في حياتك. هناك رقم في أسفل الشاشة، أيضاً هناك موقعنا todayswalk.org للتواصل معنا، ونحن مستعدون لمشاركة الإنجيل معك والتحدث معك عن أهم وأكبر تغيير يمكن أن يحدث في حياتك، وهو أن تسلم حياتك للمسيح وتطلب المغفرة وأن تضمن حياتك الأبدية. أيضاً بإمكانكم الحصول على أي نسخة مجانية من خدمة مشوار اليوم أو من رسالة اليوم، وأيضاً نحب أن نسمع آراءكم حول خدمة مشوار اليوم. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة، وسنواصل مع الوصية الثالثة الأسبوع القادم.
0: نعم يا كيت، عندما نتكلم عن استخدام اسم الرب باطلاً، فأن أفضل طريقة كما تقول كلمة الله في العهد الجديد، كل من ينادي باسم الرب يخلص، وهذا وعد جميل. لذلك إننا إذا دعونا اسمه فقط فإنه يمنحنا الحياة الأبدية.
1: لذا أرجو الاتصال بنا ومتابعتنا على موقعنا todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

الكتاب المقدس بيحكي عن شخصيتين، نوح وأخنوخ. بيقول عنهم إنهم سارا مع الله. السير مع الله كتير ناس بتفكر إنه عبارة عن جلوس على غيمة، وهالغيمة بتتحرك من محل لمحل، صوت موسيقى، صوت هدوء. لكن إذا بتقروا الكتاب المقدس بتلاحظوا إنه أخنوخ عانى كتير وهو يخبر الناس عن الله. كذلك نوح لما كان يحكي للناس عن الله وهو عم يبني الفلك فوق 120 سنة، هو يحكي معهم عن الرب لكن ما صدقوا. في سيرك مع الله رح تلاقي صعوبات حواليك من الناس اللي حواليك ومضايقات من الناس اللي حواليك، لكن ثابر وامشي في سيرك مع الله على الأرض، لأنك رح تقضي الأبدية معه في السماء.

غمر قلبي الفرح لما قريت كتاب رجل الأعمال المؤمن، وخاصة لما اكتشفت إنه الكتاب المقدس بيعلم عن هيدا الموضوع. الكتاب المقدس بهمه أمورنا الحياتية. أنت كموظف، كمدير، أنت كموظفة، كمديرة، كيف ممكن تتصرفي؟ صراع النفوذ في عالم التجارة والمال، وقديش هيدا الصراع كبير، وقديش عم يحتدم يوم بعد يوم. شو هو دور المال في العمل؟ شو هي المبادئ السبعة للنجاح المهني؟ كيف ممكن نحول فشلنا لنجاح؟ كيف ممكن نتجنب الانهيار، نعالج الإجهاد في العمل؟ هيدا الكتاب رجل الأعمال المؤمن هو جواب لكل هيدا الأسئلة. أنا بتمنى عليك إنك تقتني وتقراه، خاصة إذا كنت عم تواجه مشاكل في شغلك، في عملك، أو وين ما كنت.

قال لارف ماهوني: يعد الله شعبه أن يعلن عن حضوره وسطهم كلما اجتمعوا ليعبدوه، ومن ناحية أخرى عندما يهمل شعب الله باستمرار العبادة الروحية الحقيقية يصبح اختبار حضور الله المعلن أمراً

أنا بحب ترنيمة أنت قائدنا يسوع البار. الحاجة اللي مستني في الترنيمة دي أنت قائدنا. الجميع بيبحثوا عن قادة، وممكن القادة ممكن تنجح وممكن تفشل، لكن لما يكون قائدنا هو الرب يسوع هيدينا دايما النصرة ويدينا دايما السلام.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه الا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمه الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متالم او عندك مشكله محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معانا، احنا هنا علشانك.

0: وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول.

0: وحوله إلى بولس.
1: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
0: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت؟
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. إحنا النهاردة مرة تانية مع أخونا حسام نبيل، الراجل اللي ربنا أنجحه في العمل علشان يبني ملكوت الله في العمل ويعلم الشباب الصغير ويعلم في الكنيسة ويعلم كمان في كليات اللاهوت الفرق بين إن أنا بخدم أو أنا بشتغل، والموضوع واحد، بشتغل وبخدم نفس الكلمة ونفس الدعوة في أصلها. أهلا بيك مرة تانية.
7: أهلا يا فتى.
6: كنا بنتكلم على إزاي إن الشباب النهاردة متلخبط في الحتة دي، أشتغل ولا أتفرغ.
7: كويس.
6: وعندهم أحلام كتير وحاجات كتير والدنيا ملخبطة معهم.
7: كويس.
6: إيه رأيك؟
7: أنا هقول رأيي في موضوع التفرغ بس ده رأي شخصي.
6: أوكي.
7: لا يعبر عن طائفة ولا يعبر عن كنيسة ولا يعبر حتى عن قناة فيكم تماما.
6: أوكي.
7: لكن أنا هشارك برأيي الشخصي.
6: أوكي.
7: يعني وقد يكون الكلام أحيانا مش لطيف.
6: دايما. الكلام يعني المفيد مش لطيف.
7: أنا بقدم اعتذارات من الأول بس. طيب. عايز أرجع بيكي يا إيفت للجو اللي الرب يسوع كان عايش فيه. الرب يسوع كان عايش في ثقافة بتعمل بworking policy بتقول 6 أيام في الأسبوع 12 ساعة في اليوم. الworking policies بتاعتنا أو سياسات العمل عندنا أحيانا 5 أيام في الأسبوع 8 ساعات في اليوم. جبناها بنين دي برضو لما المثل بتاع السيد اللي نزل يجيب أجراء أو عبيد وراح الساعة 11 جاب عبد واداله دينار أجرة يوم وهو اشتغل ساعة واحدة. والرب يسوع بنفسه شهد وقال انه ساعات النهار 12 ساعة المفروض اكون بشتغل شغل ابويا اللي ارسلني فيه. فهم كانوا بيشتغلوا في ثقافة اسمها 12 ساعة في اليوم 6 أيام في الاسبوع. طبعا 6 أيام في الاسبوع سهلة قوي، 6 أيام تعملوا في اليوم السابع تستريح. وانا بشوف الرب يسوع النموذج بتاعنا وهو بيشتغل 30 سنة الأولانيين في مجال النجارة.
6: أوكي.
7: وهبدأ أطلع كلمة مجال دلوقتي. وبعدين مش بيتفرغ للخدمة لكن بيعمل شيفت للكارير.
6: أوكي.
7: لمجال الكرازة فول تايم. أنا ليه بحط المصطلحات دي دلوقتي؟ لأنه ده مش شبه خالص السيتب بتاع التفرغ اللي بنشوفه في الأوساط بتاعتنا، مع كامل احترامي لأي حد خد قرار بأي حاجة، لكن ستة بالتفرغ اللي أنا بشوفه النهاردة هو واحد قاعد طول النهار في البيت مش بيعمل حاجة، ولو اتزنق يقولك بذاكر عشان بالليل ينزل اجتماع ولا ويك اند يروح نهضة وخلص. هو ده اللي بيحصل. طبعا مش كل من دعية دعوة انه يعمل شيفت كارير هو بالوضع ده.
6: طبعا.
7: لكن دي قاعدة مش قليلة. ده عدد مش قليل عايشين هذا المبدأ. أنا مش هقول ده صح ولا غلط، لكن هكتفي بأن أنا أقول أنا ما شفتش المنظر ده في الكتاب المقدس، إن كان في حياة الرب يسوع أو في حياة الرسل. يعني في الرسل مثلا، الرسل اللي كانوا مقامين على كنيسة أورشليم زي يعقوب أخ الرب وزي بطرس، هو كان بيعمل بدوام كامل من الصبح لآخر النهار في الرعاية وفي التعليم والوعظ والتبشير، اللي هو النهاردة ابتدى ياخد الدور ده ما نطلق عليه أو كتابيا أسقف المكان أو القسيس اللي بيقوم بالدور ده، هو الشخص العامل دوام.

0: كامل في امر معين.
1: اوكي
0: وهرجع تاني واقول لك، طب وللناس النهارده ربنا بيدعوهم، بصي بقى الجمله اللي بنسمعها، اسيب شغلي عشان اتفرغ لخدمه ربنا، وبتتقال بطريقه تانية ان ربنا دعاني دعوه مقدسه ان انا اخدم خدمته واسيب الشغل. انا عندي مشكله مع الجمله دي، لانه انت ما كنتش قبل كده في دعوه نجسه وبقيت في دعوه مقدسه. ده هيرجعنا للحلقه اللي فاتت، لو انت بتشتغل الشغل النجس وخدمه ربنا هي الحاجه المقدسه، الجمله دي هتركب. بس لو احنا صالحنا الاثنين على بعض، ان انا انسان مقدس وحامل حضور الله في كل الاماكن وكل المجالات، الجمله دي لا تستقيم.
1: بالزبط.
0: لكن الجمله اللي تستقيم ساعتها ان انا عملت شيفت للكارير او تحويل للمسار الوظيفي، ان انا بشتغل دوام كامل في شركه معينه او في مؤسسه، ان انا بشتغل دوام كامل في احد الامور اللي بتخدم جسد المسيح من رعايه، تعليم، وعظ وما الى ذلك. وحتى الاجانب بيقولوها بلفظ لطيف، working full time in ministry.
1: Yes.
0: بصي، working full time
1: in ministry.
0: فانا مش ضد مبدأ انه حد ربنا يدعوه دعوة خاصة انه يعمل حاجة بس هيشتغل فيها دوام كامل، مش هيفضل قاعد في البيت نايم في البيت واخر يوم ساعتين في اليوم بس اللي بينزل فيهم. فانا مشكلتي مع السيت اب الشائع في الحياة،
1: ودي خطيرة جدا
0: جدا. عارفة ليه بقى؟ لانها بتعثر الناس في ربنا، وبتعثر الناس في الامور الماليه والماديه.
1: صح.
0: وانا اسف بقى للحته الجايه الحساسه اكتر دي، بولس بيكتب في كلوسي بيقول بصلنا، يعني بولس واحد من الناس مثلا اللي كان بيشتغل في عمل الخيام دوام كامل. بعض الناس فاكره انه يعني كان بيعمل له خيمتين ثلاثه كده يقلب بيها لقمه عيشه، لا، هو كان بيعمل دوام كامل في الخيام وما تبقى من اليوم في الكرازه والتبشير. فبولس بيقول لهم بصوا على الموديل اللي هو اللي انا بعيشه، انا ما تقلتش على حد في فلوس، ما طلبتش من حد فلوس، ان كنت بقبل تقديمات منكم فده بركه وذبيحه حلوه منكم انا بقبلها. وافرض يعني اصحاح كامل في كورنثوس الاولى 9 عن الامور الماليه، لكن كان بيقول لهم انا بشجعكم كمان، سوري في الالفاظ، ما تعيشوش عواله على اللي حواليكم، ما ترموش
1: حملكم
0: على اخرين، كل واحد يشتغل ومن لا يشتغل لا يأكل. طب اعمل فيها ايه دي بقى؟ ودي مش ضد خالص مبدأ ان احنا بنعمل مش للفلوس للاكل، لكن احنا بنعمل لمجد الله. الاتنين دول مش ضد بعض، لان انا ما زلت بعمل لمجد الله، والله هو المسؤول عن تلبية احتياجاتي. بس لو انا ما عملتش، وانا هنا بسأل السؤال بقى اللي يحل الاشكالية دي، العمل يا إيفيت في أي مجال من المجالات هو بمثابة فتح القنوات الشرعية قدام الله إنه يرسل فيها الإمداد. إنه الشغل لما أنا بختار أشتغل، أنا بختار أفتح قناة شرعية قدام السماء الرب يبعت فيها الإمداد والتموين. فلو أنا ما اشتغلتش مش هفتح القناة الشرعية دي. والكلام اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت من متى 6 مش بيقول لنا ما نشتغلش، لكن بيقول لنا إزاي ما نطلبش الأكل والشرب. يعني في متى بيقول لا تهتموا، بس في إنجيل لوقا قايلها كده بصراحة، لا تطلبوا، لأن الأمم تطلب. فأنا مش هطلب الأكل، مش هطلب الشرب، أنا متأكد إن ربنا هيبعت هذا الإمداد والتموين والاحتياج، لكن أنا علي دور فتح قناة شرعية قدام الرب إنه يبعت فيها. إيه؟ إن أشتغل.
1: إن أشتغل.
0: وإلا أعيش عوالة على الآخرين.
1: طيب الناس اللي مش لاقية شغل وبتقول أشتغل إيه والبلد ما فيهاش شغل والحال وحش وإيه والكلام ده. أوكي. ترد عليه تقول له إيه؟
0: أرد عليه وأقول له إنه لو أنت مش لاقي شغل، افهم إنك أنت ما نمتش المهارات بتاعتك اللي بيها تقدر تدخل وتلاقي الاحتياج في السوق اللي تقدر تحط فيه مهاراتك. لأنه ربنا لما بيدعونا دعوة، الدعوة دي ربنا بيدينا فيها الوزنات بتاعته. بس الوزنات اللي ربنا بيديها لنا محتاجة مني أنا مذاكرة، محتاجة مني مذاكرة عشان أفهم لغة السوق، اللغة اللي هكلم بيها الناس في السوق. مظبوط كده؟
1: بالظبط.
0: يعني دانيال لما كان في قصر الملك بيقول تعلم لغة الكلدانيين ولسانهم.

0: تخيل المواد اللي كان بياخدها دانيال، لغة الكلدانيين ولسانهم على فكرة بالمناسبة دي لغة السحر. لا لأن
1: واو
0: هو كان بعد كده يقول لك إنه كان رئيس السحرة والمنجمين والكلدانيين.
1: حتة خطيرة.
0: أنت متخيلة إيه المادة اللي دانيال بيتعلمها؟ لكن مادة زي دي تتحط في إيدين واحد ابن ربنا ماشي بشريعة السماء. لا يحصل فرق، يحصل إن هو يبقى 10 أضعاف مش ضد، 10 أضعاف الآخرين لما يقفوا في الاختبار، ده ياخد 10 ده ياخد 1، مش لأنهم وحشين دول حكماء، لكن ده لأنه جواه المسحة الإلهية اللي بياخد بيها الساينس بتاع الأرض ويريديم الساينس ده، يسترد العلم ده بالتكنيك السماوي. أضرب لك مثلا، النهاردة العلم بيقول في مادة الاقتصاد أول درس The scarcity of resources، ندرة الموارد. السماء بتقول في بركة، فخمس خبزات وسمكتين يعملوا اشباع 5000. احنا بنقرا الآية دي عشان نطبقها في مجال شغلنا. ازاي وانا في ايديا 5 خبزات وسمكتين والساينس بيقول في ندرة في الموارد، السماء يبقى ليها ايكونومي تاني، ليها اقتصاد تاني. مين بقى هياخد ده ويطبقه في الارض؟ لازم يكون ولاد ربنا، لانه
1: مفيش غيرهم،
0: محدش يعرف المعادلة الاقتصادية السماوية دي الا ولاد ربنا. انتوا فين بقى في السوق؟ انتوا فين في مجالات العمل بالمسحة الإلهية دي اللي تمكنكم من تطبيق اقتصاد سماوي في الأرض بيعاني من اقتصاد ندرة الموارد؟ فلو حضرتك مش لاقي شغل، روح نمي مهاراتك، الوزنات اللي ربنا ادهالك، دور في السوق ايه الديماند والاحتياج لإيه، ونمي الديماند. النهاردة مثلا المحاسب اللي مش بيعرف يشتغل بالاي اي خلاص هيتركن،
1: بالظبط.
0: المبرمج اللي مش بيعرف يشتغل بالاي اي تريكن، طب ما تروح تاخد كورس اي اي، تفهم البرومبت انجينيرنج بتاع الاي اي، ونمي مهارتك في الاي اي ده عشان يبقى السبلاي اللي بتحطه ليه ديماند في السوق،
1: بالظبط،
0: والا هتتركن
1: والناس تشوف انك مميز، عارف حاجه غيرك مش عارفها.
0: ودي الشهاده اللي جت عند دانيال لحد حفيد نبوخذ نصر، لغايه بيلاشاصر حفيد نبوخذ نصر امه تقول له في ايام نبوخذ نصر كان في واحد في المملكه في روح الالهه القدوسين، راجل فطن بيفهم
1: ذكي.
0: إن كان أبناء الظلم عارفوا ذلك فبالأحرى، وصاروا أحكم من أبناء النور، فبالأحرى أن أبناء النور يفهموا ده. محتاجين نذاكر العلوم، نفهم
1: لغة،
0: لغة نكلم بيها الناس. الراجل الحكيم هو اللي بيقف قدام الملوك ليس الرعاع، ده سفر الأمثال، الراجل المجتهد الحكيم. في لغة تتقال وتتكلم بيها، ولازم مذاكرة تذاكرها، ولازم مسحة الروح القدس، لأن بدون مسحة الروح القدس أنت هتبقى زيك زي أي حد موجود في العالم.
1: بالظبط بالظبط. لكن لازم المجهود، ولازم أن أنا أعمل المجهود وأنمي نفسي.
0: وده باترن على فكرة إلهي، يعني في معجزة إقامة العازر رب يقول للناس حلوه وهو يقومه، سوري زيلوا الحجر هو يقومه، حلوه. فأنا عندي دور في الأول، عندي دور في الآخر، هو عنده دور في النص. معجزة إشباع الجموع، عندكم إيه؟ 5 خبزات، الرب يبارك، خدوا وزعوا. فأنا عندي دور في الحتتين دول، ودور الرب في النص، في الحتة اللي أنا ما أعرفش أعملها. بس أنا ما عملتش دوري، هو مش هيعمل دوره.
1: بالظبط، بالظبط.
0: وما نرجعش بقى نروح لقصة دانيال لما كان الغراب بيأكله، عشان إحنا أحياناً بندخل الكتاب المقدس
1: نخلطه مع بعض.
0: نخلطه. لا ده كان راجل عايش في وسط مجاعة، والرب كان بيبعت له الغراب، بس أنا مش هاخدها ذريعة إن أنا أقعد كده.
1: إلي
0: سوري، أنا آسف، إلي مش دانيال، إلي مش هقعد فارد إيديا وربنا هيجيب لي الأكل لغاية عندي والشغل لغاية عندي، ده مش هيحصل. وما ترجعش لهم ربنا بعد كده،
1: ومش ده أسلوب ربنا
0: خالص.
1: يعني المرأة اللي راحت للنبي وقالت له هياخدوا عيالي مني وجوزي مات، قال لها إيه؟ إيه اللي عندك؟
0: فين الحتة اللي أنت هتعمليها؟
1: بالظبط، إيه اللي عندك؟
2: مينا كان عايش حياتين في نفس الوقت، واحدة للشغل وواحدة لربنا، لكن الحاجة اللي بدأت صغيرة ابتدت تكبر بسرعة غير متوقعة.
3: يا مينا انت مركز في ايه؟ الشغل محتاج تركيزك كله.
4: معلش حد محتاجني.
2: قلبه كان في حتة وجسمه في حتة تانية.
4: يا رب اسيب شغلي؟ هعيش ازاي؟ بس الناس محتاجاك وأنا سامع صوتك.
2: في لحظات ربنا بيطلب أكتر من مجرد وقت، بيطلب قلبك كله.
3: يمينه

0: الدعوة مش سهلة، بس لما ربنا بيدعو هو كمان بيسند.
1: خايف بس حاسس إنه ده الطريق.
0: لو دي دعوته امشي وراه من غير خوف.
1: أنا لقيت مستقبلي.
2: لما الواحد يسيب كل حاجة علشان ربنا، ربنا بيديله أكتر من مكان يتخيل.
3: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
4: لا، الكلام ده يعني محتاجين نسمعه، شبابنا محتاجين يسمعوا، أمهاتنا، الأمهات اللي عمالة تتكلم على أولادها وتقول مش لاقين شغل. بطلي الكلام ده، ابتدي دوري إيه اللي عند ولادك، إيه اللي ولادك مميزين بيه ونميهم فيه، واتكلمي معاهم وقولي لهم. يعني هدى كانت معايا في حلقة من الحلقات، وإزاي إنها إدت الريسبونسبيليتي الكاملة لأولادها ان هم يختاروا اختياراتهم، وهي تزق، هي بس تزق كده زقه خفيفه،
5: توجيه دي دور توجيهي.
4: لكن مش دور ان انا ولادي ما لهمش نصيب، البلد وحشه، ونتكلم الكلام اللي ولادنا يسمعوه ويكرروه،
5: او ان انا هكتفي بان انا اصلي وماما هتصلي لي والكنيسه هتصلي لي ان الاقي شغل وانا قاعد ما بعملش حاجه. معلش انا اسف، سوري، الصلاه مش هتعمل حاجه في الوقت ده.
4: اجري
5: مع ان الصلاة بتصنع معجزات، وشفنا حلقات من البرنامج معاك ازاي الصلاة بتعمل معجزات، لكن لو انا عندي دور ما عملتوش مفيش اي حاجة تحصل.
4: ما هو دي حتة انا عليا الاختيار وهو عليه التغيير.
5: بالظبط.
4: لو انا ما اخترتش صح هيغير في ايه؟ هياخد ايه يشتغل بيه؟ عارف امر الرب بالبركة في خزائنك. طب ايه المخازن، ايه الخزائن دي اللي عندك؟
5: عملتها ازاي؟ اشتغلت ايه في الخزائن دي؟
4: جهزتها عشان هو يسكب البركه عليها.
5: بالظبط، تفتح القناه الشرعيه قدام ربنا انه يسكب البركه.
4: اعتقد ان الحلقه دي لكل اولادنا ولكل امهاتنا ولكل الاباء الموجودين في البيت، نتعلم المبدا ده، اللي مش هيشتغل مش هياكل، وده نقوله لاولادنا وان هم صغيرين، ونطلعهم على انهم يفكروا بركه الرب بتيجي ازاي. انا عليا جزء، انا في بارت انا لازم اعمله، لو ما عملتوش مش هحصل على كل حاجه ربنا حاططها ليا بالبركه في الخزائن اللي عنده. ده في خزنه عنده بتقول دي بتاعه حسام، خزنه بتاعه ايفات،
5: قوه السماوات.
4: مد ايدك وخدها. شكرا قوي على الدرر، احنا خدنا درر في الحلقات دي. ربنا يباركك. شكرا. ويستخدمك. وشكرا لكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا على برنامج المرأة الفاضلة. ابعتوا لنا أسئلتكم، خلونا نتواصل مع بعض على الفيسبوك، على الانستجرام. قلسوا كمان بنحط كل الحلقات دي على تشانل إيفات آيزك اليوتيوب. سبسكرايب لليوتيوب بتاعنا، وهنكون في على تواصل مستمر. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

تعلمنا الكتاب المقدس في أول إشارة عن العطاء أو أول إشارة عن العشور في سفر التكوين أصحاح 14 في القصة الشهيرة الجميلة اللي فيها إبراهيم أنقذ لوط من القصر ورجع منتصر، وملك صادق ملك سليم قابله واداله خبز وخمر وباركه وقال له إعلانات أول مرة تذكر بحصر اللفظ. منها في إعلان جميل جدا مجرد ما إبراهيم سمعه، نقرأ إن إبراهيم إدى ملك صادق العشر من كل شيء. خلينا نقرأ تكوين 14 عدد 20. يقول الكتاب المقدس: ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. يقول الكتاب على طول مباشرة: فأعطاه عشرا في كل شيء. وهنا أشوف حاجة مهمة جدا.

جدا أني ملك صادق لما بارك إبراهيم إعلان من ضمن الإعلانات الجميلة اللي أعلنها لإبراهيم أن الله أسلم أعدائك في يدك. ليه بقى؟ لأنه إبراهيم كل إمكانياته أن كان هو بنفسه، هو راجل كبير شيخ متقدم في الأيام مش صغير في السن، وفي نفس الوقت كل اللي معاه 318 عبد اللي عنده، يعني كلهم على بعض 319، وصاد أعداد غفيرة لا حظر لها، بيحارب ملوك كثيرين ومعاهم شعوب كثيرة. بس الحاجة الغريبة أن إبراهيم وال 318 قدروا ينتصروا انتصار كبير جدا، وفي نفس الوقت يسترجع لوط ويسترجع الأملاك والنساء وكل الشعب كما نفهم من تكوين 14 من عدد 13 لنهاية الأصحاح. كأن الرب عاوز يعلم إبراهيم ممثلا في ملك صادق، لأن نفهم من عبرانيين 7 أن هو مشبه بابن الله، أن النصرة اللي أنت انتصرتها يا إبراهيم دي مش عندك، مش بسبب قدراتك الذاتية ولا بسبب ال 318 عبد اللي معاك ولا بسبب إمكانيات أو ممتلكات بشرية أو ذاتية أو شخصية، لكن النصرة دي أنا اللي اديتها لك يا إبراهيم. النجاح اللي أنت فيه يا إبراهيم أنا اديتهولك، الغنى اللي عندك أنا اديتهولك، أسلم أعدائك في يدك. كم من المتربصين بنا علشان يعطلوا دخلنا في حياتنا، كم من المؤامرات بتحاك لنا في اليوم، عشرات المؤامرات، بس الرب بينقذنا وبيحافظ علينا وعلى ممتلكاتنا وبيحافظ على دخلنا وبيبارك لنا في دخلنا الصغير أو الكبير. فالرب هو الذي يعطي النجاح والرب هو الذي يعطي النصرة. عشان كده أشجع نفسي وأشجعك عزيزي المشاهد أني نتيقن من هذا الدرس إيه البركة اللي موجودة في حياتك، أو إيه النصرة الموجودة في حياتك، أو إيه النجاح اللي موجود في حياتك. اعرف يقينا حضرتك أنه كله من عند الرب، ما فيش حاجة بقدر عليها بمفردي أو من ذاتي. الرب نفسه قال لنا في الكتاب المقدس في العهد الجديد بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، لكن بالرب نقدر نفعل كل شيء أو أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. فالرب هو الذي يعطي النصرة وهو الذي يعطي النجاح. عشان كده في كل مرة حضرتك انتصرت ونجحت في شغلك والرب أزاد دخلك، اعلم يقينا أنه بقدرة الرب وبمعونة الرب. عشان كده لما بنتيقن من دي أعتقد هنعمل زي إبراهيم، إن هندي الرب العشر أو هندي الرب من الممتلكات اللي هي أساسا ملك للرب، أو هندي الرب كل حاجة، وهذا النور الواضح في العهد الجديد. عشان كده أتمنى وصلي إني أنا وحضرتك نتشجع عن العطاء ونثق أن كل نجاح نحن فيه الآن هو عطية من الرب لنا، فنعطي الرب حقه الطبيعي أن نقدم له مما أنجحنا فيه. فالرب معك.

0: برحب بكل اخواتنا المشاهدين كل خميس عهد، وانتم على هذا العهد، العهد اللي بيننا عهد حب، العهد اللي بيننا عهد لا يقدر بثمن. بيقول بطرس الرسول: عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب، بل بدم كريم، دم المسيح. اللي بيننا عهد حب، عهد لا يقدر بثمن، اللي بيننا عهد نصره وعهد تواضع، اللي بيننا ومات المسيح لأجلنا علشان ما نعيش نفسنا. بيقول الكتاب: لا نعيش فيما بعد لا لأنفسنا بل الذي مات من أجلنا وقام. برحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد متميز في يوم متميز جدا، بنحتفل بخميس العهد والعهد اللي بيننا وبين المسيح في برنامج من جوه لبره. بصلي من قلبي ان يكون سبب بركة لحياتك، بصلي قلبي ان كل مبادئ وكل افكار هنحطها النهارده من الكتاب لحضراتكم تتزرع وتتغرس، ونبدا الاسبوع القادم ننمي فيها وننشطها لتكون في بالنا وفي ذاكرتنا، وكمان بنعيشها في سلوكنا وبنخبر بيها وبنشهد بيها لكل حد بنقابله. كل سنه وحضراتكم طيبين، ربي يبارككم ويستخدمكم ويملى حياتكم بالافراح والنصره الحقيقيه في اسم الرب يسوع. فرحان قوي النهارده نكون بنحكي عن المسيح. المسيح هو حوار لقائنا مع بعض، المسيح قبل الصليب. عشان كده عايز اشجعك، لو عندك سؤال، عندك استفسار، عندك تلبط صلاة، عندك تحدي، من فضلك ابعت لنا وهتلاقينا بنجاوب معاك على قد ما نقدر. وكمان شارك لينك الحلقة لأصدقائك، لقرايبك، لو انت لسه بتدرس، لأصحابك في المدرسة، يكونوا بيستمتعوا بكلمة الله المقروءة والمسموعة في حلقتنا. مبسوط جدا النهاردة يكون شخص معانا هنا في الحلقة، ضيف غالي جدا على قلبي، هو دكتور باسم أندريه خادم الرب، اللي بصلي يكون سبب بركة جدا جدا لينا في اسم الرب يسوع. أهلا بك يا دكتور باسم.
1: أهلا بك أستاذ ديفيد، وأنا سعيد جدا أن أشاركك هذا البرنامج اللي هو سبب بركة لناس كثيرة في كل العالم.
0: ربنا يباركك يا حبيبي.
1: صوم طيب.
0: وأنت طيب، كل سنة طيب.
1: حبيبي.
0: عنوان الحلقة النهاردة جميل، عن شخص المسيح، المسيح قبل الصليب. ينفع نحكي كده في عجالة بسرعة جدا سرد إيه اللي حصل قبل الصليب؟ عشان النهاردة جايين نقف نحكي عن المسيح قبل الصليب.
1: في الحقيقة في أحداث كتيرة قبل الصليب. في المسيح في العلية، يمكن ده هنركز عليه النهاردة. المسيح في حديثه مع التلاميذ، والمسيح في صلاته من أجل التلاميذ ومن أجل من أجلنا إحنا المؤمنين. لكن في أحداث تمت قبل الصليب، المحاكمة الدينية اللي تمت على ثلاثة مراحل، والمحاكمة المدنية اللي برضو تمت على ثلاثة مراحل قدام بيلاطس ثم هيرودس ثم بيلاطس مرة أخرى. في بستان جسيماني قبل الصليب. ففي أحداث كتيرة قبل الصليب، بس إحنا النهاردة هنركز عشان خميس العهد.
0: أيوه.
1: الأحداث اللي تمت في العلية، حديث المسيح مع تلاميذه عن حبه ليهم. الرب يسوع كالخادم لما أعلن الحب وأعلن التواضع لما غسل أرجل التلاميذ، وصلاته في إنجيل يوحنا 17، ده اللي هنركز عليه النهاردة زي ما اتفقنا. فدي أحداث تمت قبل الصليب وتمت في يوم خميس العهد.
0: احنا برضو عايزين لإخواتنا المشاهدين إيه أكتر إصحاحين احنا النهارده مركزين عليهم، عشان كمان لو يحبوا يفتحوا كتاب مقدسه معانا، معاهم نوتة وقلم. كمان عايزين نقول لاخواتنا المشاهدين ايه اكتر اصحاحين هنركز عليهم يكونوا بيحكوا عن الخميس العهد او عن القعده اللي قعدها المسيح مع تلاميذه قبل الصليب.
1: هنركز على انجيل يوحنا اصحاح 13. وهنركز على انجيل يوحنا اصحاح 17، وهنربطه طبعا باجزاء ثانيه. من الكتاب.
0: طب ايه المبادئ اللي ينفع نبص عليها في يوحنا 13؟
1: في يوحنا 13 انا شايف على الاقل حاجتين مهمين جدا جدا.
0: اتفضل يا دكتور.
1: الرب يسوع بيعلن الحب وثم يعلمنا الحب.
0: الحب ويعلمنا الحب.
1: وبيعلن وبصفه كمان عمليه وبطريقه عمليه التواضع ثم يعلمنا التواضع. الرب يسوع هو المثال الاعظم لينا. اللي احنا مفروض نتمثل بيه. فاول حاجه عن الحب.
0: الحب.
1: يقول كده
0: يوحنا 13.
1: يوحنا 13: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. تسأل الرب يسوع وهو ذاهب إلى الصليب، وروح قدس حكيم جدا لما بيقول قبل عيد الفصح، يعني ده قبل الصليب. يعني ده مناسب.

0: نكتب لحلقتنا.
1: نعم.
0: المسيح قبل الصليب، قبل عيد الفصح، وهو عالم، هو عارف انه رايح يموت. فروح قدس حكيم جدا ان يعلن انه قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب. السؤال، هل هينتقل من هذا العالم الى الاب مباشره ولا رايح لحته صعبه؟
1: لحته صعبه.
0: رايح لحته صعبه. رايح للجلجسة. فيكمل الكتاب ويقول: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. المسيح مع خاصته التلاميذ في العلية، اللي بعد شوية هنشوفه بيغسل أرجلهم، وفي العلية أسس يعني وصية غالية جدا: اصنعوا هذا لذكري، العشاء الرباني أو مائدة الرب. في هذا التوقيت اسأل الرب يسوع، قل له: أنت بتحبني؟ يقولك: ده أنا بحبك إلى المنتهى، أنا رايح للصليب علشان أنا بحبك. أي واحد أسيس ديفيد، أي واحد في وقته العصيب دائما تقل عنده طاقات الحب، تقل عنده طاقات العطاء. دائما الواحد في وقته العصيب يحتاج يتحب، يحتاج الناس حبايبه يتلفوا حواليه ويعبروا عن حبهم ليه، لأن هو في وقت عصيب. إلى شخص واحد اسمه يسوع. هو رايح للصليب، تسأله: أنت بتحبني؟ يقولك: أنا بحبك إلى المنتهى. يسوع إذ كان قد أحب خاصته، اللي هو أنا وأنت.
1: نعم.
0: والمشاهد الكريم معانا.
1: شكرا.
0: يسوع إذ كان قد أحب خاصته الذين هم في العالم أحبهم إلى المنتهى. بس إيه؟ قبل عيد الفصح. إيه تاني؟ وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. فهنا بيعلن الحب.
1: بيعلن الحب. ليه المسيح ذكر في عدد واحد التوقيت ساعته؟ ليه قال التوقيت ده؟
0: هنا روح قدس بيسجل على لسان يوحنا التوقيت، عشان زي ما قلت لحضرتك انه بيقول لك ان احب خاصته في وقت عصيب، احب خاصته وهو ذاهب الى الصليب. هو رايح للصليب مخصوص عشانهم، فعشان كده ذكر التوقيت قبل عيد الفصح. وهو عالم، ده كمان عالم، يعني مش رايح ويمكن يموت ويمكن ما يموتش ويمكن، لا، ده هو عارف هو رايح يموت. يا رب في هذا التوقيت، في هذا التوقيت الصعب، انت رايح تموت، انت بتعلن الحب، قال ايوه. فهنا اي شخص في وقته العصيب تقل عنده طاقات الحب وطاقات العطاء الا المسيح.
1: نعم.
0: قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى.
1: عايز أقف عند المنتهى دي.
0: فضل.
1: كلمة بتسري قلبي، يعني إيه إلى المنتهى؟
0: صدقني أنا قريت وسمعت ومقتنع برأيين، والرأيين حلوين والرأيين صح. حد قال أحبهم إلى منتهى الحب. فليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه
1: لأجل
0: أحبائي. تقدر تجيب لي شخص حبني أكتر من المسيح؟ لا، أحبهم إلى المنتهى. لكن في رأي تاني بحبه وبيشجعني، أن الرب يسوع أحبنا إلى منتهى ما وصلنا إليه من ضعف وشر وخطية وإنكار. لما جبت آخري في الشر، لما جبت آخري في الفساد، لما جبت آخري حتى كمؤمن في الإنكار، جاني صوت: أكيد ما عادش يحبك، أو أكيد مقياس الحب ليك قل عشان أنت وحش. لقيت الآية دي بتقول لي: لا، محبة المسيح محبة إلى المنتهى. فإلى منتهى ما وصلنا إليه من شر وخطية وفساد وإنكار. طبعا ده ما يشجعنيش ولا يشجع المشاهد أن يستمر في الخطية والشر والإنكار، يقول: ما هو أكيد حبه ليا لا يتغير. لا لا لا لا، مش كده. لكن شجعني أني لما أكون ضعيف، ولما أكون خاطي، ولما أكون بأنكر، ويجيني صوت، وأكيد الصوت ده مش صوت ربنا، يجيني صوت جوايا، صوت في ودني: ما عادش يسوع يحبك عشان أنت وحش. أقول له: لا، ده بيحبني إلى
1: المنتهى.
0: المنتهى.
1: أيوة. ده لكل حد زعلان من ربنا ومش متصالح معاه وعنده أسئلة مش متجاوبة وشايف انه مش بيحبه كفاية وشايف انه بيحب ناس تانية اكتر منه، ينفع نقول له الآية دي انه احبك الى المنتهى؟
0: انت كده يعني فتحت موضوع في غاية الأهمية. يعني انا اشرت الحتة، انت كمان عايز تصالح المشاهد مع الرب يشوف حاجة تانية. انا قلت انه في الحتة بتاعتي، بس انت حضرتك عملت اضافة، انا قلت مهما وصلت انا اليه من شر وخطية وانكار، هو حبه ليا لا يتغير. لكن في ناس تاني انت عايز تقول لهم انت زعلان من ربنا ليه، انت بتخاصم مع ربنا ليه؟ ودول انا بقابلهم كتير في كل بلاد العالم.
1: صح.
0: انا زعلانة من ربنا، انا ربنا مش بيحبني، انا زعلان من ربنا عشان ايه؟ عشان هذا الشخص بيقيم محبة الله لي من خلال ظروفه الشخصية التي هي أكيد ربما لخيره وهو مش عارف. فإذا قيمت محبة الله لي من خلال ظروفي المادية أو ظروفي الصحية أو ظروفي الأسرية والعائلية أو ظروف شغلي أو ظروف سكني، احتمال كبير ازعل من ربنا، خصوصا لو قارنت ظروفي
1: بظروف
0: واحد تاني. يعني الفقير يقارن نفسه بواحد غني، مش عارف ان الغني ده برضو عنده مشكله تاني، يعني مش عارف ان ممكن الغني ده يحب يبادل مع ظروفه. يعني ما هو انت بتعرفش الغني ده ظروفه الصحيه ايه مثلا، ظروفه الاسريه ايه، ما بتعرفش. لكن اذا قيمت محبه الله ليا من خلال ظروفي مش من خلال الصليب، اكيد حيكون هناك ثغره اني اخاصم وأزعل من ربنا. عايز تقيم محبة المسيح ليك، أنا طبعا بخاطب نفسي.
1: نعم.
0: وبخاطب المشاهد، بخاطبك أنت برضو.
1: نعم. أنا أول
0: إخواتي. إذا قيمت محبة الله ليا من خلال ظروفي الشخصية، هيكون هناك ثغرة إني أشك في حبه ليا.
1: صح.
0: لكن شخص اتصلب بالمسامير من أجلي على الصليب، انظر الى الى الى الايدي المسقوبه بالمسامير، انظر الى الاقدام المسقوبه بالمسامير، ساعتها هتعرف انه ده منتهى الحب، وساعتها هتعرف تتصالح مع ربنا ولا تقيم حبه من ظروفك الشخصيه.
1: في شباب بتقابل معاهم دايما بيقولوا ان المسيح ما اتصلبش، في بعضهم بيقولوا لا المسامير دي ما كانتش حقيقيه، والالام اللي كانت على الصليب دي الام ما كانتش حقيقيه. عايزين نقول لهم رساله صغيره، وعايزين نوريهم حاجه تبين انه حقيقي المسيح مات لاجلي ولاجلك ولاجل كل مشاهد.
0: طبعا اول حاجه احنا نثق في الوحي.
1: نعم.
0: نثق في الشهود اللي ربنا استخدمهم في الوحي، وكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع. فالكتاب المقدس اعلن في العهد القديم اللي هو حاليا مع اليهود، وفي العهد الجديد ان المسيح صلب. يعني مش بس في العهد الجديد، مش بس التلاميذ والرسل اللي كتبوا ده، في العهد القديم اشعياء قال كشاة تساق للذبح في اشعياء 53، في مزمور 22 قال المسيح بروح النبوه قبل المسيح بمئات السنين، ثقبوا يدي ورجلي. وانا جايب وسيله ايضاح معايا.
1: اتفضل.
0: انا جايب معايا شكل المسامير، طبعا مش هي بالظبط يعني، لكن شكل المسامير اللي صلب بيها الرب يسوع المسيح. بعد يعني ايها المشاهد اسمح لي اخاطب.
1: أيوة.
0: المشاهد
1: هي نفس الحجم اللي المسيح،
0: نفس الحجم. انا يعني كدكتور جراح شفت ايد، يعني حجم الايد وتقريبا حجم الصليب، وبيقولوا ان المسمار بعد ما كان يدخل كان يتني تاريخيا، فعلى الاقل ده حجم المسمار اللي اتدق في الايد، وده حجم المسمار اللي اتدق في الرجل. يعني شوف كده، يعني مثلا بدراعي شايف حوالي مثلا 40 سنتي او كده. المسمار الاول هيتحط هنا ما بين العظمتين عشان في النبوه بتقول عظم لا يكسر منه، وتدق المسمار بالمرزبه بالشاكوش التقيل في ايد الرب يسوع، والمسمار نفد من الناحيه الثانيه من الصليب. بيقولوا انه كان في مكان مخصص لدخول المسمار، حطوا ايد الرب يسوع لايوها قصيره مش قادره توصل للمكان المخصص لدخول المسمار. فربطوا ايد الرب يسوع وشدوها بحبل، فانفصلت العظام عن بعضيها، وتمت النبوه انفصلت كل عظامي. لو قلت لي لما اشتغلت دكتور جراح 15 سنه قبل ما اترقى وابقى خادم للانجيل، ايه اكتر الم جالك بيه مريض في مستشفى؟ هل لما يكون واحد دراعه مكسور؟ اقول لك لا، لما يكون المفصل مخلوع. خلع المفصل اكتر جدا من اتكسر العظمة، انفصلت كل عظامي، وجابوا المسمار

0: تاني وحطوه هنا والمسمار دقوه في ايد الرب يسوع والمسمار نفد من الناحيه الثانيه من الصليب. بعدين جابوا مسمار زي المسمار ده دقوه في قدمين المسيح اللي قال بيهم يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. وبعدين المسمار نفد من الناحيه الثانيه من الصليب، وبعدين مسكوا الصليب قلبوه وتنوا المسامير. بعد كده اقول مش بيحبني. عايز تقيم محبه الله ليك، اوعى تقيمها بظروفك الماديه ولا الاسريه ولا الاجتماعيه ولا عشان اتاخرت في الجواز ولا اتاخرت ما جالكيش عريس، كل هذه امور فانيه ارضيه. عايز تقيم محبه الله ليك، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. في رومية 8:32 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. يسوع اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. دي المسامير دي.
1: نفسي يا دكتور قبل ما تحطهم نفسي نصلي، مشغول قوي نصلي مع كل مشاهد انه النهارده ياخد قرار انه يسكن المسيح جوه قلبه، النهارده يكون احتفال بوجود المسيح جوه قلبه.
0: أمين.
1: وانه يديله حياه جديده في اسم رب يسوع. نفسي اصلي مكان مع كل مشاهد.
0: حاضر.
1: ان رب يسبي قلوبنا النهارده ويدوب قلوبنا.
0: حاضر. عزيزي المشاهد، اوعى الشيطان يضحك عليك ويقول لك بسبب شرك وخطيتك وبعدك وانكارك، حتى لو عملت زي يهوذا بعت المسيح. عارف يهوذا نفسه ده لو رجع المسيح وقال له سامحني كان هيسامحه. يسوع بيحبك جدا، بيحبك الى منتهى الحب. فتعال بخطاياك، تعال بشرورك عند الصليب وقول له يا اللي صلبت بالمسامير دي عشاني سامحني، انا خاطي ارحمني. صلي ورايا هذا الصلاه. يلا غمض عينك معايا وانت قدام التلفزيون قناه الكرمة. ايوه خليك معايا، قول كده يا رب يسوع. ايوه انا سامعك بالايمان. ايوه يا رب يسوع انا خاطي واشكرك لانك حبيتني حتى الموت، موت الصليب. يا رب بقبل موتك عشاني. يا رب يسوع اغسلني بدمك.
1: امين.
0: يا رب يسوع اسكن النهارده جوه قلبي. امين
1: امين
0: امين
1: امين. الحقيقه انك كنت قبل الحلقه ببص على المسامير، ما كنتش متخيل انه المسمار بالشكل المدبب دوت وحجمه، وانا قوي بترهلي قبل الهوا، فقعدت اقول للرب شكرا شكرا لاجل كل ده، لاجلي
0: حقيقي
1: عشاني
0: حقيقي. اعرف واحد صديق شخصي ليا كانوا بيبنوا عماره في حته اسمها العبور، في حته صحراء كده، راح يشوف العماره كانت الدنيا يعني قربت كده تليل يعني. وبعدين هم نازلين هو كان قاعد على حته واقف على حته رمل عاليه كده لان الارض هناك رمليه وكده، وبعدين نزل بكل تقله على حته واطيه كان فيها حته خشبه بتاعت المباني المسلح دي، يعرفوها النجارين المسلح. فالخشبه دي فيها مسمار طالع كده، مسمار ده بيبقى 6 سنتي، 2 سنتي ونص داخلين في الخشبه، وسنتي داخل في نعل الشوز بتاع نعل الحذاء، فيبقى بقى 2 سنتي ونص. هو نزل على الخشبه دي، ال 2 سنتي ونص دخلوا في رجله، صرخ، فالناس اللي معاه مسكوا الخشبه وشدوها. يبقى مسمار 2 سنتي ونص دخل في رجل صديقي لمدة 15 ثانية. صدقني 15 يوم وصديقي لم يذق طعم النوم. كنت بديله في الحقن المضاد الحيوي في الوريد كل 12 ساعة، مسكنات، مضادات للالتهاب، حاجات عشان ينام، مش قادر ينام لمدة 15 يوم لغاية ما شكينا يكون مثلا في حتة في المسمار في رجله. عملنا أشياء، ما فيش، ده مسمار 2 سنتي دخل في رجله لمدة 15 ثانية. كان بالأحرى مسمار زي ده الدق في قدمين المسيح 6 ساعات، كان بالأحرى مسمار زي ده الدق في إيديه 6 ساعات. ده من أجلي ومن أجلك ومن أجل كل واحد بيشاهدنا النهاردة.
1: احنا عايزين برضه يا دكتور نراجع مع أخواتنا المشاهدين. احنا بنحكي النهاردة عن قبل الصليب، بنحكي عن المشهد المسيح قعد مع التلاميذ، أول أمر علمه لهم ووريه لهم وقال لهم اعملوه هو المحبة. علمهم المحبة وقال لهم حبوا بعضكم بعض.
0: في نفس الإصحاح.
1: في نفس الإصحاح.
0: حقيقي. الكلام ده حضرتك بتقوله ده موجود في نفس الإصحاح.
1: حضرتك كام يا دكتور؟
0: في نفس الإصحاح يعني في يوحنا 13 في البداية يسوع

0: وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقم من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. تمام. يجي ما يخلصش الأصحاح إلا ورب عايز يقول حاجة، آية 34 و35، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. وبعدين يقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. فزي ما أنا بحبكم
1: حب.
0: وصية جديدة. وأسيس ديفيد ليه قال جديدة؟ طيب ما في العهد القديم في وصية عن المحبة مش كده؟
1: نعم.
0: في وصية بتقول
1: تحب الرب
0: قريبك لها. تحب رب إلهك، لكن لا، محبتنا لبعض
1: كنفسك.
0: مفيش كما أحببتكم أنا. فهنا المحبة الوصية جديدة في مقياسها.
1: نعم.
0: ففي العهد القديم حب قريبك كنفسك بس، كفاية قوي عليك أنك تحب قريبك كنفسك. لا، في العهد الجديد بعد ما يسوع أعلن محبة في الصليب، الوصية جديدة أنا أعطيكم إنها جديدة في مقياسها، أن تحبوا بعضكم بعضا، لا مش كنفسك بقى، كما أحببتكم أنا. هو الرب يسوع لما أحبني، أحبني كنفسه ولا أكتر من نفسه؟ أكتر من نفسه. صح؟ لأنه راح ومات على الصليب. الوصية الجديدة في مقياسها إني أنا أحب إخواتي المؤمنين كما أحبني المسيح.
1: صح. وكأنه دكتور لما أنا بحب الرب بعرف أحب وأتواصل مع إخواتي. لو ما عنديش محبة للرب أو ما قبلتش الرب ومحبته،
0: أيوة،
1: مش عارف أقدم وأقبل محبة من إخواتي.
0: ما هي آية 35، لهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي. هو بالكلام
1: شرط،
0: هو بالوعظ. لو أنت تلميذ حقيقي المسيح واختبرت محبة المسيح ومحبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، ده الرسول يوحنا في رسالته الأولى نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. ليه؟ ألا أننا نحب الإخوة. فلما انتقلنا من الموت إلى الحياة ورحنا للصليب وأدركنا حب المسيح لنا، محبته انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، فوصانا وصية جديدة أن نحب بعضنا بعضا كما هو أحبنا.
1: نعم. إحنا دكتور من حوالي يومين سألنا إخواتنا المشاهدين الموجودين على جروب من جوه لبره، وعايز أشجع كل إخواتي اللي مش منضمين على الجروب، أشجعكم تنضموا على الجروب اسمه من جوه لبره، هتلاقيه من ضمن التعليقات اللي على اللايف، أشجعك تنضم ليه. فسألناهم في ذكرى الصليب إيه أكتر أمر بيفرق معاك، وسألناهم أربع أسئلة: محبة البازلة، التواضع وأنكار الذات، الخدمة العملية، تحمل الألم ودفع الثمن. والحقيقة هم جاوبوا حوار بتاعنا أول نقطة اللي بنحكي فيها مع بعض، فهنتفرج على استبيان بسيط إخواتنا مشاهدين جاوبوا على أكتر إجابة فرقت معهم في الصليب، ونرجع تاني نكمل لقاءنا مع بعض. إخواتي المشاهدين كملوا معانا، نتفرج على استبيان ثواني صغيرة جدا نشوف فيها آرائكم، ونرجع تاني نكمل لقاءنا اللي بنحكي فيه عن المسيح قبل الصليب.

0: رجعنا ليكم تاني بعد ما اتفرجنا على الاستبيان البسيط اللي شفنا فيه ارائكم اللي بتتكلم عن اكتر امر بيفرق معاكم في الصليب هي المحبه الباذله. وده كان حوارنا مع بعض في النص ساعه الاولى من لقائنا مع بعض في الحلقه المحبه. لكن هم اخواتنا شافوا ان دي محبه مش محبه بالكلام زي ما حضرتك بتقول، لكن دي محبه باذله حقيقيه عمليه.
1: بالظبط زي ما رسول المحبه يوحنا كتب يوحنا 13 وكتب انجيل يوحنا، برضو كتب رسالته الاولى. طبعا احنا عارفين الرسول يوحنا كتب انجيل يوحنا وكتب ثلاث رسائل وكتب سفر الرؤيا، كتب خمس حاجات في العهد الجديد. فيأثر فيا جدا كلامه في رساله يوحنا الاولى لما بيقول كده اصحاح 3 ايه 16. في يوحنا 3 16 هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. في يوحنا الاولى 3 16 أنا وأنت المفروض نموت. فبيقول كده: بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، صح؟

0: فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. يعني أنا المفروض، وكلمة ينبغي يعني أمر حتمي وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن استبداله بأمر آخر، مفروض أموت من أجل أخويا، ولو مت من أجل أخويا أبقى عملت الواجب معاه، ما عملتش حاجة زيادة. ينبغي، كلمة ينبغي دي يعني أمر حتمي وضروري، ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. بعدين الرسول يوحنا قال لك بلاش دي، بلاش المقياس الصعب ده، يعني هو ده ربما لأجل الصالح يكسر أحد أن يموت، قال لك في مقياس تاني مفروض نعيشه كمؤمنين. قول يا يوحنا وعلمني، قال في آية 17: وأما من كان له معيشة العالم، يعني ظروفه المادية كويسة، ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. هنا شفنا محبة المسيح أحبنا إلى المنتهى، شفنا بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع لنفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا
1: أن نحب
0: ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. مقياس عالي جدا.
1: نعم.
0: وبعدين قال لك بلاش تموت، هنطلعك بكفالة. تخيل واحد محكوم عليه بالإعدام مثلا، محامي شاطر طلعه بكفالة، ده يعمل فرح. النهاردة المشاهدين المؤمنين اللي ظروفهم المادية كويسة يعني هنطلعهم بكفالة. إيه؟ أخوك محتاج. في ناس على العيد بيعيدوا بهدوم السنة اللي فاتت. نظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أحباء يا إخوتي، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. تحضرني قصة سريعة عن الملحد قاعد برا الكنيسة يصيد الناس اللي طالعين من الكنيسة، فطلع ولد من مدرسة أحد بنطلونه مقطوع. يمكن تقولي ده موضة، لا لا ده قصة قديمة قبل الموضة، الموضة مش كويسة على فكرة. إيه بنطلون مقطوع؟ مش عارف يعني، أنا مش عارف إيه الفن فيها يعني. بنطلون مقطوع وقميصه مقطوع وشوزه مقطوع، فالملحد ده قال له خدت علموك إيه النهاردة في مدرسة أحد؟ قال علموني إن الله محبة. قالوا إيه تاني؟ قال علموني إن الرب راعي فلا يعوزني شيء. ضحك الملحد بسخرية وقال الله محبة ورعيك ولا يعوزك شيء، ما هو واضح. بص يا ابني اختار لك اختيار من ثلاثة، إما الله مش موجود، أو موجود بس مش بيحبك، أو موجود بيحبك بس ضعيف ما يقدرش يخليك
1: يسدد
0: احتياجاتك، ما يقدرش يخليك لا يعوزك إلا شيء. الولد المؤمن بذكاء رد عليه قال له لا أنت غلطان، إلهي بيحبني وراعية ولا يعوزني شيء، هو على فكرة بعت لي احتياجي عن طريق أحد المؤمنين الأغنياء في الكنيسة. بس هذا المؤمن ما وصلش الرسالة أو متأخر فيها، يعني أتمنى أكون متأخر بس يعني مش ما أخذها لنفسه، ما وصلش الرسالة اللي بعتها لربنا. فالغلط مش عند ربنا، الغلط عند أخويا اللي ربنا بعت لي احتياجي من خلاله وهو ما وصلش الأمان. لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يبقى الرب يسوع في العلية قبل الصليب وذهب للصليب عشان يعلن الحب، لكن الكتاب يوصينا أني نحب بعضنا بعض. هو وصانا وصية جديدة أن نحب بعضنا بعضا، ورسول المحبة قال لنا ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. بكده قلل المقياس وخلاها حاجة سهلة جدا، أما من كان له معيشة العالم وأغلق أحشاؤه فكيف تثبت محبة الله فيه.
1: في يوحنا 13 اللي بنحكي عنه في مبادئ كتيرة جدا ينفع ناخدها في حياتنا ونتعلمها من المسيح.
0: أيوة.
1: أول مبدأ وقفنا عنده مع بعضنا ومع أخواتنا المشاهدين هي المحبة، واتفرجنا كمان على استبيان كمان المشاهدين بيقولوا أن أفضل وأكتر أمر بيفرق معاهم في الصليب وموت المسيح هي المحبة البازلة. إيه الأمر التاني اللي لقيه في يوحنا 13 اللي ينفع أنا وإخواتي نتعلمه في مسيرتنا مع الرب وفي تشكيلنا معاه وفي التغيير بتاعنا اللي من جوه لبره؟
0: في الحقيقة الرب يسوع عمل درس عملي. يعني الحب عبر عنه مش بس بالكلام لكن راح للصليب. الرب يسوع مش بتاع كلام، مش بتاع بس تعليم، لكن بيعيش كل كلمة
1: بيقولها.
0: فهنا مشهد تاني عن تواضع المسيح. المسيح كالخادم المتواضع. يا سلام على الكلام الرائع جدا جدا. الأولانية يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لي

0: ينتقل من هذا العالم إلى الآب. لكن في آية 3 لكن في آية 3 يسوع وهو يدرك تماما أنه مش رايح يموت, يسوع وهو يدرك تماما أنه شخص عظيم وده من حقه, يقول كده: يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. حب يعلمنا التواضع, فهنا هنلاقيه عمل 7 درجات من التواضع. عد معايا. نمرة 1, قام عن العشاء, مش قام بعد العشاء, قام عن العشاء. أحيانا كتير أنا يجيني تليفون وأنا بتعشى أقول هرد بعدين, هيكون إيه يعني, إيه اللي هيحصل يعني, هرد بعد ما أتعشى, أو أحيانا أعمله صامت أو أي حاجة. لا, ده يسوع قام عن العشاء, دي أول درجة. نمرة 2, خلع ثيابه. نمرة 3, أخذ منشفة. كان ممكن يقول يا يوحنا لفين المنشفة دي, ما عملهاش. أخذ منشفة. نمرة 4, اتزر بها. كان ممكن يتزر بها على هدومه, لا بص كده, قام عن العشاء,
1: خلع ثيابه, أخذ منشفة,
0: اتزر بها. نمرة 5, صب ماء في مغسل. كان ممكن يقول بطرس هات لنا شويه ميه, يشغلهم كلهم معايا يعني عشان احنا هنعمل حاجه جماعيه, هنغسل رجلين بعض. لا, مين صب ماء في مغسل؟
1: السيد
0: العظيم. نمرة 6, يبقى صب ماء في مغسل. نمرة 6, ابتدى يغسل ارجل التلاميذ. ونمرة 7, يمسحهما بالمنشفة. ده مين ده؟ أسيس ديفيد, ده الذي رآه البحر فهرب, الأردن رجع إلى خلف. ده الشخص العظيم, ده شخص الله المتجسد, ده الله الذي ظهر في الجسد. الناس مش قادرة يعني تتخيل ده, معقول ده يكون الله؟ يا جماعة, ده الله الذي ظهر في صورة إنسان. فهنا باعتبارك إنسان, الخادم المثالي, الخادم المتضع, اللي هنا بيعلمنا في 7 درجات من اتضاع: قام عن العشاء, خلع ثيابه, أخذ منشفة, اتزر بها, صب ماء في مغسل, ابتدى يغسل أرجل التلاميذ ويعمل إيه؟
1: يمسحهم.
0: مش كل واحد يمسح رجليه, ويمسحهما بالمنشفة. ده اللي شافه أشعياء في أشعياء 6, جالس على كرسي وشافه عالي ومرتفع, وأزياله تملأ الهيكل, وصاروا فيه من الملائكة اللامعين, لهم 6 أجنحة, باتنين يغطون وجوههم, باتنين أرجلهم, باتنين يطير, وهذا نادى ذات: قدوس قدوس قدوس, قدوس
1: رب الجنود,
0: رب الجنود مجده مجد كل الأرض. ده هو ده, هنا المسيح المتضع. فأعلن لنا الحب وعلمنا الحب, أعلن لنا التواضع وهو في العلية قبل الصليب, أعلن لنا التواضع وكمان هيعلمنا التواضع, مش بيعمل كده وبس وخلاص يعني, لا ده هتلاقي في نفس الأصحاح هيعلم تلاميذه التواضع.
1: أنا عايز أبص يا دكتور على المسيح القدوة, المثل, وهو بيحب وهو متضع. عايز أبص على أرض الواقع علينا إحنا كمؤمنين, ليه مش عارفين نعيش الحياة دي, مش عارفين نحب بعضنا البعض, مش عارفين نتضع وننكر ذاتنا ونقل شوية ونخسر قلب البعض؟
0: في الحقيقة أنت سؤالك ده رائع جدا. كل ما يزداد تأملنا في شخص المسيح, وكل ما يزداد تأملنا وجلوسنا معاه والتأمل في صفاته, شيء تلقائي ستنطبع صفاته
1: فينا.
0: مرة جدعون كان معاه 300 هيحارب بيهم جيش المديانيين. فجدعون ده مخلص صغير بالمقارنة بالمخلص الصغير. ففي سفر القضاء اصحاح 7 آية 17 قال لهم: انتوا عايزين تنتصروا؟ قال قال: انظروا الي وفعلوا كذلك, وها انا اتي الى طرف المحلة فيكون كما افعل انكم هكذا تفعلون. يبقى كانوا على الجنود 300 الضعفاء القليلين عشان ينتصروا يثبتوا انظارهم على جدعون, وجدعون يرفع ايده هم يرفعوا ايده, ينزل ايده ينزل ايده, يبوق بالبوق يبوق, يكسر الجره يكسر الجره, راحوا انتصروا. فاحنا عايزين نعمل كده, بس مش مع جدعون, مع شخص المسيح, شخص ناظرين
1: الى رئيس الايمان
0: ومكمله. لما نثبت النظر عليه

0: لما نكتر قعدتنا معاه وشركتنا معاه وقعدتنا قدام المكتوب ونقرا كتير عن محبته، نقرا كتير عن صليبه، ونقرا كتير عن تواضعه ونتامل، هنتغير وهنتغير من جوه
1: لبر. يبقى نبص عليه، نتامل فيه، نقرا الكلمه، نتواصل معاه. دي عوامل كتيره جدا بتساعدني ان انا اتعلم منه واكون قدوه لاخرين، ان احب وعلم الاخرين ان يحبوا بعضهم بعض، ان اتضع وعلم الاخرين ان يتضعوا.
0: حقيقي يبقى بالممارسه بالشركه. الحياه المسيحيه مش مبادئ ثابته جامده لابد ان تعاش لكي يرضى الله عنك، لا، المسيحيه شخص المسيح، تبعيه حقيقيه للمسيح، قاعده معاه، شركه معاه، فلما اقعد معاه وكل شركه عميقه معاه، هو نفسه صفاته محبته تواضعه سلوكه ألامه، كل الحاجات دي هقدر اختبرها وهقدر اعيشها لما اكتر من الشركه معاه والعلاقه والقعده معاه.
1: احنا بصينا على يوحنا 13، شفنا المحبه او الحب، والمسيح بيعلمنا الحب، شفنا التواضع،
0: ايوه،
1: والمسيح بيعلمنا التواضع
0: اهو. الاصح ما كملش
1: 13،
0: الاصح ما كملش الا وعلمهم التواضع، يعني بعد ما عمل وسيله الايضاح العمليه وغسل ارجلهم في 7 درجات من الاتضاع. بص حضرتك في ايه 12 يقول كده، فلما كان قد غسل ارجلهم واخذ ثيابه واتكى ايضا قال لهم: اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتوا فاهمين انا عملت كده ليه؟ ده عشان كانت رجلينا وسخه وكتر خيرك انك انت قال لهم: لا انا عايز اعلمكم حاجه، قول يا رب علمني، خلينا اتامل فيك النهارده واعتبر نفسي واحد من التلاميذ وانت انحنيت. انا مش قادر اتخيلها يعني، صدقني انا يعني مقدر مشاعر بطرس لما قال له: انت تغسل رجلي؟ لا تغسل رجلي. بطرس مش قادر يتخيل ان هذا الشخص العظيم
1: يعمل كده.
0: فبص كده، فلما كان قد غسل ارجلهم واخذ ثيابه واتكى ايضا قال لهم: اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لاني انا كذلك. انا ما اقدرش اقولها دي، انا ما اقدرش اقول انا المعلم وانا السيد، ما اقدرش، هو يقدر يقولها. طيب، فان كنت وانا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم، فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض، لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون أنتم أيضا. تخيل كنيسة الأعضاء فيها بيحبوا بعض، ومحبة مش بالكلام، محبة عملية، يعني كل واحد مستعد يموت من أجل أخوه، وعلى الأقل مستعد لما يرى أخاه محتاجا لا يغلق أحشائه. وكمان كل واحد في الكنيسة تسأله: أنت مكانك فين؟ من أكبر واحد سنا ومقاما يقولك: أنا مكاني، بس مش بالكلام، يعني أصل التواضع ده مش كلام، يعني حياته عاش، يقول: أنا مكاني عند رجلين خواتي. تخيل كنيسة زي كده بيحبوا بعض، فالعالم من بره يعرف أنهم بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. بعدين كل واحد بيتعلم الاتضاع من المسيح، فكل واحد بيغسل رجلين خواته، كل واحد شغال خدام عند خواته، كل واحد بيقول: أنا أصغر واحد في الكنيسة، أنا الخدام بتاع أخواتي. تخيل كنيسة زي كده تبقى كنيسة رائعة جدا. هو ده قصد المسيح من الكنيسة، نحب بعض
1: ونتضع،
0: نتعلم منه المحبة ونتعلم منه التواضع.
1: كمان أنا لاحظت أنه في الآية اللي احنا قرناها عن المحبة ينبغي، وفي الاتضاع يجب، أمر إلزامي.
0: ده فين هدية دي حلوة جدا،
1: في عدد اللي احنا كنا نقراها، عدد 13 14، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. وقلنا في نفس الإصحاح في الأول ينبغي، فالرب بيعلمني
0: ينبغي ويجب،
1: ينبغي ويجب،
0: يعني حاجات يعني إلزامية، بس ما تتعملش بطاقتنا، تتعمل زي ما قلنا بالشركة العميقة.
1: صح
0: رائع جدا.
1: كمان أنا عايز أبص على يوحنا 17، الوقت بتاعنا بيجري، لكن زي ما بصينا على يوحنا 13 وتعلمنا منه المحبة ونحب بعضنا والمسيح المتضع، واحنا كمان نتعلم الاتضاع مع اخواتنا. كمان يوحنا 17 بيتكلم علاقتنا بقى مع الاخرين، بقى مع العالم وبعضنا البعض وهكذا. ينفع نقول بعض الملاحظات

0: لحظات فيه عشان ضيق الوقت.
1: برضه ده في العليه برضه. أيوه. ده في خميس العهد يعني من اصحاح 13 ل 17 كله ده في العليه. اصحاح 13 و14 و15 و16 المسيح كرئيس الكهنه مع التلاميذ كالعائله الكهنوتيه بيقولوا كان زي في العهد القديم داخل القدس. انجيل يوحنا اصحاح 17 المسيح كرئيس الكهنه داخل قدس الاقداس. فانجيل يوحنا اصحاح 17 صلاه المسيح كرئيس الكهنه وموضوع صلاته التلاميذ واحنا. فده موضوع صلاته. انجيل يوحنا اصحاح 17 ده انجيل قدس اقداس الكتاب المقدس، يعني لو قعدنا شهور نتامل فيه مش هنخلص. فمثلا في انجيل يوحنا اصحاح 17 ممكن نشوف عطايا الاب للابن، بس ده مش هركز عليه النهارده عشان ضيق الوقت. في انجيل يوحنا اصحاح 17 نلاقي سبع حاجات نتساوى نحن فيها مع المسيح، بس يمكن ده مش موضوعنا. موضوعنا ان الرب يسوع كرئيس الكهنه وهو بيصلي من اجلنا بيقول يا جماعة يا مؤمنين انتوا ليكم سبع علاقات بينكم ما بين العالم. فخلي بالك ايه علاقتنا مع العالم في انجيل يوحنا اصحاح 17. اول علاقة في آية 6 اسيس ديفيد قال الرب يسوع كده وهو بيصلي للآب بيقول له انا اظهرت اسمك
0: للناس
1: الذين اعطيتني
0: من العالم
1: كانوا لك واعطيتهم لي. أول علاقة إحنا أنا وإنت من العالم. إحنا منفرقش حاجة عن الناس الأشرار، منفرقش حاجة عن الناس الحالين في الجحيم، فإحنا كنا من العالم. بس هنا الرب يسوع بيقول أنت خدت دولة من العالم وديتهمني هدية. فأول علاقة إحنا من العالم بس نفعنا. إزاي نفعنا؟ أنا ما أعرفش. حاجة تندهش لها العقول. إن الآب ياخدني أنا وياخد حضرتك وياخد المؤمنين كده ويروح يديهم هدية للمسيح. بيقولوا عايز أسعدك فعايز أديلك عروسة من العالم فعايز أديلك شوية مؤمنين هدية. أنا أنفع أبقى هدية يهديها الآب للابن مع إني من العالم. هو بيذكر يعني الماضي بتاعنا. بيقول له أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني. من فين؟
0: من العالم.
1: من العالم. فدي أول علاقة. إحنا كنا من العالم بس نفعنا نبقى هدية وعطية يهديها مين لمين؟ الآب
0: للابن. إحنا من العالم.
1: طيب. إحنا من العالم بس إحنا هدية يهديها الآب للابن. دي أول علاقة. تاني علاقة في آية 11 بيقول له المسيح بيقول للآب ولست أنا. يعني المسيح بيقول للآب المسيح كإنسان ده الكلمة المتجسد بيخاطب الآب باعتباره إنسان بس باعتباره رئيس الكهنة بيقول له ولست أنا بعد في العالم وبعدين وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. بتاني علاقة إحنا في العالم بس الكلام ليه معنى.
0: احنا من العالم
1: من العالم
0: ثانية احنا في العالم
1: احنا في العالم بس هنا في العالم الكلام ليه معنى. الرب يسوع بيقول له انا لست بعد في العالم انا هروح للصليب وبعدين هقوم وبعد كده هصعد للسماء فالناس مش هيعرفوا يشوفوني بجسدي. انا لست بعد في العالم. انجاز التعبير لتبسيط الفكره انجاز التعبير الاب يقول له طب واللي يحب يشوفك يقول له لا من جهة دي اطمئن اللي يحب يشوفني هيشوفني في المؤمنين. فأنا لست بعد في العالم بس مخلي ناس في العالم
0: تعكس اسمه لله
1: تعكس اسمي وتعكس صفاتي وتعكس صورتي وتعكس شخصيتي وتعكس حبي للعالم. أنا لست بعد في العالم أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. العدد القبلي وانت عارف حضرتك في علم التفسير ان الايه القبليه دايما لها ارتباط في التفسير بيقول له انا ممجد فيهم واما انا فلست بعد في العالم واما هؤلاء فهم في العالم وانا اتي اليك. بالتاني علاقه احنا في العالم بدل المسيح.
0: هللويا.
1: فالسؤال ليا وللمشاهد هل فيك
0: يرون
1: يسوع؟ اختبار حقيقي سمعته من واحد اسمه مستر ريتشارد اللي اتحبس 14 سنة في السجون الشيوعية، عامل كتاب اسمه العذاب الأحمر وعامل كتاب

0: اسمه زوجة الراعي. جه مرة أسيوط وأنا كنت طالب في طب أسيوط، وعاص في جمعية خلاص نفوس أسيوط، كان مش قادر يلبس حذاء لأن رجليه مورمة من كتر العذاب، كان يلبس شراب. حكى لنا اختبار حقيقي حي، بيقول إن في الزنزانة اللي جنبي كان مسجون فيها واحد مؤمن تقي، مسجون معاه ملحد سياسي، وبعد 6 سنين من إظهار حياة المسيح العملية من هذا الشخص المؤمن لهذا الملحد، قال كان ينظف له الزنزانة، يغسل له هدومه، كان يديله الأكل بتاعه كله لما يكون صايم، نص الأكل لما يكون مش صايم، مع أن الأكل كان رغيف واحد ناشف وكوبات مية واحدة. بعد 6 سنين تقول القصة أنه هذا المؤمن حب يبشر الملحد عن المسيح، فقال له أنا عايز أبشرك عن الرب يسوع اللي أنا بأؤمن به. رد الملحد بقال له، قال له بقول لك إيه، أنا لا فضيلك ولا فضل يسوع بتاعك، أنا ليا 6 سنين لا شفت مراتي ولا شفت أولادي ومصدع وقرفان، ولا فضيلك ولا فضل يسوع بتاعك، بس لأنك أنت راجل طيب سوف أسمح لك أن تكلمني عن المسيح في عبارة واحدة. رفع هذا المؤمن قلبه لربنا وقال له يا رب، ده الاختبار ده حكاه مستر ريتشارد وانا سمعته بوداني شفته بعيني الراجل وهو بيحكي. فهذا المؤمن رفع قلبه لربنا وقال له يا رب انا في موقف صعب، الراجل ده عايزني ابشره بيك في عباره واحده، فرب قال له قل له هذه العباره. فهذا المؤمن التقي قال للملحد بص لي كويس، قال له شايفك خلص قول العباره اللي انت عايز تقولها، قال له الرب يسوع المسيح اللي انا عايز ابشرك به زي انا كده بس على كبير. بيبص في عينين الملحد لإيه بيبكي، رد الملحد وقال له إن كان الرب يسوع المسيح زيك أنا أحبه وأنا أثق فيه وقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياته. أنا لست بعد في العالم، أما هم فهم في العالم وأنا آتي إليك. يبقى أول علاقة إحنا من العالم،
1: إحنا في العالم
0: وخدنا الآب ادانا هدية ابنه، تاني علاقة احنا في العالم بدل المسيح. تالت علاقة احب اطمنك، حينما تظهر المسيح في حياتك بطريقة عملية والناس يشوفوا فيك المسيح، ايوه صح هتربح ناس اكيد، هتأثر في ناس اكيد، لكن العالم كنظام احب اطمنك، وده تالت علاقة بيننا ما بين العالم، العالم سوف يبغضنا، والكلام ده موجود في آية 14، أنا قد أعطيتهم كلامك
1: والعالم
0: قبلهم ورحب بهم وضرب لهم تعظيم سلام،
1: لا أبغضهم.
0: والعالم أبغضهم، يبقى تالت علاقة إحنا مبغضين من العالم. ليه مبغضين من العالم؟ عشان إحنا أظهرنا المسيح. يقول لك أنت إيه؟ إيه بتاع التوك توك يخبط في عربيه وتقول له ربنا يسامحك؟ انت ضعيف ولا ايه؟ الناس يقول لك ايه ده؟ صح في ناس هيتأثروا، لازم هنأثر في ناس تأثير ايجابي، لكن العالم كنظام حينما نعيش حياة التقوى،
1: حياة الأمانة،
0: وحياة الأمانة لا تتوقع أيها المؤمن إن العالم يضرب لك تعظيم سلام. العالم عايزك تبقى محبوح كده وتجاريه يعني باسلوبه، ولما يقول نكته كده قذره اضحك كده وقول له نكته زيها، ايوه يا راجل كده ما تبقاش زي بتوع الكنائس المعقدين، ايوه كده ده انت كده اهلا وسهلا بيك، ايوه كده خليك حبوب كده، ولما مش عارف رئيسك في الشغل يقول اعمل الحكايه دي تتعارض مع الانجيل ما تخليكش راجع كده يا راجل كده وبتاع الناس الدقه القديمه كده يعني، وانت تاجر كده لف الزبون كده واكذب كذبه بيضة واعمل كده يا اهلا بيك. لكن ستظهر حياه المسيح فيك
1: العالم
0: لا لازم تحسب حساب النفقه والعالم ابغض، ورب قال ان كان العالم أبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. قال رب يسوع في حياة التلمذة إن أحبني أحد ينكر نفسه، من يريد أن يتبعني ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني.
1: إحنا قلنا إحنا من العالم وقلنا إحنا في العالم،
0: بس إحنا في العالم ونفعنا نبقى هدية، إحنا في العالم بدل المسيح.
1: نعم.
0: إحنا مبغضين من العالم. رابع علاقة في نفس الآية. لأنهم ليسوا من العالم.
1: إحنا مش في العالم.
0: هتقولي طب إيه التعارض؟ ما دي رابع علاقة إحنا مش من العالم. ما انت قلت لنا في العلاقه الاولى احنا من العالم، ده الماضي، احنا كنا من العالم، لكن حاليا بالارتباط بهذا الشخص السماوي احنا مش من هنا، لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. ارتبطنا بهذا الشخص السماوي فدانا جنسية.

0: حريه سماويه.
1: هللويا.
0: واحده تكون من مصر قال ايه ترتبط بواحد ليه جنسيه امريكيه. اول ما توصل المطار وتتجوزه تاخد الجنسيه الامريكيه؟ لا، يقول لك الاول اديها حاجه اسمها جرين كارت، وبعد فتره تاخد الجنسيه دي ارتباطها، بس مش على طول. بس احنا بمجرد ارتباطنا بشخص المسيح السماوي، يقول عننا بولس في رساله فيليب اصحاح 3 اي 20، اما سيرتنا نحن سيرتنا جايه

0: زي ما قال لكن انا مش من هنا.
1: انا ليا وطن تاني،
0: انا لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. اقامنا معه
1: في واجلسنا معه
0: واجلس. فاحنا مش من كنا من العالم وحاليا في العالم بدل المسيح، مبغضين من العالم. احنا
1: مش في العالم،
0: مش من لا احنا في العالم بس مش منه. احنا غرباء. اطلب عليكم كغرباء ونزلاء ان احنا غرباء في هذا العالم، والوطن بتاعنا وطن سماوي. خمس علاقة. احنا محفوظين في العالم. آية 15، لست أسأل أن تأخذهم من العالم. ليه يا رب؟ ما العالم متعب وكل شر وخطية وفساد والشيطان رئيس هذا العالم. قال بس أنا طلبت من أجلك أهو، لست أسأل أن تأخذهم من العالم
1: بل
0: أن تحفظهم
1: من الشرير.
0: من الشرير. فأنا محفوظ.
1: من الشرير؟
0: الشرير الشيطان.
1: نعم.
0: الشرير الشر في العالم.
1: نعم.
0: أنا محفوظ. في رسالة يهوذا في نهاية الرسالة يقول والقادر
1: أن
0: يحفظكم غير عثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. وأنا أصلي صلاة يا عبيص وأقول ليتك تباركني وتوسع تخومي، تكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعب. يا رب العالم كل شر، ليه مخليني في العالم؟ علشان تشهد لي.
1: نعم.
0: بس أنا بصلي من أجلك عشان تحفظ من الشر ومن الشرير. على فكرة رسول المحبة يقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. استغرب جدا لما الاقي ناس بيقولوا انهم مؤمنين يخافوا من الاعمال، يخافوا من الاسحار، يقول لك انا معمول لي عمل، انا اتاخرت في الجواز عشان في واحد عامل ايه الكلام ده. ده هنا المسيح نفسه بيصلي وبيقول لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم. فانا محفوظ في العالم.
1: نعم. يبقى احنا عايزين نراجع مع اخواتنا الخمس نقط لان هو باقي اربع دقائق. فاحنا قلنا احنا مش من العالم.
0: احنا من العالم.
1: ايوه احنا في العالم.
0: في العالم بدل يسوع.
1: احنا مبغضين من العالم.
0: مبغضين من العالم.
1: احنا مش من العالم.
0: احنا مش من العالم.
1: احنا محفوظين من العالم.
0: احنا محفوظين في العالم.
1: في العالم
0: من الشر ومن الشرير.
1: نعم.
0: ستة علاقة. احنا مرسلين للعالم.
1: مرسلين الى العالم.
0: آية 18، تخيل بيقول كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. فانت ايها المؤمن مرسل، سواء انت خادم او قسيس متفرغ او انت مؤمن في شغلك، انت مرسل.
1: صح.
0: وطالما انت مرسل يبقى لازم تتكلم. يبقى في حاجتين، انا في العالم بشهد للمسيح بحياتي، انا مرسل للعالم لازم اتكلم.
1: صح.
0: مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. تيجي العلاقه الاخيره، عن طريق وحدتنا يؤمن العالم. الكلام ده في آية 21 بيقول يكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. على فكرة ده إعلان أنه إحنا نؤمن بإله واحد.
1: راجع بس حاجة، إحنا في مرسلين إلى العالم ما قرناش آية. إحنا قلنا عدد 18.
0: أيوة كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم.
1: مظبوط.
0: طيب يبقى حضرتك مرسل وأنا مرسل والدكتور والمدرس والصنايعي والنجار والحداد دول مرسلين. مش لازم يروح موزمبيق ولا جنوب افريقيا عشان يبقى مرسل. في شغلك، في مكانك، في سكنك، في بيتك، في عمارتك، في الشارع بتاعك، في صنعتك، في ورشتك، في مدرستك، في صيدليتك، في عيادتك، في مستشفيتك، انت مرسل.
1: ازاي يؤمنوا من العالم؟ عن طريق وحدتنا. النقطه السابعه،
0: عن طريق وحدتنا يؤمن العالم. يا فرحه العالم فينا لما يلاقي المؤمنين اللي بيقولوا مؤمنين في الكنيسه منقسمين على بعض. هيؤمن العالم؟ يقول لك لما تصلح نفسك. على فكره الناس يفرحوا لما المؤمنين يبقى بينهم مشاكل، يروح لمراته يقول لها اسكتي مش طلعوا زينا. ده متخانقين مع بعض والموضوع وصل لاسم الشرطه وقضيه في المحكمه. هيؤمن العالم؟ لا. لكن المؤمنين يجتهدوا. اجتهدوا، لان الموضوع ده عايز اجتهاد. اجتهدوا ان تحفظوا وحدانيه الروح برباط السلام. المسيح في العليه في خميس العهد بيصلي للاب ويقول له ليكون واحد.
1: نعم.
0: علشان يؤمن عن طريق وحدتنا يؤمن العالم. اذا احنا اتكلمنا عن محبه المسيح الى المنتهى وقال حبوا بعض. المسيح المتضع، الخادم المتضع، غسل ارجل تلاميذه وقال كل واحد يغسل رجلين الثاني، تعلموا مني التواضع. المسيح في يوحنا 17 في يوم خميس العهد بيصلي صلاته باعتباره رئيس الكهنه، وذكر من ضمن الحاجات سبع علاقات بيننا ما بين العالم. احنا كنا من العالم، احنا في العالم بدل المسيح، احنا مبغضين من العالم، احنا مش من العالم.

0: عالم، احنا محفوظين في العالم، احنا مرسلين للعالم عن طريق وحدتنا.
1: يؤمن العالم.
0: يؤمن العالم.
1: كنت بركة جدا لينا.
0: شكرا.
1: انا بحبك جدا وبحب وجودنا سوا وبحب نخدم ربنا مع بعض.
0: وانا بتبارك جدا.
1: ربنا يستخدمك.
0: امين.
1: بقودك في كل مكان تكون فيه، وكل سنه وحضرتك طيب.
0: وانت طيب ومشاهدين طيبين، ويا رب واحنا بنتذكر موت المسيح ياثر فينا حب المسيح. أمين. وصليب المسيح، وما ننساش المسامير اللي صلب بها الرب يسوع المسيح. نعم. نحبه ونقول نحن نحبه لانه هو احبنا اولا.
1: ربنا يباركك. بشكر رب جدا جدا لاجل وجودكم اخواتي المشاهدين معانا طوال 57 دقيقة، وبصلي الرب يكمل معاكم ويثبتكم ويقودكم ويبارك خطواتكم الجاية. وكل سنة وحضراتكم طيبين. تقابل الخميس الجاي في حلقة جديدة من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

0: متشجعين واحنا بنشوف ان ربنا ادى لكل بنت لكل زوجه لكل ام امكانيات رهيبه انها تنتصر فوق التحديات وربنا يديها غلبه. تحدي النهارده يمكن يبان قدام الناس تحدي بسيط، بس هو الحقيقه لا، تحدي مش بسيط على الاطلاق، لانه في اوقات لما البنت او الزوجه بتفقد الاب او الام وبيبقى ده العائل القريب منها، والأكتر لما ممكن تبقى في بلد تاني، يعني في هجرة، هي في أمريكا وهم انتقلوا في مصر أو في بلاد المهجر. فأعتقد التحدي ده حاجة مش قليلة في حياة أي بنت أو أي زوجة.
1: ده حقيقي.

0: حقيقي، ده
1: خاصة
0: حقيقي
1: لو يعني. كانت الهجرة مش بإرادتها. يعني ممكن الأزمة تزيد لما يبقى بتتهجر، زي ما قالت فينيس بتتهجر، يعني أجبرت إنها تسيب بلدها وتروح بلد تاني لأي سبب كان، مع فقدان الأب والأم فبتحس إنها وحيدة. على الأقل في الهجرة هي اختارت، لكن تتهجر فبتروح والمعاملة بتبقى سيئة جدا. يعني الشخص لما بيتهجر بيبقى المعاملة لاجئ. سيئة جدا،
0: كأنه لاجئ.
1: يعني كأنه لاجئ، وبتنام في أماكن مش مؤهلة للبني آدمين يناموا فيها، حتى لو كانت كويسة مش زي بيتها. فالمشكلة بتبقى محوطها من كل حتة، مفيش سند، مفيش مكان، مفيش أصدقاء، مفيش يعني داخلة حاسة إن يا رب أنا بقيت لوحدي خالص خالص. طبعا خاصة لو هي بنت.
0: واحتياج أساسي لكل إنسان أنه يحس بالأمان. فهي بتفقد الأمان، بتفقد الاستقرار، دي حاجة بتفرق مع البنات قوي والسيدات بالذات والأخوات، أن هم يحسوا أن هم مطمنين، أن هم في مكان آمن. يعني دي أزمة صعبة
2: صحيح. وكل ما بيكون الأب والأم حلوين كده وليهم علاقة عميقة بربنا طبعا. ومشتملين الأولاد ودافيين معاهم، فده الحقيقة بيبقى الفصل بيبقى حقيقي صعب، صعب قوي. ولا سيما أنه الانتقال لمنطقة جديدة في أوقات بيبقى سكن جديد، دراسة جديدة، أولويات جديدة، شغل جديد، نوعية حياة جديدة. فالتحدي الحقيقة مش بيبقى سهل على الإطلاق.
1: تحدي مركب.
2: تحدي.
1: زي ما كنا بنقول تحدي
0: أربعة
1: مركب.
0: أربعة في واحد يعني.
1: تحدي مركب.
2: صحيح. شخصية أستير في كلمة الله قابلت تحديات. أنا بتوقع إنه إحنا بنقرأ القصة بجمالها وروعتها ونهتف بالانتصارات اللي الرب استخدم فيها البطلة أستير، لكن ما بحبش دايماً إن أقرأ الفصل الخامس والسادس من القصة، فبحب قوي يعني حلو إن إحنا نقرأ الفصول الأخيرة والخاتمة، بس الجميل قوي لما ندقق جداً في بداية القصة، لأن بداية القصة الحقيقة في منتهى منتهى منتهى الأهمية. الأزمة الكبيرة اللي حصلت بين أحشاويروش ووشتي، وأنا بالنسبة لي الحقيقة دي مدرسة في الارتباط. أنا مش مشير أسرة هايدي ولا حاجة، ولا بدخل في الحتة دي، وربنا مستخدمكم في الحاجات الجميلة دي، بس أنا بالنسبة لي كل ما حد بيجي يتكلمنا على الأسرة بقول له أستير واحد، لأنه فيها كم تعاليم غير عادية في مبادئها. ما تنكشولنا في الحتة دي وندخل في تحدي أستير نفسها.
1: هو أنا عايزة أبتدي بس بأحشاويرش ومقاييسه لاختيار شريك الحياة. يعني هو في البداية لما كان قاعد في وسط الناس بغض النظر عن سلوكياته طبعا، لكن طلب أن مراته تيجي عشان يشوفوا جمالها. إذن هو اختياره بناء على
0: شكل
1: الجمال. الجمال الخارجي هو ده اللي يهمه، أنه يبقى فخور بالجمال الخارجي. لما ساب أشتي وابتدى يطلب عروسة جديدة، برضه بيقول الكتاب انه عايزها حسنة المنظر، جميلة. فكانوا بيزوقوا البنات عشان يشوف اجملهم،
0: ينقي منهم.
1: فاختيار شريك الحياة كان بالنسبة له على بناء على جمال الشكل. حاجة تانية انه الزوجة نفسها كانت عنيدة، يعني كانت جميلة بس كانت عنيدة. طبعا في تفاسير عشان برضو ببقاش بوقع، يعني الكل بيقول انه ما كانش ينفع انها تخرج وسط الناس توري جمالها، ده شيء غير لائق ومش في البروتوكول. فهي لما قالت لا، قالت لا لانه كملكه ما يمكنش ينفع تخرج. بس الفكره انه هي كان ينفع تتعامل مع الامر بحكمه. هي تعاملت بالعناد الملكي اللي هي ملكه ما ينفعش تروح. بعض الامور في العلاقات الزوجيه لما الزوجه بيقع منها الحكمه، حتى لو الزوج غلطان، تعرف تتعامل مع الامر ومع الموقف بحكمه، وبعدين تحكي مع الزوج تقول له الموضوع ده ما كانش افضل حاجه، لكن ما يبقاش قدام الناس، يعني عارف يعني اتخانقوا قدام الناس تقريبا يعني، والناس اتدخلت. يعني حتى كانت في من ضمن الحاجات انه اتدخل طرف ثالث، انا مش متذكره اسمه.
2: مامكومان.
1: هو اسمه تقيل شويه. جه قال له مشوره. ايوه قال له مشوره وحشه جدا.
2: انا عايزه احكي القصه، يمكن محدش سمعها كتير، حكيها علشان كمان ممكن اختنا فينيس شاركنا فيها. القصه ببساطه ان الراجل اللي كان ملك على 127 ولايه ومملكه، احشاويروش، ففرح وحب يعمل

0: احتفالات كبيرة موجودة ليه، ويفتخر بالانتصارات اللي عملها وباللي موجود عنده. فدعا كل الرؤساء والوزراء واللي حواليه والمسؤولين في القصر معاه، وبدأ يوريهم الممتلكات والحاجات الجميلة اللي عنده. فوراهم القصور والذهب والفضة وكل ممتلكاته. وبعد كده فكر في نفسه، هو إيه تاني أنا ما افتخرتش بيه؟ إيه قطع الأساس التانية
1: اللي أنا حلوة القطعة الأساس صح؟
0: اللي أنا ما افتخرتش بيها ووريتها له. فقال ده أنا عندي حتة قطعة أثاث رهيبة، زوجتي اللي اسمها وشتي، لأنها كانت جميلة جدا. فبعت يدعو وشتي، والكتاب المقدس يقول الجملة الفظيعة دي، يقول في عدد 11: أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها، لأنها كانت حسنة المنظر. فكأنه كان عنده نوع من النقص الداخلي اللي كان بيعوضه بجمال وشتي. وزي ما حضرتك قلتي انه هو كان احمق في طلبه، انه محدش بيفتخر بجمال زوجته وعايز كانها معرض للناس او قطعه اساس، وهي صرفت طبعا بطريقه غير لائقه، لانه الكتاب المقدس بيقول انها رفضت. كانت ممكن تيجي دقائق تظهر بذوقيات تكرمه وبعد كده تستاذن، لكن الكتاب المقدس بيقول فابت. يعني واضح كلمه ابت انه بعض الشخصيات قالوا لها ما يعني طب اظهري، طب حاجه، طب ما فيش مشكله، بس كلمه ابت معناها
2: اصرت.
0: لا يعني الطبع الصعيدي جه عليها،
2: زي ما بتقول هايدي، هي استغلت سلطتها كاميره، اذا كان هو الملك فهي الاميره، ورفضت رفض شديد انها تعمل حاجه زي كده، ودي حاجه يعني زي كسرته جامد او اهانته، يعني بالعربي كده
1: كملك
2: اهانته. طبعا ازاي كلمته ما تمشيش، ازاي كلمته تتكسر، واللي هو بيقوله ما يتنفسش. ودي حاجه يعني طبعا هو ملك وثني والامور كلها بعيده عن مشيئه الله وكده، لكن يقصد الوحي انه يقول لنا القصه دي عشان ينقل الاضواء على استير، البنت
0: الجميله
2: بجد،
0: الحكيمه. والحقيقه في تحذير قوي قوي في استير واحد عن الاسره، دخول الراجل اللي اسمه تقيل ده.
1: مامو كان
0: الحقيقة شخصية مفسدة، وعايز أقول للأمانة أي حد في بيته مامو كان عشان خاطر المسيح اعزله افصله.
1: بيته تقصد مش من الأسرة، يعني بيته صديق
0: الأسرة. صديق للأسرة وقريب منه، لأنه مشهورته الكلام
2: مشهورته
0: لا فعلا شيطاني. بصوا قال إيه يعني. فقال مامو كان أمام الملك والرؤساء: ليس إلى الملك وحده أذنبت وشت الملكة، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش، لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء.
1: كبر الموضوع.
0: ده مش كبر، ده حط له فلفل وبهارات وشطه وزيتون، حتى يحتقر ازواجهن في اعينهن عندما يقال ان الملك احشويروش امر ان يؤتى بوشت الملكه الى امامه فلم تاتي. وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقارا وغضب. بصوا كمان بيدول المشورة: فإذا حسن عند الملك فليخرجوا أمر ملك من عنده، وليكتب في سنن فارس ومادي فلا تغير أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش، وليعطى الملك ملكها لمن هي أحسن منها. يعني بس عايز أقول الجمل دي وندخل في أسير لأنه جميل. إيه اللي يصنع انقسام في أي بيت؟ ثلاثة من فضلك خلي بالك منهم: حماقة زوج، عناد زوجة، دخول طرف ثالث.
1: مشورة الأشرار.
0: وده اللي إدى فرصة لمجيء
2: استير. دي كانت
0: ونجاحها.
2: الخلفية اللي جت عليها استير.
0: صحيح. حكي لنا شوية بقى عن استير.
2: استير زي ما القصة بتقول لنا إن هي بنت تثبت، جت من شعب الله، وتثبت للمملكة الفارسية، وكانت هناك بلا أهل.

0: إلى أب وأم، طفلة صغيرة تعرفش أي حاجة في الحياة، لكن كان ليها عم تقي اللي هو مردخاي، كان بيعتني بيها وبيهتم بيها وواخد باله منها وعايز يخليها تكون أفضل ما يكون في طرق الله، يعني عايزها تطلع مليانة بالشريعة وبمعرفة إلهها يعني.
1: الجمال في القصة والروعة في القصة، في أول فكرة أنا بشوفها في الجزء ده، هل الله بيظهر في المشهد في المواقف الصعبة زي انتقال الأب والأم أو الهجرة أو حد يؤخذ ويسبى، حد بيسمعنا دلوقتي يمكن في مكان لجوء والعالم دلوقتي كله بيهجر ويلجأ للأسف، والمنطقة العربية فيها ثورة وناس كتير بتسيب بيوتها وأماكنها، هل في تعويضات إلهية؟ هل في تعويض ربنا بيصنعه لكل حد فقد؟
2: طبعا كان في تعويضات إلهية، يعني إستر بعد كده أنا أتوقع أنه بنات كتير جدا يعني من كل المملكة جم علشان يشوف ويختار، فالله إدى نعمة يعني علشان يختار إستر. أحيانا نبقى موجودين والله كمان أوجد مردخاي مع إستر.
1: أيوة.
2: هي فقدت الأب والأم وبقت كأنها مش بس يتيمة، هي بما أنها تأثرت يعني بقت جارية، يعني هو ما قالش كده بصفة واضحة، بس هي بقت أسيرة، يعني ممكن تبقى جارية ممكن تبقى عبدة، فهي في مكانة صعب جدا. بس في وسط الظلمة دي كلها بيطلع لنا حد من حيث لا ندري ولا نعلم، وهو بيعمل كده الله كتير قوي، يعني الله في وسط الظلمة أني أنا فقدت السند، ومش بس فقدت السند، فقدت البلد، أنا فقدت حاجات كتير ولقيت نفسي لوحدي. حقيقي حقيقي بيروح ربنا مطلع كده حد
0: وردة حلوة
2: يعني
0: كده.
2: جاري جنبنا، جارتنا، صديق طلع في الكنيسة، في حد أصبح على قلبه بيه أنه يهتم. فبص كده بلاقي حد طلع لي مش متوقعاه، ويمكن هنا ساعات نتوقع أنه يسندنا العم الخال طبعا وهكذا، لكن دول ممكن يكونوا مش فاضيين، ويروح ربنا مطلع لي واحد غريب معرفوش، والغريب ده ابتدى يسند. فالله موجود طبعا في المشهد وبإيديه كل زمام الأمور، فبيعرف يطلع لي من وسط الضلمة شخص كده يكمل معي. ومردخاي على فكرة هو السبب إنها كملت المسيرة إن بقت ملكة، فلا أنا يعني مؤمنة جدا بالحتة زي كده، الله مش بيسيبنا في الضلمة على طول.
0: يعني عايزة أقول كمان هي محظوظة إنه مردخاي مش بس كان مهتم بيها وبيعولها، لكن مردخاي كمان كان عنده هدف، يعني كان شايف حاجة إنه أنت مزبية وأنت أسيرة في البلد اللي أنت فيها دي وجارية، لكن إزاي يحصل مقاصد الله تحصل معاكي وتبقي حاجة تانية خالص، وتبقي وتتنقلي من الحالة اللي أنت فيها دي لحالة تانية خالص يمكن أنت مش عارفاها وأنا مش عارفها، بس إحنا هنتحرك ناحيتها مع بعض يعني. فإزاي هي محظوظة إنه هذا الشخص مش شخص عادي، مش مجرد يعني بيقوم بواجب إنساني إنه يهتم بيها لأنها بنت يتيمة، لكن شخص عنده رؤية إنجاز التعبير يعني، أو عنده هدف أو عنده نظرة أبعد من الواقع اللي هي موجودة فيه.
1: الإحسان الإلهي اللي ربنا يعمله لفتاة يتيمة، فزي ما حضرتك قلتي أول حاجة وجود مردخاي في حياتها ده نعمة كبيرة الحقيقة، أنه كأنه الكتاب المقدس بيقول عن إلهنا الإعلان الجميل ده أنه يعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، حتى المثل البلدي يقول يقطع
0: ويوصل
1: حقيقي ربنا في أوقات كتير بيعمل حاجات كتير قوي قوي في حياتنا بالطريقة دي، بس مش بناخد بالنا. يعني مثلا يسمح بانتقال الأم بس تبقى خالة زي الأم، مدرسة زي الأم، زي ما حضرتك قلتي جارة زي الأم، ربنا يسمح إن الأب ينتقل بس ألقى حد كده رجل وأمين وواقف سند ويقدم معونة ويقدم بركة ويقدم نعمة. مش عايزين ننسى إن دي تعويضات إلهية
0: طبعا.
1: بس الأجمل والأروع والأحلى في القصة العظيمة دي النعمة اللي حضراتكم قلتوا عنها. لما أقرأ عنها في أستير 2:9 والكتاب المقدس يقول وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه. فهنا الكتاب المقدس بيقول حتى لما راحت عند رئيس الملك. الخصيان قبل الملك، حتى لما راحت عند رئيس الخصيان
2: وجدت نعمة
1: عند رئيس الخصيان قبل ما توصل

0: الملك. لكن لما وصلت للملك الكتاب المقدس يقول حاجة جميلة أعظم في عدد 15، وكانت أستير، شوفوا الجمال، تنال نعمة في عيني كل
1: من يراها،
0: من رآها. لكن الأروع الكتاب المقدس يقول في عدد 17 عن الملك، فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارة، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان
1: وشتي.
0: أنا واقف قدام الجزء ده منبهر، لأني بقول كده ببساطة يا جماعة، دون السي في بتاع البنت دي اللي ينفع تبقى
1: ملكة،
0: ملكة الحقيقة السي في بيقول
2: جارية
0: أسيرة،
2: ما بتنفعش فعلا،
0: ما تصلحش على الإطلاق.
1: بس واضح إن في إيد من فوق بتقود الأحداث بطريقة رهيبة، بطريقة مذهلة، يعني يشيل وشتي ويخلي الملك يبقى بيبحث عن ملكة أو زوجة، ويظهر مردخاي ويعلم أستير، وتعد أستير وتنال نعمة. مين ده اللي بيدور بيمشي السيناريو بالطريقة الجميلة دي؟ واضح إن الله ليه مقاصد، يعني هتكمل في القصة كمان.
0: يس. أنا بحب المقاصد الإلهية، لأنه الكتاب المقدس بيقول إعلان جميل قوي، أنه جه الوقت اللي ربنا يقول يا جماعة المكان بتاعك ده أنا اللي حطك فيه.
1: أيوة بالظبط،
0: وإنت موجود في الوقت ده لخطة إلهية،
1: لقصد عندي،
0: والقصد أيوة. إلهي
1: بالظبط.
0: حاسة أن عندي كلام يا أخت بنيس؟
1: لا، حاسة أنه يعني عايز أشجع كل حد بيسمعنا، أنه مرات كثيرة قوي لما أبقى في أزمة جديدة وتحصل معايا يعني معجزات وحاجات إلهية زي اللي حصلت مع أستير، أحس أنه رائع، شكرا يا رب، كده تمام قوي، أشكرك، أنت واخد بالك مني. لكن اللي عايز ينقله لنا الوحي هنا والقصة الجميلة دي، إنه دي محطة، إنه دي محطة جميلة قوي أنت وصلت لها، لأنه في حاجة أعظم من كده أنت مدعوة ليها. فما توقفيش عند دي وتنبستي وتكتفي إيديكي وتقولي تمام كده قوي، يعني ده أكتر مما أطلب أو أفتكر. طبعا دي نعمة عظيمة زي ما كنا بنقرأ في النص دلوقتي، لكن خلينا نكمل ونشوف إنه في مقاصد أكبر منك. وزي ما كان بيقول لها مردخاي، إنه لوقت مثل هذا الرب أقابك.
0: أيوة.
1: فأنت موجودة في توقيت مهم قوي قوي، فالقضية ما تخصش بس أنه ظروفي تحسنت بطريقة مذهلة وكنت أسيرة وجارية بقيت ملكة. أيوة ليه بقى؟ أيوة لإيه يعني؟ هو ده اللي أنت محتاجة أنه تحطي نفسك فيه، علشان تبقي يعني عايشة ملء الحياة، تبقاش الحياة خلصت عند معجزات جميلة حسنت.
0: أنا منبهر يعني. أنه حقيقي حقيقي يعني إنجاز التعبير، يتيمة ضعيفة ملهاش حد، بنوتة مكسورة الجناح،
1: مهجرة،
0: تعليمها بسيط، مهجرة، عايشة مسبية في بلد غريبة، ويوصل بيها أنها تبقى زوجة ملك. دي معجزة عظيمة. بس الحقيقة المعجزة الأعظم زي ما حضراتكم بتقولوا، أنه زي ربنا يستخدمها استخدام عظيم لإنقاذ الشعب. ويقول لها مردخاي لما حصلت الأزمة وهمان الشرير كان عايز
1: يبيد الشعب،
0: يبيد جميع شعب ربنا، لأنه مردخاي ما كانش بيسجد ليه، وعمل القضية الفظيعة دي اللي صنعت، دخلها مردخاي وقال لها جمل تكتب بحروف من ذهب
1: رهيبة.
0: يقول الكتاب في أستير 4:13، فقال مردخاي أن تجاوب أستير، لما بتقول له أنت عارف أن أنا لو دخلت للملك في وقت
1: ممكن
0: مش وقتي ممكن أقتل لو ما مدش لي قضيب الذهب. فرد عليها وقال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع
1: شعبك.
0: اليهود ليه بيت الملك؟ حقيقة عايز يقولها كلام جميل قوي يا جماعة، الحماية مش في بيت الملك.
1: بالظبط بالظبط،
0: مش حمايتك أنك تبقى جوه أكبر مكان آمن في الوجود بيت الملك، لكن حمايتك
1: في أنك تبقي في مقاصد الله،
0: الله
1: تبقي في خطته،
0: أنك تبقي في الخطة الإلهية والمقاصد الإلهية. لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. ربنا هيصنع المعجزة، هيصنع المعجزة. وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون. اللي جاية دي رهيبة قوي. ومن يعلم إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى
1: الملك.
0: ده ربنا حطك هنا
1: علشان الإنقاذ اللي عايز تعمليه
0: لمقاصد إلهية.

وده يخلينا بقى نتنقل للفكرة العظيمة رغم التحدي اللي نفسي تكملوا فيها الحقيقة بقوة. فأقدر أقول مش صدفة ربنا خد حد من سوريا وراح حطه في استراليا، وخد حد من العراق وحطه في أمريكا، وخد حد من مش عارف منين وراح حطه في هولندا، وخد حد منين سابه في... أعتقد كل حد مؤمن ابن ربنا أقدر أقف قدامه من قلب أقول

0: واوعي تقولي لي انا ارمله.
1: بس في النقطه دي معلش اعذروني، في حاجه اسمها دايره راحه.
0: ايوه.
1: فدايره الراحه دي استر بتوريها لنا شويه.
0: ايوه.
1: فساعات الله يطلع المزدرع غير الموجود عشان يحطه في مكانه.
0: ايوه.
1: فانا اقعد. فدي دايره راحتي. فانا اروح المكان دي دايره الراحه.
2: تمام قوي.
1: فالله لما بيكون بيجد الانسان في دايره راحته فبيجيب حد
0: يهز العش.
1: يهز العش. فبيبقى حلو قوي ان ابقى مدركه انه بما ان من البدايه عموله الله، يعني الله اللي صنعني كده، يعني الله اللي وضعني في الخدمه دي، الله وضعني في المكانه دي، الله حتى سمح اني اتنقل من بلد لبلد وبطريقه معجزيه. كتير ما بسمع حتى اللي بيتهجروا بطريقه معجزيه واوجد لهم حاجات بطريقه معجزيه. بما ان الله اوجدنا فانا ببقى بتعلم يعني ايه ما بقاش في دايره الراحه، لانه الله هيبقى بينقلني. استر كانت متوقعه دايره الراحه الملك. يمكن أنا بتكلم لأن أنا كتير من خلال خبرتي أنا الشخصية في دايرة الراحة كان دايما ربنا يبقى بي بي بيقول لي يا هايدي أنا مش عايزك في دايرة الراحة، ما تقعديش في دايرة الراحة، أنا مش حابب تعملي كده. أنا بس حطيتك هنا الوقت، الوقت إني عشرتك مع الملك كإستر يحبك أكتر. هو حبها بس يحبك، لأنه الخطوة اللي جاية إنك هتتكلمي في شيء ممكن يموتك. لا، أنا عايز الملك يحبك ويرتبط بيكي ويعرف صفاتك ويقرب منك علشان يوم ما تتكلمي في حاجة زي كده يقبل. فمهم قوي أبقى مدركة إنه بما إن ابتديت الطريق مع الله وبما إن الله أوجدني في مكان كمصدر وغير موجود، دايما أقول النقطة دي، إذن أنا مش هينفع أمسك في دايرة الراحة. وأعتقد اللي فوقها من النقطة دي مردخاي، خلي بالك أنت في دايرة راحتك بس ممكن دايرة الراحة دي أصلا تتكسر. فخليني بس واعيه قوي لحته دايره الراحه، ان احنا كبشر في النقطه دي. انا معلش قطعتك بس دي كانت
0: لا لا لا ده انا عايزه تتكلمي. ده انا عايزه اسقف للجمله الجميله اللي قلتيها دي، لانه للامانه قالوا لنا حتى في المواصفات الطبيعيه للنجاح اخطر حاجه في حياتي تعقني عن اني اتطور وانجح واوصل للهدف اللي ربنا عايزني فيه، الكومفورت زون اللي هي دايره الراحه اللي انا بستسلم فيها، اني خلاص استريحت والدنيا بقيت جميله. احب اختم الحلقه بكلام جميل قاله الكتاب المقدس عن الفكره اللي حضرتك قلتيها في سفر التثنيه اصحاح 32 عدد 10 و11. انا بحب الجزء ده قوي، ان ربنا لما يحرك العش يبقى هياخدني المنطقة أعظم وهيدربني تدريب أعظم. يقول في عدد 10 عن شعب إسرائيل: وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عيني. اللي أحط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، نفس الإيد اللي حمت طول الوقت هي الإيد اللي هزت العش. يقول كما يحرك النسر عشه، الإيد اللي حفظت هي الإيد اللي بتحرك
2: العش
0: علشان يخرج. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. النسر بيحط ابنه في طرف الجبل أخطر حتة منزلقة، ويجي فجأة وهو كده جميل ومبتسم وبيضحكوا وبيلعبوا مع بعض، يروح ضارب بجناحه الطويل أو اللي بيوصل في أوقات لثلاث أمتار، ويروح رامي الأطفال النسور الصغيرين. يعني يبكوا ويصرخوا ويبقوا طالعين كده، يعني وهم بينزلوا بيقولوا كلام صعب قوي زي ما كنا بنقول، وهو محاوط بيهم. وعلى آخر دقايق لما يبقوا خلاص هيصطدموا بالأرض، يفرد جناحه علشان يصعد بيهم ويشيلهم ويقول لهم أنا بعلمكم الطيران. لكل حد مهجر، لكل أخت متهجرة فقدت أب وأم، فقدت عيلتها بعيدة، عايشة وحيدة في بلد حاسة أنها مكسورة الجناح، حاسة في المنطقة اللي كانت بتقول عليها أخت هايدي أوي المصدرة وغير الموجود، ليكي خطة عظيمة ربنا يصنعها معاكي ويخرج من غير الموجود، خطة عظيمة وتحدي آخر ونصرة جديدة وأستير جديدة ربنا يصنعها في كل بلد وفي كل منطقة.
2: أمين.
0: الحرمان الرفض.
2: تفقد شعورها بالقيمة من تعليقات ناس، من آراء ناس.
1: في العيلة الواحدة في بنتين، البنت الجميلة والبنت الوحشة.

0: بتقول لي انا طول الوقت يا دكتوره جوزي بيقول لي انت وحشه قوي.
1: انا ما سمعتش ان هي خدت بطرها.
0: انا حلوه، انا جميله، انا شاطره، انا غاليه، انا مقدره. ها سوات يعني
2: فقد كل شيء وبدا هو وابنه يبقى هوملس.

هي الحرب فيها جمال. أحيانا في التجارب بنقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، اعمل ايه في التعب والاحمال الثقيلة اللي انا فيها. لو انت في وسط الخوف بتدور على امانك، امانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب ان نرى جود الرب في ارض الاحياء. الرب عاوز يتكلم الى قلوبنا.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث. النهارده الاثنين 31 اغسطس 2026. عندنا احداث كتير جدا الحقيقه، لكن في برضو عن حاجه مضيئه الحمد لله بجد وسط كل الاحداث الصعبه، وهو مارك مراد كان فقد نظره، ولكنه يعني استخدم فقد نظره في ان هو ينعكس بشكل ايجابي على حياته وكمان يساعد الاخرين عن طريق مشروع علمي ذكاء اصطناعي وتطبيق يساعد الناس عن طريق نظاره ميتا او نظاره ذكاء اصطناعي تقدر تقول اللي عندهم فقد في النظر ايه اللي هم شايفينه قدامهم. مارك استضافته منى الشاذلي. الحقيقه هنتكلم عن مارك النهارده لان نموذج جميل جدا واخبار مضيئه الحمد لله. عندنا بقى على الجانب الاخر الطالبه جومانا، وجومانا كمال تنضم الحبيبه والحنين اللي بسبب فساتينهم في الكليه اتعرضوا الحقيقه لاهانات، واهانتها جت عن طريق عميد كليه الطب البيطري اللي هو اساسا مش عميد كليتها، وهي رايحه تستلم الروب علشان خاطر التخرج وفي يوم فرحتها نكد عليها. عندنا كمان عصابه هجمت كنيسه في هايتي وعدمت 22 شخص، والحكومة الهايتية بتعزي أسر الضحايا ضحايا الهجوم الإجرامي الشنيع. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان الحقوا يا جماعه ده هيتم مقايضه قناه السويس بديون مصر، وطبعا هذا الامر اشعل الجدل وعايزين وهنشوف مين اللي اقترح الاقتراح ده، ولكن نزل بيان رسمي من رئاسه الوزراء علشان خاطر برضو يفهمنا ايه اللي بيحصل بالتحديد. كمان عندنا الحقيقه موضوع كامل الوزير، وزير النقل الحقيقه، وهو كان في اثناء يعني بيتفقد مشروع، وفي مهندسه جميله كده يعني كانت متميزه، فالحقيقه المهندسه دي هو

عايز يكرمها ويكافئها عشان يديها منحة. فقال لها احنا لو انت مع هنديكي منحه دكتوراه هنديكي منحه مش عارف ايه. فقالت له انا معايا ماستر. هو قال لها هنوديكي تاخدي ماجستير، والماستر هو الماجستير. عندنا كمان النهارده موضوع بنتابع معاكم، فيضانات نيبال، الحصيله ارتفعت ل 939 ومعرضه للزياده، والحقيقه ان عدد المفقودين كان ما بين 5000 و4000، والحقيقه صعوبه في ان هم يلاقوا ناجين اخرين او ان هم يوصلوا للمفقودين او المحتجزين. كمان النهاردة برضو بنتكلم عن منذ شهر لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية شنت ضربة على إيران. طب دي كانت قاعدة تقول احنا مش هنضرب والحصار الاقتصادي أو الحصار الموانئ جايب نتيجة واحنا يعني هنضغط على إيران اقتصاديا، لكن الحقيقة الضربة دي كان ليها علاقة بمضيق هرمز، وهنشوف برضو الضربة دي كانت على جزيرة لارك. وترامب كمان هددهم على فكرة بأنه ممكن يضرب جزيرة خارك اللي انتوا سمعتوه صح، في جزيرة اسمها لارك وفي جزيرة اسمها خارك. وهنشوف برضو بالنسبة لردود الفعل، إيران ردت وضربت الأردن وضربت كمان عمان، وكان أخبار قالت أنها ضربت الإمارات بس الإمارات نفت، وترامب بيقول لا هنرد عليكم على الضربات اللي انتوا ضربتوها على الأردن وعمان. رؤساء الصين وروسيا وإيران يجتمعون في قمة منظمة شنغهاي بكرغستان، والحقيقة أن الرئيس الصيني بعد ما يخلص القمة دي هيروح على مصر، واستقبال واستعدادات علشان استقبال الرئيس الصيني في مصر ومخاوف إسرائيلية. عندنا بقى حادثة بين سفن حربية تركية وإسرائيلية وتل أبيب بترفع التأهب، وجوه أساسا جوه غزة والدنيا متوترة قوي. لكن قبل كده برضو كان في خبر أنه نجلة نتنياهو خلوه يجلي أمريكا بسرعة بسبب تهديد غادر حتى دون أمتعته. عندنا أيضا النهاردة في حلقتنا هنتابع معاكم موضوع ترامب يعلن عن إبرام اتفاق بيمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة من احتياطات النفط الفنزويلية، وجاء طالبان بتحاول كده تقول له تغري ترامب علشان يفتح عليهم الدنيا شوية، وإن تعالى واستفيد من المعادن اللي عندنا في أفغانستان. فعندنا كده شوية حاجات النهاردة يعني تغييرات شوية. كمان كان في كييف استهداف مستودع ذخيرة، لكن المهم في موضوع روسيا وأوكرانيا هو الموضوع الخاص بأن في تم الإعلان عن أن في قمة قريبة هتجمع ما بين الرئيس بوتين وزيلينسكي وترامب، بس لسه ما تمش التأكيد عليها. أيضا هل استعان المجلس العسكري في النيجر بروسيا لإحباط التمرد؟ يعني عندنا يعني جبهة تاني اتفتح فيها تمرد برضو وتوترات. قادمة من أثيوبيا، المسيرات المفخخة تغير شكل الحرب في السودان، المدن الحدودية تتحول إلى عقدة عسكرية. هنشوف إيه اللي بيحصل في السودان عن طريق تقرير إن شاء الله وقتنا يسمح ونعرضه لحضراتكم. جدل حول مياه النيل، أثيوبيا بتطالب مصر والسودان بتعويضات، على إيه مش فاهمة وأنت أساسا عايز تتحكمي في مية النيل. أيضا استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس الصيني في مصر، عمليات هدم إسرائيلية جديدة تطال منازل في الضفة الغربية. أما سانشيز بيبرئ المغرب، رئيس وزراء أسبانيا بيتهم روسيا وإسرائيل بالتضليل بشأن الهجرة، كانت أعداد كبيرة من الحدود المغربية لسبتة الأسبانية. أيضا الحقيقة أنه بنعزي الفنانة نجلاء فتحي وزوجها سيف الله أبو النجا، وفاة ابنتهما بشكل مفاجئ الحقيقة، وكانت فاجعة كبيرة جدا. ابنتهما ياسمين الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، والحياة طبعا ربنا يكون في عونها ويكون في عون أي أسرة فقدت ابنهم الوحيد أو بنتهم الوحيدة. اللي اتقال أن ياسمين فقدت حياتها إثر أزمة قلبية مفاجئة، وهي عندها تقريبا بنت ياسمين يعني. فربنا يعزي كل أسرتها وكل محبيها. لقينا خبر تاني كمان برضو انتشر عن وفاة الفنان المصري محمد التاجي. محمد التاجي هو من مواليد 28 ابريل 1954، توفى بعد صراع مع المرض عن عمر 72 عام، وهو حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عصر. الحقيقه بنعزي ايضا كل اسرته وكل محبيه، وبنعزي كل شخص راح له عزيز عليه في هذه الايام لاي سبب ايا كان. ماركو
لكم مراد وخبر حلو يا جماعة وجميل طبعا، يعني بجد قدر ان هو يحول مارك مراد واخته، عندهم تقريبا حاجة نادرة خلت ان هم بعد فترة من حياتهم وهم نظرهم كويس وكل حاجة تمام مرة واحدة فقدوا نظرهم. والحقيقة يعني بنشكر ربنا

0: انه استخدموا فقد النظر في انه فايده اخرين فقدوا النظر. مارك ابتكر الحقيقة بمثابة كأنها عين للمكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي وبتطبيق عرضه لكل الناس مجانا، وأنه التطبيق ده هيغير حياة ناس كتيرة قوي. قد إيه يعني، بصوا على فكرة لما بيكون في إنسان من جوه جميل بيبان جدا على وشه وعلى تقطيع وعلى كل يعني زي ما بنقول اللي هي الوش كده وعلامات الوش اللي بتتكلم يعني. فالحقيقة كانت حاجة جميلة جدا وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصته وقصة حياته وقصة هذا التطبيق، لغاية ما لقينا كمان بصراحة منى الشاذلي برافو عليها راحت ترتبه من الإعداد وإن هم يكون مارك وأخته وأسرته ضيوف على برنامج منى الشاذلي، وبيتكلم بقى عن الاختراع والدنيا. خلينا نسمع كلام مارك مراد الجميل.
1: الناس قاعدين في استوديو تلفزيون وفي إضاءة قوية متعلقة فوق، شكلهم مستنيين حاجة تبدأ.
2: شايفة ايه دلوقتي؟
1: أرى تمثال الأسد المهيب على قاعدته الحجرية والسيارات تمر في الشارع خلفه في يوم مشرق.
3: اترفض في جامعات عشان كفيف وشاف أخته وهي بتتعرض للتنمر بسبب نفس الحاجة، بدل ما يستسلم للي حصل قرر يعمل حاجة تخلي المكفوف يقدر يشوف العالم بطريقة مختلفة. هو فقد بصره لكن عمره ما فقد بصرته. مارك ابتكر تطبيق بصري بيتوصل بنظارة والنظارة بتتصل بالموبايل والتطبيق بيقدر يوصف للشخص الكفيف كل حاجة حواليه، يعني ممكن يقول له قدامك كرسي، عربية، شارع، أكل، فاكهة أو كتاب، ويقدر يقرأ له كمان اللي مكتوب فيه. والأجمل إن الشخص الكفيف مش بس بيسمع وصف جاهز، ده بيقدر يسأل التطبيق والتطبيق يرد عليه. الاختراع ده بيدعم أكتر من 12 لغة من بينها اللغة العربية. مارك طبعاً كان ممكن يعتبر الاختراع ده مشروع تجاري وخلاص، لكنه اختار يسمع كلام والدته وقرر إن المصريين يستخدموا التطبيق ده من غير ما يدفعوا ولا مليم. والاختراع ظهر قدام الناس بشكل أوضح لما مارك استضاف مع أسرته في برنامج منى الشاذلي وتجربت النظارة على الهواء والتطبيق بدأ يوصف تفاصيل الاستوديو كلها. مارك مش مجرد طالب عمل تطبيق، مارك شاف المشكلة بعينه وعاش الرفض والتنمر، وكان ممكن يقضي عمره كله بيلوم الدنيا على اللي حصل له، لكنه اختار طريق أصعب وأجمل. اختار إنه يحول الحاجة اللي الناس كانت بتعتبرها نقطة ضعف لقوة تساعد غيره. البصيرة مش إنك تشوف بعينك بس، البصيرة إنك تشوف احتياج غيرك وتحاول تغير حياته.
0: ربنا يباركك يا مارك، بجد مارك مراد نموذج جميل جدا. يا ريت كل حد فعلا يكون مر بتجربه صعبه سواء فقدان بصر او اي تجربه تانية انه يعني يقدر فعلا يحول اللي حصل له اي الفقد اللي حصل له ايا كان لنجاح ومساعده الاخرين. حقيقي لما بنخرج بره مشاكلنا ونحاول ان احنا نساعد غيرنا ده بيفرق معانا كتير قوي قوي. الحاجه الجميله ان مارك الحقيقه رغم فقدان البصر اثار على استكمال دراسه الفيزياء والكيمياء والتفاضل والتكامل رغم الصعوبات البصريه اللي واجهته، وبعدين طور تطبيق، التطبيق ده اسمه سكرايب مي لمساعدته على فهم الرسومات البيانيه والاشكال والمحتوى البصري بشكل مستقل. ومن هنا جت بقى تعلم البرمجه من الصفر، عمل على هذا المشروع بجانب دراسته وأطلقت أول نسخة من هذا المشروع بعد حوالي 10 أشهر من الدراسة ومن الجهد والمثابرة. تحول المشروع من حل شخصي ليه هو شخصيا لمنصة عالمية بيستخدمها أشخاص في أكثر من 140 دولة وزي ما سمعتوا في التقرير بلغات مختلفة. شارك مارك في برامج تسريع وحاضنات أعمال بعدة دول لجانب 3 برامج في مصر لدعم نمو الشركة. ومؤخرا أطلق سكرايب مي لايف أسيست على نظارات الميتا AI لتقديم أوصاف مباشرة بالذكاء الاصطناعي للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، فحاجة جميلة جدا. وكمان التطبيق مجاني بالكامل، فدي برضو كانت من الحاجات المميزة. مارك بيؤكد أن فقدان البصر لم يوقف طموحه وأن هدفه هو كسر المزيد من الحواجز وتحقيق استقلالية أكبر وعالم أكثر إتاحة للجميع. تحياتنا كلنا بجد فخورين بيك يا مارك، ربنا يكمل عمله معاك. عايزين بقى نسمع رجال أعمال ونجيب سويرس كده يدخل على الخط ورجال أعمال يدعموا المشروع ده ويدعموا مارك وأسرته كمان. والحقيقة هم كان لقائهم ميتا خدت الاب بيقولوا ده لسه معلومات جديدة يعني كده اشتروا الاب ميتا، والحقيقة انه دي برضو حاجة جميلة جدا. والحقيقة مش بس انه مارك كمان في لقاء منى الشاذلي مع باقي افراد اسرته قد ايه كل الناس شافت ان دي

أسرة جميلة، أسرة يعني فعلا عرفت تربي، وأسرة قدرت تسند أولادهم عشان يعدوا في التجربة اللي مروا بيها. ربنا يكون مع كل حد في تجربة صعبة، سواء تجربة ليها علاقة بالأولاد أو تجربة كمان تكون في الأسرة عموما، عن حد هتعرض لحادث أو فقد جزء من جسده أو أي حاجة. والحقيقة مهم جدا أن يكون في دعم نفسي من الأسرة ومن اللي حوالين الشخص علشان يعدي أي تجربة بيمر بيها. بنقول كمان مرة تانية بجد برافو عليك مارك مراد، وربنا يوفقك في كل خطوة في حياتك اللي جاية. جومانا بقى يا جماعة، وتنضم لبنات كتير بصراحة، ويمكن على رأي لسه من شوية بجد يعني الجميلة سحر الجعارة كانت حقيقي يعني بتقول لنا انه بجد اي بنت عايشة في هذا المجتمع حقيقي ربنا يكون معاها، لان فعلا الدنيا صعبة جدا. طيب ايه اللي حصل مع جومانا، ونحاول نفهم بعد كده ونحاول نقرأ جزء من مقال سحر الجعارة من 3 ساعات. أصعب أن تكوني أنثى في مجتمع متدين بطبعه. اللي حصل مع جومانا علشان حضراتكم تفهموا اللي مش متابع على موقع التواصل الاجتماعي، الفستان ده هي اللي لابساه جومانا، واسفل الركبه وعادي جدا، يعني ممكن يكون شعرها طويل، ممكن ما يكونش في حمالات يعني، بس يعني تمام. هي البنت بصراحه رايحه كانت كليتها علشان خاطر هي جامعه بدر، وبعدين وهي رايحه علشان تستلم الروب والكاب بتوع التخرج، ودايما البنات في التخرج بيبقوا لابسين فساتين جميله وحلوه، ومختارين الفستان ده من فترة عشان يفرحوا بعد كده مع صاحباتهم. وعلى فكرة هم بياخدوا التكريم ده في التخرج، بتكون لابسة روب فوق الفستان، يعني الدنيا تمام يعني. المهم هي رايحة تجيب الروب والكاب، وراح اعترضها عميد كلية الطب البيطري وتعدى عليها لفظيا وصورها بهاتفه، وانه ايه اللي انتي لابساه ده، وقالت ان العميد اعترض على فستانها رغم تأكيدها انه كان اسفل الركبة وهي نشرته، وطلب منها مغادرة مبنى كلية التكنولوجيا الحيوية رغم انها لا تتبع كلية الطب البيطري، وقالت انه لحق بها بعد خروجها واستدعى افراد الامن وقام بتصويرها بهاتفه. وعندما اعترضت على التصوير رد عليها بانه من حقه تصويرها بسبب ملابسها، واكدت ان عدد من زملائها كانوا شافوا الواقعه، وانها ابلغت عميد كليتها بما حدث، لكنها ترى ان اداره الجامعه لم تتخذ اجراء مناسب، بينما تم تحرير مذكره بعد مشاده كلاميه بين والدتها وافراد الامن. اعربت الخريجه عن تخوفها من تاثير الواقع على حصولها على شهاده التخرج، مطالبه وزاره التعليم العالي والجهات المختصه بالتحقيق في الواقع وتحديد مدى قانونيه تصويرها والتعامل معها بهذه الطريقه داخل الجامعه. الخريجه شددت في شكواها على انه الخلاف حول الملابس ايا كان لا يبرر اهانتها او تصويرها دون موافقتها. خلينا نشوف ده الكلام البوست اللي هي كانت كاتباه اللي احنا لخصته لحضراتكم، وزي ما قلت لكم برده كان في صور تاني ممكن لو في معلش نعرضه بشكل كبير كده شويه. هي حكت على صفحتها كل الكلام اللي احنا لخصناه شويه بان ايه اللي حصل معاها بالظبط، وبتطالب بتحقيق. والحقيقه ان في محامي برضو انضم ليها علشان خاطر يتبنى قضيتها ويدافع عنها ويحاول يرفع قضيه ضد عميد كليه الطب البيطري بجامعه بدر، وان هي طبعا للاسف يعني اليوم ده بتقول عنه هو قاعد يزعق باسلوب لا يليق بدكتور جامعي مش عميد كليه، مسؤول عن طلبه، طلعت بره الكليه وكلمت الدكتور تسلمني بره عشان تسلموها الروب والحاجات بتاعتها يعني، فراح قعد يصورها. تمام قعد يصورها والكلام ده كله. هي الحقيقه برضو كانت كاتبه من ضمن الحاجات ان اليوم ده غير نفسيتها جدا، وبدل ما يكون اهم يوم في حياتها اتحول لمأساة طبعا في حياتها. عندنا برضو كان في طبعا برضو صوره من القاهره 24 عشان يورينا برضو تمام كده، قال لي لبسك ده ايه لبسك ده، طالبه بجامعه بدر تزعم، هي مش تزعم، هو تعدى عميد كليه الطب البيطري عليها. انا في هي اساسا في حاجه تانية ملهاش علاقه، باي تكنولوجي، وكانت طالعه تستلم الروب، وده قبل حفل التخرج، والعميد كليه الطب البيطري ملوش دعوه بيها اساسا عشان يقعد يقول لها ايه اللي هي ايه الكلام ده كله. والحقيقه ان سحر الجعاره بتقول ايه بقى يعني ما اصعب ان تكوني انثى في مجتمع متدين بطبعه منغلق على كبته وهوسه الجنسي، مجتمع لم يتورع احد ذكوره على اغتصاب حمار، اسفه يعني، واذا كانت دي حتى كانت قال ان هي مش حقيقيه، بس في حاجات بتحصل بشكل غبي يعني. الذكور اللي تربوا في حلقات الدروشه و
مواقع البورنو للأسف برضو معا يعتقدون أن المرأة تجسد الشيطان جسديا أو شخصيا، فما بالك إن جاته فتاة بتستفز كل أمراض.

والحقيقة يعني ناس كتير كتبت، ودكتور خالد منتصر كتب وبرضو قالت برضو سحر جعارة ان عميد كلية الطب البيطري يعني ارتكب كل ممارسات التحرش بصراحة، حتى لو هو بينتقد اللبس فهو كده يعتبر تحرش بيها. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم انه في محامي بدأ يتبنى القضية بتاعة جومانة، والمحامي الحقيقة هيدافع عنها، لانه القصة هنا قصة لازم تكون فيها موقف، لانه الموضوع مش معقول يكون الدنيا. عايزة برضو اقول لحضراتكم بنشكره المستشار امجد مراد، تقدم ببلاغ لاسم شرطة بدر ضد كل اطراف الواقعة، سواء عميد كلية الطب البيطري، سواء الامن، سواء كل حاجة. وطبعا برضو كان دكتور خالد منتصر كان كاتب بوست، وكان في البوست ده كمان جايب صور لكل الحالات البنات اللي تعرضوا، حبيبة وحنين وكذا بنت كانوا تعرضوا لمواقف زي كده. والحقيقة ان ده تكرار هذه المواقف فعلا يعني خلينا نتأكد ان احنا فعلا البنات في مصر عايشين في مجتمع متدين جدا بطبعه. فيديو تاني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وناس كتير متضايقة جدا، والفيديو ده جاي للحامل كذا حد، وانه هنا الفيديو بيكمل الواقعة. الواقعة انا حاولت اسأل عليها عشان افهم، لان الفيديو ما كانش مفهمنا قوي ايه الواقعة. فالحقيقة ان ده في الاسكندرية، والكاهن هنا ده المكان اللي بيركن فيه عربيته، وجي الشخص ده الحقيقة لا هيركن عربيتي هنا، ده انت مش مكانك. والموضوع طبعا كان بدايته هذا الامر، وبعد كده طبعا في جزء كان ناقص من قبل الفيديو ده، من قبل الجزء ده هو ركن بقى، وطبعا الناس برضو بتحاول تهدي في ابونا في الفيديو ظاهر كده، وهو خرج من العربية وقعد يقول في كلام انا ما كنتش موضحة قوي، ما كنتش سامعة قوي هو بيقول ايه، بس هو ده صاحب التاكسي اللي استفز واهان ابونا علشان عايز يركن مكانه. فالحقيقة انه الفكرة هنا يا جماعة انه الاستاذ سعيد فايز وناس كتير كتبوا الموضوع ان في ثوابت، رجل دين المفروض يكون ليه احترام، الناس الكبيرة ليها احترام، الستات ليهم احترام، البنات ليهم، ما لا ده ما فيش بقى خالص، الدنيا كلها باظت الحقيقة. فقال لك طبعا استاذ سعيد فايز تعدي على اي انسان مجرم بقوة القانون، لكن التعدي على رجل دين الخطورة فيه انه بيكسر شيء مهم جدا في تكوين المصريين. المصري المفروض انه بطبعه برضو المتدين بطبعه ده بيحترم ويقدس ويقدر فكرة الأبوة طول تاريخه كده، ودايما هتلاقي المصري بيحترم كبير السن، بيحترم الأب، بيحترم رجل الدين ايا كان دينه. فهو بيقول لما شفت فيديو التعدي على قسيس في شارع ال 45 في الاسكندرية حزنت، وناس كتير قوي حزنت بصراحة، مش عشان بس ده قسيس مسيحي، لكن عشان في كسر ثابت معين في وجدان الشعب المصري. ولان الموضوع ده بيتكرر اكتر من مره فترات متقاربه، بيقول الاستاذ سعيد فايز خليني اقول ان ده يا جماعه ناقوس خطر. زي ما بقول لكم في كلام طبعا في الفيديو، بس احنا مش سامعين الدنيا فيه ايه، بس الفيديو انتشر كتير قوي، والناس كلها بتطالب برضو بانه يكون في احترام لرجال الدين، سواء رجل دين مسيحي او رجل دين مسلم، وان في النهايه الخناقه كانت على انه عايز يركن مكان ابونا باي شكل، وهو كده يعني نوع من أنواع البلطجة، وفي نفس الوقت إيه كان برضو في تعدي لفظي. بنصلي من أجل نيافة الأنبا إلاريون، أسقف البحر الأحمر تعرض لوعكة صحية أثناء توجهه لحضور قداس بالأمس، والحقيقة الكل كتبوا على موقع التواصل الاجتماعي ونشروا صورته وهو في المستشفى، والكل بيقول نصلي من أجله، إني أنا الرب شفيك، ربنا يمد إيده ويتمم شفاء نيافة الأنبا إلاريون، ويمد إيده لشفاء أي حد مريض بأي مرض أيا كان. للأسف المسيحيين في أماكن كتير في العالم معرضين للاضطهاد والانتهاكات بشكل يعني غير طبيعي. فهايتي كان فيه يعني في عصابات وفي حاجات وفي خطف وفي دنيا، لكن هنا الاعتداء كان مركز على عصابة هجمت كنيسة وأعدمت 22 شخص، والحكومة الهايتية طبعا نزلت بيان وعزت أسر الضحايا ونددت هذا الهجوم الشنيع. بالنسبة لبورما كان في برضو مقتل قصة على يد الدكتاتورية العسكرية البرمية دون إجراءات قضائية، ربنا يعزي أسرته. في كمان مزارعون مسيحيون بقى بالنسبة لنيجيريا بيخشون العودة لحقولهم في بلاتو بنيجيريا بعد مقتل 27 شخص في هجمات لميليشيات الفلاني، ده اللي هو كان الحادث اللي حصل قريب، يعني أحدث حادث كان حصل في نيجيريا في ولاية بلاتو، ودلوقتي هم خايفين يرجعوا. نتمنى من الحكومة هناك إن هي تحاول تحمي المزارعين وتحمي المسيحيين.

الصحيين لان هم كده للاسف تخلوا عن اراضيهم، وقاده المجتمع هناك قالوا ان مسلحين بيشتبه في انتمائهم للمشروعات الفلاني بيستهدفوا باستمرار المزارعين وخصوصا المزارعين المسيحيين. وايضا الرئيس الاساقفه الكاثوليك في نيجيريا كان برضو ادانا يعني تصاعد اعمال القتل والخطف في البلاد، وقالوا ان ده مسار متواصل من الدم والارهاب، وذلك بعد خطف اكثر من 60، كان في كمان بجانب المسيحيين كمان مسلمين، خطف اكثر من 60 مسلم اثناء صلاه الجمعه، قتل 47 شخص في هجوم اخر. واعلن مجمع الاساقفه الكاثوليك تضامنهم مع كل الشعب المضطهد هناك الحقيقه في نيجيريا، وانه التقارير برضو كشفت عن حجم مقلق للازمه اللي بتطال المسيحيين. ومنظمه الابواب المفتوحه كانت بتقول نيجيريا استحوذت على 72% من المسيحيين اللي قتلوا عالميا لاسباب مرتبطه بالايمان المسيحي. في تقرير حقوقي كمان تحدث عن مقتل 2550 مسيحي منذ بدايه هذا العام 26، وتدمير 300 كنيسه، اغلقت عشرات الرعايا والكنائس، واجبر كهنه وعشرات الاف من المؤمنين على الفرار وسط تحذيرات من ان المسيحيه في خطر في نيجيريا. ويا ريت يوصل ده لمسامع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عشان يكمل انه هو فعلا قال هيقف مع المسيحيين هناك وهيقضي على هؤلاء الارهابيين اللي بيقتلوا ويخطفوا المسيحيين. ايه فكره بقى ان قناه السويس نقايدها، يعني زي اللي نبيعها مقابل مقايده مقابل الديون، وان تسقط الديون في مصر؟ هذا الامر اشعل الجدل، وكان في تعليق برضو من علاء مبارك. الحقيقه ده طرح اقتصادي كان بشان مبادله اصول الدوله بالديون المحليه، والحقيقه انه اثار جدل بعد ما دخل على الخط علاء مبارك، وانه يعني ازاي يتم ادراك قناه السويس يا جماعه ده من الاصول اللي يمكن استخدامها في تسويه الدين، وحذر من المساس بالسياده. مين بقى الاخ ده؟ معلش نرجع للصوره اللي قبليه، نكبر كده معلش الصوره. مستشار رئيس الوزراء يا جماعه، مش اي حد يعني صغير، مستشار رئيس الوزراء يطرح فكره مقايضه الديون بقناه السويس واراضي واصول الدوله، تمام، وتحت عنوان المقايده الكبرى. علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على التصريحات دي وبما سماه بالمقايده، وقال يعني يا صلاه النبي احسن، كلام غريب من الخبير الاقتصادي عن المقايده الكبرى عن نقل ملكيه اصول الدوله من شركات عامه واراضي وحتى قناه السويس مقابل تصفير الدين، تصفير يعني نخليه صفر الدين العام المحلي. من الواضح ان الافندي الخبير بيجهل اهميه قناه السويس كممر عالمي وشريان حيوي ورمزا للسياده الوطنيه، إن أي اقتراح لرهنها أو مقايدتها لتسوية ديون محلية تمثل مخاطرة كبرى تمس السيادة الوطنية والأمن القومي المصري. من الواضح أيضا أنه بيجهل أن قناة السويس مش مجرد أصل عادي يتم التعامل معها كقطعة أرض أو شركة مش شركات من أجل تصفير دين محلي. فقيمة هذا الممر الحيوي تتجاوز أي ديون قائمة، ولا يجوز إدخال قناة السويس في أي مقايدة أو رهن أو المساس ملكيتها أو ربطها بملف الديون حتى لو كان الطرف الآخر جهة محلية. أتى مجلس الوزراء ليحسم الجدل بشأن مقايدة أصول الدين، أصول الدولة بالديون، والحقيقة نزل بيان، وفي هذا البيان مجلس الوزراء أكد أن المقترح المتداول بشأن نقل بعض أصول الدولة ومن بينها قناة السويس للبنك المركزي مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية هو رؤية شخصية لا يمثل توجها حكوميا. يعني ده نكبر البيان، ده البيان اللي نزلوه عشان يخلصوا بقى الموضوع ده. وأوضح الحقيقة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في البيان ان افكار مقايده الاصول بالديون سبق دراستها من الجهات المختصه وانتهت لعدم ملائمتها وعدم اعتمادها ضمن سياسات اداره الدين. نقل الاصول والمديونيات بين جهات الدوله لا يخفض اجمالي التزامات الدوله، بينما معالجه الدين تتطلب التعامل مع هيكله وتكلفه خدمته والسيوله والسياسات الماليه والنقديه. قناه السويس ليست مطروحه المقايضه او الرهن او نقل الملكيه مقابل المديونيات بحسب البيان، والحكومه شددت ان القناه مرفق استراتيجي مرتبط بالامن القومي والسياده المصريه، يعني تاكيد لكلام علاء، ودورها محوري في الاقتصاد والتجاره العالميه. وتسويه مديونيات الهيئه الوطنيه للاعلام تجاه بنك الاستثمار القومي دي حاله ماليه مؤسسيه خاصه ولا تمثل نموذج عام لاداره الدين. خطة الحكومة لخفض الدين تعتمد على الفوائد الأولية وزيادة الإيرادات وترشيد إنفاق وكل الأمور دي كلها. مجلس الدولة أكد احترامه لآراء الخبراء والشخصيات العامة مع ضرورة التفريق بين هذه الآراء وبين المواقف الرسمية للدولة.

0: طبعا انتشر فيديو كامل الوزير المصري الحقيقة على مواقع التواصل كلها. الحقيقة البنت بتقول له، المهندسة بتقول له انا معايا ماستر. قال لها طب خلاص نوديك عشان ماجستير اول، بس هم الناس فكروا ماجستير اول ماجستير تاني. لا هو بس يعني كان الجملة كملها اول ما يكون في فرصة عشان تروحي تدرسي الماجستير.
1: لما يزين عندنا بنسفرهم كوريا والصين واليابان عشان نرفع مستواهم العلمي، سواء في النقل الحضري اللي هو يعني بقى المترو والمونريل والحاجات بتاعتكم، او حتى النقل الاخضر المستدام. هذه الدول مهتميه وبتدي لنا منح تصل الى شهر واثنين وثلاثه يتعلموا، ولو انت كنت معاكي دبلوم وانت جايه ممكن نسفرك تاخد ماجستير من الخارج.
2: انا معايا ماستر بالفعل في المعهد التخطيط الكوري.
1: يبقى هنسفرك تاخد ماجستير اول بعثه لماجستير او اول منحه لماجستير، هنسفرك تاخد ماجستير من الخارج.
0: الحقيقه اول ماجستير اول، قال لك ماجستير اول ماجستير تاني وفريق اول وفريق تاني. الحقيقه طبعا الموضوع هنا الناس كلها اعتبرت طب ازاي وزير وعلى درجه من العلم يعني ما يكونش فاهم ان الماستر هي الماجستير، فيعني ما كانش مفروض ان هو يقول لها. من ردت عليه وقالت له انا واخده ماستر، يقول لها نسفرك تاخدي ماجستير. فالحقيقه هو كان الوزير خلال جوله تفقديه لمشروع الخط الاول من شبكه القطار الكهربائي السريع. فريق كامل الوزير كان بيتحدث مع مهندسة بالهيئة القومية للأنفاق، وزي ما شفتوا كده والوزير رد وقال ايه وعنها بقى يا جماعة. طبعا هذا الامر اثار تفاعل واسع على موقع التواصل الاجتماعي بسبب انه الماستر والماجستير مؤهلين مختلفين رغم انهما هي درجة علمية واحدة. والحقيقة المهندسة كتبت على موقع التواصل الاجتماعي عشان برضو تحاول، وناس كتير قالوا خلاص يا جماعة كفاية بقى واهدوا شوية كده، معلش يعني خطأ وعدوه. يعني هي أوضحت المهندسة إنها رانا إمام إن المنحة الجديدة هتكون ماجستير في تخصيصا في مجال النقل علشان يكمل الماجستير اللي هي حصلت عليه في معهد التخطيط القومي، على اعتبار يعني انه ايه ما توقفوش بقى عند فكره ان هو ما فهمش انها ماستر، خلينا نشوف الحاجه الايجابيه اللي هتحصل من الموضوع. واشارت الى تقديرها لدعم الوزير كامل الوزير، واكدت ان الهدف هو صقل خبرتها وتطوير مهاراتها في مجال عملها الهندسي. الفترة اللي فاتت اتنين مسارعين كانوا راحوا عشان يمثلوا بلدهم في أماكن مختلفة مصر يعني، وبعدين سابوا الفريق وفضلوا وهربوا وما رجعوش مصر. فالحقيقة بدأت تظهر بوستات ليهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فبيقول محمد الشامي في كلامه بيعتذر طبعا لوالده واهله وان هو اضطر يعمل كده، وبيشرح الاسباب اللي ادت ان هو يعمل كده. في النهايه كتب لهم انا لو عشت 15 سنه يا جماعه بالله الوضع اللي انا فيه ده مش هقدر اجيب شقه عشان اتجوز. فالحقيقه دي الاسباب اللي كتبها محمد الشامي. وجه الشامي على موقع فيسبوك اعتذار لوالده وأسرته، وأنه طبعا ومسيرته الرياضية، وأعرب عن حزن الوصول لهذه المرحلة اللي وصفها بالفارقة في حياته، وأكد أن المصارعة كانت شغله منذ طفولته، وأن هو مارس اللعبة من هو عنده 7 سنين، وكان حلمه أنه يمثل مصر ويرفع علمها، وده اللي حصل على فكرة حقيقي، وأنه كان حصد عدد من البطولات الإفريقية والدولية، لكن للأسف الظروف المادية وتراجع الدعم المالي المقدم للاعبي الألعاب الفردية ده خلاه يعيد التفكير في مستقبله، خلاه يقدم على الخطوة دي. الحقيقة ده لكامل الوزير ولكل وزير في مصر وللرئيس السيسي نفسه. ناس كتير كتبت برضو بقت تفرق ما بين اللعيبة دول وإيه الفلوس والأموال اللي بيحصلوا عليها وما بين لعيبة كرة القدم، وكانوا بيتسألوا هو يا جماعة ما فيش رياضة بتمثل مصر غير كرة القدم، هو أنتوا ليه مش واخدين بالكم أن كل الرياضات دي واللي بيحصل عليها كل المؤهل كل الأبطال دول بترفع اسم مصر وعلم مصر، طب ليه يا جماعة ما تهتموش بالولاد دي؟ يعني أنت مهتم كوزير برضو النقل يعني، معلش يعني، وحضرتك مستشار برضو الرئيس وقريب يعني، فبنقول لك بس يعني ردا على موضوع خلاص هنتخطى حكايه ماستر وماجستير، بس بجد ليه اللعيبه دي ما بتاخدش الاهتمام الكفايه؟ ليه بتضغطوا عليهم ماديا؟ ليه ما بيكونش فيه مقابل مادي مجزي ليهم يعيشوا حياه كريمه؟ ليه بيحصل ده؟ وتتساءلوا بعد كده، ليه ناس كتير بتاخد البحر القبر الابيض المتوسط وتهرب على مراكب الموت علشان تهرب من مصر وتروح لاي دوله اوروبيه تبتدي حياتها فيها؟ يا ريت السؤال ده يعني يطرح كده بكل قوة في مجلس النواب ويطرح أمام الرئيس وأمام رئاسة الوزراء وأمام كل الوزراء. الحقيقة أن موضوع اللاعبين دول ده ناقوس خطر على فكرة، بيقول لكم إحنا كان عندنا اللاعب محمد

0: الشامي، وعندنا اللاعب التاني، وكانوا بينهم وبين بعض يعني فترة بسيطة قوي، زياد أبو جبل، وبرضه كتب وطمن أسرته وقال لهم سامحوني عملت كده عشان أبقى راجل. واحد منهم قال ان انا شفت والدي وهو تعبان عشان بيصرف على انا مش قادر اعمل حاجه، واعتذر لكل اسرته. رساله للمعنيين والمسؤولين في مصر، ليه ما تهتموش بكل الرياضات دي لانها برضو بترفع اسم مصر، وليه ما يكونش فيه يعني زي ما بنقول كده توازن، ان انتوا زي ما بتدوا لعيبه الكره الملايين وتدخل لهم برضو هدايا من ناس ورجال اعمال، ليه ما تهتموش بكل اللاعبين برضو في الالعاب الفردية والألعاب الجماعية الأخرى اللي كلها لما بياخدوا ميداليات وبيطلعوا بره مصر بيرفعوا اسم مصر، وعشان لما يطلعوا بره مصر ما يسيبوش مصر وما يرجعوش وما يفضلوش في أوروبا، لأن هم مش لاقيين الدعم ولا لاقيين المرتب الكويس ولا المجزي اللي يخليهم بعد 15 سنة. هو حسبها كده محمد شامي، قال لك 15 سنة مش هجيب شقة ولا أعرف أتجوز. ربنا يكون في عون كل الشباب ويكون في عون كل الأسر اللي عايشين وسط طبعا الغلاء والحالة الاقتصادية الصعبة. نروح لفيضانات نيبال. الحقيقة أكثر من 900 قتيل وحوالي 5000 يعني مفقودين. الحقيقة إنه البلد كمان تكبدت خسائر مادية وبشرية فادحة. كاميرات كانت مراسل عربية ومراسلين كتير كانوا نقلوا الوضع هناك وشافوا قد إيه حجم الدمار الهائل في المنطقة، خاصة كرة كاتماندو اللي ضربتها الفيضانات بقوة. ذكرت هيئة إدارة الكوارث من المعتقد أن ما لا يقل عن 933 عامل محاصرون، ده غير 900 وحاجة اللي فقدوا وقتلوا، محاصرون 933 عامل محاصرون في محاولة 6 مشروعات للطاقة الكهرومائية في نيبال في أعقاب الفيضانات اللي وقعت الأسبوع الماضي. أعلنت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية المحاذية لنيبال في تصريحات أنها انتشلت 17 جثة يعتقد أنها لضحايا فيضانات الأربعاء الماضي، ويجري العمل على تحديد هويات الأشخاص غير المدرجة أسمائهم في الحصيلة النيبالية الرسمية. فرق الإنقاذ في نيبال والصين بتسابق الزمن للعثور على آلاف المفقودين جراء السيول الجارفة اللي ضربت جبال الهيمالايا الأربعاء فيما تعارك الأمطار، ارتفاع منسوب المية، عمليات البحث، وفي بحيرات للأسف تشكلت بفعل الانهيارات دلوقتي بتثير مخاوف من فيضانات جديدة. الجهود كلها عشان يوصلوا للأنفاق اللي هي في المنشآت الكهروكيميائية. صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية كشفت حجم الدمار في نيبال قبل وبعد الفيضانات المميتة. كمان خبراء أكدوا أن انهيار جليدي ناجم على الاحتباس الحراري خلاص كده هو ده السبب الرئيسي في فيضانات نيبال. لقينا كمان مشاهد لمسيرة عسكرية صينية كانت بترصد لحظة وقوع، اهو يا جماعة بصوا الفيديو ده مهم جدا، لحظة وقوع الانهيار الجليدي وازاي ان هو سقط من ارتفاع عالي جدا والحطام بتاعه تدفق بين جبال الهيمالايا وراح لبحيرة تشكلت بعد كده بعد كارثة الفيضانات في نيبال والتبت. بصوا الدنيا، ده المشهد بتاع المسيرة العسكرية الصينية اللي رصدت هذا المشهد. وفي وقت تبحث فيه عن آلاف العاملين آلاف المفقودين وتحاول مساعدة الناجين، نيبال كشفت عن فاتورة إعادة الإعمار الكلفة الإجمالية 5 مليارات دولار. خلينا نشوف جزء من التقرير الأول، الحقيقة عندنا تقريرين في هذا الشأن، نشوف جزء من التقرير الأول وبرضو جزء من التقرير الثاني.
1: مسر الإنقاذ الزمن في نيبال للوصول إلى مئات العمال العالقين داخل أنفاق ومنشآت للطاقة الكهرومائية تحت الجبال وبين أطنان من الطين والحطام تتركز أصعب عمليات الإنقاذ. فرق وصلت إلى مداخل بعض الأنفاق وبدأت إزالة الركام تمهيدا لدخول عناصر مزودين بالأكسجين والكاميرات.
2: أكبر مشكلة نواجهها حاليا في عمليات الإنقاذ هي طبيعة المنطقة الجغرافية والموارد لدينا غير كافية.
1: آلاف الجنود وعناصر الإنقاذ يشاركون في العمليات بمساعدة فرق من الصين والهند وكوريا الجنوبية.
3: عمليات الإنقاذ بعد فيضانات مدمرة عصفت بنيبال وأحالت جزءا كبيرا من مناطقها الحدودية إلى ركام، وزير المالية خرج ليفجر مفاجأة ويقول إن إصلاح ما أفسدته الفيضانات سيحتاج بين 4 إلى 5 مليارات دولار وفقا للتقديرات الأولى، وهو مبلغ يعادل عشر اقتصاد البلاد، لكنه يظل أقل بكثير من 9 مليارات دولار أنفقتها

0: عام 2015 لإعادة الإعمار عقب زلزال مدمر قوته 7.9. الوزير طلب في المؤتمر الصحفي دعما فنيا ومتخصصا من الهند والصين لمواجهة تداعيات الكارثة، خاصة في المناطق التي دمرت فيها الجسور وشبكات النقل والاتصالات. وتواجه حاليا نيبال تحديين متزامنين، الأول هو البحث عن قرابة 2400 مفقود ومساعدة الناجين، والثاني هو إعادة فتح الطرق ومحاولة منع موجة جديدة من الفيضانات.
1: الحقيقة بعد اللي حصل ده وكانوا قالوا الخبراء إنه ده بسبب ظاهرة النينيو، ظاهرة النينيو كمان بتهدد شرق أفريقيا بكارثة إنسانية. الحقيقة إن النينيو يمكن هتكلمنا على كده قبل كده وعملنا حلقة موضوع ارتفاع درجة حرارة بطن الأرض وإزاي إن اتغيرت الحقيقة الدرجات الحرارة في أماكن كتير وكلنا اختبرنا ده، وموضوع الزلازل وموضوع يعني يمكن الزلازل شوية فيها مواضيعات أخرى، لكن موضوع الفيضانات وتغيرات درجات الحرارة وإنه حصل طبعا موضوع النينيو بقى في شرق أفريقيا بالتحديد بيهدد من إنه قد تجبر 3 ملايين شخص على النزوح وتدمير منازل ومحاصيل، وممكن بقى بسبب ده يكون في تفشي الجوع وكوليرا وأمراض خلال الأشهر المقبلة.
2: شرق أفريقيا تستعد لموسم قد يتحول إلى كارثة إنسانية مع اشتداد ظاهرة النينيو وارتفاع خطر الفيضانات بدءا من أكتوبر. المجلس الدنماركي للاجئين يحذر من احتمال نزوح ما يصل إلى 3 ملايين شخص في الصومال وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، وسط توقعات بأمطار تتجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير. الصومال قد يتحمل وحده 60% من حالات النزوح المحتملة، فيما تهدد الفيضانات المنازل والمحاصيل ومصادر الغذاء والمياه. وتحذر المنظمات من تفشي الجوع والكوليرا والأمراض، مطالبة بتمويل عاجل وخطط إجلاء وإنذار مبكر قبل وصول الفيضانات إلى ذروتها.
1: الحياة حرائق الجزائر بصراحة صعبة جدا، النار أكلت كل شيء يا جماعة، والأعداد اللي احنا يمكن الأولية اللي كانوا قالوا 15 وإن هم أعلنوا الحداد، لا الموضوع أصعب من كده بكتير. لقطات أظهرت حجم كارثة الحرائق في الجزائر، شهود عيان قالوا النار أكلت كل شيء. لقطات جديدة أظهرت حجم الحرائق شكله إيه، الدنيا صعبة جدا. متخيلين المنظر ده يا جماعة؟ حرائق بصراحة يعني أودت بمناطق كتيرة جدا، أودت دمرت مناطق كتير جدا، أودت بحياة كثيرين، لدرجة أنهم كانوا حافرين قبور قريب من مكان الحريق علشان يقدروا يدفنوا الأعداد اللي راحت نتيجة هذه الحرائق الرهيبة جدا. كان برضو في بداية اللحظات الأولى لاندلاع الحريق في جيجل تسبب طبعا بدمار كبير، كان في مشاهد لهروب العشرات في اللحظات الأولى اللي كان فيها اشتعال النيران. ألسنة اللهب أتت على البشر والشجر والحجر، الحياة النباتية والفطرية في ولاية جيجل أو جيجل الجزائرية كانت طبعا مشاهد منتهى الصعوبة. بنعزي أسر كل الضحايا اللي راحوا في هذه الحرائق، والحقيقة أنه كانوا برضو قالوا أنهم كانوا قبضوا على حد قالوا أنه كان تسبب في بداية الحرائق دي، والموضوع تخطى فكرة أنه شخص واحد طبعا، والموضوع انتشر بشكل كبير جدا. وبصوا مناظر الحرائق والناس بتحاول تهرب من بداية، مجرد ما اشتعلت الحرائق امتدت للمشهد اللي احنا شفناه من شوية ده اللي هو كان من قاعة الجزيرة اللي وريت وقد إيه الحرائق يعني في مساحات شاسعة. ربنا يرحم كل الناس اللي بيحصل عندهم يعني كوارث مثل هذه. وصلنا لفين بقى في الحرب الأمريكية على إيران وفكرة طبعا العقوبات والضغط الاقتصادي، وإيه اللي حاصل بقى يا جماعة؟ الحقيقة إنه بعد ما كانوا قالوا مش هيضربوا إيران خالص ولا في أي ضربات، هي فعلا كانت ضربة محدودة. قالك من حوالي دلوقتي لأول مرة منذ شهر حصلت ضربة محدودة، الضربة دي كانت على جزيرة لارك، والجزيرة دي علشان يضربوا منصة صواريخ بتطلق ألغام، والألغام دي طبعا بتدخل في مضيق هرمز. والفيديو ده الحقيقة بيوضح لنا الدنيا، بيوضح لنا الرد، بيوضح لنا برضو أنه حاليا كمان محاولات برضو لأنه يكون في تخفيف لأثار

0: العقوبات.
1: منذ أواخر يوليو استأنفت الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران، وقد استهدفت منصتي إطلاق في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز. حسب الجيش الأمريكي، كانت عناصر من الحرس الثوري تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه هذا الممر الاستراتيجي. الرد الإيراني لم يتأخر. طهران أعلنت تنفيذ هجوم مركب بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات أمريكية في الأردن، مستهدفة قاعدتي الملك حسين والأزرق. الجيش الأردني أعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة، وحتى الآن لم تسجل أضرار كبيرة في الجانب الأمريكي. هذا التصعيد الجديد يتمحور حول مضيق هرمز، فمن خلال هذا الممر البحري كان يمر قبل الحرب نحو 5 إمدادات النفط العالمية، والنتيجة كانت فورية في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار النفط مجددا واقترب سعر البرميل من 90 دولارا. في موازاة الضغط العسكري، تريد واشنطن تجديد الخناق الاقتصادي على طهران. وزير الخزانة الأمريكي أعلن عن عقوبات ثانوية جديدة قد تفرض بشكل أسبوعي، تستهدف في البداية بنوكا تتعامل مع إيران. وبعض هذه المؤسسات قد تعزل بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار. يتواجد وزير الخزانة الأمريكي حاليا في ولاية كارولينا الشمالية لحضور اجتماع يضم وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة 20، وهو يعتزم الضغط عليهم لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية.
0: طبعا العقوبات هنوصل لها بعد شوية، برضو هنقول بعض التصريحات من تصريحات بيسنت وزير الخزانة الأمريكية في جي 20. لكن خلينا نفهم إيه أهمية هذه الجزيرة، جزيرة لارك غير جزيرة خارك.
2: قبالة الساحل الإيراني وعلى مقربة من ميناء بندر عباس، تبدو لارك مجرد جزيرة صغيرة على الخريطة، لكن في حسابات الحرب يمنحها موقعها الاستراتيجي أهمية تتجاوز مساحتها بكثير. عين طهران على هرمز لم تبقى بعيدة عن المواجهة، فبعدما رصدت واشنطن تحركات مرتبطة بمحاولة تلغيم الممر الحيوي، تحولت الجزيرة إلى هدف مع تنفيذ ضربات على منصتي إطلاق صواريخ فيها، عقبتها هجمات إيرانية ضد قواعد أمريكية في المنطقة. في مكان شديد الحساسية تقع لارك عند أحد أضيق أجزاء المضيق، وتطل على الممرات الملاحية عند مصب الخليج، ما يتيح للإيرانيين رصد حركة السفن ومتابعة عبورها. ولا يقتصر الأمر على مراقبة شريان الطاقة العالمي فحسب، إذ تضم منشأة لنقل وتصدير النفط تعود إلى أواخر الثمانينيات، إلى جانب قاعدة عسكرية للحرس الثوري الذي يستخدم مرافئها أيضا لفرض شروطه، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل المرور. انعطافة جديدة تعيد الحرب إلى سيرتها الأولى وسط تجدد القتال للمرة الأولى منذ توقفه في أواخر يوليو، وتوجه إدارة ترامب نحو الضغط الاقتصادي على إيران، إلا أن هرمز يبقى ساحة نزاع مفتوحة. فبينما تقول الولايات المتحدة أنها تسيطر عليه بالكامل، تؤكد طهران أن العبور منه لا يتم من دون تنسيق معها، في وقت لا تزال حركة الملاحة أدنى بكثير من مستويات ما قبل التصعيد.
0: زي ما شفتوا ايه اهميه الجزيره دي. الحرس الثوري اعلن انه الهجوم ده اسفر عن مقتل واصابه عدد من المقاتلين والمدنيين الايرانيين، وزي ما سمعتوا في تمركز لعناصر من الحرس الثوري. طبعا هي تعهدوا بالرد، وفعلا جه الرد انه ضربوا مواقع في الاردن ومواقع في عمان واتقال في الامارات، لكن تم النفي. جه الرئيس ترامب بقى نشر على صفحته الحقيقه فيديو، والمقطع الفيديو ده بالذكاء الاصطناعي، لو ممكن نجيب نص الشاشه بس زميلنا علشان خاطر ايه يوريكوا المقطع ده. فالناس بقى قالوا ايه ده الرئيس ترامب بينه كبر مش واخد باله، الجزيره اللي ضربتها امريكا والقوات الامريكيه دي جزيره لارك مش خارك، هو ليه ناشر الفيديو ده وكاتب عليه جزيره خارك، هو غلط في الهجايه ولا ايه؟ فالحقيقه الموضوع لا، هو هنا ده تهديد، يعني تدمير هو عارف كويس تدمير جزيرة خارك، لأن دي الجزيرة اللي فيها نووي، والجزيرة اللي عن طريقها بيتم نقل النفط من إيران لأماكن مختلفة أولهم الصين. فهو الرئيس لا واخد باله ومركز وعارف هو بيعمل إيه. واللي أكد ده كان الحقيقة نائب الرئيس الأمريكي جي

دي فانس قال يا جماعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوجه رسالة إلى إيران عبر هذا المنشور الخاص بجزيرة خارق. أوكي؟ بجزيرة خارق مش لارك. فكده احنا يعني عشان برضو الكل يفهم ان في جزيرتين مختلفتين واسمائهم قريبة من بعضهم. الرد جه ازاي بقى؟ صواريخ إيرانية ضربت قواعد في الأردن والإمارات، والرئيس الأمريكي تعهد بأن هو يرد على الضربات دي، والحقيقة الضربات دي كانت برضو تسببت في بعض الخسائر. ولو نسمع دلوقتي صور اصوات سفرات الانذار والصواريخ اللي هي كانت الايرانيه اللي ضربت الاردن.

كده تجددت تداعيات الحرب، وهل هنشوف الدنيا وهل هنشوف فعلا رد لترامب الفترة اللي جاية؟ الحقيقة انه كانوا برضو في تداعيات الحرب على المنطقة في الأردن، تكرار اعتداءات على إيرانية على مواقع عسكرية أردنية. عمان كانت برضو قالت على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان البلاد ليست طرفا في المواجهة، وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الاثنين استهداف قاعدتي الملك حسين الجوية والشهيد الطيار موفق السلطي في الأرض في الأزرق، والقوات المسلحة الأردنية أكدت ده. وهجوم كان بطائرات مسيرة على قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات، وتم نفي هذا الأمر. وترامب توعد بأنه هيرد على الضربات دي كلها رد كبير جدا، وصعد لهجته تجاه إيران معتبر أنها أصبحت دولة فاشلة، دولة ميتة، شكك في إمكانية الوثوق بها للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، اتهمها بانهيار مؤسساتها واقتصادها وارتفاع التضخم ل 300%، واتهم السلطات بقمع المتظاهرين وسقوط أكثر من 100,000 قتيل في التظاهرات اللي كانت خارجة ضد النظام الإيراني. دعا الرئيس ترامب إلى محاكمة المسؤولين في إيران بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأشار في الوقت نفسه إلى رغبة إيران في عقد اجتماع مع الجانب الأمريكي. جينا لقينا الأمين العام لمجلس التعاون كان بيدين هذه الهجمات الإيرانية على الأردن، وكمان بدأنا نلاقي أن واشنطن اتكلمت عن تعزيز ترسانتها لمواجهة إيران، وده خبر في وول ستريت جورنال أن واشنطن سارعت إلى تقليل نقل كميات كبيرة من الذخائر للشرق الأوسط لمواجهة إيران. وعراقجي كان بيقول أن الشعب الياباني المحب للسلام لاجب يحاسب حكومته على الجرائم اللي ارتكبتها الولايات المتحدة، وده ردا على تقارير بتفيد بانتقال مقاتلات F-16 أمريكية متمركزة في قاعدة ميساوا اليابانية إلى الشرق الأوسط خلال مارس وإبريل. جينا بقى للوضع ايه على فكره على الارض في ايران. طوابير للجاز، جنود بداوا يطلعوا بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا ان مرتباتهم يا جماعه مش بتوصل لهم. والحقيقه انه بيقال برضو ان رواتب الجنود ومكافئات الاسر تتحول الى وقود لطائرات وصواريخ البنتاجون في ايران. عندنا كمان مضيق هرمز، الحقيقه كانوا قالوا ان في ناقله نفط استهدفت بمقذوف مجهول اثناء عبورها داخل المضيق، وتم نفي هذا الخبر. وبعد كده تراجعت حركه السفن، ولقينا طبعا في ضغط العقوبات والحصار، وامريكا استهدفت فروع بنك مصر في الامارات والقاهره بتوضح، وهو وقفوا التعامل بالدولار هناك. الحقيقة ده عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن اقتراح إجراء بموجب المادة 311 من قانون باتريوت ضد فروع بنك مصر في الإمارات. الإجراء بيستهدف قطع وصول الفروع الإماراتية إلى حسابات المراسلة لدى البنوك الأمريكية، بما يقيد معاملتها بالدولار عبر النظام المصرفي الأمريكي. وده لأنهم اكتشفوا أن في مبلغ ما يقارب 1.8 مليار دولار كانت الحقيقة قالت اللي حصل. واشنطن رصدت تعاملات لنحو 103 شركة بيشتبه بارتباطها بشركات مصرفية إيرانية، وأن تحول لهم ما يقارب من 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 24 لغاية يونيو 26. والاتهامات طبعا بتتعلق بتسهيل حركة أموال مرتبطة بشبكات إيرانية، وطبعا لأنه كان وعد الوزير الخزانة الأمريكي أن هم هيتتبعوا أي جهات أو أي بنوك بتسهل وصول أموال لإيران، وده بيعتبر التفاف على العقوبات. طبعا بنك مصر داخل مصر ملوش أي علاقة ولا فروعه خارج الامارات، ده البنك اللي موجود في الامارات بس وبيشوفه طبعا. وكان في برضو تحرك اماراتي عاجل بشان هذا البنك، اعلن انه اجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر في الامارات. ده مصر في الامارات المركزي بتوجيه من طبعا وزاره الخزانه الامريكيه. مراجعه متعمقه للفتره محل الاشاره الامريكيه والتركيز على المعاملات اللي حصلت الوارده في الوثيقه الامريكيه.

هذه الخطوة جاءت بعد هذا الاقتراح الأمريكي عشان برضو يدرسوا الموضوع. وعندنا كمان الحقيقة كان في برضو بيان المركز المصري. أما وزير الخزانة الأمريكي بقى سكوت بيسنت فكان قال إحنا المرة القادمة ربما في المرة القادمة هنفرض عقوبات على البنك بشكل مباشر بعد فرض أمريكا قيود على فرع لأحد البنوك المصرية في الإمارات. وقال إن العقوبات الأمريكية هتخنق الاقتصاد الإيراني حتى دون تعاون مع الصين، وإن محدودية مخزون النفط الإيراني، واللي بيقول إن

الشريكين تتفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإبقاء مضيق هرمز مفتوح. فعندنا دلوقتي يا جماعة أنه طبعا الحكومة الإيرانية ما زالت بتتكلم على أنه العقوبات الأمريكية دي تعتبر ضربة قاضية لطهران، وده أكبر عزل اقتصادي. وزي ما قلت لحضراتكم التضخم بيلامس 89%، شحنات النفط الخام بتتراجع 80%، وشفنا زي ما قلت لكم طوابير بقى على البنزين في إيران في أماكن مختلفة نشرتها قناة العربية والحدث، وأنه فعلا بازشكيان كل شوية بيعترف بأنه الأزمة العقوبات الأمريكية تسببت والحصار المواني تسبب في أزمة اقتصادية متصاعدة. لقينا برضو أنه أسعار النفط قفزت 3% خام برنت 90 دولار مع مساعي التهدئة بقى في قمة شنغهاي. القمة دي فيها رؤساء الصين وروسيا وإيران اجتمعوا. هي القمة دي مش عشان الموضوع بتاع إيران بالتحديد، لكن دي اجتماعات تطرقوا فيها لموضوع العقوبات وموضوع الضغوط. والحقيقة الرئيس الصيني شي جين بينج بيجتمع مع الرئيس مسعود، هيجتمع أو اجتمع يعني مع مسعود بازشكيان وفلاديمير بوتين في قمة منظمة شنغهاي، وبتعقد النهاردة وبكرة الاثنين والتلات. وبازشكيان قال أن استمرار الحرب مع أمريكا ليس في مصلحة إيران. ورئيس الوزراء الباكستاني التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عشان بحث برضو التهدئة الإقليمية. في مصر، مصر تستعد لزيارة الرئيس الصيني. والحقيقة أنه هذه الزيارة بتعتبر طبعا تنظر بكين إلى القاهرة باعتبارها بوابة استراتيجية رئيسية إلى أفريقيا، ومنطقة تعتبر يعني مش بس الأفريقيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بأكمله. الرئيس الصيني يزور مصر للمرة الأولى منذ 10 سنوات لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي. والحقيقة في تفاصيل كشفتها وزارة الخارجية الصينية لهذه الجولة دلوقتي الآسيوية الأفريقية للرئيس الصيني من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر، بيزور فيها طبعا كذا دولة. وزي ما شفنا بعد شنغهاي هيبتدي إن شاء الله يروح على مصر، واستعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس الصيني. القاهرة بتتزين. والحقيقة أنه كان في مصدر نفى مزاعم إغلاق بعض الطرق تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني. لكن بقى على الجانب الآخر إسرائيل قلقانة وبيقولوا أن التقارب المصري الصيني يتجاوز الاقتصاد إلى التكنولوجيا والأمن والتعاون العسكري. أما بقى كانت برضو إسطنبول استضافت أول اجتماع لتحالف مكة بين أنقرة والرياض وإسلام أباد. والحقيقة ده كله ده علشان الاتفاقية اللي كانوا وقعوها الـ3 دول اتفاقية الدفاع المشتركة. الحقيقة زي ما أنتم شايفين اجتماعات وتحركات كتيرة جدا، وفي انتظار طبعا أن نلاقي انفراجة في حرب إيران، في حرب روسيا وأوكرانيا أيضا. بالنسبة لي كان برضو في صفقة دفاعية ضخمة بين إسرائيل واليونان. اللي حاصل بقى يا جماعة بالنسبة كان في حادث بين سفن حربية تركية وإسرائيلية، وتل أبيب رفعت التأهب. والفترة اللي فاتت في توترات بين تركيا وبين إسرائيل. عايزة بسرعة أقول لحضراتكم أن الرئيس ترامب أعلن عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة من احتياطات النفط الفنزويلية، ودي طبعا كانت معلنة. وكمان الرئيسة بالإنابة اللي موجودة دلوقتي في فنزويلا كانت هي اللي عرضت هذه يعني هذه الاتفاقيه، وعلى فكره فرحانين بيها. طالبان بقى بتغازل ترامب بالمعادن وبتقول له احنا بنقدم لك عرض اقتصادي مهم قوي قوي، وده في محاوله للتقارب مع واشنطن زي اللي حصل كده في فنزويلا. انت اخذت نفط فنزويلا، تعال خد المعادن بتاعتنا وابتدي بقى خلي حياتنا تنتعش شويه. ترامب يغزو كندا بجيش البط، ودي الحقيقه الحاجه اللي عايزه اختم معاكم بيها، انه كانت حاجه لافته يعني طريفه جدا جدا ان هو رايح كندا ده بجيش بط. فده يعني حقيقي طبعا في حاجات كتير بتحصل دلوقتي في مجتمعنا، والرئيس ترامب الحقيقة بيعمل حاجات كوميدية كتير قوي، لكن هنشوف بقى في الحقيقة اللي هيحصل الفترة اللي جاية في كل هذه التوترات والحروب في المنطقة.

مساء الخير، مساء البركة. تعالوا نرحب ببعض، سلم على اللي جنبك وقولوا أهلا بيك في بيت الرب زي ما متعودين. عيلة المسيح جاية تلتف حوالين المسيح، هو رب الكنيسة، هو مركز الحياة ومركز عبادتنا وتسبيحتنا، وهو أغنيتنا الجميلة، مش كده؟ يسوع هو أغنيتنا وهو ترنيمتنا، هو هدف الأهداف. أنا مش جاي يا رب أتعزى، أنا جاي عايز أشوفك، عايز عينيا تتملي بيك وبجمالك وبشخصك وبمحبتك وتسبيني بيك. مين يقول أمين؟ لو تحب تقف، لو تحب، لو أنت بتركز وأنت قاعد خليك، لكن أنا من الناس اللي بتركز وهي واقفة، لكن المهم نكون قلوبنا مرفوعة، فمش هقول لحد يقف أو يقعد، لكن المهم تكون قلوبنا مرفوعة وعيوننا متثبتة على ملك الملوك. صلي معايا وقول يا رب افتح عيني، افتح عيني يا رب، افتح عيني وسكت كل دوشة جوايا وكل أصوات تاخدني لبعيد عنك. نادي علي.

طلبني ليك، نادي على كل واحد وعلى كل واحدة فينا باسمه وباسمها. يا اللي قلت ناقشتكم على كفي، احنا جايين نرتاح فيك ونستخبى فيك. فينا اللي تعبان واللي متلخبط واللي عنده دوشة هنا في الكنيسة أو بيشوفنا، لكن لينا ثقة ورجاء فيك يا رب يسوع. رجاء كل العالم، هو الرجاء، هو الشفاء، هو السلام، هو الراحة، هو الطمأنينة. هو وحده، هو وحده. وأنا رب أول إخواتي جاي عايز أرتاح فيك وأدخل إلى قدس الأقداس وأتقدم إليك يا رب بثقة على حساب عمل يسوع المسيح. اللي بيسوع وفي يسوع ندخل إلى قدس الأقداس. هللويا، أنت ساكن وحاضر واستسبحت شعبك يا رب. زيد إيماننا فيك، زيد ثقتنا فيك، واملأ عينينا بجمالك. هللويا.

ارفع ايدك معايا وارفع قلبك وقول له يا رب علمني اقدم ليك يا رب. يسوع قال كده: بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. انا ما اعرفش اعمل حاجه ولا اعرف اقدم ولا عندي حاجه حتى اقدمها، لكن انا جاي اقدم من اللي عندك انت ليك يا رب، ان الكل منك وبيك وليك، منه وبه وله كل الاشياء. وانا بقدم مش عشان هو مستني، حاشا يا رب، انت كامل في ذاتك، مسبح في ذاتك، مستحق في ذاتك، ليك كل السلطان، لكن انا المحتاج ليك. عارفين في جمله جميله في القداس كده يقول: لم تكن انت المحتاج الى عبوديتي، بل انا المحتاج الى ربوبيتك. انا اللي محتاج ليك، انا اللي عايزك، انت مش مستني من حد حاجه، لكن انا اللي طالبك يا رب. يلا قول له: انا طالبك من كل القلب، انا عايزك من كل القلب. مجد الاسم يسوع المسيح اللي ليه كل السلطان وكل المجد، اسمه فوق كل اسم وسيادة ورياسة وسلطان، فوق كل اسم وسيادة ورياسة وسلطان، لا يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. يسوع هو العلي، قول معايا: يسوع هو العلي، عالي

تاني، تعالوا نقولها تاني بس واحنا عينينا عليه. مين مشتاق يشوف الأبرع جمال ده اللي مفيش في حلاوته؟ يقول عنه كده كله مشتهيات. جميل جميل جميل، حبيبي جميل، مش كده؟ عينك عليه وقول له انت جميل يا رب. قبل ما نقولها في كلمات ترنيمة قولها له بكلامك، قول له انت جميل، كلك جميل، كلك مشتهيات. ايوه يا رب، ابرع جمال من كل الناس. فاض قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشاء للملك، لساني قلم كاتب ماهر. انت ابرع جمال من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك. نقولها تاني، أنت انسكبت، تاني تاني، أنت انسكبت النعمة على شفتيك.

هللويا لكل مجد وإكرام. خلونا اللحظات اللي جاية نقدم عطايانا ذبيحة للرب، وإحنا بنقدم لنفوسنا.

أمين. هما كانوا قالوا لي إن في احتمال النهاردة نبقى موجودين من غير الحاجات ديت. أنا تقريبا أفتكر الأعمال انتهت أو قربت على انتهاء، فإن شاء الله نعمة ربنا الأسبوع الجاي ترجع الكنيسة كما كانت في أوج جمالها الأصيل، كما أنشأها الدكتور المبارك اللي ربنا قاده عشان يبني هذه الكنيسة إبراهيم سعيد. عايز أرحب ترحيب خاص النهاردة بمجموعة بتزورنا من الأراضي المقدسة. أراضي مقدسة يعني الأراضي اللي مشي فيها وخطى فيها المسيح بقدميه الطاهرة. عندنا مجموعة من بيت لحم، مكان مولد المسيح، ومن القدس المدينة الملك العظيم. هل ممكن يقفوا عشان نحييهم ونرحب بيهم؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. شرف لينا أنكم تعبدوا الرب معانا هنا في هذه الكنيسة. طبعا أنتوا عارفين أن مصر أرض مقدسة، صح كده؟ يعني زي ما هناك أرض مقدسة، مصر أرض مقدسة، لأن زي ما المسيح خطى هناك وعاش هنا برضو كم سنة قليلين، لكن فيهم البركة برضو، يعني إن شاء الله نص ساعة تخليها برضو أرض مقدسة. فنحن نتشارك في هذا الشرف العظيم أن رب المجد عاش وخطى على هذه الأرض. بيدور حديثنا الوقت ده عن اثنين للمسيح، ومش عايزكم تنسوا ان ده بتاع اثنين للمسيح، البوكس ده، وده بتاع احتياجاتنا اللي بنطلبها. انا متهيالي ان في ورقه هنا محطوط غلط، شكله في ورقه هنا اثنين للمسيح محطوط هنا. عايزين نطهر هذا البوكس ونضعه في الارض في البوكس المقدس الناحيه الثانيه. اتكلمت افتكر من حوالي 3 أسابيع عن بداية هذه السلسلة، وقلت ازاي الدعوة الأصيلة ان نتبع المسيح، هلما ورائي، ان دي الدعوة الأصيلة التبعية. وقال لما تيجوا ورايا هخليكم حلوين، لا قال حاجة اجمل من كده، وكويسين اجمل من كده، وقديسين اجمل كمان من كده، هجعلكم صيادي الناس. لأن دي المهمة اللي جاء المسيح من أجلها، جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ولما أنا أمشي وراء المسيح وأحب المسيح هلاقي نفسي بعمل

جاء المسيح من أجله هطلب لأخلص ما قد هلك. النهاردة مطلوب مني مدير خدمة التالت يوم الجمعة الصبح قالها الأسيس باسل عن كيفية إزاي نربح الناس، إزاي الاثنين اللي أنا عايز قبل نهاية السنة أربحهم للمسيح أعملها إزاي، إيه الطريقة اللي ربنا دعانا بيها نبقى صيادي الناس. عشان كده اسمحوا لي هقرأ معاكم بعض الأعداد كما جاءت في رسالة بولس الرسول الأولى إلى كورنثوس وأصحاح 9. حارة من عدد 16. بولس بيتكلم عن نفسه، يعني عن الفكرة دي متجسدة في حياته هو الشخصية. بيقول أنه إن كنت أبشر أنادي بالمسيح أدعو الناس للحياة الجديدة فليس لي فخر. ما افتخرش أن أنا بشرت، مش حاجة يعني أخذ بها جوائز، لا لا لا. ليه؟ إذ الضرورة موضوعة علي. مش بس كده، دويل لي إن كنت لا أبشر. دي ضرورة، ولو ما عملتهاش ويل لي إن كنت لا أبشر. فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن كنت كرها فقد استؤمنت على وكالة. فماذا هو أجري إذ أنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة، حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع. ليه؟ لأربح الأكثرين. فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال. قال وانت واقف خد لحظة صلي فيها قول يا رب كلمني اديني قلب هذا الخادم، اديني هذا الشغف، اديني هذه الرغبة المقدسة اني اخلص على كل حال قوم. كلمنا يا رب، صحينا من غفلتنا، نادي على كنيستك على اولادك وبناتك اللي قبلوك اللي جعلوا بينك وبينهم عهد أن يكونوا لك ولغيرك لن يكونوا، أنهم قرروا أن يتبعوك بكل قلوبهم ونفوسهم، فأنت رب الحياة، أنت هو الطريق، أنت هو الحق، أنت هو الحياة ذاتها. نادي على أولادك، نادي على بناتك، أيقظ كنيستك مرة أخرى لتربح على كل حال قوم في اسم المسيح. آمين. عايز أحط ثلاث كلمات مهمة تساعدنا في فهم الرسالة البسيطة اللي عايز أوصلها لحضراتكم. وفي الخدمة اللي من ثلاث أسامي قلت واحدة من الأخطاء الشائعة هو الخلط بين الوسيلة والغاية. فإحنا تعلمنا كده وإحنا صغيرين أن الله خلقنا لنمجده، دي الغاية ولا الوسيلة؟ دي الوسيلة دي مش الغاية، لأن الله لا يحتاج أن نزيده مجدا أو لنعطيه المجد، هو ممجد في ذاته زي ما كان أخونا بيقول لنا أثناء العبادة بتاعتنا. نحن نمجد الله من أجل الغرض الأسمى الأعلى الأهم، هو خلاص النفس البشرية. خلاص النفس البشرية.
زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت كده.

أن ده لأجل هذا جاء المسيح وتجسد وعاش وتألم وصلب وقام ومات وقام من الأموات لأجل خلاص النفس البشرية. ففي غاية، في هدف سامي عظيم غالي ثمين عند الله، هو الخلاص.

هذه عشان أربح. إذا كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع عشان أربح الأكثرين. الغرض هو ربح النفس للحياة الأبدية، خلاص النفس البشرية. إيه الوسيلة؟ بيكلم بولس عن واحدة من الوسائل ديت، إن صرت لكل واحد كما هو، وحنتكلم عنها باختصار شديد. لكن أنا عايز أضيف كلمة ثالثة عشان المنظومة دي، لو عندي سبورة كنت كتبت الثلاث كلمات دول غير بعضها. الغاية، الوسيلة، في كلمة تانية مهمة قوي، الدافع، الموتيف. هو أنا ليه عايز النفس تخلص؟ هو أنا ليه عايز أنادي بالإنجيل وأصير لكل واحد كما هو عشان النفس؟ الدافع. فقضية الدافع اللي بيدفعني في أعماقي عشان أعمل كده، عشان أربح الأكثرين، عشان أربح على كل حال قوم، عشان أربح الضعيف واللي تحت الناموس واللي بلا ناموس، إيه اللي بيدفعني لكده؟ وقضية الدافع دي في غاية الأهمية. ليه؟ لأن ده الجدر، ده الأصل اللي هيطلع الساق اللي هتحمل الفروع والثمار. لو كان الجدر ده الأصل اللي بيدفعني عشان أعمل حاجة تثمر وتخلص وأربح بيها الناس، إذا الأصل ده صحيح، إذا الأصل ده أصيل، إذا الأصل ده يتفق مع الدافع الإلهي، هو ربنا ليه عايز النفس تخلص؟ هو ليه ربنا دفع هذا الثمن العظيم أمام عيوننا علق بين السماء والأرض؟ ليه؟ إيه الدافع الذي كان في قلب الله والذي بقى في قلبي أنا، اللي من أجله أنا هعمل الآل عليه عشان الغرض يتحقق؟ أنا أمجد الله عشان الغرض يتحقق، أني أربح على كل حال قوم. فالدافع هو الأصل، هو الجدر. الدافع كمان هو اللي هيخليني أستخدم الوسيلة اللي أعطاني إياها مش كالتزام تقيل عليا، مش كحاجة بعملها لأنه ويل لي إن كنت لا أبشر، لكن عن رضا، عن فرح. هيخليني أستخدم الوسيلة اللي هتكلم عنها بأفضل طريقة ممكنة لأن الدافع صحيح، وبالتالي الوسيلة، الطريقة اللي هأقدم بيها هذه الرسالة هتبقى الوسيلة الصحيحة. الحقيقة الثالثة، ليه الدافع مهم جدا؟ وحنقول الدافع حالا عشان مش عايز كتوه مني، إن الدافع هو اللي بيخلي الوسيلة مؤثرة. الدافع الصحيح بيخلي الوسيلة مؤثرة تحقق الغرض. الدافع الغير مقدس، الغير إلهي، بيخلي الوسيلة عاجزة على أن تحقق النتيجة اللي هو الخلاص. إيه الدافع؟ الدافع اللي في قلب الله اللي خلاه يعمل اللي عمله ده كله ويقدم هذه التضحيات. إيه الدافع؟ بيقول الكتاب، بيقول إيه؟ هكذا إيه؟ أحب الله العالم. تعملت كده ليه؟ انت ليه دفعت الثمن الباهظ ده في الانسان؟ ليه الكلفه العاليه؟ ليه التكلفه الباهظه؟ ليه؟ عشان بحبه، عشان بحبه، عشان بحبه. ما هي التهمه التي اتهم بها يسوع رب المجد؟ انه محب للعشرين والخطاة. محب للعشرين والخطاة. هكذا أحب الله العالم الخاطي، الساقط، الزاني، الشرير، المتمرد. وهذا ما رأيناه في المسيح، محب للعشرين والخطاة، للزناة والأثمة والفجار. وهذا الذي دفعه أن يذهب كل الطريق لخلاصهم
ليحمل عارهم وخطاياهم

0: وزناهم وشرهم ليعطيهم الحياة. يا بحبهم، أنا بحبهم، أنا بحبهم. هم غاليين عندك للدرجة دي؟ أيوة أيوة هم غاليين، هم غاليين لأني بحبهم، لأني بحبهم. واحد من المشاهد المؤثرة جدا في رحلة المسيح هذا الشاب الغني اللي جاء يسأله عن إزاي ينال الحياة الأبدية، قال له احفظ الوصايا، قال له حفظتها منذ حداثتي. وبعدين بيقول الكتاب نظر إليه يسوع وإيه؟ وأحبه. وهو عارف إن الشاب ده هيعمل إيه؟ هيديله ظهره ويمشي، هيديله ظهره ويمشي. لا لا لا مش يعني مش هتبعك للدرجة دي يعني، لا لا أنت مش، أنت مش أهم من فلوسي يعني، لا لا فلوسي أهم منك. ونظر إليه يسوع وأحبه. بتحب اللي هيرفضك؟ بتحب اللي بيلعنك وهو معلق على الصليب وعمالين يهزأوا بيه ويسخروا منه؟ اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أيوة الدافع الحقيقي المقدس الذي يجعلنا نعيش عشان خلاص النفس البشرية هو الحب، هو الحب، هو الحب. ليه الكنيسة لم تعد مشغولة بخلاص النفس البشرية؟ ليه الكنيسة مش منشغلة وتصلي وتذهب تبحث عن الضال حتى تجده؟ ليه الكنيسة فقدت هذه الغيرة المقدسة لربح النفوس الخاطئة البعيدة عن الله؟ لأن فطرت محبتها، فطرت محبتها. نار الحب الإلهي اللي في قلبها برد، شعلة، شعلة الحب انطفأت لأنها بقت مهتمة بروحها. بقى السبب ده أهم من السبب ده، بقى احتياجاتنا وأمراضنا وأوجاعنا ومشاكلنا أهم من خلاص النفس البشرية، بقى حبي لنفسي أكثر من حبي لله وللخطاة اللي هم موضوع محبة الله. إزاي أربح نفس للمسيح؟ إزاي أمجد الله؟ ودي الوسيلة اللي بيها أربح نفس للمسيح. إيه اللي يدفعك يا بولس إنك أنت تصير عبد للناس وأنت حر من الناس؟ إيه اللي يخليك تصير لكل إنسان كما هو؟ إيه اللي يخليك تمشي هذه المسيرة؟ بيقول وحاربت وحوشا في أفسس. أنت تعمل كده ليه؟ أنت بتعمل كده ليه؟ عشان عايز مكافأة، عشان عايز أكليل، عشان عايز تفتخر بعدد الناس اللي أنت جبتهم؟ لا لا طبعا، حبا فيه وفيهم. الدافع هو اللي بيجعلني أستطيع أن أستخدم الوسيلة اللي أعطاني الله إياها عشان أربح الناس. الدافع ده هو اللي بيخلي وأنا بنادي بالمسيح بوصل إلى قلب الإنسان. حكيت أكثر من مرة القصة دي وأنا شاب صغير في ثانوي، كنت متحمس وعايز أكلم الناس معايا في المدرسة عن المسيح. شاب من الشباب اللي ابتديت أشاركه أنه يعرف الرب وأنه يسلم حياته وأنه يتوب ويعيش مع المسيح. بعد مرة مرتين كده بص لي وقال لي أنت بتعمل كده ليه؟ أنت بتاخد نقط؟ بتعمل واجب هتاخد عليه مكافأة؟ ولا أنت بتحبني؟ ولا أنت بتحبني؟ أنت بتعمل كده عشاني ولا بتعمل كده عشانك؟ إحنا ما بنخدم ربنا
1: مش عشان الناس، احنا بنخدم ربنا عشان

0: نفسنا.
1: حتى في الكرازة احنا ممكن نخرج ونروح قواف ونعمل كرازة عشان نشوف اننا مثمرين ومؤثرين، عشان يبقى عملنا اللي علينا، عشان يبقى لنا دور، ولا لاننا بنحب الخطاة وخلاصهم بالنسبة لنا في غاية الأهمية. الدافع هو الجدر، هو الأصل، هو اللي بيخليني أستخدم الوسيلة بالطريقة الصحيحة، هو اللي بيخليني مؤثر تأثير حقيقي في النفوس. نظر إلي يسوع وأحبه، حتى لو هترفضني أنا بحبك، حتى لو مش عايزني أنا بحبك، حتى لو هتهزأ بي أنا بحبك لأني بحبك. الدافع في غاية الأهمية والخطورة. بولس بيكتب عن المسيح بيقول الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ما فعله المسيح كان حب خالص، لهذا أسرني بمحبته. محبة المسيح تحصرنا، تأسرنا. الحب هو اللغة الإلهية، الحب هو الدافع الإلهي، الحب هو الدافع المقدس لكل ما نفعله. ليه؟ لأن الله نفسه محبة، وكاتب المزمور بيقول كده، مراحمه على كل أعماله. يعني ربنا ما بيعمل أي حاجة، الحاجة اللي بتتحكم فيما يفعله الله، الرحمة هنا مش الميرسي، الرحمة هنا loving kindness، الحب المتحنن، الحب المتحنن. ودي أبعد من صور مشوهة كتير عن ربنا. ربنا عايزنا نخضع له عشان سلطانه، ربنا عايزنا نسمع كلامه عشان يحس يا سلام، هو مستنين عشان يحس بقيمته ومكانته. بيحبني فيهم خلاصي، يحمل عاري وخطيتي ويذهب للجحيم بدالي عشان أذهب أنا إلى السماء. بيحبني. وده السؤال اللي أنا وإنت لازم نسأل نفسنا، ليه إحنا بنحب الخطاة؟ إحنا بنجاهد عشان نحب المؤمنين اللي زينا، بنجاهد عشان أحب مراتي. عيالي سهل أحبهم بس مراتي صعب. إزاي؟ ده هي أم عيالك يا راجل. لا لا لا لا، الحب هنا للخطاة، للأسمة، للفجار، للذين يضطهدوننا. أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدون، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. أجيب منين الحب ده؟ أجيبه من مصدر الحب، من مصدر الحب. لما أقرب من مصدر الحب بقول له افتح عيني عشان أرى قلبك اللي ينبوع الحب، افتح قلبي عشان الروح القدس يسكب محبتك فيا، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. لما أقرب من قلب ربنا وحط راسي على صدره وأسمع نبضات قلبه نحو الخطاة وأرى الدموع في عينيه نحو الأسمة والفجار، أنا وإنت محتاجين نروح ونستقي من ينبوع المحبة الإلهية فتجري مرة أخرى في قلوبنا وعروقنا وأرواحنا محبة الله، محبة الآب، محبة الابن، محبة الروح القدس تفيض فينا مرة تانية وتشعل فينا هذه الأشواق المقدسة أن نربح البعيدين، أن نربح الأثمة والفجار.

الدافع ده ما يملأ قلبك. الخدمة عمل ميكانيكي، حتى النداء بالمسيح عمل ميكانيكي، حتى الكرازة عمل ميكانيكي. ميمان مراتي بتقول لي أنا يعني نفسي الوعاظ يحبونا، كلمني لأنك بتحبني. كتير قوي من الوعاظ زعلانين من الناس، متغاظين من الشعب، فشخيط ونطر فيهم طول الوقت. كلمني وانت بتحبني عشان رسالة توصل، كلمني من قلبك عشان توصل لقلبي، كلمني وانت باصص في عينيا مش بحزن وباحتقار لكن بحب وحنان. نظر إليه يسوع وأحبه. لما بتبص للناس اللي بيطلع من عينيك حب ولا اشمئزاز، اللي بيطلع من عينيك حنان ورحمة ولا قرف واحتقار، الخطاة الأثمة الفجأة، ما أنا كنت منهم وأنا وانت وانت، احنا كنا زيهم لولا نعمة الله التي افتقدتنا. الدافع الحقيقي الذي يجعلنا نستطيع أن نربح النفوس أن تعود مرة تانية قلوبنا تمتلئ بالحب للخطاة، بالحب للأزمة. ساعتها هيبقى سهل بقى تحب مراتك وتحب الناس التانيين الحلوين دول، لأنك جبت الآخر، جبت الحب الحقيقي أنك تحب الخطاة الذين أنا كنت أولهم وإنت كنت تانيهم. الحب ده اللي حلاقيه عند ربنا واروح واتجرعه واقعد جنبه واركع تحت الصليب واتفرج على ما احبني واحب الاخرين، احبني واحب العالم كله، هيدفعني اني اعمل اللي بيه اقدر اربح الناس، لان الدافع بقى صحيح، بقى في وقود في قلبي صحيح، بقى في قوه دافعه تدفعني لتحقيق الغايه باستخدام الوسيله. ايه الوسيله؟ الوسيله الاولى اني اصلي. وعشان كده قلنا السبت ده هنحط فيه اسماء ناس انت هتصلي لهم كل يوم، واحنا ككنيسه هنصلي لهم كل مره نجتمع، كل مره نجتمع هنحط ايدينا على السبت ده ونصلي لالوف الاسماء، بقت الوف دلوقتي اللي موجوده هنا، نصلي لهم وندي ظهرنا للسبت دوت، ونطلب اولا ملكوت الله وبره، ونصلي لاجل الناس، ونصلي لاجل الناس، وبعدين وهذه كلها يحصل ايه؟ تزاد لنا. الحب الحقيقي يدفعك ان تصلي. هتصلي ازاي؟ في يوم في خلوتي بصلي، وبعدين ابتديت اصلي عشان امي ست عظيمه وكانت متدينه جدا طوال حياتها، وقالت لنا بصوا انا في المدرسه صليت وصمت ما يكفيني باقي الحياه، رب يعني انا عملت مالي مستقبلي، ما تطلبوش مني بقى ان اصوم واصلي واروح الكنيسه والحاجات دي، بقى انتوا كفاياكم. بعدين وانا بصلي عشانها ربنا فتح عينيا وشفت الصورتين دول، شفت الجحيم، شفت السماء. وللحظة خطر في بالي أني ممكن أكون هنا وهي تكون هنا، فانفجرت في صراخ ودموع أمام الله، لا يا رب. صليت كما لم أصلي لأحد، لأني رأيت الحقيقة

قصة اللي المسيح حكاها عن الغني ولعازر قصة مهمة في غاية الأهمية. إزاي مات لعازر؟ حملته الملائكة إلى حض إبراهيم حيث يتعزى إلى موضع الراحة. إزاي مات الغني ورفع عينيه في الجحيم وهو يتعذب؟ والفارق بين من يتعزى وبين من يتعذب، إذا لم نتعلم ونحن نصلي للناس البعيدين وإحنا شايفين الفرق، الناس رايحة فين؟ لو لم تعرف المسيح مخلص، لو لم تتوب وترجع وتعطي حياتها المسيح، رايحة فين؟ رايحة فين؟ رايحة عند جحيم أبدي، اتقال عنه نار، هي مش نار، يا ريت نار دود، لا يا ريت يا ريت، هي مش حاجة مادية، هي عذاب السنين كلها، هي دينونة الخطية كلها، مش من الله، مش ربنا. لو رأينا الفرق بين هذا الهلاك الأبدي وبين هذه الراحة الأبدية، مش في حض إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا لا لا لا لا، لما مات لعازر حملته الملائكة لحضن إبراهيم، لأن كان إبراهيم اللي موجود في الفردوس، لكن اللص اللي أيمن لما مات حملته الملائكة إلى حضن مين؟ المسيح. قال له اليوم تكون معي، من الآن أنا في الفردوس، وكل اللي بيموتوا النهاردة في المسيح بيروحوا في حضن المسيح، مش إبراهيم. إبراهيم مين؟ إسحاق مين؟ يعقوب مين؟ المسيح. وبعدين ياخدنا لبيت الآب. وانت بتصلي للبعيدين شايف الفرق؟ شايف الفرق؟ ولا انت شايف مشاكلك واحتياجاتك وازماتك والناس دول تعبانين، هنديهم دواء يتحسن حالتهم، وهنديهم سندويتش عشان يسد جوعهم، وخلاص بقى مش مهم مش مهم، ويروح ده ويروح الجحيم؟ لا لا لا، حضرتك مش فاهم، انت مش فاهم. الحب بيغير وجهة نظري، بخليني أشوف الحقيقة أمام عيني، فبصلي بطريقة مختلفة، تبقى سهلة الدمعة تيجي في عيني، سهلة أبكي لأجل الخطاة. فين دموعك يا كنيسة؟ فين دموعك؟ أنت مش شايفة، مش شايفة. الحب بيدفعني اني اصلي، وبيدفعني اصلي بطريقه مختلفه، اني شايف، شايف الحقيقه، شايف الجحيم، شايف السم. لكن الحب كمان بيدفعني للخطوه الثانيه المهمه، اني اعمل اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه ربنا يطلبها مني، اي حاجه هتساعد الشخص دوت إنه يعرف ربنا هعملها، مهما كانت التكلفة، مهما كان الخطر، مهما كان هعملها، لأني بحبه، لأني بحبه. إيه اللي يخليك بولس تعمل كده؟ إيه اللي يخليك تضرب علقة محترمة في فيليبي وإنت معاك باسبور روماني يمنع إن حد يمد إيده عليك؟ ايه اللي يخليك تترمي في السجن والمرمطة ديت وكان من حقك محدش يقدر يتهمك الا على محامي وتطلع بريء لانك ما عملتش حاجة؟ ايه اللي يخليك؟ المساجين هوصل لهم ازاي؟ ما انا لازم ابيت ليلة هناك. السجان ما انا هوصل له ازاي من غير ما ابيت ليلة هناك؟ بتحب دول المساجين الأسمى فجار أيوة بحبه، وما فيش طريقة أوصل لهم غير إني ما طلعش الباسبور، ولما أخلص المهمة هطلع الباسبور، وهيبصوا لي كده الله، ما إيه اللي جابك هنا؟ الحب بيخليني

أي حاجة. صرت لكل واحد كما هو لأربح على كل حال قوم. بتعمل كده ليه؟ لأني بحبهم. مش مجرد وظيفة، مش ديوتي، مش مجرد مسؤولية بأديها عشان أخلص ذمتي وبعملت اللي عليا. أنا بحبهم، أنا بحبهم. لما تحب حد هتعبر عن الحب. لما تحب حد وبتصلي له، ربنا هيقول لك ابعت له الهدية دي، ابعت له التكس ده، ابعت له الجواب ده، ابعت له الرسالة دي، ابعت له السايت ده، ابعت له الهدية الصغيرة دي، ابعت له الطبق الكحك ده، ابعت له حاجة. روح لغاية عنده، خبط على الباب، اسأل عليه في المستشفى، روح زوره. لما بتحب حد بتعمل أي حاجة عشان توصل له الحب. لازم الحب يوصل للقلب قبل ما الرسالة توصل للعقل. لو القلب مقفول العقل مقفول. ما توصلش للعقل وبعدين القلب، توصل للقلب والقلب يفتح السكة للعقل. الحب بيخليك تصلي، وانت بتصلي ربنا بيديك حاجات بسيطة تعملها للناس اللي انت بتصلي عشانهم. والحاجات ديت لما بتعملها بنفس الدافع بالحب بتلمس قلوبهم، فبيسألوك انت بتعمل كده ليه؟ انت بتعمل كده ليه؟ وساعتها يجي الدور الثالث. انت صليت، انت وصلت الحب بكل طرق فيها، تلمس شغاف القلب، تلعب على أوتار القلب، تفتح هذا القلب المغلق أمام محبة المسيح. وساعتها هيسألك ليه؟ لو ما تعرفش تتكلم هقول له تعال وانظر، تعال احضر معايا واسمع، تعال ادي نفسك فرصة انك تسمع انجيل المسيح ومحبة الله، تعال تعال. او تقول له شهادتك، انا كنت اعمى، انا كنت فظ. لسه النهارده بنسمع قصه شاب صغير وهو بيحكي عن اختباره، بيقول ازاي كان قلبي اسود، كان كل جوايا كراهيه وغضب واذيه وشر، ده كل اللي في فكري، ده كل اللي في قلبي، ده كل اللي جوايا. بس انا كنت معذب بسبب روح الشر اللي جوايا دي، الكراهيه اللي جوايا، البغضة اللي جوايا، لغايه لما اقول في لحظه ناديت على يسوع، في يسوع دخل قلبي، اتغيرت اتغيرت، الغضب راح، الكراهيه راحت، انا اتغيرت. سهل لما تحب الناس وناس تسالك تقول له انا اتغيرت، يسوع غيرني، علمني احب، علمني اهتم، علمني اخلي بالي من الناس، علمني ان الناس اغلى حاجه عنده، ولو انا بحبه لازم اهتم بالناس. الشهاده دي اقوى شهاده، اني كنت اعمى والان ابصر، اني كنت ظلمه وبقيت نور، اني كنت والمسيح لمس حياتي بمحبته فصرت احب الاخر كما أحبني سيدي. الحب بيخليك تصلي، وانت بتصلي بحق وحقيق وشايف الفرق بين النور والظلمة، بين السماء والجحيم، وتبكي بدل الدموع دم لأجل الآخرين. ربنا هيقولك على حاجات تعملها، ربنا هيقولك على رسائل توصلها. بتوصل الحب، وبعد ما توصل الحب بتوصل الإنجيل، بتوصل الرسالة. إيه الإنجيل؟ تعال وانظر. إيه الإنجيل؟ المسيح بيخبط على باب قلبك. إذا بتوبة أو إيمان فتحت المسيح خش حياتك وغيرك. هو مات لأجلك حاملا خطاياك. مش مطلوب منك تغير نفسك لأنك ما تقدرش، مش مطلوب منك تجيله في قداسة لأنك ما تقدرش، مطلوب منك أنك تجيله زي ما أنت. ولما بتجيله زي ما انت

توبة وبتقول له غيرني اقبلني ادخل حياتي، بيدخل حياتك، بيدخل حياتك. من كم يوم قابلت في الكنيسة شخص جاي لي بدموع، بدموع، وعمال يقول لي أنا خاطي، أنا خاطي، وعمال يقول الخطية اللي هو وقع فيها. أنا مش مستحمل نفسي، أنا مش عارف أعمل إيه، أنا باجي الكنيسة مش عارف أعمل إيه. قلت له تعال تعال تعال. قلت له أنت مطلوب منك واحد اتنين تلاتة بس اللي بسأل. آه. قلت له قال لي نعمل. قلت له يلا دلوقتي. قال لي دلوقتي. قلت له دلوقتي يلا دلوقتي نعمل إيه؟ يلا نصلي مع بعض. توب وآمن واعترف وصدق. صلينا مع بعض، صلى الصلاة ديت وفجأة دموع من عينيه، دموع فرح، دموع فرح، دموع الله الله بالبساطة دي. أيوة بالبساطة دي، هذا هو الإنجيل، هذا هو الإنجيل، هذه النعمة. لو الغرض واضح أمام عينينا خلاص النفس، الرسول بيبعته بيقول لهم كده نائلين غاية إيمانكم إيه؟ خلاص نفوسكم. الغاية، الغاية هي خلاص النفس البشرية، دي الغاية، دي الغاية. الطريق عشان الناس تعرف ربنا فتنال الخلاص إننا نمجد الله، نمجد الله في حياتنا في أجسادنا وفي أرواحنا، نمجد الله بأعمالنا، نمجد الله بمحبتنا للناس، ونحن نمجد الله، نحن نجسد الله المحب للخطاة، ونحن نمجد الله بنفهم الناس أن يسوع محب للعشرين، ونحن نمجد الله بنؤكد للناس أن الحياة المسيحية تتعاش مش لأننا أحسن من غيرنا، لا إحنا أول الخطاة، لأن المسيح غيرنا، المسيح غيرنا، المسيح غيرنا. وده اللي بيفتح الباب لكل الناس، أشر الناس وأقلهم، إنه يتغير وينال الخلاص ويدخل الحياة الأبدية. في نهضة من نهضاتكم نعملها زمان، بعد النهضة جالي شاب مكتبي وقرأ على بابي وقال لي عندي سؤال. تفضل. قال لي هو ربنا ممكن يقبل أي حد؟ قلت له أي حد. هو ممكن يغفر لأي حد؟ قلت له أي حد. قال لي حضرتك مش فاهم. قلت له فهمني. قال لي أنا كل الخطايا عملتها بما فيها القتل، أنا قاتل، أنا قتلت وزنيت أنا عملت كله، يقبلني؟ قلت له نعم. يغيرني؟ نعم. أنا لي مكان؟ نعم. يا ما أروع الإنجيل، ما أروع البشارة، ما أروع الأخبار السارة. لو بنحب الناس هنصلي، هنروح لهم وهنقدم لهم الحب. وأقل حاجة تعرف تعملها تعالى وانظر. كنت مع الصلاة يوم الثلاثة اللي فات، قاعد جنبي رجل أعمال مجرب تجربة صعبة جدا، بين ميل عليا وقال لي بعد ما ابتدينا نصلي للصندوق ده ونصلي للناس اتنين من اللي عندي، قلت لهم ما تيجوا الكنيسة؟ قالوا لي بجد؟ قلت لهم آه. فقال لي نروح معاك. قال لي ناس مستوية، واحد تالت سمعنا قال بكناجي أنا كمان. قالوا آه. فجبتهم، فعرفوا بقية الناس، فكلهم عايزين ييجوا. الناس مستوية، إن الحصاد كثير، إحنا اللي ما بندعوهمش. تعال وانظر، تعال ذوق، تعال بص على المخلص، تعال اسمع الإنجيل. يسوع بينادي عليك. صعبة، صعبة. اقفوا معايا.

أعمل إيه عشان أربح ناس للمسيح؟ حبهم. أجيب منين الحب؟ من جنب يسوع اللي خرج منه دما وماء. حب الناس. أجيب منين الحب؟ من أحشاء يسوع، من قلب الآب. أعمل إيه بالحب؟ صلي صلي صلي أن ربنا يزور ويفتقد. صلي أن الله يظهر ذاته. صلي أن الله يبكت على خطية وبر ودينونة. إيه الخطية؟ أنهم لم يؤمنوا. مش يبكتهم على عمايلهم، يبكتهم على عدم الإيمان، أنهم مش مصدقينه. صلي لغاية لما تزرف الدمع. صلي لغاية لما تتأكد أنت بتحبهم بصحيح، مش بتؤدي واجب، مش عن اضطرار، مش واجب بتعمله لربنا. أنت جاي تشترك معاه في حبه للخطاة، جاي تشترك معاه في حبه للخطاة، جاي يسكب دموعه في عينيك، جاي يسكب أحشاؤه في قلبك، جاي تشاركه آلامه على البعيدين والمفقودين والتيهين.

لو حبيت هتربح ناس، لو حبيت الخطاة هتربح ناس، لأنك هتصلي لهم صح وهتبص في عينيهم صح وهتقدم حب صح وهتعمل لهم اللي ربنا قالك عليه مهما كان الثمن. وكل تضحية تهون أمام أغلى ما يمكن أن يحدث في العالم، أن نربح العالم، أن نربح النفوس التي مات المسيح من أجلها. لو حبيت الساق هيطلع وهيعمل أغصان والأغصان هتثمر. لو حبيت هتصلي، لو حبيت هتمجد الله في حياتك وفي أعمالك عشان تشهد عنه، لو حبيت هتشهد للناس عما صنع الرب بيك ورحمك، لو حبيت هتستخدم الوسيلة اللي بيها تربح الناس، الوسيلة انك تصلي، الوسيلة انك تقدم أعمال محبة، الوسيلة انك تشهد عن المسيح. لو حبيت هتربح الناس.

0: بطلت الترنيمة دي كانت شعار زمان. بطلت الترنيمة دي بسبب الصندوق ده. احتياجاتنا، مشاكلنا، ضعفتنا، نركز لغاية آخر السنة على الصندوق ده. النفوس أغلى ما عند ربنا. زي ما أنت أغلى واحد وعمل المستحيل عشان يجيبك، الناس اللي ما جاتش هي أغلى حاجة عند ربنا، وعايزني أنا وإنت ندور عليهم. عايز أقول العدد الأولاني ده، هبني حبا، هبني حبا، هبني حبا، هبني دافع حقيقي، غير قلبي، غير انحصاري في نفسي، غير انحصاري في الصندوق ده يا رب، عشان يبقى الصندوق ده هو المهم. أغلى ما في الوجود هي الناس، هي الناس. التمن اللي دفع على الصليب من أجل ده، مش من أجل أكل أو شرب أو فلوس أو شغل أو زواج، نجل خلاص النفس البشرية، نجل أسماء تكتب في سفر الحياة. عايزين هنرجع تاني، دي الأولوية، دي الأولوية. احنا عايشين عشان كده، لأربح على كل حال قوم، لأربح الأكثرين، مهما كان الثمن، مهما كانت التضحيات. اللي ضحى التضحية دي عشان الخلاص، أي تضحية أنا أضحيها من أجل أن ده يجني من ثمرة يديه ويشبع تهون. قول تاني معايا، طلع لنا كلمات العدل الأولاني. ضع في قلبي حبا واصنع منه لحنا يجذب البعيد والقريب. صليها، صليها معانا، قولها لنا بشويش كده، خلينا كلنا نصليها معاك.
1: ضع في قلبي حبا واصنع منه لحنا يجذب البعيد والقريب.
0: مرة تانية.

ممكن أدعو أي حد تحت سن 70 يقف، اللي فوق 70 خليهم قاعدين، أي حد تحت سن 70 يقف. عايزين كلنا نمد إيدينا على السبق دوت. ممكن حد يطلعهولنا فوق هنا، ممكن حد راجل كده جدع يشيل. أيوة هاتوا هنا على ال

هنرجعه تاني. حاضر، لفه كده تاني، لفه لفة عشان يبقى اتنين للمسيح وشه. أيوة، شكرك، ربنا يخليك ويكافئك. خلينا كلنا نمد ايدينا على السماء، مد ايدك لغاية لما تحس كأنك حاطط ايدك على السماء. آلاف الأسماء موجودة هنا ضيعة، رايحة لهلاك أبدي بلا رجاء بلا أمل. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مد إيدك وصلي، وخلينا نصلي وتمتم في الصلاة. علي صوتك لو حبيت تصلي بصوت عالي، كلنا عايزين نصلي. يا رب ادينا النفوس دي يا رب، ادينا لا يهلك أحد منهم يا رب الشهور اللي جاية دي. ادينا الصلوات المرفوعة من أجل أحبائنا دي، لا تذهب هباء يا رب. حصر الناس دي، حصرهم بنعمتك، حصرهم بمحبتك. ارسل الروح القدس يبكتهم يبكتهم يبكتهم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. خليهم يشوفوا عدو الخير اللي هم ماشيين وراه ده واخدهم فين، واخدهم فين إلى البحيرة المنتقدة بنار وكبريت. افتح العيون المغمضة، افتح الآذان الموصدة، افتح القلوب المتحجرة. يا ابن الله، عايزين نشوف خلاص، عايزين نشوف فرح في السماء، فرح وأفراح وتهليل في السماء. عايزين نشوف فرح في البيوت، عايزين نشوف فرح في خيام الصديقين، لأنه صوت خلاص، صوت خلاص، صوت ترنم. يا رب يا رب، مد إيدك، مد إيدك واملأ قلبي حب للناس ديت، واملأ قلبي حنان عن الناس ديت. ودي قلبي يا رب أولوية إننا عايشين عشان كده، إحنا عايشين عشان كده، نطلب ويخلص ما قد هلك، ما قد هلك.

بعد نهضة من النهضات جت لي أخت مكتبي وقالت لي أنا كنت أول مرة أجي الكنيسة. قلت لها غريبة قوي إن أول مرة تيجي الكنيسة، مش خلفية خالص من إنجليلية، ولما اتقدمت لك دعوة وقفتي وسلمت حياتك للمسيح. قالت لي آه. قلت لها إزاي؟ قالت لي بسيطة قوي، الأخت اللي جابتني زميلتي في الشغل في المكتب، هي زميلتي، كل يوم احنا بنشوف بعض. قالت لي وانت بتوعظ انا صدقتك ما عرفكش، لان كل حاجة قلتها الاخت دي عايشاها. انا صدقتك انا ما عرفكش، انا صدقتك.

لأن اللي أنت بتقوله هي عايشاها، هي إنجيل معاش. لما دعتني جيت، ولما سمعت قبلت، عشان هي عايشاها، عشان هي عايشاها، عشان هي عايشاها. مجدوا الله في أجسادكم في أرواحكم التي هي لله، عشان نثمر للبر، عشان الناس لما تسمع الرسالة تصدقها. ما هي أهي، ما هي متعاشة، ما هي ما حقيقة. دي مش إشاعة، ده مش كذب، ده مش خيال، ده مش تأثيرات عاطفية، دي حقيقة، دي حقيقة. نقول تاني، نقول تاني، نقول تاني، نقول تاني.

تعلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج أصحاح 25 وأصحاح 35، وهو بيكلمنا عن الحدث الشهير تجهيز وإقامة خيمة الاجتماع، درس روحي جميل جدا. لما الرب طلب من موسى أن يكلم الشعب أن هم يشاركوا بتقديمات لتجهيز وإقامة خيمة الاجتماع، يجي تعبيرين في منتهى القوة، تعبير في خروج 25 وتعبير في خروج 35. خلينا نقراهم مع بعض ونشوف ايه الدرس الروحي اللي الرب عاوز يكلمنا فيه. في خروج 25 يقول هذه الكلمة الجميلة في عدد 2: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل، بصوا حضراتكم دي العبارة اللي احنا هنقف عندها، كل من يحس قلبه تأخذون تقدمتي. دي في خروج 25. بصوا حضراتكم في خروج 35 يقول كده في عدد 5: خذوا من عندكم تقدمة للرب. ما يسكتش، لكن يقول حاجة مهمة قوي، يقول كل من قلبه سموح. وأعتقد الفاهمين في اللغة الكلمتين قريبين من بعض أو يكادوا يكونوا في نفس المعنى، سواء من يحس قلبه في خروج 25 أو من قلب سموح في خروج 35. معناها ايه ببساطة؟ معناها ان اي حد، انا او حضرتك اللي بتسمعني، قرر ان هو انه يقدم تقدمة لاي عمل روحي بيشوفه او بيسمع عنه، بيقدمها من منطلق الارادة الشخصية ومن منطلق اختياره الشخصي ومن منطلق استعداده الشخصي وميوله الشخصي ان هو يقدم، والرغبة الصادقة المخلصة اللي عنده إن هو يقدم دون إجبار من أحد، أو دون الشعور إني وأنا بقدم ده فرض ثقيل عليا جدا أنا بعمله إطلاقا، أو هو واجب تقيل دمه تقيل عليا وأنا بعمل كده أنا مش مبسوط. لو عملت كده حضرتك هذا ليس عطاء على الإطلاق، أو بتدي وإنت حزين، أو الشعور بأنك مضطر، أو الشعور أنك محرج من كتر ما عمال تسمع أو تشوف، أو يعني ضميرك وجعك إنجاز التعبير، أو الإعلانات الكتيرة عن العمل الروحي في أي مكان أو أي زمان اللي حضرتك بتشوفه أو بتسمع عنه، فمن كتر الإلحاح ومن كتر تكرار التنبيه حضرتك قلت يعني أدي لا، ما فيش حاجة اسمها كده إطلاقا، لا يحسب هذا عطاء إطلاقا. لكن العطاء لازم يكون نابع من قلب مليء بالفرح، مليء بالسخاء، مليء بالرغبة، مليء بالإرادة، علشان وأنا وبدي يحسب إنجاز التعبير ليا عطاء جميل جدا الرب يفرح بيه. وعمل الرب اللي راح له، المسؤولين اللي عنه واللي بيشاركوا في هذا العمل يفرحوا بيه جدا، ويكون هذا العطاء سبب بركة وسبب خير للعمل الروحي اللي راح له، لأني أنا أو حضرتك وإحنا بندي من قلب

مليء بالإرادة، بالإرادة الحرة إن هو يدي، مش مضغوط من أي سبب أيا كان. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك إن قلبك يشتغل في هذه الجزئية، وقلبي قبلك يشتغل في هذه الجزئية. وعايز أشجعك لو واحد حاسس إنه مش قادر يوصل للمرحلة دي، صلي للرب. مكتوب عن الرب في آية جميلة في فيليب 2 عدد 13، يقول الله القادر أن

أنا بس مطالب إني أصلي أقول يا رب اشتغل في قلبي عشان يبقى عندي قلب معطاء، قلب مليان بالرغبة والإرادة إن هو يدي. خلينا نصلي مع بعض إن الرب يشتغل في قلوبنا جميعا، وأنا أول واحد عشان تكون قلوبنا بهذه الكيفية. كل من يحس قلبه، كل من قلبه سموح. خلينا نصلي مع بعض. يا رب نكرمك ونباركك من أجل شخصك الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. إحنا بين إيديك وأنا أول واحد نصلي أن تعمل في قلوبنا جميعا يا رب، علشان قلوبنا تمتلئ بالإرادة وتمتلئ بالرغبة وتمتلئ بالفرح والسخاء، ونقدم لك يا رب ولكل عمل روحي مخلص وصادق غرض مجدك نقدم بإخلاص وبرغبة صادقة. من فضلك اعمل فينا وشكل فينا وخلينا نصل إلى هذا المستوى الذي يجعلك ترى فينا من تعب نفسك وتشبع. لك يا رب كل المجد. آمين.

أحبائي المشاهدين، مسرور جدا أن أكون معكم مرة ثانية في حلقة جديدة من خادم الملكوت. نحن نتحدث عن الأواني التي يستخدمها الله، وتحدثنا عن حياة بولس الرسول، كيف كان إناء الله أخده، كان إناء غير نقي، لكن الله كان بيشتغل في حياته حتى يعده لما هو آتي. وهكذا الرب يتعامل معنا ويأخذ حياتنا، حياتي وحياتك، ويصنع تغيير عميق فيها. الله مشتاق أنه يغيرنا إخوتي، الله مشتاق أنه يغيرنا من الداخل قبل ما مشتاق أنه يغيرنا من الخارج. الله يريد أن يعمل معنا بطريقة عميقة وليس بطريقة سطحية. الله يريد أن يعمل في أعماق كل واحد فينا بطريقة خاصة جدا. أحيانا كثيرا نجتاز بظروف كثيرة من حولنا، وأحيانا بنقول ليه إحنا بنجتاز بهذه الظروف، وبنتمنى أن الظروف الحوالينا تتغير. لكن اليوم عايز أخبرك أن الرب يريد أن يغيرك أنت قبل أن يغير الظروف من حولك. الله مشتاق أنه يعمل عمله في حياتك، مشتاق يغيرك أنت من جوا قبل ما الأمور اللي برا تتغير. الأمور اللي برا، الأمور اللي حواليك ممكن تتغير في لحظة. الرب له كل السلطان، الرب له كل القدرة، الله قادر بكلمة منه أنه يوقف العاصفة، يوقف البحر، يحل المشكلة. لكن الله مشتاق أنه يغيرك من جوا. عشان هيك إحنا مرات بنجتاز في ضيقات وصعوبات وامتحانات، لأنه الله مشتاق يغيرنا من الداخل ومشتاق يغيرنا من جوا. أذكر في بداية حياتي في الإيمان عندما كنت شاب صغير، في وقت من الأوقات تعرفت على الرب، والرب غير حياتي بطريقة كبيرة جدا. وفي يوم من الأيام كنت موجود في الكنيسة اللي كنت بحضر فيها في تلك الأيام، وكنت موجود لوحدي، وشعرت بحضور الرب موجود. وهناك نمت على الكراسي في الكنيسة، وشعرت كيف المريض لما ينام على طاولة العمليات أمام الطبيب، والطبيب بيعمل عملية جراحية في داخله، وشعرت أن الرب بيعمل عملية جراحية روحية في داخلي وبيشفيني من الداخل ومن الأعماق. ولما قمت بديت أحس، حسيت في تغيير في حياتي، وحسيت أن الرب بدأ يعمل عمل جديد في داخلي، وبدأت أرى تغيير أعمق في حياتي من ذلك الوقت. وبعدين أخذت قرارات واختبارات أخرى أيضا في حياتي ساعدتني أنه أقدر أنطلق في خدمة الرب، وساعدتني أنه أكسر الحواجز اللي كانت موجودة قدامي اللي تمنعني أنه أقف قدام الآخرين وأشارك أمام الآخرين. وأنا كنت واحد من الأشخاص اللي آخر شخص في الدنيا ممكن يقف قدام الناس ويوعظ قدام الناس، لكن الرب غير كل شيء. واليوم أنا أنت اللي بتسمعني في هذا اليوم، أريد أن أسألك شو هو نوع الإناء اللي أنت عليه اليوم؟ اليوم اعرف أنه الله يريد أن يغيرك، الله يريد أن يتعامل معك، كل واحد الله بتعامل معه بطريقة مختلفة، يريد أن ينقي إناءك، يريد أن يعدك ويحضرك ويجهزك ليستخدمك في أمور أعظم. أيضا بولس الرسول لم يكن فقط إناء غير نقي، لكن أيضا كان إناء فارغ. كثير من الخدام في هذه الأيام يريدوا أن يكونوا ظاهرين، يريدوا أن يكونوا مهمين، ومن الخارج وكأنهم يخدمون الرب، لكن في الحقيقة هم يخدمون نفوسهم. والرب في هذه الأيام يبحث عن أواني فارغة يملأها بحضوره ويستخدمها. اليوم قل له يا رب اجعلني إناء فارغ، فرغني من نفسي، فرغني من الذات، فرغني من الأنا، حتى تستطيع أن تملأني وحتى تستخدمني. الله لا يستطيع أن يملأ إلى إناء مملوء أصلا، مملوء من نفسه ومملوء من ذاته. الله يريد أن يفرغنا حتى يملأنا. كثير من هذه في هاي الأيام إخوتي الأحباء، كثير من الناس مرات في الخدمة موجودين، عندهم حب السلطة وعندهم حب المناصب، وهي مشكلة كبيرة موجودة وسط الخدام. بصلي أن ربي يفرغنا من ذاتنا، يفرغنا من دواخلنا حتى يستطيع أن يملأنا بروحه، يفرغنا من الذات، من الأنانية، من الغيرة. قبل فترة بسيطة كنت قاعد مع أسيس، وكان عم بيتكلم معي، وكان عم بقول لي هاي القصة، كان عم بقول لي عم بشاهد خادم آخر على التلفزيون بيتكلم، وبقول لي ما كنتش حابب هذا الخادم. بعدين قال لنفسه أنا مش بعرف هذا الخادم، طب ليه أنا عندي عدم محبة لهذا الشخص؟ والرب كلمه في هذاك الوقت وقال له هاي الغيرة اللي عندك، وراح صلى مع خادم آخر وتاب عن هذا الأمر في حياته. الإناء الفارغ الرب يملأه والرب يستخدمه، لكن الإناء المليان هو مش معطي للرب فرصة أنه يستخدمه. وكثير من الخدام لم ينضجوا قبل الخدمة، لم ينضجوا قبل أن يطلقوا ويستخدموا في الخدمة، ولم يسمحوا للرب أنه ينقيهم. عشان هيك في شقوق في حياتهم، شقوق في أساساتهم،
وكلنا بنعرف انه المبنى اللي فيه شقوق، الشقوق هاي تزداد مع الوقت، وبعض اجزاء المبنى تتهاوى مع الوقت، وهكذا يسقط المبنى بالكامل. الله يريد في هذه الايام ان يضع اساسات صحيحه في حياتنا، ان يضع اساسات صحيحه في حياه كل خادم. عشان هيك بشجعك كخادم، اسعى ان تضع اساسات صحيحه في حياتك، ابني حياتك على الكلمه، ابني حياتك على كلمه الله وعلى وقتك الشخصي اللي بتقضيه مع الله في كل يوم. كثير من الخدام في هذه الأيام يسقطون لأنهم يعيشون في الخطية، بيعيشوا في الخطية بالسر. الكتاب المقدس بيخبرنا أنه ثلثين القادة والخدام المذكورين في الكتاب المقدس سقطوا. عشان هيك احذر من أي أمور موجودة في حياتك. الرب قبل ما يستخدم بولس الرسول كان عليه أنه ينقي في حياته، كان عليه أنه يشتغل في حياته، وهكذا الله يفعل معي ومعك. يريد أن ينقي حياتي وحياتك من كل ذات وغيرة وحسد وكل هذه الأمور. وسؤالي لك اليوم، هل بتفرح لنجاح الآخرين؟ هل لما أخوك يأخذ خدمة في الكنيسة وينجح فيها بتفرح؟ هل بتشجعه أو بتشعر بالغيرة وبالحسد وبتقول اشمعنى؟ إذا كنت في هذه الحالة، اعرف أنك أنت بعيد عن استخدامات الله الحقيقية. وكويس أنك تمتحن نفسك، هل أنت في الإيمان؟ هل ما أبني عليه حياتي هو عشب وخشب وقش؟ وسوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل شيء معه. في هذه الأيام الكل بيبني، الكل بيتحرك، الكل بيخدم، لكن ابحث وامتحن نفسك وامتحن قلبك وحياتك. الكتاب المقدس بيخبرنا وبقول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. اليوم امتحن نفسك، وامتحن نفسك على شو عم تبني، على شو عم تخدم. كله بيتحرك وكله بيبني، لكن هل أبني على ذهب وفضة وحجارة كريمة، أو أنا عم ببني حياتي على خشب وعشب وقش؟ سوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل هذه الأمور. إخوتي الأحباء، الله لا يختارنا لأننا مؤهلين، لكن يؤهلنا لأنه قد اختارنا. إذا الرب اختارك تعمل أبسط خدمة في الكنيسة، إذا الرب اختارك أنك تنظف الأرض في الكنيسة، أو توصل شخص، أو تهتم بإنسان بحاجة لاهتمام، اعرف أنه هذه خدمة عظيمة تستطيع أن تقدمها لله. الكتاب المقدس بخبرنا عن المرأة الشونامية اللي استضافت رجل الله أليشع وبنت له علية. الكتاب المقدس بخبرنا عنها وبقول عن هذه المرأة، بقول أنها امرأة عظيمة جداً، لأنها بنت علية لرجل الله ووضعت فيها السرير ومائدة الطعام وكرسي، وكانت تهتم برجل الله. هذه كانت خدمتها. لكن في يوم من الأيام ما كانش عندها أولاد، ورجل الله تكلم إلى حياتها وقالها نحو زمان الحياة يكون معك ولد، والله أعطاها هذا الولد. لكن في يوم من الأيام بعد ما فقدت هذا الولد، الرب سمح إنه الله يقيم هذا الولد. أجا أليشع وطلع وحطت الولد في غرفة رجل الله، والله أقامه هناك في هذا المكان. اعرف اليوم إنه أي خدمة أنت بتعملها خدمة مؤثرة في ملكوت الله، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. واعرف إنه رح يجي الوقت اللي تقدم حساب لخدمتك. الكتاب المقدس بقول في كورنثوس الثانية إصحاح 5 وعدد 10، بقول هذه الكلمات، بقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان

أم شراً؟ في يوم من الأيام كمؤمنين هنقف قدام كرسي المسيح لنقدم حساب. ربما يأتي إلينا السؤال، هل نخلص بالإيمان أم بالأعمال؟ طبعا واضح جدا من كلمة الله أننا نخلص بالإيمان، كما يقول في رسالة أفسس، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن أعمالنا بعد الإيمان مهمة جدا ورح نتحاسب عليها، والكتاب المقدس بيقول أن كل المؤمنين سوف يقفوا أمام كرسي المسيح ليقدموا حسابا عن أعمالهم. أيضا الكتاب المقدس بيخبرنا في سفر الرؤيا أصحاح 22 بقول هأنذا آتي سريعا، الرب يسوع بقول، وأجرتي أي مكافأتي my reward معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. سوف نحاسب على أعمالنا وسوف ننال المكافأة عليها. في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث وعدد 11-15 يقول هذه الكلمات. كورنثوس الأولى إصحاح الثالث وعدد 11-15 بقول، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. عم بقول إنه يسوع هو أساس حياتنا، يسوع هو أساس حياتك، هو أساس خدمتك، هو أساس بيتك، هو أساس كل ما تفعل. لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر، لكن كلنا بنبني على هذا الأساس. لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه فسيأخذ أجرة أي مكافأة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص كما بنار. كتاب بيقول أنه ستمتحن النار عمل كل واحد. في يوم من الأيام هتقف قدام كرسي المسيح، ممكن تقول له يا رب أنا بخدمك، يا رب أنا كنت بعمل لإلك، ورب ممكن يقول لك كل شيء عملته كان لمجدك الذاتي، كل شيء عملته كان عشب وخشب وقش وهيحترق. مرات ممكن نسأل أنفسنا سؤال، هل كل الناس رح يكونوا زي بعض في السماء؟ هل السماء فيها ناس وناس؟ والكتاب المقدس بيخبرنا بكل وضوح أنه نجم عن نجم يمتاز في المجد في كورنثوس الأولى 15، ومكانتنا في السماء سوف تحدد بحسب أعمالنا. الرب يحبنا صحيح، الرب مات لأجل الجميع صحيح، لكن الرب عنده أشخاص مميزين، مش لأنه الرب ميز، لكن الكتاب المقدس بيقول الرب قد ميز تقيه. الشخص اللي بيتقي مميز عنده. إذا أنت بتتقي الرب أنت مميز عند الرب. بنعرف عن بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مميزين في وسط 12 تلميذ، ويسوع كان مميز أيضا في وسطهم. وهدول الأشخاص كانوا مميزين مش لأنه يسوع اختارهم يكونوا مميزين، لأنهم كانوا قريبين منه أكتر. اليوم قد إيه أنت بتقرب من الرب؟ اليوم قد إيه أنت بتعطش للرب وبتشتاق أنه يعمل في حياتك وأنه يغيرك؟ سوف تجده يصنع ويعمل في حياتك. مرات إحنا كمؤمنين ما عندناش حافز لحياة التقديس والتكريس والتقدم. مرات كتير بنقول الله بحبنا والله بيقبلنا في كل وقت وعلى أي حال، وهذا صحيح، لكن هذا لا يجعلنا أن نعيش حياة الاستهتار ولا مبالاة، واللي عنده حسد عنده حسد، واللي عنده غيرة عنده غيره، واللي عنده أمور كتيرة في حياته لا ترضي الله. إذا بتحب تكون قريب من الرب، إذا بتحب تكون مميز عنده، بتقدر تقرب وبتقدر تأخذ خطوات نحو الله. وهذا التحدي اللي بحطه قدامك في نهاية هاي الحلقة، إنه خلي عندك فعلا أشواق حقيقية إنك تقرب من الرب وإنك تكون مميز عنده. الكتاب المقدس بيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وإذا عندك جوع وعطش ناحية الرب، إذا أردت إنك تعرفه في حياتك أكثر، تختبره أكثر، تدخل لعمق معه، تختبر استخدامات إلهية غير عادية، تستطيع. كل واحد فينا بيقدر يأخذ خطوات لقدام، كل واحد فينا بيقدر يدخل للعمق. الموضوع بيتوقف عليك أنت وعلى اختياراتك. الكتاب المقدس بيخبرنا عن إبراهيم ويقول أن إبراهيم كان خليل الله أي صديق الله. وفي يوم من الأيام الله تكلم لإبراهيم وقال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ كان في علاقة شخصية، كان في علاقة حميمة بينه وبين الله، فشاركه ماذا يريد أن يعمل قبل أن يعمله. وخليني أقول لك مش كل واحد فينا بيطلع له هذا الكلام. والله بيخبر أحيانا بعض المؤمنين، الله بيخبرهم أمور عن حياتهم، أمور رح تيجي في حياتهم. حتى بعض الأشخاص الله بيخبر بخبرهم إمتى رح ينتقل من هذا العالم، وبخبرهم بأمور آتية. الكتاب المقدس بيتكلم عن الروح القدس أنه يكلمنا بأمور آتية، لكن هذا الكلام موجود فقط للأشخاص اللي بيكونوا قريبين منه، للأشخاص اللي بيكونوا مستعدين يسمعوا صوته، مستعدين يطيعوه. اليوم الرب بيشجعنا بهاي الكلمات، يريد أن نكون أواني فارغة، أي نفرغ نفوسنا حتى ما نستطيع أن نمتلئ من الله.

اهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتامل جديد في حلقتنا اسعى نحو الغرض، الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نكتشف ايه هو غرض الله. الكتاب بيعلمنا ان الله عايزنا نكون على مثال المسيح وشبهه. كمان بيعلمنا ان الموضوع ده محتاج كل سنين عمرنا، احنا بنتغير شويه بشويه علشان نبقى على صوره المسيح. وكمان الكتاب بيعلمنا ان بقوتنا الذاتيه ما نقدرش نوصل للموضوع ده، احنا محتاجين للروح القدس اللي ساكن فينا اللي هو يقدر يخلينا نبقى على صوره المسيح. النهارده هنتكلم عن إن الله خلقنا عشان نبقى على مثال المسيح. في الآية في الكتاب بتقول قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الآية الثانية بتقول فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. إيه هي صورة الله؟ المسيح هو صورة الله، مكتوب عنه كده، المسيح هو صورة الله، مكتوب عنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، مكتوب عنه أنه المسيح هو صورة الله غير المنظور باكورة الخلائق. الله بيقول لك أنا عايزك كابن ليا أنك تحمل صورتي ومثالي. الآية في أفسس بتقول وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الله بيقول لك هدفي لحياتك إن أنا عايزك تكون شبه ابني، شبه المسيح، عايز أطور شخصيتك علشان تبقى على صورة المسيح، عايزك شوية بشوية تبقى زي ابني. إنك تكون زي المسيح مش معناها إنك تفقد شخصيتك، لكن معناها إن صفاتك تتغير شوية بشوية علشان تبقى على مثال الصفات اللي بنقرأ عنها في التطويبات وصفات ثمر الروح. لما بنيجي للمسيح بنخلع الإنسان العتيق بحسب شهوات الغرور. الإنسان العتيق بيعني اللي أنا كنت عليه قبل ما أجي للمسيح، بيعني حالتي كابن لآدم، بيعني مركزي قبل ما أكون في المسيح. أما مركزي دلوقتي الآن في المسيح فإن عبارة عن إن إنساني العتيق مصلوب ومدفون وأنا دلوقتي بحيا حياة المسيح، بعتبر إنساني القديم ده مات وبحيا كإنسان جديد. يا ترى مرة فكرت أنت ليه ما زلت موجود بعد ما جيت للرب وأمنت بالمسيح؟ ما كان ممكن الرب بعد ما تيجي للمسيح ياخدك على طول في السماء وتبطل تعيش السنين ديت على وجه الأرض. ليه أنت موجود؟ لأنه عايز يغيرك، عايز شخصيتك شوية بشوية تتغير عشان تبقى على صورة ومثال المسيح، عايز

يطور فيك، عايز يحلي من صفاتك. الله بيقول لك أنا عايزك تحمل صورتي ومثالي. الآية بتقول أن تخلعه من جهة التصرف السابق، الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بقول لكم اتبعوا أسلوب جديد في الحياة، الحياة اللي عدتها أنا ليك، الحياة اللي بتتجدد من جوه لبرة، الحياة اللي بيظهر طبيعها في سلوكك، بينما يظهر الله شخصيته بدقة من خلالك. بقول لك عايزك تبقى إنسان جديد، مش عايز الإنسان القديم يروح بمعنى إنك تفقد شخصيتك، لا، أنا عايز الإنسان القديم اللي كان في آدم هو ده يروح، وعايزك دلوقتي تبقى في المسيح إنسان جديد. بتتغير كل يوم، شخصيتك بتتطور، شخصيتك بتاخد صورة المسيح، بتبتدي تعيش بفكر جديد، فكر المسيح ليك، بتبتدي تبقى أكتر وأكتر على صورتي وعلى مثالي اللي أنا خلقتك عشان تكونه. ده امتيازنا الأعظم، ودي مسؤوليتنا الحقيقة، مسؤوليتنا إن احنا ما نفضلش زي ما كنا لكن نتغير. ده مصيرنا النهائي، إن احنا شوية بشوية رويدا فرويدا بنوصل لأننا نكون على مثال وصورة المسيح. عايزك تتابع معايا في البرنامج، لأن هنتعرض للأمور دي بتوسع أكتر في الحلقات اللي جاية. من الكتاب المقدس دايما، من كلمة الله، عايزين نعرف هو خطته إيه لحياتنا، وهو عملنا ليه، وكلمته بتعرفنا بوضوح إن أنا لازم أكون على مثال وصورة المسيح. عشان كده هنكمل مع بعض، تابعنا، وإلى أن نلتقي لتكن مشيئة الرب معك.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام، حلقه جديده لبرنامجكم وعد لكل يوم. النهارده الوعد موجود في انجيل متى اصحاح 6 وعدد 26. انظروا الى طيور السماء، انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوكم السماوي يقوتها. الستم انتم بالحي افضل منها؟ ومن منكم إذا تم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ ولماذا تهتم باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله كذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. شفتوا الوعد الجميل قوي؟ إن ربنا بيقول زي ما أبوكم السماوي يهتم بالعصافير يقدر يهتم بيكم. وبيقول كده يعني شرط جميل قوي قوي قوي، بيقول لك ما تخافش ما تقلقش، وبيقولها بطريقة يعني واضحة جدا. خلي بالك كده، بيقول لا تهتموا، ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. بعد كده بيقول فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب. ما تشغلش بالك بقى يا ترى هنعيش ازاي، هناكل ازاي، هنشرب ازاي، المرتب هيكفي، لا مش هيكفي، اليوم 15، اللحمه غليت، الفراخ غليت، الدنيا اتقلبت، الدولار عالي، الدولار نزل، انا ما اعرفش. يعني ناس كتير قوي بتهتم بالموضوع ده. لا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس، اللي اهتمامات الحياه الطبيعيه، او ماذا نلبس، فان هذه كلها تطلبها الامم، مش انتوا، مش انتوا اللي تطلبوا الحاجات دي، دي الامم اللي تقول الكلام ده. الامم يقصد بيها الناس اللي بعيد عن ربنا، الذين يؤمنون لا يؤمنون بالله، الذين لا يقبلون المسيح مخلص في حياتهم، هؤلاء هم الامم. الامم بيطلبوا الكلام ده، الامم يعيشوا انهم بعيد عن ربنا فيهتموا وينشغلوا ويعولوا الهم ويحسبوها بالقلم والورقه ويشغلوا عقلهم. لكن الانسان المؤمن يتكل على الله. نعم تعمل بكل جد واجتهاد، نعم تنزل شغلك وتشتغل بكل جد واجتهاد، نعم الله يحب ان تعمل بكل جد واجتهاد، لكن في نفس الوقت ما يحبكش بقى الان يا اخي، ولا تبقى خايف، ولا تبقى عايل هم بكره. يقول كده فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم، اسمعني كده، اسمع كده الكلمة اللي جاية دي، لأن أباكم، أباكم إيه بقى؟ شوف الكلام الجميل قوي ده، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. هو عارف، هو عارف انت عايز ايه، هو عارف انت محتاج لايه، هو عارف اللي ناقص عندك، هو عارف التلاجة فاضية ما فيهاش ايه، هو عارف، هو عارف عيالك عايزين ايه وعيال عيالك عايزين ايه، هو يعلم جيد.

يحتاج إليه صدقني وسيسد كل الاحتياج. هسيبها معاك مرة تانية وأخيرة، فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. إلى ألتقي بك مع وعد جديد في حلقة جديدة، أتركك في رعاية الله.

احب ان المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج بشاير فرح. كل مره بنفكرك انه البرنامج ده هدفه انه قلبك يتملي بايمان وبثقه ان الرب عايزك تفرح، ويمكن الفرح يبتدي صغير لكن بكل تاكيد وانت ماشي في رحلتك مع الرب، الرب يزيد فرحك يوم ورا يوم ويعظم عمله في حياتك. النهاردة الرسالة بتاعتنا رسالة مشجعة جدا. هنقرأ عن أربع رجال ما كانش ليهم رجاء في أي شيء في الحياة، وإزاي الرب صنع أمر مفاجئ غير مجرى حياتهم تماما. هنقرأ مع بعض من سفر الملوك الثاني وأصحاح 7، أعداد بسيطة كده في عدد 3 بيقول: وكان أربع رجال برص عند مدخل المدينة، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ نحكي بسرعة عن الأربع رجال دول. بيقول إن كان في أربع رجال برص خارج المدينة، والبرص زي ما بعضنا عارف مرض قاتل، وخطورة المرض إنه لما بيبتدي في جسم الإنسان ما بيشعرش بيه لأنه بيكون زي قشور كده لمعة ما تلفتش النظر، لكن هو أصلا مرض موجود في الدم، يعني الإصابة بتبقى في الدم، وأعراض المرض بتظهر شوية شوية تدريجي على الجسم لحد ما في النهاية بتقضي على الإنسان، لأنها بتصل لأعماقه من جوه لحد العظم يعني. فالكتاب بيقول إن كان في أربع رجال برص، وكان في العهد القديم في سفر اللاويين أصحاح 23 بيتكلم إن الأبرص ده ما يقدرش يعيش وسط الناس لأكتر من سبب. أولا إن البرص ده كان مرض معدي، وثانيا هم في الشريعة اليهودية كان الرب بيشير للخطية بالبرص، فالشخص الأبرص يعتبر شخص نجس ما يقدرش يعيش وسط الناس، لأن النجاسة اللي فيه دي ممكن تأثر على الباقيين. كان في أربع رجال برص كان لازم الأبرص يعيش بره المدينة، وبيكمل حياته عن طريق إن أحبائه يعني أو أهله بيودوا لهم الأكل أو بيودوا له الأكل من بعيد كده، والشخص بيقدر يكمل حياته بالطريقة دي. فمدينة السامرة كانت محاصرة بالجيوش الأرامية، وشوية في شوية المدينة نفسها حصلت فيها مجاعة. فإذا كانت المدينة نفسها حصل فيها مجاعة، أمال الناس اللي في عزلة خارجية هيوصل لهم أكل؟ أكيد 100% لا. فالأربع رجال دول فكروا كده مع بعض وقالوا إحنا لو بقينا بره المدينة هنموت من الجوع، محدش هيجيب لنا أكل.

مدينة في مجيعة، لو دخلنا جوه مصيرنا الموت، فإحنا لازم ناخد القرار. لو بتقرأ معايا هتلاقي أنه يقول واحد فيهم بس: هلما نسقط إلى محلة الأراميين، إن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. قرر واحد فيهم ياخد المبادرة إنه يتحرك ناحية خيام الأعداء اللي هم محاصرين مدينة السامرة اللي منها الأربع برص. فقالوا إحنا هنعمل محاولة ونشوف، لو رحنا عند جيش الأعداء دول واستحيونا حيونا، إن قتلونا إحنا كده كده في حساب الميتين. الحقيقة الأربع برص دول بيتكلموا عن كل واحد فينا من غير المسيح. بدون المسيح أنت ميت، مش أنا اللي بقول كده، لكن في نظر الله أنت ميت. يوصفها بولس الرسول في رسالته لأفسس بوضوح في الأصحاح الثاني، بيقول: إذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم الله. لأن الخطية أجرتها موت، وبتعمل موت تدريجي في حياة الإنسان. فإحنا زي الأربع برص دول بالظبط. وفكرك بمثل تاني، الابن الضال لما جه راجع في قصة الابن الضال في إنجيل لوقا، تلاقي الأب لما عمل له وليمة قال: ابني هذا كان ميتا. يبقى ما تبصش على الأربع رجال دول على أنها قصة قديمة من العهد القديم، لكن بص وشوف نفسك في القصة دي. لو أنت ملكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، أنت في نظر الله الآب أنت إنسان ميت. لحظة ما بتقبل الرب يسوع مخلص في حياتك، أنت بتاخد قوة حياته التي لا تزول، بتبقى خليقة جديدة، وليك المسيح بيعطيك حياة جديدة. أرجع تاني للأربع رجال. واحد فيهم كان صاحب مبادرة، قال واحد لصاحبه، قال أحدهم لصاحبه، ودي نقطة عايزة أقف عندها أشجعك بيها، إن لو أنت عايش وسط ظروف صعبة وحواليك ناس برضو بتعاني من نفس الظروف، ظروف قاسية جدا زي الأربعة دول، قد تكون أنت الشخص المفتاحي اللي الرب هيستخدمك عشان إنقاذ نفسك وإنقاذ آخرين أيضا معك. بس إمتى؟ لو تجاوبت مع عمل الله في حياتك. واحد قال لصاحبه: يلا نتحرك ناحية محلة الأراميين. ويعجبني في الأربعة دول إن هم خدوا الأمر مغامرة بس ببساطة، يعني ما قعدوش يستنوا علامة من السماء علشان يتحركوا، ما قعدوش يستنوا ملاك يجي يقول لهم يحرك المياه عشان ينزلوا زي اللي كان مستني شفا 38 سنة، لكن خدوا خطوة وتحركوا ناحية محلة جيش الأعداء، والمفاجأة كانت في نفس الليلة. اتحركوا في التوقيت، يقول الكتاب في العتمة في عدد، لو فتحت معايا كتابك، يقول: جاءوا إلى آخر محلة الأراميين، قاموا في العشاء فلم يكن هناك أحد. أليشع النبي اللي كان موجود في الوقت ده كان إدى نبوة في نفس اليوم، في نهار نفس اليوم، إنه بعد 24 ساعة الرب هيكون حل أزمة المجاعة. طبعا الأربعة دول ما سمعوش النبوة لأنهم كانوا عايشين معزولين برة المدينة، لكن اتحركوا في المساء وراحوا ناحية خيمة الأعداء، والمفاجأة إن لقيوا الخيمة فاضية تماما تماما. ودي النقطة التانية المفرحة اللي عايزة أشجعك بيها، إنه الرب بيشتغل بطرق عجيبة جدا ما تخطرش على بالنا أبدا أبدا، ينجز مهام صعبة مستحيل إن احنا نعملها، وفي مدة قليلة وبطرق عجيبة ومختلفة. إزاي ده حصل؟ لو هتقرأ القصة بعد ما نخلص الحلقة هتلاقي إن جيش الأعداء هرب وترك الغنيمة كلها، أو ترك كل شيء في خيامه، لأن الرب أسمعهم صوت. الرب سمع جيش الأعداء صوت كأن حد بيطاردهم، فهم بينهم وبين نفسهم فكروا أن شعب إسرائيل جاي يحارب جيش الأراميين، فهربوا من خوفهم وجريوا. في آية في سفر الأمثال أفكرك بيها بتقول أن الشرير يهرب وليس طارد،
يعني الشخص اللي بيكون مش مسلم حياته للرب ومش عايش في مخافة الرب ويسوع مش هو ملك حياته، ده بيعتبر شرير. مهما كان شخص صالح وبيعمل أعمال صالحة، هو في نظر الله

شرير، لأنه من لا يقبل الابن مش بس هيكون ليه دينونة زي ما إنجيل يوحنا بيقول يستقر عليه غضب الله. الشخص اللي ما بيقبلش يسوع بيستقر عليه غضب الله، فده شخص في نظر الله يعتبر شخص شرير. الشرير ده بيبقى خايف من أوهام، من ولا حاجة، زي ما بيقول عنه يهرب وليس طارد. وده مش كلام نظري، لأن ده اللي حصل مع الأراميين في الليلة دي. تركوا الخيام وتركوا الغنيمة وجريوا وهربوا، وشعب الله ما كانش دريان باللي حصل لولا تحرك الرجال الأربعة في الوقت المناسب. ودي نقطة نمرة ثلاثة بشجعك بيها النهاردة. لو الرب حرك قلبك إنك تتنقل من مكان لمكان وتنشغل بأمر جديد وتعمل حاجة ربما يكون فيها إنقاذ لغيرك أو بشرة فرح لغيرك، اوعى تأجلها لحد تاني يوم. الجميل يقول إن الأربع رجال دول اتحركوا في المساء. أول ما واحد فكر وشجع الأربعة، خليك دايما مشجع. أول ما واحد اتشجع وشجع الباقيين اتحركوا هم كمان معاه. يقول دخلوا الخيمة ولقوا هناك غنايم ذهب وفضة وأمور ثمينة. قرروا ان هم يعملوا ايه؟ اول حاجه يعملوها ياكلوا ويشبعوا لانهم كانوا جعانين. هنطلع فاصل وهنرجع مع بعض نكمل قصه الانقاذ الالهي للاربع رجال البرص. خليك معانا.

رجعنا مع بعض نكمل إنقاذ الرب للأربع رجال البرص في الوقت المناسب. قلنا قبل الفاصل إنه لو الرب حرك قلبك بأمر معين ما تضيعش الفرصة، تحرك سريعا، تجاوب مع عمل الرب. عايزة أشجعك كمان إنه كلمة الرب مثبتة، ثابتة، لا يمكن تتغير. لا يتخلى الرب عن وعده. السماء والأرض تزول وحرف واحد من كلامه لا يسقط. رب كان بعت نبوة مع أليشع إن الأزمة هتتحل بعد 24 ساعة، وقد كان. توقيتات الرب توقيتات مظبوطة 100%، ما تقلقش، لأن الرب لا ينعس ولا ينام. مش هيضيع عليك فرصة، ومش هيضيع عليك وقت ممكن يصنع فيه خير لحياتك. الأربع رجال البرص دول كان رد فعلهم الأولاني لأنهم جياع الأيام اللي سبقت دخولهم خيمة الأعداء. فأول حاجة عملوها أكلوا وشبعوا، وبعد ما أكلوا وشبعوا فكروا يعملوا إيه؟ فكروا ياخدوا من الغنايم ويطمروها يدفنوها عشان يستفيدوا بيها للأيام اللي جاية. بعد لحظات كده فاقوا وحسوا إن هم اللي بيعملوه ده مش صح، ده الموضوع أكبر بكتير من إن هم بس اللي ياكلوا ويشبعوا وينقذوا من الموت. خدوا قرار جميل قوي، نفسي تحفظ الآية دي معايا، موجودة في نفس الإصحاح في عدد في أصحاح 7 من سفر الملوك الثاني في عدد 9. قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادف نشر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. قرار جريء وجميل جدا. خلي بالك إن هم ناس معزولين ومطرودين ومنبوذين، ولو فكروا في نفسهم كانوش هيتحركوا ولا خطوة واحدة، لكن خدوا قرار، قالوا اليوم ده مش يوم غنايم لينا إحنا شخصيا، ده يوم بشارة للشعب كله. ما أجملهم رجال، خاليين من المرارة، خاليين من الغضب والغيظ، مش بيفكروا في نفسهم بأنانية، لكن خدوا قرار إنهم يحملوا بشرة سارة للملك. أول حاجة عملوها قالوا إحنا نتحرك ونخبرهم إن محلة الأراميين بلا ناس أو بلا جنود أعداء يعني. خد بالك بقى من رد فعل الملك. الشيء الطبيعي إنه يفرح ويخرج هو وجنوده لأن الرب صنع عليهم نصرة عجيبة مجانية، لكن رد الفعل كان غريب جدا. الملك لأن ما عندوش إيمان جواه قال لا، ده 100% دي حيلة عاملينها الأراميين، إحنا أول ما هندخل خيامهم دول هيجوا ويهجموا عليهم.

علينا ويموتونا. أفكرك بآية قالها أشعياء مهمة قوي إنك دايما تبقى فاكرها. بيقول إن لم تؤمنوا فلن تأمنوا. يعني كأن الأمان الحقيقي إنك تصدق الرب وتصدق في وعود الرب. مفيش أمان بعيد عن الرب ومواعيده، وإن ما كنتش تصدقه مش ممكن هتتمتع بالأمان. الملك ما صدقش. قال لنا بولس الرسول آية كمان مهمة بفكرك بيها، بيقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. ده بيقولها يوحنا، إنك لو ما صدقتش وعود الرب كأنك ببساطة كده أنت مش مصدق إن الرب هيحميك، وتقول لا لا لا الخطر أشد، طب ده هيحصل إزاي، طب الوقت قليل، كأنك بتقول الرب ده كذاب لما بيقول هيحميك. الملك ما صدقش، لكن اللي حصل بعد كده إنه الرب فعلا كان أنهى المجاعة واختصر السكة عليهم وصنع هو الخلاص لشعبه. النهاردة الرب عايز يقول لك بشرة جميلة. لو انت عشت حياتك معزول وتعبان ويمكن مرفوض من أقرب الناس ليك، لأن الأبرص كان بيبقى مرفوض ومعزول عن أقرب الأحباء، لو انت كده عايش في وسط أهلك وعايش في وسط عيلتك لكن انت حاسس انك مرفوض مش مقبول، أو انت الشخص اللي بينطبق عليه الكلام انك انت ميت حقيقي، اليوم يوم بشارة، اليوم في يوم خبر مفرح ليك ان الرب ارسل ابنه لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني لو انت من عداد الاموات الرب بيسمعك صوته النهارده وبيقول لك في بشاره ليك، انت مش هتموت في المجاعه الروحيه. يمكن تكون شخص ابتديت مع الرب لكن ليك سنين حاسس انك في مجاعه، مش بتاكل من كلمة الرب، مش بتتغذى على وصاياه، مش فرحان بحضوره في اجتماعات روحية، أو مش بتاخد جلسة جميلة مشجعة، جلسة تفرح فيها بالرب. النهاردة الرب بيقول لك نهاية لزمن المجاعة، اليوم يوم بشارة. كمان يمكن تكون الشخص الرب عايزك البوق بتاعه اللي بيخرج ويخبر الآخرين إن في نجاة وإن في إنقاذ وإن في نهاية لأزمنة الألم والجوع والعوز. لو الرب عايز يستخدم فمك كبوق، كبوق مشجع ليه، بيقول ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات المخبر بالسلام. انت مرن مع الرب النهارده، تعالى معايا كده وقول له يا رب انا عايز اكون زي الرجال الاربع، لا اؤجل وما اكونش اناني، اشبع انا بس وما اهتمش باخواتي اللي حواليا. انا عايز يا رب اني اكل واشبع ويفضل عني للاخرين كمان شبع ايضا. اتحرك مع قيادة الرب ليك. الأربع رجال البرص صحيح يمكن ما عندناش خبر إيه اللي حصل في البرص بتاعهم، لكن عندنا خبر إن الرب استخدمهم ولو في الهزيع الرابع من حياتهم. استخدمهم استخدام مش مع فرد ولا مع اتنين، استخدمهم مع ملك ومع مدينة. عشان كده ما تستصغرش نفسك أبدا، حتى لو ماضيك مش ماضي مشرف أو مشجع، ماضي واضح أنه هو مملوء برص، مملوء نجاسة. البرص كان بيشير للنجاسة ودول الإشارة ليهم أن هم أفراد نجسين، لكن معاملات الرب اللي بتحصل في زمن قياسي بسيط تخلق من الشخص النجس كارث قوي جدا جدا. في شخصية كمان ما شاورناش عليها في القصة دي، كان في جندي بيقعد على باب الملك، باب المدينة أسفة. الجندي ده سمع النبوة بتاعت أليشع إن الرب هينهي المجاعة وبعد 24 ساعة هيبقى في وفرة من القمح ومن الشعير، يعني هتنتهي أزمنة العوز. الجندي ده سمع وما صدقش، عشان كده كان في قضاء من الرب عليه لأنه لم يؤمن. اللي حصل إن كل الناس اتمتعت بالإنقاذ من المجاعة إلا هذا الشخص لأنه ما صدقش الرب. أنا النهاردة مش بخوفك،
لكن الرب بعت لك رسالة تشجعك، الرب بيقول لك آمن بيا وبكلامي.

قدامي، وبيفكرك كمان بالعبارة اللي قالها الرب يسوع لما قال طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يمكن لسه بعينك ما شفتش إنقاذ إلهي، أو ما تمتعتش بشفاء كامل من الرب، أو الضيقة المالية اللي أنت فيها بتزيد بتزيد بتزيد، لكن في وعد من الرب ليك إنه هيباركك وإنه هيفتح ليك أبواب للبركة. رجاء النهاردة الرب بيفكرك بالوعد ده في قصة الأربع رجال، إنه الرب تكلم ويفعل. ليس الرب إنسان فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. حينما يقول الرب يفي والرب يعد. عايزة أشجعك معايا النهاردة قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا، ارفع قلبك للرب وبصدق تعالى ليه مهما كانت حالتك، حتى لو كنت شخص فعلا شبه ميت أو ميت، بيقول ميت فعلا روحيا أو في مجاعة روحية أو في عوز شديد. رب بيشجعك تصلي معايا النهاردة وتفتح قلبك وتكلمه بإيمان إنه الرب سامع صلاتك. قل له يا رب أشكرك لأنك أنت الإله اللي كل شيء عريان ومكشوف أمامك. أشكرك لأنك إله بتغير الأزمنة والأوقات، تغير أزمنة المجاعة لأزمنة للشبع والارتواء. أشكرك يا رب لأنك أنت الإله اللي مش بيبص لإمكانياتنا الضعيفة ولا بيبص لماضينا المخجل. يا رب أنت استخدمت الأربع رجال في رسالة قوية عرف بيها شعب بحاله، وأنا أثق يا رب أنك أنت الإله اللي تستخدم أوانينا الضعيفة تعلن بشرى حبك، بشرى الخلاص، بشرى النجاة، بشرى السلام، بشرى الفرح لجميع الأمم. يا رب ألمس كل قلب بيسمع وكل نفس وصلتها رسالة النهاردة. لا تؤجل للغد لأنه اليوم يوم بشارة. لا نسكت وأنت قد صنعت الخلاص العجيب. مبارك اسمك يا رب لأنك تأتي بالكثيرين إلى حرية مجد أولاد الله. في اسم المسيح يسوع اسمع واستجيب. نشكر الرب من أجل عمله معاك. مستنيين لو عندك طلبت صلاة أو سؤال اكتب لينا على الإيميل أو التليفون وهنسمع منك ونرد عليك. ربنا معاك، نقابلك بشرة فرح جديدة. ربنا معاك.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. الكرمة أحبائي، بس للتنويه للأحبة اللي ما عندهم الخبر، أنه بتبث على 14 قمر اصطناعي بغطوا الكرة الأرضية. صلاتنا أنه ربي باركنا نحن وياكم ويبارك قناة الكرمة اللي بتعطينا الفرصة أن نتواصل معا ونقدم رسالة المسيح. هدف الكرمة أن تقدم رسالة المسيح. المؤمنين اللي بيتابعوا الكرمة بيتمتعوا بالتعزيات والبنيان والتعليم، لكن الناس الذين هم لازالوا بعيدين عن خلاص الرب يسوع المسيح، أو لم يعرفوا بعد المسيح حق المعرفة، لأن بعض الناس بيقول لك المسيح نبي أو أحد الأنبياء كما قال بنو إسرائيل قديما. لا، المسيح مش نبي، هو رب الأنبياء، ومن البداية هو الله الظاهر في الجسد. فالرب بيتكلم من خلال قناة الكرمة، هي قنوات حتى يوصل للنفوس البعيدة، وهيدي مش صدفة، هذا ترتيب إلهي إنه الله يتكلم للبعيدين، لأنه الله من محبته يريد أن يخلص قبل ما يغلق باب المراحم والنعم الإلهية والخلاص للحياة الأبدية. فبصلي من كل قلبي إنه الرب يلمس جميع القلوب، جميع المشاهدين، للتعليم إذا كان مؤمن مخلص، لكن للخلاص إذا كنت بعدك مش مختبر الخلاص. وللرب إلهنا الكرامة وكل المجد. أحبائي، بنعمة رب حلقة اليوم من برنامج أكثر من رأي بعنوان سيرتنا في عيني الله والناس. أحيانا نحن بيكون عندنا نظرة بأنفسنا أنه نحن تمام، منعلق نيشين لأنفسنا، لكن ما هو رأي الله فينا؟ كيف الله يرانا؟ كيف الناس ترانا؟ هلأ الله حكمه صائب لأنه فاحص القلوب ومختبر الكلي، لكن الناس ممكن تظلمنا، ممكن. المسيح بعظمته له كل المجد، رب المجد الكامل، عاش على الأرض إنسان كامل، في ناس كتير ما عجبهم وقالوا عنه ضال ومضل، لكن مهم يكون الرب راضي علينا، وبذات الوقت إن أمكن تكون سيرتنا حسنة بين الناس. أنا سعيد جدا أن يكون معنا خدام الرب الأفاضل معي بالاستوديو، خادم الرب الفاضل راعي الكنيسة المسيحية في ماريلاند بسيدني أستراليا، خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. أهلا وسهلا أخ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بي، سعيد أن أكون معك النهاردة.
0: الرب يباركك.
1: الرب يباركك.
0: وأشكر الرب من أجلك.
1: الله يخليك حبيبي.
0: وبعدين معنا بنعمة الرب أيضا على الزوم، حيطلع معنا على الزوم من ولاية أخرى، مش من سيدني، من ولاية أخرى، خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث. أهلا وسهلا أسيس أسيس يوسف، ربي باركك.
2: أسيس يوسف. أسيس زون، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا.
0: ربي باركك ويحفظك. الأسيس يوسف عم بيتواصل معنا من ولاية أخرى اسمها ولاية بيرث. فنشكر رب من أجله ومن أجل خدمته أيضا. أسيس يوسف، شو ماذا تريد أن تقول لنا في المقدمة لو سمحت؟
2: الأول أنا بحب أرحب بحضرتك وبشكرك على الاستضافة، وبرحب كمان بحبيبي وأخوي زميلي خادم الرب الأخ إبراهيم وكل الأحباء المشاهدين في حلقة من الحلقات الجميلة، ومش مجاملة لحد أسيس، لكن دايما الموضوعات اللي حضرتك بتشاركنا بيها ليها أهمية، ومش مجرد يعني مواضيع وبس، لكن لو حد عايز يستفيد فعلا كلها موضوعات يعني نافعة ومفيدة وليها ضرورة كبيرة، يعني لو حد من المشاهدين مهتم ان هو يشوف. انا قبل ما بس نتكلم عن انه سيرتنا في نظر الله والناس او في عيني الله والناس، احب بس ادي فكرة سريعة عن موضوع السيرة. يعني سيرتنا هي السيرة.

0: كثيرة في الكتاب حضرة القسيس جت بمعنيين، جت بمعنى مثلا سمعتنا أو الأثر أو يعني السلوك بتاعنا، وده مثلا نلاقيه في رسالة العبرانيين لما بيقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، أو لما الرسول بطرس بيقول تكون سيرتكم حسنة بين الأمم. فالسيرة هنا جت بمعنى السلوك بتاعنا أو السمعة بتاعتنا أو التصرفات بتاعتنا كأولاد لله في العالم. لكن في فيليبي جت بشكل تاني لما بيتكلم عن انه سيرتنا هي نحن في السماوات التي منها ايضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. فسيرتنا اللي جت في فيليبي جت بمعنى وطننا، والكلمتين دول هيفيدونا حد اسيس في ان احنا نفهم الموضوع لانهم مرتبطين ببعض. فلو فهمنا انه سيرتنا بمعنى جنسيتنا او وطننا هنفهم ايه المطلوب مننا بالظبط ان احنا نعيشه ونسلك بيه، وايه الاثر اللي احنا هنسيبه. الهويه بتاعتنا امر مهم جدا، يعني بتصور انه الناس اللي هي بتتعصر في حياتها وبتكون سبب عصره للاخرين، واحده من المشاكل المهمه جدا هو مش عارف هو مين، ايه هويتي. فانا كشخص سماوي جنسيتنا سماويين حسب الكلام اللي قاله الرسول في فيليبي، سيرتنا نحن هي في السماوات، فاحنا الجنسيه بتاعتنا في السماوات، صح احنا موجودين في حياتنا في رحله الحياه على الارض في اي وطن بنعيش فيه، لكن كمان احنا لينا الجنسيه السماويه. ومادام انا جنسيتي اللي هي اللي هتستمر الى ابد الابدين الجنسيه السماويه، فبالطبع انا المكان اللي انا متواجد فيه ان كان في استراليا في امريكا في اي مكان في العالم انا قاعد فتره مؤقته كغريب، لكن الوطن الاساسي بتاعي السماء. ولما نتكلم عن الوطن كل وطن ليه يعني ليه التركيبه بتاعته، ليه اللغه بتاعته، ليه الحقوق بتاعته، ليه المسؤوليات بتاعته، ليه الواجبات بتاعته. فانا لازم كشخص سماوي أكون فاهم الحاجات دي كويس جدا. أنا عايش في الأرض، أنا غريب في الأرض في رحلة مؤقتة وحستوطن عند الرب، بس لازم أعيش وأنا يعني عايش الجنسية اللي أنا خدتها بعد الإيمان، جنسيتي السماوية. فأتمنى بروح قدس، أنا مش عايز أطول عشان ما بقاش بسبق في الأحداث، يعني أتمنى الرب يدينا نعمة في الحلقة دي النهاردة، يعني تلمع قدام عينينا كلنا متكلم وسامعين مسؤوليتنا تجاه الجنسية أو تجاه المقام الجديد والمركز الجديد اللي خدناه كمؤمنين بقينا أولاد لله، والله دعانا أن احنا نكون أنوار في وسط عالم مظلم، ويروا الناس أعمالنا الحسنة ويمجدوا أبانا الذي في السماوات.
1: الرب يباركك أسيس، شكرا لحضرتك. بتحب تقول مقدمة ولا تهجم مباشرة؟
2: خش على طول.
1: طيب إذا بدي خش على طول رح بقرأ قليلا بعض الآيات اللي بتناسب موضوعنا. يعني رأي الله بشخصين كانا عايشين حياة البر. بحسب لوقا أحبائي بشارة لوقا الإصحاح الأول بيقول الوحي المقدس عفوا بعدد 5 هي رقم 5 بيقول كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات، وكانا كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. عفوا. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقرا وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما. قبل ما تابع قليلا، يعني كانت عاقر، كانت عايشة حياة البر وزوجها بار، وكانت عاقر عندها مشكلة. فمش كل مشكلة هي عدم رضا من الله، في مشاكل بتصير حتى يستخدمها ربنا، مثل ما استخدم حادثة المولود أعمى. قالوا له تلاميذه للمسيح هل هذا ولد أعمى؟ هل هذا أخطأ أو أم أبواه؟ لأنه ولد أعمى. قال له لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه. فمش كل شغلي منحطه ومنلزقه أنه هذا عنده مصيبة الله ضاربه أو الله زعلان منه، لا، الله راضي عليهم وعندها مشكلة أنه عاقر. وبالنسبة لبني إسرائيل العاقر كان عنده مشكلة كبيرة. طيب أنا رح أتكلم قليلا يعني بمعنى أوضح الفكرة. الرب أعطاهم رب ظهر، يعني ملاك الرب ظهر جبرائيل ظهر لزوجها

0: زكريا الكاهن بالهيكل فيما هو يبخر عند مسبح البخور، وقال له اليصابات زوجتك الشيخه راح تحبل وتسمي الولد يوحنا المعمدان، اللي هو طبعا كان متقدم امام وجه المسيح، يتقدم امام وجه الرب بحسب النبوءه القائله انه سيتقدم امام وجه الرب الهه. فاخ ابراهيم بتحب تتابع الموضوع وتشرحه قليلا؟ الطيور الموضوع راجع لحضرتك.
1: الله يخليك الله يخليك. في الحقيقه النقطة اللي قلتها حضرتك دي حلوة. ليه؟ كان ممكن الكتاب يقول أن كان كلاهما برين أمام الله، لكن يذكر في أيام هيرودس الملك، في أيام واحد من أشر الملوك اللي جت في إسرائيل، والفاسد كمان. لكن هل ممكن المؤمن يعيش بار أمام الله في وسط عالم فاسد؟ ده السؤال. يعني كان كلاهما برين كمان، مش امام الناس، امام الله. حلوه لما يبقى الانسان بيسلك بالبر. كلمه البر خلي بالكوا يا جماعه، ان يعيش الانسان حياه الله كده، لانه البار الوحيد هو الله. فواحد يسلك بالبر اي يسلك حياه الله، وهو عايش هذه الحياه برين أمام الله، يعني ما فيش عليهم لوم. وزي ما تفضل جناب القسيس وقال، ده مش نتيجة أنهم واقعين في خطية وربنا غضبان عنهم، لا، لأنهم السلوك بالبر حاجة. خلي بالكم نقطة مهمة، ربنا مش بنك، فكر في دي كويس قوي. أنا بمشي معاه كويس وبمشي بالبر والتقوى عشان يديني، لا، تبقى غلطان. انت بتطلق بالبر والقداسه زي ما هنشوف والسيره الحسنه لانك بتحبه. اولا مفيش حاجه بتخفى امام الله، فالله مش محتاج تسلك امامه بالبر علشان يبص كده ويقول لا انت كويس. لا، الله بيقرا الافكار والله يعرف كل حاجه. فارميا بيقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وراها مباشره انا الرب فاحص القلب ومختبر الكلى، عارف كل حاجة. فحينما أسلك بالبر أو أسلك بالاستقامة أمام الله، هذا يقودني على أن سلوكي يكون حسنا ويكون بالبر والقداسة أمام الناس. ما تجيش التانية الأول، خلي بالكم، ما تجيش التانية الأول، تيجي الأولانية الأول، أن أسلك بأمانة زي ما هنتكلم على السلوك والسيرة والسمعة والصيت، كلهما مترادفات، كل واحدة منهم ليها حاجة، لكن كل دول بيجوا قدام الناس، لكن قبلهم أن تكون الحياة مرضية أمام الله. تكلم الله عن أخنوخ في سفر التكوين، أعتقد أصح 5 وعبرانيين 11، يقول في تكوين ولم يوجد لأن الله أخذه. في عبرانيين 11 يقول بالإيمان صار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. لما أرضي الله أقدر أسلك بالاستقامة أمامه. وهذا ما قاله داود للرب في مزمور 19 وعدد 14، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. جميل جدا يا سيس إن إحنا لما بنتعامل مع الله نتعامل بطريقة ترضيه، مش ترضينا إحنا. هنشرح قدام شوية، ناس كتيرة حبت تعيش صح بس ترضي نفسها خسرت. لكن هنا عايد الكتاب يقول لي أما أتلك بالأمانة والبراءة أو البر أمام الله، في وقت الله لازم يكافئني فيه، زي ما جناب القسيس اتكلم من شوية. اليصابات وزكريا اتعطلوا في الخلفة، وكانت والمشكلة كانت أن اليصابات عاقر، لكن دي بالنسبة للطب، خلي بالك، مش بالنسبة لله. الله لما جه الوقت يبقى الله كان قافل رحم اليصابات. ليه؟ عشان بيعاقبها؟ لا، ده عشان عايز يكرمها، مستني

0: وقت، لأنه نبوات كثيرة جاءت عن يوحنا المعمدان أنه سيعد الطريق أمام الرب، فانتظر حتى يأتي الوقت المعين المناسب المكتوب عنه في غلاطي 4:4: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، في هذا الزمان ولد يوحنا لكي يعد الطريق أمام الرب. فهؤلاء الذين صاروا بالبر أمام الله كانت المكافأة في وقتها. وعايز كل واحد مننا يلاحظ نفسه ماذا يقول الرب عنه، ويقول مع داود في مزمور 139: اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا.
1: الرب يباركك. مشكور جدا أسيس يوسف، الرب يباركك. انا راح ابتدي حتى اريح المشاهدين، لانه ممكن البعض يقول لك يا خي انا مكروه من الناس والناس مش عم ترضى علي، وانا بتعب جهدي بس الناس مش عم ترضى علي. راح ابتدي حالا بشخص الرب يسوع، وبعدين متفرع للاشياء للناس. المسيح له كل المجد. مكتوب عنه بحسب إشعياء 49 انه هو عبد المتسلطين، وهو مكروه، هو مكروه الامه، عبد المتسلطين. لكن الكتاب المقدس بيقول بهذه العباره الرائعه بحسب اي رقم 7، بيقول: هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس، لمكروه الامه، لعبد المتسلطين ينظر ملوك فيقومون، رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك. اختاروا بإنسانيته للمسيح، المسيح على جسد بشري من العذراء مريم المطوبة، وقدم نفسه، فكان المسيح مختار الله كما يقول الكتاب. فالناس كانت تنظر إليه أنه هو مكروه، كارهينه، بيكرهوه الأمة، يعني مش واحد واثنين وثلاثة. تفضل يا محبوب.
2: يعني لو انا فهمت صح من حضرتك،
1: نعم،
2: يعني عايز تقول انه المسيح نفسه كان مكروه من الامه ومهان للنفس.
1: نعم نعم.
2: السؤال يعني هل علاقته ايه بموضوعنا النهارده بالنسبه؟
1: لا، ما شوف، الناس راح تشوف سيره المسيح على الارض. لما شافوه ناس كتير قالوا عنه مضل، فهموه غلط، يعني اتهموا اتهامات كثيرة، ورؤساء الكهنة شحنوا الناس ضد المسيح. فمش كل شيء بصير معنا لازم يكون صحيح، انه مثل ما بقولوا
0: ورحت،
1: يعني انه صحيح زي ما تقول، يعني ممكن نحن نظلم. بس المسيح لما بتتعامل مع شخص كامل، والكامل يقال عنه انه مكروه الامه، انت بترتاح كانسان مؤمن انه لو ظلموك الناس وحكوا عليك مش رح تاثر عليك، لو فهموا سيرتك وشوهوا سيرتك مش رح تاثر عليك، المهم انه انت ماشي في رضا الرب امام الله. بار، تفضل.
2: ده كلام مظبوط حضرتك أسيس، بس دي ما كانتش الشهاده الوحيده.
1: نعم،
2: يعني الكلام ده كان من ناس ارديان وناس اشرار.
1: يس.
2: وناس عندهم اجنده خاصه، هم هو ليه كان مكروه بالنسبة لهم؟
1: نعم.
2: ليه كانوا محتقرينه؟ ليه مش عايزينه؟
1: نعم.
2: عشان هم خايفين على الكراسي بتاعتهم، خايفين على أماكنهم. وهم حسوا إن ده اللي حيجي حيهز المكانة بتاعتهم ويجتذب النفوس والجموع.
1: نعم.
2: لكن هل كان في آراء تاني؟ أيوة، يعني في ناس شهدت وقالت لم يتكلم إنسان مثل هذا قط.
1: أمين.
2: وفي ناس كانت بتعظم وتمجد الله لأجل المعجزات والأعمال.
1: نعم.
2: العظيمة. لكن الشلة بتاعت الأشرار اللي كانت متحكمة في الشعب في الوقت ده.
1: نعم.
2: هم اللي كانوا صمموا. ولغاية المشهد الأخير حضر أسيس، حتى بعد الصلب قائد المئة شهد بنفسه قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. فكانت فيه بجانب الشهادات. أنا ليه بس بقول لحضرتك الكلام ده؟ عشان يعني لو في شهادة ممكن تكون بتقول إن ده مضل، لكن في شهادات تاني بتقول.
1: بس خليني اشرح أسيس، معلش يمكن حضرتك ما سمعتنيش من البداية. لما الوحي بيقول مكروه الأمة، يعني الجماعة اللي شوهوا سيرة المسيح بنظر الشعب، الموضوع كلمة أمة غير مكروه من مجموعة، مكروه من 200 شخص، مكروه من 1000 شخص. لغاية الآن في ناس كتير من بني إسرائيل بيكرهوا اسم المسيح يسوع الناصري، وبيعتبروه أنه هو شخص مضل كان ضال ومضل.
2: صحيح.
1: فيا هل ترى بس المسيح لما اعتمد

0: في نهر الأردن لما انفتحت السماوات، الصوت كان من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي أنا به سررت، يعني له اسمعه. طبعا قال على جبل التجلي كمان للتلاميذ. فالناس ممكن تشوف انه انت مكروه، بيكرهوك، مش واحد واثنين، امه يعني لو قلنا مجموعه شوهت السيره وخلصت، لا، مش الشعب كرهه، لكن في الاف قبلته. هذا اللي بدنا نحكي عنه قليلا لو سمحت.
1: ايوه، بكل تاكيد هو يعني اي انسان ماشي في النور هيحب النور.
0: نعم.
1: واي انسان في الظلمه هيكره النور.
0: نعم.
1: المسيح هو النور اللي جه للعالم، فالناس اللي عندها العميان اللي لسه مش عايزين يبصروا، مش عايزين يدوا للمسيح فرصه انه يفتح عينيهم، بالتاكيد هيكرهوه. لكن ما نقدرش ننكر على اساس انه العالم كله النهارده متبارك بعمل المسيح ومعجزات المسيح وتعاليم المسيح. فإن كانت في أمة رفضاه، إن كانت في أمة بتكرهه، لكن في ملايين الملايين بيقبلوه.
0: يعني أمين. طيب أمين، الهدف منه أنه نحن نريح الناس اللي مطرودين من أجل البر، كما قال المسيح عن الكنيسة: طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت الله. فبتشوف أنه في ناس تألموا، لكن مواعيد الله والكتاب المقدس لما بتقرأه بيعزيك، لأنه بتشوف حقائق إلهية رغم ظلم الناس. يعني المسيح الكامل الكامل، نحن مش كاملين. إذا نحن ظلمتنا الناس بنقول يا عمي أنا مش كامل، أنا بخلط، يمكن حكيت كلمة غلط، يمكن عملت موقف غلط. بس أنه قديش بيريحنا الأمر أنه المسيح بذاته الكامل، الناس كأمة ما قبلت تعليم، يعني ما قبلت انه هو المخلص، ورفضوه كالفادي. وهيدي الاشياء اللي بدنا نشوفها نحن قليلا، ونوسع بالجانب الاخر انه مش مهم راي الناس طبعا، لانه الله يعني زي ما تقول يتمم امرا مقضيا به. الله ارسل المسيح كرسول طبعا وكمخلص وفادي، والعمل رح يتم. بس في صعاب كثيره، في ناس كثير عم تكرهه، في ناس عم ترفض الرساله، في ناس من المسلمين بيقول لك هذا نبي مش اله. ففي مواضيع كثيره، بس بتخلينا نرتاح نحن انه الكامل الكامل، وسماه الكتاب الكامل، رغم كل ذلك ما مش كل الناس رضيت عنه، ومش كل الناس قبلته. تفضل.
1: بكل تأكيد على الأسيس، يا بخت كل واحد بيضطهد لأجل البر.
0: نعم.
1: يا بخت كل إنسان مؤمن بيهان لأجل اسم المسيح، ده ليه مكافأة.
0: نعم.
1: طوبى لكم، المسيح قال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل اسمي.
0: نعم.
1: كذبين.
0: نعم.
1: لكن بحظك على الأسيس بحط ملاحظة كده بين قوسين.
0: نعم.
1: قالها الكتاب: لا يتألم أحدكم كسارق أو فاعل شر أو متداخل في أمر غيره. يعني أنا ممكن أتألم بسبب حاجات أنا عملتها دخلت نفسي فيها.
0: نعم.
1: مش مفروض أن أدخل فيها، فدي هتكون ألام، بس مش لأجل البر، مش لأجل أن أنا بنتسب للملكوت بتاع السماء وأنا بقيت ابن لله.
0: نعم.
1: فاللي بيضطهد زي السيد، لأنه ليس التلميذ أفضل من معلمه.
0: نعم.
1: ولا العبد أفضل من سيده. إن كان زي ما حضرتك تفضلت عملوا كده برب المجد نفسه، فبكل تأكيد هيتعامل بينا. لكن نبقى حريصين إن يكون الألام دي والإهانة دي لأجل البر ولأجل مجد اسم المسيح، مش لأجل أخطاء إحنا بنعملها.
0: أمين. الرب يباركك يا محبوب. تحب تعلق على ذات الموضوع أخ إبراهيم لو سمحت؟
2: في إنجيل متى أصحاح 16، رب يسوع خد التلاميذ في عدد 15 وقال لهم: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ مع أن الرب يسوع قال في إنجيل يوحنا أنه لم يرد أن يشهد عنه الإنسان لأنه علم ما هو في الإنسان، وما كانش محتاج شهادة. لكن ليه بيقول لنا الكلام ده؟ راحوا التلاميذ قالوا له: إيليا، يوحنا المعمدان، أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم ماذا تقولون عني أنا ابن الإنسان؟ برغم أن الرب يسوع زي ما حضرتك قلت الكامل اللي جاي من عند الله، لكن عايز يقول لهم: خلي بالك، اوعى تتأثر باللي بتقوله الناس وإلا هتفشل. ولما بطرس جاوبه قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي قال له

0: طوباك يا سمعان ابن يونة أن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. يعني برغم زي ما حضرتك قلت برغم أن الناس كل اللي بتقول عنه إليه
1: متلخبط
0: نبي أحد الأنبياء الدنيا متلخبطة معاه. حتى أن هيرودس لما بيقولوا له ده بيعمل معجزات قال لهم يوحنا المعمدان قام من الأموات. لكن
1: ولما وقف قدام هيرودس طلب منه معجزة ما عملها قدامه المسيح للمعجزة فصار يهينه
0: كرهه واحتقره وحلبته الرداء بتاعه وطرده وداه على بلاطه.
1: يس.
0: لكن جاء الرد لما قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي قال له طوباك يا سمعان ابن يونة مش انت اللي قلت الكلام ده ده مين اللي قال الكلام ده؟
1: الآب
0: الآب السماوي
1: فعلا.
0: وأيوة وهذا يعطينا انطباع حلو قوي ان واحنا ماشيين في الطريق بتاعنا في سلوكنا يهمنا ماذا يقول الله عنا ليس ما تقول الناس عنا مع الحضر الشديد. ما تكونش اللي بتقوله الناس زي ما قال أخويا الأسيس يوسف ما تكونش اللي بتقوله الناس علينا حقيقة. يعني رب يسوع اتقال عليه كل اللي عايزين يقولوه
1: بس مش حقيقي
0: لكن في النهاية الأب السماوي مجده وشاهد عنه وقال أن الأب أقامه حسب عمل شدة قوته من الأموات وكمان وأعطاه اسما فوق كل اسم لتكتب اسم يسوع. دي بتخلينا نفهم حاجة كويسة. عايز أقول نقطة
1: خليني بس قبل ما تبعد عليها لأنه نقطة حلوة حضرتك قلت المهم أنه يكون كل شيء بيقولوه مش حقيقي. بحسب متى 5:10 المسيح عم يتكلم موعظة الجبل. خلال كلامه لموعظة الجبل يتكلم مع تلاميذه بيقول لهم طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل
0: كاذبين.
1: يعني كذبوا عم بكذبوا.
0: ودي حلوة خلي بالك ودي حلوة. ليه؟ إيه رأيك خلينا عديد المستمع خلينا نقول جملة حلوة. الشيطان المشتكي على الإخوة لكن خلينا نديله حقه ما يقدرش يمسك على مؤمن حاجة بالكذب. صح؟ لأنه لو راح لله وقال له إبراهيم عمل كذا يقول له كذاب لأن الله عارف. يبقى سيب الناس تقول عليك كل الكلام الكذب وقال كمان نفس الكلام طوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في ملكوت السماوات. يبقى عايز يقول اسلك بالأمانة أمام الله ومع ذلك لا تسمح زي ما قال أخويا الأسيس يوسف أن يمسك الناس عليك فرصة حقيقية. أما بالكذب فكل اللي بيقولوا كذب بلاش ناخد دي نروح لرب يسوع وبيتحاكم. جابوا له شهود كتير وكل مرة يقولوا ولم تتفق شهادة هذا أيضا ولم تتفق هذه الشهادة. لما رئيس الكهنة غلب قال لك مش عارف امسك عليه حاجه اطلع من فمه كلمه هو يقولها
1: للمسيح.
0: ومع ذلك المسيح في النهايه شاهد عنه الاب انه بار شاهد عنه رئيس الكهنه انه بار شاهدت عنه الناس كلها انه بار. ما همهوش الناس بتقول ايه كذب لكن يهمه هنا بيقول له وماذا تقولون انتم عني. ودي نقطه عايزين نخش فيها نتفتح. المؤمنين بيقولوا علينا ايه مش الناس اللي بره.
1: يس.
0: المؤمنين
1: بس حتى برضو أخ إبراهيم في ناس مؤمنين يعني جسديين
0: مش
1: جدا
0: كله هيقول كده
1: وأهل كورنثوس كانوا جسديين وكان بيناتهم مشاحنات.
0: أيوة بس مش كل المؤمنين.
1: أيوة هلأ بهمك حكم الروحانيين
0: الروح أو كده.
1: يس.
0: دي اللي هنوصل لها.
1: نعم.
0: إن المؤمنين الأتقياء رغم إن في مؤمنين يا إما بيغيروا يا إما بيحسدوك يا إما عايزين يوقعوك يا إما عايزين ياخدوا مركزك
1: وصارت وصير
0: ولازم تحصل شهادة. قال لهم بولس في أعمال 20 ومنكم أنتم سيخرج أناس يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. طيب أهو دول المعلمين أو دول قساوسة كنيسة أفسس. لكن لما أمشي بالأمانة أمام الله من المبدأ الحلو إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه يسلمون. يبقى دي بتخلينا نمسك مش نمسك العصا من نطق نمسك صح نمشي مع الله بالأمانة.
1: يس.
0: وتبقى سمعتنا وسيرتنا قدام الناس حسنة.
1: أمين. أسيس يوسف بتحب تضيف أي فكرة قبل ما نتوسع بالموضوع الثاني؟
2: أسيس هو برضو مبدأ مهم جدا.
1: نعم.

0: زرع والحصاد.
1: نعم.
0: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد.
1: صحيح.
0: اللي حيزرع بالبر أكيد حيلاقي فيه حصاد بالبر.
1: نعم.
0: اللي حيزرع بالجسد حيلاقي فيه حصاد بالجسد.
1: نعم.
0: والزرع ممكن يكون صغير لكن الحصاد كبير وعظيم. فده بس بيحطنا قدام مسؤولية والتزام إن إحنا ننتبه ونخلي بالنا حد أسيس.
1: نعم.
0: علينا كمؤمنين وكخدام إن إحنا نورنا ينور ليضئ نوركم هكذا قدام الناس. دي رسالتنا إن إحنا نكون نور. وأصلي في كل يوم وأطلب لأجل نفسي ونطلب كلنا لأجل أنفسنا يا رب احفظنا من إن إحنا نكون سبب عصر الآخرين. طبعا بكل تأكيد مش كل الناس هيقولوا فينا كلام حسن، لكن نجتهد على قد ما نقدر نكون مجتهدين إن إحنا نقدم أجمل صورة عن شخص الرب يسوع المسيح، وده اللي هنمشي فيه في الموضوع بتاعنا النهاردة، عشان واحنا نكون يعني في السكة في الرحلة مع الرب نقدم في نهاية الرحلة انتقلنا الرب في مجيئه سيرة حسنة، ونقدم سمعة طيبة، ونقدم ذكريات لما الناس يذكرونا بالخير ان الناس دي فعلا كان ليها، وما يحصلش العكس، ما يتقالش العكس عننا، وده فعلا موجود عن ناس يعني بعد رحلة الحياة تركوا أثر يمكن مش حلو.
1: يعني أسيس يوسف لو سمحت، فإذا أهم شيء بالنسبة لنا نحن كمؤمنين، المهم ليس فقط ما يبدو مني من الخارج، المهم أنه أنا أكون من الداخل بنظر الله فعلا إنسان مرضي، لأنه أحيانا ممكن أنا ممكن أحكي كلمة شوي هكي يمكن بالعجلة أو أتصرف ما أعجل، بس الله بيشوفني من الداخل ككيان كالباطن، يعني أنا الإنسان الباطن بسم الكتاب، هذا المهم. تفضل لو سمحت اشرح لي قليلا.
0: دي نقطة مهمة جدا حضرة أسيس لحضرتك أثرتها.
1: نعم.
0: إحنا مرات بنوع من البساطة أو قول سذاجة يعني.
1: نعم.
0: بنتخيل أنه اللي الناس مش شايفاه الله مش شايفه. فأنا لو في حاجة بعملها ما حدش شايفها يمكن بتصور ولو للحظة أن الله مش شايفها. لا، بيقول أرمية الكلمات دي حضر أسيس، إن اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا، يقول الرب. أنا أملأ السماوات والأرض. يا حبايب يعني هو بينفع، وده بنشوفه في مجالات الخدمة حضر أسيس وأكيد مر علينا كلنا، بينفع واحد يعمل حاجة كده يعني ما حدش بيشوفها، مع أنه المبدأ اللي حطه المسيح أنه ليس خفين لا يستعلن ولا مكتوم لم يعرف، بس هنفترض انه محدش شاف. طب الله مش شايف؟ الله مش شايف؟ الله موجود. ده هو لما قبل ما يسيب تلاميذه قال لهم ها انا معكم كل الايام.
1: نعم.
0: وخيمة الاجتماع زمان في العهد القديم كانت وسط الخيام بتاعت كل بني اسرائيل، فالخيمة بتاعته حضوره كان معاهم، شايفهم، سامع. لو الكلمة اللي أنا بقولها ويمكن أنا يعني مش متخيل أنها بقولها في أي مكان مش هتتسمع، لا هو سمعها. لو الحاجة اللي أنا بشوفها، لو الفكر اللي أنا بفكر فيه، داود بيقول الكلمات دي في مزمور 139، ليس كلمة في لساني إلا وعرفتها كلها، ومن حيرته قال له طب أروح منك فين، أتخبى فين. فالله شايفنا. أنا بقول لنفسي الكلمات دي، بقول لحبايبي المشاهدين، الله موجود في كل مكان. ببقى يعني منتهى الخجل والكسوف لو إحنا عندنا نوع من الإزدواجية حضر أسيس، وده موجود للأسف الأيام دي. حياتي في الكنيسة، حياتي في الخدمة، حياتي على المنبر ليها شكل، وحياتي بعد يوم الحد وبعد الساعتين بتوع الكنيسة ليها شكل تاني. لا، ما ينفعش. أنا مؤمن وأنا بصلي وبرنم في الاجتماع وبخدم، أنا مؤمن وأنا في شغلي، أنا مؤمن وأنا في دراستي، أنا مؤمن وأنا في مكتبي، أنا مؤمن وأنا في الغرفة المغلقة بتاعتي وقدام الجهاز بتاعي بتاع الكمبيوتر أو اللابتوب، أنا في تحركي، في كلامي، في الجيم، في أي مكان. أنا الإيمان مش بدلة أو توب بلبسه في معاد معين واخلعه في وقت تاني والبس توب تاني. فدي نقطة من النقط المهمة جدا، لأنه وإحنا بنتكلم النهاردة عن السيرة وعن السمعة بتاعتنا وعن السلوك بتاعنا، إحنا مدعوين حضر أسيس إن إحنا نكون أنوار في وسط عالم مظلم، وما ينفعش النور يعني يبقى مرة بينور ومرة بيطفي. لا، النور بينور في كل وقت وبينور في كل مكان عشان يكون دور واضح ويعلن عن عمل نعمة الله في حياتنا.
1: أشكرك.

0: أسيس إبراهيم، موسى لما صعد إلى الجبل ومكث 40 يوما و40 ليلة، هو طبعا مش عارف أنه كان جلد وجهه صار يلمع، لكن مكوثه أمام الله وهي إشارة لشركتنا مع الله وعلاقتنا مع الله. كان كأنه موسى بالشكل العام خلص ناسي كل شيء،
1: انطبعت عليه الصورة،
0: هو جالس أمام الله.
1: أيوه.
0: فالسيرة مع الناس مش هي اللي بتعملني الكويس، السيرة مع الله أولا بتعكس ما أنا فيه أمام الله ومع الله أمام الناس.
1: حلوة دي،
0: تفضل. يعني الشركة الشركة مع الله هي الأساس.
1: طيب نعم. شوف يا سيدي، في يوم من الأيام جم يجربوا الرب يسوع،
0: نعم،
1: فقالوا له هل يحق أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ قالوا أرني العملة.
0: أول شيء قالوا لماذا تجربونني يا مراؤون؟
1: فعرف خبصهم أنهم يجربوه. لماذا تجربوني؟ أرني المعاملة أو العملة. فأرها له، قال لهم لمن الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر. قال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الحتة دي حلوة، بتقول إيه بقى؟ بولس بيشرحها بطريقة تانية في تيموثاوس الثانية صح 2، بيقول المؤمن ليه وجهين للعملة. الوجه الأولاني يعلم الرب الذين هم له، هو عارف المؤمنين، بس المؤمن اللي الرب عارفه ليتجنب الإثم
0: كل
1: من يسمي اسم المسيح. المؤمنين ساعات بيمشوا بعملة مختلفة، وجه منها عليه الله والوجه الثاني عليه قيصر.
0: حلوة،
1: ما تمشيش
0: دي قوية بشكل
1: ما تمشيش. العملة اللي عليها من فوق قيصر ومن تحت قيصر يتداولوها في العالم. العملة اللي بتاعت الله يتداولوها جوه الهيكل، يبيعوا ويشتروا بيها للذبايح. المؤمن اللي جرب المسيح وذاق طعم المسيح، ما ينفعش وجه للمسيح ووجه للعالم. العملة دي لا تنفع يتعاملوا بيها مع الناس بره، ولا ينفع تعاملوا بيها جوه الهيكل. فالمؤمن اللي عايز زي ما اخويا قال من شويه يتعامل مع الله بطريقه القداسه والامانه والبر، وبعدين يطلع بره يتعامل بصوره العالم. بولس بيكلم الناس في روميا، في روميا 12 ويمكن عدد 17 و18، بيقول لهم معتنين بامور حسنه
0: قدام
1: الناس، مش كده؟ وراها مباشرة غير مجازين عن شر بشر، بل لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. يا عم بولس اللي بتقوله، قال ما ينفعش انك تبقى قدام الناس بتعتني بامور حسنه ومن جوه مستني اللي يغلط فيك عايز تولع فيه.
0: قوية هاي،
1: ما تنفعش
0: دي، قوية قوية دي. وسعني اياها شوية
1: الوسط. يعني أنا عايز أظهر قدام الناس بصوب التقوى،
0: نعم،
1: فعايز أعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس، لكن علاقتي مع الله مش مضبوطة، فقلبي من جوه مش سليم.
0: يعني أنا بهمني مديح الناس بس ما بهمنيش رأي الله.
1: فأول ما واحد يغلط فيا لا تجادوا عن شر بإيه؟
0: عن شر بشر،
1: يعني مخبي شر جوه. طب الناس كلها قالت عليك ده أنت قديس، طب وربنا بيقول لك يا راجل ده الشر جوه مالي قلبك. لا، عايز تعتني بأمور حسنة قدام الله قدام الناس، أيوة، لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. يعني الأول يسكن فيك الإناء الداخلي، يسكن فيه الله ويحكم عليه أنه صح، حينئذ تستطيع أن تسلك أمام الناس وتعتني بأمور حسنة قدام جميع الناس. ولما حد يجيب لك شر تبقى زي سيدك الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا. طب هو ما كانش يقدر يرد؟ يقدر، بس ما كانش بيرد ليه؟ كان يسلم لمن يقضي بعد. المؤمنين اليومين دول عايزين يلبسوا الثوبين، الانسان العتيق والانسان الجديد. بولس يكلم اهل افسس ويكلم اهل كلوسي، يقول لهم اذ خلعتم العتيق مع شرور واسامه ولبستم الجديد، اسمع دي، الذي يتجدد حسب صوره،
0: الذي يتجدد للمعرفه حسب صوره
1: خالقه. يبقى انت عايز تشبه خالقك
0: حلوه،
1: ولا عايز تعيش زي اهل العالم؟ اطل الناس. طب وربنا يقول عليك ايه؟ قدام الناس هتمشي زي الفل، تطلع فوق تاخد صفر. وتخسر
0: قوية.
1: ما هو بيقول له كده، بيقول له لما تقف قدامه

0: الناس مش هتعرف.
1: اوكي يعني ذكرتني باي حلو بحسب كورنثوس الاولى كورنثوس الثاني
0: ليه
1: بيقول لك فلنحترس
0: فلنحرس
1: ان نكون مرضيون عنده.
0: كورنثوس الثانيه 15
1: مستوطنين كنا ام غرباء
0: فلنحترس ان نكون مرضيين عنده. ليه بقى
1: لازم نوسعها
0: ليه بقى؟ لاننا جميعا يجب ان نظهر امام كرسي المسيح ليعطي كل واحد حساب عن نفسه ما كان بالجسد خيرا كان ام شرا. يعني انا ضحكت على كل الناس ومثلت ومشيت زي الفل
1: كمؤمن
0: ووصلت قدامه قال لي ازاي الحال؟ قلت له 100 100. قال لي ده عند الناس
1: هم كلهم مدحوني تحت. ما هو حتى السيد مدح وكيل الظلم بالوقت 16.
0: احنا عندنا مثل مصري مضحك شويه يقول اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل.
1: يس
0: يعني وانا بسمع وانت بتتكلم ولا احنا تمام وحلوين وبعدين حد يعمل لك حاجه عايز تخلص منه. فبيقول له من اين الرب؟ قال لتلاميذه مره في انجيل لوقا لما يوحنا ويعقوب قالوا له نحب نطلب نار تولع في الناس دول قال لهم لستم تعلمان
1: من اي روح
0: من اي روح انتم منين بالظبط؟
1: انتم من اي روح؟ انتم ده روح شر.
0: الروح اللي فيه ده الروح القدس. طب واللي روح اللي بتتكلموا بيه ده روح شر. ما ينفعش المؤمن يدمج الاثنين في بعض.
1: يس.
0: يبقى لازم يختار واحد يمشي بعدل. وانا بتهيألي لما امشي بالعمله بتاعت الله عمري ما همشي بالعمله بتاعت قيصر.
1: يا رب اعنا يا رب اعنا.
0: طبعا
1: السيس يوسف الربي باكك معلش بتحب تضيف بعض النقاط ولا انا بسالك سؤال ثاني؟
2: انا هعلق بس على الحته دي عجبتني بتاعت العمله اللي ليها وجهين. لان في نفس الجزء ده احد اسيس اللي هو في فيليبي الايه اللي هي سيرتنا نحن هي في السماوات قبليها مباشره يعني العدد ده عدد 20 قبليها عدد 19 بيتكلم عن الناس اللي بيفتكروا في الارضيات ودول الغريب حد اسيس ان هو بيقول عنهم لان كثيرون او كثيرين يسيرون مما كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا ووصلوا لمرحلة أنهم أعداء صليب المسيح. طيب هي نفس الفكرة يعني الوش من الناحية ناس أرضيين ما دي برضو مشكلة ساعات بتحصل عند بعض المؤمنين تكملة نفس الكلام اللي قاله أخويا إبراهيم أنه العملة اللي لها وجهين وجه سماويين. طب إحنا سماويين لكن ما ينفعش نعيش زي الناس الأرضيين اللي هم إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم وبيفتكروا في الأرضيات ونهايتهم الهلاك. لا الناس دول ما ينفعش نعيش زيهم. احنا مش هنبقى انا مش بقول ان المؤمن هيفقد خلاص ولا بس ما ينفعش يعيش الازدواجية دي. انا يعني نفسي اعرف اللي ماسك حد أسيس العصاية من النص يعني هو مش هين عليه سي العالم فعايز يستمتع برضو بأمور العالم وبرضو عايز يبقى ابن لله زي الطفلة بتاعت مدرسة الأحد اللي سمعت القصة بتاعت الغني والعازر فهي عايزة تبقى الغني في الأرض والعازر لما تبقى في السماء عايزة الاثنين. فلا هو يعني احنا واللي بيفكر التفكير ده الحقيقة هو ده إنسان فقير لأنه هو لما تخيل أنه اللي بيدي العالم فرح أو شبع أو غنى لا حبيبي إحنا عندنا الغنى الحقيقي في المسيح والشبع الحقيقي في المسيح والمجد والفرح الحقيقي في المسيح. مش هنسيب العالم لأن المسيح قال في يوحنا 17 لست أسأل أن تأخذهم من العالم لكن أن تحفظهم من الشرير. فننتبه لأنه في فخاخ احنا لينا عدو في العالم ده ومش عدو واحد لينا عدو كمان في داخلنا الطبيعة الفاسدة ورئيس العالم ده واقف لنا بالمرصاد. فلما هنروح للأرض بتاعته لما هنروح للمملكة بتاعته برجلينا هو مجهز لنا بكل تأكيد فخاخ مؤلمة وياما ناس مؤمنين بعرفهم كويس جدا تعبوا وتألموا وتعطلت حياتهم وشهادتهم لأنهم حاولوا يجربوا بس إيه الحاجات اللي بيقدمها عسل العالم اللي زي ما الترنيمة بتقول عمره ما ينفع لكن الإنسان الشبعان النفس الشبعانة تدوس العسل. لو في سؤال حضرتك يعني تسأله
1: الأحيان نحن بتعدي علينا أنه ممكن يدخل في وسطنا زي ما تقول لفيف خلينا نقول يعني لما دخل اللفيف في وسط بني إسرائيل تسببوا بكوارث للشعب والشعب كان مش ناقصهم واحد يعثرهم هم جاهزين للعثرات. يعني أحيانا كتير نحن ممكن نكون صورة

0: عن أشخاص ومر علينا أشخاص كتار بتقول دول روحانيين جدا جدا، لكن لما الحياة والظروف غربلت توضح انه تبين انه لا مش مش مش زي ما نحن كنا نظن. يعني مثلا حتى ممكن تعدي على النبي صموئيل، النبي عدت عليه لما راح على بيت يسى البيت لحمي بحسب صموئيل الاول 16، ولما شاف ابنه الكبير ليسى الياب بيقول امام الرب مسيحه، فبيقول له الرب لصموئيل لا رفضته، هذا مش هو، ما تمسحوش ملك على اسرائيل. عبر الثاني، عبر الثالث، ولاد يسى السبعه عبروا، قال له الرب لا ما قبلهم، مش رفضهم. بس اللي بدي اقوله، طبعا اجى جاء داود جابوه من الحقل، يعني كان عم يرعى الغنم، والرب قال له قم وامسحه في وسط اخوته. بس الفكره وين؟ انه قد بتعدي علينا اسيس لو سمحت، يعني ممكن احنا ممكن نعلي نمدح كثير ناس وبتعدي علينا وبنطلع في بنطلع بالنتيجه مخدوعين. تفضل.
1: بكل تأكيد حد أسيس، والمشكلة دي عندنا هنا في المهجر يعني أقوى كمان يمكن من بلادنا، لأنه يعني إحنا عندنا ليتل بيت احتياج، يعني عندنا الأعداد محدودة شوية.
0: نعم.
1: فيعني لما بنشوف حد معين ويعني بيبين فيه سمات الإيمان، خلاص بسرعة نفتح له الأبواب والممر مفتوح والخدمة مفتوحة. وده برضو يعني كويس حضرتك أصبت النقطة دي، عشان الرب يدينا نعمة وحكمة وتأني. ما هو من ضمن مواهب الروح القدس تمييز أرواح الأسماء. فالكنيسة اللي روح الله واخد مساحته فيها، والمؤمن اللي فعلا مليان ومنقاد بروح الله هيبقى عنده تمييز، هيقدر يشوف ويقول الكلمات اللي قالها بولس، انه احشاء القديسين قد استراحت بك. في راحه لاحشائنا كمؤمنين، وبلاش تسرع، خلينا نصلي، خلينا نستعجل، معلش عمل الله احنا مش هنسند زي ما حد زمان سند التابوت، لا، هو التابوت الرب مسؤول عنه، احنا نصلي والرب يعلن، ولما نكون حاطين مشيئه الله مش رغبتنا الشخصيه. ما هو مرات برضه يبقى فيه يعني حاجة شخصية جوايا، دافع أنا عايز ده، لا، ما هو أنا عايز اللي عايزه الرب، أنا عايز اللي بحسب فكر الرب. فلو بصلي وبإخلاص عايز مشيئة الرب، الرب هيعلن، حد أسيس الرب هيكشف لي.
0: أمين. الرب يباكك يا محبوب. على قلبك تضيف نقطة؟ طيب اتفضل. أوكي.
2: دخلتوا في نقطتين.
0: نعم.
2: الاثنين داخلين في بعض.
0: بيسموه عكس عكاس. عكس عكاس. تفضل.
2: النقطة الأولانية إنه ممكن أحكم على ناس يا إما بالسالب يا إما بالموجب، ويا إما أحط ناس بسرعة وبعدين أندم على إني اخترتهم. وممكن ما تديش ناس حقهم.
0: أسيس لو وقفت قليلا بس، حتى لأن المخرج عم يحكي معايا، بس أحكي مع الأسيس يوسف. حضرت الأسيس يوسف لو سمحت ارجع عمول ريستارت للبرنامج معنا بالزوم، لأنه عندك أو النت، حتى النت ضعيف، عمول ريستارت حتى ترجع تبتدي من جديد، لأنه عم بتقطع كتير يبدو، عم بيقول لي المخرج لو سمحت. الرب يباكك. تفضل. سوري سمحني. الرب يباكك يا محمود.
2: فبيقول في تيموثاوس الأولى أصحاح 5 وعدد 21 و22، بيقول له اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكه المختارين،
0: نعم،
2: ان تحفظ هذا بدون غرض ولا محاباه.
0: يس.
2: وبعدين لا تضع يدا على احد بالعجله،
0: نعم،
2: ولا تشترك في خطايا الاخرين. احفظ نفسك طاهرة. ليه بقول الكلام ده؟ يقولوا ايه ده اخ حاطينه في الاجتماع، يروح كله سوري ماليش دعوه، ده اخ فلان اللي جابه، كلهم عايزين يطلعوا انبياء يعني. هو اللي عامل. فبيقول له حبيبي خلي بالك، ما تستعجلش تطلع حد، لكن تسيب الامور تتكشف لغايه لما يبان، مع الوقت يبان المعدن بتاع الانسان اللي قدامك، وسلوكه وتصرفاته تبان. المؤمن التقي، المؤمن اللي الرب حطه علشان يخدم، لما تجيله الصدمات يبان على حقيقته.
0: بيمتص مثل تشوك أبزوربر. بيمتص الصدمة.
2: الصدمة وطرف عادي ما يوقفش العربية.
0: يس.
2: لكن الثاني يروح

0: تسحبها لتحت وطالع بيها ده الديناميت. وتقول ايه ده؟ طب وده هينفع يبقى خادم؟ ما انت اوريدي حطيته.
1: لا خادم ولا شيخ ولا متقدم ولا ولا ولا، لانه ده بيخرب اكتر ما بيفيد.
0: اصعب حاجه في الكنيسه انك تشيل واحد بعد ما تحطه.
1: يس،
0: اصعب حاجه.
1: بس المشكله اخ ابراهيم ربي باكك، انه تطلع براس الراعي دايما، انه الراعي ما دعمني، الراعي ما ساعدني، الراعي ما خلاني اخدم. أيوة. وقف بطريقي، علما انه الراعي بيبقى عنده اعلانات من الروح القدس.
0: يس.
1: انه الشخص ده محتاج بعد نمو وتقويه تقويه روحيه. بس في اشخاص لجوجين بده هسه دلوقتي
0: يطلع على المنبر.
1: مش بس منبر، اي مسؤوليه كبيره،
0: يجي من المطار تاخده عضو تاني يوم تبقى بتشغله. ايوه، بس عايز اقول حاجه، انت قلت جمله حلوه في الست.
1: نعم.
0: قلت لما بيخش وما بيكونش من الله، التدمير اللي بيعمله صعب تصلحه.
1: يس.
0: وممكن يقسم الكنيسة اتنين، وممكن يطرد يروح واخد معاه مجموعة. فيبقى لازم نكون بنحكم صح ودي رجعنا للنقطة التانية، لماذا لا نسأل الله قبل أن نتقدم لنفعل شيئا؟
1: أنا برأيي لو الناس كلها يعني المؤمنين قصدي، أو اللي بيعتبر حاله مؤمن.
0: أيوه.
1: لو بيصلي وبيسأل الله.
0: أيوه.
1: الله بيكشف له في البداية، بيقول له أنت لسه بعدك مش مخلص، أنت مش مختبر خلاص المسيح.
0: أيوه.
1: أنت لازم تقبل المسيح ربا وفاديا ومخلصا.
0: أيوه.
1: وبعدين اتعلم كتابك.
0: أيوه.
1: وتدرب روحيا.
0: أيوه.
1: واخضع وانتظر من الرب، من يد الرب أن يرفع.
0: أيوه.
1: في حينه
0: أحسن ما تطلع وبعد شهرين يرجعوك وتبقى شكلك وحش.
1: yeah.
0: أنا
1: ذكرتني بشغلي. في واحد بكنيسة بلبنان عند، هو شاطر كتير.
0: أيوة.
1: بده يطلع، يعني هو بتقول أديب جدا، يعني علامة بالفكر العادي.
0: أيوة. بالعالم
1: طلب أنه بده يقدم وعظة. بس. أيوة. هم شايفينه الأخوة المسؤولين أنه ما عندوش الكفاءة كواعظ.
0: أيوة.
1: لكن عنده معلومات
0: عالية، يقدم عظة روحية.
1: فقال له الخادم، قال له شوف رح خليك تطلع، بس لما تطلع وتتبخر الأشياء من راسك خبرنا كيف الرب خلصك، خبر شهادتك وانزال. فطلع اضطرب، شاف الجمهور اضطرب كأنه روح الرب مش مساعده.
0: أيوة.
1: اتذكر انه الخادم قال له بس احكي شهادتك ونزال. فرجع لعنده قال له بشكرك لانك قلت لي هالنصيحه، وقال لك اننا تبهدلنا.
0: شفت
1: بس هو كيف كان طالع؟ كان طالع يعني طالع يعني زعيم. فمسكوا واحد تاني قال له شفت، لو نزلت مثل ما طلعت.
0: ايوه.
1: كنت نزلت زي ما طلعت.
0: يس. انا
1: يعني لو طلعت بتواضع.
0: أيوة.
1: كنت نزلت مكنفش.
0: أيوة.
1: بهالمعنى يعني. أيوة. مع انه مش لازم يكنفش هو.
0: لكن طلع. انا لما بدات الخدمه.
1: نعم.
0: كان عمري 16 سنه.
1: نعم.
0: والخادم كان يحطني.
1: انا كنت بالشر جدا عايش بهذاك الوقت بقبل 16.
0: شفت بقى. كان يطلعني خدمت، فاكر اول خدمه خدمتها 7 دقائق. وانا توقعت انا خدمت 7 دقائق فهيكمل الخدمه. قال خلاص الترنيمه ونلم العطا. قلت له حرام عليك الناس. قال لي هي دي مش خدمه. قلت له لا انا مش هخدم تاني. قال لي هتخدم لحد الجاي. وقعد يدرب فيها لمده 3-4 سنين. فين؟ قال لي دلوقتي ممكن اسيب لك الخدمه واسافر، ممكن تخدم. لكن قبل كده
1: كان اتاكد منك
0: لا تقدر تقول حاجه. فهي الموضوع مش انها يعني عارف زي ما بقول حضرتك، مش فرد عضلات قدام الناس.
1: يس.
0: ماذا يقول الله عني وعن خدمتي؟
1: أو ماذا يريد الله مني؟
0: إيه اللي بيقوله ده؟ هيقول لي اللي عملته غلط، استنى شوية، خد الإرادة. ليه أخذ بس مثلا بطرعة وطيب المجال لأخويا الأستيس يوسف؟ بولس عايز يروح بسينية، منع الروح. طب عايز يروح أسيا، منع الروح. الله هي بتقفل ليه كده؟ قال له انا عايزك تروح حته
1: ثانيه.
0: والاخر وهو نايم شاف واحد والاعبر الينا وعنا مجدوني.
1: هم صلوا رجعوا. لما شاف الروح عم روح الله عم يمنعهم على بثنية واسيه. صلوا.
0: قال له في حاجه.
1: قام الرب اعلن.
0: لكن مش هي بالدراع.
1: مش بالدراع.
0: ولما راح فيليبي لقى الارض خصبه ومجهزه وخدم وفتح اول كنيسه في اوروبا في بيت واحده
1: في مقدونيه، في مقاطعه مقدونيه اللي هي فيليبي،
0: عند فيليبي. يبقى اذا المؤمن لما يتريث، والمؤمن ما يتحطش ايدهم عليه بالعجله ويطلعوه، والمؤمن لما ما يفرضش نفسه على الكنيسه يمشي بالتقان وبنقول احنا مش مهم ماشي بخطوات.

0: خطوات بطيئه لكن عمره ما يمشي خطوه ويرجع ورا.
1: يا احبائي قبل ما اخذ المكالمه حقيقه لانه انا من خبرتي كراعي بقالي راعي شيء 39 سنه بتصور فمرق على راسي اشياء كثيره. يا مناس اذا ما اخذوا خدمات وبينوا وظهروا بيروحوا من مكان لمكان لمكان لمكان لمكان لمكان, وطبعا لما بيروحوا للمكان الاخر
0: بيذموا في المكان
1: الاول.
0: أيوه.
1: بعد شو

0: يعني بعد وبتضل حياته يفطر بالعراقي يعني يبرم يلف بضله يفطره يبرمه يبرمه يبرمه وبالنتيجه وضاع عمره يا ولدي. بالعكس صلي بكون ممتلئ من روح الله وانتظر الرب، انتظر الرب، قل له يا رب كلمني ماذا تريد ان افعل. صدقني ربنا عايزك انه يستخدمك، بس ما بيقدر يطلقك للخدمه باي مسؤوليه ما لم تكون انسان متواضع محب صبور. سمي كل الأمور الإيجابية، بعدين ما تزعلش إذا الرب لم يفتح الباب حالا. أنا صارت فيي من زمان لما كنت بخدمتي قبل ما أخدم، يعني قلوا يا رب استخدمني استخدمني، والرب مش عم يستخدمني. ليه؟ لأنه بعده الرب عم بيجهزني، فقعد يجهز فيي بعدين أطلقني للخدمة. هلأ على فكرة الخدمة مش بس أنك تكون واعظ، تكون بأي موقع في خدمة، أي مسؤولية، لأنه إذا ما خدمت الخدمة الصحيحة سيرتك تتضرر، بتضر الآخرين وبتعمل عثرة أمام الله والناس. معنا الأخت نهال من بريطانيا. أهلا وسهلا أخت نهال، ربي يباركك.
1: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون.
0: نعم وسلام
1: حضرتك وبالأخ المبارك إبراهيم وحضرة الأسيس يوسف، وبجد بشكر الرب كالعادة جدا من أجل اختيار هذا الموضوع، لأنه بصراحة الواحد بيعيش حياته كلها علشان إنجاز التعبير في الآخر يتكتب في النعي عنه لما يموت إنه كان إنسان حسن السيرة. وأنا في الموضوع ده حسيت باختصار كده إنه في اثنين كاميرا أو اثنين مرآة، واحدة من الله وواحدة من الناس. يا ترى أنا هخلي بالي من أنهي فيهم وههتم أكتر بإرضاء مين فيهم؟ وهو ده المحك، لأن النقطة الخطيرة اللي حضرتك أثرتها يا أسي جون إن الرب يسوع نفسه اللي هو مثال الكمال وكمال المثال قالوا عنه إنه مختل وبي شيطان، وبالرغم من كده كان الرب يسوع لكل المجد كان بيقول الحق والحق وحده. وعايز أنوه هنا على حتة مهمة جدا، إن الرب يسوع في لوقا 6:26 قال كده: ويل لكم إن قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان أباؤهم يفعلون بالأنبياء الكذبة. وده معناه يعني مش إن الإنسان يكون سمعته وحشة، بالعكس، لكن الكتاب بيحذرنا منه إن إرضاء الناس يبقى الهدف الأساسي، لأن الأنبياء الحقيقيين كانوا بيقولوا الحق حتى لو كان ده مزعج للناس. لأن ياما بنشوف أنبياء كذبة كانوا بيقولوا للناس اللي عايزين هم يسمعوه، والنتيجة إن الناس كانوا بيمدحوهم. وده اللي هيدخلني للسؤال الجدلي يا حضرة القسيس. في مواقف كتيرة بنتحط فيها كمؤمنين بتخلينا محتارين بين إرضاء الناس وبين الأمانة الكاملة في السلوك قدام الله. هدي مثل يعني، بس المجرد المثل وليس الحصر، يعني كلنا بنتعرض عليه، ومعظمنا بندعى لأفراح، والفرح ده معلش سامحوني بيبقى فيه شرب، راقصة، مغنية وما إلى ذلك. فأنا كمؤمن عايزة أجامل أصدقائي فرحتهم، وأنا مش هشترك معاهم لا في الشرب ولا في الرقص ولا في الغنى. فهل حضوري فقط للمشاركة والجلوس معاهم يعتبر عدم أمانة لله، لأن المكان نفسه لا يليق بي كمؤمن؟ يعني باختصار، لو اتحطيت في مواقف أختار فيها ما بين سمعتي وما بين الأمانة للرب يسوع، إزاي يكون اختياري مليان بالاتزان، بالانس؟ عايزة أرضي الله اللي أنا بنته وبعكس صورته، في نفس الوقت أرضي الناس اللي بحبهم وعايزة أجاملهم. والحتة الأخيرة بخصوص اللي حضرتك قلته للرب يسوع وقبوله، لو أنا إنسان دلوقتي بشاهد حضرتك وقبلت الرب يسوع في قلبي، فأنا برضي الله، لكن مش هعلن إيماني ولا قبولي لي قدام الناس عشان أرضي أبائي وأهلي. هل ده يعتبر مسك العصاية من النص ومش مقبول عند الله، ولا ده أوكي؟ أرجو التوضيح والرب يباركك.
0: الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب أنا رح بترك السؤال الثاني لحضرتك، ممكن الأول يصير الثاني، أي واحد بتحب تأخذ حضرتك؟
2: شوف أسيس،
0: طيب أسيس يوسف رجع معنا. أسيس يوسف حضرة المخرج، أسيس يوسف الرب يباركك، إيه اللي بتحب تأخذ من السؤالين لو سمحت؟
3: يعني ماشي، هو خليني أقول مثلا موضوع إرضاء الناس.
0: نعم،
3: الرسول قال إن كنت بعد أرضي الناس لأكون عبدا ليسوع المسيح.
0: نعم،
3: بس الموضوع بيبقى عايز حكمة، لأن أنا مش عايز برضو أبين إن أنا الروح بتاعة التعالي يعني، او ان انا افضل

0: ان انا احسن يعني اعمل الكلام ده بحكمة، وفي نفس الوقت يبقى فرصة اعلن فيها سر الاختلاف اللي عندي.
1: نعم
0: يعني انا مش مختلف لان انا افضل من الناس دي، لكن انا لان الرب اداني نعمة، لان الرب اداني حياة جديدة، وبقى في خط جديد وحاجات جديدة دلوقتي بستمتع بيها. يعني هم بيستمتعوا بكده، اوكي ربنا يعني يباركهم في استمتاعهم، بس انا اختبرت طعم جديد للاستمتاع، واختبرت نوع جديد من البركة انا مستمتع بيها، ومش محتاج فعلا للحاجة دي، بس بلياقة وبحكمة عشان ما اعصرهمش. اللي مرات بنقع فيه الاخطاء حد اساس ان احنا بنحاول نثبت للناس لا احنا افضل منكم، احنا بينا، لا احنا مش افضل ولا حاجة، احنا النعمة هي اللي ميزتنا، لكن احنا في طبيعتنا برضو اشرار زي كل الاشرار. يعني اللي بيميزنا نعمة الله. فانا فاهم الحتة اللي بتقولها الاخت نهاية، بس عايز برضو اضيف حاجة. هي بتقول انه لما تنتهي رحلة الحياة وتنتقل، انا يعني فكرتني بحاجة مهمة تخص موضوعنا برضو حضر السيس، لان احنا ساعات بنتخيل انه زي مثلا ما بيتكتب في النعل انتقل الى الامجاد السماوية، وكأنه احنا يعني هنعيش هنا في الارض، رحلة الارض، الحياة بتاعت الارض، ولما تنتهي الحياة يبقى نعيش بقى الحياة السماوية. لا، احنا مدعوين نعيش السماء واحنا على الارض، احنا مدعوين ان احنا نخلي الارض اللي كلها تعب ومشقة وشر ننشر فيها البر وننشر فيها ملكوت الله. المسيح قالها ملكوت الله في قلوبكم في داخلكم، فاقترب الملكوت. الملكوت احنا بنعلنه، احنا بنعلن ملكوت الله على الارض. عشان كده بنصلي ابانا الذي لتكن مشيئتك لياتي ملكوتك، ملكوتك يبقى موجود وسطينا، تعلن شخصك كالملك. فاحنا مش هنستنى لما نروح السماء نعيش الحياه السماويه هناك ودلوقتي نعيش الحياه الارضيه، لا احنا بنعيش الحياة السماوية كمواطنين سماويين، زي النقطة اللي قلتها في البداية إن جنسيتنا هويتنا إحنا بقينا سماويين. فسماوي بعيش كسماوي في كلامي، في حياتي، في سلوكي، في طباعي، في أخلاقي، في كل اللي بعكسه بعكس صورة أولاد الله السماويين. والسؤال الثاني بقى الأخ إبراهيم،
1: ربي يبارك فيك، ربي يبارك. طيب فإذا الأخ الثاني هال ركزت على نقطتين، انه كيف بدنا نرضي محتارين، نرضي ربنا ولا نرضي الناس؟ ده السؤال الاول كان اورايت.
2: والثاني هل بعد ما امن اعلن لاهلي ولا كذا؟
1: بس انا بدي كمان وسع شويه الموضوع ده تبع ارضي ربنا ولا ارضي الناس. الاخ يوسف، الاسيس يوسف قال نقطه حلوه، انه نحن بدناش نبين انه عم نتعالى على الاخرين، لانه راح يفتكروا انه نحن زي ما تقول يعني نحن خلص رهبنا، عارف كيف؟ فالناس هتفهم غلط. طيب على قد ايه يعني نحن عندنا مدى نتحرك؟ هل يعني لا تعسرهم ولا تحزن الروح، روح الله الساكن فيك؟ لانه انا شخصيا مثلا انا لما ادعى
2: هتروح،
1: بقول لك انا شو بعمل؟ بروح، بروح، بس انا ما بدخل الا ما تكون الجو شوي صار رايق، يعني هو في الزفه، والزفه بتاخذ لها شي نص ساعه. فانا بروح يعني بتمشى برا
2: بعد ما اكون هادي،
1: بقول للناس اللي جوا يعني في اشخاص بقول له بليز بس تروق لي، بوقف بحكي انا والاخوه والناس وبنحكي بتحدث بشوف الحبايب. بعدين بدخل، بيكون صار وقت العشاء، على وقت العشاء يا دوب اكل الماء اللي بسموها المقدمه، شو بسموها
2: هي الانتري،
1: باكلها، بنحط التقدمه اللي هي زي ما تقول الهديه، وانا بوقف برا برجع مره ثانيه، ها بوقف انا والاخوه وبعدين بمشي، يعني مش ضروري ارجع ادخل. انا هيك بعمل حياه حبايبي، لا بزعلهم كثير ولا بزعل نفسي امام الله. تفضل.
2: هي حلوة، بس عايز أقول حاجة،
1: بس أنا مش هادخل بجو باخ طاخ طاخ طاخ.
2: لو كان الفرح مثلا بتاع حد من العيلة،
1: العيلة إذا خيك وبنتك وابنك يمكن بتضلك شوية هيك، بس sometimes بيحرجوك يعني.
2: ده اللي عايز أقوله. لكن أنا أختار المكان اللي ما اشتركش فيه معاهم في اللي هم بيعملوا.
1: ما هم مقعدينك يا حبيبه القسيس،
2: ماشي،
1: هم مقعدينك بمكان، هم اختاروا لك الطاوله. الترابيزه.
2: يعني مثلا
1: نعم.
2: داروا في الراس.
1: يس.
2: من حقهم يوم

0: الاصل وانا قاعد مكان مش هتحرك، واخد بالك؟
1: نعم
0: مش هيتفرض عليا. حاطين على الترابيزه كل واحده اتنين تلاته من الخمور يشربوا زي ما هم عايزين، انا مش هلمس الخمره، واخد بالك؟ دي بتديهم صفه انت مين بدون ما تتعالى عليهم، واخد بالك؟ لانه عايز اقول حاجه، انا مش ضامن ان كل العيله بتاعتي مؤمنين وكل المعازيم بتوعنا اللي نعرفهم مؤمنين. فاذا تعاليت عليهم خسرتهم، واذا اندمجت معاهم لدرجه هم بيرقصوا يقول لك قال بيقول ايه مش هم بيقول فرحا مع الفرحين، لا فرحا مش رقصا ونكت وشرب، لا دي ما تنفعش. لانه بسال سؤال، لو الرب يسوع واحنا جوه الفرح وماسك ازازه الخمره في ايدي وبشرب والرب جه، اطلع له فوق ريحتي ايه؟
1: لا يمكن البعض يقول لك انت عم تبالغ بهالموضوع، لانه بالنسبه لبعض المؤمنين بيقول لك لا فيها ايه، ما هو الكتاب بيقول قليل من الخمر يفرح غير
0: رئيسه. يا ريت في ايه بتقول كده، عمال ادور عليها مش لاقيها.
1: بمزمور 104 بس قريبه من الفكره دي يعني.
0: لا شوف، عايز اقول حاجه، احنا رجعنا تاني لوجهين العمله. يعني سؤال، لو الرب
1: لا انا ما بشربش على فكره، انا ما بشربش خمر خالص.
0: انا بسال بقول لو الرب يسوع معايا في الفرح واتعزم معايا،
1: نعم،
0: هيعمل ايه؟
1: هل السؤال، هل شرب الرب في عرس قانا الجليل؟
0: لا.
1: الكتاب ما قالش.
0: لا بيقول.
1: بس هو لانه نذير لا يشرب.
0: لا هو لهم قدموا لكن ما ادوهوش.
1: بس برضه لانه المسيح نذير الرب.
0: أيوة
1: هو نذير.
0: ايوه ما يقربش.
1: لا يقرب
0: الخمر ولا اللي اتعمل في الخمر.
1: والمؤمنين نذيرين الرب.
0: يس.
1: احبائي طبعا احنا عم نشد عليكم على البعض.
0: مش نشد.
1: لا عم نشد على البعض. مش
0: بنقول حقيقة.
1: بس غالبيه المؤمنين على قلبهم زي العسل الكلام ده. نذير الرب ما بياكل من كل ما يخرج من كل ما يخرج
0: من الجفنة،
1: من الجفنة العنب.
0: ده يا ريت كمان ده ولا تخمير البلح،
1: ولا التخمير تبع البلح. ليه؟ لأنه هو نذير للرب. في المسيح هو رأس النذيرين، هو رأس الكنيسة، ونحن نفس الأمر كنذيرين مفروض نكون حريصين كيف جدا تكون سيرتنا في كل أمر. مش لما بتجي فرصة هي مرة بس ممكن تخرب الدنيا بالمرة دي.
0: ونبي يشوفني غيري. مش الخادم فلان أو مش اللي كان بيشرب. فلانة مش اللي كانت بتشرب. ده حتى يوسف أبوه يقول عليه نذير إخوته،
1: قمة نذير إخوته.
0: شوف يعني لازم السؤال الثاني بسرعة عشان ما يهربش مننا. إنه سؤال، طب أنا قبلت المسيح، طب ليه ما قلتش لعيلتي؟ ليه ما قلت للناس اللي معايا أرضى الله ولا أرضى الناس؟ المسيح لما أقام الراجل المفلوق أول حاجة قالها له قم اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وخبرهم بكم صنع بك الرب ورحمك.
1: هذه لما قال لما شفى مجنون كرة الجدريين.
0: اذهب وخبر. واخد بالك؟
1: نعم.
0: والتاني الراجل اللي شفاه الأعرج قال له اذهب إلى قم احمد سريرك واذهب إلى بيتك.
1: بس راح على الهيكل بحسب يوحنا 5.
0: أيوه بس قال له اذهب، قال له
1: غير ماركوس 2.
0: بحسب قال له روح لأهلك.
1: بس راح وجده الرب في الهيكل.
0: طيب.
1: هو ما قالوش، هو لما شفى تبع بركة بيت حسدة.
0: لا ده بتاع بركة بيت حسدة. قال له لا تعود تخطئ لألا يكون لك ضرر.
1: راح المسيح وجده في الهيكل. فحلو انه الواحد بس يتقابل مع المسيح يكون عنده روح صلاه وروح عباده وروح
0: فاذا
1: مش يلاقيه بالخماره.
0: بص القسيس القسيس يوسف قال جمله جميله جدا، احنا عايزين نعيش زي العازر وننتهي زي الغني. ما حتجيش.
1: لا نعيش زي الغني وننتهي زي العازر.
0: لا لازم اعيش زي العازر وانتهي زي العازر.
1: هيدا
0: اعيش زي الغني وانتهي زي الغني. بس كمؤمن كمؤمن يعني انا هقول بس مشهد بسيط يا جماعه واختم ودي الفرصه للقسيس يوسف عشان يتكلم. فكركم كان من الشيء الحسن ان واحد زي شمشون الجبار يموت في بيت داجون؟
1: الاله داجون الصنم.
0: الصنم؟ ويضحكوا عليه ويقولوا ان الهنا
1: قد دفع
0: الينا عدونا الذي خرب اراضينا
1: وكثر قتلانا.
0: ينفع الكلام ده؟ يعني لما يسالوا شمشون الراجل الجبار اللي كان راعبهم مات فين؟ مات في بيت داجون. ايه رايك لو انت قاعد في الفرح وماسك الازازه كده وبتشرب وجات لك ازمه قلبيه ولا جرى لك حاجه ولا بيصوروا الصور وبعدين الله مش القسيس فلان الخمره اللي في ايده دي. انا فاكر حضرت فرح وبعدين وانا قاعد جايبين انواع خمره ولا اعرفها.

0: فجزء منها غالي غالي غالي غالي غالي غالي قوي. وبعدين بطلت لقيت واحد من قال لي لا ما بقول لك ايه انا عارفك ما بتشربش انا هاخد دي. وراح واخدها وماشي. فانا استغربت رغم انه تطور وخدم عطار لكن هو فاهم
1: للبعض هي فرصه.
0: ايوه
1: لكن للمؤمن هي فرصه هي فرصه انك تمجد الرب الهك بكل امر.
0: ده هو نفسه قال.
1: طيب. امين. أسيس يوسف الرب يباركك. عندي بعض الاسئله من الكنترول روم. الكنترول روم بعت لي سؤال. اخونا مصطفى ارسل السؤال ده بيقول هل عمل الانسان مهم قدام الله ولا الإيمان لوحده هو المهم؟ إذا كان الإنسان بيؤمن بالله هل لازم سلوكه يبين أعماله؟ تفضل.
2: يعني قبل ما جاوب بس حد أسيس على سؤال مصطفى تعليق صغير على موضوع المدام متذكر يعني موضوع الخمر يعني. نعم. لأنه للأسف وجزء كبير جدا من المسيحيين متخيلين الآية اللي حضرتك هي مش آية طبعا اللي قالها بولس لتيموثاوس وبيقول له استعمل مش أي. مش يعني مش اشرب استعمل كدواء قليل من الخمر لأجل معدتك وأسقامك.
1: وكان مريض.
2: وناس تاني بتعتمد على عرس قنا الجليل يقول لك ما هو حول الماء الى خمر.
1: وناس بيعتمدوا على مزمور 104 بيقول لك وخمر تفرح قلب الانسان.
2: ايوه بس في حاجه حنقسيس.
1: نعم.
2: وقت الزمن بتاع العهد القديم المشروب الوحيد اللي كان موجود من الطبيعه من البيئه من الحاجات المستعمله العنب. العنب اللي بيتعصر. ولما العنب بيتعصر ويسيبوه شويه بيخمر. فلكن النهارده عايز تقنعني يلا انت بتقول لا مفيش غير الخمر. جميع انواع المشاريب والعصاير والبيبسي كولا والفانتا والسيفن يعني تسيب ده كل ما احنا عندنا 100 مشروب النهارده. هم الناس وقتها ما عندهمش حاجه هو ده اللي عندهم بيشربوه اللي عمله المسيح لا هو ده الموجود. لكن النهارده بعد الصناعات والتقدم وكل انواع المشروبات الموجوده لا نسيبها ونمسك في يعني دي هتبقى حجة ملهاش يعني ملهاش نعم يعني. أخويا مصطفى بيتكلم عن إنه عمل الإنسان قدام الله هل كافي. طب ده حبيبي لو أنت يعني بتدرس شوية في الكتاب المقدس ده كان العهد القديم الناموس. وبعدين عندنا آية واضحة بتقول إنه لو كان بأعمال الناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. الأعمال مش هتنفع قدام الله لكن تنفع بعد الإيمان بعد ما تاخد الحياة الجديدة. كل الأعمال اللي هتعملها ومش تعملها من نفسك ده في برنامج ربنا مرتبه يعني مخلوقين أفسدين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها يعني مش على مزاجي. ربنا هيقودك في منهاج في برنامج أعمال معينة ربنا عايز يستخدمك فيها بس الأول لازم تتأكد أنك أنت بقيت خليقة جديدة في المسيح مخلوقين أولا في المسيح يسوع وبعدين ثانيا لأعمال. إحنا مش بالمناسبة مش بنلغي الأعمال زي ما بيتهمون البعض يعني لا بس إحنا ما بنقولش أن الأعمال شوية أعمال وشوية إيمان يودوك السماء لا إحنا بنقول الأعمال دي بتيجي بعد الإيمان. الإيمان أفتح قلبي للرب وأتمتع بالحياة الجديدة وبعد كده هيقودني الرب بالروح القدس في رحلة جميلة جدا أعمل فيها مشيئته. أضيف ملاحظة للأسيس عشان الوقت ابتدى ياخدنا.
1: نعم.
2: حاجة عملية إزاي أنا أعيش الحياة اللي هي تمجد الله إزاي أترك سيرة عطرة إزاي السمعة بتاعتي تكون حلوة إزاي ما هو ساعات إحنا بنكافح في الموضوع وبنقع وبنفشل هو موضوع مش كفاح شخصي لكن أدي فرصة للرب أنه يظهر في حياتي. الرسول بيقول لنا الكلام ده في غلاطيا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا مش بمجهودي لو كان بمجهودي كانت ما كانش في مشكلة لكن المسيح فينا أنا بس أدي فرصة لأن المسيح يظهر في حياتي يظهر في كلامي يظهر في سلوكي وأنا أرجع ورا شوية أختفي شوية ويبان هو بلاش أنا أتصدر في البرواز في الصورة لأنه حيبان عيوب يوسف وتصرفات لا خليني أنا في الخلفية ويظهر حياة يسوع فينا ده اللي يبين إحنا خدنا الطبيعة الإلهية وصرنا شركاء الطبيعة الإلهية زي ما يقول الرسول بطرس فاللي مطلوب مننا إن إحنا ندي فرصة

0: على الله انه يظهر في حياتنا وبقوه وعمل الروح القدس حضر السيس، زي ما الكتاب بيقول في روميا 8 بالروح تميتون اعمال الجسد. التصرفات اللي كنا بنحكي عنها دلوقتي يمكن تبقى صعبه لبعض الناس وتبقى تحدي لناس تانية، ونقعد نخش في مجادلات حرام وحلال ومفيش حاجه لا لا لا، بص انت بالروح بملء روح الله بسياده روح الله تقدر تميت اعمال الجسد بكل بساطه.
1: اشكرك،
0: مش هنكافح مع اعمال الجسد لكن بالروح نقدر نميت اعمال الجسد.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. احبائي سالت الاخت سؤال، سوري الاخت نهال سالت سؤال انه لما بقبل الرب هل انا بقدر يعني زي ما تقول انه اقبل الرب بس انا اعيش قدام الناس بس ما اعلنش الامر؟ الموضوع بدنا نجاوب بسرعه لانه الوقت بعد معي 10 دقائق وبعد في كذا نقطه ما بحثناهاش. بسرعة لو سمحت.
2: في تيتوس 3:8 بيقول لكي يهتم الذين آمنوا أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور الحسنة هي الحسنة والنافعة للناس. يعني لازم الناس اللي في البيت يشوفوا تغيير في الحياة. ما ينفعش أجيب نور أو أجيب مصباح وحطه تحت المكيال وعايزه ينور للناس.
1: اوكي، بس انا اذا كنت انا بحاله خطر،
2: ايوه،
1: مثلا انا انسان من خلفيه غير مسيحيه،
2: ماشي،
1: وممكن اقتل،
2: ماشي،
1: هل بخبي الموضوع الى ان بعدين الرب يفتح لي باب معين مثلا؟
2: يبقى انا لما بخبيه مش بخبيه لاني مش عايز اعرف. في ناس بتخبي لانها خايفه تتشال من الميراث، خايفه تتقرش بره البيت، خايفه مش عارف يجرى لها ايه، ده هو ما يتصرفش فيه. لكن يحط الامر قدام الرب والرب يوجد له الطريقه، لان اذا كان الرب اداني اعلان ان لازم اعلن واتكلم قدام الناس يبقى هيدور على طريقه يحميني بيها علشان اقدر اتكلم. شيء ثاني في متى 5 بيقول انتم نور العالم فليضيء نوركم هكذا
1: قدام
2: الناس ليروا الناس اعمالكم الحسنه
1: فيمجدوا
2: اباكم. لو انا ما اعلنتش الكلام ده مش هكسب حد للمسيح. ما الفائده لو انا امنت في بيت من البيوت وخبيت لغايه لما مت وبعد كده فوجئت ان كل البيت راح جهنم؟ فلماذا سمح الرب ان انا امن؟
1: معناها انه باختصار معناتها انا لازم صلي واطلب مشوره من الرب واتضرع بحراره امام الله لكما يعلن لي ماذا ينبغي ان افعل، وحينئذ الرب يفتح الباب ويفتح الباب بوقته في الوقت المعين. أسيس يوسف، ربي يباركك اخ ابراهيم. أسيس يوسف، بالنسبه لموضوع عندي نظرتين، نظره الملك اخاب الشرير كان ينظر الى الانبياء اللي كانوا يصححوا له مساره بانه هم مكدريه، قال له لا ايليا النبي انت هو مكدر اسرائيل، وقال عن ميخا بن يملة اللي قال انا ابغضه، هذا ليش؟ لانه لا يتكلم علي بخير بل بشر. ففي نظره الملك هذا كان يشوف النظره للانبياء وللمؤمنين نظره شر، فاكيد سيرتهم بنظره وقدام الناس كان عم يحكي اكيد مش حتكون حلوه. ونظره، خلينا نخلي النظره الثانيه لاخي معص مع حضرتك. تفضل أسيس يوسف لو سمحت.
0: طبعا يعني مسكين، وده على فكرة يبقى فيه رسالة تحذير، لأنه هو ارتباطه بالملكة الشريرة إيزابل حتى لو في عنده أي إمكانية حد أسيس أنه يقرب لله، الطرف الثاني اللي كان بيشده بعيد ويقسي قلبه ويحرضه على أنه ياخد الحاجة اللي مش من حقه وتعمل مؤامرات وتقتل الأبرياء، فده الارتباط. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. الراجل ده كمفروض كملك لإسرائيل يكون القدوة، يكون المثال، وهو اللي قدر جدا رجال الله، مش انه يهينهم ويكرههم، لكن ارتباطاته بالعالم وبعده عن الرب وراته في امور كثيرة. فالرب يدينا نعم برضو يحذرنا من الاشتراك، لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بالحالي وبخوف.
1: امين. اخ ابراهيم، بسرعة لانه عم نحاول نسال الاسئله القصيره، يعني
2: اخي معص
1: اخي معص
2: وعبد الكوشي
1: اوكي اخي معص كان رجل بالحرب مع يؤاب، عم بيحارب من جهه جيش داود، وجيش داود كان طبعا داود كان هربان لانه ابنه قام عليه واخذ منه المملكه،
2: واحنا حنبلغك
1: مات ابنه اللي قام عليه لداود، قال له اخي معص دعني اجري وابشر الملك،
2: قال له لسه اليوم لان ما معكش،
1: قال له اليوم مش يوم بشاره، اليوم مش يوم بشاره يعني. هلا الفكره الثانيه انه كوشي هذا عبد كوشي

0: فقال له انت روح بلغ الملك.
1: أيوه.
0: وصلك قال له سوري لا شو اللي صار سبق رجع اخي معص.
1: اخي معص قال له حتى لو كنت مش هقوله لكن لازم
0: اسأل.
1: قال له روح
0: عبر عمل شورت
1: جري وعمل شورت
0: وسبق وسبق قاله. وسبق الشخص اللي مش حكيم.
1: يس يس.
0: قال له لا اخي اخي معص لما جاي كان على الطريق الرقيب اللي على السور
1: اللي بيجري ده جري اخي معص
0: الملك داود حكيم.
1: قال له
0: في واحد قال له اذا لحاله بفمه بشاره
1: بشاره. يس.
0: قال له اللي عم يجري كجري اخي معص. قال له هذا رجل صالح
1: وفي فمه بشاره.
0: وفي فمه بشاره. وصل حكي قدم البشارة بطريقة حلوة.
1: أيوة.
0: ما أزعجت الملك. يس. أنا هدفي أنه هذا رجل صالح نظرة الملك كانت حلوة لهذا الشخص وتارك
1: حسب سيرته
0: وتارك أثر طيب بين المجموعة
1: مع أنه بلغ الملك نفس البشارة اللي بلغها عبد الكوشي.
0: ما بلغوش عن موت ابنه
1: بس بلغو بطريقة وصلت له المعلومة دون أن يأذي مشاعره.
0: هو ما قالوش انه ابنك مات. قال له انه يعني انتصرنا. وهي هي الثاني وصل قال له
1: وما هو موقف الولد ابني. قال له ليكن كالفتى اعداء سيدي. ففهم انه مات.
0: صار يبكي داود.
1: صار يبكي.
0: نحن احيان كثير بنكون ما عندناش حكمه.
1: أيوه.
0: بدنا نقدم البشاره للعالم منبكيهم ما منفرحهم ونحن عندنا بشاره حلوه.
1: ايوه
0: فتفضل بسرعه بس
1: لانه او نقدمها بطريقه وحشه. بتكلم واحد وبعدين بيضم انت كمان بتتكلم مش كفايه انك خاطئ وبتتكلم اروح مقفلها معصره او اكلم واحد من ديانه ثانيه اقوم ملخبط له في النبي بتاعه. واخد بالك؟ يبقى انا بتكلم فاهمني؟ يبقى انا بتكلم عايز اوصل بشاره. خليني اخد الجانب اللي يوصل بيه ان اوصل له البشاره عن شخص المسيح بطريقه حكيمه. أنا أوصل البشارة دون أن يمسك علي شيء خطأ. لكن ممكن أوصل البشارة بس بطريقة جامدة أعصره يقول لي لا عايزك ولا عايز ديانتك ولا عايز مسيحك. يبقى لازم أكون وأنا بتكلم. عشان كده بيقول الكتاب رابح النفوس
0: حكيم.
1: أمين.
0: أسيس يوسف يعني آخر تعليق من حضرتك دقيقة وشوية والأخ إبراهيم أسيس إبراهيم كمان دقيقة وشوية وبنختم الحلقة لو سمحت.
2: نصيحة غالية جدا قالها الرسول بولس اللي هو كان بيتكلم في الآية بتاعة سيرتنا هي في السماويات في أصحاح 3. النصيحة قالها لنا في أصحاح 1 في أول الرسالة أصحاح 1 عدد 27 وهو كلمات قليلة بس خلينا نتذكرها دايما. حد أسيس بيقول فقط ونحط كام خط تحت كلمة فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. الميزان حد أسيس اللي كل يوم أوزن بيه حياتي كلامي تصرفاتي.
0: أمين.
2: كما يحق.
0: نعم.
2: كما يحق فقط يعني ما لا أزود يمين ولا شمال فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح.
0: أمين.
2: ويكمل في الجزء ده يقول إن في جهاد فاحنا هنجتهد عشان نعمل الكلام.
0: ماشي.
2: نشكر لأجل الاستضافة والرب يبارك.
0: الرب يبارك حضرة الأسيس ونشكر رب من أجل حضرتك آراء رائعة حلوة تعليقات رائعة حلوة. طيب أسيس إبراهيم يعني هيك كمان دقيقة حتى نعدي.
1: عايز أقول حاجة لو كل مؤمن أدرك ودوله سماعة يسمع بيها بعد ما ينتقن ماذا سيقول الناس عنه في الأرض. لكن عرف كويس يسيب سيرة حسنة عن سيده تتقال عليه في حضوره أو في غيابه. ودي بس بقول حتة صغيرة لما جه يوحنا أرسل تلاميذ يقولوا للرب يسوع أنت هو الآتي أم ننتظر آخر. كله توقع أنه حيقول شفتوا يوحنا عمل قال لهم ماذا خرجتم لتنظروا أنبي أفضل من نبي بل ليس بين المولودين من النساء
0: لم يقم
1: أفضل من يوحنا. وكانت شهدته عن يوحنا خير ختام عن كل سيرتي.
0: ماجدا للرب أشكرك جدا. بشكر الرب من أجلك حضرة الخادم المبارك الأخ إبراهيم سعد راعي الكنيسة العربية في ماريلاند سيدني أستراليا ونشكر الرب من أجل خادم الرب الفاضل الأسيس يوسف ميخائيل راعي الكنيسة الرسولية العربية في بيرث في ولاية تانية. أحبائي قبل ما أختم الحلقة إجا على بالي نحن عم نتكلم عم بيقول الأخ إبراهيم أنه بس واحد يعني يموت أو شيء يعني اسمع أنا رايح تعزي بشخص ما بعرفوش خالص بس بعرف يعني أقربائه والتقيت بشخص تاني يعني وقفنا السيارة وأنا رايح

اتجاه الكنيسه، فشفت هذا الشخص بعرفه، قلت له ايه انت بتعرف فلان؟ انا ما بعرفوش. قال لي ده كان واحد حقير، صور. وقلت له مش هو كان صاحبك؟ قال لي كنا بنشرب مع بعض بالكلاب بالشو اسمه، بس قال لي كان واحد حقير وبخيل، وقعد يحكي عنه وانا اطلع فيه انه هو جاي عم يحضر له جنازته. فتصور قديش يعني الامر كان، يعني انا بالنسبه لي ما نسيت الخبريه هيدي، خبريه صعبه انك انت جاي تحضر. وكان بس نظرته انه شافه انه ما في شيء، يعني زي ما تقول بسر القلب. الله يعطينا نعمه نرحل من هذا العالم وتكون سيرتنا سيره مقدسه بين الامم اللي هم غير مسيحيين طبعا او مسيحي بالاسم، وبين كنيسه الله، بين شعب كنيسه الله. صلي حتى الرب يعطيك نعمه وسيره مقدسه. كلنا بنضعف بنطلع بننزل، بس القلب والدوافع تكون مقدسة أمام الله. الله بيعطيك نعمة وبيسندك حتى تكون مرضي أمام الله، وشهادتك حسنة لدى الذين هم من خارج ولدى أيضا شعب الكنيسة، لأنه يعني في ناس ما بيمدحوا ببعضهم حتى بقلب الكنيسة. فالرب يساعدنا أحبائي نكون مرضيين. بالنسبة للأحبة اللي هم لازالوا بعيدين ومش مختبرين خلاص المسيح، المسيح مات لأجلك حتى يعطيك حياة. تقول لي الله مات المسيح؟ والله كيف الله مات؟ الله مات بجسد إنسانية المسيح. نحن مضطرين كل حلقة نقولها كرمال حبايبنا المسلمين، لأنه هلكتونا مش عم تقبلوا. المسيح مات بإنسانيته بجسده البشري، مع أنه هو الله في مخارجه الأزلية، مات حتى يكون كبش الفداء. يعني كيف الفدية الضحية عيد الأضحى ما بيقدموا ضحية، المسيح كان هو الكبش، مثل ما بقول عند الأحباء المسلمين، وفديناه بذبح عظيم. المسيح هو الذبح العظيم. المسيح مات لأجلك، المسيح بحب يخلصك، ومن يعني بيتمنى أنك أنت تجي وتتوب. هو ما بيقدر يجبرك على التوبة لأنه الله أعطاك حرية، بس قل له يا رب ارحمني أنا الخاطي، اغفر لي خطاياي وذنوبي يا رب بدم ذبيحتك. الذبيحة هي لمغفرة الخطايا، هي الكفارة عنك وعني. قل له اغفر لي خطاياي يا رب بدم ذبيحتك، واسكن فيي بالروح القدس حتى أتقدس وعيش حياة قداسي، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.

في سفر التكوين أصحاح 5 بيقول لنا حقيقتين مهمين جدا. أولا في السفر دوت بنشوف الأجيال، بنشوف نسل آدم، لكن كل ما بيتكلم عن واحد من الأجيال بيختم العبارة وبيقول ومات. 8 مرات بيتكلم عن حقيقة إنه الإنسان بيموت، لأن الحياة لما خدعت آدم وحواء في الأول قالت لهم إيه؟ لن تموتا. فهنا بيأكد الحقيقة إن أجرة الخطية صارت على الإنسان، فصار الموت على الإنسان. لكن في نفس الإصحاح برضو بيتكلم عن الرجاء وعن الحياة. فبعد بيتكلم عن 8 أجيال ويختم في الآخر يقول ومات، يتكلم عن أخنوخ، وشاب صغير كده عنده 65 سنة أخذ قرار إنه يمشي مع الله. ويقول الكتاب وصار أخنوخ مع الله. وعلى فكرة هي دية السمة اللي بتميز المؤمنين، هي دي سمة الحياة، إن أنا ماشي مع الله. ويقول الكتاب وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وفي رسالة العبرانيين بيأكد ويقول إنه الله كان راضي عن كده، بيقول الشهد له قبل نقله أنه قد أرضى الله. ففي وسط الحقيقة اللي الكتاب بيقرها إن الموت دخل العالم بإنسان واحد بآدم، واجتاز الموت إلى جميع الناس، بيتكلم كأن في أمل ورجاء. إيه هو الأمل والرجاء؟ في نحن نرجع لله، في نحن نمشي مع الله. فموسى بيتكلم، وعايز أوجه الكلام ده لكل واحد بيسمعنا وإحنا بنسبح النهاردة. موسى بيتكلم في تسنية 30 وعدد 19، بيقول الرب قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به، لأنه هو حياتك، لأنه هو حياتك. فتعال النهاردة ادعو الحياة تدخل لبيتك، ادعو الحياة النهاردة تدخل لقلبك، إنك تلتصق بالرب إلهك فيكون ليك النهاردة، يكون ليك حياة. فتعالوا النهاردة نقول سود علينا يا رب، سود علينا.

بولس في سفر الأعمال أصحاح 17 في وسط ساحة الحكماء في وسط أريوس باغوس في وسط الساحة اللي كان بيقف فيها الناس عايزين يسمعوا عن الحكمة، فابتدى يتكلم ليهم عن الإله الحي وقال عنه هذه العبارة: الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. قبلها قال وهو الذي يعطي الجميع حياة ونفسا، وهنا بيقول زي ما الرب قال ونفخ الرب في آدم فصار آدم نفسا حية، نفسا متحركة، نفس بتتحرك بإرادة الله وبسلطان الله بقوة الله. عشان كده بيقول الذي به نحيا، قالوا بعديها إيه؟ ونتحرك. فإعلان وجودنا الآن دلوقتي هو إعلان إنه في أوامر في السماء بتقول أيوة في نفس في حياة لكل واحد مننا. لكن الحال بده أن الله هي حياة مش بس مجرد على مستوى الجسد إن أنا عايش وموجود وبتحرك، لا يقول ونوجد. كلمة نوجد دي مش معناها هي ريام أنا موجودة هو الحمد لله لحد الوقت نشكر ربنا، لا يقصد يقول نوجد دي معناها نترك بصمة. فالحياة التي نحياها فالله وبالله هي حياة كمان يقودها الله وهي حياة مؤثرة. الكتاب المقدس بيشهد عن أولاد الله مش بس اللي بيتنفسوا اللي عندهم حياة واللي بيتجوزوا وبيخلفوا لأن هي دي كانت قصة الأولين كلهم، لكن بيتكلم عنهم أنهم مؤثرين زي ما كان أخنوخ مؤثر في كل جيله لأنه صار مع الله والناس شافوا شخص متميز مختلف تماما، زي ما كان نوح شخص بار في كل جيله، زي ما يشوع كان واقف شخص بار هو وكل عيلته، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إن إحنا نعيش ضد التيار ده شيء مش سهل مش كده، لكننا نعيش بسلطان الله ونترك بصمة. فالحياة اللي ربنا دعينا ليه هي مش مجرد حياة عادية لكنها حياة مؤثرة. فتعال نصلي دقائق كده فيه كانت الحياة، ارفع ايدك وصلي معايا. أنا عايز الحياة اللي من الله، أنا عايز الحياة اللي من الله، أنا عايز الحياة، نسمات الحياة اللي تقودنا وتشهد عني. الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله. أنا بصلي في هذا الجيل أنه يبقى فيه علامات في هذا الجيل، ناس يبقوا علامة في هذا الجيل زي ما تكلمت كده عن نوح. كان بارا في كل جيله، كان بارا في كل جيله، زي ما تكلمت كده عن أخنوخ أنه كان للرب كل أيام حياته ولم يوجد لأن الله قد أخذه. وأنا بصلي حياة الله تتنسم على كل واحد مننا، تبتلع كل موت وكل ظلمة ساكنة باسم الرب يسوع. فيه كانت الحياة وحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لا تدركه. هو النور الذي يضيء كل إنسان. أنت نور يا رب، أنت نور الرجاء اللي أنا عايش بيه، أنت الاستنارة اللي أنا عايش بيها وسط عالم مظلم، أنت النور اللي أنا بتحرك عليه كل يوم، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. حي بيك.

الثقافة الشرقية بتاعتنا مرات كتير أو بنفهم معنى الكمال بصورة خاطئة. الناس دايما تدعو وتقول الكمال لله وحده، حقيقي فعلا، بس هذا الإله صنعني على صورته وعلى مثالي، وصنعني لكي أكون كاملا. كاتب المزمور بيقول الإله الذي يسير طريقي كاملا. وقف الرب في تكوين 17 مع إبراهيم أبو الإيمان وأعلن لي اسمه، قال له أنا الله القدير. وهو بيعلن لي عن اسمه عايز يعدل حاجة في حياته مش مظبوطة. أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. مرات كتيرة أو نقبل صورة نقول فيها أصل على فكرة أنا ما طلعليش جناحين لسه، على فكرة أنا لسه مش، يعني أنا مش كبير قوي، أنا مش كامل قوي، أنا إنسان على فكرة. بس الله دعاني عشان أكون على صورته، دعاني أكون صورته وأكون حامل لحضوره وممثل كمان إيه لإرادته. فلما ظهر لإبراهيم في الوقت ده، كان إبراهيم عنده 99 سنة وكان عنده عيل كده هو جابه بمعرفته، كان عنده كام؟ عنده 14 سنة. كان جاب مين؟ كان جاب إسماعيل. وربنا لما ظهر لي قال له أنا الله القدير، كأنه عايز يفكره بيه على فكرة أنا أدي كلامي وهعمل اللي قلت عليه، وكأنه عايز أقول له أنت مشيت بحسب أعراف الأرض. كانت أعراف الأرض ساعتها أنه ينفع أنه يجوز من جارية امرأته وينسب الولد ليه، وكأنه ربنا بيقول له أنا ما كنتش راضي على الجوازة دي، ما كنتش راضي على الخلفة دي، بس أنا الله القدير، أنا هعمل اللي قلت عليه. سير أمامي وكن كاملا. سير أمامي مش معناه امشي معايا، يقول له كن في محضري. كلمة سير أمامي يعني كن في محضري تكون كاملا. في مكانين

في الكتاب المقدس مذكورة نفس الآية دي مرتين، لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة غير إلهنا؟ الإله الذي يعززني بالقوة ويصير طريقي كاملا. صمويل الأول، صمويل الثاني صح 22 والآيات 32 و33. نفس النص برضو موجود في سفر المزامير أصحاح 18 والآية 31، لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي يمنطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا. وقف داود كده وصلى وقال الرب أنا مش عارف وأنا مش شايف. حقيقي مش عارف نفسك؟ أنا مش عارف نفسي زي ما أنت عارفني. لما بيقول له يا رب امتحني وأعرف قلبي، أعرف أفكاري، أنظر إن كان فيا طريقا باطلا واهدني طريقا أبدا. اختبرني يا الله، تعال نصلي مع بعض الصلاة دي، اختبرني يا رب وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وانظر انت بعينيك يا رب، يعني امتحن ان كان في طريقا باطل واهدني الطريق اللي اعددته لي هو طريق كامل. الاله الذي يصير طريقي كاملا. يا رب انت تكمل كل نقص وكل ضعف فينا. ارفع عينيك معايا لرئيس الايمان، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله الرب يسوع المسيح. وكانه بيقول بص للموديل اللي دعيك ليه، هو ده الموديل اللي دعيك ليه. اوعى تكون خدت لنفسك صور او اشكال تانية وانت متصالح معاها وراضي عنها زي ما هي كده، لان الله لا يتصالح مع الشر. الله لا يتصالح.

حياة مع الرب حياة مكلفة، لكنها كمان حياة مليانة بالضمان. فالطاعة نتائجها مضمونة، الطاعة نتائجها مضمونة، أما العصيان فنتائجه لا تحتمل أبدا. اتعلم داود أن الرب هو الإله اللي اداله نصرة واداله غلبة، الرب هو اللي اداله الملك، والرب هو اللي اداله الغنى. لكن حياة داود ما كانتش حياة سهلة. كان عنده ابن اسمه أبشالوم. حد يعرف اسم أبشالوم؟ يعني أبو السلام. كان يتوقع داود لما سمى اسم أبشالوم أن يكون اسم على مسمى، أن اسم يحمل صفاته، مش كده؟ والكتاب المقدس كان بيكلمنا زمان بالأسامي لأنه كان بيتكلم بكل طريقة. بس الحقيقة أبشالوم ما كانش اسم على مسمى، وخاب ظن داود فيه. فأبشالوم كان أبو الإزعاج وأبو كل شيء صعب حصل في حياة داود، لأنه هيج المملكة عليه وكان عايز ياخد منه الملك. بس داود تغنى في هذا الوقت أيضا. إزاي تقدر تغني أكتر الناس قريبين منك مسبب لك ألم؟ ودي أكبر وجيعة في قلب كل واحد مننا، إن اللي قريب مني أقرب واحد مني يتقلب ضدي. دي أكبر وجيعة، مش كده؟ فداود كان موجوع في أقرب واحد، دي كان يتوقع منه أن يكون سنده، أن يكون مصدر للسلام لحياته. لكن داود كان معتمد على الرب في كل شيء، فتغنى وقال الرب عزي وترسي. يحفظ معي الكلمتين دول عشان تقولهم دايما. عزي يقصد بها مش معناها والوفرة وكسرة كل شيء، يقصد الدعم والقوة، ويقصد أن كل ما عندي هو عطية من عند ربنا. من أول ما كنت برعى الغنمات وغلبت الأسد والدب، ومن ساعة ما تقدمت وغلبت جوليات، ومن ساعة ما ربنا قعدني على الكرسي كمسيح الرب على مملكته. ويقول الرب عزي، وكان يقصد إيه؟ لو أخذ أبشالوم المملكة يظل الرب عزي. ويقصد الرب ترسي، يعني يقصد أبشالوم وغير أبشالوم. اي حاجه هتحصل معايا انا محتمي فين؟ محتمي في الرب. عشان كده هو اللي غنى وقال لانك انت تبارك الصديق يا رب كانه بترس تحيطه بالرضا. الترس هو آلة او قطعه سلاح بتحفظك من اي هجوم، اي هجوم مضاد. افتكر ان الرب قال لابراهيم انا ترس لك، وكانه عايز يقول له لو في حد عايز يقرب لك يعدين انا الاول. كان بيقول له انا واقف ما بينك وما بين كل حاجه، بين كل حاجة تهددك. فارفع قلبك معايا كده، ايه اللي مهددك وايه اللي ألمك وايه اللي وجعك، وتغنى معايا زي ما داود قال الرب عزي والرب ترسي. فترفع كده عن كل شيء حاسس هياخدوها مني، اخدوا مكاني، تعبت واخدوها عجاهز، حاجات كتيرة زي كده مؤلمة، مش كده؟ فتعال ارفع قلبك معايا وقول الرب عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. ارفع قلبك معايا وبأغنياتي أحمده. الرب عزي وترسي، الرب نصيب قسمتي وكأسي، الرب قابض قرعتي وبأسي. أنفسنا انتظرت الرب معونتنا وترسنا هو، لأن به تفرح قلوبنا، لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. صلي معايا كمان كده، اتكل عليك يا رب العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا رب. أنا عايزك تتغنى معايا النهاردة وتقول الرب عزي الرب ترسي.

عن سليم عباد مرة كمان. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. لك ذراع القدرة قوية يدك مرتفعة يمينك. أنت الله العالي فوق كل علي. أنت الله ساكن الأبد. أنت الله القدير. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ أنت وحدك تقول فيكون. أنت الألف والياء. أنت البداية والنهاية. لأنه ليس شيء غير مستطاع لدى الله. هو القدير.

وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية أحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان في ذكرى مولده، هل يصلح أن يكون محمد قدوة في هذا الزمان؟ هنتكلم في بعض النقاط وأطرح بعض الأسئلة، وأتمنى إخواتنا المسلمين يفكروا فيها، يدوروا في الكلام اللي هيتقدم، وكل واحد بينه وبين نفسه يطرح سؤال: لو نبي الإسلام موجود في هذا الزمان بهذه التصرفات اللي نقلتها لنا كتب السنة والتراث، هل أنت ممكن تعمل زيه؟ هل أنت لو هو موجود في هذا الزمان، هل قانون الزمن ده، قانون العصر الحالي، كان يسمح لي يعمل هذه الأعمال؟ ولو كان عملها في الوقت ده الناس كانت هتقول عليه إيه؟ وانت نفسك كان هيكون موقفك عامل ازاي؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طالما انت بتحبه وبتتخذ قدوة مثال وأسوة حسنة لك، هل تستطيع أن تقلده وتفعل مثل ما هو فعل؟ هل تستطيع أنك أنت بتقول أنا متخذ نبي قدوة ومثال ليا؟ هل تقدر تعمل زيه في الوقت ده؟ وهل القانون النهاردة هيسمح ليك أنك تعمل زيه؟ ده موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب. أنا بصلي أنه ربنا يلمس، نطلع بره الحصار الفكر والذهن اللي احنا ساجنين نفسنا فيه، ونطلع بره الردود التقليدية اللي احنا تعودنا عليها. مش فاهمك، مش عرفك، أنت بتثير الفتنة، أنت بتتكلم في حاجة مالكش دعوة بيها، خليك في دينك، كل الكلام اللي انت متبرمج ان انت تقول او تتطاول او تشتم مش هيغير حاجة، مش هيغير حاجة، وهتفضل انت موجود خايف تفكر، خايف تواجه الافكار دي، خايف تتعامل معها، خايف بينك وبين نفسك، خايف تطرح سؤال لا تتهم بالكفر او الزندقة او الناس تقول عليك انك الحد، او عبارات انت يعني شاري دماغك وتقول انا في غنى عن الامور دي كلها، بلاش ادخل نفسي في المتاهات دي كلها. المجتمع الإسلامي اتبرمج على عدة ردود، وللأسف الردود دي جاهزة جواه من غير ما يقرأ ومن غير ما يسمع. هو اتبرمج أنت مثير للفتنة، أنت شعرفك، أنت ما تعرفش حاجة عن ديننا، الحاجات دي اترد عليها، دي شبهات ضعيفة، ديننا أقوى وأعظم، موتوا بغيظكم، وكل الكلام اللي احنا عارفينه وسمعينه. هنطرح النهاردة الموضوع ده، وأتمنى أنك تحرر نفسك من الردود المعتادة اللي اتبرمجت عليها، وأنك تبدأ تفكر من أجل مصيرك الأبدي ومن أجل خلاصك. تقدر تفكر في السؤالين: لو كان محمد موجود في هذا الزمان، كان المجتمع النهاردة وروح المجتمع النهاردة والقوانين اللي موجودة في المجتمع النهاردة كانت هتسمح لي يعمل كده؟ السؤال الثاني اللي نفسي ان انت تفكر فيه بحيادية، بدون انفعال وبدون غضب وبدون إثارة جواك وبدون تعصب وبدون انكار، هل تقدر تقلده وتعمل زيه في الحاجات اللي انا هطرحها قدامك النهاردة؟ خليك جريء، وعلى الاقل بلاش تجاوبني، جاوب نفسك. يا رب جايين قدامك بكل خشوع، بكل اتضاع، بكل احترام، نعلنك أنك أنت الله الواحد الوحيد، الإله القدير، الخالق العظيم، اللي مقاصدك يا رب من الأزل خلاص الإنسان، اللي مكتوب عنك يا رب سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، اللي ما زالت يدك ممدودة بعد تنتظر من يتجاوب يا رب مع ندائك ومع دعوتك، ودعوتك ونداءك يا رب هي لخلاص الإنسان، لأنك تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأن ليست مشيئتك، أنت مش الإله اللي تعز من تشاء وتذل من تشاء، أنت لست الإله اللي موصوف أنك تهدي من تشاء وتضل من تشاء، أنت لست الإله اللي عايز تملى الجنة جهنم وتسألها هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، أنت مش الإله ده يا رب، لكن أنت الإله الصالح اللي مكتوب عنك يريد أن الجميع يخلصون

إلى معرفة الحق يقبلون. لأن ليست مشيئتك أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أظهرت محبتك بشكل واضح، الله بيّن محبته لنا، أظهر محبته، قدم الدليل العملي الواضح اللي يفهمه الإنسان عن محبته، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بهذا أظهرت محبة الله لنا، أن ذاك وضع نفسه من أجلنا. شكرا ليك يا رب لأجل خطة خلاصك، ولأجل مشروع اللي اتعمل على الصليب من أجل نجاة الإنسان، ولأجل التمن اللي اتدفع، ولأجل الغفران مدفوع التمن، ولأجل المصالحة اللي صنعها المسيح على الصليب. شكرا ليك من كل القلب. بصلي أنك تفتح العينين، تنور البصيرة، ترفع كل قشور وترفع كل برقع وكل غشاوة وضعها إبليس على الأعين وعلى الأذهان. بصلي لأجل قناة الكرم يا رب، نعمة وبركة واستخدام مبارك من إيدك يا رب، حكمة ونعمة خاصة للقائمين على العمل، بركة لكل فريق العمل، كل واحد في موقعه في خدمته مكان وفي مكانه يا رب، حماية وسياج إلهي ونعمة، شدد وشجع ودي حكمة ودي نعمة، ودي أنه يا رب تستخدم كل برنامج وكل فقرة وكل رسالة وكل مقطع صغير يطلع من خلال هذه المنارة يكون سبب بركة للعالم كله. كل هذا يا أبانا نصليه في اسم ربنا يسوع المسيح، لك من كل القلب نهدي كل مجد وإكرام يليق بيك في اسم الرب يسوع. آمين آمين. قبل ما نتابع موضوع الحلقة، عندي بعض التعليقات. اللي ظهر قدام حضراتكم دي مذيعة في قناة الأهلي اسمها رضوى عماد، بتقدم فقرة صغيرة. رضوى عماد طلعت قالت إنها ودي صورها في قناة الأهل، بتقدم برنامج آخر مستجدات أو حاجة زي كده. رضوى عماد طلعت قالت إنها بتقدم كل الدعم لدين المصري، وكتبت على صفحتها بتقول كده: أنا مش عارفة أنت هتشوفي البوست ده ولا لأ، بس كل اللي فكرت فيه هو دعمك وبس. أنا شخصيا حابة أقول كلمة واضحة جدا في حق دين المصري، وأعلن دعمي الكامل لموقفها في رفض منع أو خفض صوت الأذان داخل المكان اللي بتسكن فيه. دينا اعترضت على أن صوت الأذان ما يبقاش مسموع، ما بقاش مسموع، ورفضت الفكرة من الأساس وتمسكت بموقفها رغم كل الجدل اللي حصل بعدها، وحتى بعد إيقاف برنامجها على قناة المحور. أنا شايفة أن دي لحظة لازم نقف فيها جنبها ونقول لها أنت مش لوحدك، الأذان جزء من المشهد والهوية الدينية في مصر، ورفض منعه أو خفضه بالشكل اللي يمنع الناس من سماعه موقف أنا شخصيا أحترمه وأدعمه. وبطلب من كل متابعية، لو أنت مؤمن أن موقف دينا يستحق الدعم، ادعمها بكلمة محترمة، وخلينا نختلف من غير شتائم أو تجريح أو إساءة لحد. كل الدعم لدينا المصري على موقفها وتمسكها برأيها. دي صفحة كوين قلبي دينا المصري أو حاجة، وياريت ندخل ندعمها. دي العبارات اللي قالتها رضوى عماد المذيعة في قناة النادي الأهلي، اللي مدعومة من يعني الهيئة الوطنية للإعلام، وهم اللي مشغلينها. ده نموذج للإعلاميات والإعلاميين الجداد، ده نموذج إعلام طالع أو إعلاميات أو ناس طالعين ليهم جزء من الوقت بيطلع على الهوى وبيتكلموا بدون أي فهم وبدون أي حاجة، لمجرد التعصب الديني، لمجرد الدفاع عن حاجة أنا مش فاهم عنها. وأنا متأكد لا رضوى ولا دينا يفهموا أي حاجة في الإسلام، وأنا متأكد لا رضوى ولا دينا ولا الآلاف اللي دخلوا دعموا رضوى ودعموا دينا يفهموا عنها حاجة عن الإسلام. هي بقت غزوة اسمها غزوة الدفاع عن الأذان، لا عارفين أصل الأذان ده طالع منين، ولا عارفين مين عمله، ولا عارفين إن الأذان ده مش ركن أساسي من أركان الإسلام، ولا شيء ضروري، ولا له نص قراني، ولا أي حاجة في أي حاجة. هي هيصة وطلعت. بإحنا شعب دلوقتي شعب بيحب الهيصة، شعب يعني مش عايز أقول العبارات اللي بتكتب عنهم، عبارات السرسجية والناس اللي مش فاهم أي حاجة، مش حابب أقول واستخدم المصطلحات دي. لكن إحنا فعلا في أزمة كبيرة جدا، أزمة غير عادية. مجرد ما تقرب من حاجة هتلاقي ملايين
اللي بتهاجمك، انت ما تفهمش، انت ما تعرفش الا ديني، الحمد لله على نعمة الاسلام، الاذان، احنا مجتمع مسلم، احنا لو مش عاجبك

سيب البلد بلاش فتنة، هيرهبوك بكل الكلام، هيستخدموا ضدك ترهيب وتخويف وتشويه للسمعة وتكفير وتهديد وشتيمة وتطاول بكل الأشكال اللي ممكن تتخيلها. والسؤال، السؤال المهم جدا، هل الناس اللي دعمت دينا المصري وبتدعم رضوى عماد وبتدعم اللي اسمها لولي دلوقتي اللي هتكلم عنها، لولي ليلي فؤاد اللي مفروض أسلمت بقالها شوية وعاملة حديث كأنها بتكلم أمها وبتشتكي من الكنيسة، وطبعا الحوار اللي يسمعه يقول إن هي بتكلم نفسها، مفيش اتصال موجود، لكن برضو آلاف التعليقات اللي بتشتم في الكنيسة وأختنا المسلمة الجديدة وأختنا المجاهدة وأختنا، هنتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. ده بيكشف لنا إيه؟ بيكشف لنا شكل المجتمع. المجتمع ده اللي أنت عمال تغرقه في التدين، دولة التلاوة ومسابقات القرآن وفرض على الطالب بتاع ابتدائي يحفظ جزئين كل سنة ويوي عشان الدرجات، ومادة القرآن بقت مادة تسقط وتنجح. المجتمع اللي انت عمال تصبغه بالصبغة الدينية ده هو ده شكله النهاردة. ماذا تنتظر من مجتمع زي ده؟ قاعد على القهوة، قاعد على المصطبة، قاعد ماسك الموبايل، عمره ما صلاها وعمره ما بيعرف أي حاجة، ولا يعرف يعني الشفع والوتر إيه هو، ولا يعرف صلاة التهجد، ولا يعرف أي حاجة في أي حاجة، وقاعد بس ينظر على التليفون، احنا مجتمع اسلامي الا الاذان، احنا ندعم دينا المصري، احنا بندعم رضوى عماد، احنا احنا ومجتمع يعني لو سمع لك سورة الفاتحة ممكن يغلط فيها. ده احنا كنا بنشوف مسابقات بيسالوهم اسم ابو النبي ايه، ما يعرفش اسم ابو النبي بتاع الاسلام ايه، ما يعرفش اول سورة في القران ايه، ما يعرفش. وده المجتمع اللي بيدافع، ده بيقول لي ايه؟ ان في شيء غريب جدا جوه المجتمع. المجتمع ده تشوه نفسيا ودينيا وفكريا. مجتمع هم عايزينه كده، عايزينه يفضل في الهري ده، يفضل في الصراع ديني ليل نهار، ما يدورش على اي حاجه تاني، ما يدورش على ازاي يشتغل ولا ازاي ينتج ولا ازاي يفيد المجتمع ولا ازاي يفكر بطريقه فيها نوع من التعقل والحكمه. لا، هم عايزينه كده، عايزين الصبغه دي، هي دي اللي عاجباهم. طبعا دخل واحد قالوا انت عملت منها بطل واتكلمت وبطل من ورا، ببساطة انا كمسيحي صوت الاذان لا يضرني في شيء، ومعاها في تمسكها بجزء من هويتها الدينية او طقوس مثل الاذان، لكن انها تتمسك بحقها ده بانها تهين مقدساتنا كمسيحيين فده مرفوض. طبعا التانية ردت عليه رد تمام جدا، الكومنت ده اللي وصف الاذان بالجعير اللي صاحبه مسحه. طبعا دينا المصري اعتمدت في روايتها بعد ما اتزنقت، ودايما الناس اللي بالشكل ده لما يتزنقوا خدوا الردود دي اللي هتسمعوها، انا ما كنتش اقصد، ما كنتش بعمم، انا اصحابي كلهم مسيحيين وبيحبوني، انا بحترم وما اقصدش اجرح حد. دول الاربع ردود اللي هتلاقيهم مع كل واحد بيتطاول على الكتاب، بيتطاول على الايمان المسيحي. بعد ما يتزنق ويتهدد في شغله ويحس انه ممكن تترفع عليه قضايا، ويحس انه دخن نفسه في قضيه ازدراء اديان، هيطلع منهم كلهم متفقين على الاربع ردود دول. انا ما كانش قصدي، انا بحترمهم، اصحابي كلهم مسيحيين، انا كنت برد على واحد، واحنا نسيج وطني وكل الكلام اللي هي برضو نفسها رضوى عماد بتقول الكلام ده. بصوا رضوى عماد طبعا في واحد اسمه ثروت بديع بيقول لها طيب حضرتك هو غلط في الأذان علشان صوته ده غلط، ليه تغلطي في ديانة كاملة أو ليه هي تغلط في ديانة كاملة في طقوسة وهو المفروض مذيع وإعلامية ترسل رسائل هادفة؟ طبعا خد كلام قد كده من المجتمع، أنت مالك، أنت ما تدخلش، أنت إزاي مش عارف إيه، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، وهي الست رضوى سامحة بالكلام ده. واحد تاني اسمه ويليام ساويروس قال لها انت زيها طبالين ولا تفهموا معنى الاحترام. راحت رضوى عماد عامله ايه؟ لا بصي بقى يا استاذ ويليام، اولا انا ما اتكلمتش في دينك فبلاش تنقشني علشان ما تخلينيش اهينك، اتفقنا؟ وبعدين انا لو بطبل فانت بتطبل وبترقص بنص دينك في الكتاب المقدس. وطبعا جابت ايات بتتكلم عن التسبيح وتتكلم عن الحمد وهي مش فاهمه اي حاجه، وكان فاهمه ان الكتاب المقدس بيقول لنا طبلوا وارقصوا على اي حاجه، مش فاهمة معاني التسبيح. لا والغريبة ان هي بتوصف نفسها هذه المذيعة، لا بص بقى

أستاذ ويليام، أولا بتوصف نفسها في حاجة تاني، إن هي درس الدين المسيحي ودرس وعاملة مقارنة أديان، وتقدر ترد علينا وتقدر مش عارف تعمل إيه وتسوي إيه. أهو بترد على واحد اسمه عبد الباسط بتقول دخل في منطقتي، خليني أطلع عليه 10 سنين دراسة في مقارنة الأديان. أنا حافظة أنا جيلهم صم والله بأرقام الإصحاحات والآيات، بس هو ما يعيطش. دي مذيعة وده أسلوب مذيعة وموجودة في قناة النادي الأهلي دي، وعارفة أنه في جماهير كتيرة بتشجع النادي الأهلي بينتموا إلى الإيمان المسيحي، بس إحنا غالبا في مجتمعنا المصري خدنا أن إحنا نتهان ونسكت، نتهان ويطبطب علينا بعد شوية بعد ما يهنونا حقك علينا ونسكت، ومحدش بيتكلم وطول ما إحنا ما بنتكلمش هنفضل نتهان، وطول ما احنا ما بنتكلمش هنفضل امثال رضوى وامثال دينا وامثال هند الضاوي ورولا خرصه اللي كل شويه في البودكاست بتاعها تجيب واحد يفضل ينقد الكتاب المقدس. احنا بقينا كده يا جماعه، بقينا بالشكل ده جوه المجتمع المصري. حاجه تاني، واحد تاني اسمه دكتور محمود جمال، هو عايش هنا واعلن دعمه الكامل لدينا المصري، وقال يا جماعه ما تتكلموش على لبسها، يكفي وقفتها الشريفه ان هي بتدافع على الاذان. الدكتور ده بقى الاخوانجي ده عايش هنا في امريكا وبيقول ان المجتمع المصري مجتمع مسلم، وان مش من حق النصارى اللي جوه المجتمع المصري ان يتكلموا عن الاذان، وده عايش هنا في امريكا وهنا بيطالب ان صوت الاذان يطلع عادي، وهنا بيطالب انه امريكا بلد لكل الاقليات ولكل التجمعات ولكل الهويات ولكل القوميات، ومن حقنا كمسلمين ان احنا نطبق الشريعه الاسلاميه ونعلي صوت الاذان. بيتكلم بلغه بيخاطب بيها اللي جوه مصر، دي بلد اسلاميه، وبيتكلم بلغه تانية مستغل الحريه اللي موجوده جوه امريكا، وانتوا بتتكلموا عن الحريه، فبالتالي من حقي ان صوت الاذان يطلع، ومن حق ان انا اطبق الشريعه الاسلاميه، ومن حق ان انا مراتي تلبس اي لبس هي عايزاه، ومن حق ان انا اعمل كده، ومن حق ان انا اعمل كده. هم دول المسلمين دايما عندهم مش عايز اقول هويتين، لكن دايما عندهم الصوره وعكسها. لما يكون في المجتمعات بتاعتنا احنا مجتمع مسلم، مش عاجبك امشي، مش هتحترم القانون والشريعه امشي، مش هتحترم ان الماده الثانيه في الدستور المصري تنص على ان الشريعه الاسلاميه هي مصدر كافه القوانين امشي، سيب البلد. لكن لما يجي هنا لا، انا مواطن، انا خدت جنسيه، من حق ان انا اعيش زي ما انا عايش، حق ان انا القانون يديني الحق ان انا اطلع الاذان بره الجامع ويتسمع في كل المنطقه وفي كل المدينه وفي كل الشوارع، من حق مراتي تعمل كده، من حق ان انا اطبق الشريعه الاسلاميه. هو دول المسلمين الصوره وعكسها، حلال ليا لما اكون موجود في المجتمع الغربي، حرام على غيري لما يكون موجود غيري في المجتمع بتاعي اللي انا شايفه انه مجتمع مسلم. ليس من حق، هو يرى محمود جمال ده انه ليس من حق المسيحي ان يبشر، ليس من حق المسيحي ان صوته يعلى، ليس من حق المسيحي ان يطالب بحقوق، ليس من حق المسيحي ان يقول يا جماعه الميكروفون حاطينه على البلكونه بتاعتي او الشباك بتاعي ابعدوه شويه مش عارف انام. ليس، انت مسيحي جوه بلد اسلامي ابلع واسكت، خد على دماغك واسكت. لكن انت مسلم تروح للغرب، لا انا عايز حقي، انا عايز حقي، ومعايا بقى اليسار ومعايا التقدميين ومعايا الديمقراط ومعايا انا عايز حقي. هو ده المجتمع الاسلامي. بصوا يا جماعه، واحد كاتب له ايه، او واحده اسمها زهراء محمد، بقت بلد النصارى بس هيجي يوم وقاع الهامور. قاع الهامور ده مصطلح اخواني معناه انه قرب تيجي ثوره تطيح بالسيسي في مصر، بس هيجي يوم وقاع الهامور هيطيره زي ما طير اللي سبقوه. هي بترمي على مين؟ على النظام السيسي. أول مرة أشوف إعلامي أو إعلامية تدافع عن شريعة من شرائع الإسلام، وكأنه شيء جميل جدا، وكأن المجتمع المصري ما فيش حد بيدافع عن شرائع الإسلام. واحد تاني بيقول له عندك حق، هيزايدوا كتير على جزئية متبرجة دي، وناس للأسف بتعرض ليها صور تسيء ليها وفاكرين كده هيضعفوا موقفها أو ينالوا منها، وللأسف فيهم من ديننا، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا زاطة الدنيا على صفحة رضوى عماد، وزاطة الدنيا على صفحة محمود جمال. ويعني اختصارا للوقت عايز أقول لكم، معايا فوق 1200 تعليق
اللي قدرت اجمعه.

اللي كله بيقول لك ده بلد مسلمين، مش عاجبكم يا النصارى امشوا، مش من حقكم تتكلموا، وشتايم وتطاول شيء مرعب وشيء مفزع وشيء مش عارف، بينذر لخطر شديد جدا انه احنا رايحين لفين ومصر رايحه لفين. هتعملوا ايه تاني في مسيحيين مصر؟ هتعملوا ايه تاني؟ عندي تعليق تاني، واحد اسمه احمد عبد المنعم، هاتوا ده من ضمن الناس يعني اللي عندها ضمير ولسه عندها ضمير. هات التعليق ده، بيقول ايه؟ بيدافعوا عن دين المصري عشان شتمت المسيحين رغم لبسها المخالف لمعتقداتهم تماما. ده مسلم. رغم انهم نفس الصفحات اللي هجمت الطبيبة اللي اتدخلت عشان تساعد المصابين في انفجار مول أرابيلا عشان لبسها، رغم انها كانت بتعمل خير وبتنقذ ناس من الموت. هاجموا بسنت حميدة البطلة الأولمبية علشان بتلبس شورت وهي بتجري رغم انها مشرفة لمصر بميداليات أولمبية. هاجموا نور الشربيني بطلة اسكواش العالمية عشان جيبت الاسكواش قصيرة. هاجموا بنت محمد صلاح اللي لسه طفلة علشان لابسة فستان صيفي وقاعدة في حضن ابوها. احنا عايشين في مجموعة قمة الانحطاط، مقبول اي شيء عندهم، المهم نحافظ على نمط الاسلامي اللي هو بيكره اي حد وكل الناس، وبنتخانق مع المسلمين لو مختلفين في الرأي، ويهاجم المسيحيين حتى الحيوانات ما سلمتش منهم، بيكرهوا الكلاب القطط العصافير. ده يا راجل التماسيح في بحيرة ناصر ما سلمتش منهم، عايزين يموتوها. ناس كل مهمتهم في الحياة انهم يحاربوا كل شيء حواليهم. وحط تعبير، ايه تربية الزرايب دي؟ الحقيقة هو وصف دقيق لشكل المجتمع. احمد علي طبعا لما دينا المصري اعتذرت وما اعتذرتش وطلعت في فيديو قطعت عيش وكفاية عليا كده، وانا ما كنتش اقصد، انا كنت اقصد ارد على واحد، مع انها ما اعتذرتش على انها وما اعترفتش انها هجمت المسيحية والكنيسة، وطلع عشان عارفة ان في شوية كتير جدا بيضحك عليهم بالعاطفة، وبنخلط الأمور، مش بنفرق ما بين مفهوم الانتقام مفهوم العدل. أنا مطالب كمسيحي أن أنا ما انتقمش لشخصي ونفسي، لكن مطالب كمسيحي أن أنا أنادي بالعدل، أن اللي يغلط يتحاسب قانونيا، لأن احنا في دولة. في فرق عن موقفك الشخصي أنك تقول أنا مسامح، بس في حاجة اسمها الموقف العام، حق الحق المدني الخاص بالمجتمع المسيحي والكنيسة. انت النهاردة بتشجع ان واحد يقول ايه المسيحيين اخرهم ايه، هغلط فيهم وبعد شوية اطلع اظهر وكأني اعتذرت. احمد علي وده مسلم ايضا عنده ضمير، بيعلق على المسيحيين اللي طلعوا ما احنا مسامحينك ادينا خلاص نقلب صفحة، وكأنهم بيقولوا لها اعمل اللي انت عايزاه، اشتمينا تاني، اضربني تاني، اضربني تاني. فهموا انه حول وجهك الاخر فهموه غلط. احنا عايشين خنوع وضعف، دي مش محبة ودي مش شجاعة ودي مش قوة، انت مجبور انك تعمل كده. المحبة الحقيقية انه انا وانا بنادي بالعدل اقول انا مسامحك كموقف شخصي وانا بحبك، بس هو لاني بحبك عايز اقومك، لاني بحبك بنادي بالعدل، لاني بحبك بنادي بالعدل والمساواة على الوطن كله وجميع ابناء الوطن يعيشوا تحت راية العدل والمساواة. المسيح اللي لما قال حول وجهك الاخر هو نفسه اللي قال للعسكري للجند الروماني لماذا طلتمني؟ يا جماعة احنا مش ملطشة، تعليم الملطشة ده غيروه من على المنابر، تعليم الملطشة اللي بينادى عليه على المنابر غيروه. المسيحية مش كده، المسيحية في عز قوتي أنا بقدم حياتي في سبيل تمسك بالإيمان، لكن لا يدعون المسيح أن نكون ملطشة جوه المجتمع ونتنازل عن حقوقنا ونهدم مبدأ العدل ونقول خلاص خلاص يا جماعة، وهم هيمسكوا الدايرة دي هيشتمك ويقولك فين المحبة، هيهينك ويقولك فين المحبة، هيذلك ويقولك فين المحبة، لأنه عارف نقطة الضعف بتاعتك. استغل نقطة قوية نفتخر بيها في إيماننا المسيحي عشان يحولها لك إلى نقطة

يذلك بيها ويهينك بيها، يحولها لك الى نقطه ضعف. عشان كده احمد علي بيقول ايه، مسيحيين كتير طالعين يقولوا احنا سامحناكي. احب اقول لهم ان اخلاقكم دي اخلاق انحطاط، انتم عبيد خانعين. ده مش موضوع تسامح، هي ما دستش على رجل واحد بالغلط بحسب كلامه، يا شويه عديم الكرامه، هي امتداد لسنين

التعريض والتحقير. أي طفل قبطي في المستقبل هيتم امتهانه في المدرسة هيكون بسبب خنوعكم النهاردة وامبارح، هيسكت ويخاف يرد ويقول قالوا لي ما تردش، قالوا لي اظهر المحبة، فخد على دماغك واظهر المحبة، اتلطش وما تتكلمش واظهر المحبة. انتوا بتربوا أجيال عايشة خنوع، انتوا بتربوا أجيال عندها استعداد تداس، انتوا بتربوا أجيال عندها استعداد تتهان، انتوا بتربوا أجيال عمرها ما طالب بحقها، انتوا بتربوا أجيال هتفضل تتظلم وتقول كمان اظلمني، ديني بيقول لي كده اتحمل الظلم. انتوا فاهمين المسيحية غلط، فاهمين مبادئ الإيمان المسيحي غلط غلط غلط غلط. وصلتوا ان الشخص الآخر يعمل اللي هو عايزه فيك، ويوم ما ترد او يوم ما واحد يتكلم هيطلع هو وللأسف وذميين كتير يقول لك دي مش لغتنا، بترد ليه؟ احنا تعودنا ناخد على دماغنا ونسكت. عشان كده بيقول الشخص ده انه افهموا الامور صح وسيبك من لطمك والتسامح، لاني مش بنشوفها مع الضعيف. الضعيف اللي يقول انا راضي تلطمني وانا بسامح، انت ضعيف لانك انت لا حول لك ولا قوة. لكن مين يقدر يمارس الحقوق المسيحية؟ القوي، القوي اللي عارف انه يقدر يرد. بس اختار الطريق ده لان انا قوي مش ضعيف، ومش هسيب مبدأ العدل ياخد مجراه، وهطالب بالقانون ياخد مجراه، واللي يغلط يتحاسب بالقانون. هناك فرق في القانون ما بين الحقوق المدنية والحقوق الشخصية. تنازل زي ما انت عايز عن حقوقك الشخصية، لكن في حاجة اسمها الحق المدني. الحق المدني ده حق مجتمع، حق أجيال جاية، أطفال في مدارس بتبص انت بتعمل ايه، وقادك القادة الدينيين بتاعتك بيمارسوا ازاي وبيعيشوا ازاي. لإمتى هيقف الاضطهاد في مصر ضد الإيمان المسيحي؟ لما المسيحيين يقفوا، لما المسيحيين يفوقوا، لما المسيحيين يطالبوا بحقوقهم، لما المسيحيين يتكلموا، لما المسيحيين يتحرروا من الذمية، لما المسيحيين يتحرروا من الضعف، لما المسيحيين يتحرروا من متلازمة استوكهولم، الدين على دماغي، التلذذ إنه أعيش متلذذ بذل من يمتهن كرامتي وأبقى مبسوط، اديني كمان. عشان كده بيقول لهم سيبك بقى من لطمك وتسامح، لأن مش بنشوفها مع الضعيف، أنتم عبيد للقوي والظالم مش أكتر. لما تتحبس النهاردة بكرة هيفكر المعتدي 1000 مرة قبل ما يمارس عليكم العنصرية. طبعا أي الكلمة في الآخر مش هقراها، اقروها أنتوا. يعني الرجل ده واضح أنه كفر مننا خالص، ومن الطريقة اللي بيمارس بيها البعض، وفاكر ان هو يعني كده مسيحي، اضربني اضربني. المسيح قال لي اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب. انت فاهم الايه غلط، ومش فاهم يعني المسيح قال ما لطمك على خدك الايمن. لطمه الخد الايمن بتيجي منين؟ حاول له الاخر يقول له انا مش هقبل انك تحتقرني، مش هقبل انك تخني او تغدرني، لان لطمه الخد الايمن يا اما بتيجي بدي وده لغه احتقار، يا اما بتيجي من ورا وده لغه غدر. افهموا النصوص صح، اعملوا معروف. دي الممرضه، هات الصوره دي، الممرضه اللي او طالبه كليه الطب اللي انقذت الناس، وصحفيين واعلاميين طلعوا كلموا على لبسها ما بصوش هي عملت ايه. ودي دينا المصري اللي اصبحت الخضره الشريفه رابع العدوية، المجاهدة في سبيل الأدان. أنا مش بتكلم عن اللبس، أنا بتكلم عن طريقة الكلام. بصوا هجموا دي مع أنها مسلمة برضو عشان لابسة إيه، وهي بتنقذ ناس، وما بصوش للعمل اللي عملته، لكن بصوا لبسها، وبصوا لأن دي طلعت عملت نفسها بطلة الأدان مع أن لبسها وشكلها وتفاصيلها وكانت وكانت وكانت وكانت. وانا لا يمكن نجرح حد ولا نحول الامور الى شكل فيه شخصنه، لكن انا بقول لك روح المجتمع بتاعنا بيفكر ازاي يا جماعه. دي واحده اسلمت هنا اسمها جيسيكا في امريكا. يا اخي حاجه غريبه بجد، حاجه غريبه.
الشخص

يأسلم من هنا تاني يوم يبقى نفس السحنة، نفس الخلقة، نفس الشكل، نفس الفكر، نفس الطريقة، نفس الأسلوب في الكلام. تحس إن الإسلام في 24 ساعة يصبغه ويغير شخصيته تماما، يمحي شخصيته ويحوله في 24 ساعة، في أقل من 24 ساعة يحوله نسخة طبق الأصل من الإرهابيين. دي واحدة أمريكية كانت مش مسلمة، لما أسلمت عملت إيه جيسيكا؟ جيسيكا كانت حديث الساعة في نيويورك من أسبوع حتى اليوم، تحولت إلى الإسلام منذ 5 سنوات، غيرت اسمها رسميا إلى عائشة سيف، وده أمر طبيعي عادي وبيحصل يوميا على مدار الساعة في نيويورك. الناس تقدر تغير الأسماء والأديان والهوية وكل شيء طالما ده مش بهدف التهرب من جريمة أو طالما سجلهم الجنائي نظيف. جيسيكا أبلغوا السلطات أنها ارتدت النقاب، وكلامها على السوشيال ميديا أخذ منحنى وصف بأنه المتطرف. سلطات الفيدرالية بتهتم بالنوع ده من البلاغات. بدأوا أصحاب جيسيكا القدام حسوا أنه في تغير في هويتها وشكلها ولبسها وأسلوب كلامها، وكله دفاع عن الإسلام وعن حماس وعن داعش وعن وعن، وعن وآيات قرآنية بتدعو للعنف. أصحاب جيسيكا بدأوا يبلغوا السلطات الفيدرالية، خلي بالكم من الحساب ده لأن اللغة اتغيرت، طريقة اللغة مختلفة مرعبة، بتنذر بشيء خطر. سلطات الفيدرالية اهتمت وبتهتم دايما بالبلاغات اللي من النوع ده مهما كان عددها. بدأوا في متابعة حساب جيسيكا، منشوراتها وتعليقاتها اللي هو أصبح عائشة سيف، لو أنه تعليقاتها كلها خطيرة للدرجة اللي استوجبت أنهم أخذوا منشوراتها في سرية وراحوا لقاضي فيدرالي وإدالهم القاضي إذن بمراقبة تليفونها وبيتها وتحركاتها وكل شيء. القاضي منحهم إذن قضائي بمراقبة التليفون، مراقبتها هي شخصيا خارج المنزل لكن ملكوش دعوة بداخل المنزل. نتيجة التحقيقات كانت أن جيسيكا على اتصال مباشر بجماعات إرهابية في سوريا، وأنهم بيخططوا لعملية إرهابية في مدينة في أو سيتي صغيرة داخل نيويورك. ولقينا إعلام من FBI بيقول إحباط عملية تفجير المبنى التشريعي لولاية نيويورك كان خطط لها في 11 سبتمبر اللي جاي. جيسيكا حولوها إلى ذراع إرهابي ومخطط إرهابي ومنفذ إرهابي. دخلت الدين الحنيف يا جماعة، دخلت الإسلام بركولها، كانت عايشة إنسانة عادية، في 5 سنين من دخولها للإسلام بقت إرهابية، عندها استعداد تفجر مبنى وتموت اللي جواهم بضمير مستريح، وبتعمل عمل تكرم بيه الإسلام، تكرم بيه الإسلام. فتعالت أصوات مرضى، أول ما عملوا كده وبدأوا يقبضوا على جيسيكا طلع بقى منظمة كير وكل المنظمات الإسلامية، دي مؤامرة على الإسلام، ده تكذيب، أنتوا بتكذبوا، أنتوا عايزين تشوهوا صورة الإسلام. راح FBI عمل يا جماعة أفرج عن كل شيء يخص جيسيكا، منشوراتها، كلامها، علاقتها مع المنظمة الإرهابية في سوريا، مراسلاتها، صورها وهي ده جابوها. الغريب بقى يا جماعة جابوها وهي بتروح محلات معينة بتشتري أسلاك، بتشتري مواد كيماوية بطريقة معينة، بتشتري كل حاجة. بيقولوا كده تم القبض عليها، تم القبض عليهم القبض عليها رسميا، وفي حوزتها أطنان مؤكدة وموثوقة ومصورة ومسجلة بأدلة قوية لا يمكن بحال من الأحوال الفيدراليين يأخذوها المحكمة إلا بعد بناء قضية ما تخرش المية. وده لسبب بسيط جدا، هو أن القانون في عموم الولايات يحمل الشخص من المقاضاة مرتين على نفس التهمة بموجب نص القانون في التعديل الخامس. يعني جيسيكا دي لو اتبرأت لنقد الأدلة، لو اتبرأت بسبب نقص الأدلة أو شبه التلفيق أو خلل أو يعني كانت تاخد حقها. لكن FBI عمل يا جماعة راقبوها في كل حاجة إلى درجة أن هم جابوها وهي بتدخل تشتري، صوروها. ده الغريب بقى إيه؟ FBI لما عمل تتبع عمل إيه؟
وعرف ان هي بتحبه

0: لهم حوالين محلات معينة، وقفوا عملاء ليهم جوه المحلات وباعوا لها الحاجة اللي هي داخلة تشتريها. احنا هنا مجتمع ما بيلعبش، اتقرص كتير، لكن انا حبيت اوري ليكم نموذج من المسلمين الجدد. المسلمين الجدد اشرس كتير من ليه؟ لانه ده الفكر الاسلامي. دي واحدة تانية اسمها رانيا ابو اليزيد، على طول هجوم في المسيحية، ومقدمة نفسها انها كانت مسيحية واسلمت. بس المفاجأة ايه بقى يا جماعة؟ هيثم ابو خليل، وده اخواني، قرر انه يقلب على الاخوان ويطلع البلاوي. قال ايه هيثم ابو خليل؟ قال هذا الحساب لشخص اسمه سلامة، صدر صورته في ظهوره الاول كسيدة مسيحية ثم اسلمت وسمت نفسها رانيا ابو اليزيد. بعد ذلك ارتدت النقاب، ثم تخصصت في نشر منشورات كزعيمة مناهضة للانقلاب وسط العالم الطيب، ثم جمعت أموال وتبرعات، وأخيرا عادت بمظهر جديد وخطاب فتنة حراك لجمع المزيد من الحمقى والمغفلين. هذا حساب سلامة المنسوب لرانيا أبو اليزيد. الحساب ده هتلاقيه بينطلك كتير قوي، يدخل يعلق عندك وبتدعي أنها كانت مسيحية وهو حساب لواحد مسلم. طبعا كاتبه كلام صعب قوي، انا زعلانه جدا والله، بقى لي 3 ايام ما بياخدش ذنوب على احمد موسى، وكانت فاكراه ان هو مات. صباح الخير كل مؤيدي السيسي امهم كذا كذا. طبعا كلام غير عادي غير عادي غير عادي. ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه يا جماعه، للاسف الشديد. الحاجه الاخيره قبل ما ادخل في موضوع حلقه النهارده، في سوريا واحد امام جامع اسمه عبد الرحمن الجعد، امام مسجد قريه اسمها تلالين في ريف حلب الشمالي، استدرجوا 4 اشخاص مجهولين من منزله بحجه اتمام عقد قران كتب كتاب، وعثر على جسمانه ملقى على حافه طريق سوران تلالين مصابا بطلق ناري. الخبر ده يا جماعه في 26 اغسطس 26، يعني من اول امبارح. الاستدراج جاء بناء على ايه؟ ان الناس دول قالوا لشيخ الجامع انه بلاش نحتفل بالمولد النبوي او مولد محمد، دي بدعة واحنا ضد البدعة لان هم سلفيين. الشخص ده رفض الطريقة بتاعتهم وبدأ يخطب في الجامع وجوب الاحتفال بالمولد. الناس دول ما عجبهمش طريقته، راحوا مستدرجينه وقتلوه. ده ماهر شرف الدين بيقول كده، لم يكتفوا باغتيال هذا الشيخ بسبب احتفاله بعيد المولد، بل قطعوا رأسه أيضا. اغتيال الشيخ عبد الرحمن الجعد أحد شيوخ الكلتاوية بريف حلب ليلة المولد. أيضا في سوريا واحد اسمه الذهبي، ده مصري عايش في سوريا وعنده فرقة كبيرة جدا من السلفيين، عمل حملة أنه كان طلع بمظاهرة كبيرة جدا ومعهم اللبس الطرحة والقماش والربطة والعباية وكل حاجة عشان ينتشروا في مولات دمشق في سوريا ويوزعوا لبس الحجاب ويفرضوه على المجتمع السوري. خلوني أعرض معاكم فيديو بيوثق الكلام ده للشخص ده، أهو دي المظاهرة.
1: لباس الشرعي بحديقة تشرين، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، والمسير بإذن الله باتجاه ساحة الأمويين.
2: يقال أن اللباس الشرعي ليس من عادات أهل الشام،
3: عادة دمشق لأصلي، هذا لباس أمهات المؤمنين، هذا لباس أمهات المؤمنين منذ فتحها أبو عبيد بن الجراح الفاتح الأول على العهد العمري، هذا لباسنا وهذا ما نحيا عليه وهذا ما سنموت عليه فداء لحجابنا. تكبير.
0: ايه رأيكم يا جماعة في اللي حاصل ده في سوريا؟ طبعا واقف الشيخ ده اللي هو الذهبي بيكرم واحده لبست الحجاب.
4: وفي هذه الوقفه المباركه نصره للنقاب الشرعي ان نكرم الاخت الفاضله التي تسعى لنشر العفه والنقاب الشرعي في دمشق وريفها، الاخت رولا الخضي ام محمد، جزا الله عنا كل خير.
5: امين امين، جزا الله خيرا.
0: عشان لبست الحجاب بيكرموها طبعا، مش اتغطت خلاص بقى كفن اسود.
5: حكمك الله.

0: ايه رايك؟ هو ده الاسلام. هو الاسلام مش للحداثه ولا للتقدم. الاسلام كل همه، كل هم الاسلام ان الست تتكفن باللباس الاسود، يبقى كده احنا دوله اسلاميه. انه نوافق على نكاح الطفله الصغيره، احنا كده دوله اسلاميه. الحمد لله دوله اسلاميه. الاذان يملا كل الدنيا، احنا كده دوله اسلاميه. مسابقات للقران، احنا كده دوله اسلاميه. حفظ للاولاد الصغيرين الجهاد وتعليمهم ازاي يذبحوا، احنا كده دوله اسلاميه. اقطع الايد، احنا كده دوله اسلاميه. افرض الجزيه على المسيحيين اللي موجودين، طبعا باللفظ بتاعهم النصارى الموجودين، احنا كده دوله اسلاميه. هو كل هدفه ان يعيش نسخه من دوله محمد، يعيش نسخه من دوله ابو بكر. هو مش هدفه انه الدوله تتقدم، هو هدفه احبس الست في البيت وخليها تلبس الكفن الاسود. هدفه ان العيال دي تطلع تعرف تذبح. هدفه انه نعمل مسابقات للقران والناس تهز راسها ويقعد جود واتلي القران، وهو ده شغلتك في الدنيا كلها، اتلي القران والعلوم الشرعيه والطب النبوي، هو ده هدفك في الحياه. هو المجتمع بالنسبه لي هو الشكل ده يا جماعه. هو عايز المجتمع بالشكل ده. الشيخ احمد الطيب في الاحتفالية طلع قال هذا الكلام اللي من خلاله هدخل لموضوع الحلقة. اسمعوا الكلام ده.
1: فإذا عزم المسلمون على الحرب فالواجب عليهم شرعا ألا يبدأوا قتال الأعداء قبل أن يخيروهم بين ثلاث: إما الإسلام، وإما معاهدة سلام، وإما القتال الذي يصبح خيارا اضطراريا لا مهرب منه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان قائدا في أحد المعارك، وفي وصية لا يعرف التاريخ لها نظيرا في باب الإنصاف والعدل.
0: الشيخ أحمد الطيب يقول هذا هو الإسلام، أن محمد قبل بداية أي معركة بيحارب بها أعداء الإسلام بيخيرهم من ثلاثة، وكانت وصيته لمعاذ بن جبل هذا الكلام. هنسمع الفيديو وهرد عليه وأقول له يا شيخ عيب تبقى تجاوزت ال 78 وداخل في ال 80، أو ربما تجاوزت في ال 80 وبتكذب. عيب يا شيخ إنك تكذب. هل محمد عمل كده؟ هرد عليك بأدلة قاطعة، بس نكمل الفيديو.
1: آتي حقوق الآخر حتى لو كان من الأعداء المقاتلين. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تقاتلوهم حتى تدعوهم، أي تدعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم. فإن بدأوكم فلا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا، ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم: هل إلى خير من هذا سبيل؟ فلأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغروت. وقد ذهب المالكية والأحناف إلى وجوب الانتظار ثلاثة أيام بعد دعوة المحاربين من غير المسلمين إلى الإسلام، وألا تبدأ المواجهة قبل اليوم الرابع، رجاء أن يقبلوا الإسلام أو يجنحوا إلى معاهدة سلم أو صلح. وأصل ذلك كله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم إلى الإسلام.
0: طيب الكلام ده كله كذب في كذب. سؤالي بقى لشيخ الأزهر الفاضل: هل محمد لما غزا على قبائل قريش في غزوة بدر الكبرى دعاهم وصبر عليهم ثلاثة أيام زي ما حضرتك بتقول الكلام ده؟ اديني الدليل. أين هو الدليل من كلامك؟ هل محمد لما نزل على بني قريظة وقال أن الله حكم بحكم سعد بن سعد ونزل عليهم وقتلهم 900 واحد على حجر واحد وخد النساء وباع الأطفال، هل صبر عليهم ثلاثة أيام؟ هل خيرهم؟ في كل غزوات محمد ال 27 غزوة وال 39 سرية، هل محمد بعت أولا للقبائل دي وقال لهم بخيركم على ثلاثة: يا الإسلام، يا الحرب، يا المصالحة بناء على أنكم تدفعوا الجزية؟ هات لي الدليل. ما أسهل الكلام يا شيخ الأزهر، لكن رسولك ما عملش كده. لما عمرو بن العاص جه غزا مصر هل عمل الكلام ده؟ لما أبو عبيدة بن الجراح غزا الشام هل عمل الكلام ده؟ لما خالد بن الوليد حول نهر وسموه نهر الدم من كتر الذبح والقتل وراح غزا العراق هل عمل الكلام ده؟ هات لي. لما خالد بن الوليد نزل قتل قبيلة مالك بن نويرة ودبحهم ودبح وفصل رقبة مالك بن نويرة هل عمل الكلام ده؟ هل دعاهم؟ هل صبر عليهم ثلاثة أيام؟ أنتوا بتقولوا كلام غير حقيقي ليس له أي معنى على الإطلاق. أحطه

0: قدامكم بعض الأسئلة اللي أتمنى من إخواتنا المسلمين أن هم يجاوبوها، وده موضوع حلقتنا. اعتمد نبي الإسلام في نشر دينه على القتل والغزو وسبي النساء ونهب الممتلكات وفرض الجزية والإتاوات على الشعوب المحتلة بحجة نشر الإسلام، وكان شعاره إسلم تسلم. لنرى بعد ما قام عليه الإسلام وكان سبب في انتشاره، وهل هذه الأفعال، وده سؤالي، يستطيع المسلم الآن أن يعيش بها أسوة بنبيه؟ وهل قوانين هذا العصر تسمح له أن يعيش كما عاش نبيه؟ السؤال الأول ردا على الشيخ أحمد الطيب، وحسب موضوع حلقة اليوم في ذكرى مولده، هل يصلح نبي الإسلام أن يكون قدوة في هذا الزمان؟ السؤال الأول، اسمع مسلم وفكر، هل تستطيع اليوم أنت كمسلم أن تفعل مثلما فعل نبيك وتشتهي زوجة ابنك بالتبني وتسعى لتطليقها منه لكي تتزوج بها؟ ده سؤال بوجهه لكل مسلم. سؤال، ماذا لو كان محمد موجود في هذا الزمان؟ هل كان يروح يتبنى واحد؟ ولو كان التبني مسموح زي ما قبل محمد ما يلغيه، خلينا ناخد محمد من 1450 سنة نعيشه في الزمن بتاعنا ونبص عليه في الزمن بتاعنا وعلى أفعاله. الفكرة الأولى، محمد عايش في الزمن ده، راح تبنى شخص وسمى الشخص ده باسمه، يعني زيد بن محمد، وبعد شوية جوزه، وجوزه مين؟ بنت عمته زينب بنت جحش. بس بعد ما جوز ابنه بقى اللي أصبح رسميا وشرعيا قدام الدولة بورق رسمي، لأن ده كان منطوق، والمنطوق هو عهد في ذلك الزمان، يعني أصبح تشريع رسمي أنه زيد هو زيد بن محمد. خلينا نعيش في الزمن ده، فسماه بورق رسمي زيد بن محمد، وزيد كبر يا جماعة وطلع بطاقة شخصية مكتوب فيها زيد بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ومحمد لقى الولد كبر، قال له ده الولد اللي حلتي، حتى لو متبنيه بس هو اللي حلتي اللي حامل اسمي، فخده وجوزه بنت عمته اللي ما شافهاش بقاله فترة، زينب. بعد ما جوزه بنت عمته راح يزور ابنه، بيت ابنه، لقى بنت عمته اللي هي مرات ابنه حلت في عينيه. قال ايه البلوى السودة اللي انا عملتها في نفسي دي؟ ما كانت البنت قدامي وبنت عمتي ومحدش هيقدر يمنعها مني، فاعمل ايه؟ اعمل ايه يا محمد؟ طلعت الفكرة، ايه الفكرة؟ اطلقها منه واتجوزها هنا. طيب ما يا محمد هيعملوا ردود افعال، والناس بقى في المجتمع هيقولوا ايه الراجل طلق مرات ابنه واتجوزها هو عشان كانت حلوة في عينيه. أعمل إيه يا محمد عشان أطلع من المطب ده؟ إلغي التبني. طيب لو محمد عايش في الزمن ده، هل ده كان هيبقى مقبول؟ رد فعل المجتمع كان، صدقوني كان طلع ترند، وكان خد كلام عمره ما كان هيسمعه في حياته. واحد يقول لي أنت كذاب. طيب يا حبيبي تعالى نوثق الكلام اللي أنا قلته ده بتوثيقات وأدلة، اسمعوا.
1: شوفوا بقى الرياضة الإيمانية على أصلها.
0: على أصلها
1: كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عن زيد، ما جاش ليه؟
0: زيد ما جاش لي، زيد ابني ما جاش ليه يا جماعة؟
1: فذهب مرة فرأى زينب
0: مرات ابنه،
1: فلما دخل عليها وجدها كده مشغوله في شغل البيت ومش عارف ايه
0: بلبس البيت الخفيف،
1: يعني كويسه كده، قال تبارك الله احسن الخالقين، زي ما تشوف بنتك لابسه حلوه تقول ما شاء الله.
0: لا يا شعراوي، لا يا شعراوي، ما حدش بيشتهي بنته، لكن هنا تبارك الله احسن الخالقين معناه هي بنت الجمال ده وبنت عمته ومرات ابنه، لابسه لبس خفيف بتاع البيت، لبس البيت، وطبعا متاسف في التعبير لا يعني اقول ايه، ما كانش فيه ملابس داخليه زمان، فتخيلوا بمنظر زينب بلبس البيت الخفيف واقفه قدام محمد، محمد اللي عنده 54

0: 60 سنة أو 55 سنة أعصابه تهزت قدام لبس زينب بنت عمته ومرات ابنه اللي واقفة تكنس وتمسح في البيت، بس محمد لأنه عينه فارغة أعصابه تهزت مش قادر يمسك نفسه، مش قادر يمسك نفسه. تبارك الله أحسن الخالقين، ده كلمة مهذبة من الشعراوي، ده هو ما قالش كده، هو قال لا إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده، أنا ما كنتش عارف إن أنت كده. وعمل إيه محمد؟ رجع بقى أعصابه يا عيني مش على بعضه، مهزوزة. هو ده اللي أنتوا عايزينه قدوة، هو ده اللي أنتوا عايزينه قدوة. نكمل.
1: مستني بيحصل وبيفتح نفسها من الحاجة اللي عملها فيها الأول. انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعده على مضض، فغير يفتح نفسه طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسال عنك وقال لي تبارك الله احسن. فقال لها يا زينب،
0: يا زينب
1: محسن لكل الرسول، يعني انت جيت في قلبه اطلقك يا زينب.
0: زيد عايش معاه وعارف ان هو شعاره المرفوع اولا الستات ثم الستات ثم الستات ثم الستات، حبب الي من دنياكم الطيب والستات والنساء، هو بتاع ستات، هو بتاع نساء. فزيد عارف، قال لا يا زينب لا يكون رسول الله انت دخلت في قلبه. وفي راجل حمش يقول كده لمراته؟ دي انتوا خليتوا زيد ايه يا جماعه؟ زي محفوظ عبد الدايم في فيلم القاهرة 30 رفع قرنين، واحد يقول لمراته لأن أبويا يكون اشتهاكي وانت دخلته في قلبه فطلقك يا زينب عشان أبويا يتجوزك؟ ايه السفالة والانحطاط وقلة الأدب اللي انتوا قابلينها دي؟ وقال ايه؟ عايزينه قدوة. يا راجل انت يشرفك واحد يعمل فعل زي ده تتخذوا قدوة وأسوة حسنة ليك ومثال ليك؟ ده يشرفك؟ ده اللي تاخده قدوة؟ نكمل رحلة الشعراوي مع زينب بنت جحش.
1: ورسول الله يتجوزك، قالت له وإذا طلقتني أتزوجني رسول الله؟ المسألة كلها زي
0: المسألة كلها حكايات في حكايات يا شعراوي. ترد زينب بتقول له إيه؟ وإيش عرفني لما اتطلقني هو يتجوزني؟ وأنت كمان يا زينب عينك فيه ولا إيه؟ ايه ايه ايه الحديث المبتذل ده؟ ايه الحديث اللي فيه وقاحه ده يا جماعه؟ ايه الراجل والست دول يا جماعه؟ واحد يقول لها يا زينب ابويا اشتهاكي هطلعك عشان يتجوزك، والتانيه تقول له طب لو طلعتني ابوك هيتجوزني ولا ايه يا زيد؟ ولا هبقى في الهوا في الطل لا طلتك ولا طلته؟
1: بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلو الدم فيهم.
0: ما هو لو راجل عنده دم وصعيدي وجدع ومجدع وعنده دم، واحدة ما يقدرش اصلا يقول لمراته كده، ما ينفعش يقول ده. يوم ما مراته تقول له صاحبك جه وبص لي بصه الدم يغلي في عروقه يروح يضرب صاحبه. انت رايح بيتي تبصبص لمراتي؟ رايح بيتي تعاكس مراتي؟ رايح بيتي تبص على مراتي؟ ايه قلة الأدب دي يا جماعة؟ لكن زيد بقى ومحمد وخير الأنبياء والقدوة الحسنة وإسوة حسنة وزدنا في دينا يا جماعة، وإيه المشكلة يعني إن يبص لمراتي؟ وإيه المشكلة إن يشتهيها؟ ما ده رسول الله. إلا رسول الله يا جماعة، إلا رسول الله. رسول الله يؤمر بس ويأشر، يؤمر ده انا اطلق له مراتي وامي واخواتي واديها لهم كله وادي له كل العيله. ده المسلم، ده في مسلمين النهارده بيقولوا لو رسول الله عايش وقال يا فلان سيب مراتك هوديها له لحد البيت، ده لو رسول الله عايش وقال يا فلان انا عايز امك هوديها له لحد البيت. صدقوني الرب شاهد، في مسلمين النهارده بيكتبوا ده وبيقولوا ده بافتخار، بافتخار. وفي مذيع شيخ طلع قال على الهوى الكلام، لو رسول الله طلب امي لذهبت بها الى بيته، او زوجتي او اختي او بنتي لذهبت بها الى بيته. مفيش نخوه، مفيش رجوله الا رسول الله. نكمل.
1: لما اشوف الرياضه الايمانيه شوفوا الرياضة.

0: يا جماعة. الله.
1: الله.
0: إن الناس قاعدة تقول الله.
1: أولا قلبها وإيه؟
0: الله.
1: وقلبه. سيدنا زيد بيقول قل رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه من زينب. إن ربنا بقى بيقول عليه ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك.
0: طيب ناخد شيخ تاني بيفتخر بالعملة السودة دي.
2: جاء يشكوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حثه على إمساكها وأن تبقى معه، وهو يحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه رغبة بها،
0: في نفسه رغبة بزينب.
2: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك
0: ما تخفي
2: الله مبديه، يعني من الرغبة
0: الجنسية
2: فيها،
0: رغبة فيها مشتهيها يعني.
2: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأنه كان في الأول مولى الرجل، يعتبر ابنا له، تعتيقه يعتبر ابنا.
0: لا ما كانش يعتبر، ده كان متبنيه ومديله اسم يا شيخ.
2: فلا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج هذه المرأة لأنها ابنة عتيقه،
0: ابن بنته، امرأة ابنه،
2: ابنة عتيقه. فالله جل وعلا بيّن في هذه الآية الكريمة أن الرسول يرغب فيها.
0: الرجل المخرج يتكلم، مكسوف يتكلم، بيطلع كلام بالعافية.
2: كان يحث زوجها على أن يمسك بها وأن يبقيها عنده. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأنهم كانوا في الجاهلية وأول الإسلام.
0: الراجل بيطلع الكلام بالعافية، يعني زي ما بيقول صديقنا حتى لو مش ابنه، هل يليق بواحد يروح يبصبص ويبص ويشتهي مرات واحد في البيت وهو رايح يطلب طلب أو يسأل سؤال أو صاحبه أو صديقه أو ابن عمه أو ابن خاله أو المصيبة دي يا جماعة؟ ده السؤال الأول اللي أنا بطرحه لإخواتنا المسلمين. السؤال الثاني اللي أنا بطرحه لإخواتنا المسلمين، هل لو كان في مقدورك اليوم أن تلغي التبني فهل ستفعل كما فعل نبيك من أجل أن تتزوج زوجة ابنك بالتبني وتتسبب في وجود ملايين الأطفال مشردين في الشوارع ودور الأيتام ينتظرون من يعطف عليهم بالخبز والكسوة؟ حكم ضميرك قبل ما تجاوب على السؤال. السؤال الثالث، هل تستطيع أن تفعل مثلما فعل نبيك وتحلل زواج المتعة الذي حلله النبي في حروبه وغزواته لإمتاع رجاله المقاتلين جنسيا من نساء سبايا الشعوب المحتلة عسكريا؟ فكر في الإجابة دي، فكر في الإجابة. نبيك حلل زواج المتعة، ونبيك حلل نكاح ملك اليمين سبايا الحرب. هل محمد لو عايش في الزمن ده، لو عايش في الزمن ده يقدر يسبي نساء وياخدهم ويقول دول سبايا حرب ويوزعهم على قادة الجيش ويقول لهم اعملوا اللي انت عايزينه، هم حلال ليكم اعملوا اللي انت عايزينه؟ ما رأيك يا مسلم؟ انا بطرح سؤال. انت مش بتحب نبيك وتقول كده إلا رسول الله بأفداك أبي وأمي يا رسول الله، وإنت قدوة لنا ومثال وخير الخلق يا رسول الله؟ طيب هل تقدر وإنت بتتخذ محمد نبيك قدوة تقدر تعمل زيه ده زي ما عمل؟ ده سؤال أولاني. سؤال الثاني، هل قوانين اليوم لو كان محمد عايش النهاردة أو إنت حابب تعمل زيه، هل قوانين الزمان هذا الزمان وهذا العصر هتسمح ليك تعمل كده؟ طيب خلينا نوثق ده بكلام من الشيوخ.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس موضع عند الطائف،
0: اسمع،
3: فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن أي من الجماع من أجل أزواجهن، من المشركين، فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنات هنا المزوجات، النسوة المتزوجات حرام عليكم أن تتزوجوهن إلا إذا كانت ملك يمين وسبيت، إذا كانت امرأة سبيت فأصبحت ملك يمين، إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن.
0: يعني الكلام ده جماعة للي مش فاهم، يعني المسلم محمد شرع لجيشه انه اي واحدة يا جماعة، اي واحدة اصبحت اسيرة حرب، النتيجة ايه؟ النتيجة انها ممكن الرجل حتى ده شوف يا جماعة، في سبايا قوطاس هجموا على في غزوة حنين او سبايا قوطاس وخدوا نساء، صحابة محمد يعني اتكسفوا، قالوا دول زوجات ناس بنعرفهم فامتنعوا شوف بقى لما يكون الانسان اخلاقه احسن من الاله، انا مش بشاور على الله الحقيقي، على اله الاسلام، لما يكون الانسان اخلاقه وانسانيته افضل من الاله اللي بتعبده. فصحابه محمد امتنعوا، قال لك لا يجوز، ده زوجات ناس احنا نعرفهم، كانوا اصحابنا نعرفهم من الجاهليه، حتى لو كفار بس احنا نعرفهم. يوم محمد تاني يوم منزل لهم الآية بتاع سورة النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني دول محصنات يعني متجوزات زوجات لكن وقعوا في الأسر حلال ليكم. ومحمد أعطى الحل لأصحابه، أعطى الحل لأصحابه أن يختصب النساء الأسيرات اللي هم زوجات متجوزين أصحابهم اللي كانوا في القبيلة التانية. ومين اللي كان غازي؟ محمد اللي كان. يا شيخ الأزهر، اصحى يا شيخ الأزهر، نبيك هو اللي هجم على قوطاس، ونبيك هو اللي خد النساء، ونبيك هو اللي وزعهم على صحابته، ولما صحابته امتنعوا قالوا عيب نعمل في زوجات أصحابنا كده، محمد شرع لهم آية. يا شيخ الأزهر أنت نايم فين؟ يا شيخ الأزهر أنت نايم فين؟ دول يا جماعة سبايا قوطاس. خلينا أوثق الفيديو بتاع سبايا قوطاس.
1: وعن ابي سعيد الخدري
0: اسمعوا
1: قال اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج فتحرجوا فانزلوا
0: صحابه محمد تحرجوا. ليه؟ لانه دول كانوا زوجات ناس بنعرفهم، وقعوا في الاسر كانوا عايزين يرجعوه، محمد قال لهم لا مش من اخلاقي ولا من مبادئي ان الستات دي ترجع من غير ما تمارسوا معاهم الجنس، يلا مارسوا معاهم الجنس. نكمل.
1: تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الايه، قولها سبايا يعني نساء، سبايا سبيت، وقوله يوم اوطاس يعني يوم حنين،
0: غزوه حنين،
1: واوطاس يقول انه واد في ديار هوازن قريب من الطائف. وهذه الغزوة تسمى غزوة هوازن الثقيف، وتسمى غزوة الطائف، وتسمى غزوة أوطاس.
0: لا كذا مسمى، غزوة حنين، غزوة أوطاس، غزوة هوازن.
1: أزواج فتحرجوا،
0: تحرجوا من الحرج،
1: وذلك لانه لان النساء اذا سبينا صرنا ملكا للمسلمين.
0: ايوه.
1: لكن هؤلاء المتزوجات يشكل على الانسان كيف تحل له وهي متزوجه. فانزل الله هذه الايه.
0: انزل.
1: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء
0: إلا ما ملكت
1: أيمانكم. والمراد بالمحصنات هنا اللاتي أحصن بالأزواج، يعني اللاتي هن متزوجات مع أزواجهن إلا ما ملكت
0: أيمانكم. يعني الوعد في الأسيرة، اعمل اللي انت عايزه، ده سؤالي الثاني، هل أنت يا مسلم يا من تتخذ نبيك قدوة ومثال لك وتتبع خطواته، هل تستطيع أن تفعل ما فعل نبيك اليوم في ظل قوانين اليوم وماذا لو كان محمد متواجد في هذا الزمان وذهب في حرب مع قبيلة أخرى

0: أو مع دولة أخرى وأسر النساء، مثلا الكويت مع قطر أو أي دولة وأسر النساء، هل يحق له ورجاله أن يغتصب الأسيرات؟ ده قوانين، ده الإنسان عنده ضمير أكتر من إله الإسلام. ده النهاردة الإنسان بقوانينه الدولية الوضعية البشرية حرم إيذاء وضرر الأسير، ولو اتعمل ده هتبقى فضيحة، لكن محمد عملها والمسلمين بيدافعوا وعادي ويقول لك فيها ايه، ده كانت سنن الارض زمان وهو ما عملش حاجه غلط. وهو سؤالي، تقدر تعمل زي ما عمل نبيك في هذا الزمان؟ سؤالي الثاني، لو كان محمد متواجد في هذا الزمان كان يستطيع ان يفعل مثلما فعل في الزمان الماضي من 1450 سنه؟ تحتفلوا بمولد مين يا جماعة؟ ناخد فيديو تاني.
1: وكانت ست بقى قاعدة في البيت،
0: ملك اليمين،
1: وبعدين تشوف الزوج، تشوف رب البيت أو السيد بتاعها هو يا بيته وبنته اللي متجوزة ويا جوزه، وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعدة بقى كده، يوم ربنا يبيح لسيدها أن يراجعها. ليه؟ لأن لما السيد يراجعها ثم لا تجد لربة البيت مزية عليها. لأن
0: القرف ده، إيه القرف وقلة الأدب والسفالة؟ كيف كان الشعب المصري يتقبل أن برنامج يدخل إلى المنازل تسمعه النساء والبنات والأطفال، ويسمعوا الشعراوي يقولوا الكلام ده، ومفروض المسيحيين سامعين لأنه البرنامج ده كان بيجي في كل يوم جمعة قبل الماتشات، الناس كلها قاعدة تسمع، خلاص بتجهز للماتشات اللي كانت بتيجي الساعة 3 العصر، ده كان بيجي الساعة 1 وشوية بعد صلاة الجمعة، والشعراوي يطلع عليك في البيت ويقول لك الخدامة اللي جوه البيت شايفة سيدها مع ستها في العلاقة الجنسية وقافلين على بعض أوضة النوم، فيقوم ربنا، أي إله بتاعك ده يا أخي؟ ده إله إيه ده؟ ده استحالة يكون إله. يقول لك يقوم ربنا يحلل لسيدها ان ينام معاها جنسيا عشان ما تحسش ان هي محرومه من حاجه وقليله عن صاحبه البيت. ده دين ايه ده يا جماعه؟ دين ايه ده؟ اله ايه ده؟ تشريع ايه ده؟ مش مصدقيني؟ نراجع كلام الشعراوي، اسمعوا يا جماعه.
1: انت اللي متجوزه ويا جوزها وعمالين يعني ويا بعض كده وهي قاعده بقى كده. يوم ربنا يبيح لسيدها ان يراجعها.
0: يراجعها جنسيا بدون جواز لان خدامه ملك يمين. طب يا شعراوي بقى، الستات اللي كانت بتيجي تنظف لك الشقه اللي عند الحسين كنت بتعمل زي نبيك ولا ايه؟ ولا كنت بتعمل زي الكلام اللي انت بتقوله فبتعتبرهن خادمات ملك يمين بتدي لها فلوس؟ فكنت بتعمل معاهم ايه يا شعراوي؟ الستات اللي كانت بتطلع لك تنظف الفنانات اللي كانوا بيزوروك لوحدهم وانت وهي لوحدها في البيت والبيت مقفول، ان اجتمع رجل او امراه لوحدهما ثالثهما الشيطان، كنت بتعمل ايه يا شعراوي؟ كنت بتعمل ايه؟ ما انت حللت اهو، تقول الخدامه الله حلل لسيدها ان يقوم يضاجعها، يعني يمارس معها الجنس، يعني ينام معاها لا جواز ولا غيره. يقول لك ربنا حلل حلل. طب ده بقى تشريع نبيك ينفع تعيش بيه النهارده؟ كل خدامه بقى جايه من بلاد معينه او واحده بتغسل وتكنس في البيت، رجل البيت يقول لها انا بديلك فلوس وكانك اصبحت اما او جاريه عندي لان في مقابل من الماده او من المال، فبالتالي يحق ليا ان انا اشبع احتياجك وامارس معاك الجنس لان الشعراوي قال كده. يضاجع
1: لما السيد يضاجعها ثم لا تجد لربة البيت مزية عليها. لأن لما السيد يراجعها ثم لا تجد لربة البيت مزية عليها.
0: طيب ناخد سؤال تالت. ناخد سؤال تالت نحطه قدام شيخ الأزهر. أو سؤال رابع. هل تستطيع أن تشرع وتفعل كما شرع نبيك بأخذ الجزية والأموال من أهل الكتاب الخاضعين لسيطرة وغزو المسلمين لهم بالقوة لبلادهم؟ على أن يدفعوا عن يد وهم صغرون؟

اللي بتقول بتتخذ نبيك قدوه، تقدر تعمل زي نبيك وتهجم على بلاد الغرب وتجبرهم وتاخد منهم الجزية عن يد وهم صغرون؟ السؤال الخامس، هل تستطيع اليوم ان تتخذ نبيك قدوه فتبيح لنفسك الزواج من النساء بلا عدد محدود او محدد مقابل تشريع الزواج من 4 نساء فقط لبقيه الرجال الاخرين؟ محمد اتجوز 11 ومات وهو على ذمته 9 و4 جاريات، يعني 9 و4 كم يا جماعه؟ 13. تقدر تعمل زي نبيك؟ يقول لك التشريع قال لي 4، بس انت مش بتقول بتقتدي بنبيك؟ نبيك كان عنده 11، ايه اللي يمنعك تكون عن؟ يبقى القران ظلمك يا اخي، ظلمك، اداله الحق ال 11 و4 جاريات وادالك الحق انت في 4 وحتى مش قادر تقوم بال4. السؤال رقم 6، هل تستطيع اليوم ان تتخذ نبيك قدوه وتشرع كما شرع نبيك واباحه امتلاك النساء كاماء وجواري وخدم للممارسه الجنسيه عنوه تحت مسمى ملكات اليمين او ملك اليمين سواء شراء او من السبايا؟ وهل قوانين هذا العصر تسمح لك بفعل ذلك؟ وهل ما فعله نبيك مقبول ومتوافق بحسب قوانين العصر او قوانين اليوم؟ اجب على السؤال. سؤال رقم 7، هل تستطيع ان تتخذ نبيك قدوه وتشرع كما شرع لنبيك لنفسه ايه مدعي ان الله اباح له ان ينكح امراه مؤمنه ان وهبت نفسها وجسدها، وبلاش الكلمه اللي جايه، له ليستمتع بها جنسيا خالصه له من دون المؤمنين؟ وهل قوانين اليوم تسمح لك بفعل هذا؟ وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها حسب مزاجه بقى، واحدة تيجي تقول له أنا عيني فيك يا رسول الله، أنا عايزاك يا رسول الله، أنا مشتهاك يا رسول الله، إن دخلت مزاج دماغ رسول الله وأراد أن يستنكحك خالصة له من دون المؤمنين، لا عقد، إحنا لسه هنضيع وقت بقى نجيب مأذون ونعمل شهود وعقد وغيره، لا خالص، يعني ده تشريع يخص نبيك، تقدر تعمل زيه؟ سؤال رقم 8، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة لك وتفعل كما فعل نبيك بأن تغتنم خمس المسروقات المطلق عليها الغنائم من أموال الناس وتقود صحابتك ورجالك في غزوات لقطع طرق القوافل التجارية لتنهبها ثم تتقاسم مسروقات الأموال معهم؟ وهل قوانين هذا العصر تسمح لك بفعل ذلك؟ ده قطاع طرق، نبيك كان قطع طريق ومع عصابة بتقطع طريق معه. سؤال رقم 9، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة لك وتنكح طفلة صغيرة عمرها 9 سنوات حتى لو كان جسدها كبير؟ وهل قوانين اليوم تسمح لك بفعل ذلك؟ وهل مقبول لديك أن تفعل كما فعل سيدك أبو بكر الصديق وترضى أن تزوج ابنتك الصغيرة بنت 9 سنوات لشخص يتجاوز سن 50 سنة وأكبر منك سنا لمجرد أنه صديقك أو عالم دين؟ مش عايز تتخذ نبيك قدوة؟ تقدر تعمل ده النهاردة؟ مقبول ليك؟ عيلتك هتسمح لك؟ بنتك هتوافق؟ المجتمع وعرف المجتمع هيوافق انك تعمل زي نبيك؟ سؤال رقم 10، هل تستطيع ان تتخذ نبيك قدوة لك وتوافق ان تضرب زوجتك بداعي انها زوجة ناشز وانها قد خالفت امر ما لك، او لانها قد امتنعت عن ممارسة الجنس معك لسبب ما؟ طبعا موجود جوه البيوت، لكن سؤالي، هل روح المجتمع اليوم وأهل الزوجة يرضون ويوافقون على ضربك لها لأنها ناشز؟ سؤال رقم 11، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة وتأمر بقطع رأس أكثر من 100 شخص لقبيلة واحدة لمجرد اشتباه أو اعتقاد من دون أي دليل عليه، ثم تستولي على نسائهم وتسرق أموالهم وتوزع نسائهم على رجالك للاغتصاب الجماعي وتصطفي لك أجملهن؟ وهل القوانين الدولية اليوم تسمح لك

0: بفعل ذلك نوثق الكلام ده يا جماعة بفيديو.
1: سيدنا النبي
0: خلينا نسمع الفيديو ده.
1: قتل النبي صلى الله عليه وسلم
0: بنو قريظة،
1: انتصر في غزوة خيبر وقتلهم، وبعدين قتل زوج صفية بنت حيي وأبوها كان قتل قبل ذلك في قريظة، وقتل زوجها في زوج صفية، وقتل كذلك ابن عمها،
0: قتل شوية ناس
1: وزوج أختها وشوية حاجات كده. إيه
0: شوية حاجات؟
1: شوية مجموعة كده من الناس قتلهم، يعني مش النبي قتلهم، يعني المسلمين قتلوهم وانتصروا عليهم وانتهى الموضوع. واتخذت السيدة صفية في وسط الأسرة وهي بنت حيي بن أخطب، وده كان راجل قائد في يعني بنت زعيم قوم أو بنت سيد قوم. ولما نقول النبي عرس بها قبل أن يصل إلى المدينة،
0: عرس
1: معنى ذلك
0: يعني دخل عليها جنسيا قبل أن يصل المدينة، يعني بعد 3 أيام من قتل أبوها وعمها دون أن تبرأ من حيضتها، ما استناش عليها 3 شهور، عرس بها، نصب خيمة وقال له يا جماعة أنا مش متحمل، أعصابي على بعضها، مش قادر أتحمل أرجع المدينة، خلاص صفية كلت دماغي، انصبوني خيمة، واحد يقفل على الخيمة وهاتوا لي صفية جوه الخيمة. اسمع يا جماعة.
1: صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة.
0: ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة. ما كان يستطيع أن يصبر حتى يعود إلى المدينة. عرس بها في خيمة بعد قتل زوجها وأخوها وعمها وشوية حاجات كده. نكمل.
1: يصبر حتى يعود إلى المدينة. إنما دي بنت سيد قوم. فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها المدينة في صورة أسيرة.
0: ونعمة. ونعم الكرم.
1: أو في موقف من المواقف يفهم منها بعد ذلك أن النبي تعطف بحالها.
0: ونعم الكرم.
1: وإنما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد بين أمرين، فاختارت أحدهما، إما أن ترجع وإما أن تتزوج، فاختارت الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا رجل يا كذاب.
1: فكان الأولى والأصح هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسرع في الدخول به.
0: شوف التبرير، فقه تبرير وترقيع. يقول لك إيه؟ النبي فعل الفعلة الحلوة دي عشان ما ترجعش وتدخل المدينة وهي أسيرة، لكن لما ترجع وتدخل المدينة ترجع وهي مع محمد، بقت من نسائه زوجته. فعمل إيه؟ ما استناش عليها 3 شهور ولا انتظر لتبرأ من حيضتها، لكن راح عمل إيه يا جماعة؟ دخل عليها على طول. لا يا حبيبي مش عشان كده، هو خاف حد من صحابته يطمع فيها، فقال لك ما الهف أنا بسرعة قبل ما حد يشتهيها. ناخد فيديو تاني.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في يده كثير من السبايا من نساء اليهود في يوم خيبر، ومن ضمن هؤلاء السبايا السيدة صفية بنت حيي بن أخطب. في روايتين، رواية بتقول أن سيدنا النبي ألقى عليها ثوبه فعلم القوم أن النبي اختصها لنفسه، ورواية تانية بتقول أن سيدنا النبي وزع السبايا فوقعت في سهم دحية الكلبي، فواحد من الصحابة قال للنبي لا يا رسول الله خلي صفية في سهمك أنت، فأبدل دحية بواحدة أخرى وأخذ السيدة صفية. السيدة صفية عرض عليها سيدنا النبي الإسلام فأسلمت، لأن هي كانت شافت رؤيا قديمة زمان كانت متجوزة.
0: شوف المسلم بقى لما يرقع يقول لك أصل هي كانت شافت رؤيا أن هي تتجوز النبي وهي متجوزة، يعني بتخلوا الناس قلالات أدب ومش متربيين عشان خاطر تحللوا لنبيكم. ناخد بعض التليفونات معانا. زينة أهلا بيك، اتفضلي.
2: سلام المسيح أستاذ أنور.
0: سلام المسيح أهلا بيك، اتفضلي.
2: أستاذ أندرو أنا النهاردة يعني بجد يعني الحلقة مش معقولة، روعة. هقول لك حاجة.
0: اتفضلي.
2: على موضوع زواجه من مرات ابنه بالتبني وتحريم التبني، عندي سؤال لكل مسلم عايزة يفكر في الحتة دي. ربنا بيعرف أسرار الناس.
0: نعم.
2: يعني قبل ما يفكر في الحاجة الإنسان ربنا بيبقى عارف هو هيعمل إيه وهيفكر في إيه. فليه ربنا ما منعش تفكير محمد ده من الأول ونزله جبريل وقال له لا ما تبنيش لأن التبني حرام؟ ده لو كان من الله. ايه اللي يخلي ربنا ينتظر كل الفترة دي

0: لغاية ما يتجوز زيد ويزوره في بيته ويشوف مراته وتحلى في عينيه
1: ويشتهيها.
0: والكلام ده. يعني ايه اللي يخلي ربنا ينتظر الحكاية دي كلها؟
1: ده سؤال أنا بوجهه من حضرتك لكل المشاهدين لعلهم يفكرون. شكرا جدا، ربنا معاكي. معنا ابن الملك، اهلا بيك، اتفضل.
2: اهلا وسهلا بيك يا اخويا اندرو.
1: اهلا بيك، اتفضل.
2: انا بس بسال سؤال، هي المراه في الشهاده اساسا في الاسلام تبقى كامله ولا لازم اثنين حريم، اثنين ستات يعني؟
1: ما تنفعش شهاده امراه واحده.
2: طيب امال ازاي نفيسه هي اللي اكتشفت
1: خديجه؟
2: او خديجه هي
1: خديجه
2: هي خديجه
1: اه ما هو الاسلام قائم على شهاده امراه. الإسلام كله قائم على شهادة امرأة، ومتأسف امتحان أفخاز امرأة، كل الإسلام قائم على هذه الفكرة. أنا بشكرك جدا أخونا ابن الملك من أمريكا. عايز أقول السؤال اللي بعد كده هختم بيه، هل تستطيع أن تتخذ نبي قدوة تفعل كما فعل هو بأن تأخذ نساء قبيلة بالكامل بعد أن تنجح منهن من تريد، ترسل الباقي من النساء لبيعهن في أسواق النخاسة، وهل القوانين الدولية اليوم تسمح لك بفعل ذلك كما فعل نبيك مع نساء بني قريظة؟ سؤال ال 13، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة وترسل لقتل زوج، وده اللي قلناه عن صفية، وأب وعم وخال وأخ وشوية كده زي ما قال الشيخ، ثم تأخذ الزوجة وتدخل عليها جنسيا لمجرد أنها قد أعجبتك، وهل القوانين اليوم تسمح لك بفعل هذه الأفعال؟ رقم 14، هل تستطيع أن تتخذ نبيك قدوة وتكون جالس وسط أصدقائك فتمر عليكم امرأة جميلة فتتحرك أنت لوحدك، فتتحرك أنت لوحدك شهوتك الجنسية، فتترك أصدقائك ومجلسك هذا وتذهب لتأخذ زوجتك من داخل المطبخ، تمارس معها الجنس لكي ما تفرغ شهوتك الجنسية، ثم تخرج وتعود لأصدقائك وهم في ما زالوا في مجلسهم وتحكي لهم ما حدث وأنك فعلت هذا لأن الشهوة قد امتلتك، ما رأيكم يا جماعة؟ ده واحد تاخده قدوة، ده متأسف يعني، ده واحد تلفه كده وتحطه في حاجة جنبيك، ما ينفعش يكون قدوة. آخر كلمة أعلق بيها في حلقتنا النهاردة هي جملة قالها أحمد الأزهر، أحمد الطيب، نحتاجك يا رسول الله. أحمد، ما أشبه اليوم بالأمس وما أشد حاجة اليوم إلى النبي محمد لإنقاذه مما غرق فيه من أمراض نفسية وأفات وأفات خلقية بين البشر. أحمد الطيب، هو العالم يحتاج للمسيح المخلص ولا يحتاج لنبيك ناكح الطفلة الصغيرة؟ العالم يحتاج لمن يا شيخ أحمد الطيب؟ رجع ضميرك، رجع ضميرك، رجع ضميرك، وأصلي أن الرب يلمس عينيك ويفتح ذهنك ويخليك تكون شخص منصف حقاني وتراجع ضميرك. العالم يحتاج لمن؟ للمسيح المخلص ولا لنبيك ناكح الطفلة؟ على أن نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم.

تعضيدكم لقناة الكارما يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكارما واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

اهلا بيك عزيزي المشاهد في برنامج الكارز. برحب بكل حد بيتابعنا النهارده حوالين انحاء العالم. مصدق ان الرب النهارده يدينا حلقه قويه مش للسمع بس، لكن حلقه تمتلي بحضور الرب. وبصلي، وده كان صلاتنا انا واخواتي في الاستوديو، ان ربنا النهارده باسم يسوع يكون بيوصل رساله حيه لكل قلب النهارده بيسمعنا. انا بصلي النهارده في اسم الرب يسوع المسيح الاستوديو يبقى مفعم ومليان بحضور الرب، وعندنا ثقه ان الروح القدس يوصل رساله حيه النهارده. مبسوط خالص ان احنا نكون معاكم النهارده في هوا وحلقه قويه وعنوان شيق وشخصيه جميله هنكون بنصلي بيها مع بعض النهارده، وهي شخصيه بارتماوس الاعمى. اشجعك تكون بتابع الحلقه لاخرها، لان عندنا مفاجات سر ومفاجات مختلفه الرب النهارده عايز يفاجئك ويباركك بيها. علشان كده عايز اشكر الرب جدا جدا لاجل الجمعيه، جمعيه خلاص النفوس، احنا طالعين منها هوا. وعايز ابارك الرب لكل اخواتي اللي بيعملوا خلف الكاميرات، واخواتي المخرج ومساعد المخرج وكاميرا مان. رب النهارده مصدق ان هو يعمل حاجه مختلفه غير عاديه. مبسوط كمان يكون معايا في الاستوديو خادم ومرنم جميل

0: صديق ومقرب الى قلبي اخويا المرنم الجميل الشاب اخويا مينا ناصف.
1: اهلا بيك يا اخي فيلمون، فرحان اكون معاك ومصدق ان رب يدينا وقت مثمر ويوصل برساله خاصه لكل اخواتي المشاهدين في اسم يسوع.
0: امين في اسم الرب يسوع المسيح. باسم الرب يسوع المسيح تعالوا نبدا الوقت بتاعنا بوقت عباده ووقت صلاه. شجعك ارفع قلبك معايا وخد معانا الوقت البسيط ده من الصلاه.

انت الحق وانت حقيقة مستقبلي وياك. نفسي اشجع كل اخواتي المتابعين للحلقة دي النهاردة والشخصية الجميلة اللي هنتكلم عليها. اي حد بيتابعنا في اي دولة في العالم الخطوط هتظهر على الشاشات، واتشجعك النهاردة انك تكون بتتواصل معانا. هنصلي معاك وهنطلب الرب لاجلك، والرب هيدينا نعمة باسم يسوع حتى لو كان في مشكلة او ضائقة. هنصلي معاك وهنطلب الرب لاجلك، وعندنا ثقة ان الرب

0: يجري معجزة ويجري تغيير غير طبيعي في اسم الرب يسوع. ضم إلي كمان في الاستوديو خادم جميل كارز مبارك للرب، شخص تقي بيحب الرب وبيحب الكلمة، أخويا صامويل كمال. أهلا بك أخويا صامويل.
1: أهلا بحضرتك يا سيس فيلمون، فرحان ومبسوط أكون مع حضرتك ومع الأخ مينا، وعندي إيمان النهاردة أنه في شفاء الناس عايزة الرب وطالبة الرب. عشان كده عزيز المشاهد عايز أقرأ معاك الشاهد اللي جه في مرقس 10 ابتداء من عدد 46، يقول كده: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي، فلما سمع أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. عدد 51 يقول كده: فأجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل بك؟ ونفسي النهاردة السؤال ده تاخده لحياتك، ماذا تريد أن أفعل بك؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. في البداية عايز أتكلم معاك عزيزي المشاهد النهاردة في المعجزة العظيمة اللي فيها الرب يسوع المسيح ليه كل المجد شفى واحد أعمى. والراجل ده كان اسمه بارتيماوس وقاعد خارج المدينة، مدينة أريحة. وعايز أقول لك مدينة أريحة معنى الاسم إنها مدينة النخيل أو مدينة القمر، كانت مدينة جميلة ومدينة حلوة، لكن المدينة دي كانت ريحتها من بره حلوة، لكن من الداخل كانت المدينة صعبة جدا. وأريحة في الوقت ده إشارة إلى العالم، إشارة للخطية، إشارة للنجاسة. بس بارتيماوس الغلبان ده كان قاعد مش جوه أريحة لكن خارج أريحة، قاعد في المكان الخطأ بيمد إيده وبيشحت. وأنا خاف عليك عزيز المشاهد النهاردة إنك تكون قاعد في المكان الغلط وعايز حد يديك حاجة. أريحة المكان الحلو اللي من جوه لكن الإشارة للعالم، بارتيماوس كان قاعد خارج المدينة. لكن عايز أتكلم معاك عزيز المشاهد في 5 كلمات وأصلي معاك وأسيب الفرصة لإخوات النهاردة يتكلموا في المعجزة العظيمة اللي الرب فيها شفى واحد مقعد طريح بيشحت وعايز ياخد حاجة من الناس. أول كلمة عايز أتكلم معاك فيها عزيز المشاهد كلمة العمى. العمى بينقسم لحاجتين: عمى روحي وعمى جسدي. عمى الجسد، ياما ناس عندها عينين مش بتشوف. أصعب نوع في أنواع العمى مش العمى الجسدي، ياما ناس عندها عمى لكن عندها بصيرة من جوه، لكن أصعب نوع من أنواع العمى عزيزي المشاهد هو العمى الروحي. تبقى بتسمع عن المسيح وتبقى عمال تحضر اجتماعات وعمال تحضر نهضات وتحضر مؤتمرات، لكن قلبك من جوه مش متجاوب، مش متفاعل. قال كده الكتاب: قال الجاهل في قلبه ليس إله. إيه ده؟ ده عمى، ده حاجة إبليس بيحطها على قلبك مش عايزك تشوف ولا عايزك تفهم قد إيه الرب متاح ليك. العمى عمى جسدي وعمى روحي، لكن أخطر أنواع العمى هو العمى الروحي. أصلي من كل قلبنا وأخواتي النهاردة في الاستوديو رب يتقابل معاك ويشيل الغمامة بتاعت العمى الروحي من على قلبك وحياتك. بس عايز أقولك إبليس أكتر واحد عايز يفضل يخليك عندك عمى روحي، مش عايزك تاخد خطوة لقدام، مش عايزك تتحرك. لكن أنا النهاردة من كل قلبي بصلي أنا وإخواتي في الاستوديو أن الرب يفتح قلبك ويفتح عين قلبك من جوه فتشوف الرب وتتقابل مع الرب. النقطة الأولى أو الكلمة الأولى العمى، لكن الكلمة الثانية بارتيماوس سمع. سمع؟ سمع أن في واحد اسمه يسوع هيمر من هنا، هيعدي من المكان ده، سمع. لكن بارتيماوس الجميل اللي جوه بارتيماوس انه اشتغل بالحواس اللي عنده، يمكن عينه مقفولة لكن شغل ودانه، سمع عن الرب يسوع المسيح. وانا النهاردة عايز اقول لك عزيز المشاهد كم مرة سمعت عنه، كم مرة سمعت ان الرب يسوع المسيح بيشفي وانت لسه في الخطية، كم مرة سمعت ان الرب يسوع المسيح بيدي حياة جديدة ويدي حياة نظيفة وانت لسه زي ما انت. انت منتظر ايه؟ انت مستني ايه؟ مستني الحال بتاعك يتعدل بعيد عن الرب؟ مش هيتعدل. إبليس هيفضل سحبك واخدك، لكن النهاردة اللي ياخد بإيدك هو الرب يسوع المسيح. سمع بارتيماوس بيسوع، بس العجيب في الموضوع أن المسيح هيمر، هيعدي

فبرتماوس سمع عنه، سمع انه بيشفي، وسمع انه بيحرر، وسمع انه بيخلص وبيدي حياه جديده وحياه عظيمه. بس النهارده عايز اقول لك عزيزي المشاهد، تعالى واسمع عنه، تعالى وتقابل معاه، تعالى واديله مساحه يغير قلبك. بتاخد مخدرات؟ عايش في النجاسه؟ بقالك سنين مش عارف تاخد خطوه لقدام؟ النهارده في طبيب عظيم اسمه الرب يسوع المسيح، حط ايده على بارتماوس واداله نظر واداله بصيره. النهارده يقدر يعملها معاك، النهارده يقدر يديك حياه جديده، يقدر الرب يسوع المسيح النهارده يديك حياه عظيمه. الكلمه الاولى، بارتماوس كان خارج المدينه، لكن الكلمه الثانيه سمع، لكن الكلمه الثالثه بكل سرعه صرخ. بارتماوس من جوه عايز يتقابل مع الرب، عايز يوصل للرب اللي سمع عنه، عايز يتقابل معاه مقابلة عظيمة، عايز ياخد من الرب اللي معرفش ياخده من الناس. عشان كده عمل ايه؟ صرخ. وانا عايز اقول لك حاجة عظيمة، في يشوع 10 الكتاب يكلمنا عن يشوع اوقف الزمن في الحرب بتاعته، لكن في مرقس 10 بارتماوس اوقف رب الزمن. رب النهاردة عنده استعداد يقف ليك، عنده استعداد النهاردة وجاي ليك النهاردة عشان يقف ويقول لك أنا شاعر بيك، أنا حاسس بالحالة اللي أنت فيها، بس ينقصك أنك تصرخ. أصرخ، تعال. يمكن صرخت في أوقات كتيرة، ويمكن صرخت في أمور كتيرة، بس صرخت الصرخة الخطأ في المكان الخطأ. لكن النهاردة وقتك، النهاردة الوقت بتاعك أنك تصرخ في المكان الصح للشخص الصح، الرب يسوع المسيح يسمع صرختك، يسمع أنينك، ويسمع صراخك، ويسمع الحالة اللي انت فيها. بس تعال واصرخ له. يمكن صرخت من الخطية، يمكن قلت آه من المخدرات، يمكن قلت آه من النجاسة، يمكن مسحوب في علاقة غلط، يمكن بقالك سنين عمال تخرج من علاقة مش عارف. يا أخي تعال النهاردة من كل قلبك وقول له خد بإيد النهاردة يا رب، صدقني يعرف يعملها، صدقني يعرف ياخد بإيدك، ويعرف النهاردة يطلعك نظيف، يقدر النهاردة يلمعك ويحط إيده عليك بقوة. بارتماوس صرخ. إيه اللي ناقصك إنك تصرخ؟ إيه اللي ناقصك؟ تيجي النهاردة للرب وتصرخ له؟ صدقني صدقني، أكتر واحد شاعر بيك وشاعر بألمك وشاعر باحتياجك هو الرب يسوع المسيح. صدقني الوحيد اللي عمره ما هيكسفك، وعمره ما هيطلعك خجلان وخزيان، هياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويقول لك أنا عندي شفاء وتحرير ليك، بس تعال صرخ له. يبقى الكلمة الأولى اتكلمنا عن بارتماوس الأعمى، لكن الكلمة الثانية اتكلمنا عن أن بارتماوس سمع، والكلمة الثالثة بارتماوس صرخ. لكن الكلمة الرابعة بكل سرعة، بارتماوس طرح. إيه اللي طرحه بارتماوس؟ بارتماوس بطبيعته كان إنسان أعمى وبيشحت خارج المدينة، فكان عنده رداء، الرداء ده كان بيحط فيه كل حاجة، اللي يديله سندوتش كان بيحط جواه، اللي بيديله اي حاجه كان بيحطها جوه الرداء، ما عندوش اي حاجه تاني، المخزن بتاعه والخزنه بتاعته هي الرداء. ولما وقف وصرخ واللي حواليه منعوه واللي حواليه حطوا ايديهم على بقه، لكن صرخ باقصى سرعه وقال يا يسوع ابن داود ارحمني، فالرب يسوع المسيح ليه كل المجد نادى البرتماوس وقال له تعالى. فكان اول حاجه برتماوس يعملها انه يتخلص من الرداء. وانا عايز اشاور عليك النهارده عزيزي المشاهد، ايه الرداء اللي انت لابسه؟ ايه المكان اللي انت حاطط فيه الامور بتاعتك اللي انت مخبيها عن الناس اللي حواليك؟ مخبياها يا اختي، مخبيه الشات بتاعك ومخبيه عن اهلك. النهارده الرب يسوع المسيح عايز النهارده يخلصك من الشات ده، عايز النهارده يخلصك من العلاقات الناجسه، عايز النهارده يخلصك من العلاقات الشريره، عايز يديك واقع جديد. يا اخي صدقني من قلبي بقول لك، الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، عنده واقع حلو ليك، ويقدر النهارده بلغه المرنم يديك واقع تاني، يديك واقع تاني. بارتماوس طرح الرداء عشان يوصل للرب، طرح الرداء. وعشان توصل للرب عزيزي المشاهد، تعال واخلع الرداء من فضلك. صدقني الرداء ملوش لازمه، الخطيه هتاخدك للذه وقتيه، والعالم هيفرحك فرح وقتي، لكن اللي هيديك فرح يستمر وفرح عظيم هو الرب يسوع المسيح. تعال واخلع الرداء النهارده. انا ما اعرفش الرداء اللي انت لابسه ايه، رداء الخطيه، رداء النجاسه، مدمن، بتاخد مخدرات، وصلت المراحل في الادمان، كرهت نفسك،

الرب بيحبك. الرب عايزك، عايز ياخدك في حضنه النهارده ويقول لك انا بحبك وانت غالي عليا، رغم الحته اللي انت واقف فيها، رغم المكان اللي انت واقف فيه انت غالي. بس عايز اقول لك في وسط الامور العظيمه اللي الرب عايز يعملها معاك، في واحد مكار اسمه ابليس عايز يقول لك الرب لو قبل الناس كلها مش هيقبلك انت. الرب لو النهارده خد الناس كلها في حضنه مش هياخدك انت. ده انت بتاع مخدرات، ده انت بتاع سجاير، ده انت بتاع علاقات، ده انت يعني عامل امور صعبه. خلي بالك عزيز المشاهد، الرب يسوع المسيح ما يفرقش معاه الحاله بتاعتك، لكن اللي يفرق مع الرب انك تيجي زي ما عملها بارتيماوس. لكن الكلمه الخامسه بكل سرعه، بارتيماوس تبع يسوع. تبع لما نداء الرب يسوع المسيح ليه كل المجد وقال له تعالى انت عايز ايه، ما قالوش المشكله بتاعته، ما قالوش انا عايز قرشين احطهم في البنك، ما قالوش انا عايز النهارده يبقى عندي بيت ويبقى عندي شغلانه، لكن قال له ان ابصر. ولما الرب يسوع المسيح اداله البصر، رجع لي عينيه، يقول كده الكتاب تعبير رهيب جدا، تابع يسوع في الطريق. وانا النهارده عايز اقول لك عزيزي المشاهد، في نوعين او في طريقين قدامك، تتبع الرب يسوع المسيح فتاخد شفاء، ولا تيجي وتتبع ابليس فتترمي في جهنم، تترمي في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. لكن عزيز المشاهد، الرب لأجلك اجتاز الصليب واجتاز الطريق اللي مليان بالألم ومليان بالصعوبات عشان يديك حياة جديدة، عشان النهاردة يسترك في ستر الدم الكريم. تيجي النهاردة وتختار، تيجي النهاردة وتقول له عايز أمشي في الطريق بتاعك، تيجي النهاردة وتقول له أعظم قرار ممكن أخده أن أنا ترمي عليك النهاردة يا رب يسوع، وتاخد أعظم شفاء لحياتك. الرب يسوع المسيح أعطى شفاء لبارتيماوس، وعنده استعداد النهاردة يديك شفاء، عنده استعداد النهاردة يقولك أنا عملتها لأجلك في الصليب وديتك حياة جديدة، تعال النهاردة وتمتع بواقع جديد وتمتع بأبدية عظيمة. الرب يسوع المسيح لسه بيحبك، حتى لو أنت مدمن، حتى لو أنت بتاع مخدرات، حتى لو أنت عملت أمور ذكرها قبيح، الرب لسه باقي عليك بيحبك. صدقني اوعى تسمع كلام الناس اللي حواليك وان انت مش هينفع وان انت اللي انت عملته ده صعب، الرب مش هيقبلك. صدقني هيقبلك، صدقني هيقبلك بالحالة اللي انت فيها. عشان كده عايز ادعوك دعوة النهاردة، تعالى تعالى واخلع النهاردة الرداء وسيب الحتة اللي انت واقف فيها. صدقني يا اخويا الغالي، الرب النهاردة عايز يديك واقع جديد، وعايز يديك واقع مليان فرح وخير لحياتك. تختار انهي طريق، تمشي ورا الرب يسوع اللي تألم على الصليب لأجلك، ولا تتبع إبليس المكار اللي قال عنه الكتاب ذاك الذي كان قتالا للناس منذ البدء؟ أنهي طريق تختار؟ هسيب معاك أخويا مين يرنم الترنيمة اللي جاية، ومن قلبي عايز أقولك صليت الكلمات الترنيمة اللي جاية، والرب يسوع المسيح يديك حياة جديدة على حساب دمه الكريم.

عايز اشجعك عزيزي المشاهد لاجل التواصل. احنا عندنا ثقة في الرب النهاردة ان الحلقة دي مختلفة، عشان كده عايزين نشجعكم ونستقبل تليفوناتكم، نستقبل صلواتكم، هنصلي معاكم والرب هيبارك الوقت ده باسم يسوع. عايز اشكر كمان اخويا كارز خادم الرب الغالي الجميل اخويا صمويل كمال لاجل الافادة ولاجل كلمة قصيرة تكلم بها عن بارتماوس الاعمى في 4 أو 5 كلمات، ولكن كان فيها مغزى كبير. صلاتي ان الرب يوصل هذا الصوت وهذه الكلمة الخاصة لقلوب مشاهدين، وعندي ايمان ان الحلقة دي مش صدفة والكلمات دي ما تكونش صدفة. عايز اشارك مع حضراتكم بنفس المقطع اللي تفضل بيه اخويا صمويل بالمشاركة، فهو في مرقس 10 آية، هاخد بس عدد او عددين في مرقس 10 آية 46 و47. بيقول الكتاب: وجاءوا إلى أريحة وفيما هو خارج، أي المسيح من أريحة، مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتماوس الأعمى ابن تيماوس. وللأمانة الاسم ده ذكر هنا فقط في إنجيل مرقس، الشخصية دي ذكرت في لوقا أيضا، لوقا 18 وفي متى 20، لكن أخص بالذكر في مرقس 10 تم فكرة ذكر الاسم بارتماوس ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع أنه يسوع، خلي بالك من التعبير ده، سمع الرجل ده شغل ودانه فسمع عن يسوع الناصري، ابتدأ يصرخ، مش ابتدأ يتكلم أو يقول، لكن بيقول يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. وهنا منين عرف أنه هو ابن داود؟ جايله خبر في لوقا بيقول: فسأل عسى ما يكون، بيسأل، فقالوا له يسوع الناصري. وأول ما عرف أنه هو يسوع الناصري قال له بلغة النبوة: يا ابن داود ارحمني. ومن هنا عرف الراجل ده، لأن واضح أنه هو ما كانش أعمى بس فكرة، لا لا لا، كان عنده بصيرة روحية ونادى على يسوع: يا ابن داود ارحمني. يقول الكتاب المقدس: إن تهراه كثيرين. بس في عدد 49 يقول الكتاب: فوقف يسوع.

مش عايز اقول تعبير، فصرخ اكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. عارف يا اخويا مينا، لا انسى مره من ضمن المرات حد كان المفروض سائق للاتوبيس، وكان عندنا ميعاد، يعني كنت مسافر يعني، وكان عندنا ميعاد تجمع، وكان المفروض السائق ده عمال يصرخ باعلى صوت: يا جماعه الاتوبيس الساعه 10 هيتحرك، الاتوبيس الساعه 10 هيتحرك. فضل يتكلم في الحته دي في المناداه ما يقارب 3 4 5 مرات على اساس ان هو المفروض هيتحرك بالاتوبيس. قال الموضوع ده على فترات، مره كان مش عارف الساعه 9:30، مره 10 الا ربع، مره 10 الا 5، والى اخره. الغريبه اول ما ركبنا الميكروباص وهيبدا يتحرك، لقيت كميه من الناس اوريدي كان اتحرك اوريدي وكان خد وقت، بس في كميه ناس جت بعد كده متاخر، وللامانه هم كانوا متضايقين وكانوا زعلانين ان الميعاد فاتهم. بيقول ان بارتماوس الاعمى ده كان بيصرخ وبيقول: دي فرصتي وانا مش عايز اضيعها. فبيقول ابتدى يصرخ. صلاه النهارده لكل حد بيتابعنا ولكل حد بيشاهدنا، في صرخات النهارده بصلي بيها معاك، وعندي ايمان ان اغلبيه المشاهدين باسم الرب يسوع المسيح هيكونوا مش بيصلوا صلوات عاديه، لكن يكونوا بيصرخوا للرب النهارده علشان وجودك النهارده امام الشاشات والحلقه دي مش صدفه. عشان كده هنصرخ النهارده للرب. والامانه يقول الكتاب المقدس ان ذكر الاسم بارتماوس الاعمى ده، يقول الكتاب معنى اسمه. بس قبل ما اقول لك معنى اسمه، تخيل بارتماوس الاعمى ده واحد من 7 المسيح شفاهم. في اعميان 2 يعني الرب يسوع شفاهم في متى، وفي اعمى شفاه في يوحنا 9 مولود منذ ولادتي اعمى، لكن الشخصيه محور الحديث بتاعنا واحد من 7 هو بارتماوس الاعمى. بس يقول الكتاب عن اسمه بارتماوس ابن تيماوس، والاسم ده بينقسم لاثنين. معنى اسم بارتماوس ابن تيماوس، ابن ده جايه بمعنى بار، وتيماوس بمعنى محترم. فكاني شوف الرب يا اخي بيكرم الانسان لابعد الحدود، فبيقول يا ابن المحترم، ابن القيمه والكرامه. فدي حاجه جميله بصراحه لفتت نظري وانا بحاول ادرس عن الشخصيه. انا مشغول النهارده عزيزي المشاهد، قبل ما نصلي مع الساده المشاهدين، نفسي النهارده اصلي معاك انا واخواتي اللي في الاستوديو، وعايز اتوقف عند حاله الشخص ده. رهيب ازاي اتعامل مع الرب يسوع بالشكل ده، وازاي كان بيثق فيه، وازاي سمع وخد شوط طويل من الصلوات والسمع لغايه ما وصل للصرخه دي. عايز اتوقف شويه عند حاله الشخص ده، للامانه حالته رهيبه. بيقول الكتاب عنه ان حالته اعمى، زي ما تفضل اخويا صامويل وقال ان العمى نوعين، في عمى بصر وفي كمان عمى بصيره. بيقول الكتاب ان في عمى حرفي وفي عمى روحي. عايز اقول لك عزيزي المشاهد ان العمى الحرفي ده ممكن يكون ليه اسباب، مش ده موضوع حديثي، بس ممكن يكون ليه اسباب. فمثلا قال الكتاب مثلا في لوقا 7:21 ان المسيح شفى امراض كثيره وشفى ناس من داء وامراض، ويتكلم الكتاب عن عمى. ففي مرض ممكن يكون في عمى بسبب المرض، بس في كمان عمى تاني بسبب خلقي. في انجيل يوحنا 9:1 قال الكتاب المقدس الكلمات دي، قال: والمسيح اتحرك لاعمى منذ ولادته. ففي عمى هنا بسبب خلقي، بس في عمى اصعب في متى 12:22 بسبب ارواح شريره. عايز اطلع لك الشاهد الكتابي ده في متى 12:22 علشان انتقل لمحور الحديث هو العمى. بص بيقول الكتاب ايه، حينئذ متى 12:22، حينئذ احضر اليه مجنون اعمى واخرس فشفاه، حتى ان الاعمى الاخرس تكلم وابصر. خلي بالك في عمى بسبب ارواح شريره بيصيب الانسان بمرض، وفي عمى تاني واصعب بسبب خلق، بسبب اخلاقي. قال الكتاب في تكوين 19:11 ان الملكان ضربا اللي كانوا واقفين على الباب، اللي كانوا عايزين يفعلوا الشر مع الملكين، ضربهم الرب بالعمى فلم يبصروا البيت، عجزوا ان هم يجدوا الباب. فدي انواع من العمى، بس الاصعب منه وده اللي انا عايز اصلي بيه معاك، مش الاعمى البصر. ربنا بيدي نعمه والناس دي في الغالب بتكون شاكره وبتطلب الرب وبتتصالح مع ده، بس الاصعب من ده هو العمى، عمى البصيره. يقول الكتاب المقدس لكل حد اعمى بصيره بخاف، لانه بيتحط في حاجتين اصعب من بعض، دايما بيكون خايف ودايما بيكون تايه. لا انسى تعبير يا اخويا مينا لما قال له الكتاب في تكوين: اكون تائها وهاربا كل ايام حياتي. كان بيشوف بس كان تايه.

0: قال الكتاب في كورنثوس الثانية، رسالة بولس لكورنثوس الثانية 4 آية 4، إن إبليس أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا يضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. ده عمى إيه ده؟ ده مش عمى نظر، ده عمى بصيرة. إبليس بيعمل ده في حياة الناس، إنه يعميهم بصر، مش بصر، لا يعمي بصيرة. المسيح اتكلم على معلمين كذبة، اتركوهم، هم عميان، قادة عميان. وبالتالي كل لأن هم عمي ما يقصدش العمى البصر لكن يقصد البصيرة، فبالتالي كل اللي بيتبعهم بيسقط في سقطات كتيرة. وقال الكتاب في أفسس 4 آية 18، وأنا مبسوط إن إحنا بنصلي وبنطلع شواهد كتابية، قال إن الناس فقدوا الحس ومتجنبون عن حياة الله. عمى بصري، عمى بصيرة. وأصعب من كل شيء يقول الكتاب في يوحنا 3:19، بيقول إن مش بس متجنبون عن حياة الله، لا ده بيقول حاجة أصعب، بيقول إن الناس أحبت الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. الرجل ده كان أعمى، بس بيقول الكتاب المقدس كان عنده عمى حرفي، لكن الرجل ده كان عنده بصيرة روحية رهيبة. لا أنسى، لو معنا تليفونات ممكن نستقبل مع حضراتكم. أهلا وسهلا بحضراتكم لاستقبال أي تليفون باسم الرب يسوع المسيح. ألو سامعين؟
1: أيوة
0: سامعين حضرتك، اتفضل.
1: ازيك يا كبير فيلمون، عامل ايه؟
0: الله يخليك، عرفنا بحضرتك.
1: ربي يبارك في خدمتك يا رب.
0: اخ مصطفى
1: بيتكلم بحضرتك من امريكا.
0: اهلا وسهلا بيك.
1: اهلا بيك، ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب.
0: امين.
1: بالنسبة لموضوع انجيل مرقس 3:21، النص بيقول ولما سمع اقارب يسوع خرجوا ليمسكوا وقالوا انه مختار. فسؤالي، ازاي اقول على سيدنا المسيح ان هو مختار؟ هل ينفع اقول على سيدنا المسيح ان هو مختار؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال، وربي يباركك.
0: شكرا ليك يا اخويا مصطفى، انا مبسوط اولا بمداخلتك، فرحانين بيك وبنرحب بيك. حضرتك النص اللي انت قلته مش نص الحوار اللي احنا بنصلي بيه، احنا بنتكلم على شخصية بارتماوس الأعمى. بس عايز اجاوب حضرتك سريعا، ازاي يقولوا على المسيح مختل؟ لان هم كان عندهم عمى مش بصر، عمى بصيرة. لكن المسيح خالق الأكوان بيتكلم عنه الكتاب في اكتر من موضع، ان يسوع قاد الشعب للخلاص وقاد الشعب للمعرفة. فإذا كان دي واحدة من ضمن الاتهامات، فالمسيح قال إذا كنت أنا العود الرطب فعلوا بها كذا، فما بالكم أنت. فالمسيح تقبل وقابل نوعية كتيرة من الاضطهادات ومن الاتهامات ومن الافتراءات. دي واحدة من ضمن حضرتك اللي أنت بتقولها إن هو مختل، لكن الرب يسوع المسيح ما كانش كده، وكان بكامل قواه العقلية، وكان راح للصليب واقتاد الناس للخلاص وللتوبة. فعشان كده ده افتراء وده اتهام من بشر كتير. أشجعك جدا جدا جدا باسم الرب يسوع تكون بتتواصل معنا وتكون بتابعنا للحلقة باسم الرب يسوع المسيح. عايز أرجع أكمل مع حضراتكم قبل ما ناخد ترنيمة روحية نصلي بيها. لا أنسى مرة يا أخويا مينا، كنت في زيارات إحدى الأماكن وبقول لك إن في ناس فعلا ممكن يكون عندها مش عمى بصر لكن عندها عمى بصير. فاكر وانا في الزيارات بتحرك، وللامانه تقابلت مع شخص مخاصم الرب من 9 سنين. فبقول له 9 سنين ده رقم، ازاي قدرت تبعد عن الاكسجين 9 سنين؟ ازاي قدرت تبتعد عن الرب كل ده؟ فتخيل بيقيس المحبه بتاعه ربنا انه مقل في العطايا، فبيقيس محبته على عطاياه، فبيقول لك ادى لجار ده وادى لصاحب ده ودل ده وانا لا، ما بيحبنيش. بيقول ان المحل بتاعه اتقفل، فبما ان المحل بتاعه اتقفل يبقى ربنا مش واخد باله مني. بص،
2: ايوه
0: في عمى. تخيل ده ممكن يكون اعمى عن محبه الله ليه. في ناس عمي عن محبه ربنا ليها، فين وفين وفين. اشاور لك النهارده على طريق الحب، طريق الجلجثه. اشاور لك النهارده على برهان الحب، هو الصليب. بيقول كتاب الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح. بيقول كتاب اثبت برهن، فين الحب ده؟ في الصليب. كان نفسي، وفعلا ده اللي قلته للشخص ده، قلت له من فضلك هاخدك بايدك النهارده وهوديك لموقعه الحب. قال لي فين دي؟ قلت له الصليب.

0: تقول لي النهارده ان ربنا ما بارككش، باركك. اوعى تقول لي ان ربنا ما سمحش، مش عارف ان هو يديك عطايا، حتى لو انت مش شايف نص الكوبايه الفاضي. عايز اقول لك النهارده، حتى لو انا همشي معاك في الكلام، عايز اوديك النهارده لبؤره الحب، هو صليب المسيح. شارع الحب ده اسمه شارع الجلجسة، ينفع تشوف الحب النهارده على اصوله.
1: ايوه،
0: بيقول الكتاب ليس لاحد حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. والمسيح عملها معايا ومعاك، ازاي ما بيحبكش؟ الذي لم يشفق على ابنه، بيقول الكتاب، سؤال استنكاري، كيف لا يهبنا معه كل شيء. اوعى تكون النهارده بتقيس محبه ربنا على ظروف، على مواقف، على فتحه ايده ليك. يا اخي ده ربنا بيقول يفتح يده فيشبع كل حي رضا، يشرق شمسه على الاشرار في الاول والابرار. اوعى تتهم ربنا، اوعى تسمح للشيطان يرمي في ذهنك شكايات ان ربنا بعيد وان ربنا مقصر وان ربنا مش بيحبك، ولو حبك كان سمح وكان وكان وكان. كل دي افكار شيطانيه من ابليس. اتملي النهارده بمحبه ربنا، وروح معايا للصليب، وروح معايا النهارده لاغلى قصه حب. انت غالي ومدفوع فيك ثمن غالي، وهو صليب المسيح. شجعك اسمع معانا كلمات الترنيمه اللي جايه دي، واحنا بنعظم محبه الرب يسوع اللي حبني بصدق ومن كل قلب.
1: من على الناس عينيا خلاص حطيتها عليك. انا بصلي لكل اخواتي المشاهدين، كل حد النهارده لسه عينيه على الظروف وعلى الواقع وعلى الامور المتغير اللي بتتغير كل لحظه وكل ثانيه، حط عينك على الرب النهارده ورن معايا الترنيمه الحلوه دي.

0: ميم. ايه اختياراتك الجميله دي يا اخويا؟
1: ربي يباركك يا اخويا فيلمون،
0: ربي يباركك. بيقول الكتاب المقدس عن الشخصيه دي مش بس كده، لكن كمان بيقول مش بس كده، لكن كان بيقول الكتاب عنه انه بيشحد بيستعطي. معانا تليفون كمان قبل ما اكون بكمل، ناخد تليفون معانا. الو،
2: نعم وسلامة.

0: نيهال.
1: يباركك يا اخت نيهال، اهلا وسهلا بيك.
0: برحب بحضرتك وبالمرنم المبارك الاخ مينا والاخ المبارك صمويل اللي قدم لنا الكلمه الرائعه اللي ورينا فعلا انه مدينه اريحا المكان الظاهر انه جميل من بره لكن بيرمز للعالم بكل وجعه وانينه. وانا عايزه اطمن حضرتك حتى القسيس ان حضور الرب مش بس مالي الاستوديو فقط لكن بجد مالي بيوتنا كلها، لانه ما اروع ان احنا نسمع في قلب بيوتنا كلمات ومواضيع بتعطي البصيره. لانه بصراحه انا دايما بقول ايه فايده البصر لو ما فيش البصيره الروحيه. فانا بتحد مع حضراتكم ان بعد الحلقه دي يكون في مئات بل الاف من المشاهدين زي بردي ماوس،
1: يا رب.
0: لانه بصراحه مش هنقدر نخفف الحق الكتابي، مفيش حياه حقيقيه بدون الرب يسوع، والحياه بدون يسوع ملخصه في كلمه واحده: اوهام اوهام. فيا رب يا رب كمان مره تقع الاوهام كلها ويتكشف الزيف ونعرف كلنا ان يسوع المسيح هو الحق بل هو الطريق الوحيد الموصل للآب السماوي عشان نحصل على الحياة الأبدية. وزي ما قال أخويا الغالي صمويل النهاردة تطلع صرخات بقى من جوه القلب مش من الأنين أو من الألم، لكن تكون آه يا رب تعالى لحياتنا، تعالى بكل شفاء، تعالى بكل تحرير، تعالى بكل سلام وفرح في اسم الرب يسوع. هوقف هنا علشان عايزة أسأل حضرتك سؤال تطبيقي في قصة النهاردة. شفنا ان بارتيماوس ازاي ترك الرداء وهو المعطل ان يوصل للرب، والحقيقه سمعنا عن انواع من الرداء كلها بتختص بالخطيه والنجاسه، لكن انا نفسي نكشف خدع او مكايد ابليس للمعطلات اللي بيواجهها اولاد الله المؤمنين مش يمشوا مع الرب لكن يجروا في دعوتهم علشان يتمموها ولا يخجلوا عند مجيئه، لأنه الأيام مقصرة جدا. فسؤالي بالتحديد يعني ده المعطلات للمؤمن، وسؤالي التاني والأخير وهو من واقع الحياة: في ناس كتيرة بتسلم حياتها في المؤتمرات والنهضات الروحية وبتبقى مطمنة ان ليها حياة أبدية، لكن حياتها بتبقى زجزاج طالع نازل، وده للأسف بيبقى فرصة لإبليس الكذاب أبو الكذاب انه يشككهم في الخلاص. فسؤالي تاني بالتحديد: ازاي هذا الشخص يتأكد فعلا انه ليه حياة أبدية حتى لو في ضعفات وسقطات وزلات في حياته، وازاي برضو يكون بيعيش هو كما يحق الانجيل المسيح وما يستغلش عمل الصليب ويقول انا بخطي اه لكن النعمه هتخطيني، وكانه بيعيش بمبدا النعمه الرخيصه. فاتمنى يكون السؤال واضح، واختم كلامي في جمله تلخص كل اللي جوه قلبي بناء على الكلام اللي اضفته لحضره القسيس: يا بختك يا بختك كمان مره لو فقدت بصرك لكن عندك نعمه البصيره الروحيه، ويا ويلك يا ويلك كمان مره لو كان عندك بصر لكن فاقد البصيره الروحيه. والرب يبارك.
1: شكرا جدا جدا يا اخت نهال لثرائك في الحلقه واسئلتك الجميله، واوعدك ان احنا هنكون بنجاوب عليها اثناء الحلقه وهنصلي بيها كمان مع الساده المشاهدين. معانا تليفون كمان. الو.
2: الو، ازي حضرتك يا فندم؟
1: انا بخير نشكر الرب، عرفنا بحضرتك.
2: معاك احمد يا فندم.
1: ازيك يا استاذ احمد، اتفضل.
2: بقول لحضرتك انا معايا نص الكتاب المقدس عايز اسال فيه. يبتدي الخروج 33:11: ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرب صاحبه. وسط الخروج 33:20 الرب يقول لا تنظر ان ترى وجهي وتعيش. فازاي موسى كلم ربنا زي ما الواحد بيكلم صاحبه وربنا يرجع يقول لا ترى وجهي وتعيش؟ ممكن حضرتك تفهمني يا فندم؟
1: تمام، اشكرك طبعا. اشكرك طبعا على اجل هذا السؤال، واوعدك ان احنا نتكلم فيه. بس الفكرة ان احنا مليانين بموضوع النهاردة بنتكلم فيه عن بارتيماوس الاعمى. مرة تانية برحب باتصالك واوعدك ان احنا هنتكلم في ده بقوة، بس هشرح يعني هنتكلم فيه. بس الموضوع الحلقة النهاردة مش للجدال، يعني انا فعلا النقطة دي انا هأسرها وهتكلم فيها، بس انا بصلي النهاردة باسم الرب لان الحلقات اللي احنا بنصلي بيها هي حلقات روحية. يعني يا رب تفهمني، مش مناظرة، مش أسئلة وأجوبة،

0: انا بصلي النهضه بنطرح موضوع روحي وهنصلي وهنتبارك بيه. وكمان مش بس كده كمان، لكن كمان عندنا برامج مخصصه لكل الاسئله دي وكل الاجوبه دي، ولكن برضو هنجاوب وهنتكلم فيها. اسمح لي بس اكون بنتكلم في السؤال الاول بتاع الاخت نيهال، وهي اتكلمت على سؤالين. السؤال الاول السؤال الاول اللي بتتكلم فيه على المعطلات، وهي سبقتها كانها واخداها من على لساننا، لان احنا فعلا هنتكلم دلوقتي عن المعطلات وخاصه بالذكر معطلات المؤمن. الحاجه الثانيه اتكلمت على يقين الخلاص، فازاي الواحد يتاكد ان هو عنده يقين للخلاص. للامانه في معطلات كتيره فعلا بتعوق او كانت عاقه الشخص ده، وده اللي احنا هنتكلم فيه واحنا رايحين له. بس قبل ما اقول الحته دي، ذكرت حته عن مدينه اريحا. هل تعلم ان كان في لعنه في مدينه اريحا ذكرها يشوع 10 نصا، بيقول ملعون الرجل الذي يقوم ويبني اريحا. فضلت البلد دي مهدومه لزمن وفترات طويله لغايه ما جه واحد اسمه حقيل البيت لحمي. حقيل البيت لحمي قرر ان هو يبني المدينه دي، بيقول ببكره يؤسسها وبصغيره يبني عوارضها او يقيم ابوابها. فتخيل حقيل ده قرر ان هو يبنيها، فجه الولد الكبير ابنه في الاول وفعلا بدا ياسسها. عارف ايه اللي حصل لابنه؟ مات. وابنه الثاني بيقول بيقيم عوارضها، جه يبني عوارضها الثاني، قال لك مش مشكله الاول واكيد مليون في الميه صدفه ولا جه الثاني مات. فكانت بلد صعبه، بلد ملعونه وبلد صعبه، بس بيقول لك فيها الرب جه وما كانش صدفه انه يتقابل مع بارتماوس الاعمى ده. فدي حته بس عن اريح. قبل ما نخش على المعطلات، اللي انا مش ناسي اجابه السؤال دوت، الراجل ده كان بيستعطي، بس الحاجة التانية دي الأصعب، بيقول لي عنه الكتاب المقدس إنه كان شحات. سوري، المرة الأولانية عن الراجل ده إن هو كان أعمى، وخدنا أنواع العمى، بس بيقول إنه كان بيستعطي اللي هو شحات. عارف يعني إيه شحات؟ بيشحت الحب، بيشحت القيمة، بيشحت حاجات معنوية نفسية بيشحتها، مش بس بيشحت فلوس. لأنسى مرة خادم مرنم كان بيخدم الرب في إحدى المؤتمرات، وصدقني هتضحك، كان بيخدم في احدى المؤتمرات وتفاجأ ان في بنت في ثالثه اعدادي راح ترمي روحها من على السور. صدق. قلت له ازاي؟ ده انت ثالثه اعدادي، ايه الضغوط بتاع البنت الثالثه اعدادي؟ ما عندهاش ضغوط، ايه فكره ان هي تنتحر يعني؟ كان الروح ماليها بتاع الانتحار ده. قال لي ما ده السؤال اللي هيجنن. رحنا اتلمينا حواليها كل القاده والاخر وسالناها السؤال ده، ليه عايزه تنتحري؟ ليه عايزه قررت انك انت تنتحري؟ قالت شمرت الكم كده وريتنا 10 محاولات انتحار يا الهي، 10 محاولات انتحار لبنت في ثالثه اعدادي. ولما عرفنا السبب، تخيلوا عزيزي المشاهد السبب بتاع البنت دي، تخيل ايه السبب؟ انها دخلت في علاقه عاطفيه مع حد، والمفروض مشيت قصه حب غراميه اكتر من سنتين من الزمن، ولما جه اخ ده خلى بيها قررت ان هي تنتحر. ده ايه ده؟
1: يعني كانت في اولى اعدادي لما بدات القصه الغراميه.
0: صدقني ما اعرف، خمسه ابتدائي ولا سته ابتدائي، بتشحت حب.
1: صغير على الكلام
0: ده. اقول ايه؟ بتشحت حب، وده اللي بيعمله ابليس، ان هو بيوزع البضاعه بتاعته من حب مزيف، حب فيك. المسيح قال للسامريه كل من يشرب من هذا الماء يعطش. عشان كده المسيح بيتكلم ان عنده حب حقيقي، عنده ميه حقيقيه، عنده شبع حقيقي، بس للاسف الناس بتدور دايما على الفيك، ودايما على البضاعه المضروبه، ودايما بيتحركوا بالشكل ده بشكل كبير، وما اعرفش ليه. بس بيقول الكتاب المقدس مش بس كان بيشحت، لكن كان عنده معطلات، ودي اللي انا عايز اصلي بيها معاك، ودي اللي طرحتها الاخت نيهال. بيقول الكتاب انه عنده معطلات، وكانت معطلات اصعب من بعض. ايماني الشخصي ان المسيح عدى في البلد دي، واكيد كان فيها عمي كتير. السؤال، اشمعنى بارتماوس الاعمى اللي المسيح راح له ولمس عينيه، او اللي راح ساله ماذا تريد ان افعل به، اشمعنى ما في عمي كتير؟ بس انا ايماني الشخصي وتأملي الشخصي في هذه النقطة للأمانة، إن الشخص ده كان جواه جوع، وكان جواه احتياج رهيب، وكان جواه طلب. يقول لك فصرخ أكثر كثيرا، حتى لو هم كانوا بينتهروا ليسكت، صرخ أكثر كثيرا. وده اللي أنا شايفه وأنا بتحرك في الخدمة، وخدام الرب معانا في الاستوديو بيتحركوا في الخدمة، بيروا إن في كمية ناس رافضة التوبة، في كمية ناس رافضة البصر. يا ما قابلت ناس عندها عجز، ومن العجز ده بدأت تخش في قصة الاستعطاء والشحاتة و إلى آخره، ولو تمنيت الأمنية دي

0: الرب يشفيك، يزعل منك لأنه عايز يكمل معاك، علشان بينول يعني بينول عطايا وبينول ماديات أكتر بسبب العجز ده. فكأن الطلبة دي ضده، أو كأن الصلوة دي ضده. لكن في كمية ناس تانية، واحد من ضمنهم بارتماوس قال له عايز أبصر. ولما أنا شفت كمية ناس كتيرة كتيرة رفض التوبة، رفض الراحة. عندك أكل كتير ورفض تاكل، عندك مية كتير ورفض تشرب وانت هتموت من العطش، عندك أكل ورفض تاكل وانت هتموت من الجوع. السؤال ليه؟ أخي ده ربنا بره بعت بولس الرسول أقوى وأعظم من سطر التاريخ المسيحي. ربنا بعته لمدينة اسمها أفسس في أعمال الرسل 19، يقول لك الكتاب المقدس إن ربنا استخدمه في نهضة خيالية تطن لها الأذان. أقوى واحد لما يقول لك الكتاب كان بيروح أي مكان وراح في أفسس استخدمه سنتين، يقول لك إن حتى كان يؤتى من على جسده بمآزر اللي هي المناديل ويتحط على جسده كده، فيجي الشخص المريض يحط المنديل بتاعه على جسده يشفى أو يبرأ. عايز إيه أكتر من كده؟ بيقول لك إن الأرواح الشريرة كانت تصرخ في تخرج، ويقول لك كمان الأكتر من ده كله آيات وعجائب ومعجزات. المفروض أنت منتظر من الناس دي إيه؟ إنها تتوب، إنها تسلم حياتها للمسيح، إن تقول لربنا كفاية، كفاية الشر، كفاية النجاسة، كفاية الخطية. عارف الناس عملت إيه في نفس أصحاح 19 ده تقريبا آية 20؟ فصرخوا أكثر كثيرا وامتلأوا غضبا وقالوا عظيمة هي آلهتنا الأرتميس، عظيمة آلهتنا الأرتميس. وصرخوا في وش بولس، ما معناه؟ مش عايزين كلامك ولا عايزين يسوع بتاعك، إحنا عايزين آلهتنا أرتميس. ولم يقبلوا التوبة في مقابل إن ربنا ورهم آيات وعجائب ومعجزات علشان يشد قلوبهم. وبرضه طب ده الأعظم من بولس آلاف المرات، يسوع المسيح يقول عنه في يوحنا 2 آية 23، ولما كان الفصح، لما كان في أيام أورشليم في عيد الفصح، آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، شافوا الآيات، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعلم الجميع، عارف قلوب الناس إنها متحجرة، وعارف إن الناس قلوبها رفضة التوبة بشكل أو بآخر، بالرغم من محبته، بالرغم من علامات صليبه، بالرغم من حبه، بالرغم من الآيات والعجائب اللي بتجرى شبه يوميا كل ساعة، تقول لك إن المسيح موجود، إنه حي، والناس برضو رفضة التوبة. واحدة من ضمن المعطلات إن الناس رفضة التوبة، ودي أصعب وأشرس ما يكون. صلاة النهاردة إنك تقبل عمل الرب وتوبة الرب، وده كان السؤال الأول، وبعد كده هننتقل للسؤال الثالث. في اسم الرب يسوع المسيح، ينفع استأذنك يا أخويا مينا تاخدنا كمان في ترنيمة باسم الرب يسوع المسيح، تدينا ترنيمة كمان؟
1: يلا نرنم، تكفيني نعمتك لأن قوتك بتكملني في ضعفي.

0: روعة روعة.
1: يباركك.
0: عايز أشكر الرب لأجل حضوره ولأجل كل نسمات رضا بيتنسمها بيها علينا
1: نعم
0: في الاستوديو هنا. احنا شاعرين بحضور الرب وشاعرين بلمسات الرب،
1: حقيقي
0: وعندي إيمان إن ده يوصل للسادة المشاهدين. مش بس شعب أفسس هو اللي رفض كمان التوبة، لكن يقول الكتاب عن عيسو إنه استهان بالبكورية، طلب البركة لكن لم يحصل عليها. الكلام ده زوجة في عبرانيين. ويقول الكتاب عن واحد عاشر المسيح وشافه 3 سنين آيات وعجائب ومعجزات، يهوذا الإسخريوطي، ولم يقبل التوبة، وكان في داخله لص حرامي. مش بس يهوذا الإسخريوطي أو خائن، لكن مش بس يهوذا الإسخريوطي، لكن يقول الكتاب كمان عن أصعبهم وهو هيرودس. هيرودس اللي سمع يوحنا المعمدان، لكن لو لم يطرق خطيته وفعل أكبر شيء. حوالينا نماذج كتيرة، وفي الكتاب نماذج كتيرة على ناس قررت هذا القرار بعمق. بس المعطل الثاني يقول الكتاب طرح رداءه. وعلشان لا أنسى سؤال الأخت نهال كمان الثاني، بيتكلم مش بس المعطلات اللي احنا داخلين عليها في طرح الرداء، لكن قالت سؤال قيم بصراحة. هو في كم مؤمنين عرفوا الرب وبيعرجوا بين الفرقتين أو متذبذبين في حياتهم الروحية؟ فازاي يعرفوا؟ أخت نهال ويا فيليمون ويا كل حد بيسمعنا، في حاجة اسمها للأسف حاجة اسمها النعمة الرخيصة. الناس مفكرة ان في منهج اسمه النعمة الرخيصة، لكن الكتاب بيحذرنا من هذا. الكتاب بيتكلم في تيتوس 2 آية 11، ظهرت نعمة الله المخلصة المعلمة والمخلصة إيانا، أن ننكر الفجور والشهوات ونعيش بالتعقل والبر والصلوات. للأمانة في أنواع من الإيمان، في إيمان زي إيمان وراثي أو إيمان خدته من والدية، وفي إيمان ثقة، وفي إيمان عامل بمحبة. لكن الكتاب قال في رومية 10 آية 9، كل حد اعترف بيسوع المسيح وآمن بقلبه خلص. عايز تتأكد من خلاصك؟ هتصلي معايا من قلبك، يا رب يسوع المسيح اغفر خطيئتي، بس من قلبك. بيقول ده إيمان ثقة، إيمان خلاصي، ده الإيمان الخلاصي.

0: رغم من تيقنت ان خدت الايمان في قلبي وان خدت يسوع المسيح مخلص شخص لحياتي، زي اللص التائب ما اغتنم الفرصه، زي بارتماوس الاعمى ما اغتنم الفرصه ويقول عنه في لوقا ايمانك قد شف. ايمانك بيكلم بارتماوس، بيكلم اللص التائب. لو انت خدت هذا الخلاص وحسيت بعد كده انك متذبذب في حياتك الروحيه وانك طالع نازل وانك مش عارف اكتر من فكره انك بتقوم وتقع تقوم وتقع، عايز اشجعك النهارده ان في وصيه نعمه، وعايز اشجعك في الكلمه انك تكون بتواظب على الكلمه والصلوات، وده هيقودك انك تثبت، ده هيقودك ان كل محاولات ومكايد الشيطان النهارده تقف من على حياتك، وحتى لو حربك لكن انت كمان هيكون عندك ملء الثقه واليقين، لان جعبتك بدات تمتلي، لان العضلات بتاعتك بدات تقوى. لا انسى مره من ضمن المرات سمعت كوتشهات لمدربين جيم بيقول حتى لو انت مش شايف اي ملاحظه على جسمك لكن لازم تواظب وتستمر على التمرين، ومن خلال مواظبتك للتمرين دوت اوريدي كده كده هتلاقي عضلات جسمك بدات تنشط، الدوره الدمويه بدات تنشط، صحيانك واستيقاظك، تركيزك العقلي، كل ده بيجي من خلال ممارسه التدريب. فالنهارده لو في تخبطات في حياتك وفي ضعفات كمل، ان سقطت اقوم. عندنا كلمه وعندنا الصلوات، وعندنا لو جمره مطفيه تشتعل بسبب الجمرات اللي حواليها، من فضلك لازم تكون في شركه مع المؤمنين وتكون بتولع معاهم، لازم تكون بتواظب لأقرب كنيسة حية روحية تقدم كلمة الله، ومن خلال الوصايا دي حياتك تنشط وتقوى، والذبذبة اللي في حياتك تقل إلى أن تندثر وتختفي باسم الرب يسوع المسيح. لكن أغلى آية أسيبها في جوابي السريع مع الأخت نهال، ظهرت نعمة الله معلمة مخلصة ومعلمة إيان أن ننكر الفجور والشهوات والخطايا ونصحى للبر والتعقل. خدنا عن حالة بارتماوس الأعمى ده أن هو رقم واحد أعمى، وخدنا أنواع من العمى وأصابعه معمى البصيرة، لكن كمان خدنا كمان إن هو كان بيستعطي، فكان بيشحت حب وكان بيشحت كمان أمور مادية بشكل كبير. لكن من ضمن المعطلات، ودي رقم اتنين ودي الأصعب من ضمن المعطلات بتاعته، هو كان عايز بس في ناس تانية رفضت، هو كان قابل لكن في ناس تانية لم تقبل. بس كمان في معطل أصعب، بيقولك الكتاب المقدس طرح رداءه، ودي اللي نوه عنها أخويا صامول. نفسي أسألك عزيزي المشاهد، إيه الرداء اللي في حياتك؟ ايه الرداء اللي في حياتك؟ في انواع من الرداء. للامانه انا ما اعرفش الرداء ده كان اغلى حاجه عنده، مليون في الميه اغلى حاجه عنده، ومش عارف ازاي تعرف تترك مثلا شهوه اغلى حاجه، ازاي تترك مثلا خطيه نجاسه، ازاي تترك ادمان مخدرات، ده اغلى حاجه عنده. بس بيقول لما تترك ده في حاجه لا يعبر عنها الكلام، وفي حاجه اغلى واقيم انا ما اعرفش اوصفها لك، في شعور في دخول قلبك راحه مختلفه. بيقول انك سبت ده علشان تاخد جمال لا يوصف، وجمال بيقول عنه الكتاب المقدس كمال الجمال في مزمور 50، بيقول ساب ده عشان ياخد الاغلى، بيقول الذي لا يقدر بثمن. عارف مين؟ يسوع. طب انا اسالك سؤال يا اخويا مين، هل بعد ما داق حلاوه يسوع وجمال يسوع وداء نعمة البصر، هل معقولة يرجع يتمنى انه يفقد البصر عشان يرجع يستعطي؟ مستحيل، ده مليون في المية. بعد ما داء جمال يسوع ونعمة البصر تفكر ده يرجع تاني؟ مستحيل. عشان كده النهاردة لو انت واقع في خطية معينة او في ادمان او في نجاسة معينة او في شر ومتلذذ بالموضوع، صدقني وقتي ده اللي ذكره كتاب في عبرانيين، بس بيقول لما تدوق حلاوة وجمال الشخص ده يسوع، بيقول لك جماله لا يوصف. النعمة تغنيك يا أخي، النعمة تخليك تترك بسهولة، النعمة تخليك النهاردة تقف على أرض صلبة وتقول للخطية لا، وتقول للخطية ستوب وفرامل، ترفع راسك النهاردة لأنك تمتعت بكل الحب وكل الغنى اللي في يسوع المسيح. مش بس هو ترك الرداء، لكن يقول الكتاب في يوحنا 4 تركت جرتها. عارف مين دي؟
1: السامرية،
0: المرأة السامرية. ويقول الكتاب في فليب 3 عن واحد يقول ترك الرداء بتاعه، قال أنا من سبط بنيامين في الريسي، وكان بيفتخر واوا إلى آخره. السبط ده في التوقيت ده كان افتخار كبير، وبيقول من جهة الناموس بلا لوم، استترك الرداء بتاعه، قال هذا حسبته.

0: كله
1: نفاية.
0: نفاية. طب ليه أخ بولس بيقول لك أربح المسيح وأوجد فيه؟ يا أخي أنا مش عارف إيه الرداء بتاعك النهاردة، بس عندي إيمان النهاردة تو حلاوة المسيح. على فكرة كان معاه شهادات كومة مكومة، وكان معاه ما يفتخر به من شهادات ومن غنى ومن فلوس.
1: أيوه.
0: ومن بوزيشن ومكانة كبيرة. بيقول كل ده شوية زبالة، أنا آسف في التعبير، كل ده شوية زبالة نفاية في مقابل ربح يسوع المسيح مخلص شخص. أدعوك النهاردة، أدعوك النهاردة عينك تنفتح على الجميل، أدعوك النهاردة عينك تنفتح على المشبع والمروي والمغني، واللي النهاردة يريح قلبك من الداخل ويوصل ليك النهاردة بلمسات شفاء ولمسات تحرير ولمسات تغيير. مفيش إلا هو يسوع المسيح. مش بس إن هو كان النهاردة طرح الرداء، لكن يقول الكتاب المقدس عنه حاجة رهيبة، دي اللي قريتها في مرقس 10. يقول الكتاب الغريبة يا أخي الغريبة، يقول لك سمع إن هو يسوع الناصري بس كان بيصرخ بأكثر قوة يا ابن داود ارحم. طب السؤال، سمع منين؟ سوري، عرف منين إن هو ابن داود؟
1: هو عارف النصوص اللي عنده في العهد القديم.
0: تخيل فعلا ان هو كان زي ما حضرتك بتقوله بتنوه، ان هو كان بيقول له يا ابن داود ارحمني. كمية حاجات كان بيسأل عنها رهيبة، ولانه سمع كتير تيقن لي ان ده يعني سمع ان هو سمع ان المسيح ده بيشفي، سمع ان هو بيقيم من الموتى، سمع ان هو بيحرر بيطهر البرصة، سمع فقال لك مفيش الا هو ده المسيح المنتظر.
1: أيوة.
0: فتيقن واتملى قلبه بالايمان وصرخ باعلى صوته يا ابن داود ارحمني، مع ان الناس قالوا له ده يسوع الناصري. أيوة. لانه بلده كانت من ناصره، بس هو تيقن وكانه بروح النبوه ممن سمعه وممن ذكره وممن اللي طول الوقت كان خمسان وكان غرقان فيه عن نبوات المسيح، ان هو ابن داود. عشان كده صرخ باكثر قوه يا ابن داود ارحمني.
1: والمفتاحين اللي حواليه يا اخويا في الليمون، في ناس كتير من المفتاحين مش شايفين ده وشاكين انه ده المسيح.
0: يعني وده اللي بياكد ان هو كان كمان
1: ده اللي انت كنت بتتكلم فيه، عنده بصيره روحيه، فكان عارف انه ده المسيح المنتظر. اول ما سمع انه ده يسوع الناصري عرف على طول انه ده ابن داود وانه ده المسيح المنتظر، مع ان حواليه جموع كتيره جدا مفتاحين وشايفين المعجزات والايات، بس شاكين انه ده الرب وده المسيح.
0: بالظبط. ده يقول لك كمان في لوقا، يقول لك كمان ان المتقدمون كانوا عايزين يوقفوه. يعني المتقدمون دول القادة. فتخيل انت القادة مثلا ممكن يكونوا عميان، بس مش ياريت ياريت مش عميان البصر، ده للاسف
1: البصيرة
0: الاصعب، عميان البصيرة زي ما قالت الاخت نهال.
1: ايوه.
0: والراجل ده ما كانش اعمى اعمى اعمى بصيرة، الراجل ده كان مفتح كويس بدليل انه صرخ يا ابن داود.
1: أيوه.
0: الحمد لله. الغريبة يقول الكتاب حتى قالها ونوه ليها اخويا صمول، بيقول فوقف يسوع. التعبير ده رهيب.
1: أيوة.
0: فوقف الفائه نفاق السرعه. اول ما سمعه بيصرخ كم الف حواليه، كم الجموع
1: كتير
0: اللي كانت بتزحمه، بس الراجل، بس يسوع يقول لك لما سمع الراجل ده بيصرخ وقف. احد المفسرين قال تعبير رهيب، تقريبا القسيس منيس عبد النور قال ان يشوع عشرة عرف يوقف، يشوع عرف يوقف الشمس، بس الراجل ده بصراخه
1: الله
0: يعرف يوقف صانع وخالق الشمس.
1: نعم.
0: بنفسه.
1: هللويا.
0: صلي معايا واصرخ معايا وقول له يا رب عايزينك، اصرخ على بيتك، اصرخ على حالتك، اصرخ على اولادك، اصرخ على ابديتك. قد تكون، انا اسف ان اقول، اعمى بصيريا عن حالتك الابديه. عايزين نصرخ النهارده زي بارتماوس الاعمى ده ما صرخ. عايزين نطلب الرب النهارده ونقول له يا رب الليله بصراخ حقيقي، اما هو فصرخ اكثر كثيرا، ونقول له وصلنا النهارده بلمسات، وصلنا النهارده بتحرير، وصلنا النهارده بتغيير في اسم الرب يسوع. اوعى تكون رافض التغيير، ده الاصعب، ده الموت. صلي معايا النهارده في كلمات الترنيمه اللي جايه دي وقول له النهارده باسم الرب يسوع المسيح تزورني، لان مرورك على اريحه ما كانش صدفه يا رب، وجودك النهارده امام الشاشات مش صدفه انك تسمع الحلقه دي. مليون في الميه الرب مخطر محضر ليك ومخطط ليك مفاجاه ساره وخطه صالحه.
1: عايز اشجع كل اخواتي للمشاهدين، اخويا فيلمون، صرختك مسموعه ومهمه جدا عند الرب، والدليل انه بارتماوس لما صرخ الكتاب يقول زي ما كان بيشارك اخويا فيلمون وقف يسوع. صرختك ليها اهتمام عظيم عند الرب، مهما كانت خطيتك، مهما كانت حالتك، تعالى للرب زي ما انت وروح له اعترف بذنبك، والكتاب يقول كده اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. تعالوا نرنم الكلمات دي. شاول مين خلاه يتكلم يعلن برك بالايمان، والسامريه الخاصه

0: في اسم الرب يسوع المسيح. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان. أنا بحيي الرب، بشكر الرب لأجل حضور ولمساته.
1: مبارك اسم الرب.
0: قبل ما أكمل سرد عايز بس أنوه، لأني ممكن يكون بيتابعنا الأستاذ أحمد، فعايزين بس يعني لو دقيقة دقيقتين، لأن للأسف الوقت يدهمنا على نهاية الحلقة.
1: خلاص.
0: لكن بس أنا عايز أشكر الأستاذ أحمد على متابعته للحلقة وعلى السؤال الحلو اللي هو سأله. أنا مبسوط بدا جدا جدا، وأتمنى كمان يكون بيتابعنا. أنا مبسوط لأن هو كمان الجزء اللي هو شارك بيه ده موجود

0: في كتاب قيم حلو وشجع الناس تكون بتقتنيه للقسيس منيس عبد النور، شبهات وهميه حوالين الكتاب المقدس، وذكر فيه ازاي ان موسى كان بيكلم الرب وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه، وفي مقطع تاني بيقول ان موسى لما ربنا قال له لا يراني انسان ويعيش. عايز اقول لك صعب جدا جدا جدا انك تحط المحيط في كوبايه. ففي تعبيرات معينه كتبوها الكتاب مصاغين بالروح القدس علشان يوصلونا المعنى. فمثلا يقول الكتاب في تكوين ان الرب ندم في تكوين 6، فالرب لا يندم، بس في بعض التعبيرات المصاغه علشان احنا البشر المحدودين في الاذهان ومحدودين في الفكر نفهم الغير محدود. ده انجاز التعبير، نقولنا نفهم، ده احنا بنفهم حاجات يعني حاجات بسيطه عشان نفهم الغير محدود. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيقول الكتاب المقدس، وده اللي انا عايز الفت نظرك ليه، ان الله روح مش بادي، مش جسد زي ده، مش بادي لكن روح. وده اللي قاله في يوحنا 4 للسامريه. السامريه كان عندها تخيل ان ربنا ده جسد، فربنا المسيح قال لها ان الله روح واللي يسجدون لي بالروح وبالحق. فالعباده معاه بالروح. فهنا بيذكر ان موسى من شده قربه ومن شده علاقته بالرب كما يكلم الانسان صاحبه، فكان بيعبد بالروح وكان بيصلي لله بالروح، بس من شده العلاقه اللي الكاتب استصاغها بيقول كما يكلم الرجل صاحبه، لكن ما كانش شايفه، يعني ما كانش شايف الله بالجسد لان الله روح، عشان كده ما بيتشافش. دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه ودي الاغلى، العهد القديم بيقول انت اله محتجب، الناس ما كانش عندها الرؤيه الكامله عن الله الخالق، فكان درجات، والروح القدس بياتي على بعض الانبياء ليقودوا الشعب في ذلك التوقيت. لكن الشعب في تكوين في خروج 19 كانوا خايفين من الاقتراب من الجبل علشان الله كان بالنسبه لهم نار، لكن جه يسوع في العهد الجديد وبدا يقول لهم مين هو الله، وبدا يعرفهم مين هو الله، وده اللي قاله لفلبس، من رآني فقد رأى الآب. فالناس في العهد القديم كانت متخوفه، بسبب يسوع الناس بدات ترتاح، فالناس كانت شعر ان ربنا قاسي، بسبب يسوع فهموا ان الله حنين، فهموا ان الله بيعاقب وان الله بعيد، بسبب يسوع فهموا ان الله محب وان الله قريب. وده اللي قاله بولس، الله اقرب الينا من انفسنا، عن كل واحد منا ليس
1: ببعيد
0: ببعيد. نعم. فدي الثلاث افكار اللي انا عايز اجاوبك بيها يا استاذ احمد، ان الهنا المسيح عرفنا مين هو الاب وعرفنا مين هو الله بسبب تجسده. وده اللي حصل، ان تجلى الله لموسى في شجره، فالاشرف انه يتجلى في جسد وهو يسوع المسيح، قبل به من الروح القدس وتجسد وعاش بيننا كانسان بلا خطيه ليفعل احلى طريق، وهو طريق الخلاص في ذهابه لصليب الجلجسة ليمنح لي ولك الخلاص. شكرا لسؤالك، مبسوط جدا جدا بمداخلتك، اشجعك تكون بتابعنا كل الحلقات الجايه. علشان الوقت يا اخويا مينا مش بس كمان كده، لكن يقول الكتاب المقدس عن الاخ اللي اسمه بارتماوس دوا، يقول احلى حاجه، بيقول وقف يسوع والناس بتقول له خلاص ثق، قم هو ذا يناديك، واله النهارده بينادي عليك، نادى منذ القديم على ادم، ادم اين انت؟ صرخ، والنهارده بينادي عليك، هو ذا يناديك، بينادي عليك النهارده. وامام الرب يسوع المسيح اغلى صوت واحلى صوت تسمعه النهارده هو صوت يسوع، وهو بينادي عليك ويقول لك بحبك وبدور عليك لانك غالي ومدفوع فيك ثمن وقيمتك غاليه، انا بدور عليك النهارده وعايز اوهب ليك احلى حياه مختلفه، اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل. دي صلاتي. لو انت اخطات زي ادم ومختبئ ورا الاشجار هو ذا يناديك. لو انت اخطات النهارده وشاعر زي ما في بوشس هربان في الاودابار، وممكن تكون هربان في نجاسه في ضعف وفي خطايا وفي ادمان، هو ذا يناديك. لو انت رحت زي الابن الضال ورحت الكوره بعيده واشتهيت اكل الخنازير، هو ذا يناديك. اله النهارده موجود وبيحبك وبينادي عليك وبيقول لك بحبك وبنادي اليك بطريق الخلاص. يا اخي مش بارتماوس النهارده اللي بينده عليه بس، ده بينده عليا وبينده عليك. صلاتي انك تفتح قلبك، وصلاتي النهارده انك تستجيب. تقول لنا رساله اخيره يا اخويا مين، لان المفروض وقت الحلقه للاسف خلص.
1: عايز اشارك اخواتي المشاهدين انه ابليس دايما كذاب، زي ما كنت بتشارك اخويا فيلمون، كذاب وابو الكذاب، فبيعمل زيف وخداع واوهام كتيره للناس. مهما تحاول مش هتعرف تتغير، مهما تحاول تغير من نفسك مش هتعرف توصل للرب. بس عايز اشجعك النهارده، ينفع تروح للرب زي ما انت بخطيتك، من غير ما تتجمل، من غير ما تحاول تنظف او تغير في نفسك، روح للرب زي ما انت بكل ما فيك، على فكرة الرب عارف.

0: عرفنا بسقطاتنا بعيوبنا بزلاتنا بس، وبيحبنا كمان بنفس حالتنا دي، ومستني ياخد بايدينا ينتشلنا من الطين ومن الحاله الصعبه اللي احنا داخلين بيها. والرب بينادي على كل حد بعيد: يا اخواتي المشاهدين تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. الرب فاتح حضنه وبينادي عليك النهارده، ينفع تروح له زي ما انت وتقول له النهارده انا بترمي في حضنك وبحط ايديا في ايديك ومصدق انك تبدا معايا بدايه جديده في اسم الرب يسوع.
1: آمين. أنا عايز أشكرك يا أخويا أمين لأجل وقتك الثمين ولأجل كمان كل تسبيحة الرب قادك بيها لينا ولكل السادة المشاهدين. شكرا جزيلا.
0: أنا اتبركت بالوقت الحلو معاك ومع أخويا صامويل ومع أخوات المشاهدين، وبصدق أن الرب يوصل برسائل خاصة من خلال الحلقة دي لكل إخواتي اللي شاهدوا.
1: يبارك قلبك ويبارك ابتسامتك الحلوة وتسبيحك الحلو. عايز أشكر الرب لأجل أخويا صامويل الكمال اللي قادنا في كلمة جميلة كرازية، وعايز أشكر حضراتكم سادة المشاهدين الجمال اللي بيتابعونا. عايز أشكر كل إخواتي اللي دخلوا معنا في مداخلات حية وأسئلة وطلبات صلاة، وبنتأسف وبنعتذر عن كل إخواتنا اللي كانوا على الخطوط معرفناش نكون بنوصل لهم. كرر متابعتك مرة تاني، لأن مصدقين أن الرب بيجري آيات وعجائب من خلال حلقات الكارز. عايز أشكر كل إخواتي التعبين خلف الكاميرات اللي بيصلوا ويطلبوا الرب بقوة وبيتعبوا مجهود غير طبيعي مضني. عايز أشكرهم وعايز أصلي بقوة لأجلكم أن الرب يفتقدكم ويكون معاكم باسم الرب يسوع. شجعك كمان ما تسيبش القناة، وشجعك كمان تفضل تتابعنا وتكمل معانا، لأن في بوديكاست جميل جدا جدا مع الفاضل الدكتور زكريا سطور والأسقف عادل هارون. صوت بمتابعتكم إلى أن نلقاكم الحلقة القادمة. الرب يبارككم ويكون معاكم.

شايل هم الحياه، مضغوط لاقصى حد، ما كنتش فاكر الحياه كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض اسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكره، لان ممكن حياتنا تنتهي النهارده. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: أهلا بكم أحبائي المشاهدين في بودكاست الكارز. نشير ونمجد الكارز الأعظم اللي قال روح السيد علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأكرز بسنة الرب المقبولة. الرب يسوع المسيح هو الكارز الأعظم ودعا كثيرين ليكرزوا. عشان كده البودكاست اللي احنا بنقدمه في كل الحلقات بعنوان الكارز، وقلبي مليان فرح يرقص طربا لاني الخادم وضيفي في البودكاست النهارده جناب الاسقف عادل هارون. اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك يا دكتور، وسعيد بجد انه يعني اكون معك، وبشكر رب لاجلك ولاجل نموذج رائع. انت نموذج رائع، ربنا مباركك واستخدمك، وبنشوفك قد ايه انت كمان الكارز اللي شبه سيدك.
0: الله يخليك، شكرا. حقيقي بنصلي لاجل انه نطيع هذه المأمورية العظمى.
1: أمين أمين.
0: جناب الأسقف عادل هارون، احنا في حلقة سابقة كلمتنا عن اختبار حضرتك وعن بدايات الخدمة، بس علشان اللي هيحضر معنا البودكاست الحلقة دي تقول لنا تاني ازاي بديت تخدم الرب بعد ما تقبلت معنا.
1: أشكر رب. يعني أنا الحقيقة لما تقابلت مع الرب ورب غير حياتي، ولأني كنت بعيد قوي فقربت قوي، ودي نعمة الرب. يعني ابتديت أقرأ الكتاب، ابتديت أصلي، ابتديت يعني أقرب من الرب في أوقات عبادة حقيقية، سجود حقيقي في محضره. عملت علية كده صغيرة وكنت بقعد فيها وقت طويل. بدأ الرب يشغل قلبي دكتور زكريا بأنه زي ما أنت اتغيرت في ناس تانية عايشة في اللي انت كنت عايش فيه.
0: ده صوت الرب قبل ما حد يقول لك يشجعك تعمل
1: خالص
0: كده.
1: احساس داخلي وشعور داخلي وانا بقرأ الكتاب وانا بصلي انه في ناس تانية عايشة اللي انت كنت عايش فيه، وبالتالي انت عليك دور. وابتديت انه في قلب المكان اللي انا تقابلت فيه مع الرب اللي هو بيتنا اتكلم مع حد كان اكبر مني سنا وفي الخدمة، يعني بحوالي 10 سنين ولا حاجة. وقلت له ما

0: تيجي نعمل اجتماع شباب.
1: ده في اسكندريه.
0: ده في اسكندريه في العمريه في البيت بتاعنا.
1: في البيت.
0: في نفس البيت. فابتدينا عملنا اجتماع شباب، كان طبعا عدد صغير يعني، فبدانا بدايه صغيره لاجتماع شباب صغير. وانا فاكر
1: جوه البيت.
0: جوه البيت. زي ما بيتعمل الاجتماع كان في البيت يوم الثلاث، عملنا يوم تاني اجتماع الشباب. وكان حاجه صغيره كده، بدانا بدايه صغيره، لكن الحقيقه كان ربنا بيعمل حاجه جميله قوي وبيشجعنا.
1: يعني مثلا حوالي كم شاب كانوا؟
0: مش كتير يعني، في البدايات دي 10 8 12 في بيت. وقعدت في المنطقه في العمريه الحقيقه شويه وقت، يمكن سنتين تقريبا. وبعدين نقلت لمنطقه تانية، هي منطقه الورديان. الورديان كان اخوي الاكبر مني شغال هناك وكده، وعنده محلات وبتاع. وانا كنت وقتها بدات اشتغلت في التربيه والتعليم من سنه 91.
1: اداري ولا
0: اداري؟ كنت امين معمل. والوقت ده ابتدى اخوي يقول لي طب تيجي معانا الورديان. رحت الورديان، المكان بتاع اخويا في نفس المكان اللي فيه كنيسه نهضه القداسه الورديان. ودي كنيسة صغيرة ومفيش راعي هناك، لكن بعض الإخوة بيقودوا الخدمة وكده. والحقيقة كانت دي البداية.
1: كنت أول مرة تدخل الكنيسة دي؟
0: الكنيسة دي.
1: أما أخو حضرتك قال لك
0: بالزبط
1: تعالى المكان،
0: وبدأت أن أنا أشارك معهم في الخدمة. وهناك برضو قلت لازم نعمل اجتماع شباب، فبدأنا نعمل اجتماع شباب. الحقيقة كان شيء جميل. وأنا يعني نفسي أنه واحنا بنخدم نعرف ربنا بيقودنا ازاي. لا سيما انه لما ربنا يحط في قلبك حاجة كده وتبقى صغيرة، نتبع الصغيرة دي، لانه غالبا ما ربنا بيبقى الدكتور زكريا عايز يعمل حاجة اكبر.
1: صحيح.
0: فعملنا
1: زي النجم اللي قاد المجوس كلهم عشان يروح للبيت.
0: ده حقيقي. فعملنا حاجة صغيرة لاجتماع شباب، وانا كان قلبي مولع قوي للخدمة الحقيقة قوي، يعني زي ما كنت في الشر بعيد قوي
1: وما زال قلبك مولع الخدمة.
0: بشكر بجد. بشكر الله. بشكر رب، دي نعمة الحقيقة. فزي ما كان بعيد قوي، بدأت ان انا ابقى مولع قوي للخدمة، مولع قوي لعمل الرب، وعايز اكرم الرب وعايز اجري وعايز. فكان عندنا مكتبة، ادوات مكتبية ومدرسية وكده، ومحل مفروشات واجهزة وسجاد وكليم، دي شغلة العيلة كلها يعني. وفي نفس الوقت في تربيه وتعليم، بس عايز اخدم الرب. فاجي وقت الاجتماع، وطبعا كنت بدات انغمس في اني اخدم الرب في الكنيسه دي، وابقى يعني اكتف شويه في الخدمه،
1: ليس فقط في اجتماع الشباب.
0: طبعا. فاجي وقت الاجتماعات، واجتماعات ثلاث اجتماعات في الاسبوع ولا حاجه، اقفل المكتبه والف اروح زيارات، واروح للشباب واجيب ده، ومعايا عجله كده اروح بيها، واجيب واحد معايا على العجله او كده. فبدا اهتمامي يبقى اكتر بالخدمه واقل للشغل، وقلبي جوه مولع للخدمه، مولع العمل الرب. والحقيقه من هنا بدا الرب يحط نبته جوايا، نبته انه اتفرغ للخدمه، يعني مع انها كانت لسه بدايات مش ظاهره قوي. من فترة قريبة، أسبوعين تقريبا، بقلب في حاجات قديمة عندي دكتور زكريا، لقيت زي أجندة صغيرة كده عامل فيها الكلام ده سنة 92 و93 و94.
1: يعني كان ليك سنتين أو ثلاثة أو أربعة تقابلت مع المسيح.
0: يعني
1: قابلت الرب يوم 16/10/90.
0: ده حضرتك فاكر؟
1: هو ده عيد، ده يوم جوازي.
0: عيد جوازك.
1: هو نفس اليوم.
0: فلقيت أجندة صغيرة كاتب فيها، مسطرها وكده، وكاتب فيها كرست لفلان في اليوم الفلاني فقبل المسيح، وعامل له صفحة متابعة،
1: مذكرات ومتابعة،
0: وصفحة متابعة، زرته كمان في اليوم الفلاني، حكيت معه عن كذا، تجاوب معايا في كذا، فزرته في اليوم الفلاني بعدها بأسبوع، كلمته عن كذا، تجاوب معه. دي لسه شايفها من أسبوعين كده بالصدفة.
1: دي غالية
0: يعني
1: جدا، أنا بقلب. دي ذكريات
0: مش ممكن يعني طبعا. فبدأنا وقتها أن الشباب بيجوا ونعمل اجتماع والدنيا تتغير وناس بتقبل المسيح، حاجة جميلة طبعا. ومن هنا ابتدى الرب يحط زي ما قلت لحضرتك جوايا نبتة انه اخدم الرب. في التوقيت ده الأخ اللي كان بيخدم في الكنيسة هو رقم واحد.

0: ربنا مباركه في الكنيسة الجديدة اللي هي الورديان، جاله حاجة فراح مكان تاني، وأنا بقيت زي بتقدم الأمر في الخدمة أو بشيل،
1: ما بقتش أسيس حضرتك؟
0: لا لا لسه، كل ده احنا مجرد خدمة وأنا في شغلي ده في السنوات
1: متطوع.
0: بالظبط. لكن بدأ الرب يحط عليا مسؤولية الاجتماع وترتيب الاجتماع وتنظيم الاجتماع والمتابعة والناس. وكان وقتها الجميل الرائع الأب الروحي في التعليم الفاضل القسيس رسمي إسحاق إبراهيم، أذكره بكل خير، هو دلوقتي في تكساس.
1: يا ده راجل قديس، قديس والرب يديله الصحة،
0: من أروع الناس اللي بتتعامل معه
1: في تكساس، وهناك كنيسة ملك الملوك ناطق قداسة هناك، بركة بركة.
0: ده حقيقي.
1: كان هناك في اسكندرية في
0: ده الوقت. كان راعي كنيسة راغب باشا اسكندرية، وكان بيتابع كنيسة الورديان. فكان يجي لنا كل يوم أربع، علشان هو الحد في كنيسته، كان يجي لنا كل يوم أربع، وأنا بتابع الاجتماعات، فيجي هو ونزور مرات مع بعض، هو ياخد الخدمة ويشجعنا، وكان بيشجعني جدا على الخدمة. ويجي في وقت من الأوقات بدأ يشجعني على التفرغ للخدمة. الحقيقة هو كان المشجع الأول ليا، أنا أذكره بكل خير بركة، تعلمت منه كتير، تعلمت من وداعته، تعلمت من قلبه الجميل، محبته للرب، الحقيقة معلم في الكلمة، فأنا تعلمت منه كتير جدا. ورشحني بقى للمجمع أنه أقدم في كلية اللاهوت، فأنا فعلا قدمت في كلية اللاهوت وتم قبولي
1: حوالي سنة كاملة
0: 95.
1: كان لي 5 سنين
0: بالضبط. فهو بيعملوا في لجنة تقابل الطلبة مكونة من 12 أسيس و 13 أسيس، كان يرأسها الراحل الفاضل الرائع الأسقف منير حكيم، مع
1: أمير الوعاظ.
0: أمير الوعاظ طبعاً طبعاً، اللي تعلمنا منه الوعظ وتعليم.
1: أنا شرفني الرب نخدم عنده كتير، كان يدعيني وبعدين أوعظ أنا 3/4 ساعة في الجللي.
0: أيوة.
1: وبعدين ورا بعد ما وعظ يقول قال الدكتور زكريا ويقول 5 دقايق أحسن 100 مرة من الوعظة. أنا بكلمك بأمانة. أندم إني وعظ.
0: لا لا لا، ربنا
1: ده كان مفوق. لا لا كان رجل الله بجد.
0: طبعا طبعا ده الحقيقة أمير الوعظ.
1: أمير الوعظ صح.
0: ونحن نشرف بهذا، يعني أنه كان لنا رئيس مجمع كهذا، يعني رجل الله والكلمة كانت على لسانه بطريقة غير عادية. أحيح. معلم. ففي الجلسة في تملي يعملوا جلسة تقييم لطالب اللاهوت اللي هيدخل، والحقيقة كانت الموافقة بالإجماع أنه أدخل كلية اللاهوت، وأشكر الرب. ودخلت كلية اللاهوت وخدمت الحقيقة في بعض الكنائس، فتعينت أول مرة أو أول تعيين لي سنة 95 في الشامية ساحل سليم.
1: لو أنا أول خدمة لي كانت في الشامية ساحل سليم.
0: طب دي رقم 2.
1: بس كانت سنة 83-84.
0: يا دي الحاجة رقم 2 اللي احنا متوافقين فيها.
1: بالضبط. أول بلد أوعظ فيها كانت الشامية.
0: الشامية الحقيقة بلد جميلة، أنا خدمت فيها سنة واحدة مش كتير، لكن ربنا باركنا وعملت شوية شغل في الكنيسة كمان.
1: في السويقة كان ناطق القداسة جنب الطلايزة.
0: صحيح.
1: بالنسبة لبتوع الشامية يعرفوا. أنا خدمت فيها في البلاطسية. المهم
0: أي كنيسة الإخوة في البلاطسية. ده صحيح. وبعديها الرب سمح أني أنقل بأمر من الرب الحقيقة أروح الغنائم، فقعدت في الغنائم 9 سنين. والحقيقة الغنائم أنا خدمت خدمة الرب باركنا جدا بخدمة متسعة،
1: بلد صعبة
0: تحت الجبل والدنيا.
1: ما تزعلش مني، المفروض ما اقولش كده في البودكاست. يعني شخصيتك تقدر عليهم. لا يعني انتوا تقدر على بعض.
0: صدقني
1: لا ما شعرتش لقيك شعرت يعني ايه ده.
0: صدقني
1: ربنا مهيئك، لان الماضي اللي حكيت لي عنه في الحلقه السابقه
0: صحيح،
1: ان انت رحت بقى مع الشباب الضايع الناس دي، فانت خلاص غنايم ايه.
0: وده اللي
1: أكد، أنت كنت مع العرب بتوع
0: صحيح. وده اللي أكد دكتور زكريا اللي أنا قلته من شوية،
1: إنه بيجهزنا.
0: الله بيجهزنا
1: صح،
0: تجهيزات خاصة لعمل خاص
1: صحيح،
0: في أماكن خاصة
1: صحيح. الله،
0: وعلى فكرة ده
1: الله بيجهزنا
0: تجهيزات خاصة،
1: تجهيزات خاصة
0: لعمل خاص،
1: لعمل خاص
0: في أماكن خاصة،
1: في أماكن خاص. الأسقف عادل هارون بودكاست الكارز.
0: وده لكل واحد فينا
1: صحيح،
0: ده مش الواحد بس، ده لكل واحد فينا. الله يجهزه علشان يعمل حاجة معينة في مكان معين في وقت معين. فأنا في الغنائم خدت 9 سنين.
1: يا برضو وقت
0: عملنا يعني ربنا كان بيعمل. احنا خدمنا يا دكتور زكريا 13 قرية.

0: حوالينا، كنا بنخدم تقريبا 13 قرية حوالينا خدمة بقى محو أمية، كان وقتها لسه محو أمية، وكان الفاضل الراحل الأخ باسم ألفونس
1: طبعا
0: كان لسه بيبدأ خدمة محو الأمية، فخدمنا
1: نقوم ونبني
0: نقوم ونبني، فخدمنا يعني عدد كبير من الكنائس اللي حوالينا، غير بقى العلاقات وغير وغير وغير والخدمات المختلفة والكرازة في البلاد اللي حوالينا بطرق مختلفة، زي ما قلت منها محو الأمية، لكن كان في حاجات تانية كتير.
1: زي ايه مثلا؟ لان البودكاست بتاعنا اسمه الكارز، زي ايه مثلا بتشجع الناس اللي بتسمعنا في قرى في قلب الصعيد، يعني غنايم هو جنب الجبل وكده،
0: صحيح صحيح،
1: زي ايه مثلا ممكن نصل الى الناس دي؟
0: يمكن وقتها الدنيا مختلفة عن دلوقتي طبعا مع التحديثات والتطور وكده، لكن وقتها احنا كنا بنخدم بالمحو الأمية،
1: نعم،
0: وكنا بنخدم بالحاجات الطبية كمان، كنا بنروح للناس ونعمل حاجة طبية كده
1: وتكلمهم
0: برضه، ونكلمهم، وكنا بنخدم بتوزيع بعض النبز والإنجيل الصغير، لأنه كان وقتها برضو لسه ده احتياج كان في الوقت دوت. كنا نروح الغيط، يعني في مجموعة صغيرة في شوية بيوت في الغيط كده، فكنا نروح المجموعة دي ونقعد ونجيبهم ونقعد على المصطبة. عارف القعدة دي صدقني يا دكتور زكريا ما أحلى وما أروع هذه الجلسة مع ناس بسطة تحكي لهم عن المسيح.
1: الله، هي دي الخدمة وهو دي الكرازة.
0: أنا كان معايا وقتها عربية 125 فيت 125، وكان
1: كانت متطورة وقتها
0: وكان برضو كان يجي بعض الخدام من القاهرة، فكنا ناخدهم ونروح نلف زي الدكتور رضا اسكندر والمجموعة بتاعته، وكنا نروح نلف على الأماكن دي، ووقت الأعياد بصورة خاصة كمان لبعض المشاركات وكده مع إعلان كلمة الله والكرازة. كل ده كان بيفرق وفرق قوي قوي قوي في 9 سنين خدمة في الغنائم. بعدها رحت سوهاج، قعدت تقريبا 3 سنين
1: في نفس مدينة سوهاج،
0: في نفس مدينة سوهاج، كنيسة نهاد قداسة في سوهاج، والحقيقة الوقت ده كان مميز جدا. ما يميز وقت سوهاج انه الله عمل شغل في 3 سنين، وده بشهادة الناس، يعني بمقدار 9 سنين مش 3 سنين.
1: هي كانت من حوالي سنة كام؟ وكان
0: كان من سنة 2005 ل 2008
1: تمام.
0: وهناك بقى يعني خدمنا أماكن مختلفة حوالين في سوهاج نفسها، بس في متطرفات سوهاج، وكان ربنا بيعمل الحقيقة امتيازات الخدمة كانت واضحة قوي قوي قوي. يعني في سنة 2008 رب دعاني أن أنقل أروح القاهرة، فجيت القاهرة كنيستنا نهضة قداسة الأهواني، وأنا هناك من 2008 لغاية دلوقتي داخل في 18 سنة تقريبا، أشكر الرب. يعني في وسط الوقت دوت دعاني الرب أنه أخدم في المجمع خدمة شباب، فمسكت لجنة الشباب العامة على مستوى المجمع العام لمدة 6 سنين،
1: اللي هي زي ما حضرتك قلت في البداية أنه الحاجة الصغيرة النبتة الصغيرة يمشي وراها لأن ربنا عايز منها حاجة عظيمة.
0: مظبوط، وفعلا ده اللي حصل، لأنه قلبي كان شغوف قوي في خدمة الشباب وأنا في اسكندرية وبعد كده فابتدى الرب يحط بقى حاجة أكبر شوية. فسنة 2009 مسكت لجنة الشباب العامة في المجمع العام على مستوى نهضة قداسة، يعني لمدة 6 سنين باركنا الرب بعمل مؤتمرات وعمل خدمات.
1: احنا بقى أنا بالنسبة لي سمعت عن حضرتك في الوقت ده وعن خدمة الشباب المباركة دي.
0: أشكر الرب، رحنا أماكن مختلفة، قرى مختلفة، عملنا قوافل خدمية في أماكن مختلفة
1: برضو للشباب،
0: للشباب وللقرى نفسها كمان.
1: نعم.
0: وكنا بنزق يا دكتور زكريا زي ما حضرتك بتعمل، طبعا أنت بتعمل أكتر من كده وأوسع بكتير جدا، نشكر رب لأجلك، لكن كنا بنزق الشباب اللي بيخدموا معانا علشان يتحركوا ويطلعوا معانا القوافل.
1: وحضرتك آخر مجمع آخر عملنا حضرتك دعيتني في أسيوط، كان حوالي 300 شاب.
0: مظبوط،
1: برضو
0: في كلية اللاهوت الوسلية. صحيح،
1: وكان هدف حضرتك الكلام من سنتين انك تشجعهم على الكرازة والخدمة.
0: ده صحيح، ده صحيح،
1: فده شيء حقيقي وموجود. yeah. يعني احنا عشناه،
0: احنا الاكتر من كده كمان انه بقالنا مرتين بنعمل، والحقيقة ده خدمة متبنيها هي طبعا في المجمع، لكن متبنيها كنيسة نهضة قداسة الأهواني، إننا عملنا مؤتمرين لشباب

0: نقط قداسه من سن مثلا 18 او اقل لسن 25 او اكتر شويه. المؤتمر كان حضره المره الاخيره حوالي 1000 شاب وشابه.
1: شفت يعني الشباب كنا نقول نص الحاضر وكل المستقبل. دلوقتي في مصر 70% من الحاضر، لانه فعلا البوبوليشن المصري فيه 70% شباب.
0: ده صحيح.
1: وكل المستقبل.
0: ده صحيح.
1: فحضرتك اهتميت بالشباب طب ازاي يعني بعدين مسكت الطائفة؟ انا معلش كان نفسي انا اتوسع بس.
0: لا طبعا يعني
1: بس انا كنت رئيس طائفة نهضة القداسة.
0: صحيح. هو بشكر رب، ده امتياز عظيم، رب شرفني جدا بهذا الامتياز ان اكون رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة في مصر ما يقرب من 6 سنين، منهم سنة ونص الأولى كان انتقل الفاضل الراحل الأسقف نبيل إبراهيم، وكان رئيس المجمع وانتقل بطريقة فجائية الحقيقة، لأن احنا صدمنا جدا. وأنا حتى لما ده حصل أقول لحضرتك وأمام الرب وأمام حضرتك والمشاهدين، أنا لما سمعت الخبر كان صاعقة يا دكتور زكريا عليا، لأنه كناش متوقعين مطلقا ده يحصل. وأنا كنت وقتها نائب رئيس المجمع العام، وحسب الدستور نائب رئيس المجمع يقوم بأعمال المجمع العام، فقمت بأعمال المجمع العام السنة ونص الباقية، وبعديها الحقيقة انتخبت رئيس المجمع العام سنة 19 بعد السنة ونص ديت سنتين، وبعدين تجدد لي سنتين أخرى بحسب الدستور، وأنا خلصت مدتي في شهر 3 اللي فات وسبت رئاسة المجمع.
1: وما ترشحتش؟
0: ما ترشحت طبعا، لأنه أنا سبت إحنا كنا متفقين أنه إحنا لينا مدتين، أو حددنا يعني من فترة طويلة أنه يبقى المدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فالتزمنا بما اتفقنا فيه.
1: أنت التزمت؟
0: لا كلنا
1: أيوة في الوقت ده ما أنت اللي كنت رئيس.
0: طبعا
1: والتزمت وما ترشحت
0: طبعا، لأنه يعني دستوريا وروحيا وأدبيا وبعدين أصله إحنا ممكن نخدم بالمنصب، ممكن نخدم من غير المنصب.
1: طبعا
0: ممكن نقدم للرب حياتنا بالمنصب.
1: بس يعني عايز أقول إن اللي أنت علمت بيه عشته ونفذته أول واحد.
0: أشكر رب، وده شرف الحقيقة لينا كلنا، وإحنا بنكمل بعض. طبعاً يعني طبعاً. أنا كملت شوية بعد اللي كان قبل مني، واللي بعد مني بشكر رب لأجل أسقف باسم بيكمل اللي رب حطه على قلبه على اهتمام المجمع، فإحنا بنكمل بعض وبنخدم الرب وعايزين مجد الرب يسوع.
1: صحيح. أنا بس أقصد يعني أن اللي حددته عشته، وده طبعا شيء كويس ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم بيه، ده اللي عايز أركز فيه.
0: شكر ربنا.
1: الوقت معاك بيمر بسرعة، بس خدمة عبيدية اللي بتدعيني ليها كان نفسي يكون ليها، توعدني مرة تاني بس قول لي باختصار يعني.
0: بشكر ربنا من بدري قوي، ربنا حط على قلبي أو حاطت على قلبي خدمة الخدام وخدماتهم وخدمة إخواتي. فالحقيقة كنت بعمل من زمان قوي وليها اختبار، أعتقد يمكن صعب أحكي دلوقتي عشان
1: الوقت. باختصار معلش.
0: يعني زمان الراحل الأخ باسم ألفونس كان له اختبار معايا في حتة معينة شجعتني للخدمة دي، أنه أخدم إخواتي.
1: صحيح.
0: وبالتالي لأنه هو خدمني، فبالتالي بدأت أخدم إخواتي، خدمت إخواتي في المجمع العام وقت طويل، وبعدين حط الرب على قلبي أنه ده يترجم في صورة خدمة اتسمت خدمة عبادية،
1: على أساس أن عبادية أيام إيليا
0: بالزبط
1: كان يهتم بناس أنبياء
0: مزبوط.
1: بس ظروفهم صعبة وكذا.
0: ده حقيقي. فرؤية الخدمة دي باختصار شديد مساندة الخدام وخدماتهم في المناطق الصعبة أو المحدودة أو اللي عندهم،
1: ودول مش بس نهضة قدس.
0: لا دلوقتي طبعا الخدمة تحت الرابطة الإنجيلية وبتخدم كل الناس، بنعمل لقاءات روحية للخدام، بنروح خدمة قوافل كرازية في الأماكن الصعبة، بنمجد الله من خلال الخدمة دي، وأرجو أنه أقدر أخدم إخواتي بالرب حطه على قلبي يعني.
1: لا ده أنا فخور جدا،
0: وأنا بشكرك لما دعيتك حضرتك جيت فورا يعني،
1: ده تشرفت يعني.
0: ده كان بركة لينا
1: في بداية العام بتصلوا لأجل أنه الرب يستخدمكم لتعضيد الخدام والوصول للبعيدين أيضا.
0: ده حقيقي.
1: للأسف الوقت بيمر بسرعة، بس وجه كلمة أما أرجو

0: من حضرتك توجه كلمة لكل الناس اللي بتخدم الرب، شجعهم على اللي انت عايز تقوله له.
1: الحقيقة بشكر الرب علشان خدمته، امتياز قوي، امتياز قوي قوي قوي اننا نخدم الرب. ولما بنيجي نخدم الرب احنا مش بنخدم الرب علشان احنا افضل من غيرنا، بس لانه الرب اختارنا نخدم الرب. فكل مؤمن حقيقي تقدر تخدم الرب. من فضلك ركز قوي على انك تدي من وقتك للرب، تدي من مالك للرب، تدي من مجهودك للرب. وكل ما اديت للرب كل ما الرب باركك، مش علشان انت مجرد تخدم، لا، لانه الرب عايزك تخدم وعايزك تباركه وعايزك تخدم اخواتك. احنا موجودين هنا علشان نخدم، موجودين هنا عشان نخدم. احنا بنحب الرب فبنخدم الرب في اخواتنا الاخرين. وعايز اقول حاجه اخيره، كل ما اتحركت بدري وخدمت الرب بدري، حتى لو فشلت بدري، واحد قال افشل كتير بس افشل بدري، حتى لو وقفت او فشلت بدري هتتعلم اكتر وهتخدم الرب بقوه اكتر. اخدم الرب،
0: لو فشلت بدري
1: تتعلم بدري،
0: تتعلم بدري واستمر اخدم الرب.
1: طبعا
0: الاسقف عادل هارون، نص دقيقه للي لسه بعد كل الافراح اللي احنا فيها ما تقابلوش مع الرب تقول لهم ايه؟
1: ما فيش اروع من مقابله مع المسيح. مش هتلاقي اعظم من شخص زي ذا، حبك، مات علشانك، ضحى لاجلك، جه مخصوص من السماء علشان يموت عشان انت تعيش. الشخص اللي زي ذا يتقابل بايه؟ انك تفتح له قلبك، تسلم له حياتك، تسلمي له حياتك. صدقني صدقني ما في راحه الا لما تقبل المسيح في قلبك وحياتك. اقبله، هتعيش افضل واسمى واروع حياه هنا، والابديه هتكون مستنياك في السماء. فاقبله.
0: حبيبي خادم الرب جناب الاسقف عادل هارون، شكرا شكرا لغنى الحلقه العظيمه دي من البودكاست.
1: شرف
0: الكارز لي. وفعلا شكرا لحضرتك،
1: ربنا يباركك
0: وتوعدنا بحلقات تانيه.
1: طبعا يشرفني جدا، سعيد جدا بالقعد معاك، حديث معاك شيق، والعلاقه بالرب اللي فيك رائعه.
0: شكرا شكرا, شكرا جناب الاسقف عادل هارون، وشكرا لكل المشاهدين. الى حلقه قادمه من بودكاست الكارز.

عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. رب صالح جدا، رب صالح جدا، وبيهتم بكل حد فينا، بيهتم بطريقة غير عادية، لأنه استثماراته كالعادة اللي أنا بقولها، الجملة اللي بقولها، استثماراته بيحطها كلها في عروسته، ولأن عروسته هي كنيسته وحضرتك وحضرتك، فتوقع بالنعمة سكيب استثماراته في حياتك بطريقة غير عادية. حيسكب محبته فين إلا على أولاده، حيسكب ميراثه فين إلا على ابنه اللي من خلال ابنه بينسكب علينا كلنا. هذه المحبة ما نقدرش نعيش في الزمن اللي جاي من غيرها، لأن كل حاجة في الأزمنة الأخيرة بتأتي ضد تمتعنا بمحبة الرب النازلة. فاكرين القصة اللي بنحبها في هذا الاجتماع، يوناثان هو بيمد يده للعسل في البرية. كل ما المواجهات تزداد في العالم، والمواجهات عماله بتزداد، عندكم خبر ولا ما جالكم الخبر؟ يعني المواجهات بتزداد، والمواجهات عجيبه جدا في هذه الازمنه، ان من وقت برضو اللي يذكروا هذا الكلمات، من وقت كوفيد كنا بنشارك ان مستوى التحدي تغير، مستوى المواجهه تغير. فالمواجهه عجيبه جدا، احد سماتها العجيبه انها مواجهه بتحصل في كل الكره الارضيه في نفس الوقت، وبتحصل شخصيه في نفس الوقت. فمواجهتك الشخصية مش شخصية، هي مواجهتك الشخصية مربوطة بحاجة بتحصل في العالم، ومواجهات العالم لها تأثير عليك على مستوى شخصي. يمكن في مرة تانية بحكي عن أربع خطوط حتزداد في هذه الأزمنة وتكمل معنا، أربع مواجهات يعني شغالة، منها مواجهات واضحة ومنها مواجهات يمكن مش واضحة حتتضح مع الأزمنة، لكن هنقولها قبل ما تحصل يعني. فاللي أنا عايز أقوله أنه المواجهات برغم انها في العالم كله لكنها شخصيه، وكل ما بتزداد هذه المواجهات بيزداد احتياجنا احنا ان احنا نتنع اكتر في حب الهي، لانه القوه اللي بتخلينا نقاوم هذه المواجهات مش قوتنا، مش قدرتنا، مش شطارتنا، مش، لكن هي نعمه نازله من فوق مليانه حب الهي. ومحبه الرب مش محبه كده شعريه كلينكس، محبة الرب محبة قوية مغيرة، محبته قوية جدا كالموت، فاكرين؟ ولأن محبة قوية فهي محبة مؤثرة عملية بتنسكب

الروح القدس على حياتك أول ما تطلبها. علاقتك مع الروح القدس مش علاقة optional، يعني لو تحب في الأزمنة اللي جاية بيزداد احتياج كل حد فينا أنا وحضراتكم للعلاقة الحميمة مع الروح القدس اللي مربوطة بكلمات أو بحديث أو بمحادثة أو بسيناريو. هي دي الصلاة في الزمن اللي جاي. مش هقول ارفع ايدك لو عندك مواجهة في خلوتك الفردية وقت الصلاة بتاعك بتسلب أو ما بتسلبش، مش هقول ارفع ايدك، مش هقول ارفع ايدك، مش هقول بتقعد قد ايه تصلي، مش هقول اخبار خلوتك اخبارها ايه، بس هقول لك حاجه صغيره. الحاجه اللي هتفرق في وقت وقت والكواليتي ونوعيه خلوتك هو حديثك مع الروح القدس في خلوتك، حديثك مع الرب الروح القدس. نؤمن بالرب الروح المحيي. حديثك ومحادثتك وطلبك المعونة في كل حاجة، مفيش حاجة نقدر نعملها بقوتنا، مش هنعرف نحب يسوع من غير معونة الروح القدس. لو محبتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو صلواتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو مش شايف حاجة للزمن اللي جاي اطلب معونة الروح القدس، لو مش عارف بكرة تعيشه ازاي وتاخد قرار ازاي اطلب معونة الروح القدس. محادثتك مع الروح القدس هي نوعية وكمية وقوة خلوتك الشخصية. فكل ما تزداد علاقتك مع الروح القدس كل ما تجد المحبة بتنسكب. هو ده العسل النازل في البرية. مواجهات العالم تزداد ويزداد النعمة جدا. مواجهات العالم تزداد وتزداد المحبة جدا، لأن بدون محبته بتنهار قوتنا. حتى فاكرين قال الشيوخ ما قدروش يكملوا، أما منتظر الرب. الغلمان تعثروا والشيوخ ما كملوش، أما منتظر الرب يرفعون أجنحة، يجرون ويرقدون لا يتعبون ولا يعيون. ده إيه؟ ده النعم. دول بيتواجدوا قدام نعمة، وهذه النعمة مهما كان الموسم، مهما كانت المواجهة أو التحدي، النعمة اللي نازلة أقوى جدا من المواجهة اللي حاصلة. أنتوا هنا مش كده؟ فمن فضلك يعني دي مش كلمات كده مشجعة، مش كلمات تعزية، دي نوعية الحياة. دي مش كلمات كده وعظية لأن في وعظة وفي واحد متكلم. نو دي ده أنا قاعد مع حضرتك في كرسي وجها لوجه وبنعمل مشورة أنا وحضرتك مع بعض، وبقول لك هو ده المفتاح للزمن اللي جاي في حياتك وفي حياتك. هو ده الاختراق اللي ممكن تخترق بيها ولا تعيا، تمشي ولا تتعب، تجري ولا تعيا، ترفع أجنحتك كالنسر. ليه؟ لأنك من المنتظرين، من اللي بيستقبلوا هذه النعمة اللي الرب بيسكبها بغنى في الأزمنة الأخيرة، لأنه عارف المواجهة مختلفة. هي مواجهة بتحصل في كل العالم بس هي بتحصل شخصية. مواجهاتك الشخصية مش عايز أقول هي مش شخصية، بس هي مواجهات عامة. بمعنى إيه؟ بمعنى اللي بيحصل في الكرة هو بيحصل لحضرتك، والمواجهة اللي بتحصل مع حضرتك لها علاقة باللي بيحصل في الكرة الأرضية. ومش بتكلم على الحرب وسعر البترول، مش بتكلم على كده، بتكلم على حاجات كتيرة قوي. في أربع مواجهات بتحصل، هديكوا عناوين صغيرة. مواجهات فعلاً مخاوف أو حروب أو whatever، في مواجهات نفسية بتحصل، في مواجهات أكمل يمكن بدري شوية أقول. في مواجهتين كمان مش هقولهم دلوقتي. فهما في أربع مواجهات بيحصلوا في الأرض مربوطين بحاجات كتيرة بتحصل في أركان الكرة الأرضية. مواجهات عامة، بس هذه المواجهات بتؤثر حتى على ذهنك، على نفسيتك، على اقتصادك، على تركيزك، على اضطرابك، على حاجات كتيرة. فهي عامة بس شخصية، ولأنها شخصية فهي بتؤثر على كل حاجة في حياتك. في وسط كل ده في نعمة نازلة. في وسط كل ده، في وسط كل هذا الخلاط، في عسل نازل عشان لو تمديت ايدك ليه واكلت منه زي ما يوناثان عمل تستنير عينيك وتسترد قوتك. ويوناثان يحول الهزيمه ويحول الحاله اللي مليانه خوف او اضطراب. او فاكرين وقت الشعب ده، وقت شاول، كانوا كلهم حزانه وكلهم فاقدين القوه، فاقدين النعمه. ويوناثان قال قد قدر ابي الشعب، يعني الشعب كان متقدر، بس في عسل نازل جاهز ان يخليك مش متقدر.
والعسل اللي نازل بيغير من عينيك، عشان كده استنارت عيناه، يعني عينيه شافت المشهد من صورة تاني.

شايف في الطبيعي وشايف الدنيا كلها ماشية كده ماشية كده ماشية كده ماشية كده. وإبليس في هذا الزمن بيعمل كده في حاجات كتيرة، بيعمل تركيبات عشان يقفل الدنيا. يعني هي بتحصلش حاجة واحدة، لو يجيب لك ثلاث أربع حاجات في نفس الوقت، بس الثلاثة والأربعة متركبين صح بحيث إنك ما تلاقيش مخرج. فإبليس يقوم عامل تركيبات كده، تخرج من مواجهة في الشغل تجد مواجهة في نفسيتك، تخلص من مواجهة نفسيتك تجد مواجهة في البيت، وتلاقيهم متركبين مع بعض. فأنت إيه ألاقيها من فين ولا من فين؟ وهذه التركيبات ما تتخضش منها. لما التركيبة تبقى حاصلة أنك تدور كده تجد حاجة، تدور كده تجد حاجة، دي ما يصنعه إبليس في العالم في هذا الزمن على مستوى عام وعلى مستوى شخصي. بس الرائع في وسط القصة دي أن القلوب العبدة، القلوب العبدة بيحصل لها هيكلة قدام حضور ربنا بتدوب التركيبة اللي عملها إبليس قدام عينيك. فمهما ركب، وحبص معاك النهاردة على حب، مهما حصل تركيبات داخلية بحكمة شيطانية عشان يدبلك الدنيا. عارفين يدبلك؟ تبقى الدنيا ملبكة كلها مع بعضها، متدخلة مع بعضها مع بعض. رب يطلع من قلوب عبدة هيكلة، هيكلة لأنها مربوطة بالهيكل، هيكلة لأن قلبك بيقوم رافع نفسه قدام العرش، فبتتواجد قدام هيكل الرب. هيكل الرب ده ناري، هيكل الرب ده عرش مليان نار، مليان أمور يمكن نخش فيها أكتر وأكتر خلال الزمن اللي جاي. فالهيكلة دي بتدوب، بتخلخل تركيبات إبليس. عايز شجعك جدا على قلبك العابد. أنا هي مشاركة النهاردة بسيطة جدا. عايز شجعك على قلبك العابد اللي بيتواصل مباشرة بمعونة من الروح القدس. بدونه لا تستطيع أن تفعل شيء، بمعونة من الروح القدس. قولي أنا صلاتي بردت، أنا بنسى أن أصلي، بتذكر الصلاة في اجتماع الأربعة. ناس كثيرة تتذكر أن في حاجة روحية في حياتهم يوم الأربعة الصبح. أعرف إزاي؟ يوم كل الرسائل بتجيل الأربعة الصبح، كل طلبات الصلاة بتجيل الأربعة الصبح. للناس انا بعرف الناس اتذكرت ان النهارده الاجتماع. بس القصد الالهي هو انك انت في حاله صلاه. كلكم عارفين الايات، اما انا فصلاه. انت حاله الصلاه شغاله معاك لان الروح القدس يسير بجوارك طول الوقت. لو انت مختبر الباراكليتوس الذي يسير بجوارك كل ما بتطلبه، ده بيسير بجوارك طول الوقت. فحاله الصلاه مستمره طول ما انت على علاقه مع الروح القدس. القلوب العبدة اللي خليها روح القدس يحب يسوع من خلالها وينظر الآب وتواجد قدام العرش، بتعمل هيكلة محيطة بيك، بتبقى عابد في وسط هيكل برغم أنك واحد. فأنت واحد بيعبد، يمكن في مواصلة، يمكن في شغل، يمكن في أوضة، أو يمكن في وسط جماعة. بس القلب العابد ده بيحصل حواليه هيكلة روحية. هذه الهيكلة لها قوة بتخلخل، بتدوب، بتفكك. فاكرين حبقوق؟ فاكرين حبقوق؟ كان في أسوار، هذه الأسوار قال كده هتقع في مكانها. في هيكلة بتحصل. هنبص على حبة حاجات تانية. كلكم عارفين يشوع وقع السور فين؟ ليه؟ لأن كان في قلب أو في أشخاص. يعني هبص على أبسط من هذه القصة النهاردة، بس كان في أشخاص عابدين معدين حوالين السور. الهيكلة دي، الصورة دي، العبادة اللي خارجة من القلوب دي، وأنا بتكلم عن قلوب كثيرة، هبص على وحايد بعد شوية، فهي مربوطة بحضرتك. هذه العبادة اللي كانت خارجة من هذا الشعب وقعت السور في مكانه. طول لكم آية مزمور 8. أنتوا كويسين؟ مزمور 8 مزمور جميل، مش كده؟ عارفينه؟ ده في آية مشهورة قوي، من هو الإنسان حتى تذكره؟ دي آية مشهورة في مزمور 8، بس كل مزمور 8 جميل. أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، جعلت جلالك فوق السماوات. الآية اللي جاية دي اللي أنا عايزها، كلكم حافظينها برضو. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا
بسبب

أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. خد بقى كل جملة من دول وتجدها بتشرح اللي أنا كنت بقوله من شوية. دول إيه؟ أطفال ورضع، فدول بساط جدا، دول صغيرين جدا، دول بساط في الإيمان، دول بس قلوب بسيطة، قلوب بتحب. دي قلوب ما عندهاش أجندات، ما عندهاش أطفال ورضع، بس خارج منهم عبادة. العبادة دي بتطلع حواليهم هيكلة. ليه؟ بتطلع حمد، أسست حمدا. بسبب إيه؟ ده مش ضد واحد، ده جمع. ففي أطفال ورضع عبادة قلبية بيحصل حواليهم هيكلة حمد، وهذا الحمد بيعمل هيكل بيسكت عدد من الأضداد. فالتركيبة اللي ركبها إبليس، التركيبة اللي حط كل حاجة في مكانها، الأمور اللي بتأتي ملبكة مع بعض عشان تقفل الدنيا، بس في قلب عابد في النص. أطفال ورضع بيأسسوا حمد، وهذا الحمد بيسكت العدو والمنتقم. ما تصورش قد إيه الكلمات الحب اللي خارجة بالروح القدس من قلبك في في في في مشاويرك، في عبادتك، في سريرك، في أفكارك. هذه الكلمات الحب لها تأثير، بتخلق سماويات فوقيك وبتفك سماويات أغلقت أو فيها دوشة أو فيها صراع نفسي أو فيها استنزاف وأرواح شر شغالة. قلبك العابد بيغير نوع السماويات اللي فوقيك. والتركيبة اللي قفل بيها إبليس لكل أسباب ممكن تشخص بسهولة، نقعد نشخص الأرواح اللي شغالة في الزمن ده بسهولة. ممكن نكتب لك لستة كده. عشان كده ما حبيتش أعلق على الأربع مواجهات اللي شغالين، لأن دول أربع مواجهات كبيرة فيها داخل فيها أرواح شريرة، وكل أرواح شريرة داخلة بتعضد كل تراك فيهم. فبسهولة نقعد نحط أسماء أرواح، لكن أنا مشغول بالقلب الواحد العابد اللي بيسكت هذه الأرواح. Are you here؟ أنا مشغول بالقلب العابد الأطفال والرضع اللي ممكن يطلعوا حمد، يعمل تأسيس حواليهم. أسست حمدا، يعني ثبت، عملت هيكلة لهذا الحمد، وهذا الهيكلة بتفك بتسكت الأضداد لتسكيت عدو منتقم. أنتوا هنا مش كده؟ أخبار الأيام التاني، مثل آخر، أخبار الأيام التاني. صح مشهور كلكم عارفين، أنا بس عايز أبص على صح 12. عارفينه؟

خليها 20. اخبار قام التاني 20. بعد ذلك اتى بنو مؤاب بنو عمون ومعهم العمونيين على يهوشافاط للمحاربه. دول معهم العمونيين دول كانوا جايين من حته تانيه اسمه جبل سعير. وبالتالي حصل هجوم من ثلاثه في نفس الوقت. في قصص كثيره في كتاب مقدس يحصل هجمه مركبه في نفس الوقت. اكبر هجمه حصلت في مره على شعب الرب، جه خمس ملوك ضد شعب الرب. بالمناسبه دي مش حاجه، مش قصص تاريخيه فقط، لكن ده بيحصل في حياتنا بقاله فتره. بالمناسبه يمكن ما شخصتهاش بنفس الطريقه، بس هي شغاله كده. تجد هجمه نفسيه مع هجمه في الشغل مع شك في دعوتك. واضح انكم ملائكه ما بتحصلش الحاجات دي معاكم. فيحصل ثلاث ملوك يطلعوا في نفس الوقت او خمس امور تطلع. دي تركيبه العدو يقوم مركبها علشان يحصل زي ما هو شفاط حمل. ليس فينا قوه، لا ندري ماذا نفعل. دي الايه المشهوره اللي مش هفتحها، لكن انا جبت الايه اللي انا عايز عينيك بس تشوفها، ان يحصل تحالف او يحصل تركيبه في امور مختلفه او في تركات مختلفه في حياتك. وانا سبب المشاركه دي لا تضطرب قلبك العابد اقوى. بس لما يحصل تركات مختلفه حاصله في نفس الوقت لا تستغربوا، ما تستغربش، هو ده

ده الطبيعي، ده مش ده مش ده مش حالتك المعقدة، مش دي مش حالتك المعقدة، ده اللي حاصل في الكرة الأرضية في الزمن ده. مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة، لكن حاصل في الكرة الأرضية دائما الحاجات جاية مع بعض. ولأن في الكرة الأرضية ده اللي حاصل، ده اللي بيحصل مع حضرتك، تجد حاجات جاية مع بعض. فبنوا عمون وبنوا سعير وبنوا مؤام جم مع بعض على يهوشافاط، عشان يهوشافاط يوصل للحتة لا أدري ماذا أفعل، ليس فيه قوة. بس الجملة الثالثة هي الجملة اللي عملت كل الفرق في يهوشافاط، نحوك أعيننا. أنا هعبد، أنا هخلي قلبي كالأطفال والرضع بيؤسس ليك عبادة. من فضل ما فيش هروب من الحتة دي، صدقني ما فيش هروب. ممكن تسمع حاجات كتيرة، مواضيع روحية كتيرة، بس هي دي، هي دي قلبك العابد اللي بيفتح بحسب قلبك العابد السماوات فوقيك. بقول هذا التعبير كلكم أخذتوا يمكن عليه، إنه سماءنا مش سماء مصرية، فاكرين بقوله كتير. قلبك العابد بيحدد السماوات اللي فوقيك، الأجواء اللي فوقيك. إيه أجواءك؟ ما هو لو أجواء العالم هي اللي فوقيك، فهي أجواء مضطربة، أجواء طالعة نازلة بحسب الأخبار، بحسب الظروف، بحسب اللي حاصل في الشغل، بحسب سلام البيت بتاعك، فبحسب الدنيا بتطلع وتنزل. لكن لو قلبك عابد، القلب العابد ده بيخلق سماء فوقيه مفتوحة، وحنبص عليها بعد شوية. من خلال هذه السماء المفتوحة، كل صلوة، كل كلمة، كل سلطة، كل عبادة خارجة بسلطان بيغير حاجة في الأرض لتسكيت عدو منتقم بسبب أضداد كثيرين جايين. بس في أطفال ورضع بيعبدوا الرب، بيأسسوا حاجة في العبادة اللي حصل في حياتهم. معونة الروح القدس قادرة أنها تصنع كده في حياة كل واحد واحدة فينا. روح القدس بيحب بالمناسبة، مش بس الأب بيحب، مش بس الابن بيحب، روح القدس بيحب. لأن حتى محبة الله لما بتنسكب في قلبك بتنسكب إزاي؟ بالروح القدس. الروح القدس بيحب جدا، فبيحب وكمان نفسه حلوة. خدتوها بمعنى وحش، أنا صدقوني ما كانش قصدي المعنى الوحش. مش هو كان بيرف على الخراب والخلاق، يعني مش بيرف على الغابات والأشجار الجميلة، لا بيرف على الخراب والخلاء. لأن فين يرف عشان يحول إلا على الخراب والخلاء؟ لأن كل حتة بيرف فيها الروح القدس وفيها كلمة من الرب، خلاص الأمر محسوم، محسوم نتيجتها. عارفين الأرض كانت خربة وخلية ليه؟ فاكرين؟ لا بعضكم مش واخد باله، لأن الشيطان سقط، والشيطان سقط إلى الأرض. Are you here؟ إذن خراب والخلاء ده ما كانش خراب وخلاء عادي، يعني خراب جنب بيتكم. No، ده كان خراب شيطاني. Are you here؟ كان خراب شيطاني، كان فعل شيطاني. وفي الخراب الشيطاني الروح القدس كان يرف. ولو الروح رف وكان في كلمة من الرب، أعلى مفخيل إبليس ما أنتوا هنا، مش كده؟ لأن رب خلق الأرض جميلة وجيدة، لكن إبليس دمر. هذا التدمير الروح القدس بيرف عليه، فكل حتت متدمرة أطلب معونة الروح القدس. كل حتت خربت وبقت خلاء وحسيت إن إبليس امتلك فيها، أطلب معونة الروح القدس. نفسه حلوة، ده اللي كنت عايز أروحه، مش اللي أنتوا فكرتوا فيه. نفسه حلوة بيرف على حتة الخراب والخلاء اللي فينا، عشان كل كلمة منطوقة من فم الرب تخلق أمور جديدة ما حصلتش قبل كده. عارفين القصة طبعا في أخبار الأيام الثانية 20، لما ابتدأوا في الغناء آية 22. نبتدي من آية 21. لما استشار الشعب أقاموا مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين، قائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. هللويا، لتأسيس حمد. فاكرين؟ هنحكي عن الحمد بعد شوية، لأن ده جزء من الـ نوع العبادة اللي بيخلخل إبليس.

بيخلخل التركيبة الشيطانية اللي بتتحط قدام عينيك وقدام أمور وقدام الأمم. الحمد اللي خارج من الأمم والحمد اللي يخرج من حضرتك والحمد اللي يؤثر على الأمة وعلى الشعوب المحيطة. فقالوا احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على مين؟ على التلاتة، على التركيبة. Are you here؟ على التركيبة اللي جت مع بعض ببساطة، احمدوا الرب لأنه صالح لعباد رحمته. التركيبة تخلخلت، ساعد بعض، عارفين الآيات طبعا، ساعد بعضهم على إهلاك بعض. ليه؟ لأن التركيبة تخلخلت. القلب العابد مش قلب هو صلينا وعملنا اللي علينا. نو، القلب العابد أنا نفسي أنك تصدق في قوته النهاردة حتى لو أطفال وردها. قلب العابد بيحصل هيكلة حواليه بتخلخل. بنو عمون وبني سعير وبنو آب ساعد بعضهم على إهلاك بعض. الهجمة المشتركة اللي خلت يهوشافاط تقول مش عارف أعمل إيه خلصت، اتفككت لوحدها. يقول لك لما راحوا للوادي، الوادي يهوشافاط ده سموه وادي بركة، قعد 7 أيام يكسبوا في الغنيمة، ياخدوا من الغنيمة 7 أيام بيلموا غنيمة. لأن التفكك اللي حصل من تركيبة إبليس بيترك لك بركة في زمن اسمه حرب، في زمن اسمه مواجهة ودنيا، والرب يقوم مغير الأجواء كلها حواليك لأن وجد قلب عابد بيقول احمدوا الرب لأن الأبد رحمته. بيجد قلب فاتح السماء فوقه. تعال نروح لآية في إنجيل متى. يمكن عمرك ما عملت، ما دخلت للآية دي من الحتة دي. متى 6 موعظة على الجبل، كلكم عارفين هالآية. متى 6 آية 20، اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. حيث يكون هناك كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أوكي، هطلع 3 كلمات من الآيتين دول، قلب وكنز والسماء. وقال اصنع لكم كنوز في السماء، بقال لك أن الكنز ده مربوط بالقلب، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. معايا؟ أنا بلعب معاكم دلوقتي، محتاج تبص عشان للمثال الموضح في الصورة. فببساطة في قلب، وكل قلب له كنز. ولو قلبك وكنزه موجودين بعبادة قدام الرب بيحصل حاجة في السماء فوقيك. فبحسب كنز قلبك سماوياتك. مرة ثانية، هما 3 كلمات، قلب وكنز وسماويات. بحسب كنز قلبك، لأنه اكنزوا لكم كنوز فين؟ فلو كنز قلبك مليان حب مليان نعمة وبتكنز هذا الكنز جوه قلبك، هذا الكنز بيحفظ ليك في السماويات، لأن بحسب كنز قلبك سماوياتك. تقول لي في آية تانية طب تقول نفس المعنى، أقول لك طبعا. كل الآيات اللي قالها الرب يسوع عن القلب، من القلب تخرج أفكار شريرة، من القلب يخرج النجاسة والدعاء. فاكرين الآيات دي؟ ما يخرج من القلب هو اللي بينجس الإنسان. فاكرين الآيات دي؟ وبالتالي القلب له كنز، وبحسب القلب شايف إيه ومليان بإيه، وده اللي كنزه. بحسب كنز قلبك سماوياتك. فلما قلبك يبقى مستغلي وكنز جواه هذا الحب، كنز جواه الرؤية والدعوة والبركة والإيمان، وجه يسوع، حبك للنهضة، أيا كان اللي بيحصل، أنت بتحب النهضة جدا، بتحب النفوس جدا. هوقف نفسي. فاكرين مثل الوكلاء؟ مش بس اللي ادهم وزنات، لكن فاكرين أعطى وكالة ماشي، قال لهم تعبير، التعبير ده خبطني بقى له فترة. قال تاجروا إلى أن آتي، تجدوا في لوقا 19 هذا التعبير، تاجروا إلى أن آتي. يعني أنا بديكم وزنات تاجر بيها لغاية لما ناجي.
أنا قطعت اللي أنا بقوله عشان أقول الجملة

دي الوزنات اللي موجودة في حياتك، الأمر الإلهي تاجر بوزنات اللي في حياتك لغاية لما يسوع يجي، عشان لما يجي يجدك بالتاجر في الوزنات مش نايم. انتوا جمال، دي حتة جانبية بس واضح انها خضتكم، هرجع تاني اشجعكم حاضر، بس انا بذكرك بالوزنات الرب، بالوكالة اللي الرب اداها ليك، ورب يقولك تاجر بالوكالة دي لغاية لما اجي. هللويا. لما الرب قالها لي قالها لي، ما قالها ليش عشان اوعظ بيها، بس انا قالها لي وقلت له حاضر يا ريس، فبقولها لك عشان تقول معايا حاضر يا ريس. تاجروا الى ان اتي، ده ممكن يبقى عنوان، تاجروا الى ان اتي. مفيش حد هنا رب لم يعطيه وزنات في الروح، وزنات مختلفة، حتى لو وزنة واحدة، وزنات من هبات، وزنات من ثمر، وزنات من محبة، وزنات من صلاة، ده مربوط بقلبك. وقلبك كانز ايه؟ قلبك كانز العلاقة، وكانز الحب، وكانز وجوده، وكانز وجهه، هو ده الكنز بتاعك. بحسب كنز قلبك، بحسب عينين قلبك شايفة ايه؟ ومستغلية ايه؟ سماوياتك. فسماوياتك ممكن ما تبقاش سماوات مصرية، سماوات فيها خوف، سماوات هنعمل فيها ايه بكرة، طب عندنا مشكلة في دي وعندنا مشكلة في دي، ولا حاجة. قلبك اللي كانز حضور ربنا وكانز مجد الرب ومستغلي جدا حضور ربنا، ده بيفتح سماوياتك، لأن كنزك في السماويات. اكنزوا لكم كنوز في السماوات، أنا كنز، الكنز بحسب قلبك، قلب والكنز بيخلق سماويات، وكل ما يزداد الكنز اللي في السماويات كل ما تزداد البركة اللي نازلة من سماوياتك لأنها مليانة كنوز. كل مرة بترفع قلبك ملتوت بالزيت، كل مرة ترفع قلبك قدام الرب، رب عمال بيغسل آثار خطية، رب عمال يطلق حمد وتسبيح من فمك، رب عمال يطلق تكريس وحب لحياة من التبعية مختلفة وزيادة خارجة منك، لأن التلت تركات دولة جوه قلبك بيفككوا كل صراع قدامك ويتراءى لك مجد الرب. أنا قلتها بلغة معقدة ببساطة، كل مرة بترفع قلبك، القلب العابد اللي عمال بحكي عليه من أول هذه المشاركة، قلب بيتغسل، قلب بيطلق حمد، قلب بيتكرس. دي صلوات خارجة من فمك، ده قلب بتقول له اغسلني طهرني بالزوفة فأطهر. تقول لي لسه ممكن أقولها؟ آه طبعا لازم تقولها، مكتوب كده تكن ثيابك في كل حين بيضاء. اغسل رجلاي، فاكرين بطرس اغسل رجلاي من تراب الطريق، مفيش حد مش ماشي في طريق ورجليه مش بتطرب. آخر مرة بيحصل علينا خداع، بيبقى عندنا مشكلة في القداسة معينة في حياتي، بتتنوع من حد تاني، حد غضب، حد كذب، حد بتتنوع، فبقالك اسبوع ما كذبتش، فتبقى حاسس، فلما تخش تصلي لا مش محتاج دي، مش محتاج اتوب عن حاجه، نو محتاج تتوب، لانك انت بتعدي في السكه. القصه مش كل، مش بس حته الكذب هي القصه، هي الحياه كلها مليانه تراب. فكل مرة بتقدم قدام الرب مجرد لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. Are you here؟ مهما كان إحساسك إنك ما غلطتش، ده إحساس جسدي خارجي أمام قداسة الرب. ده أشعيا قال له ويل لي أنا ناجس الشفتين، وكان عامل نهضة بقاله 10 سنين. أشعيا وعزية كانوا عاملين نهضة بقاله 10 سنين أو 15 سنة، لما جاء قدام حضور ربنا في أشعيا 6 قالوا أنا نجس الشفتين. النهاردة بتقف قدام ده، مش بقى مش ضمير خطايا، لكن ده تطهير من تراب السكة. فأنا مش بتكلم عن ضمير خطية، أنا بتكلم عن بتقدم ذبيحة للرب اللي حبك وغسلك من كل خطاياك. Are you here؟ وتكون حريص ان ثيابك لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. فاكرين كنيسه لاوديكيه؟ حد مسيح هنا؟ سفر الرؤيا كنيسه لاوديكيه، رب قال له اشير عليك اشتري مني ذهب من صافي بالنار.

وثياب بيضاء. طب دول كنيسة بس اشتري ثياب بيضاء فلا يظهر عريك وكحل عينك بكحلك يا تبصر. Are you here؟ وبالتالي الثياب البيضاء كان جزء من الوصية الموصى بها كنيسة لاوديكية برغم أنها كنيسة وكلهم مؤمنين وخلاص ما خلاص. لكن القصة أن الثياب البيضاء ده مش فكرة لذيذة. الثياب البيضاء ده حاجة مهمة. فذبيحة الخطية وراها ذبيحة سلامة حمد وشكر للرب، وراها ذبيحة محرقة ذبيحة تكريس. فبتقدم حياتك يخسر رجليك من تراب السكة، بتقدم حمدك وشكر وتسبيح قلبك، بتقدم تكريس قلبك. كده أنا اديتك مفتاح تاني لوقت خلوتك اللي كلكم ما بتعانوش منها. أول مفتاح كان حديثك مع الروح القدس، أنك تطلب معونة الروح القدس. عشان تقدم الثلاث ذبايح دول أنت محتاج معونة من الروح القدس. ده اللي هي الذبيحة الملتوتة بالزيت. فكين قال له اعمل الثلاثة دول وقدم حاجة ملتوتة بالزيت، دي ملتوت بالزيت. الزيت هو المعين لكل الذبايح اللي أنت بتقدمها. فعلاقة مع الروح القدس بتخلي وقت عبادة قلبك لها تأثير، لها قوة. بس مش بس كده، قلبك العابد ده بيتغسل من جديد، بيتطهر من جديد، بجمرات النار بتمس حياتك. نمرة اتنين، بتقدم حمدك وتسبيحك. الحمد والتسبيح، الحمد والشكر إبليس ما بعرفش يعمل قدامهم ايه. لما بتحمد الرب وبتشكر الرب إبليس بيحتار، عدوك بيحتار فيك، اعمل له ايه؟ ده بيشكر. انتوا هنا الجسد يقول ايه الكلام ده، لكن الروح في حالة مستمرة من الحمد والشكر. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن ايه؟ يعني لأن إلى الأبد رحمته فاحمدوا الرب. إذن الحمد أبدي، احمدوا لأن رحمته إلى الأبد، ولأن رحمته إلى الأبد فإحمد إلى الأبد، والحمد له تأثير أبدي. ده حد هيصحى دلوقتي؟ دي مش رنة تليفون، دي رنة. فالقلب اللي مطلع ذبيحة خطية، ذبيحة سلامة، ذبيحة تكريس، قلبي بيفتح السماويات. اعملونها، فاكرين آيات لوين 9؟ اعملونها فإيه؟ يتراءى لكم مجد الرب. وصفة، أحد الآيات اللي فيها وصفة كتابية. اعمل الثلاثة دول يتراءى لك مجد الرب. يقول لك فعملوها، رفع هارون يده باركهم، انحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة. ده آية 22، انحدر من عمل الخطية ذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة. دخل موسى إلى خيمة الاجتماع، بارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، لأنه قال هذا ما أمر به الرب تعملونه فتراءى لكم مجد الرب. دانيال 10. كده خش على مشاركة النهاردة. مشاركة النهاردة من دانيال 10، بس دي المقدمة ليها. دانيال 10 كلكم عارفينه، دانيال بيصلي. دانيال كان لوحده، كان لوحده. ثلاث فتية ما كانوش موجودين في المواقف دي، وفي قصص كتيرة تبقى دانيال لوحده وثلاث فتية لوحدهم، وهنا دانيال لوحده. دانيال بيصلي، صلى لوحده، بس دانيال واقف بعبادة قلبية تحت سموات شيطانية. دانيال مزبي وسمى شيطانية مليانة أمور صعبة جدا، بس دانيال مدرك أنه دي مش السماء بتاعته، ففضل واقف منتظر السماء بتاعته تتفتح. أذكرك دانيال قبل الفدا، دانيال ما كانش فيه دم يسوع اللي دخلنا لنا بجرأة وقدوم وثقة للدخول إلى قدس الأقداس. فدانيال مدرك ان السماء اللي فوقيه دي مش سماء بتاعته، والاجواء الملبكه اللي فيها تاثيرات في العالم كله وقوه شيطانيه من العالم كله، حاجه جلوبال بتحصل. دانيال مدرك ان هو عايز يوصل للسماء بتاعته،

سلاء. أنا يعني أنا مش بتكلم عن دانيال، بتكلم عن حضرتك. ما تعيش تحت السماء الطبيعية، ما تعيش تحت سماء البيت اللي بيحصل والأخبار اللي بتحصل، شفتوا اللي حصل وشفتوا مين قال إيه وشفتوا فلان جالها إيه وشفتوا مين تعب جاله إيه. ما توقفش تحت السماء دي. دانيال قعد يصلي. أوكي أقرأ لك الآيات لو أنت مش عارفها. آية 11 قال لي، فضل يصلي لغاية لما جاله الملاك، قال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. لما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. قال لي: لا تخف يا دانيال، من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم والإذلال نفسك قدام الرب، سمع كلامك. أنا أتيت لأجل كلامك. رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، وهذا ميخائيل واحد من رؤساء الأولين جاء لإعانتي. أوكي. دانيال لوحده، بس في قلب عابد رافض إن السماء تبقى طبيعية، لأن السماوات بتاعت بابل مش بس موجودة هنا، سوري، سموات فارس مش بس موجودة في الأجواء الطبيعية، لا ده في مملكة فارس ورئيسها ده قوة شيطانية، كلكم عارفين الشاهد ده، قوة شيطانية ماسكة سماويات هذه المنطقة. فدانيال اللي بيصلي قلب عابد مركز 21 يوم لغاية لما السماء بتاعته تقتحم سماء فارس. حد فهم حاجة؟ كتير بنعيش تحت السماء الطبيعية. بستعمل مصر، مش بتكلم على جمهورية مصر، بتكلم على العالم، السماء المصرية وعايشين تحتيها. مش ده المعروض لحضرتك، وانت معروض ليك أقوى من ما هو لدانيال، لأن دانيال كان قبل الخلاص، قبل الدم. فقعد 21 يوم لغاية لما اخترق أو اخترقت السماء بتاعته سماوات فارس. والقصة ما كانش رئيس فارس بس، ده يعني كلكم لكم عارفين في ملك لفارس وفي رئيس فارس، عارفين كده؟ تجد القصة دي مكررة في حزقيال 28 صح المشهور عن سور، فاكرين سور؟ حزقيال 28 ده صح عن إبليس نفسه، فيقول لك إن في رئيس لسور وفي ملك لسور. ففي قوة أرضية بس في قوة روحية بتتسلط على المنطقة. الزمن اللي احنا داخلين فيه زمن اولاد للرب عبادتهم القلبيه هم مش مستصغرينها، مش مستقلين قيمتها، عارفين يعملوا فيها ايه. والاطفال والرضع دول بيعملوا عباده قلبيه بتخترق لسماويات اعلى من سماوات مصريه، سماوات فارسيه، سماوات طبيعيه. ومن خلالها، من خلال الحركة اللي ما بين قلبهم بعبادتهم للسماوات اللي فوقيهم، بيعرفوا يغيروا التاريخ، يغيروا قول الملك. كل مكان حضرتك تروحه يجب أنك تدرك بتحمل السماء، لأن القلب العابد ده متحرك معك، بتحمل السماء اللي فيها، بتربط القوي لأنك بتتحرك تحت سماء أعلى من القوي، لأنك متحرك ما بين كنز، أنت كنزه في السماوات، لأن قلبك كنزك سماوياتك، الثلاثة مع بعض، قلبك كنزك سماوياتك. فهذا الحب والكنز اللي خارج من قلبك بيفتح سماويات فوقيك بتحملها أينما ذهبت، وكل مكان سماوياتك فيه مفتوحة إبليس ساقط فيك الورقة من السماء. أنتوا هنا؟ فأنا مش بس بكلمكم كمصريين، لأن في مناطق عربية كثيرة بتشاهدنا، من العراق، من سوريا، من أماكن مختلفة. ده المفتاح للبنان، لكل أمور دي. ده مفتاح للمنطقة بتاعتنا، ده مفتاح للكنيسة اللي في الخليج، لأن في كنيسة في الخليج، ده مفتاح للكنيسة في المنطقة العربية، إنها تقف من أجل إنها مش تحت سلطان أو مش تحت تأثير سموات طبيعية بتاعت المنطقة، تحت بتخترق لهذا المكان اللي في قلب كنز سموات خاصة مش سموات طبيعية. والسموات الخاصة دي مليانة قوات خاصة من ملائكة الرب اللي بتنزل على رئيس هذا العالم. رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء. أمين. هللويا. هللويا.

قلبك العابد من فضلك صدق في قلبك العابد، من فضلك ثق ان عبادة قلبك لها تأثير في السماويات، سماويات خاصة جدا بتنزل قوات خاصة جدا لها تأثير في الزمن ده. مهما كان لا يضطرب قلبك، مهما كان مهما رمى العدو بدون دخول في تفاصيل، جم مع بعض بني عمير وبني سعير وبني مؤاب مع بعض في نفس الوقت نحوك أعيننا. أمين.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم بقوله لها مالي ولك يا امرأة في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم لما قال لها ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ الكلام ده ورد فين؟ ورد في إنجيل يوحنا أصحاح 2 الأعداد من 1 لـ 5، في أولى معجزات المسيح في إنجيل يوحنا أولى آياته في عرس قانا الجليل. يقول الكتاب: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ قالت أمه للخدام: مهما قال لكم ففعلوه. طبعا هذه المعجزة تلفت نظرنا إلى طبيعة المسيح، من هو؟ إنه الله الظاهر في الجسد، فهي أولى الآيات، أولى المعجزات التي حول فيها المسيح مادة إلى مادة أخرى بتركيب مختلف من الماء إلى الخمر، فهو له سلطان على الطبيعة وهو له سلطان على الزمن، اختزل الزمن الذي تأخذه الكرمة في امتصاص الماء وتكوين الأغصان وتكوين العنب وبعد كده يتحول إلى خمر، اختزل كل هذا في لحظة من الزمن. إذن المسيح له سلطان على المادة وله سلطان على الزمن. لكن البعض بيعلق على كلمة ما لي ولك يا امرأة على اعتبار أن المسيح أهان القديسة العذراء مريم، أنه دعاها امرأة وكأن هذه المنادات غير لائقة. والحقيقة لما نقف في النصوص الكتابية ونعرف يعني إيه كلمة امرأة ما لي ولك يا امرأة ندرك تماما

أمن أنها لم تكن أبداً انتقاص من قدر القديسة العذراء مريم. ناخد بالنا من كلمة يمرأة، جذور الكلمة المستخدمة لغوياً ينفع تستخدم للتمييز بين الرجل والمرأة كجنس. فلما نقرأ مثلاً في أعمال 5 عدد 14 يقول: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء. استخدام كلمة نساء هي ذاتها بتاع يمرأة اللي جاية في يوحنا 2 للتمييز الجنسي بين الرجل والمرأة. لكن لو رحنا للوقا 1 عدد 5 يقول: كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات. لما استخدم كلمة امرأته هي ذات الكلمة التي قيلت عن القديسة العذراء مريم: ما لي ولك يا امرأة، هنا للتمييز في لوقا 1 بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى. لكن لو رحنا لوقا 4 عدد 26 يقول الكتاب: ولم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى أرملة صرفة صيدون. أرملة صرفة صيدون هي الكلمة التي قيلت أيضا عن المرأة في جذورها. إلى آخر هذا الكلام. لو رحنا لأجزاء أخرى في الكتاب، مثلا في متى 1 عدد 20 يقول: يا يوسف يا ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، كلمة امرأة هي ذاتها التي قيلت في يوحنا 2: ما لي ولك يا امرأة. يعني الكتاب المقدس استخدم هذه الكلمة ليس للتقليل من مقدار القديسة المطوبة العذراء مريم، لكن هي منادات لوصف الجنس، كانت تستخدم في أماكن كثيرة. الكتاب استخدمها والمسيح أيضا استخدمها بفمه في حالات مختلفة. فمثلا في متى 15:28 المسيح كان يكلم امرأة وقال لها إيه: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. عظيم إيمانك، بيكلم امرأة، هل ينتقص منها أم يمدحها؟ كان المسيح يمدح المرأة الكنعانية التي كانت وضعت ثقتها في المسيح. لو رحنا كمان ليوحنا 4:21 الكتاب يقول للسامرية: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. استخدم المسيح كلمة يا امرأة، ذات الكلمة التي قالها للقديسة العذراء مريم: ما لي ولك يا امرأة. لم يكن المسيح وهو يكلم السامرية ينتقص أبدا من مقدارها، ولم يكن وهو يكلم القديسة العذراء مريم ينتقص أبدا من مقدارها. كمان في يوحنا 20:15 في يوم القيامة يقول الكتاب عندما قابل المسيح مريم المجدلية تبكي، يقول لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ هل كان المسيح ينتقص من مقدار المجدلية التي جاءت تبحث عنه؟ إطلاقاً، كان المسيح يكرمها وعرفها بنفسه. فاستخدم المسيح ذات الكلمة التي استخدمها وهو يكلم القديسة العذراء مريم. دي الإجابة على الجزء الأول من السؤال: هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم؟ حاشا، فهو القدوس. هل انتقص من مقدارها؟ أبداً. ده لما كان على الصليب في آخر كلماته استودعها ليوحنا المعمدان، لما قال ليوحنا: هوذا أمك، ولما قال للقديسة العذراء مريم: هوذا ابنك. لكن تعالوا نشوف معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. عن أي ساعة يتكلم المسيح؟ هل يتكلم عن ساعة صنع المعجزات؟ أبداً، لأنه بدأ يعمل معجزات. أمال بيتكلم عن إيه؟ إنه يتكلم عن ساعة مجده واستعلان مجده للعالم، لأن ظهور المسيح بمجده للعالم يصاحبه أعمال معجزية ويصاحبه الفرح اللي هيعم الأرض. ده معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. ما هي الساعة؟ ساعة ظهور ابن الله بالمجد والقوة وتأسيس ملكوته. طيب، حاجة تاني كمان، معنى كلمة ما لي ولك يا امرأة. كلمة ما لي ولك يا امرأة هي كلمة تعني ببساطة ما هو القاسم المشترك بيني وبينك. قالها داود لبني صروية، قال لهم ما لي ولكم، والحقيقة قالها كمان قالوها الشياطين للمسيح: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله، احنا ما فيش حاجة تجمعنا مع بعض. والمسيح لما يقول للقديسة العذراء مريم في هذه الحادثة بالتحديد ما لي ولك، أي أنه في هذه الحركة، في هذا التوقيت، في هذا النظام سيأخذ مشورته وبرنامجه الزمني لصنع المعجزات مش من القديسة العذراء مريم،
لكن من أبيه، فالآب جعل

0: على له مشيئة سينفذها ويتممها. وهيجي في يوحنا 17 يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكون أمور الكتاب واضحة قدامكم. ابعتوا لنا أي أسئلة تكون بتقف قدامكم والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا من خلال شبكه قنوات القرمة، وبرحب بيكم حلقه جديده من برنامج فجر جديد. شكرا جدا لاجل متابعتكم ولاجل تشجيعكم وصلواتكم. لكن في البدايه يسعدني ويشرفني اكون برحب بحضره القسيس نبيل ابراهيم، معد ومقدم محاضر ومعلم في برنامج فجر جديد وفي اكاديميه القرمة للدراسات اللاهوتيه والتلمذه. برحب بيك حضرة القسيس نبيل.
1: اهلا بيك اخ خالد، ربنا يباركك ويستخدمك ودايما يجعلك شجره مثمره في حقل الرب.
0: حضرة القسيس، للاسف الناس فاكره انه الايمان المسيحي هو انا بس بؤمن بلاهوت المسيح وعرفت الخلاص بتاعه، بيبدا ويقروا مصطلحات جوه الرسائل ولا سيما في العهد الجديد، فاكرين ان هي كلها شيء واحد. وفي ناس يعني لما بتقرا الحاجات دي تقول انا هل هو ده تكرار لمعاني بس واخد الفاظ مختلفه ولا ايه؟ وللامانه يعني باستثناء كنائس قليله جدا، وانا بشكر رب لاجل الكنيسه اللي حضرتك بترعاها، يبتعد الكثيرين عن الدراسات اللاهوتيه وتقديم الاساسيات والحقائق الايمانيه. احنا في وحده أساسيات الإيمان المسيحي، تكلمنا عن الخطية، وبعد ما تكلمنا عن الخطية تكلمنا عن الغفران،
1: وتكلمنا عن الفرق بين الخطية والخطايا.
0: ده نقطة مهمة جدا تمام. وقليل جدا اللي كان بيتناول هذه الجزئية. النهاردة بنتكلم عن موضوع جديد، المصالحة. في ناس كانوا دمجين الغفران والمصالحة مع بعض، او في ناس بتدمج الغفران والمصالحه والخلاص والفداء،
1: حط كله في سله واحده،
0: سله واحده بمعنى واحد، يعني كانه الفاظ مختلفه لمعنى واحد.
1: بالظبط.
0: تقول لنا ايه في الاول عن المصطلحات اللي موجوده، وايه هو موضوع المصالحه، وهل المصالحه يختلف عن الغفران؟ نعم. وبتعالج ايه او بيعالج ايه مفهوم المصالحه في الكتاب المقدس؟
1: يعني عشان نفسر ونبقى بنتكلم ببساطة ويبقى الكل متابع وفاهم احنا بنقول ايه، كلمة من الكلمات اللي يمكن اتكلمنا عليها او يعني لمحنا عليها قبل كده، كلمة النعمة. وانا بس عايز اقول ان احنا نفتكر ان كلمة النعمة جاية من ينعم، مش اللي يقول لك ما ترميش نعمه ربنا على الارض، يعني العيش او الخبز يعني.
0: للاسف
1: لا احنا مش بنقصد كده.
0: الافكار الشعبيه مرات بتسيء الى مفاهيم قويه،
1: لكن كلمه نعمه بما جايه من الفعل ينعم او يعطي او يهب هبه مجانيه لمن لا يستحق. ادي النعمه. بزرق. انا ما استحقهاش. واحد غني قال لي خد الشيء الفلاني، انا لا اقدر اشتريه ولا اقدر ولا استحق ان اخذه، لكن واحد وهبوا لي انعم به علي. عشان كده عايزين نفهم ليه بنقول ببدا بكلمه النعمه، وانها نعمه من الله وهبه الهيه لمن لا يستحق، لان هنشوف ان اساس

0: مصالحة ناتج عن عمل نعمة المسيح.
1: هللويا.
0: فكلمة المصالحة بعد كده اللي هي باللغة الإنجليزية reconciliation، والكلمة في أصلها بتأتي بثلاثة معاني.
1: نعم.
0: المعنى الأول هو بمعنى كاتالي، والكلمة في أصلها تعني تبادل بين طرفين متكافئين،
1: يعني بين اثنين بشر مع بعض.
0: وده على المستوى البشري، بين الانسان والانسان.
1: احنا بنقول المعنى اللفظي ليها او اللغوي ليها،
0: لكن مش ده اللي احنا بنقصده. لما بنقول مصالحه، اي مصالحه الانسان مع الله، والله يتصالح مع الانسان، مش ده المعنى اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس. فاحنا بس بنقوله حتى ندرك أن هناك مصالحة على مستوى متكافئ. والمصطلح الثاني هو مصطلح يعني أو يضم إزالة العداوة بين طرفين، توافق في القيم، توافق في الأساليب، واختفاء للعدالة والكراهية. العداء والكراهية.
1: بالضبط.
0: لكن الكلمة الثالثة وهي الكلمة المهمة جدا، وهي كاتلاسو. وكلمة كاتلاسو معناها توافق بين طرفين غير متكافئين.
1: ودي النعمة.
0: ودي النعمة اللي بنتكلم عليها.
1: إن الله رفع.
0: لما بنقول المصالحة مع الله، هذا طرف، إحنا لا ننزل بالله لمستوى الإنسان.
1: هو اللي بيطلعنا.
0: ولا نعلي الإنسان لمستوى الله، حاشا. لكن الإنسان مخلوق والله هو الخالق.
1: طبعا.
0: فلما بنتكلم على طرفين غير متكافئين، معناها إن طرف يملك كل شيء وهو الخالق، والطرف الآخر هو المخلوق.
1: يعني طرف منعم وطرف منعم عليه.
0: بالضبط، لأن المخلوق لا ينعم على الخالق.
1: بالزبط.
0: لكن الخالق مصدر كل شيء، هو الذي يأخذ المبادرة، هو الذي يعطي.
1: والكتاب قال كده عن الله، إله كل نعمة.
0: بالضبط،
1: مصدر كل نعمة.
0: تمام. فده التعريف اللي احنا بنركز عليه، كاتلاسو أو المصالحة بين الله وبين الإنسان، وهنا بين الخالق والمخلوق، فالطرفين غير متكافئين لكن يوجد عداوة بينهما. وهذه العداوة جاءت، وهنتكلم بعد كده، نتائج مختلفة جدا. لكن أساس المصالحة أو الجسر الذي يبنى بين الله وبين الإنسان هو عمل المسيح الكفاري فوق الصليب.
1: وبدونه ما فيش أي حاجة،
0: أي تواصل مع الله. أنت أخطأت وعصيت الله وامتلأ قلبك بالعداء والكراهية نحو الله. واحد يقول معقول الكلام ده؟ في ناس، مش بالكلام، مش شرط انك انت تقول انا بعادي الله، لكن بتصرفاتك،
1: بالفعل،
0: بحياتك، بعدم احترامك لقيم الله،
1: التعدي على وصاياه،
0: للتعدي على وصاياه وكسر كل ما يقوله الرب. اذن احنا بنتكلم هنا على ان حدثت المصالحة، وهنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. لكن خلينا نستمر في الاول في دور النعمة. النعمة هو له، أو النعمة لها الدور الأساسي في المصالحة. يعني الله وهب، الله أنعم على البشر الساقط، الله أعطى للإنسانية التي فسدت وطردت من الجنة، وصار هناك عداء مع الله. وسمعنا أيوب يقول في أصحاح 21،
1: ليس بيننا مصالح
0: لدى هو قال كده، لكن في 21 بيقول ابعد عنا. الإنسان بيقول الله،
1: رافض الله، حاجة غريبة،
0: بيقول له ابعد عنا، وبمعرفة طرق لا نصر. هذا هو حال الإنسان.
1: إلى هذه الدرجة يوصل الإنسان بقبحه.
0: بالضبط.
1: لنوع من البجاحة.
0: وهذا هو التعبير العملي عن حقيقة العداوة التي وجدت وبنتها الخطية كسد عالي بين الله وبين الإنسان. وبالتالي قطعت الشركة، وصار الإنسان في ظلام، يعيش في عالم الظلمة بعيدا عن كل حق.
1: طيب، في رومية 5:10 بيقول كده، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فأنت بتقول ما فيش مصالحة، وما فيش غفران، وما فيش أي امتياز لمعاملات الله وإظهار نعمته في حياتنا إلا من خلال عمل المسيح.
0: نعم.
1: يعني صلحنا بموت ابنه.
0: لا لا.

0: ما هو بص أخ أندرو، لو أنا شبهتها بنهر أو ب يعني مية كتيرة جدا، محيط من الماء وله جسرين أو له طرفين، واحد يقف على هذا الطرف والآخر يقف على الطرف الثاني،
1: لا يمكن، وفي فاصل عميق
0: الماء بقى
1: حاجز في النص.
0: انا بشبه بس يعني
1: والماء هو الخطيه، الجدار الفاصل
0: بالضبط. بهذا العمق لا يتجرأ احد ان يعبر، لا يستطيع احد ان يعبر، مستحيل العبور من هذه الناحيه الى الناحيه الاخرى. فكان لابد ان توجد هناك وسيله ويوجد هناك جسر لكي يعبر واحد من هذا من هذه الناحيه أو من هذا البر إلى البر الآخر والبر الآخر. فما صنعه المسيح، المسيح له كل المجد، جاء حلقة الوصل، الجسر بين الإنسان وبين الله وبين الله وبين الإنسان. ولكي يكون هذا الجسر مؤهل لأن يأخذ بيد الله ويمثل الله، ولكي يكون مؤهل أن يمثل الإنسان الساقط، كان لابد أن تكون طبيعة هذا الجسر لاهوتيا، يعني إلهيا
1: متوافقة مع الله
0: وإنسانيا، يتوافق مع الله ويأخذ مكان المخطئ.
1: ولهذا كان المسيح لاهوت ونسوت
0: بالضبط كده،
1: ما ينفعش حد تاني
0: خالص. ودي النقطة الأساسية اللي عايز أبدأ بيها في حقيقة المصالحة. لا توجد مصالحة. يمكن أن نتكلم عن تعبيرات، ويمكن نتكلم عن مصطلحات، ويمكن نتكلم عن لاهوتيات، لكن إن لم نعرف ونفهم جيدا أن سر المصالحة كان يسوع المسيح الجسر الذي عبر عليه الإنسان الساقط، وجاء إليه الله الكلي القداسة لتجري المصالحة من خلال المسيح وهو على الصليب، الذي كان يمثل الإنسان الساقط وكان يعلن حب الله غير المحدود. فانتشل الإنسان الساقط من الهوة العميقة التي كان فيها، وأخذ بيد الله ويد الإنسان وصنع المصالحة.
1: هللويا. مفيش مصالحة إلا بشخص الرب يسوع المسيح.
0: إذن
1: في كورنثوس الثانية 5 سوري كورنثوس الثانية 5:18 بيقول الكلام اللي حضرتك بتذكره: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. أي أن الله كان في المسيح، لاهوت المسيح
0: تمام،
1: والمسيح لاهوت ونسوء، مصالحا العالم لنفسه. المبادرة جت من الله
0: تمام.
1: ما كانش ينفع تيجي من المبادرة من الإنسان،
0: ما ينفعش، لأن الإنسان ساقط ومخطئ
1: ومش فاهم
0: وليس له إدراك بحقيقة من هو الله. إحنا
1: ومش فاهم أنه في عداوة بخطاياه،
0: وهو متخيل أن ده شيء طبيعي يعيش به، لكن لا ندرك، أن لم ندرك في هذه الحالة أن سبب العداوة هو الخطية الفاصل التعدي. ولما قلنا الخطية وشرحنا عنها
1: بالزبط
0: بالتفصيل، إحنا مش بنتكلم على أنك سرقت وزنيت ونقطع إيديك ونقطع لسانك ونقطع رجليك، كل دي عبارة عن أعمال
1: ونتائج
0: وتبعيات. وما يفعله الإنسان هو أن يحاول أن يغير المظهر، ده بيحط مكياج بس انت عارف اللي بقى وشه
1: قناع قناع زي الممثلين
0: بالظبط كده، او ممثل عايز يظهر بصوره اخرى
1: زي البليات شو يحط قناع معين وخلاص.
0: وحتى كلمه رياء في هي نفس اللغه هي نفس الكلمه القناع
1: بالظبط،
0: من يرتدي قناع. فالانسان يحاول ان يفعل كل شيء بارتداء الاقنعه والظهور بصوره غير حقيقيه، لكن لابد ان نعود الى اصل وجذر المشكله، وهي ان هناك عداوه حدثت وموت دخل الى العالم، وهنتكلم بالتفصيل.
1: والعداوه كانت من جانب الانسان وليس من جانب الله، لان الله كلي المحبه. لا يعادي، الله يقاوم الخطيه، الله ضد الخطيه، لكن تبقى محبته ثابته. عشان بيقول كده ان احنا كنا اعداء
0: بالظبط،
1: احنا كبشر،
0: والذي اخذ المبادره ايضا هو كان الله ولم يكن الانسان.
1: مع اننا كنا في عداوه، لكن هو اللي خد المبادره،
0: لكن
1: الكبير مد ايده.
0: نعم،
1: كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسبا لهم خطاياه، ووضعا فينا كلمه المصالحه.
0: عشان كده اخ اندرو، انا لا اتعجب ولا اندهش لما واحد يتكلم ويقول لك ان

0: كونك تقول أن الله ظهر في المسيح وكان في المسيح ومات على الصليب أشر ميتة وذل وكأنه كان لعنة، لا يفهم هذه الحقيقة لأنه يظن أنها صورة الضعف والمهانة والهوان،
1: لأن في مشكلة في الذهن،
0: لأنه لم يعرف ولم يفهم وضميره وذهنه عين الذهن مغلقة والقلب ميت من الداخل، فلا يستطيع أن يدرك هذا الكلام أن الأقوى هو الذي يستطيع أن يفعل هذا. الإنسان النهاردة الإنسان في ضعفه لما واحد تاني بيهينه بيبقى عايز ينتقم منه يثأر منه، هذا هو الضعف الذي يحل على كل الإنسانية.
1: صحيح.
0: لكن المسيح يأتي بنموذج أعلى من قدرة الإنسان ويقول أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل مبغضيكم، وباركوا الذين يطردونكم، والكلام ده كله. يعني كيف يستطيع الإنسان الضعيف الساقط أن يفعل هذا؟ استحال.
1: استحال. واحد غريق، سوري، واحد بيغرق ومش عارف ينقذ نفسه وخلاص المية بتبتلعه وخلاص بيموت بيطلع آخر نفس، واحد تاني واقف قوي نزل بلبسه عشان ينقذ الشخص ده، هل يلام اللي نزل بلبسه؟
0: للأسف هذا ما نفعله على الفضائيات لغير المسيحيين وغير، لا أقول المسيحيين، ربما لغير المسيحيين الذين يفترون بعدم فهم وذهن أعمى مغلق أن الذي يفعل هذا هو القوي الجبار الذي يتحكم في كل شيء ولا يخيف شيء، مش الضعيف
1: بالزبط.
0: اللي بيدافع عن نفسه بالزبط. اللي عايز ياخد حقه بإيده ومش قادر.
1: ما لو كان اللي هيدخل ينزل ينقذ الغرقان ما بيعرفش هيخاف يغرق معه، بس مين اللي هينزل ينقذ؟
0: لا، والعجيب في كل هذا ان احنا بنشوف اللي بيغرق بيضرب في الماء يقول لك يا
1: يلوش.
0: ده جامد
1: يلوش،
0: ده بيضرب في الماء ده جامد.
1: لا،
0: ليست هذه القوة، ده واحد بيموت
1: بالزبط.
0: وهذا ما كان يفعله الله،
1: عملته الخطية فينا
0: وعملته الخطية في الإنسان الذي كان مش بقى بيموت، كان ميتا في كل يوم. نحن الذين كنا أمواتا بالذنوب والخطايا.
1: نعم.
0: فهذا هو الحق الذي نريد أن نقدمه لكي نعلن ماذا فعلت المصالحة.
1: في آية تانية يا حضرة الأسيس وحضرتك بتتأمل في الكنيسة في رسالة كولوسي.
0: نعم.
1: كولوسي 1:19-20 برضه بيقدم حقيقة بس بشكل تاني، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. كل الملء.
0: نعم.
1: يعني المسيح مش جزء من اللاهوت،
0: لا،
1: او يعني حاجه كده ومضه من ومضات اللاهوت عليه.
0: نعم.
1: كل الملء.
0: نعم.
1: وان يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح
0: بدم
1: صليب. وانتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر.
0: نعم.
1: في الاعمال الشريره قد صالحكم الان.
0: يعني عايز يعني
1: الحق ده
0: والجمال والابداع اللي مرات كتيره حتى بعض المسيحيين بيخطئوا فهمه لما الكتاب بيتكلم على كولوسي 1:19 سر ان يحل كل الملء في مين؟
1: في
0: المسيح. هنا كلمه فيه تعود على المسيح. واحد، وخلي بالك يجي واحد غير مسيحي يقول لك يعني انتوا يا كفره بتقولوا أن الله حجمتوه حيزتوه جوه جسد المسيح، يبقى الله بتاعكم ده كان صغير ولما المسيح مات يبقى مات، أمال مين كان بيحكم العالم؟ هذا هو قمة عدم الفهم. أنا مش هقول جهل، لكن أقول عدم الفهم وعدم إدراك الحقائق المسيحية العميقة اللي حضراتكم بتحاولوا تفسروها بمعرفتكم الشخصية دون الرجوع إلى أصل
1: الكلام
0: في كلمة الله وفي حقائق الإيمان المسيحي. لما بنقول يحل فيه كل الملء لا نقصد أن الله حيزناه وحجمناه ووضعناه في جسد، هذا لا نقصده. أمال تقصد إيه بالملء؟ نقصد بكلمة الملء أن كل كمالات الله كانت في المسيح. ليه؟ لأنه هو الله الظاهر في الجسد.
1: بالزبط.
0: فإذا كان هو الله الظاهر في الجسد فهو يستطيع كل شيء.
1: بالزبط.
0: فهو قادر على كل شيء.
1: بالزبط.
0: فهو الديان.
1: بالزبط.
0: فهو الذي يقبل العبادة. فهو الذي يغفر الخطية. حط بقى كل مال الله في داخل،
1: وهو الرب نفسه قال كده، كل مال الأب فهو لي.
0: بالظبط كده. وأنا في الأب والأب
1: فيا.
0: يعني أوضح من كده لا يمكن أن نقول. أنت بقى أردت أن ترفض، لا يعني

0: تناقض
1: أو يكابر
0: أو تكابر وتحاول تنتقد المكتوب الذي أنت في واقع الأمر لا تفهمه. لكن هذا ما نقصده لما بنقول يحل فيه كل الملء. ومرة تانية بولس قال يحل فيه كل الملء لاهوتيا، يعني الله كان في المسيح والمسيح في الله، أنا في الآب والآب فيا.
1: نعم.
0: الابن لا يقدر بنتلكك أن يفعل من نفسه شيئا، ده معناه أنه ضعيف. لا, لا, لا, لا يقدر
1: لا.
0: لا ده لا يقدر أن يفعل شيئا لم يرى الأب
1: باستقلالية.
0: إذن هنا الاتحاد المطلق في وحدانية الله، ده صحيح. مهم جدا. إذن نعود مرة أخرى،
1: المصالحة هي عمل من أعمال النعمة الإلهية تجاه الإنسان الخاطئ لعلاج مشكلة سببتها الخطية، الخصومة والاقتراب أو التجنب عن الشيطان.
0: إذن نمرة واحد لو حبينا نحطها في نقاط وعلى المصالحة، نقول أنها تزيل العداوة والخصومة بين طرفين غير متساويين. نمرة اثنين، الغفران بيسبب ما الغفران ناتج عن الخطية، والنتيجة ان الانسان يشعر بالذنب وضميره بيأنبه وتعبان.
1: بالظبط.
0: في ناس بتحاول تهرب من تأنيب الضمير بانها تخدره
1: بازاي بالتدين،
0: تخدره بانها تعمل حاجة تخدره، سواء تدين، صنع حسنات، تروح تدفع فلوس للفقراء، ايا كان الموضوع،
1: لان في شعور جواه ان هو مذنب.
0: بالظبط كده. والمصالحة تأتي هنا لإزالة هذا الشعور بأن يدرك الإنسان أن خطاياه قد غفرت.
1: الغفران علاج لعقدة الذنب.
0: بالضبط كده.
1: والمصالحة علاج للعداوة والاختراق.
0: والمصالحة ليست الغفران.
1: دي نقطة مهمة جدا.
0: ده اللي أنا عايز أوصله.
1: الغفران يعالج مشكلة.
0: بالضبط كده.
1: والمصالحة تعالج مشكلة.
0: مشكلة أخرى. وبعدين.
1: والدينونة أو النجاسة تعالجها، الدينونة يعالجها التبرير.
0: نعم.
1: يعني المصطلحات دي مش،
0: والتبرير برضو مصطلح بنتكرره،
1: هنتكلم عنه في اسم يسوع في المرة الجاية
0: نتكلم عليه، لكن خليني أقول بس تعريف سريع. التبرير جاية حتى بالإنجليزي لو بسطناه righteousness، وكلمة righteousness جاية من كلمة right،
1: صح،
0: right، وبعدين righteousness دي إضافة عليها
1: right يعني صح.
0: فده معناه أنك في موقف صحيح أمام الله. هذا هو التبرير بكل بساطة. إذن التبرير أن تكون بريئاً في موقف صحيح في نظر، مش الإنسان،
1: في
0: ولا نظر
1: الله.
0: نفسك
1: في نظر،
0: لكن
1: الله.
0: في نظر الله.
1: يبقى التبرير بيعالج العقاب والدينونة.
0: بالضبط كده.
1: والمصالحة يعالج العداوة، والغفران يعالج عقدة الذنب.
0: تمام.
1: والنجاسة التي سببتها الخطية تعالجها التقديس.
0: طب وماذا عن القيود التي فعلتها الخطية؟ يعني أخ أندرو، أنا يعني أسف أن أقول أن في مؤمنين مستعبدين، بقول مؤمنين، أنا مش بتكلم عن العالم
1: للأسف،
0: مستعبدين للبورنوغرافي، للصور القبيحة، للأفلام النجسة. في وبنكسف نتكلم عن الكلام ده، لا، في ناس مستعبدة وعارفة أنها مستعبدة وتحتاج إلى تحرير من هذه. هذا يفعله خلاص الله للإنسان.
1: فالخلاص تحرير.
0: فالخلاص تحرير.
1: يا خبر أمين.
0: وهنا
1: احنا بنختزل الخلاص إن المسيح خلصني.
0: بالضبط كده.
1: ما دي فايدة التعليم.
0: كسر للنير والقيد.
1: الخلاص كسر للنير والقيد. تحرير.
0: ده مش بس كده، لكن أيضا المصالحة تقود الإنسان ليعرف أو ليبدأ بداية جديدة، ودي نقطة مهمة. وهنا نأتي إلى الميلاد الثاني.
1: نعم.
0: أو خلاص الإنسان من الخطية.
1: نعم.
0: ولما بنقول الميلاد الثاني، التعبير ده الحقيقة أنا أعتز به كل الاعتزاز، لأن الكتاب استخدمه، ولأن التعبير وجاء على فم الرب في قمة التوضيح وفي قمة التجلي لفهم الإنسان البسيط. النهاردة إحنا لما بيجي بيبي جديد بيتولد، لسه مولود، بيبدأ أنت بتغذيه حسب ما بتغذيه. لو أمه ما تاخذنيش على مثلا بتاخد
1: وسيلة للرضاعة أو قدرة،
0: بتاخد حاجات زي كده، ده كله بيدخل في الولد. ما تغذي به الطفل الجديد بيطلع معاه. فيا إما تطلعه بطريقة صحية مظبوطة، يا إما هيطلع بكل الزباله ما تاخذنيش والفساد والمخدرات والمشاكل الصحيه اللي عند الام والمحيطين بيه هياخدهم.

0: شوف جمال التعبير، بيقول لا انت واحد كبر بالطريقه دي تعمل فيه ايه؟ مش هتقعد تدي له كبد جديد وقلب جديد وشرايين جديده، مش هينفع، ما بيحصلش. لكن روحيا يقول الكتاب ان كان احد في المسيح فهو
1: خليقة
0: جديدة، يعني تولد من تاني.
1: بالزبط.
0: وهذا ما قاله المسيح لنيقوديموس. نعم. قال له ينبغي أن تولدوا من فوق.
1: وهو شيخ للأسف وما فهمش. قال لعلي أدخل إلى بطن أمي.
0: ده فقيه يهودي. يعني واحد من فقهاء اليهود. قال له إزاي الكلام ده؟ وهنا كأن المسيح يقول هنا ميلاد جسدي.
1: نعم.
0: وهذا ميلاد روحي.
1: المولود من الجسد.
0: والمولود من الجسد. هو. وزي ما بيقولوا اللي يتولد مرتين يموت مرة.
1: يموت مرة.
0: واللي يتولد مرة يموت مرتين.
1: كنا أموات بالذنوب، علاجها الإحياء. أمام فساد الطبيعة، حضرتك ذكرت هذا الأمر، الولادة الجديدة.
0: نعم.
1: أمام كنا عبيد للخطية، الفداء والتحرير. أمام روح العالم المتسلط، الإيمان الذي نغلب به العالم.
0: جمال، ضيف إلى هذه النقطة، أمام روح العالم. روح العالم هي روح الضلال.
1: بالضبط.
0: روح الكذب.
1: روح الغي.
0: روح الغي. كل ده، كل ما
1: روح
0: هو
1: روح الفساد شغير. النجاسة، كل.
0: ماذا فعل الله للإنسان اللي هو في كيانه أساسا أن هو مش جسد في أساسه، لكنه روح، لأن الروح لا تموت.
1: بالضبط.
0: يقوم الله يضع روحه في داخل الإنسان، الروح القدس.
1: الروح القدس.
0: وهنا يتغير الوضع تغيير جذري.
1: هللويا.
0: تستطيع أنك تدرك وتفهم الله. ليه الناس مرات كثيرة البعيدة عن الرب، حتى ممكن يكون مسيحي وكل حاجة عبارة عن معلومات ذهنية لم تدخل إلى القلب ولم تلمس الروح، لأنه يحتاج إلى ختم الروح القدس أو حضور الله الروح في داخله، فيفهم أمور لما يفهمها بعد، ويدرك أمور لا تقاس بالذكاء والمنطق والفلسفة، لكن الروح القدس يأخذ. اسمع الآية اللي بتتكلم عن في كورنثوس، يأخذ مما للآب ويعطيكم.
1: نعم.
0: الذي الروح القدس اللي فهمني وانا بصلي ما هي مشيئة الله. صحيح. لانه يعلم احتياجات القديسين. وخذ، وده موضوع الحقيقة نحتاج ان نتكلم فيه
1: بنعمة الرب
0: يعني بالتفصيل، لانه موضوع في غاية العمق وفي غاية الأهمية لكل من يريد ان يعيش للمسيح ومع المسيح ويكون المسيح فيه دائما، لابد ان يمتلئ بالروح القدس.
1: امين. المصالحة تعالج الخصومة.
0: نعم.
1: لكن المصالحة أيضا تعالج مشكلة يعاني منها الإنسان اسمها الاغتراب.
0: نعم.
1: الإنسان بالزبط. حاسس أنه
0: وده بدأ
1: متعلق.
0: وده بدأ إزاي؟
1: من التكوين.
0: بالضبط. وإحنا كلنا يعني خبراء وعارفين كل القصص الكتاب وممكن نكرر الآيات ونقولها، لكن إحنا عايزين نبسط الأمور. أنا يعني في حديثي مش بعتبر إن في حاجات مسلمات، رغم إنها ممكن تكون مسلمات عند الكثير، لكن بنحاول نقف عند حتى أبسط الأمور حتى لا يكون هناك شيء بنعدي عليه واخدينه زي ما بنقول فور جرانتد.
1: يعني اعتدنا عليه.
0: ده شيء معروف وسمعنا التعبير كتير. زي ما نقول مثلا يعني تحت الدم. ايه تحت الدم دي؟ يعني هو اساسا كلمه بيقولها
1: الناس
0: الصليب.
1: الناس اتعودت ان هي تقول العبارات،
0: بقت اكله شهاد استنباط بنقولها دون ان ندرك ما هو خلفها. عشان كده لابد
1: خلينا نبدا من افسس بعد اذنك.
0: اتفضل.
1: افسس 4:18.
0: نعم.
1: الرسول بولس بيحط نقطة مهمة جدا، لا تسلكوا فيما بعد.
0: نعم.
1: يبقى قبل بعد كنا بنسلك،
0: كان في سلوك مختلف.
1: نعم. لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم، يعني كل البشر البعيدين عن المسيح عندهم سلوك.
0: والكلمة المهمة جاية بقى،
1: ببطل ذهنهم.
0: ودي نقطة نحط تحتها خطين. دي مش تعبيرات لغوية جاءت نتيجة الترجمة، خلينا نكون واضحين جدا.
1: تفضل.
0: لكن بنتكلم ان هذا هو بوق الروح القدس وصوت الله والوحي المقدس يتحدث عن شيء اسمه الذهن الباطل. في حاجه اسمها ذهن باطل.
1: الفكر.
0: كم مره سمعت التعبير ده بيتكلم عنه خدام؟
1: كتير. بس
0: ماذا يعني؟
1: ما حدش بيقول ماذا يعني.
0: بالظبط كده.
1: ما دي المعضله، ان في مصطلحات تتقال لكنها لا تشرح.
0: بالظبط كده. الذهن بطل ذهنهم. أي الذهن ده وصف ذهن باطل، بطال، شرير، مليء بالأخطاء.
1: وحتى يعني تجاه الله.
0: ده كان لن تعاملته كده

0: لما كنتوا عايشين في العالم وأعداء لله. لكن ماذا بعد المصالحة؟ اوعى تستمر في بطلان الذهن الباطل أو بطل الذهن. لابد، لأن الذهن ده بهذه الكيفية هيبعدك عن حضور الله، هيبعدك عن الله، هيزيل الفهم الكتابي ويكون عرقلة وعقبة في طريق الاقتراب إلى الله. ليه؟ لأن الذهن مهم جدا جدا جدا، لأن كل ما يبدأ في الحياة يبدأ مرات كثيرة من الذهن. عشان كده قالوا مرات كثيرة أن المعركة الروحية أنت تخسرها أو تكسبها بدءا من ذهنك.
1: يبقى معركة العدو معنا،
0: نعم،
1: ومع كل البشرية هي داخل الذهن.
0: عشان كده
1: أرض المعركة الذهن.
0: عشان كده يقول الوحي المقدس في رسالة روميا: فتغيروا عن شكلكم
1: بتجديد
0: أذهانكم. كلمة تجديد هنا مش معناها يعني تو ريمودل، يعني انك تعيد الصورة وتجمل الحيطان وتحط ألوان مختلفة وتعمل ديكور. كلمة بتجديد الذهن هنا رينيوينج اوف يور مايند، يعني الذهن ده محتاج كل يوم تغسل الزبالة اللي فيه اللي شفتها من التلفزيون، تغسل الزبالة اللي فيه
1: اللي جاية من الميديا، من الصحافة،
0: من الميديا، من الناس، من آراء الآخرين، من الأخبار. إحنا عايشين،
1: عشان كده هو استخدم فعل مضارع مستمر، تجديد،
0: تغيير أذهان،
1: حاجة مستمرة.
0: نعم. إذن بيتكلم هنا على التغيير
1: ببطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر متجنبون حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم.
0: هنا بيتكلم على بطل الذهن،
1: بطل ذهن، ظلمة فكر، غلاظة قلب،
0: وكله بدأ بأول حاجة بالذهن.
1: بالذهن المفتاح،
0: فالمفتاح بتاع كل حاجة الذهن. عشان كده يقول والبسوا في أفسس 6 خوذة، يتكلم على أن الجندي لابس خوذة ودرع الإيمان، لأن الخوذة تحمي
1: الرأس،
0: والرأس هي مصدر الفكر.
1: هللويا. فحياتنا بدون المسيح كانت عبارة عن ذهن باطل يحتوي على، زي ما حضرتك قلت، أفكار فاسدة شريرة ليست متوافقة مع قداسة الله.
0: وماذا تفعل؟ ماذا يفعل بقى الذهن الباطل؟ يتجنب حياة الله.
1: ما هو ده اللي قاله بولس.
0: ليه بقى؟
1: متجنبون عن حياة الله.
0: ليه؟ لأن الذهن الباطل 360 درجة عكس الذهن النقي.
1: نعم.
0: يعني الاثنين مش
1: حاجة ممكن، لا يتقابلوا،
0: استحالة انهم يتقابلوا. عشان كده لما الله بيغيرنا وبيعملنا خليقة جديدة وبنولد الميلاد الثاني بيجدد كل شيء. وشيء مهم جدا، كلمة الله أحبائي بتنظف أذهاننا. صدق أو تصدق، المسيح قال أنتم أنقياء، وبيتكلم عن أنقياء يعني مش بنغسل هدومنا، بيتكلم عن النقاوة الروحية. صحيح. الداخلية. أنتم أنقياء. إزاي يا رب نبقى أنقياء؟ قال بسبب الكلام الذي كلمتكم به.
1: فالكلام ينقي.
0: نعم. وأذكر قصة سمعتها من القسيس اللي تربيت على ايده اللي ذهب الى السماء طيب الذكر، القسيس سامي لبيب. جاله شاب مره وقال له انا عمال اقرا كتاب مقدس
1: ومش فاهم
0: ومش بحفظ اي حاجه، اقرا ليه؟ قال له، حكى له القصه دي وهي قصه يعني ربما تكون معروفه. قال له طب خد السبت ده وروح املا ميه وتعالى.
1: سبت يتملي.
0: فقال له ده كلام غير منطقي. قال له ما معلش اعمل كده. واداله سبت. السبت كان مترب ومليان طين وقذار. راح ورجع.
1: سبت مركون.
0: عبل ما رجع السبت كان فاضي لكن مبلول. قال له انا مليته. قال له روح املا كمان مره. راح وجه 3 مرات. في الاخر قال له يعني انت بتضيع وقتي
1: ومفيش ميه بقت في السبت.
0: ومفيش ميه موجوده. قال له طب انظر الى هذا السبت او
1: السبت.
0: ايه الوضع؟ قال له لا كلامك صح لانه كان قذر ونظف دلوقتي. فعايز اقول مرات كثيره بنتخيل ان حتى قراءه كلمه الله
1: كان تسلية،
0: مضيعة وقت
1: او تسليه
0: او تسليه او معلومات او معرفة.
1: او الكتاب قريته قبل كده خلاص. واحد يقول لك انا عارف، انا فاكر اللي هو فيه.
0: لكن ياما هناك اخ اندرو حقائق، لأن دي كلمة الله، ده مش سرد حقائق ولا تاريخ ولا معلومات، لكن كلمة

0: الله حية وفعالة. كلنا حافظين الآية. يعني إيه حية؟ يعني تعطي حياة.
1: تعطي حياة.
0: مش كلام حبر على الورق.
1: ومش كلام ميت قديم.
0: مش كلام ميت قديم.
1: ما زال فيه قوة الله لأن أنفاس الله.
0: وأكثر من كده.
1: آه.
0: وخارقة.
1: إلى مفرق.
0: إلى مفرق النفس.
1: آه.
0: يعني إيه خارقة؟ يعني تخش داخل الأعماق. الإنسان في الأرياز والمناطق التي لا نستطيع نحن أن ندركها إدراكا عميقا. ومميزة لأفكار القلب ونياته. يعني إيه؟ يعني إيه الكلمة بيتكلم عليها؟ إنها زي السيف ذو الحدين. يعني إيه؟ يعني تخترق أينما ذهبت من كل جانب.
1: تقطع من كل حتة.
0: إذن هذا ما يعلمه الكتاب عن كلمة الله. عشان كده محتاجين إن إحنا نتنقى بالكلمة.
1: نعم.
0: محتاجين إن إحنا نأكل ونتغذى بالكلمة.
1: بالزبط. الذهن فاسد متجنب عن حياة الله. الإنسان نعم. أصبح في الاختراب. هذا الاختراب بدأ من جنة عدن.
0: نعم.
1: تكوين 3:8. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب. حصل اختباء تجنب.
0: وهنا مهم جدا أن نربط أن الخطية جعلت الإنسان يتجنب حضور الله. عشان كده في ناس يقولك يا لا أنا بسمع الكلام الفارغ بتاعك ده ولا بروح كنايس. ليه يا عم؟ قال لك لا ما يعني ما كلنا عارفين الكلام ده والكلام ده خلاص. هو في واقع الأمر مش لأنه عارفه أو لأنه مستغني عنه، لكن لأنه يخاف أن يقف أمام كلمة الله
1: عشان هتكشفه.
0: وهتكشفه.
1: وده اللي حصل لآدم، فانفتحت عيونه علم أنهما عريانان.
0: وده المقدمة اللي عايز أقولها بالضبط. اللي حصل تجنب الله. ابتعد عن الله. ليه؟ لأنه فعل عكس ما أمر به الله.
1: تعدى على الوصية.
0: الوصايا.
1: نعم.
0: فبالتالي اكتشف اكتشاف خطير. ما هو الاكتشاف؟ عينه اتفتحت. فالبعض يقول
1: بس ما اتفتحتش للنور.
0: بالبعض يقول لك ما شوف اطلع ان الكلام اللي كان بيقوله بتقوله الحياة القديمة صح. قالت لهم يوما تأكل منها تنفتح عينكم وتصيران عالمانك الله.
1: لا.
0: يقول لك اهو شوف الحياه اللي انتوا بتنتقدوها بتقولوا ان دي حاجه شريره الكلام اللي بقول لقيتها طلع صح. ده كلام فارغ طبعا. ليه؟ لان ما اتفتحتش عينيهم وبقوا زي الله. ده انفتحت عينيهم وبقوا زي الشيطان.
1: بالظبط.
0: ده انفتحت عينيهم ليعرفوا انهم عريانان.
1: نعم.
0: انفتحت عينيهم على الشر، انفتحت عينيهم على الخطيه، انفتحت عينيهم على الفضيحه اللي هم عملوها. اذا هذا عكس تماما ما تقولها الحياة القديمة.
1: وفي شيء حضرة الأسيس انه في ثواني الذهن بتاع آدم وحواء اتغير.
0: بالظبط كده.
1: يعني ما قبل وما بعد. ما قبل ما هم كانوا يعني متأسف الله ما خلقهمش بملابس، ما هم كانوا عريانين، لكن المحضر الله والذهن النقي لم يكن واخد تركيزهم على العري.
0: لا انا بقول اخ اندرو، وطبعا ده مش شيء الكتاب بيقوله. لكن انا في تفكيري او يعني تاملي او ملاحظتي ان مجد الله كان يكسوهم.
1: هو ده يعني
0: فالعري لم يكن مشكله ولا هم مدريانين بيه
1: ومش حاسين بيه. مش مدين له اعتبار في الذهن لان الذهن نقي. فالذهن النقي
0: تمام
1: باصص على محضر الله وجمال الله.
0: ومهم جدا ان احنا نقول ان لم تكن الجنه كامله
1: خالص،
0: لكن كانت في حاله الطهاره والنقاء.
1: بالظبط.
0: فعشان كده دخلت الحيه لان ما فيش كمال.
1: نعم.
0: وسقط ادم وحواء بسبب عصيانهما الله، وانفتحت عينهما وعرف وعلم انهما عريانان.
1: التغير ده الذهني الفكري سببه الخطيه.
0: بالظبط كده.
1: وسببه ابتعاد عن محضر الله. الاختراب.
0: اذا لابد ان ندرك جيدا ان الخطيه تلوث الذهن
1: والفكر.
0: والفكر واللي بيرتكب الخطيه المشكله بتاعته أن فكره بيتدنس وتترك فيه آثار الخطية فتظل موجودة بكل يعني بشاعتها وبتأثيراتها المدمرة. عشان كده الأفضل أن نبتعد عن الخطية ونبتعد عن السقوط ونبتعد عن كل. والكتاب حط هذه النماذج لا لكي يفضح عري الإنسان، لكن ليعلمنا من أين جاءت الخطية ولماذا يتجنب الإنسان عن حياة الله.

0: ولماذا يريد أن يبتعد، وكيف جاء الله، وما كانت المصالحة، والفرق بين المصالحة والغفران. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده في غاية الأهمية، رغم أن احنا عارفينه فكريا كقصة، لكن صح. الموضوع أعمق من ذلك.
1: الله حب يعلم آدم درس ويقول له أنه في شيء حصل جواك، ذهن تلوث، فكر تلوث،
0: نعم.
1: في اختراب، فطردوا الإنسان وأقام شرقي جنة عدن. في حد بيقول إيه؟ ليه الله وضع سيف متقلب لحرس الطريق شجرة الحياة؟ ما كان ساب آدم يأكل من شجرة الحياة.
0: لهيب سيف متقلب.
1: نعم.
0: وكروبيم.
1: نعم.
0: يحجز ويمنع دخول أي حد، لأنه لو دخل وكل من شجرة الحياة سيحيا إلى الأبد في تعاسة وخطية وذل مطلق.
1: كان هتفضل في ديمومة حياة فاسدة.
0: فشوف الله عمله، اللي الله عمله
1: حرصا على الإنسان،
0: ده حنان ورحمة ومحبة الله منذ البداية.
1: نعم.
0: عشان كده لما أخطأ والرب قال له يوم أن تأكل منها موتا تموتا، إحنا ما شفناش آدم وقع زي ما بيقول طب في الأرض وطلعت روح. لا، واحد يقول لك يبقى الله ما نفذش الكلام. لا، الله نفذ الكلام، لكن بدأ في الحال الموت الروحي، والموت الروحي أبشع من الموت الجسدي.
1: نعم.
0: وهذا ما حدث، ولكن لأن الله كانت له ترتيباته لكي يبدأ الجنس البشري. فمات الإنسان، لكن بتوقيت وحسابات الله، مش حسابات الإنسان ولا الحياة القديمة.
1: صحيح. فساد الخطية أيضا ظهر في تكوين 6:6، مع أن في تكوين 1
0: صحيح
1: رأى الله كل ما عمل فإذا هو حسن جدا. فالله لم يخلق إنسان فاسد.
0: التعبير في 6 محزن. إنه ندم الله، وكلمة ندم على فكرة بتتكرر في الكتاب المقدس، ولا تعني الندم البشري الإنساني بالأسلوب الإنساني. فبالأسلوب الإنساني ده معناها إن أنا مش قادر أشوف اللي جاي، وبعدين اتخذت قرار على شيء لم أعرفه، واكتشفت بعد ذلك أنه كان خطأ، فندمت.
1: لا،
0: ليه؟ لأني ما كنتش شايف المستقبل. لكن هذا لا ينطبق على الله، ده تعبير بشري بنحاول نقوله لكي نفهم الفكرة الأساسية. لكن يعني ندم الله أنه خلق الإنسان، أي أنه حزن حزنا قاطعا، لأن ما أراده أن يكون تاج الخليقة صار مدوسة من عدو خير.
1: للأسف الخطية عملت جدار فاصل، الخطية عملت عداوة، الخطية صنعت افتراق ما بين الإنسان والله من جانب الإنسان. يعني أصبح الإنسان متجنب، أصبح الإنسان غريب، وده بتفكير غريب. رومية 1:21 بيقول كده، لم يستحسنوا أن يبقوا الله
0: في معرفتهم.
1: يعني عايزين يطردوا ربنا من مخهم، من حياتهم. وده للأسف حاصل في الوقت الحالي وفي كل زمان ومكان. الناس النهاردة بتدور على كل حاجة يعملوها تطرد وجود الله من حياتهم. مش عايزينه في المكاتب، مش عايزينه في الدوائر، مش عايزينه في المدارس، مش عايزينه في الجامعات، مش عايزينه في أي حاجة.
0: عايزين يزيلوا وجوده. حضور ووجود الله،
1: لأنه لا. كشف ليهم.
0: بالظبط كده. لا، ودي كانت نقطة مهمة لازم نقولها، لأنه ضميرهم يتأنب. هو فكرة كل النشوء والارتقاء والإيفولوشن والكلام الفارغ اللي طلع ده كله، ويكاد يضحط كله من العلماء في هذه الأيام.
1: نعم.
0: يعني
1: بدأ يتراجعوا،
0: دورات تيجي ويتشنجوا عليها، وبعدين يبتدوا يفسروها وتقع وهكذا. لكن كل شيء يتغير، أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. وده مهم جدا.
1: في رومية 3:10 بيقول ليس من يطلب الله،
0: ليس مرة وقال ليس من فاهم أن يطلب الله. ومرة قال في 53 من أشعياء إنه كلنا
1: كغنم
0: ضللنا،
1: ملنا
0: كل واحد إلى طريقه.
1: نعم.
0: يعني كل واحد زي ما بنقولها بالدارج دماغه مريحة، عنده سكته، وهي دي السكة بتاعتي. ما تجيش أنت تخترع لي حاجة وتقول لي ربنا
1: كل واحد إلى طريقه. ده لدرجة إن منا كل واحد إلى طريقه، يعني هنخبط في بعض.
0: بالضبط كده. كل واحد مشي في السكة اللي استحسنها هو في عين نفسه. والرب وضع عليه اسم جميع. يعني هنا بقى حتة المصالحة. إنك الثمن بتاع والعقاب بتاع بعدك وضلالك وخطياتك بطريقة

0: طريقتك أنت الخاصة وبذهنك وباختيارك كانت لابد أن تعاقب من الله، لكن في مراحمه. عشان الناس بيقول لك يعني هو ليه ربنا يخلي الخطية تعدي من آدم وأنا ذنبي إيه وأنا أجي؟ الله أوجد طريق الخلاص،
1: نعم،
0: وطريق الحرية وطريق المعرفة الحقيقية وطريق الإنقاذ، وأنت ترفض. وكان الطريق غالي الثمن.
1: صحيح.
0: لم يقدم المسيح يعني أمور مادية يمكن إبدالها خالص، لكن ما فعله الابن الوحيد، الوحيد من نوعه وجنسه، ولم يكن قبله ولن يكون بعده نظير أو مثيل.
1: نعم.
0: هذا الابن الوحيد، مش الوحيد يعني ما عندوش أخ ولا لا، عشان يبقى برضو
1: يفهموها،
0: عشان ما تتفهم صح للي مش عايزين يفهموا صح. لكن
1: وحيد متفرد،
0: المتفرد
1: بطبيعته.
0: الوحيد أن من نوعه وجنسه.
1: نعم.
0: لا نظير له،
1: لا
0: مثيل له. عشان كده المسيح الذي فعل كل هذا جاء هو ودفع الثمن غاليا، لا بفضة أو بذهب أو بأشياء تفنى، لكن بتقديم حياته.
1: نعم.
0: نيابة عنك ونيابة عني. أنا عايز أقول علنا للجميع، لولا عمل المسيح لما كنت أنا أجلس في هذا المكان.
1: صحيح. كلنا.
0: لولا عمل المسيح
1: كلنا.
0: لما كان لي الامتياز والنعمة التي أعيش فيها اليوم.
1: صحيح.
0: لكن بسبب المسيح الذي سأعيش مديونا له كل عمري.
1: نعم.
0: هو الذي دفع ثمن خطيتي وأمن مسيرتي. ليه؟ مش لأنه قال لي أنا هقابلك هناك وروح بقى، لا، ده ماسك بإيدي، ده ماشي معايا في السكة، ده الراعي الصالح الذي لن يترك قطيعه نهائي.
1: عليك.
0: بل وضع نفسه لما رأى الذئاب تخطف وتأكل ومات نيابة عنا،
1: لكي لا تموت الخطأ،
0: لكي لا نموت نحن.
1: نعم.
0: أي حب أعظم من هذا؟ قال الوحي أن يضع الإنسان نفسه من أجل أحبائه. ده ربما من أجل الصالح يكسر أحد أن يموت.
1: نعم.
0: لكننا ونحن بعد
1: خطأ.
0: يعني إيه؟ يعني
1: لسه
0: حسنا نفسنا وقلنا له إحنا أنضف شوية، اتكمل بقى أنت السكة. ده ونحن بعد في عمق الخطية، في طين الحمقى، جاء هو إلينا. لم نأتي إحنا جينا لك، لا، مش إحنا جينا لك، ده هو اللي جالنا.
1: صحيح.
0: هو إحنا كنا قادرين نطلع من الطين والوحل اللي كنا فيه، ده انتشلنا بيده وأخذنا ونظفنا وقدسنا وأعطانا بره وكسانا بهذا البر، بر المسيح ذاته، وأوقفنا في كمالاته من خلاله أمام الله الآب.
1: عليك.
0: الذي لما يرى المسيح في كمالاته ونحن نختبئ فيه.
1: نعم. هي المصالحة كان فيها تمن، ما جاتش بكلمة كده.
0: صحيح.
1: مع أنه العداوة كانت مبادرة من الإنسان.
0: نعم.
1: لكن المصالحة كانت مبادرة إلهية.
0: نعم.
1: الله هو اللي اتحرك.
0: نعم.
1: ودفع ثمن المصالحة الذي لم يشفق على ابنه، بل بذله
0: لأجلنا
1: أجمعين.
0: وكان الله في المسيح مصالحا العالم لنفسه.
1: غلطنا فيه، ومع هذا إنجاز التعبير تجاوز كل هذا ومد إيده جنة عشان ياخدنا ليه.
0: أخ أندرو، أنا بقف أمام الصليب الذي يسخر منه البعض ويستهزئ به البعض الآخر، وأقول كيف يا سيدي وأنت معلق على الصليب في قمة العذاب تقول اغفر لهم
1: لأنهم
0: لا يعلمون ماذا يفعلون؟ يعني أنت بتبرر،
1: يلتمس العذر،
0: تلتمس العذر والتبرير للقاتليك وحاقديك والذين يريدون أن يتخلصوا منك،
1: مش اليهود والرومان بس، لكلنا بالخطية.
0: ده أنا كمان بخطيئتي كنت أيضا أدق المسامير في يدي.
1: نعم.
0: هذا هو قمة القوة وقمة الحب الذي لا علو له ولا عمق، لا طول له ولا عرض، محبة
1: فائقة المعرفة
0: لا أستطيعها.
1: نعم. في رمية 8:3، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه، الناموس ما يقدرش يصنع المصالحة فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة، في شبه وليس جسد الخطيئة.
0: الآية دي في غاية الأهمية.

0: ولأجل الخطية دان الخطية
1: في الجسد. يعني إيه تاني الآية دي لو نتكرم على الشاشة تاني؟ بيتكلم على إنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. أقف عند الحتة دي. أنا عايز أشيل كلمة الناموس لأن دي مرات كتيرة
0: بتلخبط الناس.
1: بتلخبط مش بنتكلم على الناموس اللي بيقرص ولا بنتكلم على الناموس الفلسفة يعني
0: لا لا لا.
1: الجاية من الرجل الناموسي.
0: لا.
1: هي الكلمة معناها الشريعة.
0: بالظبط.
1: لأنه ما كانت الشريعة عاجزة عنه لأن الإنسان في ضعفه الجسدي
0: مش
1: لا يستطيع أن يرضى الله.
0: ومش قادر يقوم بالشريعة.
1: بكل بساطة هذا هو المعنى. إذن عجز الإنسان كان الإنسان عاجزا ليه؟ لأنه عايش بالجسد الطبيعي اللي مش قادر يرضى الله. فماذا فعل الله؟ فالله أرسل ابنه في شبه
0: وليس في جسد الخطيئة في شبه جسد
1: الخطيئة. فأوعى تيجي زي أنا سمعت للأسف الشديد أحد الخدام يقول لك المسيح بقى خطيئة وبقى ملعون. يعني شوف الوقاحة
0: ده في شبه جسد
1: وعدم
0: الخطيئة.
1: فهم المكتوب تصل يصل الكلام من على المنبر إلى هذا الحد.
0: ده من جعل الذي لم يعرف خطيئة.
1: إيه ده؟ إيه الجهل؟ إيه عدم فهم؟ لا يضع الإنسان دقائق لكي يفهم أعماق كلمة الله؟ يعني ايه شبه جسد الخطيه؟ يعني جاي في الصوره زينا لكنه بلا خطيه. هو لم يفعل خطيه، لم يكن فيه خطيه، لم يعرف خطيه، وتحدث الكتاب بايات لا حصر لها، وهو له كل المجد وقف امام اعدائه وقال لليهود والفريسيين والمقاومين من منكم يبكتني على خطيه.
0: نعم
1: أخ أندرو، لا يجرؤ مخلوق
0: على اللي مين يقدر
1: في كل تاريخ البشرية
0: ده واقف قدام مين؟ أعدائه كمان. ده يعني ده أنت بتديلهم فرصة
1: بالزبط.
0: إن يخترعوا ده، حتى يخترعوا أي مشكلة ما عرفوش.
1: فهذا هو المسيح.
0: نعم.
1: المكتوب عنه في رسالة العبرانيين القدوس الذي بلا شر أو دنس.
0: نعم.
1: انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. هذا هو المسيح القدوس اللي واحدة من أسمائه قدوس الله.
0: صحيح.
1: القدوس المولود منك.
0: نعم.
1: إذن هذا هو الله الذي نتحدث
0: وهذه المصالحة، وهذا هو التمل لأجل المصالحة.
1: نعم.
0: جملة أخيرة، المصالحة مش بس هي صلح لكنها إصلاح.
1: بالضبط كده.
0: فالله مش بس صلحنا وسايبنا. لا. يعني ممكن واحد يصلح واحد ويقول له إيه؟
1: كملوا بقى أنتم مع بعض وخليكم حبايب. وهذا دائما ما يذكرني برعاية المسيح.
0: نعم.
1: الذي ذكر عنه الوحي في على الأقل ثلاثة أماكن راعي الرعاة العظيم، ومرة ثانية يقول عنه راعي نفوسنا وأسقفها.
0: نعم.
1: وحتى العهد القديم باستثناء بطرس واللي اتقال في الجديد، لو رجعنا لمزمور 23 و22 22 23 و24 بيتكلم ايضا عن هذا الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراب. وده اللي قاله وعرفه واختبره داود النبي كاتب المزامير الرائعه الذي كان يتغنى بعباده الى الله فيقول الرب راعي
0: فلا يعوز
1: فلا يعوزني شيء.
0: نعم.
1: راعية مخصص كل حاجة بقت شخصية.
0: بالضبط.
1: يا ترى عندك الاختبار الشخصي اللي فيه عرفت ان هو الراعي بتاعك؟ ولا لما بتجوع او بتحتاج بتدور على حد يقوم بدور الراعي في حياتك؟ اعتقد ان
0: زي المرأة السامرية تتسول.
1: نعم.
0: الحب.
1: نعم.
0: لكنها وجدت. نعم. الحب في يسوع.
1: نعم.
0: وجدت الأمان في يسوع.
1: جميل. جميل جدا. وهذا ما يصنعه الله لكل من يريد أن يأتي إليه ويقبل عمل المسيح. تقول لي كل ده ما كانش يعني الإنسان لسه لازم يقبل ولا ربنا عمله للدنيا كلها؟ لا، ربنا أكمله وجهزه وأعده. زي واحد جهز لك التذكرة اللي هتدخل بيها الحفل، لكن التذكرة وجودها في داخل مكتب أو في داخل دفتر لن تخلصك لو تدخلك إلى الحفل. لكن عليك أن تمد يدك وتأخذها وتأخذ خطوة وتتحرك في اتجاه الباب وتدخل الحفل. هذا هو الخلاص في كل معناه الحقيقي بمنتهى البساطة. العمل أتم المسيح.
0: هللويا.
1: الثمن دفعه بالكامل له كل المال.

قيمتك كانت عظيمة في حياته. بتتكلم مع حضرتك على جرجس ومرقص وعبد المسيح وصليب؟ لا، أنا بتكلم على العالم، على محمد ومحمود ومصطفى وزينب وعيشة. أنا بتكلم هكذا أحب الله العالم. اوعى تفكر في يوم من الأيام أيها المسيحي أن المسيح مات لأجلك فقط، لكنه مات لأجل كل العالم. ماذا يعني هذا؟ أنه يحب العالم لأن العالم خليقته، وهو لا زال يبحث عنها ليعطيها الحياة الحقة والحياة الأبدية. لما تنتهي الحياة هنا على الأرض لا تنتهي، لكنها تبدأ في الأبدية. الاختيار اختيارك، أن تقبل أو ترفض. إحنا مش بنقدم لاهوت عقلاني فقط، ولا نقدم دينا تتبناه وتقول وتكتب في البطاقة بتاعتك الدين بتاعك كذا، لكننا نقدم لك فقط شخصا. إذا عرفته عرفت الحياة، إذا رفضته رفضت الحياة ونلت الموت. شكرا لكم أعزائي على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟
1: اهلا يا استاذ، اشكر ربنا. انا سعيد قوي بالحوار اللي بيتم بينا، لانه بيمسك افكار كتيره موجوده في ذهن الشباب وذهن الكبار كمان، وبنناقشها بكل مصداقيه وبكل ترحاب طبعا، وفي نفس الوقت بطريقه علميه وطريقه كتابيه ايضا.
0: طبعا كان عندي سؤال من ناحية الطوفان بتاع نوح. من العلم اللي احنا بندرسه في المدارس دلوقتي بيقول ان احنا ما عندناش حفريات كفاية تقول ان في طوفان حصل، من ناحية ولا في مثلا ترسبات ملحية او مثلا عوامل تعرية حصلت على الهياكل الصخرية اللي موجودة عندنا تقول ان في حصل طوفان على العالم كله، ولا من الناحية مثلا ان المية اللي كانت موجودة في الوقت دوت تكفي ان احنا نقول ان حصل طوفان على العالم كله.
1: كويس، انت بتقدم سؤالين عن مصدر المية وكميتها وسؤال تاني عن الحفريات. خليني اجاوب على الحفريات لانك انت ذكرتها في الاول. بتبص تلاقي على قمة الجبال، جبال الهيمالايا مثلا، تلاقي كائنات مائية متحفرة. إزاي الكائنات دي وصلت لجبل الهيمالايا؟ دي ما طلعتش بأسانسير ولا بسلم. ده معناها إنه الجبل ده كان متغطي بالمية، والمية انحسرت وماتت الكائنات دي وموجودة في قمة هذا الجبل.
0: دي معلومة جديدة عليا بصراحة.
1: لا، ده في كتير بقى هتسمع من الموضوع ده كتير. فتبص تلاقي إيه، يقولك ده طوفان محلي. تيجي تروح لأمريكا، في حاجة اسمها الموريسون فورميشن، دول 13 ولاية جيولوجيكالي يعني مع بعضهم، تلاقي حفريات لديناصورات وحفريات لطيور وحفريات لحاجات مائية. دول ما عاشوش جنب بعض، ده حاجة عايشة في المية، حاجة طايرة في السماء في الفضاء يعني، وحاجة موجودة على الأرض. هم مدفونين مع بعض، دي اسمها مقابر الحفريات، وفي في جنوب أفريقيا كذلك. فتلاقي في نقط كتيرة في العالم هتلاقي المقابر الحفريات دي اللي بتجمع كائنات مش عايشة مع بعض، بمعنى أنها مش في نفس البيئة، يعني في حاجة في المية وحاجة على الأرض وحاجة بتطير في الفضاء، وكلهم مدفونين مع بعض. ده مش ممكن يحصل إلا بكمية مية مهولة، وده طوفان نوح، علشان يعمل هذه التغيرات في أماكن مختلفة كتيرة جدا من العالم. نيجي للسؤال، الجزء الثاني من سؤالك، وهو كمية المية. عملوا نموذج، لو سطحت الأرض يعني الجبال خفضتها والوديان رفعتها، ده نموذج على الكمبيوتر ما هوش الحقيقة يعني، هتلاقي فيه 1.6 ميل يغطي كل الأرض بكمية المية اللي موجودة حاليا. طبعا توزيع المية هيعتمد، لو في وديان منخفضة وفي جبال مرتفعة فالتوزيع هيختلف. الكتاب المقدس بيقول لنا ان في طوفان نوح الفلك كان ارتفاعه 30 ذراع، ذراع اعتبره نص متر عشان تسهيلا يعني. فكل اللي احنا عايزينه، المية الكتاب المقدس بيقول ارتفعت بمقدار 15 ذراع فوق اعلى الجبال، والجبال اللي مذكورة هنا التلال، تمام؟ فما كان بنتوقع أنها ما كانتش مرتفعة قوي زي جبال الهيمالايا مثلا. فالمية المطلوب أنها تغطي الكون كله، كل اللي مطلوب 15 ذراع يعني 7.5 متر.
0: طيب معلش، عشان كده في حصل اختلاف. احنا بنعتبر ان حضرتك قلت في تاني موضوع ان الجبال ما كانتش عالية قوي زي الهيمالايا. فاول موضوع قلت ان في حفريات على الهيمالايا،
1: صح؟
0: فاحنا كده في كونتراديكشن.
1: سؤال جميل، ده كونتراديكشن احب اوضحه جدا. جبل الهيمالايا تكون ازاي؟ من التكتونيك بليتس بتاعت الاريبيا وبتاعت الانديان. تمام. فاحنا بنشوف ان هو منتج من الكارثه، الطوفان اللي هي الجيولوجيا الكارثيه، فهو منخفض تمام، كان على قمته في كائنات مائيه تحفرت وارتفع. اوكي، فمفيش تناقض بالمره، هو تكوين عدد كبير من الجبال حصل. ليه انا ذكرت الهيمالايا؟ لان الناس اللي بتعترض على كميه الميه بيقول لك عشان تغطي الهيمالايا، لان فاكر نظريه الاواني المستطرقه، لو جبت انابيب وربطتهم ببعض ومليت اول انبوب

0: وبالأخرها المية هتجد مستواها وتوصل للكل. فلك عشان تغطي جبل الهيمالايا بالذات يعني تمام ده عالي قوي، فانت عايز كمية مية مهولة. فانا بنقول لا، جبل الهيمالايا اتكون أثناء الكارثة تمام، وعلى قمته في حفريات. اوكي النقطة دي وضحت
1: تمام.
0: تعال بقى نشوف كمية المية زي ما حضرتك ذكرت. كل اللي مطلوب ارتفاع بمقدار 15 ذراع يعني 7.5 متر تمام. فعندنا مية كافية جدا جدا جدا في العالم الحالي تغطي الأرض بالصورة اللي كانت عليها قبل الطوفان. نيجي بقى النقطة التانية مهمة جدا، طب المية راحت فين؟ لو قلنا لهم اتبخرت ما هترجع تاني في السايكل الهيدروليك سايكل وترجع مرة تانية على الأرض. لا، في آية في مزمور 104 بتقول الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فالارتفاع الجبال وانخفاض الوديان المية بتجد مستواها. فعندنا المحيطات بالأعماق السحيقة بتاعتها خدت كمية كبيرة قوي من المية، والهيدروليك سايكل شغالة بتاعت المية والبخار والسحب والكده دي شغالة لوحدها.
1: بس هو إيه معنى رفع الجبال وخفض الوديان؟
0: إن تكونت جبال عالية قوي لأن التكتونيك بليتس دي بتاعت تخبط في بعضها. فرفع الجبال يعني مثلا جبل زي الهيمالايا اللي ذكرناه ابتدى يبقى جبل عالي، ونتيجة الجبال العالية فيه انخفاضات، فالانخفاضات دي عملت قيعان المحيطات، والحاجات اللي ارتفعت دي عملت الجبال، وبنلاقي حفريات عليها فوق. وعلى فكرة لما تبص على الجدول الجيولوجي يقولك دي مرحلة مثلا فيها مثلا الحصنة، دي فيها الأفيلة. الجدول الجيولوجي أكتر من كده كتير، لأن في كل طبقة من دول تلاقي خليط، بس بتلاقي الحاجة المميزة لهذه المرحلة هو الحصان مثلا أو الفيل أو أي حاجة مذكورة. بس بتلاقي حاجات مائية برضو معاها. فدي تركيبة الشكل اللي يعمله الجيولوجيا الكارثية.
1: فإحنا بنعتبر إن اللي دخل الفولك كانوا حيوانات، وبعد كده لما جينا بقى بعد ما طلعنا، وعلى برضو على حسب الأدابتيشن والتطور اللي هو البسيط دوت، قدرنا إن إحنا يبقى عندنا التنوع اللي موجود دلوقتي.
0: بص، لازم نفهم نموذج الخلق الكتابي الأول. ربنا ذكر كلمة كأجناسها كأجناسها كأجناسها في تكوين أصحاح واحد، اتكررت 10 مرات إن الله خلق كأجناسها. يعني إيه كأجناسها؟ يعني رب خلق رأس العيلة في جينيتك بول اللي يتحول لحاجات تاني كتيرة. فلو قلنا مثلا في مثلا 200 نوع من الكلاب أو أي عدد 200 نوع من الكلاب، ربنا ما خلقش 200 نوع كلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض. هو خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول لأنواع مختلفة من الكلاب عبر الزمن، بس ده كله جاي من شفرة في رأس العيلة. ده مش نشوء وارتقاء، ده خلق تمام. ففي الخلق ده في مجموعة جينية بتتحول لأشكال مختلفة، وده طبيعي وإحنا نؤمن بذلك.
1: طب إحنا ليه ما نقولش إنه زي ما على المدى البسيط اللي إحنا بنشوفه في مجموعة جينية تحولت لكذا كذا نوع من أنواع الحيوانات، إن قبليها كان في مجموعة أكبر تحولت لمجموعات تانية؟ وكمان لو هنتكلم عن المجموعة الجينية يعني في حاجات كتير جدا قريبة من بعض، إمتى نميز إن ده نشوء وارتقاء وإمتى نميز إن دوت تطور بسيط؟
0: ده سؤال جميل قوي. مفيش حاجة اسمها تطور بسيط، ده اختلاف داخل النوع. مفيش حاجة اسمها تطور بسيط تمام، هو اختلاف داخل النوع داخل المجموعة. بص، في اختلاف جوه مجموعة الكلاب، بس مفيش ولا واحد من الكلاب ده بقى قطة تمام، لأن التركيب الجيني مختلف. القطط مع الأسود تمام في التركيبة الجينية بتاعتها، والقط البري المتوحش والكلام ده كله تمام. فدي مجموعة، احنا بنقول ما فيش انتقال من مجموعة لمجموعة تانية. بيحددوا ده في تقسيمة الكائنات، المملكة الحيوانية والمملكة النباتية. المملكة الحيوانية فيها أنواع وأنواع لحد ما توصل لمستوى العائلة. تمام، عادة بتبقى مستوى العائلة هو ده اللي هو المجموعة، وبيحددوها بيقولك interbreed يعني اللي يقدروا يتزوجوا مع بعض. بس ممكن تزوج مثلا حصان مع حمار ويطلع البغل اللي هو الميول ده اللي هو عقيم ما يقدرش يكمل السلسلة. فممكن يحصل تزاوجات بين عائلات مختلفة شوية بس متقاربة، بس مش هتكمل السلسلة.
1: بس هو في فرق ما

0: بين الفاريشن اللي هو اختلاف في نفس الفصيله
1: المجموعه
0: والاختلاف اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو فصيله وفصيله.
1: صح.
0: طيب الفاريشن لو حاجات مختلفه عن بعض بس نفس الفصيله محدش عنده اعتراض ان هي تقدر تنتج حيوان قادر على الانجاب.
1: صح.
0: لكن الاعتراض هنا على ان الاثنين سبيشيز مختلفين او فصيله مختلفه وفصيله مختلفه لما دايما بيتجوزوا ما بيطلعوش خلفه قادره على الانجاب.
1: Yeah.
0: فازاي قدرنا ان احنا نجوز اثنين فصيلتين مختلفتين وننتج ان احنا فصيله جديده اللي هي موجوده دلوقتي؟
1: ما هي الفصيله لا مش كده خالص خالص، انا ما اقصدش كده خالص، خليني اوضح اللي انا بقوله مره تانية. الرب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، حتى في النباتات والاشجار وكل حاجه كجنسه. فهو خلق رأس العائلة اللي جواها يبقى فيه تغيرات كتيرة قوي. خلينا اضرب لك مثال بالإنسان. احنا بنقول كلنا أبناء آدم وحواء، طبعا بتوع النشوء والارتقاء ما بيقولوش كده، بس احنا بنقول كده بناء على كلمة الله الصادقة وعلى الخلق الكتابي. طب ليه أشكالنا مختلفة؟ ليه أطوالنا مختلفة؟ ليه عيوننا مختلفة؟ تمام، ده كله في الجينيتك بول اللي كان موجود في آدم وحواء. وبعدين حصل ان كل مجموعه بعد برج بابل انتقلوا وعاشوا في منطقه واحده، فزواج بينهم متداخل خلى صفات تظهر في مجموعه. فمثلا الناس اللي في الشرق الاقصى تلاقي عينيهم مختلفه عن عينينا، لكن هي برضو نفس القرنيه ونفس العدسه ونفس الشبكه. بالظبط، ده فاريشن داخل الجنس البشري. خد بقى على الحيوانات الكتيرة دي، هتلاقي رأس العائلة وداخله في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. تمام؟ وعشان كده لما هنفهم في طوفان نوح الرب دخله الحيوانات كأجناسها. شوف قد إيه كتابنا المقدس دقيق. بيقول كأجناسها، مش بيقدم له السبيشيز، بيقدم له الكايند اللي هو،
0: يعني احنا نقدر نقول مثلا إن في نوع واحد بس مثلا من الدببة دخل وبالتالي انفصل منه باقي الأنواع.
1: بالضبط، قمة مجموعة الدببة اللي فيها الجينيتك بول اللي يطلع الأنواع المختلفة من الدببة، الأبيض والأسود واللي يعيش معرفش إزاي واللي كل ده، والبامبو اللي بيأكل بتاع
0: الباندا.
1: الباندا.
0: طيب لو إحنا لقينا إن في مثلا نوعين موجودين قبل الطوفان وبعد كده النوعين لازالوا موجودين بعد الطوفان، فدوت معناه ان النوعين دولت حد منهم دخل وبعد كده مثلا بعد ما طلع راح جاب النوع التاني.
1: ما انت بقى لازم تديني مثال للكلام اللي بتحكي فيه ده.
0: ممكن نقول مثلا الدب البني اللي هو الجريزلي والدب الابيض مثلا كانوا موجودين المفروض ان هو قبل فتره الطوفان وبعد فتره الطوفان.
1: بص، من ساعه الطوفان حصل سبيشيشن تاني، يعني حاجات كتيره تكونت بعديها. تمام. لكن في دخول الكائنات الحية للطوفان كان بيدخل رأس العيلة اللي يطلع كل الألوان والأشكال المختلفة للدببة. تمام؟ فما قبل الطوفان كان رأس العيلة هو اللي الرب دخله في الجينيتك بول، المعلومات الوراثية اللي تتحول للأشكال اللي احنا بنشوفها دلوقتي.
0: فحتى لو حاجة كانت موجودة قبل الطوفان وبعد الطوفان كده عادي، ممكن يكون نوع واحد بس منهم رأس العيلة هو اللي دخل وبعد كده بعد الطوفان رجع وتزوج وجاب الأنواع دي تاني.
1: تمام تمام كده.
0: طيب في برضو المشكلة ان احنا عندنا الحيوانات اللي دخلت ما عندهاش وقت كفاية في الفاريشن، مثلا 3000 سنة دوت ما يجيبش مثلا 10000 نوع عنكبوت.
1: هم 4000 وشوية بس مش مشكلة
0: اللي حضرتك تشوفه.
1: لا مش اللي أشوفه اللي كتاب المقدس بيقول عليه. لا أنا بس بوضح النقطة يعني.
0: لكن الوقت دوت غير كافي لأن يحصل يعني فاريشن في كل الحاجات ديت. ولو افترضنا أن نوح بس هو نوح وعيلته يعني هم اللي طلعوا على الفلك، دوت مش متماشي خالص مع أن مثلا في ناس بشرتها سودة، ده المفروض ان هو حصل دوت.
1: ماشي، انت دخلت في كذا سؤال، خلينا نرجع
0: للعنكبوت. الحيوانات هي معلش. انا قصدي يعني
1: لا لا لا، خلينا نتكلم على البشره ولون البشره في البشر بس.
0: تمام،
1: عشان بس
0: نرجع تاني للحيوانات. ان مثلا حاجات زي العناكب في منها 10000 نوع، الحشرات في منها يعني ملايين.
1: انت عارف المعدل اللي بتتكاثر بيه البكتيريا قد ايه؟
0: البكتيريا طبعا معدل ضخم.
1: تمام. الحشرات كذلك، الحشرات بتتكاثر بسرعه، مش زي البكتيريا طبعا ولا الفيروسز، لكن بتتكاثر بسرعه.
0: فما تاخدش انه بسرعه بس
1: السرعه دي كافيه. كافية جدا.
0: ده برضو من ضمن الحاجات اللي فيه مشاكل ما بين الطرفين.
1: لا ما فيش أي مشكلة في هذا الأمر، لأن زي ما بقولك اعرف معدل تكاثر الجراد أو أي حاجة، أي الحشرات، العنكبوت مثلا،

0: اعرف قول لي الريت بتاعه وانا اقول لك ان في عدد كافي جدا من العنكبوتات او العناكب ما اعرفش جماعه هيكون ازاي يكفي العدد. انت عارف في حاجه اسمها ايكولاي شريشيا كولاي، في واحد متخصص في الموضوع ده وقضى عمره يدرس فيه لمده 30 سنه او اكتر، عنده في المعمل كميات ملايين الملايين من الشريشيا كولاي دي، وبيدرس التغيرات اللي بتحصل فيها في المعمل في مده 30 سنه. فقصد اقول لك تعتمد على معامل التكاثر بتاع الحاجات دي قد ايه. ففي الحشرات المعامل التكاثر عالي جدا جدا جدا، في الانسان محدود. فانت شوف المعامل، جيب لي اي نوع عندك مشكله فيه وانا اجيب لك الاعداد المظبوطه اللي ممكن تطلع منه.
1: طيب بالنسبه مثلا لحاجات زي الديناصورات او الحاجات اللي بنلاقي الحفريات بتاعتها وهي ما شفناهاش اصلا، حاجه مثلا زي السيبر توث تايجر او السمايلودون اللي هو بيبقى لاسنانه كبير اسد بس اسنانه كبيره كده شويه yes. والديناصورات وزيها من الحاجات اللي كانت المفروض موجوده زمان ومش موجوده دلوقتي.
0: تمام.
1: يعني ايه اللي حصل لها دوت؟ ماتت مثلا في طوفان نوح ولا يعني ماتت بسبب النيزك اللي بيقولوا وقع على امريكا الشماليه مثلا دوت؟
0: تمام، يقولوا أمريكا الجنوبية بس مش مشكلة. بص يا أستاذ، طبعا الديناصورات أتمنى نعمل حلقة كبيرة عليها، لكن على الأقل هجاوبك على السؤال ده. كلمة ديناصور كلمة حديثة قالها واحد اسمه ريتشارد أوين سنة 1841، ومعناها السحلية المرعبة، فهو من طائفة الزواحف ومن طائفة السحالي. الديناصور الكبير التيركس ده اللي انت بتشوفه بيفقس من بيضة أكبر من حجم كرة القدم بشوية. فالديناصور الضخم العملاق ده بينشأ من حاجة صغيرة، زي ما تقول في فيل كبير وفيل صغير. ليه بنقول الديناصورات دخلت الفلك؟ لأنه في سفر أيوب، وده اتكتب بعد نوح، الرب بيوصف حاجة اسمها بهيموس، وبيقول في بهيموس ده أنه ديله كأرز لبنان، وأنه قوته في متنيه عظامه وفي عضل بطنه، وبيقول إنه بيأكل العشب، غذاء عشب مش مفترس. والرب بيقول إن أنا خلقته معك، ده في اليوم السادس في أسبوع الخلق المعجزي. تمام؟ تلاقي الناس في التعليقات اللي موجودة في الكتب المقدسة يقولك وهو يشبه الفيل أو فرس النهر. الفيل ديله قد كده، فرس النهر ديله أصغر. هما ليه؟ لأنه بيحاولوا يفسروا بمفاهيم العالم اللي بيحاول يحطوها في كتابه.
1: يعني احنا بنعتبر ان هو دخل كبيضه.
0: لا لا لا لا لا، عمري ما قلت كده. الرب دخل حيوانات، انا بوريك الحجم. ما دخلش بيضه، لا لا لا، ما بنقولش كده خالص. انا بوريك انه اصل الديناصور الكبير ده حاجه صغيره.
1: تمام.
0: احنا بنتوقع، الكتاب المقدس ما قالش، لكن بنتوقع ان الرب دخل الكائنات الاصغر سنا عشان تقدر تملتبلاي، تتزاوج وتجيب اكتر واكتر بعد كده. تمام. فدخول الديناصورات للفلك ما هوش حاجة عجيبة وما هيش حاجة غلط.
1: هم قعدوا 40 يوم في الفلك يأكلوا إيه مثلا برضو؟
0: حلو قوي. هم مش 40 يوم، خلينا عقد لك الدنيا أكتر. دول قعدوا 371 يوم. 40 يوم ده كان مطرة، وبعدين ارتفع الفلك لأن الفلك كان مبني على الأرض مش في البحر. وارتفع لحد 150 يوم، وبعدين استقر على جبال أرارات. وعندنا حوالي 150 يوم تاني عشان تنحسر المياه ويقدروا يخرجوا يلاقوا أكل يأكلوا. تمام. كانوا بيأكلوا إيه بقى؟ هما كانوا في أقفاص، الرب قال له اصنع أقفاص أو مساكن، تترجم من الحاجتين. فلما يدخل، لما الحيوان يكون في مكان ضيق، الميتابوليزم بتاعه معامل التمثيل الغذائي بيكون أقل، فأكله بيبقى أقل، الروث اللي طالع منه أقل. وده برضو عملوا نموذج في أمريكا في حاجة اسمها ويليامسون تاون تبع أنسرز إن جينيسيس لفولك نوح، نموذج لفولك نوح، ورحنا زرناه أنا ومراتي نشوى في الافتتاح، وأنا رحت زرته وصورته، قصة طويلة يعني. طوله أكبر من طول ملعب كرة القدم الأمريكاني، 1.5، عرضه نص الملعب، 3 أدوار، وفي حاجة اسمها الكوة فوق عشان تعمل تهوية. بيأكلوا إيه بقى؟ في أكل نباتي، ممكن يكون حبوب موجودة، وممكن حتى الحيوانات المتوحشة ممكن تأكل أكل نباتي لفترة. وممكن ناس قالوا، ده كتاب مقدس ما ذكرش، دي كلها visibility study يعني قياسية كده، قالك إنه ممكن يكون عنده لحوم مجففة.

0: تمام، زي البسطرمة والحاجات دي، ممكن حاجات مملحة. والإنسان الأول كان عنده ذكاء خارق، يقدر بيعمل مدينة ويقدر يعمل حاجات تاني كتيرة جدا. فالأكل بتاعهم وإزاي يتعاملوا معاهم وإزاي 8 أشخاص بيرعوهم، عندنا إجابات كاملة عن هذا الموضوع.
1: شكرا يا دكتور، أنا بتعلم من حضرتك كتير.
0: شكرا يا أستاذ، وأنا مبسوط جدا من أسئلتك، فخلينا نستمر في حوارنا في حلقات قادمة بنعمة الرب.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

أعزائي مشاهدي شبكة قناة كارما، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكارما المباشر. أحقا قال الله، دي كانت أول كلمة قالها الشيطان للإنسان في جنة عدن، وأول همسة خبيثة دخل بها الشك إلى قلب الإنسان. ففي أول معركة بين الشيطان والإنسان استخدم سلاح التشكيك في كلمة الله، وقدر فعلا أنه يكسب المعركة ويسقط الإنسان فيها. والغريب أن الشيطان لحد النهاردة لسه بيستخدم نفس الأسلوب لكن بأشكال مختلفة. هو ربنا قال كده فعلا؟ هل الكتاب المقدس فعلا كلمة الله؟ مين قال أن الكلام دوت وحي من عند ربنا؟ مش يمكن الكتاب اتحرف؟ هل الكتاب المقدس فعلا كلمة الله؟ وهل نقدر نثق في وحيه ونصوصه، ولا لسه نفس صوت الحية بيحاول يشككنا ويقول لنا أحقا قال الله؟ لكن المشكلة في أن الشيطان بيسأل، ومش بس المشكلة في كده، لكن أيضا لما الإنسان بيفتح ودنه للشك ويبدأ يشكك في كلمة الله بدل ما يرجع لها ويتأكد منها. عشان كده النهاردة هنقف قدام أسئلة كتيرة وهنحاول نجاوب عليها بوضوح وصراحة من غير تشكيك ولا تضليل، عشان نوصل للحقيقة ونشوف إيه اللي بيقوله الكتاب المقدس فعلا. مش هنخاف من أي سؤال ولا هنهرب من الاعتراضات، لكن هنرجع لكلمة الله ونسيب الحق هو اللي يتكلم. لأنه في الحقيقة كلمات المذيع كرم حلوم في برنامجه الغرفة 7 أثارت الكثير من الأقاويل والتساؤلات أثناء حواره مع الأخ رشيد مقدم برنامج بكل وضوح على شبكة قنوات الكارما، عندما قال أن الدكتور يوسف رياض ذكر في كتابه الذي هو بعنوان وحي الكتاب المقدس، وقال فيه أن النسخ الأصلية للكتاب المقدس مزورة. فيا ترى ما صحة هذا الكلام؟ هل فعلا نسخ الكتاب المقدس الحالية مزورة؟ ترى فين النسخ الأصلية اللي كتبها الرسل والأنبياء؟ هل اختفت؟ وبالتالي ما حدش يقدر يعرف احنا بنقرأ ايه النهاردة؟ ازاي نقدر نتأكد ان النص اللي وصل لنا هو فعلا نفس النص اللي كتبه كتبت الوحي؟ وهل وجود آلاف المخطوطات القديمة يثبت صحة النص، ولا بالعكس يثبت ان في اختلافات وتغييرات كتير؟ يا ترى هل أخطاء النساخ في النسخ معناها أن كلمة الله نفسها وقع فيها الخطأ؟ طب وإزاي يكون كتاب مقدس وفيه أجزاء غير مقدسة زي كلمات الشيطان والأشرار؟ بل وكيف يكون كتبت الوحي عصبة من الأشرار سكرين ولصوص وزناة؟

0: وكذابين ومخادعين وقتلة، كما اتهمهم البعض. وأيضا يجب أن نشير إلى اتهام البعض لسفر نشيد الأنشاد بأنه ملحمة شعرية عن الحب والجنس. فما صحة كل هذا؟ في هذا الموضوع هنطرح كل الاعتراضات بصراحة في موضوع بعنوان: هل نسخ الكتاب المقدس الحالية مزورة؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها أحببت أن أستضيف الكاتب الذي كتب الكتاب الذي دارت حوله التساؤلات، وهو كتاب وحي الكتاب المقدس، وهو ضيف هذه الحلقة، اللي بيسعدني ويشرفني جدا أن يكون معي عبر برنامج زوم، الأخ المبارك يوسف رياض. فأهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك.
0: أهلا بحضرتك. فعلا سعيدة جدا أنا بكون بستضيف حضرتك، وأنا بحب أهنئ حضرتك على الكتاب الأكثر من رائع، كتاب وحي الكتاب المقدس، لأنه بالفعل كتاب فعلا رائع جدا نقدر نسترشد به في أمور كثيرة جدا، وبيجيب على تساؤلات كثيرة جدا بناقشها البعض في هذه الأيام. بشكر حضرتك
1: لأن أكون ضيف حلقتك المميزة.
0: شكرا لحضرتك جدا. وطبعا مشاهدينا الاحباء، احنا بنرحب دايما بكتابه اسئلتكم وتعليقاتكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحه الرسميه لقناه الكارما. فاهلا بكم. اخ يوسف، احنا بنؤمن ان الكتاب المقدس هو كلمه الله لنا، فيا ترى ايه اهميه ان احنا نكون بنعبد اله بيتكلم؟ وايضا يعني ازاي ربنا اتكلم لينا عبر الزمان؟
1: حقيقة كنا نبقى في منتهى التعاسة لو كان الله خلقنا ولم يحاول أن يتصل بنا، ونحن بقينا لا عارفين جينا منين ولا رايحين فين ولا أي حاجة في أي حاجة. لكن لأن الله كما يعلنه الكتاب المقدس وكما تثبته الأيام هو إله محب، هكذا أحب الله، هو بيحبنا، وعشان كده لأنه بيحبنا ما كانش متوقع أبدا أن يخلقنا ثم يتركنا لحالنا في عالم نتخبط فيه، لكنه اقترب منا. وأفضل ما في الحياة أن الله يتكلم إلينا. الحقيقة بالنسبة للي اختبروا الحياة الحقيقية لا شيء يعادل في كل الكون لحظة تتعاش في شركة مع الله.
0: صحيح جدا. والكتاب المقدس بيقول لنا في عبرانيين 1:1-2 بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يسوع المسيح. طب حضرتك بتقول في كتابك في صفحة 16 إن الكتاب المقدس مش مجرد كتاب عادي زي باقي الكتب، فيا ترى إيه اللي بيخلي الكتاب المقدس كتاب فريد من نوعه ومختلف عن باقي الكتب؟
1: في الكتاب المقدس فعلا لا يقارن بأي كتاب آخر، حتى أن بعض الأدباء المحترمين قالوا لا يوجد كتاب ينبغي أن نسميه الكتاب إلا الكتاب المقدس، إنه يقف منفردا بعيدا عن كل الكتب الأخرى، فهو أقدم كتاب في الكون. صحيح. استغرق كتاباته أطول فترة زمنية في كتابة أي كتاب، هو أول كتاب ترجم، هو أول كتاب راح للفضاء الخارجي، راح إلى في رحلة من رحلات القمر الصناعي، وصل إلى هناك. هو كتاب أكثر كتاب مبيعات توزيع. صحيح. في العالم هو الكتاب المقدس، ولا يقارن به أي كتاب آخر. هذا بالإضافة إلى الموضوع اللي بيعالجه، إنه يحدثنا عن الخطية والعلاج منها، الحياة الأبدية وكيفية الوصول إليها.
0: صحيح جدا. إذن هو ليس كأي كتاب، لكن هو كتاب الكتب.

0: أنه مصدره هو الله أيضا به الكثير والكثير من الأمور التي تتعلق بحياتنا اليومية، به كثير من النبوات عن السيد المسيح وله أكبر تأثير على حياة الإنسان. طيب الكتاب المقدس بيقول لنا في أعمال 14-17، أعمال 14-17 بيقول أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد. شهادة الله كان في البداية كانت بتبقى شفهية، الله كان بيكلم الأنبياء، لكن جه وقت كان لازم شهادة الله تكون مكتوبة. فيا ترى ليه الله اختار ان هو يسجل كلماته في كتاب؟ ايه اهميه ان هو يكون بيسجلها في كتاب؟ كان ممكن قوي يدي الانبياء زي ما كان بيعمل كده في قديما، يقول لهم اعمل كذا واعمل كذا كل نبي، لكن ليه اختار انه هي تكتب في كتاب اللي هو الكتاب المقدس؟
1: طيب لماذا كتب الكتاب المقدس؟ صحيح. لعده اسباب، اولا لحفظها من الضياع، ثانيا لحفظها من النسيان أو لحفظها من التغيير. واحد من العلماء حب يؤكد هذا الأمر لطلباته، فقال للطالب الأول أنه يخبر اللي جنبه بقصة معينة، بس تكون قصة مكونة من 2-3 فقط، وبعدين قال للتاني ينقلها للي جنبه وللتالت وللرابع وللخامس، وبعدين قال لآخر واحد قول القصة اللي سمعتها دلوقتي. فطلعت قصة تختلف كل بالاختلاف عن القصة الأولى. مش لأنهم غاويين أنهم يزوروا، لكن لأن النقل الشفاهي يحتمل ذلك. بينما عندما تكتبي مذكرات معينة وتغيبي عنها 50 سنة وترجعي ليها تاني، لأن اللي كتبتيه هو بعينه اللي كتبتيه من 50 سنة. إذن لحفظ الكلمة من الضياع. صحيح. ومن النسيان ومن التغيير. الرب قصد في البداية كان الوحي الشفوي زي ما حضرتك تفضلتي، لكن لما جاء موسى وهو أول من أخذ أمرا من الرب بكتابة كلمة الله، أكتب هذا في الكتاب، وبعد كده جاء الأنبياء من بعده، يشوع، صموئيل، داود، سليمان، إلى أن وصلنا للعهد الجديد، كل ده أمر من الله أن يكتبوا لكي نصل إلينا إعلان الله، كلمة الله، دون أي خلط أو تزوير أو تحريف.
0: صحيح جدا. إذن يعني مهم قوي أن يكون ده المرجع، عشان كده لازم يكون مكتوب. حتى الرب يسوع قال للشعب، قال لهم كده، أما قرأتم؟ وأيضا في حربه مع إبليس قال له مكتوب. فإذا الكلمة ما تكون مكتوبة فعلا تمنع أنها تتغير عبر الزمان وتقدر تتنشر في كل مكان. طيب احنا بنقول على كتاب مقدس ان هو كلمة الله، بنقول على الرب يسوع، وزي ما هو مكتوب في يوحنا 1:1 ان المسيح ايضا هو كلمة الله. فيا ترى ايه الفرق بين كلمة الله المكتوبة وكلمة الله المتجسد اللي هو الرب يسوع؟
1: الحقيقة نحن سعداء بكلمة الله المكتوبة. أكيد. لكن انا اكثر فرح وفخر وابتهاج بكلمة الله المتجسد. كلمة الله المتجسد أقروف في الثلاثي اللي هو أقانيم اللاهوت، الأب والابن والروح القدس. الابن هو أقروم الكلمة المعبر عن الله. عبر عن الله في الماضي عندما خلق، عبر عن حكمته ومحبته عندما خلق الإنسان، ثم عندما تجسد ابن الله عبر عن الفداء، القداسة، المحبة عندما ظهر الإنسان، وسيعبر في المستقبل عن الله عندما يقضي على الأشرار، سيعبر عن بره وعن قداسته. يبقى إذن الأقلوم المعبر عن الله بالنسبة لينا إحنا هو أقلوم الكثير.

0: كلمة، لكن عندنا أيضا الكلمة المكتوبة التي هي أيضا إعلان الله لنا، وزي ما حضرتك أشرتي إنها صالحة تنتقل من مكان إلى مكان، من جيل إلى جيل، لأنها مكتوبة.
1: تمام. والنهارده بنتكلم على كلمة الله المكتوبة، أي الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول لنا في رسالة بطرس الثانية، وبيقول كده هو: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وهنا في ناس بتفسر الآية بتقول إنه النبوات فقط، بيقول لأنه لم تأتي نبوة قط، النبوات فقط هي دي كلام الله، لكن باقي الكلام هو كلام وإرادة الإنسان. فيا ترى اللي بيعترض علينا نرد عليه نقول له إيه؟
0: تزوير. هذا كلام تزوير. لما أنه لم يقل النبوات فقط كلمة الله، كان يتكلم عن النبوات، لكن الكتاب المقدس ليس كله نبوات. صحيح في جزء مهم جدا هو النبوات، لكن في أسفار تاريخية زي أسفار موسى الخمسة والأسفار التاريخية اللي جت بعده، وفي أسفار شعرية، وهذه أيضا كلمة الله. فالمسيح اقتبس من مزمور 82 وقال لا يمكن أن ينقض المكتوب. إذا الأسفار الشعرية هي أيضا جزء من الوحي. يبقى إذن هو كان بيتكلم عن النبوات، فقال إنها لم تأتي بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
1: فعلا. وفي آية كمان أيضا بتأكد كلام حضرتك في تيموثاوس الثانية 3:16، بيقول كل الكتاب، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. إذن كل كتاب هو موحى به من الله، مش بس النبوات لكن كل الكتاب. طيب يعني أي كتاب حد بيكتبه بيبقى ليه موضوع وهدف معين وشخصية معينة بيتكلم أو بيشير إليها. يا ترى الكتاب المقدس إيه الموضوع الهام اللي الله كتبه عشان خاطرنا عشان إحنا نقراه، وإيه أهم شخصية، وبيعالج أي مشكلة أو قضية عشان ناخد بالنا منها؟
0: طيب في الحقيقة في آية جميلة جدا في مزمور 40، طبعا هو كل الكتاب جميل وكل آياته حلوة،
1: طبعا
0: مزمور 40 بيكلمنا عن في درج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي. بقول في إن هذه الآية تحتوي على ثلاث عناصر. في درج الكتاب علينا أن نسأل ما هو هذا الكتاب. في درج الكتاب مكتوب عني، مين هو الشخص اللي بيقول في درج الكتاب مكتوب عني؟ يبقى ده السؤال الثاني. الأمر الثالث أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرر. يبقى إذن عندنا كتاب وعندنا شخص وعندنا عمل.
1: صحيح.
0: الكتاب هو كتاب الله. العمل هو العمل الأعظم في كل التاريخ، في كل السرمدية. ثم الشخص هو الرب يسوع المسيح. في درج الكتاب، الكتاب المقدس مكتوب عني عن المسيح.
1: صحيح.
0: وده لما نقرأ مزمور 40 نفهم إن الكلام عن المسيح لما قرنه بعبرانيين 10. في درج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك. إمتى المسيح فعل مشيئته في كل حياة، لكن
1: صحيح.
0: أيضا وبصفة خاصة لما مات فوق عود الصليب. نقدر نقول أن مشكلة البشرية الخطية، والعلاج الوحيد هو الفدية، والفادي الوحيد هو المسيح. لذلك فإن الكتاب الذي يقدم لنا العلاج، الكتاب المقدس يقدم لنا شخص وعمل. الشخص هو المسيح والعمل هو عمل موته على الصليب.
1: صحيح جدا. إذا الكتاب المقدس بيعالج مشكلة يعني رهيبة جدا، وهي الخطية اللي فصلتنا عن الله، وأيضا قدم الحل

0: هو الحل في موت المسيح الكفاري على عود الصليب. طيب الكتاب يقول لنا في تيموثاوس الثانية 3:16 كل الكتاب هو موحى به من الله. وكلمة موحى دي يمكن لازم نقف عندها. كلمة موحى دي ده من الفعل أوحى، وطبعا هو اسم مفعول، وجاية من المصدر الفعل اسمه الوحي. وهنا عايزين نفهم ما هو الوحي في المسيحية، لأنه أكيد بيختلف عن الوحي في فعلا أديان أخرى. والوحي هل هو إملائي ولا جزئي ولا أنواع كثيرة جدا من الوحي. حابين جدا نكون نفهم إيه هو الوحي، ويا ترى ما نوع الوحي الذي سجله الكتاب المقدس.
1: إذا رجعنا إلى كورنثوس الأولى أصحاح 2 سنكتشف أن هناك 3 خطوات في كتابة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى هي الإعلان. فالله يتواصل مع كتبة الوحي، مع الأنبياء والرسل، يوصل لهم فكره. دي أول خطوة اللي نسميها الإعلان. بعد ذلك تأتي خطوة أخرى هي الوحي، عندما يكتب النبي أو الرسول الكلام الذي وصل إليه من الله، يكتبه في الرقوق والمخطوطات. هذا هو الخطوة التالية. يبقى الأولانية إعلان يصل من الله إلى عقول كتبة الوحي. ثم الوحي عندما ينتقل الأمر من أذهان كتبة الوحي إلى المخطوطات اللي قدامهم، ثم يتم نسخ الكتب، ثم يتم ترجمة الكتب، ثم يتم تفسير الكتب. هذا كله عمل الله لكي يصل إلينا الخبر من عند الله إلى قلوب البشرية.
0: صحيح جدا. صحيح. إذن هو هل هو وحي إملائي؟ هل الله بروح القدس بيملي كاتب الوحي يكتب إيه بالضبط؟
1: لا، هو في الحقيقة الوحي الرب ساب لكتبة الوحي إنهم يظهروا فيه العنصر البشري. واحد شبهه بالرب يسوع المسيح زي ما حضرتك أشرتي في سؤال السابق. الرب يسوع المسيح الروح القدس حل على المتوابة مريم.
0: صحيح.
1: يبقى إذن نقدر نقول إن المسيح تكون من، إذا جاز أن نقول، عنصر إلهي وعنصر بشري. العنصر الإلهي الروح القدس يحل عنه. العنصر البشري القدوس المولود منك. يبقى إذن المسيح في جانب بشري وجانب إلهي، في لاهوت وناسوت. الكتاب المقدس أيضا في هذين الأمرين، في عنصر إلهي لا نخطئه إطلاقا، إنه كلمة الله، لكن حسنا كلم الله أباءكم بفلان النبي. يبقى إذن الله تكلم إلينا من خلال أواني الوحي، موسى، يشوع، صموئيل، داود، سليمان، وهكذا بقية الأنبياء، إشعياء، إرميا، إلى
0: تمام. طيب يعني في ناس بتقول الكتاب المقدس تأليف إنسان، وبالبرهان والدليل تعالوا بينا نقرأ في لوقا 1:1 لحد العدد 3. لوقا 1:1 رسول لوقا بيقول في بداية إنجيله، بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، رأيت أنا أيضا أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاؤفيلس. هو الناس بتقول أنه الكلمات دي بتقول أنه هو بيألف، يعني بقه بيقول كده بتأليف قصة. إذن الكتاب المقدس مؤلف، أو على الأقل الأجزاء منه مؤلفة، زي ما فعلا البشير لوقا بيقول. فترى ما صحة داود؟
1: المشكلة عندما لا يريد الإنسان أن يفهم. ماذا تفعلي معه؟ كان المسيح هنا بكل براهين ألوهته، ومع ذلك لم يؤمنوا به. ليه؟ مش عايزين، واللي مش عايزة تعملي له إيه؟ ولا حد. بس هو الجاني على نفسي. احنا لسه جاوبنا على السؤال ان الكتاب فيه عنصر بشري. نعم. فلما يقول لوقا ان كتار قاموا بتأليف،

0: تبعت كل شيء من الأول بالتدقيق. هذا لم يتعارض مع ما قلناه في عنصر بشري.
1: صحيح.
0: إن كثيرون إن الكثيرين أخذوا بتأليف قصة، وأنا كمان تتبع كل شيء من الأول بالتدقيق.
1: صحيح.
0: لكن ما كتبته لم يكن مجرد اختراع من عندي، لكن أنا بمشورة الله بإرشاد الله كتبت حاجات وغفلت حاجات لم أذكرها وذكرها غيري أو لم يذكرها أحد، وكان ذلك تحت سيطرة وهيمنة الروح القدس.
1: إذن هو بيعترف بدوره أنه هو كاتب، لكن أيضا هو جمع المعلومات وطبعا كان مسوق بالروح القدس، دي حاجة تانية. وقال كده، هو ما قالش أنا اخترعت كلام ولا ألفت كلام من عندي، لكن بيقول الأمور المتيقنة عندنا، وأيضا بيقول تتبعت كل شيء بالتدقيق. إذن هو كان أمين في كتاباته وقال كلمات فعلا، حاجات حصلت فعلا، تتبع كل شيء بالتدقيق. فإذا دي نقطة مهمة قوي. طيب حضرتك بتقول في كتابك الرائع وحي كتاب مقدس، على فكرة الكتاب ده موجود أونلاين، ممكن أي حد يعمل سيرش على جوجل هيلاقي الكتاب ويقدر يستفيد منه. الكتاب رائع وأكثر من رائع، لكن خلينا احنا بنحط النهاردة أسئلة في الكتاب دوت. في صفحة 46 حضرتك بتقول إن عندنا تسجيل صحيح لأقوال خاطئة، أو أن التسجيل كان بالوحي رغم أن الأقوال نفسها ليست موحى بها. ونهوت يعني يمكن حد يقدر يفهم الكلمات بتاعت حضرتك أنه معناها أنه في أجزاء مش مقدسة في الكتاب المقدس، أي غير موحى بها، مثلا زي أقوال الشيطان في تكوين 3 في حواره مع حواء، وأيضا في أقوال الأشرار كمان في يعني في حوار في سفر أيوب، في حوار أيوب مع أصحابه. فخلينا نفهم النقطة دي وحرك العبارة دي بالذات، إن عندنا تسجيل صحيح لأقوال خاطئة، أو أن التسجيل كان بالوحي رغم أن الأقوال نفسها ليست موحى بها. من فضلك فسر لنا وفسر لنا أقوال الشيطان وأقوال الأشرار، هل دي أيضا موحى بها؟
0: التسجيل بالوحي، لكن الكلام نفسه كلام الشيطان، ده كلام الشيطان. يعني لما القاضي يقول ان المتهم قال انه بريء، ليس معنى ذلك براءة المتهم
1: طبعا، لا.
0: يعني هو بيقول انا بريء والقاضي سمعها منه وسجلها. فهكذا الكتاب المقدس لما يقول لنا ان الشيطان شكك حواء في كلام الله، هل معنى ذلك ان الله ممكن انه يكذب؟ طبعا الشيطان هو كذاب وابو كذاب
1: طبعا.
0: ان تسجيل ما قاله الشيطان كان بالوحي رغم ان الكلام نفسه ليس من الوحي. اصحاب ايوب اللي اشرت اليهم حضرتك في ايوب 42، الرب قال لهم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب، ما قالوش الصواب، لكن ربنا سجله علشان يعلمنا، علشان يعرفنا إيه اللي ممكن الناس تفتكره عندما يقع المؤمن تحت التأديب كما حدث مع أيوب.
1: فعلا إذن الكتاب كله موحى به من الله ما عدا كلمات معينة سجلها الكتاب، هذه ليست موحى بها من الله، لكن سجلها عشان نعرف ان الحوار اللي داير مثلا بين حواء والشيطان، الحوار اللي دار ايضا مع ايوب واصحابه. فاذا ليس كل متكلم في الكتاب المقدس متكلم باسم الله. طيب لو احنا بنقول ان تسجيل الكلمات اللي في الكتاب المقدس كانت بالوحي، فخلينا نشوف بولس الرسول قال يعني سجل رأيه وقال كده في كورنثوس الأولى 7:12، كورنثوس الأولى 7:12 بيقول وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. هنا بيسجل رأيه وبيقول بكل صراحة أنه مش ربنا اللي بيقول كده، ده أنا. إذن هنا هو ده في تسجيل للرأي ملوش علاقة بالوحي أنه موحى به من الله. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟
0: الفصل ده بيتكلم عن أشياء أوضحها الكتاب المقدس، فمش محتاج

محتاجة إعلان جديد من الرب. عشان كده بيقول أنا بقول لكم بناء على ما جاء في الكتب المقدسة التي سبقتني. لكن ليس مع ذلك أن بولس بيلغي كلام الكتاب المقدس السابق أو بيضيف عليه، لكن مجرد بيقول رأيه في مسألة قال الله فيها رأيه فيما سبق، والآن هو يسجل كلام رأيه الشخصي بولس، وأيضا يسجل رأي الكتاب المقدس رأي

0: في هذا الأمر.
1: صحيح جدا. لكن أيضا كمان بنلاقي بولس الرسول بيقول أيضا بيقول أنه أظن أنا أيضا أن عندي روح الله. أظن كلمة أظن دي شوية, ودي طبعا موجودة في كورنثوس الأولى 7:40 بيقول كده, وأظن أني أنا أيضا عندي روح. أظن, لماذا لم يقل أنا متأكد أن أنا أيضا عندي روح الله؟
0: لقد قال ذلك في أماكن كثيرة, لكن هنا في أداب الحديث لا يعني يجزم الآخرين, لكن يقول أنا أقول رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. لذلك أنا بتكلم باعتباري شخص أمتلك الروح القدس
1: طبعا,
0: وأجل لكم رأيي, وعليكم أن تزنوا الأمر في محضر الله. فما وجدتموه من الله اتبعوه, وما وجدتموه خارج إرادة الله لستم أنتم ملزمين به.
1: لكن برضو بيأكد كمان في كورنثوس الأولى 14:37 بيقول إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا, كورنثوس الأولى 14:37 بيقول كده, فإن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم إنه وصايا الرب. هنا بيأكد أنه ده وصايا الرب, مش بيتكلم برضو من عندياته. طيب أيضا في اعتراض كمان بيسوقه البعض, بيقول إزاي يكون الكتاب المقدس كلمات الله وبيذكر في تيموثاوس الثانية 4:13, تيموثاوس الثانية 4:13 بيقول كده, هو بيقول الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس احضره متى جئت, والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. إزاي يعني يكون كلمة الله كتاب المقدس وفي يعني بولس بيتكلم عن الرداء هتولي والرقوق والكتب, يعني رد نقول ايه يعني؟
0: تعلمنا
1: فين الواحد حاجة زي كده؟
0: من هذه الآية, ما الذي تعلمنا من هذه الآية؟ أن بولس لم يكن شخصا مترفا, لم يكن شخصا مرفها. تعلمنا أنه أعظم خادم للمسيح عاش في ظروف ضيقة.
1: صح.
0: عشان كده والمسيح نفسه, المسيح نفسه لما كان عايش على الأرض كان عايش في بحبوحة, ده يعني حتى شوية المية استكتروا عليه. لما مات بحلق ضامن. أنا عطشان, جابوا له خل بدل المية. فهذا يورينا أن خادم الرب ليس عليه أن يتوقع بحبوحة من العيش, لكن كمان علمنا شيء آخر, أنه لآخر لحظة يريد أن يخدم الرب. فجب لي الكتب وجب لي الرقوق عشان أقرأ وأكتب, يعني عايز لآخر لحظة يبقى جندي ماسك السلاح في يده. وطبعا سلاحنا احنا مش سلاح قتل تفجير وتدمير, لكن تنوير. فبولس عايز ينور الناس عن طريق الكتب والرقوق, وإحنا برضو علينا أن نسعى عشان ننور الناس بما في الكتب, لكننا لا ننتظر من البشر أنهم يدونا إكرامات, لكن إحنا مستنين الكرامة الحقيقية لما نوصل عند الرب.
1: صحيح جدا. ويمكن ان هو الكتاب المقدس عايز يكشف جزء من الجانب الانساني الحقيقي لخدمه بولس الرسول. لكن خلينا ايضا نسوق بعض الاعتراضات الاخرى. في ناس بتتكلم على بولس الرسول بتقول هو اول واحد ذكر لعنه الناموس, وده في غلاطيا 3:13 بيقول كده كتاب, المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا, لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. فهنوات الناس بتقول بولس الرسول هو أول واحد ألف موضوع لعنة الناموس, فهل ده صحيح؟
0: لا, هو ما ألفهاش, لكن دي موجودة حتى في العهد القديم نفسه.
1: صحيح.
0: يعني لما تروح لسفر التثنية أصحاح 28 تلاقي أن الرب قال موسى حط 6 أصباط على جبل جرزيم و6 أصباط على جبل عبال. ال6 أصباط بتوع جبل جرزيم حينطوا ببركات من يطيع الناموس, والست أصباط بتوع جبل عبال

0: اللعنات على من لا يتمم الناموس. إذا كنت شاطرة بقى تطلعي لي بركات جبل عيبل. تدوري في سفر التثنية 28 ما تلاقيش. سفر التثنية من أوله لأخره ما تلاقيش. العهد القديم كله ما تلاقيش. الكتاب المقدس كله ما تلاقيش. يبقى إذن الكتاب المقدس بيقول لنا إن الناموس ما بيجيبش بركة. أمال بيجيب إيه؟ أمال بيجيب إيه؟ بيجيب لعنة. وده اللي عمله صموئيل في صموئيل الثاني لما برضه قال جملة، بس الجملة ما كملتش، فقال لهم إنكم إن قطعتم كلمة الله هيعمل ربنا معاكم كذا وكذا وكذا، وخلصت الجملة. لا، الجملة كده في العربي ما خلصتش. إن عملتم هيحصل، طب إذا ما عملتوش ما قالناش. ليه بقى ما قالناش؟ اللي كان عايزه لنا أن كل من يضع نفسه تحت الناموس هو تحت اللعنة. عشان كده المسيح افتدانا من لعنة الناموس. الصهر لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب. إمتى الكلام ده تم؟ لما المسيح كان في ساعات الظلم يمثلني أنا الذي كسرت الناموس في أشياء كثيرة، ويمثل كل مؤمن احتمى في دم المسيح.
1: صحيح.
0: كتر ألف خيرك يا ربنا لأنك فديتنا
1: من لعنة الناموس. صحيح صحيح. وفعلا تأكيدا كلام حضرتك في تثنية 27-26، تثنية 27-26 بيقول ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، ويقول جميع الشعب آمين. وأيضا في غلطية 13، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. وده غلطية 13. طيب، في الحقيقة المذيع كرم حلوم في برنامجه الغرفة 7، وكان بيتحاور مع الأخ رشيد مقدم برنامج بكل وضوح على شاشات قناة الكرمة، قال إن الدكتور يوسف رياض، يعني حضرتك، ذكرت في كتابك إنك بتقول إن النسخ الأصلية للكتاب المقدس مذورة. فحضرتك معانا، تقدر تشرح لنا هل حضرتك قلت ده بصحيح العبارة؟ يا ترى إيه صحة الكلام دوت؟ خلينا نعرف دوت أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.

0: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. بنرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة رجل الله وخادم الإنجيل الأخ يوسف رياض. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. وإحنا النهاردة موضوع مهم قوي قوي، هو هل النسخ الكتاب المقدس الأصلية مدورة؟ بنرحب بك مرة أخرى أخ يوسف، أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك.
0: طيب خلينا، إحنا كنا مع سؤال قبل فعلا الفاصل، بنسأل وبنقول المذيع كرم حلوم في برنامجه الغرفة 7، وأثناء حواره مع الأخ رشيد، أخ رشيد هو مقدم برنامج بكل وضوح على شاشات قناة الكرمة، فعلا ذكر أمر قال كده هوت أنه النسخ الأصلية للكتاب المقدس مزورة، وجاب الاقتباس دوت بيقول كده أنه من كتاب حضرتك وحي الكتاب المقدس، وتساءل قال فين النسخ الأصلية للكتاب المقدس. ففي البداية خلينا نسأل، هل فعلا النسخ الأصلية للكتاب المقدس مزورة؟ هل حضرتك كتبت ده في كتابك؟
1: الجزء الأخير من العبارة يتعارض مع الجزء الأول. إذا كانت نسخ أصلية يبقى زي مزورة، إذا كان أصلي
0: صحيح
1: كيف يكون الأصلي مزور؟ هذا واحد. لكن من قال إن ما فيش نسخ أصلي؟ والرب إذا كان سمح أن لا توجد نسخ أصلية، فقبل ذلك رتب أن تنسخ النسخ الأصلية إلى مئات من النسخ الفرعية. ولماذا شال النسخ الأصلية من حينينا؟ لأننا لو قرينا في العهد القديم هنلاقي أن حية النحاس التي عملها موسى عبدها الشعب، فكان صحيح. برضو أكيد كان البشر هيعبدوا المخطوطات اللي كتبها الرسول بولس وكتبها بطرس وكتبها
0: صحيح.
1: فالرب خلى الكلام بتاع بولس وبطرس ويوحنا وغيره موجود، وإحنا استفدنا وتعلمنا، لكن النسخ نفسها مش موجودة. وده مش حاجة غريبة، أي كتاب قديم قدم التوراة ما تلاقيلوش نسخ أصلي، ما تلاقيلوش يعني. ومحدش بيقول يعني ما كانش في حاجة اسمها الملك فلان ولا الملك ترتان ولا علان، لأن عندنا مش النسخ الأصلية طبعا فقدت، لكن عندنا ملايين من الحاجات أو آلاف من الحاجات التي توصلنا إلى النتيجة ذاتها.
0: صحيح.
1: النسخ الأصلية لبعض الكتب المهمة مش موجودة، لكن عندنا ما يمكن أن نجزم أن هذا هو الكتاب الأصلي.
0: طيب حضرتك تقصد يعني المخطوطات القديمة. طيب حضرتك في صفحة 63 بتقول إن الله قادر بكل يقين أن يحافظ على أقواله من العبث، فالكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد من المخطوطات، ولكن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم. فهل كل النسخ الأصلية تماما فقدت وما حدش يعرف مصيرها؟ وإزاي ربنا يقدر يحافظ على كتابه بالرغم من أن النسخ الأصلية فقدت؟ يعني إحنا بنقول أن ربنا يقدر يحافظ على كتابه من العبث، طب إزاي لم يحافظ على النسخ الأصلية من الفقدان أو التلف أو؟
1: الإجابة عن هذا السؤال بسؤال، هل الله بيتعامل مع البشر بأنه يديهم عصمة في حاجات هم لو بذلوا مزيدا من الانتهاء

0: يبقى هيعملوها صح. يعني هل الله مثلا لو واحد اداني كتاب مقدس، هنفترض ان انا في القرن الثالث الميلادي، وقال لي انسخ، هل الله هيديني عصمه وانا بنسخ، ولا المطلوب مني اني اكون على غايه الحذر والوعي وانا بكتب عشان ما اغلطش؟ وهل ممكن اغلط؟ الاجابه ممكن اغلط
1: بالظبط.
0: وده حصل مع المخطوطات القديمه اللي كان بيعملوها اليهود، انه بعد ما يخلص المخطوطه لو لقوا فيها كذا غلطه كانوا يحرقوها على طول، لان هو عايزين يوصلوا للحق الصحيح. لكن الله ما بيديش عصمه لشيء انا لو كنت اكثر حذرا وانتباها هقدر اعمله من نفسي.
1: لكن برضو حضرتك في صفحة 65 بتقول حضرتك ليس فقط النسخ الأصلية فقدت، بل أن عملية النسخ لم تخلي من الأخطاء مثل حذف حرف أو كلمة أو سطر أو تكرار أو أخطاء هجائية أو سماعية أو في التذكر أو إضافة الحواشي اللي كانت كأنها أصلية، اللي هي ممكن نقول زي مثلا اللي هي في وسط الجماعة أسبحك، في العهد الجديد مكتوبة في وسط الكنيسة أسبحك. إزاي تفسر حضرتك حدوث الأخطاء دي في كتاب إلهي زي الكتاب المقدس؟ أخطاء زي يعني سطر أو تكرار أو أخطاء هجائية أو الهامش، يعني لو حد كتب حاجة فهامش بتخش طبعا ضمن الكلام زي ما حضرتك عارف اللي هو الفاصلة اليوحانية. ازاي يعني ازاي الروح القدس يسمح بهذه كميه الاخطاء دي كلها اللي بتحصل وفي الكتاب المقدس، وازاي احنا نثق في كتاب مقدس بعد ما حضرتك بتقول كل هذه الاخطاء ممكن تحصل؟
0: اللي بيقول الكلام ده شخص لا يعرف شيئا عن المخطوطات القديمه. الشيء الطبيعي، وانا شخصيا عشت اخر هذا الجيل، لما كنا ننقل حاجه كان ممكن قوي قوي اني اكرر كلمه، اللي بيمليني يغلط ويكررها لي وانا اكتبها مرتين بدل مره واحده. بس لما نيجي نراجع ونشوف ان النسخه اللي جنبي ما فيهاش تكرار، اعرف ان دي غلطه النسخ او سطر وقع، ووارد ان يكون هذا ايضا. وده مش حاجه يعني تعتبر اخر الدنيا، لولا النهارده عندنا كمبيوترات بحيث ان انا بقدر باقل قدر من الخسائر ان اصلح الكلمه، احط حرف بدل حرف. لكن زمان ما كانش كده، كان زمان لما بيكتب على ورق، بيكتب بحبر، ولما يكتشف غلطه هيعمل فيها ايه؟ عليه انه يهلك النسخه كلها. وعشان كده احنا النهارده عايشين في زمن غير الزمن اللي كان فيه نسخ
1: صحيح
0: التوارد الاخبار من جيل الى جيل.
1: صحيح جدا. طيب لكن احيانا في ناس بتطعن في صحه الكتاب المقدس وبيقولوا انتوا في اسفار اصلا في الكتاب المقدس انتوا مش عارفين مين اللي كتبها، فازاي اصلا تثقوا في كلمات الكاتب؟ زي مثلا رساله الى العبرانيين، الى الان في ناس بتقول ان بولس رسول، في ناس مش عارفين مين اللي كتبها عن وجه اليقين. فيا ترى ازاي نثق في كتاب احنا مش عارفين اصلا مين اللي كتب هذه الرساله بالذات او اي رساله اخرى؟
0: للاجابه عن هذا السؤال اقول ان في الحرب عندما يرسل قائد الجيش رساله الى قائد فصيله او سريه معينه، تاكد قائد هذه السريه ان هذه الرساله جاءت اليه من القائد العام، بغض النظر سواء كان المرسل مجهولا، جندي بينقل الرساله، جندي عادي جدا، او رتبه كبيره، مش فارقه معايا الرتبه كبيره ولا الرتبه صغيره، طالما تاكدت ان الرساله دي مرسلة.

0: إلي من القائد الخام. وهو عنده حكمة، لماذا لم يرسلها مع قائد عالي؟ لماذا أرسلها مع قائد مع جندي مراسلة عادي؟ الله القائد العام عنده حكمة، والله عنده حكمة. لماذا لا نعرف عن يقين بعض الأسفار مين كتبها؟ في ذلك هناك درس لنا، وأعتقد أن الشراح أمدونا بالكثير من الأفكار المباركة. لماذا هذا السفر لا نعرف عن يقين الذي كتبه، أو أننا نعرف عن يقين من الذي كتبه؟
1: لكن بالتأكيد طبعا في معايير معينة احنا بنختار على أساسها السفر ده فعلا يعني موحى به من الله أم لا. لكن على يعني في سياق الحديث يعني كتير قوي بيسألوا يا ترى انتوا عندكم كام سفر في الكتاب المقدس؟ وحضرتك طبعا فاهم السؤال ده بينطوي على فعلا يعني على كلمات وأمور أخرى. خلينا نقول احنا عندنا كام سفر في الكتاب المقدس؟
0: 66 سفر.
1: لكن في البعض بيقولوا لا في أكتر من هذا، 73 سفر. ترى الاختلاف جه منين وعلى أي أساس وأي معايير؟
0: الأبوكريفة
1: أو الأسفار المنحولة. صحيح. وفي البعض بيسموها المحذوفة. هل حذفنا من الكتاب المقدس؟
0: هي نفسها بتقول أنا مش واحد. يعني لما في سفر من الأسفار يعتذر الكاتب عن الخطأ، هذا الله لما يبعث لنا كتاب هيقول متأسف يا جماعة إذا كنت غلطت ففوتكم. ده كلام ما ينفعش. عشان كده الأسفار الأبوكريفة ليست من الكتاب. وبعد كده ما فيش اختلاف بين المسيحيين على أن الأسفار بدون الأبوكريفة 66 سفر، 39 في العهد القديم، 27 في العهد
1: الجديد. تمام. شكرا للإجابة الرائعة دي. طيب يعني كمان أنا عايزة ألفت نظر المشاهد لأمر مهم قوي قوي لشخصيات وتاريخ كتبت الوحي. البعض منهم وبيقال دوت بيقول إن هم عزبة من الأشرار، الناس اللي الله أوحى ليهم بكلمته عزبة منهم سكرين، منهم لصوص وزناة وكاذبين ومخادعين، بل أيضا وقتلة. كيف الله يختار يعني فعلا ناس عصبة من الأشرار وبيقول إن هم أنبياء وهم سجلوا الوحي، وهو الكتاب المقدس نفسه سجل خطايا الأنبياء؟ أول حاجة، هل المسيحية بتؤمن بعصمة الأنبياء أم لا، ولماذا؟
0: لا تؤمن بعصمة الأنبياء إطلاقا. لكن عايز أقول إن اللي بيقول الكلام ده يعني لا مؤاخذة، ولا بلاش أقول لا مؤاخذة، قليل أدب، بيطعن في أقدس من جاء على الأرض، الناس الذين أكرموا الله والذين مجدوا الله، وكنا نسيء إليهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. الناس دول يا جماعة دول يعني احنا من غيرهم مين كان يدينا كلمة الله لو ما كانش موسى وما كانش إشعيا وما كانش داود وصموئيل وإشعيا؟ كنا مين هيدينا كلمة الله؟ نحن نشكر الله من أجلهم ونقول ما قاله الكتاب المقدس عنه، تكلم مش عصبة
1: بها أناس الله،
0: تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الرب، دول حياتهم بصفة عامة حياة قداسة. لكن كان عندهم زلات، والله أراد أن لا يخفيها. لماذا؟ لعدة أسباب. حتى لو أنا وقعت في واحدة من الخطايا ما اعتبرش دي آخر الدنيا. صح. يعني الرب قادر يقيمني من سقطتي، يقدر طبعا. وعمل كده مع الأنبياء في العهد القديم. نعم. يبقى إذن الرب بيدينا باب الخاطي مش مرفوض. ربنا ممكن يجعل منك انت فتيله مدخنه هيك على شعله منتشله.

0: يعني طبعا احنا لا ننكر ان الكتاب المقدس سجل خطايا، زي طبعا خطايا داود النبي طبعا ان هو زنى ثم قتل، وايضا كثيرين، لكن ده بيقول لنا اسباب الخطيه وبيقول لنا نتائج الخطيه، وانه داود تاب كمان برضو بعد كده. اذا بيدي رجاء لكل خاطي انه ما فيش ياس، انه في باب مفتوح للتوبه. طيب في ناس بتطعن في العهد القديم يا أخي يوسف، وبيقولوا إله العهد القديم قاسي قوي، قاسي جدا، وبتعامل مع الناس بالقتل لأنه أوصى شعبه أنه يقتلوا سكان الأرض كلهم، ما يستبقوش صغير ولا كبير، ولا تشفق أعينهم عليهم. وطبعا ده في تثنية 7:1-3 و24 ويشوع وصموئيل الأول. يعني إزاي يكون كتاب الله وفيه تحريض فعلا صريح على قتل حتى الحيوانات، حتى النباتات كله، الأطفال، إزاي يكون كتاب الله وفيه كمية التحريض على القتل بهذه الصورة البشعة؟
1: طبعا لكل حادث حديث. يعني مش دايما الإجابة واحدة عن كل هذه الأسئلة، لكن أقول إن الله في العهد القديم قدوس، وفي العهد الجديد قدوس.
0: صحيح.
1: هيدين الناس ولا مش هيدين الناس؟ هيدين الناس. وكونه جاب لنا صور للدينونة في العهد القديم عشان يقول لنا خلي بالك أنت بتتعامل مع إله عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر، ما يقدرش، فعشان خاطر يقبلك لازم محتاج انت الى كفارة عظيمة، والمسيح قدم هذه الكفارة ومستعد انه يخلصك ويقبلك. اما اذا رفضت هذه الكلفة الكبيرة التي تكلفها الله فلا تلوم الا نفسك.
0: صحيح. والكتاب بيقول كده: غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. وزي ما شفنا في العهد القديم، إن كان الله بيؤمر فعلا، بيدي فرص كتيرة جدا للتوبة، زي ما إدى نينوى. نينوى دي كانت مدينة شريرة وكانت من الأمم، مع كده الله فعلا أشفق عليها لأنه فعلا تابوا في الآخر. لكن الله عادل زي ما هو محب عادل. أيضا في العهد الجديد بنشوف حنانيا وسفيرة، أول ما كذبوا وقعوا في الحال، ماتوا. إذا دينونة الله عادلة في أي وقت، الله عادل زي ما هو محب. طيب في ناس بعض النقاد بيقولوا انه ليه الكتاب المقدس ذكر نسبين لسيد المسيح ومختلفين عن بعض في متى وانجيل متى وانجيل لوقا؟ هل الاختلاف دوت يعني تضاد؟ يعني كده الكتاب المقدس ما قالش نسب واحد، كل واحد عنده نسب واحد، ليه المسيح عنده نسبين في متى ولوقا ومختلفين عن بعض؟
1: بالظبط زي ما حضرتك قلت، كل إنسان له نسب واحد.
0: صحيح.
1: لأن كل إنسان إنسان. المسيح مش مجرد إنسان.
0: صحيح.
1: عشان كده له سلسلة نسب عن طريق المطوبة مريم، ودي جت في إنجيل لوقا. وعن طريق يوسف النجار الأب الشرعي، وليس له أي دخل في ولادته حسب الجسد. يبقى إذن المسيح شخص مميز. المسيح إنسان وإله في آن معا.
0: صحيح.
1: أنا إنسان وأنت إنسان. عشان كده أنا ليا سلسلة نسب واحدة عن طريق أبوي. بينما المسيح ليس كذلك.
0: تمام. طيب إذا مهم قوي كان يذكر الاثنين، أنه من نسب العذراء مريم وأيضا من نسل داود أيضا الملك. طيب في ناس بتعترض على سفر أستير. سفر أستير لم يذكر فيه اسم الله ولا حتى مرة واحدة، فكيف يكون من ضمن أسفار الكتاب المقدس؟
1: يعني مشكلة دي عند هؤلاء الناس، حط الله في أي حتة، بل أقول من لست في حاجة أن تضع الله في سفر أستير، لأنه موجود في كل أصحاب سفر أستير. يعني كأن الشيطان صاحي، كان وكأن هامان والناس الأشرار واخدين بالهم كويس قوي، وكأن الله كأن مش واخد باله. لكن زي ما بيقول في المزمور أكفانه

0: ايه الفرق بين العينين والاسنان؟ لما بكون مفتح بتشوف عيني، لما بكون مغمض اجفان. لكن ترى في اجفان الرب تمتحنان الانسان، يعني كانه لما ينام هو واخد باله كويس قوي قوي، بحس انه لو اتاخر في سفر استير ولو اتاخر يمكن ساعه واحده كانت النظريه كلها باظت، لكن مفيش حاجه تبوظ. طول ما الرب على العرش عيناه تراقبان الانسان، اكفانه تمتحن بني ادم. عشان كده احنا نفخر بسفر السير اللي فيه اسم الله لم يذكر، لكن عمل الله وحضور الله كان واضحا كل الوضوح في هذا السفر.
1: رائع رائع جدا بالفعل، معاملات الله كانت في هذا السفر قوية جدا جدا، وأنقذ شعبه من الهلاك. طيب ناس كتيرة بتعترض على سفر نشيد الأنشاد. احنا في الحقيقة أنا وحضرتك تشرفت بأنه عملنا حلقة باسم هل سفر نشيد الأنشاد سفر جنسي، لكن لازال البعض فعلا بيتهم الكتاب المقدس بأن سفر نشيد الأنشاد هو ملحمة عن الحب والجنس، وبيقولوا كده انه الكتاب المقدس بيستخدم عبارات فعلا على اعضاء جنسيه في المراه، فيعني هم بيقولوا انه ده امر لا يليق بانها تكون جزء من كتاب، واحنا بنقول عليه ان هو الكتاب المقدس. وده طبعا خلينا انه يعني اللي حب يرجع ليه في صفحه 284 في كتاب وحي الكتاب المقدس. ف يا ترى هل فعلا يعني يا أخ يوسف سفر نشيد الأنشاد هو فعلا سفر عن الحب والجنس؟ وهل يخدش الحياء؟ أنه كتير قوي بيكتبوا لنا أنه روحوا شوفوا سفر نشيد الأنشاد وكأنه عار، وصمة عار على المسيحيين. حضرتك ترد على هذا الأمر باختصار تقولي.
0: بالنسبة لي سفر نشيد الأنشاد أسمى وأقدس الأصفار. أقول إن الله لم يخلق الخطية، الخطية مش من ضمن خليقة الله. الكتاب المقدس بيقول لنا لأن خليقة الله جيدة.
1: صحيح.
0: يعني كل حاجة عملها الله جيدة، الإجابة نعم. لكن في خطية في العالم، في خطية، بس مش منشأ الله. الله غير مجرب بالشروط وهو لا يجرب أحد. لكن بص مثلا قبل سفر نشيد الأنشاد ما يتكتب بحوالي 1000 سنة في سفر التكوين يقول لنا كتاب ايه في تكوين 6-7-8، رأى الله ان كل تصور افكار قلب الانسان انما هو شرير
1: كل يوم.
0: خلي بالك من كلمة كل يوم. تصور كل يوم. ايه كل ايه؟ كل تصور افكار قلب الانسان. خلي بالك ما بيقولناش الكتاب ايام نوح ان الناس كانت تعمل امور نجسه، كانوا بيعملوا. بس المشكله مش دي، المشكله ايه؟ تصورات قلب. انا ممكن اغمض عيني وما تعرفنيش بصلي ولا، واكون بعمل كل نجاسات العالم. في سفر حزقيال يقول نجاسات بيعملها كل واحد في مخادع تصاويره. كل واحد ممكن يألف، ده ممكن يألف قصص ولا أفجر فاجر يعرف يعملها. لكن شكرا لله الله لما بيغير بيغير القلب. صحيح. يديني قلب جديد. صحيح. وده اللي بتمناه للي مش عارف يقرأ الكتاب المقدس، مش عارف يقرأ سفر النشيد، لا ما تقرأهوش، بس اطلب من الرب يخلقك من جديد قلبا نقيا، اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدد في داخلي. سيب سفر النشيد ده سفر الشركه، لما تتعرف على الله هتحب السفر زي ما انا بحبه. لكن وانت في حاله النجاسه ابعد عن سفر النشيد. ان الشمس التي تذيب الجليد هي التي تلبس الطين. إذا كان قلبك طين دي مش مشكلة ربنا، دي مشكلتك.
1: صحيح جدا. ويعني الكتاب المقدس فعلا في سفر نشيد الأنشاد يعني بيتكلم على الحب الزوجي، والزواج عندنا مش فقط جنس.

0: بالعكس خالص، الكتاب بيقول يكن الزواج مكرما عند كل واحد، يكن الزواج مكرما عند كل واحد. وايضا في عبارات كثيره جدا في سفر نشيد انشاد، خليني اقول على سبيل المثال في نشيد انشاد واحد أربعة بيقول اجذبني وراءك فنجري، بيتكلم على كذا حد، ادخلني الملك الى حجاله نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك بالحق يحبونك. ففعلا يعني عبارات ما ينفعش تتقال على واحدة لحبيبها بس، لكن أيضا على النفس البشرية المحبوبة. وأيضا في نشيد أنشاد 7-8 بيقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. علاقة المحبوب بالمحب وإلهنا اللي أحبنا والنفس البشرية قد إيه تكون فرحانة بحبيبها واللي مات من أجلها رب يسوع. لكن كمان رجاء يعني أخ يوسف من خلال منبر كارما، أنا بترجى حضرتك أن أنت تكمل لنا تفسير كتاب نشيد الأنشاد علشان يكون فعلا مرجع لكل حد يعني بيفكر بطريقة خاطئة، لكن أو حد عايز يفهم بالحقيقة كتاب نشيد الأنشاد بيتكلم عن إيه
1: وتفسيره. ألاقي أنا مرجع لك وش القفص.
0: طب أمين أمين. طيب يا ترى إيه الشروط المهمة تتوفر في اللي بيدرس كلمة ربنا؟ يعني أي حد ممكن يفتح الكتاب المقدس ويقعد يدرس كلمة ربنا ويقول اللي هو عايزه، ولا إيه الشروط اللي المفروض تكون في الشخص اللي بيقرأ كلمة ربنا وعايز يفهم فيها؟
1: أعتقد بداية أنه يعرف أنه لا يقرأ مجرد كتاب، لكنه يقرأ كلمة الله، وكلمة الله نافعة للتعليم والتأديب للتوبيخ والتقويم الذي في البر. يبقى إذا أقترب إلى الله بالتضاع، أن
0: تحفظ
1: بوصاياك، أن تحفظ تماما، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يعني اللي بيتكلم عن سفر النشيد رح يدرس سفر النشيد إزاي؟ عشان كده قلت له لا سيبك من دراسة سفر النشيد دلوقتي، لكن اطلب من الله أن يخلقك من جديد والنور ينور حياتك، نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع
0: بدم
1: الصليب. عشان كده انت محتاج. الحاجة التانية لما تدرس الكتاب المقدس حاول تفهم، يمكن ما تفهمش من اول مرة، ما تيأسش، ارجع تاني. عندي قصة جميلة جت في اعمال اصح 8. واحد وزير والوزير ده مفروض انه عنده امكانيات ذهنيه رائعه
0: صحيح،
1: لكنه مسك كتاب اسمه سفر اشعياء في الكتاب المقدس وابتدى يقرا فيه، والرب بعت له مبشر اعظم المبشرين في العهد الجديد اسمه فيلبس المبشر، وساله سؤال محدد، لعلك تفهم ما انت تقرا. الايه دي باليوناني أوضح من كده، لعلك تفهم ما أنت تعيد قراءته، يعني كأنه بيقرأ مش فاهم، فيقرأ تاني، يقرأ تالت، يقرأ رابع، ربنا بعت له في الأمس.
0: صحيح.
1: أنت لما يكون عندك رغبة ربنا هيبعت لك وهيفهمك طالما وجد عندك الرغبة. لكن صحيح. إذا كنت بتقرأ علشان تدور على الغلط، روح يا شيخ دور على الغلط، أنت الجاني على نفسك.
0: لكن بالفعل كثيرين فعلا كانوا بيدوروا عشان يكونوا بيهدموا الكتاب المقدس، لكن فعلا كلمات الكتاب المقدس وإله الكتاب المقدس جذبهم بمحبته وصاروا مبشرين بكتاب المقدس. وطبعا حضرتك أشرت يعني طبعا الخصي الحبشي، أما كان بيقرأ في سفر أشعياء 53 عن الرب يسوع، وهو ما كانش فاهم انه الرب يسوع يقصد على الرب يسوع مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، وامور كثيره ما كانش فاهم، لكن الله بعت له فيلبس المبشر وفعلا وامن بالمسيح وعمده في نفس المكان. طب ايه راي حضرتك في الناس اللي بتقرا اجزاء معينه فقط من الكتاب المقدس؟ يعني يقول لك مثلا ساعات ماليش دعوه بالعهد القديم، انا هقرا بس في العهد الجديد، بس اخلصه بس افهمه، ومش مهم العهد القديم، او الأناجيل فقط، أو يعني مثلا المزامير فقط. أحيانا في ناس بتنقي أجزاء من الكتاب المقدس تحب تقرأ فيها وتقرأ فيها وتهمل تماما قراءة باقي الأجزاء. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟

0: وإيه نصيحة حضرتك؟
1: أنصحهم بأنهم يتركوا هذه العادة غير الحسنة، لأن ترك جزء من كلمة الله خسارة كبيرة لي. عندنا الكلمة النبوية، ناس كثيرة بتلاقي أقول لك الكلمة النبوية صعب، عندنا الكلمة النبوية وهي
0: أثبت
1: إن انتبهتم تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع
0: مسلم. طيب إيه رأي حضرتك في موضوع العهد القديم إنه بيقولوا إحنا دلوقتي في عهد جديد مع الله، يعني إله العهد القديم دوت ملوش علاقة بالعهد إله العهد الجديد خالص مالس، إيه رأي حضرتك في الكلام؟
1: لما عيب يتقال إن إله العهد القديم اتغير وجاء واحد تاني، الله ما تتغيرش، الله منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. لا، هو في اختلاف في الإعلام تدابير، لكن ما فيش اختلاف في الله. الله بتاع العهد القديم محب، نعم،
0: صحيح،
1: قدوس، نعم، الله بتاع العهد الجديد ديان، نعم. إذا الإله واحد لكن التدابير مختلفة. وأنا أنصح يعني المسيح لما كان هنا على الأرض كان بيقرأ العهد الجديد، كانش كده
0: حلوة دي،
1: يرى العهد القديم.
0: العهد القديم
1: والرسل كانوا بيكرزوا بإيه؟ بالعهد الجديد. ما كانش كتب، كانوا بيكرزوا بالعهد القديم، ونحن علينا أن نقرأ العهد القديم لكي نبنى ونتحذر ونشبع ونتعلم.
0: صحيح جدا، ورب يسوع نفسه كان دايما بيستشهد فعلا بالعهد القديم. طب ايه راي حضرتك انه في ناس بيقولوا في اجزاء من العهد القديم هي حاجات رمزيه، يعني قصص خياليه، زي مثلا بيقولوا مش معقول يونان يكون دخل في بطن الحوت، يعني حتى كمان ادم وحواء بيقولوا ان هي قصص رمزيه. هل بالفعل حصلت كل الامور اللي في العهد القديم فيجب ان نؤمن بها كما حدثت، ولا في امور رمزيه زي ما البعض بيقولوا، الفكر الليبرالي المتحرر بيقولوا، ايه راي حضرتك؟
1: لا طبعا هذا الفكر منحرف، لان المسيح نفسه، انا مش اعلم من المسيح ولا احكم منه، لما يقول لنا كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام وثلاث، ده المسيح اللي بيقول، مش انا، ومش دكتور في اللاهوت، لا، المسيح بيقول، وأقول ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. ما يهمنيش بقى مين اللي بيقول، إذا بيقول غير كلام الله ما يلزمنيش.
0: صحيح، ورب يسوع قال أيضا كمان كما كان في أيام نوح كما كان في أيام يونان، إذن الرب يسوع استشهد بهذه الأمور، وأيضا ذكر آدم وحواء، دول مش قصة خيالية بالعكس خالص، زي ما الناس بتقول أنه بداية الخليقة ما كانش آدم وحواء، كانت اللي هو الانشطار النووي اللي هو البيج بانج أو الانفجار العظيم، لا، الكتاب المقدس أصدق، لأن الرب يسوع شخصيا اتكلم وقال أنه منذ البدء خلقهما ذكرا وأنثى. فإذا الرب يسوع استشهد بأنبياء فعلا العهد القديم، إذا مهم أوي نحن نكون أيضا بنؤمن بكل ما كتبه الكتاب المقدس. طيب خليني في النهاية، يعني حابة أوي أن أكون بقول لحضرتك وبسأل حضرتك، يعني أوكي، إزاي نتعامل مع اللي بيهاجموا الكتاب المقدس؟ حضرتك عارف كويس قوي على السوشيال ميديا وفي البرامج، ناس كثيرين بيهاجموا أجزاء من الكتاب المقدس وأيضا بيهاجموا كاتب الكتاب المقدس، إزاي نتعامل معهم؟ في ناس للأسف مسيحيين بيتعاملوا معهم بمنتهى الفظاظة وأيضا الألفاظ التي لا تليق، يا ترى إحنا مفروض إحنا كمؤمنين بالمسيح وبالكتاب المقدس إزاي نتعامل مع الناس اللي بيهاجموا الكتاب المقدس؟
1: أنا شخصياً أرثي لهم، أشفق عليهم، وأتمنى مخلصاً أنهم يتوبوا عن خديعة الشيطان. الشيطان هو مشكك، بس الشيطان ما بيقصد لك شيء أبداً أبداً الخير. وعشان كده ليكن الله صادق، صدق الله، يعني أنت هتكذب الله وتصدق الشيطان، وبعد كده هتلوم مين لما تلاقي نفسك في أبدية تعيسة؟ مش هتلوم غير نفسك. وعشان كده أتمنى وأصلي لك إن ربنا يفتح ذهنك، ينور عينيك،

0: اقرأ الكتاب المقدس بحيادية، وأنت سوف يمسك الكتاب بك قبل أن تمسك أنت به.
1: رائع جدا، وده بيحصل فعلا، كثيرين جدا هجموا الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس أثرهم بحبه ومحبة الله الواضحة الظاهرة في كل كلماته. طيب خلينا كمان نتكلم على فكرة النسخ والمنسوخ. رب يسوع قال سمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول. وهنا ناس بتشاور على الكتاب المقدس على الرب يسوع ويقول أنه هو نسخ العهد القديم بكلمات أخرى، قال أما أنا فأقول لكم. مثلا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم. أوكي، لا تجازوا عن شر بشر وأحبوا أعدائكم. إذن هل الرب يسوع لما جه عايز ينسخ أو يعني يلغي العهد القديم والوصايا بتاعت موسى ويأتي بعهد جديد آخر مختلف تماما عن العهد القديم؟ هل عندنا في المسيحية ناسخ ومنسوخ؟
0: لا، في المسيحية لا توجد ناسخ ومنسوخ إطلاقا. ومش بس كده، نحن نرفض الفكرة من الأساس. كيف الله يدينا كلام وبعد فترة يقول يا جماعة أنا رجعت في كلام؟ عيب إننا نقول عن الله إن طيب. الله رجع في كلامه.
1: طيب لا. إزاي المسيح قال كده؟
0: لا، ما قالش كده بالظبط. أنا هوضح قال إيه.
1: اتفضل.
0: هناك تغيير في التدابير، بمعنى في سمو في رقي. المسيح قال سمعتم أنه قيل لا تسرق وأنا بقول لك اسرقوا. سمعتم أنه قيل لا تزني وأنا بقول لك ازنوا على كيفكم.
1: صحيح.
0: كده.
1: طبعا ما قالش كده.
0: ارتقى بنا. قال لا، ده انت مش بس ما تزنيش، ما تبصش، مش بس ما تقتلش، لا ما تكرهش. يعني الرب ارتقى بنا. لماذا؟ لانه جالنا في عهد جديد، احبنا بطريقه ما كانتش موجوده في العهد القديم. يعني الرب لما حبني انا كنت وقتها خاطئ.
1: صحيح.
0: عمل معايا ايه؟ مسكني ورماني في جهنم. انا استحق كده بصراحه.
1: كلنا.
0: بس ما عمليش كده. طالما ما عملنيش كده، طب ما انت يا حبيبي لما تلاقي واحد مش بيحبك حبه، مش بيباركك باركه. او ده كلام تغيير العهد او التدبير. هو ده التفسير وليس ناسخ، لان ناسخ ومنسوخ يعني ربنا بعد ما قال يا جماعة ستوب، ده انا غلط وانا مش مظبوط وانا مش عايز اقول الكلام ده، هديكوا كلام جديد اعملوا. لا ما قالش كده. لكن انتوا كويس، انتوا بتعملوا الشق الكويس، لا انا عايزكم تعرفوا اكتر، مش بس ما تعملش الوحش، اعمل كويس.
1: رائع جدا. فعلا ما فيش عندنا في الكتاب المقدس يعني ما من آية ننسخها أو ننسيها. الله ما بينساش ولا بينسخ خالص كلماته. الله فعلا حافظ كلماته. طيب خلينا نتكلم سؤال شخصي لحضرتك أخويا يوسف. يا ترى قد إيه من الوقت بتقضي كل يوم مع الكتاب المقدس؟ ويا ترى بتقرأ في أي سفر في الكتاب المقدس دلوقتي؟
0: أنا زي ما قلت من شوية، سفر النشيد واخد فكر.
1: رائع.
0: بحب سفر النشيد، وده أول كتاب قريت له تفاسير وأنا كان عندي وقتها 10 سنين.
1: طيب قد إيه حضرتك بتقعد يعني تقرأ في كتاب المقدس؟ يعني كل يوم مثلا بتاخد قد إيه وقت؟
0: ما بحسبش.
1: ما بتحسبش.
0: أنا بعتبر إن طيب. إنها زي التنفس.
1: يا صحيح.
0: أقدر أعيش من غير نفس. بتنفس كم مرة في الدقيقة؟ ما بعدش.
1: صحيح.
0: بس أنا عايش بتنفس.
1: yeah.
0: عايش بنرى كلمة الله. وده بعتبره عز الطلب.
1: بتتنفس يا بتتنفس أنفاس الله، لأنه كلمات الكتاب المقدس هي أنفاس الله. طيب إيه التغيير في ثواني معدودة؟ إيه التغيير اللي عمله الكتاب المقدس في حياتك؟
0: يعني خلاني أحب الرب، خلاني أحب المؤمنين، خلاني أحب المبادئ المقدسة، الصدق والشهامة والشرف والإيمان والتقوى، الحاجات اللي ما يعرفهاش العالم، غريبة عن العالم. كل الغرابة تلاقيها في الكتاب المقدس وتحبيها.
1: أنا بشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة. حقيقي يعني كان كلام واضح قوي قوي لكل نفس. أنا مصدق جدا أنه النهاردة لو أنت فعلا من قلبك فتحت قلبك لكلمة ربنا

ربنا وفعلا بتدور بطريقه حقيقيه فعلا عن كلمه ربنا وكلام الله الحقيقي وبتدور على الاله الحقيقي، ربنا هيفتح قلبك وتقدر تكون بتعيش حسب قلبه. انا بشكرك جدا جدا في نهايه الحلقه اخ يوسف رياض مؤلف كتاب وحي الكتاب المقدس. في نهايه الحلقه نفسي كل واحد يسال نفسه، هل انا فعلا بعيش بحسب كلمه ربنا ولا بختار منها اللي يناسبني واسيب اللي مش على مزاجي؟ خلونا نمتحن كل واحد نفسه في ضوء كلمة الله، لأن عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح من قلوبكم. علمين هذا أولا أن كل نبوة في الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنها لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. بشكركم جدا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرمة المباشر، ورب معكم.

0: جديد فيبني العلاقة الزوجية التي تدمرت أو على وشك أن تتدمر؟ هل يمكن الله أن يصلح الأمور بعد أن أفسدها الدهر؟ الله يمكن أن يتدخل، الله يمكن أن يصلح، لأنه جاء لكي يعيد البناء الحياة الزوجية، جاء لكي يبني الأمور التي هدمها إبليس. قال المسيح: إبليس جاء لكي يهلك، لكي يدمر، لكي يقتل، لكي يسلب. أما هو فقد قال: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. مستعد المسيح أن يبث الحياة من جديد للزواج الذي تفوح منه رائحة الموت. بالنسبة لتروي أتكنز وعائلته، إعادة بناء حياته الزوجية من جديد تم بعد 3 سنوات من الانفصال. الله عمل في حياة كل منهما لكي يغير ويحول القلوب من الداخل ويجدد العلاقات الزوجية المنهدمة. تروي أتكن كان طفلا عندما بدأ يعمل في مجال المخدرات، ولسوء الحظ مع أنه كبر فلم يتخلى عن هذه العادة. قضى معظم أيامه وهو كبير السن داخل السجن وخارجه، وكادت عادة الإدمان على المخدرات أن تحطم كل جزء من حياته. فقد وظيفته، فقد أمواله، وتحطم زواجه. ولكن اكتشف تروي فيما بعد أن الله كان موجود لكي يعيد بناء الحياة الزوجية من جديد. إليكم قصته.
1: البهاماس، الملاذ الأول للسواح في العالم لشواطئها الجميلة ومغيب الشمس المذهل، لكن العيش هنا يخبئ في طياته أخطاراً كثيرة. يسمون الجزيرة الجزيرة الساخنة، فهي مرتفع للجنس والمخدرات والترف الجامح. ضربت الحمى تروي في سن مبكر.
2: في سن 5 تعرفت إلى الدعارة من خلال المجلات، ومن ثم بدأت بالإدمان على الماريجوانا في سن 9.
1: صراع تروي مع المخدرات أدخله السجن عدة مرات، لكن رحلة واحدة إلى السجن غيرت حياته، فقد عمل تحت راية تحدي المراهقين، وهو برنامج إيماني لمكافحة المخدرات، وهناك أصبح مسيحياً. كونه تحول الآن، راح تروي يبشر بالمسيح في مؤسسة الأمم في دالاس تكساس، وخلال عمله كنادر التقى بكولين.
2: كانت تخرج خلال فرصة الغداء وتكتب ترانيم شاعرية للرب، وقد أطلعتني عليها بعد أن تعرفنا على بعضنا، وقد أحببت هذا.
3: كنت أصلي خلال الكثير من هذه الفرص أن يعطيه الله زوجة نقية، ولم أتخيل أن أكون أنا استجابة هذه الصلاة، لأنها كانت من القلب.
1: تزوج تروي وكولين وانتقلا إلى البهاماس، ولاحقاً حقق تروي نجاحاً باهراً في عمله لحساب والده.
2: في نظر العالم من الظاهر كنت أبدو ناجحاً جداً. لقد تمكنا من شراء هذا المنزل، وأنشأنا 4 شركات، وكنا نقصد الكنيسة في سيارة فخمة. إذن في الظاهر كنا نعيش حياة لائقة ومترفة، لكنني في قلبي كنت بعيداً عن الله. ومن ثم إذ كنت في أوج مجدي، في عز نجاحي المهني، فشلت. رحت أعاقر الكحول لشدة الضغط، مما أدى بي إلى المخدرات مجدداً، ودفع زوجتي وأولادي إلى هجري.
1: لكن حتى خسارته لزوجته وأولاده لم تكن كافية ليقلع تروي عن الإدمان.
2: كنا نضع المال والمخدرات على الطاولة، فدخل الروح القدس فجأة إلى الغرفة وحل علي. شعرت جسديا بحضور كثيف للنعمة والحق علي. زودني بالقوة لأقول: هل لديكم الكتاب المقدس هنا؟ فأخذت الكتاب المقدس وحملته وضميته وصرخت للرب، فقلت: يا رب أرجوك سامحني. وبعد إذن زرت مكتب أبي وقلت له: أريد أن أتغير. كفاني معاناة.
1: رجع تروي إلى تحدي المراهقين وفتح قلبه للرب كما لم يفعل من قبل، وإذ تقرب من الله تحولت أفكاره إلى زوجته وعائلته. في هذا الوقت كانت كولين تعيش اختبارها الخاص.

0: في اليوم الذي تركت فيه أولادي مع ناسو، كنت في أقصى درجات اليأس حينها، وكان هناك سيدة لطيفة تجلس قبالتي على الطائرة، فاستدارت وسألتني عن سبب توجهي إلى دالاس. عندها بدأت أبكي، وقلت لها إنني هجرت زوجي الذي لم يعد يريد عائلته، ولم أستطع التوقف عن البكاء.
1: أعطت السيدة لكولين كتاباً غير حياتها.
0: كان التحدي المطروح في الكتاب هو: هل لا صرخت كي ينجز الرب عمله فيك؟ لأن الرب سيستخدمك بقوة إذا سمحت له أن يكسرك. أردت الشفاء، لكن الرب قال لي: عليك أن تتواضعي أولاً. لكن الله لم يتخلى عني لحظة، وكانت التجربة جميلة جداً.
1: بعد أكثر من سنتين، تلقت كولين اتصالاً غير متوقع من عائلة تروي.
0: اتصلوا ليقولوا لي إن ولدهم تروي يطلب السماح مني، وأطلعوني على مكان تواجده لأتصل به، فعرفت أن الرب يريدني أن أتصل به.
2: لقد كنت متحمساً لأخبرها عن اختباري مع الرب، أكثر منه قلقاً. أنا أخبرك الحقيقة، عرفت أنه يحضر لي شيئاً.
1: ألم يكن زواجك مجدداً قرار صعب؟
0: لقد أظهر لي الرب بوضوح أن هذه كانت مشيئته، وطلب مني أن أثق به، وقطع لي وعوداً قائلاً: لن أرجع لك زوجاً مخادعاً وكاذباً، بل أرجع لك زوجاً تقياً. ارجعي إليه، وعندما تنظرين إليه ثقي بي، ثقي بالتحول الذي أجريته في حياته.
1: تزوج الثنائي مجدداً في 19 من مارس عام 2001 بعد حوالي 3 سنوات من طلاقهما.
0: وهكذا إذ عانقنا بعضنا وسرنا معاً إلى الأمام، بدأنا حياة جديدة سوياً مكرسة للرب.
2: نحن نحب بعضنا الآن أكثر من أي وقت مضى، وهذا ليس بفضل أنا أو بفضل كولين وأنا مجتمعين، لكن بل بفضل محبة الله الكبيرة لنا والعمل الذي أنجزه في حياتنا. وإن سمحنا له، فهو قادر أن يعيد تأهيل حياة كل من يطلب منه ذلك.

0: تقول كلمة الله أنه قبل مجيء المسيح سيرد قلب الآباء إلى الأبناء ويرد قلب الأبناء إلى آبائهم. في قصتنا التالية، شخص كان يلعب القمار واسمه تومي كان يحاول أن يحظى باحترام والده له، ولكنه في نهاية المطاف يهرب من منزله تاركا ابنته خلفه. ولكن بعد أن أعطى حياته للمسيح بمساعدة صديق، أيضا يتخلى عن لعبة القمار ويحاول أن يتحد مرة أخرى مع ابنته. ويتحدث هنا عن طبيعة القمار التي تشكل الإدمان، أي بمعنى يصبح الإنسان مدمنا على القمار. كان هذا من أعظم اللاعبين في لاعبي الشدة في العالم، وتومي توماس يمكن أن يحصل على ثروة من خلال سوء حظ شخص آخر. وبعد سنوات من لعبة القمار تدخل الله وأنقذ حياته.
1: جلت طوال السنين أحتال على الناس، حتى المقامرين المحترفين كنت أغشهم جميعهم، أسلبهم أموالهم بلعبة ورق.
2: كان تومي توماس رجلا يعرف كيف يقتنص الفرص. هو ابن المقامر في الورق الشهير وملك الرهانات على لعبة الجولف تايتانيك تومسون. فما كان من تومي إلا أن حذى حذو والده.
1: كان يهوى المقامرة، وبخاصة في ملاهي تكساس، فقد بدأ بالدورة العالمية للمقامرة في لاس فيغاس في نادي باني بانيون. هو وتشيل ويلز كانا ضيفي الحفل. والدي من أشهر لاعبي البوكر في لاس فيغاس، لكنه كان يقامر في كل أنحاء الولايات المتحدة.
2: لكن تايتانيك لم يكن أبا حقيقيا.
1: تركنا والدي في الرابعة من عمري، وبعدما تركنا لم أكف عن الأمل أنه سيتصل بنا، لكنه لم يفعل، ولم أتلقى منه أي رسالة، لكنني كنت أتابع أخباره دائما في المجلات. كنت أقرأ هذه القصص عنه في طفولتي وأحلم أن ألتقي به يوما فنبني مجددا عائلة متماسكة. فقلت في نفسي، ربما إذا احترفت المقامرة مثل أبي قد يحبني عندئذ.
2: بدأ تومي يقامر بالورق في سن 16 في النوادي والملاهي المحلية، فكان مبلغ 400 دولار في الليلة الحافز الوحيد الذي دفعه لإتقان مهنته. وفي وقت قصير أصبح مقامرا محترفا في الورق، وكان المال يتدفق عليه من كل صوب.
1: كنت أملك 3 دراجات نارية وسيارتي بورش وبي أم دابليو ومركبا بحريا، وأتنقل بين مباريات البوكر. أعيش في الفنادق، فكنت أمضي الوقت في السفر والمقامرة. ثم اشتريت بيتا جميلا هنا في بادفورد، تزوجت وأسست عائلة، ومع ذلك بقيت أسافر وأقامر، وأصبحت حينذاك أحد أفضل المقامرين والمخادعين في لعب الورق في العالم.
2: لكن النجاح يترافق بمتاعب كثيرة. كان لتومي ابنة غير شرعية ولم يتوفق في زيجاته، كانت حياته الشخصية فاشلة.
1: لقد هجرني والدي وأنا هجرت ابنتي، فكنت أملك ثروة طائلة وأتمتع بكل ملذات الحياة وبكل

0: بسهولة هذه الشهرة وكل النساء حولي وكل النجاح في المقامرة. كان بإمكاني أن أشتري لها دراجة أو ألعاباً أو هدايا عشية عيد الميلاد، لكنني لم أكن بذلك.
1: شعر تومي بندم شديد.
0: مع الوقت رحت أختلق أعذاراً لأكف عن لعب الورق. أنا لم أحب قط أن أخدع الناس،
1: لكن هذا الندم كان يختفي مع كل ربح يحققه. لم يتصور تومي نفسه خارج مجال المقامرة.
0: ماذا سأفعل إن توقفت عن المقامرة؟ هل أخرج وأبحث عن عمل؟ فأنا لم أعمل أبداً، لم أنل أي شهادة. ما هي مؤهلاتي؟ لاعب بوكر، مخادع في لعب الورق؟ من سيوظفني؟
1: حان الوقت ليحدد تومي خياراته في الحياة، وبموت والده الأسطوري ووالدته من بعده، شعر تومي أنه بات وحيداً في هذا العالم. وفي أحد الأيام شعر بمرارة فراغ حياته.
0: استيقظت باكراً في الصباح ودخلت الحمام ونظرت إلى نفسي في المرآة ورأيت تومي توماس الحقيقي. نظرت إلى نفسي عن كثب ولم تعجبني صورتي أبداً، فقلت: يا رب، لقد أخذت الكثير في حياتي، أريد أن أهب شيئاً الآن بعد موتي، أو إن مت أريد أن يذكرني أحدهم بالخير. لا أريد أن أقامر وأخدع الناس بعد الآن. جثوت على ركبتي ورحت أصرخ وأبكي بكاءً مراً. كنت مقامراً أعيش في الترف وأتعاطى المخدرات والكحول، لكنني أحتاج الآن إلى الله، وقد سمع الله صراخ قلبي.
1: بعد أسبوعين لمس تومي عمل الرب في حياته. لم يكن يعرف أن الله سيدعوه إلى الخدمة، فأرسل له مارغريت موبرلي التي التقت به في صالون للحلاقة وراحت تصلي لأجله.
2: رأيت ذاك الرجل الطويل القامة وشعرت أن الله يحثني على مساعدته.
1: في غضون أسبوعين أرسلت مارغريت رسالة لتومي عبر حلاقهما المشترك.
0: تقول الرسالة: الله لم يترك يوما، فقد راهن الشيطان على نفسك والله قد سلبه الرهان.
2: هذه رسالة الله، فأنا لم أكن أعرف أنه كان لاعب بوكر، بل كررت فقط ما قاله لي الله.
1: وقد تجاوب تومي مع رسالتها.
0: سألتها: أي كنيسة تقصدين؟ لأقصدها أيضا. كان أحد عيد الفصح.
1: منذ ذلك الحين تغيرت حياة تومي جذريا. أكان الأمر سهلا؟ لا، فقد كان عليه أن يغير نمط حياته المترفة وأن يتوقف عن المقامرة كوسيلة لتأمين المعيشة إن كان سيتبع المسيح. لقد مر بتجارب كثيرة، إذ عرض عليه يوماً مبلغ $40,000 في ليلة واحدة لقاء لعبة بوكر، لكنه رفض واتبع يسوع.
0: لقد رسمت خطاً لنفسي وقلت لن أتخطاه.
1: هل كان تحوله فورياً؟ لا، لقد عاش حوالي 7 سنوات في صراع عنيف. في ذاك الوقت راح يأخذ دروساً في الإنجيل ويدرس كلمة الله.
0: لقد غير الله قلبي، فرحت أعامل الناس بمحبة واهتمام، إذ رغبت حقاً بمساعدتهم، وقد كرست حياتي لهذا الهدف.
1: ثم دعاه الله لإنشاء خدمة ورعايتها.
2: عندما وهب قلبه ليسوع وهبه بكليته، كما يكرس نفسه دائماً لما يفعله، وقد بات الآن متلهفاً للرب وهو يختبر شغفاً للخدمة. وقد فتح الله الأبواب لهذا الرجل ووفقه لأنه كان مطيعاً.
1: اليوم يسافر تومي في كل أنحاء تكساس ليبشر في السجون والكنائس عن قوة الله الحي التي تغير الناس، وهو يعمل مع المقامرين ويتكلم بجرأة ضد المقامرة الشرعية التي تسلب الإنسان حريته. وجد تومي في المسيح أباً له، ثم أصبح أباً لتانيا الإبنة التي هجرها.
0: كنت أبشر في كنيسة منذ سنوات، وقد جاءت وسمعتني ألقي عظتي، وبعد انتهاء العظة غادرت الكنيسة، إذ كان عليها أن تذهب لتعتني بحفيدي. عندما عدت إلى البيت قالت لي: سنغادر الآن أبي. وعندما غادرت مع حفيدي دخلت المطبخ فوجدت رسالة على الطاولة. فتحت الرسالة وقرأت: أبي، أنا أؤمن بك حقا وبخدمتك، إليك شيك $500. واو، بعد كل هذه السنوات.
3: إذا حبيتوا ترجعوا

0: محتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: شكرا لله أيها الأحباء من كل القلب على الحرية الحقيقية التي لنا جميعا في المسيح. ما أحلى الحرية، ما ألذ طعم هذه الحرية. لكن الإنسان المستعبد ماذا يفعل؟ هل يبقى مستعبدا وهو يحاول أن يخرج؟ يخرج من الحفرة التي وضع نفسه فيها، يخرج من القيود التي كبل نفسه فيها أو القيود التي كبلها آخرون فيها، يريد أن يتحرر. أي بمعنى الإرادة قوية عندك لكنك عاجز عن أن تتحرر. كم وكم منا أيها الأحباء يبدأ صباحه في اليوم ويقول توكلنا على الله، ولكن ما أن تأتي الساعة 11 صباحا حتى نكون قد اقترفنا عددا من الخطايا بالقول أو الفكر أو الفعل، كذبة، نظرة فيها شهوة، غش، كنا عملنا هذه الأشياء ونحن لا ندري. الإرادة حاضرة عندنا لكن أن أفعل الخير لا أقدر. هذه مشكلة كانت تواجه رسول المسيحية الأعظم واسمه بولس. قال لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أو الخير أجد الشر حاضر عندي؟ هذا ما قاله في رسالته إلى أهل روميا والفصل السابع. لماذا عندما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر؟ قال فالخير الذي أريد أن أعمله لا أستطيع أن أعمله، والشر الذي لا أريد أن أفعله أجد نفسي فاعله. يعني لا أقدر أعمل الخير اللي أنا بدي أعمله، ولا أقدر أتجنب الشر اللي أنا لا أريده. يقول هنا الإرادة حاضرة لكن أن أفعل الحسنى لست أجد. هذه مشكلة ربما تواجه الكثيرين منا. كثيرين بيقولوا لي اليوم أهم شيء يا أستاذ أن يكون عندك إرادة وإرادتك قوية. بصراحة أخي، بصراحة أختي، إرادتك القوية هل نجتك من فعل من فعل الخير أو هل نجتك من فعل الشر؟ هل استطعت بسبب إرادتك القوية أنه تمنع نفسك من فعل الشر وتفعل الخير؟ شوفوا بولس الرسول شو بيقول. قال إن كنت أفعل ما لست أريده فأني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في. إذن الإرادة من جهة موجودة لكن في الداخل موجود خطية. الإرادة القوية هل تستطيع أن تتغلب على الخطية؟ بولس الرسول بيقول لا، الخطية هي التي تتغلب على الإرادة. إذن ماذا يفعل؟ قال بولس، قال صرخة من الأعماق، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ وهذا أيها الأحباء، الكلمة هذه بالضبط كانت إشارة إلى طريقة موت كانت تستخدم في أيام الرومان في الماضي. كلنا نعلم أن أحد الطرق الإعدام عند الرومان كان إما عن طريق الصلب أو عن طريق الشخص المحكوم عليه بالموت، كان يرموه أمام الأسود فالأسود تنهش جسمه. في طرق أخرى، لكن في طريقة كانت تستخدم لكن غير معروفة، وهي أن الشخص المحكوم عليه بالإعدام كان يؤخذ ويربط بجثة إنسان ميت. تأملوا معي، تأملوا معي، إنسان حي مربوط الآن بجثة إنسان ميت، فالموت يتسرب إلى الحي رويدا رويدا فيموت الحي. لا تنتقل الحياة من الحي إلى الميت، بل ينتقل الموت من الميت إلى الإنسان الحي. بولس الرسول يقول من ينقذني من جسد هذا الموت، وكأنه شعر أنه مربوط بجسد الخطية ورائحة كريهة ورائحة عفنة وأعمال عفنة وتصرفات عفنة. من ينقذني؟ أنا أريد من يحررني. أيها الأحباء، أنا لا أتكلم معكم عن أمور دينية، أنا أتكلم معكم عن أمور حياتية. لا يهمني نوع الإيمان الذي أنت بتآمن فيه أو الديانة اللي أنت بتنتمي لها، هذا ليس موضوعي. إذا أنت مستعبد للخطية فأنت عبد لهذه الخطية، وأنت تقول من ينقذني من جسد هذا الموت. كم وكم من المرات حاولت أنك تخلص نفسك فشلت؟ كم من المرات صرخت قلت يا ناس مش معقول أنقذوني؟ أريد أن أزف لك البشرة.

عشرة في هذا اليوم. بولس الرسول يقول: صحيح أنا أشعر أنه إنسان الحي مربوط بواحد ميت، لكن البشرى السارة أيها الأحباء أن يسوع أخذ جسد الموت الذي أنا مرتبط فيه وربطني بجسده الحي. وكلمة الرب تقول: من التصق بالرب فهو روح واحد، أي بمعنى الذي يلتصق بالمسيح تتسرب حياة المسيح من المسيح الحي إلينا نحن الأموات، لأنه كلمة الله تقول أن الذي يفعل خطية يعتبر ميت ونحن أموات بالذنوب والخطايا. إذن المسيح الحي الآن ينقل حياته إلينا نحن الأموات فنحيا في المسيح. هذا ليس كلام ديانة أيها الأحباء، أنا أتكلم معكم عن حياة، لأن المسيح قال: أنا أتيت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. هل أنت مشتاق إلى هذه الحياة؟ إذا أنت مشتاق إلى هذه الحياة ارفع قلبك معي الآن في دعاء، قل له: يا رب أنا مقيد، يا رب أنا مستعبد، يا رب أنا بحاجة أن أخلق من جديد، يا رب أنا بحاجة أن أولد من جديد، يا رب أنا بحاجة إلى حرية. أصرخ من كل قلبك باسم يسوع، لأن كلمة الله تقول: مهما طلبت من الآب باسمي، أي باسم يسوع، ذلك يكون لكم. افتح قلبك الآن، قل له: يا رب أنا بعترف أنه أنا خاطي، بعترف أنه أنا مقيد، بعترف أنه أنا بشعر أنه رائحتي كريهة بسبب الأعمال التي أعملها لا ترضيك، لكن الآن يا رب أخلع القديم باسم يسوع، أشكرك لأنك حملت القديم على الصليب لكي تعطيني حياة جديدة. أنا الآن أفتح قلبي، أقبل الحياة الجديدة، أقبل المسيح مخلصا وسيدا على حياتي. إن أنت فعلت هذا أنا أهنئك من كل قلبي، لأن عندئذ تكون حر بكل ما في الكلمة من معنى. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: الناقص أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك على الاستضافة، برحب بالمشاهدين والمشاهدات، وأرجو أن احنا لما نسمع الحلقات تذكرونا وتذكروا قناة الكرمة في صلاتكم، والرب يبارككم.
0: أمين في اسم المسيح. فعلا محتاجين صلاة طول الوقت لأجل الحروب اللي طول الوقت، لكن بنشكر الرب أنه احنا في المسيح أعظم من منتصرين. الرب النهاردة عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان قدرات إلهية في أنية خزفية، وحنقرأ من سفر خروج والإصحاح السادس وابتداء من العدد الأول. فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. ثم كلم الله موسى وقال له: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بإني الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا. أنا الرب. فكلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. هنا بيتكلم عن الله، بيتكلم موسى وبيتكلم عن فرعون، بيتكلم عن شعب بني إسرائيل. ومظهر الرب لموسى بأنه قال له: أنا الإله القادر على كل شيء، لكن للأسف مكتوب عن بني إسرائيل لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. لكن هنا الله كان عايز يعمل إيه لشعبه؟ إيه الإمكانيات وإيه القدرات اللي كان عايز اللي كانت عنده وعايز يديها لشعب؟
1: شعب الرب اللي كان بيشتغل في اللبن طوب اللبن أو في الطين طول النهار، كان يشبه الأنية الخزفية. الأنية الخزفية دي أنية هشة جدا، من أول وقعة بتتكسر، من سهل إنها تتسحق وتتحط تحت الرجلين، وما فيش فيها أي عنصر مقاومة البتة يعني. فالرب لما صنع هذه القدرات بيقول كده: لنا هذا الكنز، لكن في الأواني الخزفية المكسرة المضعضعة المسحوقة. الله أعطى عدة عهود للشعب وعدة مواعيد إنه ما يفعله الرب يفعله بأقصى قوة، وأيضا هذه القوة تفوق قوة فرعون. يبقى الرب كان بيعطي عهد قوة ويفعل بقوة. تاني حاجة إنه دايما ظهور الرب في ظهور متميز بصورة جديدة غير الصورة اللي احنا تعودنا عنها. فإن كان ظهر لإبراهيم وإسحاق بأنه الإله القادر على كل شيء، لكن باسم يهوى رفع عدة أسماء في يهوى. الرب كان عاوز يعلنها في الشعب: الإله المخلص لم أعرف عندهم. فدايما الرب عاوز يعرف نفسه بصفة جديدة وبصورة لم يختبرها الشعب. ثالث حاجة إنه الإله اللي لما بيحب يختار شعبه بيختار شعب مطهر من الأنين والأثقال والأحمال. ليه؟ لأنه الأنين في حياة الشعب كان يمثل صغر النفس، يبكي الصبح ويبكي بالليل والدموع لا تفارق عينه زي ما بيقولوا في الترنيمة. لكن في هذا البكاء المستمر الرب قال: أنا هتمجد، طوبى للشعب العارفين الهتاف. فكان بيعمل مرحلة انتقالية وهو بيطلق شعبه من نير فرعون، يقول: اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. يبقى كان الوعد بالعيد وكان الوعد بالأفراح، ويقدموا ذبائح ويهتفوا ويصيروا متفوقين على باقي شعوب الأرض. الوعد الرابع اللي قدمه لهم: أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها. إزاي كغرباء ونزلاء وكأن لا شيء لنا ونحن نملك كل

0: شيء. صحيح بنعيش في هذه الأرض غرباء ونزلاء، لكن كان الرب يعيش في سر أنهم ملاك حقيقيون، وأعطاهم أفضل أرض في أرض مصر، أرض جاسان، وصاروا أصحاب مراعي وأصحاب تجارة كبير. الوعد الخامس أيضا أنه أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، أنقذكم من العبودية بذراع ممدودة وبأحكام. الله يريد عهد خلاص. عهد الخلاص ده مش بس خلاص بدم يسوع، ولا خلاص بالصليب، ولا بخروف الفصح اللي كان بيشير، لكن الرب هو يتمجد في الخلاص. أعطاهم أقدام قوية لم تبل نعالهم، لم تبل ثيابهم مدة 40 سنة، وكأنه بيحافظ على الخلاص بصورة مستمرة، وبيتمم فينا الخلاص بخوف ورعب. في أبعاد تانية لو تحب تشكي.
1: يا حضر القسيس، لكن أنا عايزة أقف عند نقطة مهمة قوي قوي، أنه مع كتر الوعود دي كلها الرائعة جدا الرب، ومع كتر صغر نفسه الأثقال، لكن الرب حابب أنه يكون شعب بني إسرائيل دوت شعبه، لأنه قال حاجة كده، قال للرب في وقت من الأوقات، قال أنه مش من يعني أنا اخترتكم شعبي مش عشان أنتوا بتعملوا حلو، مش عشان أنتوا أفضل جميع الشعوب، مش عشان أنتوا عددكم كبير، مش أمال يا رب أنت اخترت ليه شعب بني إسرائيل؟ وده سؤال يا حضر أسيل، ليه اختار شعب بني إسرائيل مع كل اللي بيعملوه، مع كل التمرد، مع كل التذمر، حاجات كتيرة قوي عملوا مع بات العجل، حاجات كتيرة قوي قوي، ليه اختار الشعب ده واداله كل الوعود الرائعة اللي حضرتك عملت تقول فيها؟
0: الرب لما اختارهم قال لهم، يعني أنا لما حبيت أختاركم ليس لأنكم أفضل من جميع الشعوب، لكن أنتم الأقل عددا، وأنتم الأقل إمكانيات، وأنتم الأقل في كل شيء، حتى مش لأجل تقواك، لأن أنت بتقولي أنهم عبدوا البعل، وفي أرض مصر كان عندهم صغر النفس والعبودية، ولأنهم انساقوا ورحبوا بآلهة الأمم وبأديان الأمم، لكن ليكون فضل القوة لله أن طبيعة الله بيختار الأقل والمزدرع والغير موجود. لكن المشكلة أنه صغر النفس والعبودية بتخلي الناس ما تسمعش لمواعيد الرب. أحيانا أصلي مع ناس ويبقى الرب مر حاجات عظيمة وكبيرة عاوز يصنعها في حياتهم، وفي الآخر يقولك هو أنا مين عشان تقول لي المواعيد دي؟
1: أنا ولد.
0: هو أنا إيه في الخريطة علشان بالضبط تعتبرني أنه الرب عاوز يحقق فيا مواعيد؟ فدايما تلاقي على لسان الناس صغر النفس وأنا خاطي والمرارة، ولو تعرف اللي جوايا بنتكلم عن اللي جوانا أكتر من اللي جوا قلب الرب تجاهنا.
1: لأنه بنركز على العبودية الوقت الطويل، لأنه أحيانا لما الواحد بيبقى عبد الوقت الطويل المايند سيت بتاعه عقله خلاص يعني توازن مع او خلاص يعني تعود ان هو يقول صفه العبد، انا خاطي، انا وحش، انا ما استاهلش، لكن الرب بيدعي المجد، يعني بيقول لجدعون رب معك يا جبار البأس، قال له ازاي بس وانا بعمل وانا كان في عز الضاع، وكان بياخد يسرق الحنطة، لكن الرب شاف فيه حاجة رائعة جدا. والرب بيقول لنا كده هو برضو انه انت ما بصش لامكانياتك، ما بصش لنفسك، بالعكس الرب اختارك مع انك مش بسبب انك حلو، لكن الرب بيختارك مكتوب كده اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، فبرغم الخطية برغم الضعف مات لاجلنا عشان بيحبنا.
0: عبودية وصغر النفس خلت الشعب دايما على المينيمم ويج، على اقل شيء في المعيشه، ياخد اقل من الاجر بتاعه، بيعامل نفسه دائما على انه شخص مش مقبول، وكفايه عليا اعيش اقل شيء في الحياه، مش لانه هو عاوز كده، لان عدوه حطه في خانه اليك اللي ما عرفش يطلع منها، انه يعيش على المينيمم او على اقل شيء في الراتب، أقل شيء في الحياة، أقل شيء في الوقت، دايما هو الدون والأقل في كل شيء. لكن وعد الرب لهؤلاء أن الرب يخرجهم بعظمة ويدخلهم إلى الأرض التي رفع أو وعد بها أن يعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذه الأرض غير أرض العبودية، ايه الارض دي انا

0: أرض الجيدة.
1: الفرق بينهم؟
0: الفرق بينهم أن أرض العبودية بتدي لك المينيموم ويج أو أقل أجرة بأكتر ساعات بياخدها منك، بأكتر مجهود بياخده منك، فيها استغلال سيء جدا،
1: صحيح.
0: لأنه منها اتبنت الأهرامات واتبنت القصور ومجد فرعون والتوابيت، والشعب كله بالكرابيج
1: وكان بيموت منهم كتير، أعداد كبيرة.
0: مات كتير.
1: صحيح.
0: لكن الأرض اللي تفيض لبن وعسل، بيقول أرض عين الرب عليها، أرض بتثمر من أول السنة لآخرها،
1: آخر.
0: مش هيمر عليها موسم جفاف، مش هيمر عليها حريق، بل دايما فيها فائض، وانت بتطلع من الفائض وزوايا الحقل لعمل الرب والفقراء اللي في وسطيك والمحتاجين. الأرض دي عين الرب ساهرة عليها طول السنة، مفتوحة عليها. فالأرض دي بعيش فيها بعنايته، بحمايته، بجوده، بإكرامه، ومضمونة الصبر ومضمونة الإنتاج 24 ساعة 7 أيام لمدة 12 شهر. فبعيش فيها بالضمانات الإلهية، مش باستغلال الإنسان دي.
1: ده صحيح. حر الأسيس، وبعد ما كانوا عبيد في أرض مصر بقيوا ملاك
0: بالظبط.
1: في أرض الموعد، أرض كنعان. وبعد ما كانوا بيدوبك بياخدوا أكلهم،
0: نعم.
1: وكانوا فقراء بشكل جامد قوي، لدرجة إن هم كان في يعني حتى فرعون ابتدى يقلل أكتر الأجرة
0: يزود
1: ويزود
0: عليهم
1: أكتر
0: الثقة.
1: النير والثقل. بالظبط. لكن هم في أرض كنعان، الأرض التي تفيض لبنا وعسلا، هم فعلا الملاك والمالك، بياخد كل الخير بتاع الأرض زي ما حضرتك عارف، وبيتمتع بثمر هو يمكن هو ما تعبش فيه، لكن هو
0: بالظبط.
1: دفيض إلهي من عند الرب.
0: الحقيقة قبول الشعب للمرارة لأول مرة وقبول الصياد فتح الطريق لعبودية قاسية، درجة وصلت بفرعون أنه يقتل كل مولود ذكر. فقبولي للمرة الأولى للثقل والأحمال بيضيع حياة الشخص، بيضيع حياة عائلات، وبيضيع حياة الأبناء والأولاد المولودين، زي ما كان موسى. لكن أم موسى لم تقبل هذا الوضع، وكانت تراقبه من بعيد، وحين أضجعته في مزود أو في بعض الأعشاب وكان عينها عليه، كان عندها ثقة إن لا تخضع لأمر فرعون. فكانت سيدة بتخرج من قيود فرعون وبتقدم ابنها للمسيح، وصار أهم شخص في أرض مصر، ابنة فرعون، الوارث لفرعون. دي كانت بين الشخصيات القلائل اللي رفضت المر والعبودية والأحكام الجائرة.
1: شكرا لك حضرة القسيس، وهنستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين عن القدرات الإلهية في أنية خزفية بعد الفاصل، فانتظرونا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على الاستضافة والقناة الكرم.
1: شكرا لحضرتك. وحنقرأ أعزائي المشاهدين من سفر أرميا الإصحاح 32 من ابتداء من العدد الأول. الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا، هي السنة 18 لنبوخذ نصر. وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان أرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب؟ هأنذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها. وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليد ملك بابل ويكلمه فما لفم، وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده، يقول الرب. انحرفت

0: الكلدانيين لا تنجحون. فقال أرميا: كلمة الرب صارت إلي قائلة: هوذا حمنائيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا: اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثوت، لأن لك حق الفكاك للشراء. فجاء إلى حمنائيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثوس الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتره لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب. فاشتريت من حمنائيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوس، ووزنت له الفضة 17 شاقلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين.
1: هل تحب نستكمل؟ نكتفي ونكمل. احنا بنكمل.
0: طيب، يا ترى ان هو ايه القدرات الإلهية اللي اتكلم بيها وشهد بيها أرميا وهو في السجن؟
1: أرميا يعني السجن أيام أرميا كان صعب جدا
0: طبعا،
1: لأنه كان بيدلوه بحبل، وكان بيبقى نص جسمه تقريبا في الطين، والنص التاني اللي هو شوية يعني الدنيا ضلمة، كان وضع صعب جدا. حتى لما حبوا يطلعوه كان لازم واحد من العبيد أو كان عبد في المملكة، وهو بيطلعه كان بيحط الحبال تحت باطه ويشده لفوق علشان ياخد قوة انه يطلعه. فالفكرة هو محبوس كان بيستمر عليه الضغوط، والضغوط بتزداد من صدقية ملك يهوذا اللي بيقول حبسه لانه قال له
0: لماذا يعني تنبأت
1: انه ملك بابل، ان صدقية ملك حبسه لماذا تنبأت وقلت ادفع هذه المدينة لملك بابل. الحقيقة لو واحد في وضع أرميا هو في وضع لا يحسد عليه، لأن الوضع طيب، قول كلمة حلوة للملك، طب حاول يعني تعالج المواقف المتأزمة وتطلع من الحبس اللي انت فيه، قول له جلالة الملك، تحيا الملك، قول كلمات مدح، يعني مش ان الرب يحصر المدينة. انا عاوز اقول انه
0: كان بيقول الحقيقة يا حبيب القسيس وهو اللي شايفه، كان امين بالظبط.
1: أحيانا الأمانة في كلمة الله بتبقى مكلفة جدا
0: طبعا،
1: لكن مقابل الأمانة دي إزاي الرب كان بيطلقه من الحبس، إنه بيقول له وإنت في الحبس دون أنا هبعت لك ابن عمك هيبشرك بشارة كويسة، وبيقول لك إنت هتكون مالك مش مسجون. فلما أرسل لي اللي هو حنمائيل ابن عمه دون وقال له ليك حق الفكاك وليك حق الإرث، فالسجن ما حرموش من الميراث وما حرموش من حق الامتلاك، ولكن قال له اشتري لنفسك حقلي، ليك حق الفكاك والشراء. فالمهم في دار السجن كان بيبيع وبيشتري وبيتصرف كإنسان بيمتلك حقل جديد وأرض جديدة، لم يكن لديه الإمكانيات المادية، ولكن بنشوف الله وهو يعني لما باخد حقي في الظلم، لك حق الإرث ولك الفكاك، فعلمت عرفت أنها كلمة الرب. دايما الرب بيجي برد الحق المسلوب، حتى لو الإنسان اتظلم أو اتحط في السجن أو اتحط في وضع ازدراء من الملك صدقية، لكن بيجي الرب في ألامك ويقول لك أنت كمؤمن وشخص بتتنبأ، تنبأ بالفكاك، تنبأ بالإرث، ما تسمعش الأصوات المحيطة اللي حطتك في هذا الموقع. فقال له عرفت أنها كلمة الرب. ليه عرف أنها كلمة الرب؟ لأنه دايما الرب في صالحك، ودايما الرب بيتقدم بينا للأفضل، وبيقول كتبت الصك، ختمت أشهدت الشهود، وزنت الفضة بموازين. فهو تصرف كشخص مالك وبحرية كاملة، وكأنه يمتلك الفضة ووزن وتمم الصفقة، وهو بعد في السجن من وجه صدقية. فمهما يضع علينا العالم من ضغوط وحرمانات وقيود وضربات، ولكن بنتعلم من أرميا أن أنا بتصرف في التجربة في حقي كمالك، لي حق إرث، لي حق فكاك، محدش يستبنى حقنا في المسيح.
0: فعدد 17 بيقول كلام رائع جداً، بيقول أيها السيد الرب، ها أنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعثر عليك شيء، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم. الإله العظيم.

0: عظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم. وبيكمل قد إيه خرج، إن هو خرج بني إسرائيل من أرض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراعا ممدودة. ما هي أيضا القدرات اللي كان الرب بيعملها في شعب بني إسرائيل؟
1: صحيح، الرب أخرج الشعب على يد موسى من مصر من الأثقال والعبودية، وأيضا استخدم أرمية في إخراج الشعب من تحت أسر نبوخذ
0: نصر،
1: أيوة، والأسر والسبي. إزاي ده وهو في السجن؟ فبيقول له هو في السجن كده هو زي ما أنت استلمت سك الشراء والفكاك دون، والرب صنع وكل الحاجات اللي انت بتتكلم بيها دي، هذان السكين السك دون اللي يبقى معك في إناء من خزف. لاحظ ان الرب كان بيكلمه عن الإناء الخزفي وبقاء هذا السك، حق الفكاك وحق الشراء زي ما الرب اشترانا وفكنا من قبضة إبليس، ده موجود في إناء خزف. الإناء الخزفي هو أنا وإنت وكل مشاهد وكل مشاهدة، بيقول له خلي حقك في المسيح موجود في هذا الإناء الخزفي ليبقى أيام كثيرة. طب وده رمزه إيه؟ وده إشارته إيه؟ لو أنا بحتفظ بحق في المسيح ولا يخسرنا أحد الجعالة، وحق في المسيح بقوة الله محروس ومحفوظ وبنادي بحق فيه، ده بيتحول لحرية كل الشعب. لأن اللي عمله أرمية بعد كده دوت كان رمز اللي هيعمله الرب فكل الشعب. هكذا قال الرب إله إسرائيل، سأشترون بعد بيوت. وانت تفكيت في سجنك وبتتصرف كأنك مالك وليك حق الإرث والشراء، ده كمان انت بتحط ده في الإناء الخزفي، بتحط حق اللي ادهولك ربنا في إناءك الخزفي، ده هيفك الشعب كله وهم زيك هيشتروا بيوت وحقول وكروم في هذه الأرض، في أرض سبيهم، في الأرض اللي كان رافض فيها الملك صدقية كلام الرب، في أرض الكذب وفي أرض عدم الأمانة وفي أرض السب. اللي أنا بعمله معاك ده أرمية مثال اللي هعمله مع الشعب كله. فأنا بقول إن إحنا كنيسة الرب اللي هي عمود الحق وقاعدته، لما بنحتفظ بحقوقنا في المسيح وبنحط هذه الحقوق في الإناء الخزف في حياتي وحياتك، الرب عايزنا نتكلم بالحق ده لكل الناس والحق ده لكل الشعب، واللي أنا اختبرته في شراء الرب ليا وفكاك الرب ليا من قيوده هيبقى حق عام لكل الناس، ونذهب للعالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها، لأن ما صنع الرب من عقد خلاص وصنع الرب من تأمينات في أنية خزفية تصير مثال لكل الشعب.
0: ده صحيح القسيس. إذن مهمة قوي أعرف أنا بعبد مين وأثق بمين. وطبعا بنشوف قد ايه الكتاب المقدس بيذكر لنا سجل رائع جدا لتاريخ الله مع شعبه، شعب بني اسرائيل، وبعد وفي العهد الجديد شعبه الذين امنوا الذين ولدوا ليسوا من دم ولا من لحم بل من مشيئه ولا من مشيئه جسد او رجل، لكن من الله اللي هم قبلوا المسيح في حياتهم، دول بقوا شعب الله المختار. قد ايه مهم قوي اعرف انه الاله القديم لنا ملجا والاذرع الابديه من تحت، زي ما كان مع شعب بني اسرائيل وعمل قدرات غير عاديه، وكان هو الكنز، ويمكن بيقول لنا كده ولكم هذا الكنز في اواني خزفيه ليكون فضل القوه لله لا منا. احنا اواني خزفيه لكن الله هو الكنز اللي جوانا، وهو ده اللي بنحافظ عليه طول الوقت، ان هو دايما معانا ودايما محوطنا ودايما في حياتنا. لكن بيكمل بيقول برضو بعد كده هو بيمد، أنا بحس أنه دي قصيدة، بيقول بيذكر عجائب الله وقد إيه إلهنا وبيوصف في الله. فبيقول إيه حضرتك؟
1: بيوري أن الله بنفس، يعني هو مش بتاع زمان اللي تعامل في أيام موسى، هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه اللي بيخرج بزراع ممدودة، ونفس الإله الذي لم يتغير اللي بيقول يعني رغم انه في حرب هنا بزراعة ممدودة ومخافة عظيمة، الله بيتكلم بنفس الكيفية، ويقول أخرجت شعبك من أرض مصر بآيات وعجائب ويد شديدة وزراعة ممدودة وأعطيت

0: أعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لآبائك. وكأنه تصرفات الله في الأرض ما بتتغيرش، لا من زمن لزمن ولا من جيل لجيل، لكن دايما بيقول لك أنا مش بعطي العطايا بحسب قدراتك ولا بمقدار الجيش اللي معاك ولا بمقدار الفلوس اللي معاك، لكن بذراع ممدودة وبيد قوية قديرة. ده الإعلان اللي الرب كان بيعلنه للشعب من جيل لجيل، أيام أستير، أيام نحمية، أيام عزرة، أيام العهد القديم، وأيضا في العهد الجديد لأننا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنه الرب لم تتغير فيه شيء من القوة، لم يصيب هذه القوة أنيميا ولم يصيبها ضعف، لكنها حاضر الآن للخروج بينا من كل شر. لكن إيه السبب في أنه محدش بيسمع؟ لأنه لم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، ولا هذه المتارس أتت على المدينة. يبقى إيه السبب أن الناس كتير مش شايفة وتقول الكلام ده وهمي والكلام ده خيالي؟ لأنه لحد عاوز يصير أو يسمع الصوت، لذلك دفعت المدينة ليد الكلدانيين.
1: إذن قدرات إلهية فينا، نحن الأواني الخزفية ليقوم فضل القوة لله لا منا. شكرا لك حد الأسيس لأجل وجودك معنا، ربي يباركك ويستخدمك في كل الحلقات لمجد
0: اسمه. يباركك الرب دكتورة.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب، وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وما زلنا في دراستنا في عظة الجبل أول عظات إنجيل متى، ونحن الآن بصدد دراسة أصحاح ستة من إنجيل متى.

0: وسهلا بيكم.
1: يا ريت يا اخ يوسف تدينا فكرة عامة عن أصحاح 6، موضوعه ايه والأفكار الرئيسية اللي فيه ايه؟
2: احنا شفنا ان أصحاح 5 بيكلمنا عن البر الحقيقي، العبادة الحقيقية في أصحاح 6، الأحكام الحقيقية في أصحاح 7. هنا الأصحاح ده مقسوم نصين، نقدر نشوف في النص الأولاني عين المؤمن مفروض تكون موجهة إلى الآب، صلي إلى أبيك وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. بينما في النصف الثاني من هذا الأصحاح عين الآب علينا، الآب يعلم، الآب يدري بما نحتاج إليه. إذا كنا نعرف العبادة الحقيقية كما جاءت في الأعداد من 1 ل 18، وإذا عرفنا شيئا عن المعبود الآخر الذي ممكن أن يزاحم الله في النص الثاني من الأصحاح، يبقى احنا فهمنا فكرة عامة عن هذا الأصحاح العظيم.
1: تمام، يبقى الأفكار الرئيسية اللي حضرتك أشرت إليها العبادة الحقيقية وتوجه عين المؤمن على الله، وبدأ الكلام الحقيقة بحاجة اسمها الصدقة. أنا عايز أقرأ الأجزاء المرتبطة بالصدقة وأرجع لحضرتك بسؤال. الأعداد من 1 إلى 4 تتكلم عن الموقف من الصدقة. احترزوا من أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده عكس ما هو حادث تماما في الشوارع وفي زوايا الشوارع. هناك علامات ويفط وإعلانات عن صدقات تجرى. فكلمني ماذا يقول الكتاب عن الصدقة.
2: يعني الأصحاح ده أو النص الأصحاح الأولاني من 1 ل 18 بيكلمنا عن أعمال البر المزيفة التي لا يقبلها الله، ونقدر نقول عنها إنها بتكلمنا عن 3 صاد: صدقة وصلاة وصوم. الصاد الأولانية الصدقة، الناس كتيرة فاكرة إنه هيشتري مكان في السماء عن طريق فلوس بيدفعها. المسيح هنا بيحذر مش إن العمل وحش، لكن الدوافع الردية. احترزوا من أن تصنعوا بركم قدام الناس لكي ينظروكم. وبعدين يكلمنا عن الصدقة وعن الصلاة وعن الصوم. حلو إنك تقدم صدقة وده البر نحو الآخرين، حلو إنك تصلي وده البر من نحو الله، حلو إنك تصوم وده البر من نحو نفسك. لكن حذاري من إنك تفعل ذلك لكي تنال مدح ومجد من الناس. يبقى أنت مش بتعمل حاجة لوجه الله أو لمجد الله أو حبا في الله أو حبا في أخيك الفقير، لكن بتعمل حاجة تمجيدا لذاتك، والله يمقت الكبرياء والرياء.
1: إذن الجزء الأول عن الصدقة هو البر الأخلاقي والسلوك تجاه الفقير.
2: أيوة.
1: ما تعملش ده علشان تنال مدح الناس.
2: صحيح.
1: دع أمامك دايما رضا الله. أنت عايز ربنا يشوفك، بس يشوفك في الخفاء مش قدام الناس.
2: صحيح.
1: تمام. الجزء اللي بعده من عدد 5 يتكلم عن الصلاة فيقول: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. الصاد نمرة 2. الصاد نمرة 1 الصدقة، وعرفنا كلام الكتاب عنها. ماذا عن الصلاة؟
2: برضو نفس الداء، أني أفعل هذا الأمر لكي أمجد وأمدح من الناس. يعني هنا بيقول لنا، وطبعا كلام المسيح في شوية كاريكاتير علشان يبرز ويوضح الحاجة.

0: فلما جه يتكلم عن الصدقه قال اوعى تصوت قدامك بالبوق. واحد شبهها اني بطلع 10 جنيه اديها الفقير وماسك بالايد الثانيه ميكروفون بقول للناس بصوا عليا انا بدي. هنا نفس الفكره، اني انا بصلي رافع قلبي لله، لك لا مش لله ولا حاجه، ده انا عمال ابص مين شايفني. فهنا بيقول احترزوا من ان تفعلوا ذلك قدام الناس لكي ينظروكم، لكي تظهروا للناس انكم رجال صلاه، انكم بتعبدوا ربنا. ناس كتيره قوي بتقترب الى الله علشان الناس تمجد وتمدح فيها، يا لهم الرجل تقي، يا لهم الرجل بتاع البر. وطبعا ده كل ده المسيح بيحذر. يعني ايام المسيح كان في الفريسيين بيعملوا كده، لكن النهارده لهؤلاء الفريسيين اتباع، والمسيح ما زال يحذر من هذه الممارسات.
1: طبعا احنا دلوقتي يعني دعنا من الذين في الشوارع،
0: ايوه،
1: فدول يعني مخافه الله ليست اصلا في قلوبهم.
0: صحيح.
1: لكن احذر نفسي واحذر اخواتي، دلوقتي في بوق اسمه الفيسبوك.
0: ايوه.
1: وما حذر منه الرب في الصدقه وفي الصلاه الان يعني كلنا واعين فيه على الفيسبوك.
0: ايوه.
1: فتلاقي اللي يروح يزور حد وياخد تقدمه لحد ويزور حد فقير، الصوره تنزل على الفيسبوك. ولازم كل الناس تشوف فلان زار، فلان عمل صدقه، فلان وزع على الارامل وعلى الايتام، وكله على الفيسبوك. حتى الاجتماعات دلوقتي لازم تتصور وانت بتصلي وتنزل على الفيسبوك. فاعتقد البوق يعني اذاعه ما تفعله سواء كان صدقه او صلاه، احنا دلوقتي بنعاينه، اللي هي الرغبه الدفينه في قلب الانسان ان انا امجد من الناس.
0: صحيح.
1: امجد من الناس ان انا بزور الاماكن الفقيره، او امجد من الناس ان انا بصلي. في الحالتين ربنا شاطب على هذا.
0: صحيح.
1: لانه ينبغي ان ننال رضا الرب اولا وليس رضا الناس.
0: صحيح.
1: تمام.
0: يعني المسيح قال لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، والترتيب ده جميل. الشمال موضع القلب، واليمين هي اليد التي اعطي بيها. ده بيقول لك مش بس ما تكتبهاش على الفيسبوك، ما تقولهاش لنفسك، يعني اعملها وانساها. مصلحه ليك انك تنسى اللي عملته من خير، خلي ربنا هو ما بينسى، ليس بظالم حتى ينسى. لكن انت لو عدت تكرر هتعمل زي عبديه، ألم يخبر سيدي بما فعلت مع أنبياء البعث؟
1: ما خدش باله.
0: أنت مش واخد بالك إن أنا علت أنبياء الرب بخبز وماء 100-150-50. في الحقيقة ده مش صح.
1: استوفوا أجره.
0: استوفوا أجره.
1: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: من أول عدد 9 في إصحاح 6 ابتدى يعلمهم إزاي يصلوا. فهل معنى كده من الكلام ده إن تبقى صلاتنا محفوظة ومكررة في كل المواقف والمناسبات؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: هو نلاحظ إنه قال فصلوا أنتم هكذا. ولما نروح للوقا 11 مش يا رب علمنا صلاة، يا رب علمنا أن نصلي. كلمة هكذا يعني على هذا المنوال. والرب كان سبق وقال لا تكرروا الكلام باطلا، فهي مش معمولة علشان تتقال بنصها في كل مناسبة. ثم إنها أيضا ليست صلاة ربانية،
1: ما اسمهاش الصلاة الربانية،
2: ما اسمهاش صلاة ربانية ولا ينفع تكون. ليه؟ لأن فيها فقرة بتقول اغفر لنا ذنوبنا، فهل يمكن للمسيح أن يقول ذلك؟ طبعا مستحيل. كمان هي تفتقر إلى أهم حاجة بنشكر عليها وأهم حاجة بنطلبها. إحنا بنشكر في المقام الأول على إيه؟ عمل الصليب. بنطلب في المقام الأول إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع. هنا لا في كلام عن الصليب لأن الصليب ما كانش حصل، ولا في كلام عن مجيء الرب لأن المسيح كان إلى ذلك الوقت بيعرض الملك على اليهود. يبقى إذن علينا أن نعرف ذلك. أمال قالها المسيح ليه؟ لكي تكون صلاة نموذجية. وفي الكثير من المفسرين بيسموا الصلاة ديت مش الصلاة الربانية، زي ما قلت إن ده مش دقيق، لكن الصلاة النموذجية. إيه هي؟ إن يعني نموذج في إيه؟ نموذج في 4 حاجات. أول حاجة في إيجازها، فهي أفتكر مكونة من حوالي 45 كلمة

0: كلمة مغتضبة جدا. وده شيء جميل، يا ريت نتعلم ان احنا واحنا بنصلي ما نفضلش نعيد ونزيد في العبارة ذاتها وكأن ربنا ما فهمش من اول عبارة فبنقولها له بطريقة تانية عشان يفهم. ربنا فاهم،
1: مركزة،
0: ركز زي ما الصلاة دي بتعلمنا، ركز. ثم هي شاملة، تتكلم عن ملكوت الآب وتتكلم عن رغيف الخبز إلى هذه الدرجة من الاتساع، فتشمل ملكوت الآب وتشمل رغيف الخبز. ثم أنها مرتبة، فهي لا تبدأ بالطلبات الشخصية، لكن ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. الترتيب أن أمور الله تأتي أولا وبعد كده خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، ما فيش مانع. الحاجة الرابعة والأخيرة أنها صلاة مش فردية أنانية، لكن أنا بطلب لأجل إخوتي، خبزنا كفافنا أعطنا، يبقى إذا أنا بطلب لنفسي وأيضا لإخوتي. فمن هذه النواحي الأربعة، أنها موجزة، أنها شاملة، أنها مرتبة، أنها
1: ليست أنانية،
0: ليست أنانية، من هذه الزوايا هي نموذجية.
1: علمونا في مدار الزمان في الرياضة قوانين،
0: أيوه،
1: يقول لك ألف مثلا زائد ب تساوي جيم،
0: أيوه.
1: ده معناه أنك أنت لما تجيلك مسألة في الرياضة تحلها على هذا القانون،
0: هذا المصدر، أيوه.
1: وده معناه أن ربنا إدى القانون للتلاميذ علشان الصلاة تكون على هذا القانون، على هذا المنوال،
0: على هذا المنوال.
1: فهي صلاة موجهة لله الآب،
0: أيوة.
1: هي صلاة مختصرة جدا، هي صلاة لأجل طلبات تخص الله قبل ما تخص احتياجاتي، هي صلاة ما فيهاش أنانية لكن أيضا يعني مشغولة باحتياجاتنا، صحيح، واحتياجات الآخرين. علينا أن نصلي على هذا المنوال. لكن حضرتك قلت ما ينفعش نقول عليها الصلاة الربانية،
0: أيوة.
1: ليه ما كانش ينفع المسيح يصلي هذه الصلاة؟ هل هناك أسباب فيها؟
0: يقدر يقول، ينفع يقول المسيح اغفر لنا ذنوبنا؟
1: تمام.
0: هل للمسيح أي ذنوب؟
1: إيه كمان؟
0: حاشا. الحاجة الثانية أنه المسيح ولا مرة قال أبانا، لكن مثلا نتذكر أنه بعد القيامة قال للتلاميذ أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. كلمة أبانا دي في الحقيقة أنا بعتبرها مع أنها أول كلمة في الصلاة، لكنها تلخص لنا الموضوع كله. لما تقرب لله اعرف أنك بتقرب لأبيك. أبويا اكشف له قلبي بكل بساطة. لما بيقرب الطفل إلى أبيه بكل بساطة بيقول له اللي عايزه، ما بيجملش، ما بيزوقش كلامه، بيقول له اللي هو محتاج له، وبيبقى عنده منتهى الثقة في هذا الأب الكريم السخي اللي حيديله وأكتر مما يطلب. وكأن أول كلمة لخصص لنا الموضوع كله.
1: صلى موسى لأجل مريم أخته وقال اللهم اشفها،
0: صحيح.
1: لكن امتياز المسيحي في العصر المسيحي
0: أبا،
1: نحن نرفع عيوننا إلى السماء، إلى السماء ونقول يا أبانا، ده امتياز. واعتقد الواحد بالوقت بيشوفنا لازم يعرف هو فين، في أنهي دايرة، مش بس يعني دايرة موسى ولا دايرة المسيحية،
0: صحيح،
1: في أي دايرة دينية، إن كنت تستطيع أن تقترب إلى الله وتقول له يا أبانا،
0: بالزبط،
1: هذا هو المستوى المسيحي،
0: هو ده.
1: مش قادر تقول له يا أبانا وبتخاطب ربنا اللهم، أعتقد أنت دون المستوى اللي ربنا عايزه، لأن ربنا عايز أبناء مش عايز عبيد،
0: صحيح.
1: وعشان تبقى ابن لله لازم تاخد الروح القدس بالإيمان القلبي بشخص المسيح.
0: تمام.
1: تمام. الكلام بعد كده عن الصوم، وده التوجه تجاه النفس. حضرتك قلت ثلاثة صاد، الصاد الأولى الصدقة، البر تجاه الآخرين، احتياجات الآخرين، ثم الصلاة البر تجاه الله، ثم الصوم البر تجاه النفس. قال لي عن الصوم.
0: في الحقيقة الصوم أحب أذكر المشاهد أن الصوم يعني انقطاع عن الأكل وعن الشرب وعن المسرات. يعني الكلام ده نفهمه من إشاعة 58. فما فيش حاجة اسمها أكل صيامي، مفيش كلام زي كده
1: خالص.
0: الأكل يعني الصوم يعني صوم. يعني مثلا في سفر أستير، في أصحاح 4 من سفر أستير، هذه الملكة العظيمة قالت صوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام نهارا وليلا. يبقى إذن الصوم يعني لا نأكل ولا نشرب، فيش حاجة اسمها أكل الصيام، لا مفيش كلام زي كده. الحاجة الثانية أن الصوم يرتبط بالصلاة دائما في الكتاب المقدس، صوم وصلاة. يعني ما ينفعش أصلي وأقعد جنب التلفزيون بتفرج على مسلسل أو بسمع غنيوة أسلي صيامي، ما ينفعش الكلام ده. لكن إذا كنت حصوم هذا معناه اني بقول لله انا

0: ما استحقش حتى الأكل، جاي مرمي على مراحمك. يعني برضو البعض بيظن أن الصوم تكسب عند ربنا نقط وتحولها إلى طلبات، أنا يا رب صبت لك فديني. بالعكس، الفلسفة بتاعة الصوم يا رب أنا ما استحقش حتى ما تتمتع به الخليقة العجماء، لكن أنا مرمي على مراحمك.
1: تمام، إذا نفهم من الكتاب أن الصوم غير محدد بمدة زمنية، يعني ما نقدرش نقول أنه فرض علينا صوم 30 أو 40 أو 50 يوم في السنة
0: عند الاحتياج.
1: بالضبط كده، يعني قراءتنا الكتاب نعرف أن العهد القديم كان في مرة واحدة الشعب بيصوم في يوم الكفارة يذللون أنفسهم. أي. لكن هناك صوم للطوارئ، يعني حكى شرط لا أستير.
0: أيوة.
1: صوم الطوارئ علشان نتزلل كأمة قدام الرب عشان ربنا يرحمنا.
0: تمام.
1: لكن ما فيش فرض أيام معينة في كل سنة، عدد أيام معينة وتواريخ معينة، ولا يوجد هناك صوم عن بعض الأطعمة وسماح لأطعمة أخرى. الصوم هو الانقطاع التام عن الأكل وعن الشرب، وليس لإزلال الجسد لكي يعني تنطلق الروح، لكن أنا باجي بقول للرب أنا ما عنديش استحقاق أني أكل وأشرب بتزلل قدامك عشان ترفع وجهي في هذه الطلبة أو في هذا الأمر. أيوة. وليس هو رغبة في الحصول على كريديت نقط عند ربنا أبدا. أيوة. إنه موقف تجاه النفس.
0: صحيح.
1: هنطلع فاصل يا أخي يوسف ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 19 من أصحاح 6. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينكب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينكب سارقون ولا يسرقون. الكتاب هنا اتكلم عن كنوز في السماء، فهي ايه هي الكنوز دي؟
1: اتفضل يا اخي يوسف.
2: يعني تلاحظ ان من عدد 1 ل 18 بيكلمنا عن عبادة الله، لكن للأسف في هناك معبود آخر بيحذرنا منه اللي هو ايه؟ الكنوز اللي عندنا. فبيقول لنا لا تكنزوا لكم كنوز على الأرض. هل الكنوز دي ممكن تبقى صنم؟ ممكن تبقى إله؟ في نفس العظة في عدد 24، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. إيه هما السيدين؟ لا تقدروا أن تخدموا الله والمال. يبقى بيحط الله في ناحية والمال في ناحية، ما ينفعش تخدم الاثنين. يبقى إذن المال إله، المال صنم. نعم المال صنم، لكن يمكن واحد يقول فين يا عم المال؟ احنا لاقين ناكل. برضو ده خطر. ففي النص الثاني من الفصل بدءا من عدد 25 بيقول لنا ما تعولش هم اكل ايه واشرب ايه. يبقى اذا في ناس عندهم زيادة في الثروة هذه ممكن تتحول الى صنم، وفي ناس عندهم قلة ما عندهمش الفلوس وده ممكن يسبب لهم ربكة ويعولوا الهم. وربنا بيحذرنا من الاثنين، وده بيفكرني بالكلام اللي جه في أمثال 30 لما بيقول اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. إيه هم اللي عايزهم كده؟ بيقول لا تعطني فقرا ولا غنى. طب مش عايز فقر عارفين ليه؟ طب والغنى ليه؟ يقول لي ألا أشبع وأكفر وأقول من هو الله، أو لألا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. فكثرة المال خطر وقلة المال أيضا خطر، وعلينا أننا نطلب من الله أن إذا عندنا فلوس كتيرة ما نحطش القلب عليها، إذا ما عندناش نحط قلبنا على الله وهو يتولى أمورنا.
1: بالضبط. يعني هو الفيصل اللي حضرتك أشرت إليه من يخدم من.
2: صحيح.
1: فقد يكون بين يدي مال لكن أنا سيد على هذا المال.
2: أيوة.
1: أنا أسيطر على هذا. أيوة. المال، أو إن سيطر علي المال فتحولت إلى عبادة هذا المال.
2: واحد قال المال خادم حسن وسيد قاسي.
1: صحيح. أنتقل إلى الجزء الأخير من عدد 25 إلى نهاية الأصحاح، وأحب أرى لأن فيه كلام مشجع ومطمئن للمشاهدين ولينا كلنا. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع.

0: معه إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ أو لماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. كلمات مشجعة
1: جدا،
0: وأرجو أن أحبانا المشاهدين ياخدوها ويحفظوها في قلوبهم.
1: صحيح.
0: الآب يعتني بنا.
1: صحيح.
0: عايز تعليق أخير عن لماذا لا ينبغي أن نهتم من خلال هذه الأعداد القصيرة؟ ليه 1 2 3 4 لو في نقط كده؟
1: يعني واحد قال ترنيمة جميلة: عصفور دور إن سقط ينسى من الناس فقط، الآب لا ينساه قط، فكيف ينساني؟ يكسو الزهور يحيي الطيور، فكيف ينساني؟ بيقول لنا هنا تأملوا، انظروا إلى طيور السماء. الطيور عمرها لا بتزرع ولا بتحصد، ومع ذلك أبوكم السماوي يقوتها. جميل إن الطيور ما بتزرعش ولا تحصد، لكن أبوكم مش أبوها، هو مش أبو العصافير، هو أبويا أنا. فإذا كان بيعتني بالعصافير فكيف لا يعتني بي أنا؟ وبعد كده تكلمنا عن زنابق الحقول، ودي حتى يعني مش زي العصافير. العصافير بتنتقل من غصن إلى غصن، من مكان إلى مكان لكي تلتقط طعامها، لكن الزنبقة ما بتعملش أي حاجة في مكانها. وبيقول لنا ولا سليمان في كل مجده، يعني ما قالش عن الطيور إن ولا سليمان كان بيأكل زي الطيور، لا، لكن ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة من هذه الزنابق. فإذا كان ذلك كذلك، لماذا تعول الهم؟ لماذا تهتم؟ أنت عندك أشياء أخرى لكي تهتم بها. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، الحاجات دي من غير ما تطلبها هذه كلها تزاد لكم.
0: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، ربي يباركك. نراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا بأن الله بيحذرنا بأن احنا نكنس كنوزنا في الأرض، وخصوصا حط لنا الإله المال إن كان زيادة أو إن كان نقص كمان، لأن الاتنين بياخدوا قلبنا بعيد عنه.
3: المسيح علمنا من خلال الصلاة النموذجية 4 حاجات: إن صلواتنا تكون موجزة، يعني هي كانت مكونة من 45 كلمة بس، يعني ما نكررش الكلام باطل لأن الرب بيسمع كل كلمة بنقولها. تاني حاجة إنها كانت شاملة، يعني كانت بتتكلم عن ملكوت الآب وبرضو عن رغيف الخبز. تالت حاجة إن هي كانتش أنانية، يعني أنا ما كنتش بتكلم بس عن نفسي أو بطلب لأجل نفسي بس. رابع حاجة إن هي كانت مرتبة، يعني ببتدي الأول بمجد الله الأول وأشكره، بعد كده أتكلم عن طلباتي.
1: تمام.
4: فعلا كتير بنهتم ونعود الهم، لكن ملقين كل همنا عليه وهو يعتني بنا. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، في نهاية الحلقة أترك معك الأسباب التي لأجلها قال الرب لنا أن لا نهتم. أولا، لأن الحياة أفضل من الطعام، فالذي أعطى الحياة يستطيع أن يوفر الطعام، والذي أعطى الجسد يستطيع أن يوفر الثياب واللباس للجسد. ثانيا، لأننا أفضل من عصافير كثيرة، فإن كان الرب يقيت العصافير فكم بالحري نحن أفضل من عصافير كثيرة. ثالثا، لأن القلق والاهتمام لا فائدة منه، فمن منا إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة. ثم أننا أيضا أسمن وأفضل من الزهور التي يكسوها الرب بالجمال، نحن أفضل من الزنابق. ثم أيضا القلق هو سمة أهل

0: العالم، العالم يقلق، العالم يرتبك، أما نحن فلنا الآب السماوي الذي يهتم بنا. ثم أيضا ملكوت الله وبره أثمن من أي طلبة أخرى، نطلب أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لنا. أخيرا عندما يأتي الغد، اللي الناس قلقانة وعيل الهم بخصوص الغد، عندما يأتي الغد فإن سيدي سيكون هناك، لذلك قال لا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. الآن من ناحية بكرة عندما سيأتي الغد إلهنا سيكون هناك، احتياجات الغد مخزون لها عند الله مراحم كافية جدا لأن تواجه احتياجات الغد. عشان كده ثق في الرب وارفع عينك عن احتياجاتك وثبت عينيك على الرب وخلي قلبك متعلق باللي ليك في السماء. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت يتكلم عن الأمور اللاهوتية. كنا نتكلم عن صفات الله، كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن أن الله إله الأمانة والحق، كنا نتكلم عن أن هو الإله الحق. ممكن إذا كنا رجعنا للسامرية والمسيح في يوحنا 4 والمسيح بيكلمها أنه الله روح، واللي بيعبدوه بالروح والحق، ومش مهم المكان، لأنه هي كانت عمالة زعلانة أن هي بتعبد في مكان واليهود بيعيروهم أن هم عندهم القدس وهم بيعبدوا في القدس وهم بيعبدوا في مكان آخر. المهم أنه الله قال لها أنه الله الحقيقي يعبد في أي مكان. قد نسأل عن معنى الإله الحقيقي بالمقارنة مع المخلوقات

الأخرى التي ليست آلهة، إنه يعني أن الله في طبيعته أو شخصيته هو الذي يتطابق تماما مع يجب أن يكون عليه الإله. فالإله من الوصف اللي احنا بنصيره لازم يكون هو الأقوى وهو الحق وهو وهو وهو، كل الصفات اللي نقولها دي لا تنطبق إلا على الله. فمفروض الإله اللي يتعبد يكون الكائن الكامل في قدرته وحكمته وصلاحه وسيادته على الزمن وعلى الكون. الحقيقة محدش كده غير الله. ممكن نتساءل قائلين، مين اللي قدم لنا الفكرة عن الله، وما هي هذه الفكرة التي يجب أن يكونها الله ليصير إله الحق؟ الحقيقة أنه عند النقطة دي نجد أن تتابع الأفكار قد أصبح يدور في حلقة مفرغة، فيجب ألا نقول أن الله الذي يمكن أن يتشكل في أفكارنا هو الله الحق، بينما نحن مجرد خلائق لا يمكننا تعريف ما يجب أن يكون عليه الإله الحق. هو قال أنه حق، يبقى هو الحق المطلق، وإحنا ما نقدرش نشكل فكرة في مخنا ونقول هو ده ربنا يكون كده. تتابع الأفكار قد أصبح الآن يدور في حلقة مفرغة، فيجب ألا نقول أن الله الذي يمكن أن يتشكل في أفكارنا هو الله الحق، بينما نحن مجرد خلائق. هنشكل ربنا على إله على مزاجنا، يبقى مش هو الله. لا يمكننا تعريف ما يجب أن يكون عليه الإله الحق هو الله الحق. لذا يجب أن نقول إن الله نفسه هو الوحيد الذي لديه الصورة الكاملة عما يجب أن يكون عليه الإله الحق. الله هو الإله الحق لأنه في ذاته يجسد بصورة كاملة فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه، عما يجب أن يكون عليه الإله الحق. هذا بالإضافة لأنه زرع في أفكارنا قبسا من فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه الإله الحق، وهذا يجعلنا نستطيع أن ندرك أنه الله. الحقيقة يمكن نرجع خطوتين كده زمان لما كنا بنقول على إثباتات وجود الله، وقلنا حتى الشخص الملحد في معرفة مغروسة تلقائيا في الإنسان، فبيلاقي نفسه يعني يعرف عن الله لكن لسه مش عايز يعني مش عارفه بالظبط. لكن طبعا عندما ينتقل من انه عبد الى ابن بنبتدي نعرفه. كل الذين قبلوه اولا ان احنا قبلنا الله في حياتنا، وبعدين روح الله بيشهد لنا، الروح القدس يشهد لنا اننا اولاد الله، اننا ابناء لله. في يوحنا 1:12 كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فأنا أصبحت ابن لله. طب أنا مش متأكد. أنا متأكد. أتأكد بإيه؟ مش أنا عندي تأكيدات معينة، لا، الروح القدس نفسه، الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. وهنا الفكرة أنا بقولها أنه زرع في أفكارنا يعني بداية قبسا فكرة بداية فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه الإله الحق، وهذا جعلنا نستطيع أن ندرك أنه الله اللي عمل فينا كل ده، اللي غيرنا، الروح القدس اللي غيرنا، هو ده الإله الحق. ومرة من المرات كنت بتكلم مع شخص ملحد، فعمال بقى يتكلم انه اصل ممكن الطبيعه تكون عملت كذا، وممكن البيج بانج وبتاع، يمكن تناولنا ده زمان في الحلقه 70 مثلا. لكن مره تانية اخد الفكره دي او الرد على التساؤل بتاعه، قال لي طب وايه اللي ضمننا ان ربنا هو اللي خلق الخليقه؟ وفعلا كان سؤال غريب. يعني مش ممكن تكون اتخلقت لوحدها، مش عارف ايه بتاع، اللي هي الافكار الـ مش عايز اقول متحرره، الافكار الالحاديه دي. فقلت له تصور انه هو الوحيد اللي قال انا خلقت وكتب ده في الكتاب المقدس. فاحنا اولا ده كتاب ربنا، وهو الوحيد

الوحيد اللي أعلن فيه أنه هو الخالق من أول آية، هو اللي أعلن أنه خالق الخليقة والأيام الستة وغيره، فهو أعلن كده. فعندنا حاجتين مهمين جدا، أنه مصدر أفكارنا هو الكتاب المقدس. طب والكتاب المقدس ما مصداقيته؟ هو الكتاب الوحيد اللي ممكن تعتمد على مصداقيته من بطرق كثيرة. تناولنا حلقات طويلة عن صحة الكتاب، لكن هشير إلى فكرة واحدة أساسية جدا كبداية. بفرض أن الكتاب مش مظبوط، فرض أنه ما فيش كتاب، أو طبعا هو في كتاب وفي مخطوطات ليه و لكن بفرض أنه اتغير بأي طريقة، الكتاب الأصلي التوراة اللي نزل وقت موسى والإنجيل اللي وقت المسيح، التوراة العهد القديم كله والإنجيل العهد الجديد، الكتب الأصلية إذا كانت تحرفت، إذا كانت تغيرت، إذا كانت مش هي، ففي سؤال بسيط جدا، هل ربنا كان هيعرف؟ الله عارف كل شيء. هل يرضى بهذا التحريف أو هذا التغيير، أو أن احنا نمشي على كلام مش دقيق ومش مظبوط أو متغير بأي طريقة؟ الله أكيد مش هيرضى. حاجة تالتة، افرض أنه في ناس عملت كده، الله قادر أنه يكسر رقبة الناس دي، يقدر يظهر حقه إلى النور، ده الله. ففي جانبين في الموضوع، وجود الله، وجود الكتاب المقدس، لأنه هو الوحيد اللي قال أنا خلقت، وقال فين؟ في الكتاب المقدس. كتاب المقدس كلمة الله المعصومة. إذا أردت أن ترجع للموضوع ده كموضوع دفاعي، اكتب على جوجل، أنا اسمي داود رياض، اكتب داود رياض واكتب التوراة والإنجيل كلمة الله المعصومة، هتلاقي أول نسخة زمان اللي هو الكتاب من يقدر على تحريف كلام الله اللي موجود مع الأهرام، نفس الكتاب بس بصور لأسوار أريحة اللي سقطت وصور للمخطوطات، يعني مش مجرد صور للشكل لكن الفكرة إثباتات علمية للحقائق الموجودة في الكتاب. الحقيقة أنه إثباتات وجود الكتاب المقدس أنه هو صحيح، بعد كده نشوف بيتكلم عن مين. فدول جانبين لحقيقة واحدة، أن الله موجود، الله خالق، الله قال في الكتاب المقدس أن هو اللي خلق. تصوروا أن هذا الشخص الملحد اللي بحكي لكم عنه كان أول مرة ياخد باله، ومين ضمني أن ربنا هو اللي خلق؟ ويقولها كده معلمة كده بطريقة غريبة. فقلت له تصور، لأنه هو الوحيد اللي قال كده، وقال كده في الكتاب المقدس. تحب نرجع لإثبات صحة الكتاب؟ أنت عارف أنه ممكن سهل جدا بالنسبة لنا إثبات صحة الكتاب. فأنت إثبات أو أنه وجود كتاب سليم دليل وجود الإله. وجود الإله الحق، وجود أنه هو كتب، هو قال. وجود الله، وجود الكتاب المقدس الذي يتكلم عن الله، يجدنا يعني مش عايز أقول عملة زي كالفن ما قال، يعني عملة ذات وجهين، عملة زي الكوين، يعني ليها وجهين، ليها معرفة الله ومعرفة الناس. لأنه معرفة الله مع أن احنا نعرف الله وأن احنا نعرف أنفسنا، ده فرق جواري جدا. لكن أنا هقول أنه هنا الله، وده كلمة الله المكتوبة، المسيح هو كلمة الله المتجسد، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة. عصمة الكتاب المقدس من عصمة الله، الله الواحد القدوس اللي اتكلمنا عنه كل الأمور اللي فاتت دي، يؤكد أنه هو الإله الحق. عشان كده احنا كنا بنفحص في الحلقة السابقة أنه الإله الأمانة والحق. وبعدين الإثبات القاطع، أنك أنت إذا كل الكلام ده مش عاجبك أو غريب عليك، تعال كده بهدوء إلى الله، ادعيه، ادعو الله، قل له يا رب أين الحقيقة؟ الله لا يترك نفسه بلا شاهد، سيؤكد لك الحقيقة مثل ملايين ملايين الناس اللي سألت بقلب

0: مخلص. مش ممكن ربنا يسيبك وانت بتسأل بالطريقة دي، يسيبك حيران. الشيطان هو سبب الحيرة، لكن قوة الله هي اللي ممكن تنتزع كل قوة شيطانية. عندما تأتي إلى الله سائلا، الشيطان ممكن يعطلك حتى عن ان انت تعمل كده، بس لما تيجي تعمل كده بقلب مخلص ستعرف ان الله موجود، الكتاب موجود، وانه تبدأ تدرس وتعرف عن الله حتى تعرف الله المعرفة الاختبارية. فالوحيد اللي قال إن أنا خلقت هو الله. الصفات الأخلاقية أو وجود الأخلاق صفة، أو وجود الأخلاق في العالم، أو وجود الأخلاق أو وجود الوازع الأخلاقي واحدة من أدلة وجود الله. في عندي كتيب صغير أعلنت عنه زمان في أنه هو الله والوازع الأخلاقي، الله والأخلاق، كتيب صغير جدا. ممكن طبعا تطلبه تاني نبعته لك على الواتساب بأي طريقة. يعني الوازع الأخلاقي دليل وجود الله، أنه إن الإنسان بيسعى نحو الكمال، أنه عايز. ده واحدة من ضمن الأسباب اللي هي بتؤكد وجود الروح القدس اللي بيخلينا نبحث عن الكمال أو نبحث عن الأخلاق الصالحة. نقطة مهمة جدا عن الله كمان، إن احنا اتكلمنا إن الأمانة، إن الحق، صلاح. صلاح الله يعني أن الله هو المقياس النهائي لما هو صالح، هو الكمال، هو الصلاح. وأن الله وكل ما يفعله يستحق الموافقة. قد نقول إن كل ما هو بالحقيقة صالح يجب علينا أن نوافق عليه. الحقيقة هي أننا لسنا أحرارا حتى نقرر بأنفسنا ما يستحق الموافقة وما لا يستحق. إذن في النهاية صفات الله وأفعاله تستحق بجدارة أن تنال الموافقة الشخصية بتاعت سيادتك، وبناء عليه فالله هو المقياس النهائي للصلاح. يشير المسيح وهو على الأرض لما بقال لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا الله، في إنجيل لوقا الأصحاح 18 آية 19، لما واحد راح كلم المسيح وقال له أيها المعلم الصالح، أيها المعلم الصالح أنت تدعوني صالحا ليس صالحا إلا الله. إذا كنت تقصد أن أنا صالح يبقى أنا الله. الله هو فعلا كان هو الله ظاهر في الجسد، لأنه ليس صالح إلا الله. الله هو مصدر الصلاح. فإذا كنا نتكلم عن الحق، الله مصدر الحق، صلاح الله هو مصدر الصلاح. ويؤكد كاتب المزامير كثيرا على أن الرب صالح. بعد فاصل قصير نكمل على توضيح ما معنى أن الرب صالح.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: تكلمنا عن أن الله إله الأمانة والحق، ثم أن الله صالح. يؤكد كاتب المزامير كثيرا على أن الرب صالح. وفي آيات كتير بتبقى ترانيم كتير على أن الرب صالح مبنية على المزامير. في مزمور 100 والآية 5، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. أمانته من صلاحه، لأن الرب صالح. ويهتف أيضا قائلا احمدوا الرب، احمدوا الرب لأنه صالح. هاللويا، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.

مزمور 106 الآية الأولى، مزمور 107 احمدوا الرب لأنه صالح، الآية الأولى أيضا، احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. وكأنها قرار لترنيمة دائمة، القرار بتاع الترنيمة اللي بيكرر، لأن احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. وكمان بيشجعنا داود قائلا في، لو رجعنا بدري بقى مزمور 34، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. ودي حاجة مهمة جدا لكل واحد فينا، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب أو ما أصلح الرب، هي طوبى للرجل المتوكل عليه. هنا عشان طيب دي ممكن تبقى في العربي تبقى مش مفهومة قوي، لكن احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته، طوبى للرجل المتوكل عليه، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هو أطيب بالمعنى الـ يعني goodness of God، مش الطيبة لكن فكرة الصلاح العظمة. أنه يمكن في الإنجليزي يقول لك goodness of God، goodness طبعا تبقى باينة جدا أنه يعني الأجود، الصالح، الأصلح اللي ما فيش زيه. الحقيقة ممكن كمان ننتقل إلى صفة يمكن بنغفلها يعني لأنها عادية جدا بالنسبة لنا، لكن لازم تدرس كويس، لازم ناخد بالنا منها إيه مصدرها. صفة المحبة، محبة الله تعني أن الله يعطي نفسه للآخرين إلى الأبد. من نعمة الله أنه أنعم علينا بالفداء، فالنعمة، النعمة أنه الشخص المنعم هو الشخص الغني القادر اللي بيدي واحد فقير حاجة هو محتاجها وما يستحقهاش ومع ذلك بيديها له. محبة الله كده، محبة الله الغنية أنه في نعمة المسيح، في نعمته أنعم علينا بالفداء. محبة أبدية أحببتك، المحبة، محبة الله تعني أن الله يعطي نفسه للآخرين إلى الأبد. هذا التعريف يعني أن الله يقدم ذاته لمصلحة الآخرين. ودي الصفة اللي توضح أن جزء من طبيعة الله هو أنه معطاء، أنه يعطي ذاته ليأتي بالبركة والخير للآخرين. يخبرنا يوحنا الرسول أنه الله محبة، الله محبة، أنه الله، إذا تكلمنا عن الله إذا جاز التعبير بكلياته وجزئياته، هو محبة. طبعا الله نور، ما فيش تقسيمات، الله محبة. في رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الرابع والآية 8، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. وعلى فكرة احنا قلنا ان في صفات ربنا بيدينا منها، فهنا هو دي من صفات المحبة، من الصفات دي. انه احنا خدنا خمس صفات من شهرين تقريبا، خدنا خمس صفات خص الله فقط، لكن دلوقتي بناخد على الصفات المشتركة اللي ممكن ربنا يجود علينا بيها. هنا بيقول لنا من لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. احنا مفروض بناخد محبة الله ونلاقي نفسنا نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. هناك دلائل على أن هذه الصفة الإلهية كانت سائدة بين الأقانيم الثلاثة قبل الخليقة. يتحدث يسوع مع الآب قائلا أيها في جسيماني، في يوحنا 17، في جسيماني في يوحنا 17 الآية 24، المسيح يخاطب الآب، أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وقبلها الحقيقة في يوحنا 17 الآية 5، زي ما قلت قبل كده التشبيه البسيط بتاع أنه ده مستوى المجد، ده مستوى التنازل. فالمسيح تنازل وهو في المجد ونزل أرضنا بالميلاد العذراوي، وعاش بين الميلاد العذراوي والقيامة 33 سنة، دول عاشهم كإنسان. في الآخر الصلاة، في الصلاة الأخيرة في جسيماني في يوحنا 17:5 بيقول للآب المجد

الذي كان لي عندك منذ الأزل، خلاص في الصليب في القيامة يرجع مرة تانية لنفس مستوى المجد. هنا يشير إلى وجود المحبة بين الأقانيم وتقديم المجد من الآب إلى الإبن منذ الأزل، هذا يستمر إلى يومنا. فنحن نقرأ أن الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده، دفع ليه السلطان الدينونة. لما بيقول ربنا هيجي يدنا في الآخرة، مين ربنا اللي هيجي يدنا في الآخرة؟ مسيح جاء أرضنا زمان متواضعا، قدم نفسه فدية وكفارة، لكن في المجيء الثاني حتى دخل أورشليم على حمار، لأنه دخل دخول مش بقى الدخول انتصاري بقى، أنه هو لا دخول بسيط جدا، لكن في مجيئه الثاني سيأتي حكما عادلا مقسطا، خلص الموضوع. اللي هيبقى طبعا الكل منتظر المسيح، طبعا اليهود يعني غلابة في ان هم يسوع اللي جه زمان ده ادعى انه المسيح، لكن هو لسه مستنيين المسيح وكأنه في المجيء الاول. طبعا دول حفنة قليلة من البشر، لكن طبعا ملايين اليهود امنوا ان هو ده فعلا من اول القرن الاول. التلاميذ نفسهم يهود، العذراء مريم يهودية، كل الناس اللي كانت موجودة دي مش مسيحية، دول يهود يؤمنوا بالله الحقيقي وبعدين أمنوا بالمسيح. ففيما بعد في بلد اسمها أنطاكيا حسب سفر الأعمال أنه تسموا بيعبدوا ربنا بس بيعبدوا باسم المسيح، فتسموا مسيحيين نسبة إلى المسيح. فالمحبة اللي بين الآب والابن أزلية أبدية موجودة منذ الأزل. محبتنا لله لأنه محبة موجودة في الأقانيم منذ الأزل وتنتقل إلينا، أنه الله يحبنا والآب يحب الإبن قد دفع كل شيء في يده، وما أتكلم عنه الآن كل شيء في يده الدينونة. المسيح جاء متواضعا، لكنه في المجيء الثاني ننتظر المسيح في المجيء الثاني، لكنه سيأتي حكما عادلا مقسطا بشهادة الجميع. وهذه هي المحبة، هذه المحبة المتبادلة. قال يسوع: ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. يوحنا 14 الآية 31. هذه المحبة التي بين الآب والابن تصف أيضا علاقتهما بالروح القدس، حتى بالرغم من عدم ذكرها بوضوح، فهذه المحبة الأبدية من الآب للابن ومن الابن للآب ومن كليهما للروح القدس تجعل من السماء عالما مليئا بالمحبة والفرح، لأن كل أقنوم في الثالوث يعمل على أن يجلب الفرح والسعادة، إذا جاز التعبير يجلب الفرح والسعادة لباقي الأقانيم. قمة السعادة، مصدر السعادة هو الله في أقانيمه الثلاثة. عطاء النفس الذي يميز الثالوث يتضح في علاقة الله بالبشرية وخاصة الخطاة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يوحنا 3:16 طبعا. وفي يوحنا رسالة يوحنا الرسول الأولى الآية 4 الأصحاح الرابع والآية 10، في هذه المحبة في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا أولا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يكتب يوحنا أيضا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لا يهلك بنفسه، مش ربنا يهلكه، كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحقيقة أنه هذه هي الحياة الأبدية التي إن كنت فعلا نلتها فأنت مطالب أن تنادي للآخرين: هلوم انظروا، إنسان قال لي كل ما فعلت، تعالوا تعالوا أنا عرفت المسيح، تعالوا اعرفوه استمتعوا به كما أستمتع به. لكن طبعا إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان ما فيش الكلام ده وكلام بالنسبة لك غريب، ممكن دي تكون فرصة ليك أنك تقبل المسيح القبول الحقيقي.
القبول القلبي، فتتحول من عبد من عبيد الله.

إلى ابن. كل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. إذا كنت ابن مبروك عليك، أما إذا كنت لست بابن فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول احكموا انتوا بيني وبين جوزي، عمال بيشتكي، عمال بيقول عليا غياره، وبدي الموقف الواحد 100 معنى ومعنى، والحكايه ما تستاهلش كل ده. طب انا هحكي لكم حاجه واحده بس من الحاجات اللي بيعملها، حاجه واحده وانتوا احكموا. بنت خالته، ليه بنت خاله، كانت مسافره بقالها سنين ورجعت مصر. هي شخصية لطيفة وظريفة، والفلوس الحقيقة باين عليها، يعني باين في شكلها وباين في لبسها، باين الحكاية، وهم واخدين على بعض قوي شكلهم كده يعني. بس هو ده معناه انه احنا من ساعة ما هي جت ملناش سيرة غير بنت خالتي؟

0: شكلها وعملت وذاكرت وخدت دكتوراه واتجوزت مش عارف ايه وعملت ايه وفلوس ايه، هل احنا ملناش سيرة غير بنت خالته؟ هل ده معناه انه الضحكة تجلجل لما نروح نزورها واحنا في البيت بس النكد والمشاكل، وبعد كده زعلان مني ويقول لي انا مش عارف انت متضايقة ليه؟ طب انتوا احكموا.
1: وفي حلقة جديدة انت صلاح.

0: بكم أعزائي المشاهدين. اسمحوا لي أتكلم بالنيابة وعلى لسان الزوج اللي تشتكي منه الزوجة.
1: اسمحوا لي في الأول أرحب ضيفنا المهندس ألفريد سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: أهلا وسهلا.
1: حضرتك هتحضرنا في الخناقة دي؟
2: إن شاء الله.
0: حضرتك تبقى حكم في وسطينا النهاردة؟
2: لا أنا حاضر عن متهم.
1: متهم بس هو متهم على فكرة مدان.
2: من الأول
0: من الأول حاجة هنشوف الواقع إيه.
1: أيوة دلوقتي هل الطبيعي إنه قريبة ليا تيجي من بره ما يبقاش ليا سيرة غيرها؟
0: طب حضرتك أنا بنت خالتي بقى لها سنين مسافرة. رجعت بشكل تاني خالص. طورت نفسها وتعلمت احسن تعليم ودكتوراه يعني ده مش انبهار.
1: يعني قصدي حضرتك ان انا محلك سر طول السبع سنين اللي فاتوا دول مفيش اي تطوير؟
0: يعني حضرتك لما تكلمي عن رئيس الجمهوريه يبقى انت اقول لك انك بتقارني نفسك تقارنيني انا برئيس الجمهوريه؟
1: لا بس حضرتك رئيس الجمهوريه حاجه وتتكلم عن بنت خالتك اللي هي تقريبا نفس سني اللي هي تقريبا نفس ظروفي وتتكلم عليها بالشكل ده.
2: انا عايز اتكلم في حاجه تانية احسن كده ايه الموضوع مش هيخلص. انا عايز اقول انت شايفه الموضوع من زاويه وهو شايفه طبعا من زاويه تانية. يمكن هو نظير السن والقرب والتربيه المشتركه في حاجات اتحققت فبيتكلم عنها بيتكلم معاها معاكي باختصار ببساطه بوضوح. اذا ده مضايقك هو ما يتكلمش تاني. إذا عايزاه يكون بيبقى جوه أفكار أو آراء وما يشاركش بيها براحتك.
1: لا أنا مش عايز الأفكار أصلاً تخطر في باله، ما ينفعش.
2: طب ما هو إزاي؟ هو النهارده هل إحنا هنحطه
0: بتحجر عليا وعلى أفكاري وكمان بتحجر عليا إن أنا أتكلم. ده صعب جداً.
1: ما هو مش مفروض أصلاً يفكر كده.
2: ليه؟ ما يفكرش كده.
1: ما يفكرش يقارني بحد تاني.
2: هو مين قال إنه قارنك؟ أنت اللي حطيتي نفسك في المقارنة. الراجل اتكلم على شخص آخر رحت أنت داخلة وقارنتي نفسك بيه. هو قال لك
1: واضح الكلام
2: هو
1: واضح.
2: قال لك اي حاجه تخصك
1: هو بيتكلم عن واحده غريبه ولا عن رئيسه جمهوريه ولا عن فلانه طب بيتكلم عن واحده احنا شايفينها احنا بقينا كل يومين ثلاثه بنشوفها.
0: انا لما اتكلمت عنها قللت منك
1: هو ده اللي كان ناقص.
2: لا بس يعني لحظه هل انت اتيحت لك نفس فرصه السفر الى هذه الدوله الاجنبيه؟ هل انت اتيح ليكي فرصه الحصول على الشهاده الجامعيه العليا زي مثلا ظروفها؟ هل انت كنت في نفس ظروفها عشان
1: طيب حضرتك تقول لي بقى الكلام ده مش تقوله لي انا.
2: الراجل ما اتكلمش في حاجه. الراجل بيحكي ان وضع حصل ما حطكيش في مقارنه فيه. انت قفزتي في دنيا المقارنه وفي دنيا التنافس وبعد كده بتقول الراجل عمل كده. الراجل ما عملش حاجه.
1: باشمهندس حضرتك عارف انه اي زوجه تحب تشوف نظره الاعجاب في عين جوزها. صح؟
2: الراجل ما انكرش الحكايه دي
0: موجوده نظره الاعجاب
1: ما تحبش تشوف نظره الاعجاب دي لاي حد تاني.
2: انا معاك في الحته دي ما اقدرش اتكلم فيها. هل ده حصل؟
0: دي ما حصلش. بس هي ترجمت كده ان انا معجب ببنت خالتي. كون ان انا بتكلم عن تفاصيل او حاجه هي طورت نفسها فيها معنى كده ان انا معجب بيها؟
2: لا مش شرط طبعا. هو بيتكلم كواقع وكاحداث وفكرك اخبار
0: حاجه حقيقيه حصلت.
2: لكن هل ذكر اثناء او ظهر اثناء حكايه الوقائع والاخبار انه معجب بهذا الشيء؟
0: يعني ولا مثلا انا قلت لها كلام
2: معين وحصل وخلاص.
0: انا قلت لها كلام غزل
1: طبعا. لا
0: طب ايه الاعجاب اسمه ايه؟
1: استنى انا كده
0: الله.
1: لا مش لا مش مش فكره.
0: طب يعني انا خدتها على جنب
1: حضرتك
0: لوحدنا.
1: انا لما اجي امدح لما اجي امدح في حد قدام حضرتك ده مش معناه ان
0: انا مدحتها قدام مين؟ مدحتها على انفراد ولا مدحتها وانت موجوده؟
1: ماشي انا معترضه اصلا.
2: طب تعالى نشوف القصه دي في الكتاب المقدس عشان يمكن تدينا نور اكتر. يوما ما كان في شخص مرموق جدا وكان ملك محترم قوي قوي وكان ليه نجاحاته اللي مش قليله وكان اول ملك على شعب الله اول ملك. الله مسحه على يد صموئيل وكان من يعني يقول الكتاب كده من كتفه فما فوق اطول من جميع الشعب ليه هيبه وطويل وزي الفل وكان وسيما شاول الملك. يوم من الايام الدنيا ابتدت تتعكر صفوعه في حياته. اول ما ابتدى يظهر شخصيه جديده زي داود النبي. داود النبي عرفه كعازف فتى صغير يعزف له لما يكون منفعل ما خدش باله. شافه في الجيش شاب متحمس ما خدش باله. خرج داود وانتصر على جليات برضه ما خدش باله. هم الراجعين زي ما سمعنا يمكن مره قبل كده القصه عملوا احتفالات شعبيه والفتيات قالوا كده قتل شاول الوف وداود وداود ربعوات، ربعوات يعني عشرات الالوف. بيقول لك من اللحظه دي ابتدى شاول يشعر بالتحدي او بالتنافس. هل لما الفتيات بيقولوا ان داود قتل عشرات الالوف يبقى بيقولوا انه أجدع من شاول. ده فتى صغير يقال ان عنده كان حاجه 20 سنه، وشاول في الوقت ده كان عنده حاجه 40 او 50 سنه.
1: بس هو بالنسبه لهم، بالنسبه للفتيات دول، انجاز داوود

0: كان يفوق، ده حضرتك ده يعني قتل جولياط اللي هدد الشعب كله،
1: شيء
0: فكانوا شايفين
1: طبيعي.
0: ان ده انجاز
1: لا
0: ما حصلش.
1: شوفي ايش، هقول لك صورتين. الصوره اللي شافها شاول ان ده مقارنه رقميه بيا، هو خد 10,000 وانا خدت 1,000، زي ما انت بتقولي بتحطني في منافسه معاها بتقارني بيها. وطب ده بعد كده السكور بتاعه هيعلى، طب ده بعد كده ممكن يعمل انقلاب عسكري عليا، طب ده بعد كده ممكن ياخد الملك مني.
2: يعني كلها دي افكار واوهام
1: رؤيه، احنا هنشوف الرؤية التانية ويمكن نقدر نحكم عليها. في رؤية تانية بتتقال، بما اني انا ملك لا يمكن ابدا انزل احارب واحد لواحد، لاني لو مت المملكة دي تقع، لازم ابعت واحد من رؤساء الجند بتاعي او واحد من الجنود. وكون ان هو ينزل ويعمل هذا العمل تحت ارشادي، تحت قيادتي، تحت اعمالي العظيمة، من ياما انتصرت قبل كده، ده اللي عمله ده يضاف ليا ما يتخصمش مني. ايه رايك في الرؤيتين دول؟ في رؤيه انا حطيت فيها بشكل تنافسي مع شخص ما، وفي رؤيه انا خدت فيها الموضوع بشكل، احنا كنا في جيش واحد، احنا كنا في ناحيه واحده. الاضافه بتاعته ده شاب، ولابد ان لما ينزل واحد من عندهم جندي اطلع الملك يحارب، ده شيء مش طبيعي ابدا. كم معركه انا انتصرت فيها كشاول، ومعقول انا كملك احط نفسي في المشهد اني اقارن نفسي بجندي مستجد؟ مش ممكن، ده زي ولادي لازم اشجعه. في طريقتين، واحده تضايقك، واحده تثيرك، واحده تعكر الدنيا في حياتك، وواحده بشكل تاني.
0: طب انا
1: هشوف لك المشهد ده، خليني اكمل المشهد ده يعني، بس عشان شايف الدنيا منفعله. انت ممكن تشوف الصوره كالاتي. طب ما هي بنت خالته المميزه دي ما كانت قصاده، ما طلبهاش يتجوزها. ما بنت خالته دي كان عارفها واختارني انا وما اختارهاش هي. بقى انا المميزه عنده، انا اللي ليه الافضليه عنده. كن في احداث حصلت لا يمكن ابدا ان يخصم من رصيدي. واحده جايه فتره شهر يوم اثنين ثلاثة بتحدث عن قصص وخلاص، لكن انا اللي ليا المكانه، انا اللي اختارني مكانه موجوده، انا اللي اهتم ان هو يتجوزني، انا اللي حبني، انا اللي خصني بكل ده. دي طريقه ودي طريقه، لكن هو الحدث نفسه يمكن ان يرى بطريقتين. انت عايزه تبصي مع شاول بنظره، عايز اقول لك تتابعات الكلام ده بقى انفعل جدا. بعد شوية حصلت قصص كثيرة بدون الخوض فيها، ليه؟ إن داود عمال ينجح، يقول لك فلما رأى شاول إن داود مفلحا جدا فزع منه. بقى معقول شو ليه؟ لأنه حط نفسه في مقارنة.
0: أيوه.
1: ده بعد لما يكبر الناس ياخد سمعة وياخد شعبية، ده جندي ارتفاعه يرفعني، نجاحاته تعود عليا ما أنا رئيسه، نجاحاته تحقق لي أنا النجاح في هذه الدولة، إن أنا أقدر أحقق فيها كل انتصارات اللي عايزها. زي ما يكون رئيس عمل واعي بيلاقي موظف عنده شاطر فيعمل إنجازات ترفعه وترفع رئيسه، ممكن يبص له ده ياخد مكاني أحسن يعرفوه أحسن في طريقتين لرؤية الأحداث، طريقة قاتلة وطريقة محية. تختاري إيه؟ ده قرار لازم أنت تقرريه، مش هو يقرره. أنا مش بدافع
2: يعني، أنا كده من كلام حضرتك شايف نفسي بريء.
1: لا مش الدرجة،
2: لأن هي نفسها حطت نفسها
0: في وضع. أنا ما خلصتش كل الكلام.
2: إذا أنا إيه ذنبي إنها تحط نفسها وتنسى؟
1: لا بس يعني أنا نصيحتي للزوج، لما نصيحتي للزوج لما بيعرف إن زوجته يعني التنافسية الشخصية
2: بنية صافية، أنا ما عنديش أي حاجة.
1: يعني هو في كلمات بتثير التنافس عندها يعني يتحاشاها أو
2: يتلاشاها. أنا بقدرها وبحبها وكل ده هي حاسة بيه.
1: أيوه.
2: ليه تحط نفسها في الموقف ده؟
1: طيب.
0: هقول لحضرتك حاجة، ما هو أصله مش بس الكلام، لكن حتى طريقة الكلام مزعجة.
1: أيوه.
0: أنا بالنسبة لي أنا ما أقبلهاش.
2: أيوه.
0: يعني هقول لحضرتك حاجة، ماشي إحنا بينا وبين بعض أنا بناديه باسم دلع، كويس؟ محدش غيري بيناديه بيه. ينفع الاقي بنت خالته بتقول له نفس اسم الدلع اللي انا بس بناديه بيه؟
2: اسم الدلع
0: وهو قابل وساكت؟
2: لا انت مش
0: هو قابل وساكت،
2: انت ناسي حاجه. احنا انا وبنت خالتي متربيين واحنا اطفال مع بعض، فده ده الاسم اللي يمكن كان
0: ده كان حضرتك وانتوا صغيرين مع بعض.
2: لا عادي،
0: هما صغيرين، ما هو لازم يكون فاهم ان هما صغيرين حاجه وهو متجوز دي حاجه تانية، ولا انا غلطانه؟
1: نفس الرؤيه اللي بكلمك عليها، تقدري تشوفي المشهد بطريقتين. طريقه ان الموضوع ده مهم قوي قوي قوي وسر من اسرار الدوله العليا، ومفروض ان ده امتياز ليا ما حدش في الدنيا يشوفه، ودي رؤيه.
0: ايوه طبعا.
1: رؤيه تانية ورؤيه تانية هو ده اسمه اللي انا سميته له، ولا عرفت ان ده كان بيدلعوا بالاسم ده؟
0: بس خلاص
1: خليني
0: بقى اقول ده وكده غيري انا.
1: خليني اقول، هو لما كبر وسط العيله هنا وكلهم كبروا ما بقوش يقولوا لبعض اسماء الدلع، لكن اللي بيسافر من هنا عاده بيبقى لقط اخر حاجه تذكرها من
2: كده.
1: سنين طويله ده الاسم اللي كان دارج. وده اللي كان بيتقال وده اللي كان معروف بيه. فهي سافرت

0: ورجعت بآخر لقطة خدتها، فبتردده دي نظرة ودي نظرة. شوف الإنسان نظرة عايزة تبص نظرة معينة تثير فيك الغيرة وتثير فيك الضيق وتثير فيك التعب وتتعبي، بصي زي ما أنت متعودة تبص. عايزة تبص من نظرة تانية هادية هترحمي نفسك من مشاكل، لأن الغيرة قاتلة جدا. خليني أقول لك آية في الموضوع بتاع الغيرة ده، لأنها يعني إيه آية جامدة. بيقول إيه الكتاب المقدس؟ بيقول وأعمال الجسد ظاهرة التي هي، شوفي القايمة اللي محطوطة فيها كلمة الغيرة: زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة. يعني شوفي القايمة، الغيرة محطوطة مع إيه؟ زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق. ده أكبر خطر محطوطة في قايمة مدمرة، ودي بيسموها إيه الكتاب؟ دي أعمال الجسد. أنت كبنت ربنا بتعيشي بالجسد ولا بتعيشي بالروح؟ حتى لو كنت زمان اتعودتي باستمرار كشخصية تنافسية إنك تبصي بالبصة دي، ما دي شيء متعب وضغط على نفسيتك، وياما دخلك في معارك لا طائلة لك بيها، كان بيستنزفك استنزاف مش قليل. ودي أعمال الجسد، أعمال الروح مش كده زي ما هنشوفها بعد شوية. بس في خطر تاني، عارفة في الآخر بيقول إيه؟ كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه اللي من ضمنها الغيرة لا يرثون ملكوت السماوات. يعني موضوع الغيرة ده موضوع مدمر للإنسان على الأرض، وبيهدد أبديته كمان. موضوع مش سهل، يعني واحد مش يسيب نفسه للغيرة وهو مفروض يتلافى الحاجات عشان أنا ما غيرش وبس على كده. هو مفروض يتلافى. أنا معاك،
1: أنا فاهمة، أنا
0: يعني أنا مش يعني مش
1: فهم
0: جاي
1: ده. فهم ده.
0: يعني هو مفروض ياخد باله من الكلام.
1: إحنا كنا بس بنحاول نخلي الحلقة بس فيها شيء من المرح الخفيف كده، لكن ده ما يلغيش معاناة الزوجة الحقيقية. وهي بتحس بالتهديد من شخصية تانية. فهي فعلا محتاجة حلول عملية.
0: متأسف. ومش الحل الوحيد إن الزوج يمشي على العجين ما لخبطوش، ويمشي على الحبل، ويمشي على الشعر وما يقولش ولا كلمة. هنطلبه بكده. بس عايز أقول حاجة. اتنين، ممكن يخطئ، فاهمة؟ لأنه مش ممكن أبدا يظبط على طول. اتنين، هتبقى متهددة. اتنين، لما الغيرة أصلا من أعمال الجسد وتقود الإنسان إنه ممكن لا قدر الله لا قدر الله تهدد أبديته، يبقى إزاي أنا أكمل عليها؟
1: لا، مش هكمل عليها. أنا عايزة فعلا ندخل في إزاي إنه أنا أقف، يعني يوم ما بأدرك قد إيه دي حاجة فعلا خطيرة عليا، إزاي أقف قدامها وأعديها. بس بعد الفاصل أستأذن حضرتك. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفرد، حضرتك كنت بتتكلم عن خطورة الغيرة، انه مش بس دي حاجة بتنكد عليا، مش بس دي حاجة بتتعبني، لكن دي حاجة من اعمال الجسد اللي بتهدد حياتي الروحية.
1: عايز اقول لك اكمل الشاهد بقى اللي في غلطية بعد كده يقول لي اما ثمر الروح. احنا شفنا اعمال الجسد قائمة ما تشرفش، من ضمنهم موضوع الغيرة. اما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول اناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. أنا شخص لي أن أنا أمتلئ بالروح القدس، ولي زي ما بولس الرسول قال كده أن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. كل ما أعمل ديتكشن ولاحظ دي من أعمال الجسد، يا إلهي الصالح مكتوب كده أن إنسان العتيق قد صلب معه.
0: طب هو كون أن أنا أبقى دايما عايزة أكون أحسن، دايما عايزة أكون أحسن واحدة، ده من أعمال الجسد؟
1: لا، لو الأمر تطلعات وطموح شيء جميل. لو الأمر أني أنا شخصية تنافسية باستمرار، وجود من هو أفضل مني بيشكل بالنسبة لي ضغط نفسي رهيب وعنيف،
0: أنا مش بيحقق حد أحسن مني طبعا،
1: مش هحقق. أنا باستمرار مفروم كده ومش هحقق، لأني هبقى مشتت ما بين هنا وهنا وهنا، ومضغوط عليا ضغوط عنيفة. مش كده الروح القدس لما بيملأ الإنسان بيثمر فيه ثمر الروح. يعني زي ايه ثمر الروح؟ زي اي شجره بتحط لها ميه حلوه بتثمر ثمر كده. زرع هنا برتقان، وزرع هنا مثلا اثمار اخرى واشجار اخرى، ده بيطلع كده وده يطلع كده، وده ثمر الروح. يبقى اذا مياه الروح القدس والامتلاء اليومي بالروح القدس ومقاومه اول ملاحظ اعمال من اعمال الجسد، بعلن امام الله باستمرار ان عالم

0: مين هذا؟ ان انساننا العتيق قد صلب، انت واقف، انت مفروض ما تشتغلش، واعمالك ما تدومش، وانا ضد اعمال الجسد اذا كانت غيره او حسد او خصام او غيره، انا ضد، انا واقف موقف، كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد. ليا بيسموه موقف قلبي، قلبي مسبق، انا جوه قلبي بصلي يا رب انا رافض الامور دي، الامور دي تعبتني، والامور دي اعمال جسد، والامور دي بتهدد ابديتي، انا رفضتها، محتاج لمعونه الروح القدس.
1: فكره ان انا دايما بقارن نفسي بغيري ودايما ده عامل لي مشكله.
0: بالظبط. وبعدين انا مقبول امام الله قبل ما اعمل حاجه، جاز وانا اتربيت باستمرار، لو طلعتش الاول مش هنبسط منها، لو ما بقتش احسن واحد مش عارف ايه.
1: تمام.
0: يمكن التنشئه خدتني للشخصيه التنافسيه، الله ما عملش معايا كده. اول ما رحت وسلمت حياتي ليه وكنت متعمد، خدني وقال لي انت ابني، ماليش لازم تعمل وتعمل وتعمل عشان تبقى ابني، صحيح بما اني ابنه هعمل كتير، بس ما قاليش لما تعمل كتير هتبقى ابني. يعني الله بيترفق، بيسند، بيعضد، بيساعد. وبعدين عايز اقول لك حاجه، انا كزوجه مسيحيه ليا امتياز كتابي ان زوجي يشوفني احلى واحده واجمل واحده وافضل واحده على وجه الكره.
1: لا لا لا، مش فاهمه دي، مش فاهمه دي، بس اسمعها انا فاكرك انت تسمعها كويس بس، لكن انا مش فاهمه.
2: بس انا عايز اعرف ازاي يعني ده يتم ازاي في حياته، يعني ازاي بقى شايف زوجته
1: هو مستغرب يعني يشوفها ازاي كده، يعني هو مستغرب
2: لا
1: يعني
2: دي حاجه
1: ازاي اشوفها احسن
2: حاجه، دي حاجه يعني في صالحك يعني انه ان الزوج يوصل للحاله دي ازاي يعني.
0: ده امتياز من ضمن امتيازات العهد الجديد اللي الرب يسوع اداله للزوجه واداله للزوج، وكان موجود في العهد القديم بس مش بالصوره الكامله دي. يعني وليكن أني أنا مثلا نسبة الجمال عندي 70%، ده في المستوى القياسي ماشي، لكن بالنسبة لزوجي بقى أنا أجمل واحدة في الكون. وليكن مثلا اللباقة أنا 60%، بس أنا بالنسبة لزوجي بقى أحسن واحدة في الكون.
1: مش فاهمة إزاي.
0: طيب تعال نشوف الأول تأكيد الكلام ده في الكتاب المقدس وكيف تحقيقه. تعال نشوف الأول بالنسبة للمرأة الفاضلة جوزها بيقول عنها إيه. جوزها بيقول عنها زوجها أيضا يمدحها، يقول إيه؟ بنات كثيرات عملنا فضلا، أما أنت ففقتي عليهن جميعهن. هو شايفها إنها متفوقة على جميع من هم دونها. الحقيقة بتقول إيه؟ هل هي كده بالقياس والاستقراء ولا هو شايفها كده؟ الكتاب يتحدث إن هو شايفها كده، ولما بيشوفها كده وهي بتصدق كده بتصل لكده.
1: انا كنت دايما بفهم انه ده حقيقه، يعني هي فعلا كده، لانه حتى الجزء الاولاني كله بيتكلم
0: لا
1: دي ست يعني
0: هي الحقيقه مش حقيقه. تعالي اكملك باقي الشواهد وتبصي. يقول ايه بقى؟ هو يبقى انت احلى واحده وانت اجمل واحده مش كده؟ لا هي ما كانتش جميله قوي الصراحه. بصي، الحسن غش والجمال باطل. دي الايه اللي بعدها، ما لو كانت جميله ما كانش قال كده. يعني يتفهم من النص ان بتقييمات الجمال العاديه ليست هي مثلا ايه حسنه المنظر وحسنه الصوره زي ما الكتاب اتكلم عن كتير،
2: هو كان شايفها
1: او على الاقل مش دي المقاييس اللي حسب عليها.
0: هو شاف، وده امتياز ليكي ولزوج ان يشوفك احلى واحده، امتياز الله وضعه كده لان هو بيشوفني انا احلى واحد، فبيدي الزوج زي ما احنا قلنا ان الزوج والزوجه زي الرب يسوع مع الكنيسه، فبيدي الزوج البركة دي عطية مجانية، والزوجة لما بتآمن بيها بتنبت في حياة الزوج وتكبر. لما الزوج كل شوية تتهمه وتتحداه وتحطه في مقارنة وتفرض عليه المقارنة، جايز البركة دي تقل منه. يعني دي عطية.
1: قلت حاجة أنا ما فهمتهاش،
0: معلش.
1: هيك قلت إنه إنه الزوج أو الزوجة كل واحد منهم بيشوف الطرف الآخر أفضل واحد في الدنيا زي ما ربنا بيشوفني أحلى واحد في الدنيا.
0: بالظبط.
1: أنا مش فاهمة أبي.
0: الله لما حب الكنيسة، الكنيسة كانت في صورة سلبية، لكن لما وضع توب بر عليها وسكب عليها دماغه هيحضرها أمام الله كنيسة مجيدة عظيمة بلا غضن بلا شيء من مساس. العروس هي اللي اختارها، عروسه الجميلة الرائعة المباركة اللي هي أفضل ما في الوجود عنده. الصفة والعطية دي الله لما بيديها للزوج بيديها له في الإكليل وفي الجواز وفي عهد بركة جوه قلبه جايز يدرى بيها وما دراش، بس بنسمعها من أزواج كثيرة.
2: ده سر،
0: ده سر الله بيحطه، وتسمعه من أزواج مؤمنين كتير. يقول لك صحيح الناس بتقول لي مراتك مش على مستوى رائع من الجمال، بس سبحان الله أنا بشوفها أروع واحد، ولما بقول لها كده بتفكرني بجملها، أنا ما بجملهاش، دي حاجة جوه قلبي ما أعرفش أقارنها بحد، ما أعرفش يعني تجيب لي اتنين أقول دي أحلى من دي، لكن ما اعرفش احط مراتي بينها، ما اعرفش. يعني هي في مكانها وفي منزلها وفي وضع انا مش حاططها وسط الباقي، ما اعرفش احطها كده. الله وضعها في قلبي في مكان وفي مكانها. خليني اقول لك سليمان، احنا عارفين سليمان كان ظروفه ايه بقى، مش عارف ايه وعدد ايه وبتاع. قال ايه سليمان؟ بيقول هن 60 ملكه، كان الاول لسه يعني مبتدئ، و80 ساريه وعذاره بالعدد عنده، واحده هي حمامتي كاملتي. شافها كامله وسط كل دول، كاملتي الوحيده لامها هي، مكانه ما فيش حد. طب احكي لك قصه ثانيه برضو يمكن اختم بيها تبقى لطيفه شويه. في واحده كانت بنت صغيره، كانت اسيره، لم تكن من نسل الملكي او من الشرفاء او من الاغنياء، ولا سيده من سيدات المجتمعات، اسيره يتيمه اب وام، ليس لها اخوات. حبيت ابحث عنها، طبعا عرفت انا بتكلم على مين، على اسيره. في التقليد اليهودي بيقولوا كده، ان ابوها مات وهي جنين، وامها ماتت أثناء ولادتها. شوف البنت اللي تطلع أولا ما شافتش أب وأم، وضميرها بيشتكي أنت ولادتك كانت سبب في إيه؟ في وفاة الأم. بعد كده فهي فتاة حزينة بائسة خرجت إلى عالم لن تتذوق فيه لا حنان الأمومة ولا عطف الأبوة. مين اللي رباها؟ مردخاي الفقير. عشان كده سماها هدسة أو آس، وده نبات يقول كده الباحث، بيقول الاسم يشير إلى جمال ولكن تعلوه مسحة من الكآبة. بس الناس فاكرة أن لما أحشاويرش اختارها عشان دي أجمل واحدة، هو كل جم كانوا رائعين الجمال، خلي بالك اختاروهم على الفرازة. يعني اللي حصل بقى أن الست دي أو البنت الرائعة دي كان لها إيمان بأن مكانتها عند الله هي مكانة أولى،
2: كانت سر جمالها،
0: سر جمالها اللي جوه، أن شايفة أنها مميزة عند الله جدا. لما بتصلي كأن ربنا مش شايف غيرها، ده مش كبرياء على فكرة، ده مكانتنا في العهد الجديد.
2: يعني واخده حاجه من السماء اكسبتها جمال داخلي.
0: بالظبط، انك انت مميز وليك مكانه خاصه عند الاله، وانك انت كانك المحبوب الاوحد. ماشي؟ واللي بيعيش مع الله بيكتشف ان الله بيكسبه الحكايه دي، دي مش انانيه، ده امتياز. يقول الكتاب المقدس كده، فاحب الملك استير اكثر من جميع النساء، ووجدت نعمة وإحسان قدامه أكثر من جميع العذراء. مرتين مرتين مرتين. الملك ده كان ملك على 127 بلد، اللي مروا عليه من جواري طبعا، من سراري، من زوجات ما لا يعد. واوعى تفتكر أنها بسبب جمالها الشكلي شافها أجمل واحدة، لا، هو شاف جمالها اللي جوه وإيمانها اللي جوه، وهي خدت الوعد ده من ملك مش بس من زوج. الملك ده مفروض يشوفها يعني ايه البنت الغلبانه دي، ده انا متعود اتجوز بنات ملوك، بنات رؤساء، متربيه بشكل معين، مصروف عليها بشكل معين، ابوها كذا، امها كذا. يا سلام يا سلام كده.
1: يعني اللي انا فاهماه انه انا ربنا يديني جمال
0: مش جمال، واكتفاء. جمال في عينين جوزي.
1: ايوه انا هكمل، في عينين جوزي
0: ومش اي جمال،
1: ونفس الحكايه بالنسبه لي انا. يعني
0: بس خلينا نتكلم على الزوج الاول. يعني مش اي جمال، يعني مش زوجي بيشوفني ان انا جميله بنسبه كذا 70 هو شايفني اجمل واحده. قولوا لي مين التاني؟ هو ما يعرفش حاجه تاني، انا اجمل ما في الكون عندي. يعني هو زي ما اقول مش بيعقد مقارنه، لكن هنا لما احشويرش بيتكلم يقول لك ايه، فاحب الملك استير اكثر من جميع النساء، ووجدت نعمه واحسان قدامه اكثر من جميع العذراء.
1: الصوره دي بيجيبها من الله.
0: بالزبط.
1: ان ربنا بيديها له كنعمه كهبه، واديها له من يوم الاكليل،
0: انه هو اداها له، هو الصراحه اداها لها في قلب جوزها. دي هديه ربنا ليكي وانت بتتجوزي، بس بيحطها لك في قلب جوزك.
1: ان شوفني احلى واحده،
0: يقول لك ما تخافيش، مش هتتهددي، مش هتتنفسي. لو شفتي واحده رائعه الجمال جت، ده ما يهددكيش. لو قربته إن شاء الله اللي في أي دولة في العالم جت وملكة جمال العالم، ولا تهزلك شعرها. يعني
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، بنشكر حضرتك جدا حبيبتي. الزوجة اللي تعبتي وعنيتي ودخلتي في حرب ما كنتيش محتاجة انك تدخليها، انت اتأكدي كده النهاردة انه إلهك ضامن عهد زواجك، حط كده جوه قلب زوجك ليكي هدية انه يشوفك أحلى واحدة في الدنيا. صدقي كده وهتشوفي كده، ربنا معاكي.
2: عزيزي المشاهد، النهارده شفنا قد ايه في عطيه من السماء تخلي الزوجه ليها جمال داخلي وكمان عطيه للزوج. يخلي يشوف زوجته أحسن واحدة في الدنيا.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: شوية صراحة. هذا اسم البرنامج. تعالوا اليوم نشوف سؤالين جداد مع متسابقينا، بلاش متسابقين، هم قاعدين عشان يحاورونا ويدردشوا معنا بالسؤالين. نتعرف عليهم.
1: تامر.
2: نرمين.
3: دينا.
2: ساندرا.
0: اليوم معنا سؤالين جداد يا شباب ويا شابات، فكروا معنا وحط الجواب براسك وانت عم تسمع الحوار. السؤال الأول بيقول: وسائل الاتصالات صارت متقدمة كتير، وتقريبا كل شاب عنده جهاز كمبيوتر عنده في البيت، وحتى الاشتراك بالإنترنت صار يعني هلأ ببلاش تقريبا. السؤال: إلى أي مدى بتحس إنه الشاتينج صار مضيع على الوقت، يعني بياخد لك أتليست ساعتين من نهارك في الصبح؟ لو أنت مقتنع إنه مضيع على الوقت أعطيني 0%، بس لو أنت حاسس أنه مش مضي على الوقت أعطيني 100%. لو حاسس أنه

0: الانترنت شاتنج بياخد وقتك وبيضيعه اعطيني 0%، بس لو حاسس انه الشاتنج لا لذيذ ومش مضيعه انا بستفيد منه اعطيني 100%. نشوف الاجوبه.
1: يعني يلا المراسله.
0: اوكي اجمعتوا انه مش مضيعه للوقت ما عدا دينا. تامر ممكن تقعد ساعتين ثلاثه على الشاتنج وبرضه بتقول انه مش مضيعه للوقت.

0: عندي بتاعت ناس اصحابي انا اعرفهم كويس. الناس دول ممكن يكونوا هنا في القاهره او بره القاهره او بره مصر، فانا بقعد ادردش معاهم اعرف اخبارهم واسلم عليهم كبديل للتليفون عشان انا اعرف الناس. انما انا لو ما اعرفش حد على الكونتاكت ليست اللي عندي مش هقعد اتكلم اساسا.
1: طيب رح ارجع لك سؤال تاني، بس نرمين،
2: هو يعني ممكن ان هو بيقرب الاصحاب من بعض، وان حد مثلا لو في بلد تانية وانا هنا مثلا صعب ان انا مثلا اروح لغاية هناك، او هو يجي او هي تيجي، او مثلا لسه هنكلم بعض في التليفونات مكالمة اغلى، او لسه مثلا هنبعت جوابات وانا اساسا ما عنديش كمبيوتر يعني.
1: هو بصراحة تامر، يعني انت ونرمين، هل هدول الناس اللي بتعملوا معهم شاتنج عن جد الناس اللي برا البلد؟
0: لا مش شرط، بس انا بتكلم عن الناس اللي انا اعرفهم اللي هم اساسا اصحابي. يعني
1: بس ممكن تقعد ساعه تحكي مع واحد شفته امبارح مثلا، طلعتوا مع بعض امبارح واليوم عم تعمل شاتنج معاه لمده نص ساعه.
0: ممكن
2: بس بتهيألي الاغلبيه بيبقى برا مش في مصر.
1: اوكي الاغلبيه اظن بتعرضوها اظن. طيب ساندرا،
3: يعني انا مأيداهم في اللي هم قالوا انه يعني دي برضو زيها زي التليفون، انا بمسك سماعة التليفون، طبعا بمسك سماعة التليفون واقعد اتكلم، بحس ان دي حاجه يعني كاني برغي مع حد. يعني فعلا في صحابي في حتى في يعني جوه مصر، بس في حتة تانية غير اللي انا فيها، في بلدان تانية يعني، فبنتكلم مع بعض، ومثلا تبعت لي صورتها اخر مره وهي متصوره مش عارفه في فرح مين فلابسه ايه، فاقول لها لا ده الفستان حلو، ف يعني صحاب يعني. لكن فعلا انا ما بكلمش حد مش على يعني من
1: الكونتاكت تايم،
3: مش من الناس اللي انا عارفاهم صحابي يعني. فلا ده انا بشوف ان هو ملوش لازمه يعني في رايي.
1: بس مش حاسه انه الساعه اللي بتقضيها على الشاتنج، يعني انت لو حكيتي مع صاحبتك او تامر لو حكيت مع صاحبك اللي شفته امبارح ممكن ما تقعد نص ساعه، لانه ما صارش اخبار بين امبارح واليوم، بس لما بتقعد تكتب رح تخترع حديث.
0: الكلام بيجي ايوه،
1: يعني رح يصير المواضيع المهمه والمش مهمه عم بتناقشوها، وفاتوره التليفون هي يعني انت شابك تليفون. يعني ارحم لاهلك تحكي النص العشر دقائق على التليفون من انك تقعد تعمل شاتنج وتخترع كلام لمده نص ساعه وانت مش حاسس انه الوقت عم بيمضي وعم بيضيع وقت.
0: يمكن التعود ليه عامل كبير في الموضوع ده، التعود على ان انا قعدت اعمل شاتنج ما اقعدش اتكلم في التليفون.
1: انت هل هو بديل عن جد ولا ممكن؟ بديل تماما عن التليفون،
0: تماما،
1: ولا موبايل ولا شيء، انت شاتنج وبس. طيب دينا،
4: وانا شايفه ان هو لناس بيضيع وقتهم وناس لا. يعني بالنسبه لي انا مضيع الوقت درجه اولى، لان انا وصلت في وقت ان انا قعدت 3 ايام متواصل من غير ما انام ساعه،
3: ربنا يقويكي،
4: على تشات بس برضو مع اصحابي بنقعد نلعب كده يعني، بنرغي نلعب وكل يعني ده دي يخش دي تخرج ده كده يعني وانا قاعده. وفي ناس بتعمل تشات اللي هو اصحابهم اللي ما بيشوفوهمش بيقعدوا يتكلموا معاهم ساعه كده وخلاص يعني.
1: طب هل بتقرر تحدد وقت معين للشاتنج ولا ممكن؟
4: لا بيسحب،
1: ممكن يسحب الموضوع.
0: انا ما بيسحبش معايا، انا دايما لو هقعد بقعد ساعتين بالليل، من مثلا من 3 الفجر ل 5 الفجر.
1: ده مش بالليل، ده اسمه الفجر.
0: الفجر يعني.
3: لا ممكن
0: ده الميعاد دايما اللي انا بقعد فيه، مش اكتر من كده. اخلص
1: اصحابك اللي بالبلد برضو قاعدين زيك من 3 ل 5
0: في نفس الميعاد.
1: طيب ومعظمكم بيحكي مع اصحابه، يعني هذا اللي انتم متفقين عليه، ما بتتعرفوا على ناس بالشاتنج.
3: ممكن كمان واحنا بنفتح بنشوف الميل بتاعنا جالنا ايميلات ايه، او بندور على حاجه مثلا للكليه على الكمبيوتر، فاقعد اتكلم مع اصحابي يعني بسلي وقتي وانا مستنيه الحاجه يحصل لها داونلود يعني على الكمبيوتر او كده، او تسليه برضو بدل ما انا قاعده لوحدي يعني.
4: بس الشات عموما ادمان يعني، انا عن نفسي ادمان.
1: الشات ادمان. انت تامر ولا انت من فئه دينا؟ هل ادمان؟ هل تقعد بالايام بالساعات الطويله، ولا انت ممكن تكون زي تامر بتحط ساعتين بغض النظر امتى الساعتين، بتحدد وقت وبتحكي بالمفيد او مش المفيد؟ تعالوا نسمع اكثر عن الموضوع.
5: الانترنت والشاتنج واستعمال الكمبيوتر بكل الاساليب الحديثه مفيهوش اي مشكله، بالعكس ده تحدي كلنا لازم ان احنا نكون فيه وبنعرفه وبنتعلمه. لكن السؤال، انت الحاجات اللي انت بتقدر انك تتوصل لها بالشاتنج ما ينفعش ان انت تخلصها على التليفون في دقيقتين، بقيه الوقت اللي هو عمال يتسرسب منك وانت قاعد 5-6 ساعات ده

0: هل من الذكاء انك تضيعه كده، ولا ممكن يكون عندك حاجة افيد فعلا انك تعملها في الوقت ده؟ لو انت حتى خلصت في الوقت اللي انت محدده لنفسك وقمت نمت عشان بكرة يبقى عندك وقت تعمل الحاجات التانية، او لو انت حتى على الانترنت اللي انت شايفه لطيف جدا ومسلي اتعلمت حاجة واستفدت بان انت الوقت ده يدخلك في موضوع انت ما تعرفش عنه حاجة وبرضه بحدود، تفتكرش ان ده افيد بكتير؟ السؤال هو هل من الذكاء ان احنا نقعد نستسلم لموضوع التشاتنج ده ونخلي الوقت يتسرسب مننا من غير ما ندرى، ولا نفكر كفاية دلوقتي انا اديت الغرض من الوقت اللي انا قاعداه، فأقوم أعمل حاجة تانية ممكن فعلا تكون مفيدة بالنسبة لي؟ الكتاب المقدس على فكرة ليه رأي في موضوع تضييع الوقت، بيقول خلوا بالكم أنتوا بتتصرفوا في الوقت إزاي، مش كجهلاء لكن كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة.
1: نحب نقولكم أنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتولنا إياها،

0: بتروح ولا بتخاف تروح؟ لو رح تروح أعطيني 100%، لو لا ما رح تروح، سواء إنك خايف أو مش مهتم أعطيني 0%. طيب ساندرا ونرمين ما رح تروحوا، لكن دينا وتامر عندكم فضول قاتل انكم تروحوا. تامر
1: أصلا انا واثق تمام الثقة ان يعني المكان اللي انا هروحه ده مش هيأذيني اطلاقا، يعني ايه اللي هيحصل هناك؟ ولا حاجة. ممكن اسمع اصوات، اشوف حاجات بتتحرك ممكن، وده كويس يعني قشطة. نروح نضحك
0: نضحك
1: نروح نبسط يعني.
0: دينا
2: هو هي حصلت معايا ان مجموعه من اصحابي، منهم واحد برضو من اصحابي في لعبه كده اللي هي لعبه الويجا بورد، لعبه الفنجان اللي هو كل واحد يحط صباعه
0: على الويجا بورد اللي هي فيها يس ونو وفيها ارقام وفيها احرف
2: اي حاجه كده.
0: اوكي.
2: ومفروض ان احنا كنا هنروح نلعب اللعبه ديت وعادي يعني بيس يعني، بس انا حصلت ظروف وما روحتش، بس انا كان نفسي اروح.
0: طب وسمعتي يعني قالوا لك ايش صار؟
2: انا لا سمعت ان هو حصل قبل كده، بس ما سمعتش حصل ايه في الوقت دوت، ما قالوليش. بس حصل ان هو بيحضروا روح وبتقعد، ومش بتقعد بيشوفوها يعني، بس بتحضر على اي حد من اللي قاعدين وبتتكلم على لسانه وبتشرب معاه وبتاكل معاه مع اللي موجودين يعني.
0: حلو. نرمين خوفا ولا عدم اهتمام بالموضوع؟
3: انا بخاف.
0: تخافي من الموضوع؟ من ايش بتخافي بالظبط؟ من ايش بتخافي بالظبط؟
3: لا بخاف ممكن يشتغلوني، حتى لو هم فعلا مش بيحضروا ممكن يشتغلوني يخوفوني.
0: مين؟
3: هم اصحابي اللي بيعملوا الحاجات دي، لو هم بيعملوا كده يعني
0: ممكن يعني يقعدوا يتريقوا ويلعبوا
3: يعني. طمني فعلا ان حضروا روح كمان وان هي بتتكلم، ممكن انا مثلا اقول لك انا جيت يعني كده يغير حد صوته يعني.
0: بس لو انت عارفه انهم راح يحضروا روح وهم حقيقيين بالموضوع
3: مش هروح، عشان انا بخاف، فممكن اتلبس ولا حاجه ما اعرفش.
0: بدي يعني ناقش موضوع نتلبس. طيب مين دول ساندرا؟
4: لا انا مش هروح علشان انا مش يعني مش انترستد قوي او مش مهتمه قوي بالحاجات دي يعني.
0: مش عايزه يعني. حاسه الموضوع سخيف؟
4: مش مقتنعه يعني. يعملوا اللي يعملوه يعني.
0: مش مقتنعه انه مظبوط؟
4: لا مش مقتنعه ان انا اروح اتفرج، هعمل ايه يعني ما اتفرج يعني.
0: طب سؤال، هي الارواح اللي عم تتحضر أرواح ناس كويسين؟ هي أرواح ناس أصلاً؟ يعني هل لما بنقول بدنا نروح نحضر روح جدي مثلاً؟
4: لا.
0: أو روح تيتا؟
4: مش مقتنعة إن الناس هي اللي بتيجي.
0: هل هي روح ناس تامر؟
1: أنا ما أعرفش، بس يعني أي مكان بيحصل فيه حاجة زي كده أكيد هروح.
0: فضولاً؟
1: طبعاً أشوف إيه اللي بيحصل. هتبسط جداً جداً جداً. لدرجة إن أوقات بنهرج مع بعض يعني أنا وأصحابي مثلاً. قبل كده عملناها في اثنين اصحابي، واحد صاحبي قاعد لوحده في الشقه، اهله مسافرين واحنا عارفين ان اهله مسافرين، وانا رحت له بدري عن الاثنين التانيين وهم عارفين ان انا عندي شغل في اليوم ده، فانا كده كده مش موجود معاهم. وجم قعدوا الاثنين معاه ودخلوا قعدوا في اوضه جوه، وبقيت الشقه كلها مظلمه والاوضه بس هي اللي منوره. وفضلت قاعد مستني ساعتين بس، وغطيت نفسي بملايه سودا، وبقيت اعدي على الباب من بره، كانوا من انواع التهريج.
3: مش انا بقول لك ممكن يشتغلوني
1: بس، ومش عايز اقول لك بقى ايه اللي حصل لهم.
0: طب انا لا بس برضه اللي انا بسال عنه يعني هذا يعني مزح او يعني لعب، بس موضوع تحضير الارواح شوي اعمق من الموضوع. نرمين حكيتي على الموضوع انه ممكن يلبسني الروح، ايش افكارك عن هاي النقطه؟
3: عشان انا بيتهيألي ان هم بيحضروا روح شريره،
0: مش روح بني ادم، روح شريرة. ممكن يعني احنا عادة بنطلب يجي روح مثلا حد بنعرفه ونقعد نسأله أسئلة فبيجاوب صح وبيجاوب عن معلومات دقيقة مش مفروض حد يعرفها غير حد من قرايبك مثلا.
2: ممكن تكون روح شقية بتعمل نفسها ان هو الشخص ده مثلا،
0: فهو الموضوع انه روح شرير. وهل الروح الشرير يعني عادة في الآخر لما بتلعبوا وبتسألوا بتقولوا له هلأ ممكن تطلع خلاص يعني استغنينا عنك
2: حسب بقى مزاجه بقى،
3: ممكن
2: يطلع يقعد بقى
0: ممكن يطلع ممكن لا
2: بس ولو حسب ما طلع امكانيه الانسان اللي بيعمل دوت اللي بيحضر الروح ديت
0: يعني الموضوع معتمد على اللي بيحضر الروح. هو ممكن يطلع ولا لا، واذا قرر انه يقعد الروح
2: لا هو اللي قاعد دوت بيبقى ليه طرق
3: بيبقى عارف هو يصرفه ازاي
2: ايوه، لكن لو مش ما

0: ديت بقى بتبقى مشكلة.
1: هو لو الروح حضرت هنضحك ولو ما انصرفتش هنقعد نضحك اكتر.
2: عن جد؟
1: بحقيقي
2: ما رح تخافوا انه ما راحت الروح
1: اطلاقا،
2: حتى لو لبست، حتى لو لبست واحد فيكم،
1: حتى لو لبست واحد فينا فاهمين نقعد نهرج على بعض.
2: فاهمين ايش يعني الروح تلبس بني ادم ولا مش ولا المصطلح مش
1: جدا
3: صدق نفسك
1: جدا. اصل ايه الغلط يعني؟ يعني ايه الغلط في اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده حاجه بتحصل فعلا ادم، هي بتحصل فعلا لازم اروح اشوفها بتحصل فعلا ولا لا. كل الناس بتقول بتحصل، انا ما شفتهاش قبل كده، لازم اروح اشوف ايه اللي بيحصل.
2: طب لا انت شفت عمرك انسان لابس روح شرير؟
1: شفت.
2: ايش بيعمل فيه؟
1: بيبهدله ويعوره وي وي وي وي.
2: وراح تضحك، راح تشوف واحد ملبوس بيتعور وبينجرح
1: للمره الاولى ان هو قاعد معانا سليم جدا فيهوش اي حاجه وفعلا حصل كده، اكيد هضحك.
0: اصل هو اللي عايز يقعد ويشوف، اي حد عايز يقعد ويشوف هيتحمل مسؤوليه، كل واحد يتحمل مسؤوليه.
2: طب وعلى اي اساس الروح بتختار مين فيكم انه يلبسه؟
0: هي اللي بتختار.
1: انا ما اعرفش
2: يعني، ممكن يلبسك بسهوله يعني، انت رايح بمخاطره انه ممكن يلبسني روحه يبهدلني زي ما بهدل صاحبي.
1: ممكن
2: انت رايح هاي المخاطره هتضحك؟ مش هتضحك،
1: مش هضحك، بس المخاطره حلوه.
2: دينا انت عندك نفس روح المغامره؟ ممكن يلبسك وما عندك مشاكل، ترجع الى اهلك منكوش ايش عندك؟ ما عندك مشاكل؟
0: لا عنديش مشاكل عادي، بقى لازم اجرب يعني اغامر اي حاجه.
3: طيب حاضر، اثنين هنا لو سمحت.
2: طيب انا بدي ارجع معلش لنقطتك تامر، انت شفت حد لبسه روح شرير بتقول؟
1: اه شفته.
2: وشفت انه بهدله؟ بهدله لاي ابعاد يعني؟
1: يعني باين عليه ان هو مش متزن، انا ما شفتوش وهو يعني ما بيقول ان هو بيتعصب اكتر من كده، انا ما شفتوش وهو عصبي، بس شفت ان هو بني ادم مش طبيعي، يعني باين عليه ان هو مش طبيعي، ماشي بطريقه غريبه جدا، بيبص للناس بطريقه غريبه، شكله غريب.
2: انت عارف ان الموضوع ممكن يتعدى كتير المنظر، ممكن الانسان هذا وزنه يقل يقل يقل، يبطل ياكل، ممكن يختنق وهو نايم، ممكن يصيبه احباط، ممكن يقوده للانتحار. تعرف كم الناس اللي بتيجي عند اجرين الاسس بتطالب باي حل لاخراج الارواح؟ عمرك شفت اخراج ارواح؟
1: لا.
2: قد ايه بيكون صعب يعني؟ انت بتنلبس من الروح في لحظه وبياخدك أيام وشهور وممكن سنين عشان تقدر تطلب من الروح الشرير يغادر جسد إنسان. تعالوا نسمع أكثر عن الموضوع بليز.
4: لو أنت ما سمعتش قبل كده عن تحضير الأرواح أو فين بيحضروا الأرواح أو مين اللي بيحضرها، فدي حاجة كويسة. لكن إذا سمعت عن تحضير الأرواح ونفسك تشوف أو تجرب أو تتفرج الناس دي بيعملوا إيه، نصيحتي ما تروحش، لأن غالباً تحضير الأرواح ده تبقى أرواح شريرة، يعني أرواح شر، يعني بتدخل في دايرة يمكن ما تعرفش تخرج منها تاني. وجود روح شريرة في المكان ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يلبس البني آدم، ومكتوب في كتاب أنه فعلاً أنه كان بنخرج شياطين، الرب يسوع خرج شياطين، والروح اللي بتلبس الشخص ده ممكن تخليه يتجنن ويعمل حاجات مش مفروض يعملها ويقول كلام مش مفروض يقوله. كمان عايز اقول لكم ان احنا في صلاتنا اليومية بنصلي الرب بنقول له ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تحضير الارواح ده لو في روح فعلا بتحضر فهي اكيد روح شريرة، فليه انا اطلب حاجة شريرة؟ ليه اروح لها برجلية؟ يا جماعة الموضوع ده اكبر مننا بكتير، و لو انت بتصلي الرب تقول له ابعدني عنه الشرير، ما تروحلوش برجلك، ابعد عنه.
5: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها،

ربنا لما بيكلمني بيخليني أشوف حاجة أنا مشفتهاش قبل كده، بيفهمني حاجات بطريقة أعمق، فلما أخد الخطوة تبقى الخطوة حقيقية مختلفة، لأن اللي أنا فهمته حقيقي مختلف، مش بيأنبني ضميري ومش عايزني أتشحن عاطفيا أو أعمل رد فعل عاطفي، لأن ده مش بيدوم. عايز أقول حاجة بسرعة، من كام سنة أنا عديت في وقت مؤلم جدا، تقريبا قعدت سنة تعبان. الوقت المؤلم ده خلاني مش بسهولة أقبل إن أي حد يتكلم عن الألم، يعني مش حاسس إنه ساعات بحس إن في كلام بيتقال نظري. الألم مؤلم جدا وبتبقى متلخبط خالص وبتأذي نفسك. في وسط الألم بتتغاظ من الناس اللي مش بتألمها، بتستغربهم. يعني بتبقى مستغرب إنه الناس بتاكل وبتفسح وبيضحكوا، بتقول بتحس إنك أنت غيرهم خالص. بتبقى مش عارف تعمل حاجة وهم عايشين عادي. ساعات تستغربهم، انا كنت اتغاظ بس ساعات الناس تستغرب، بس ما بقاش مش فاهم انتوا ازاي عاملين كده مع ان انا تعبان قوي كده، بس ساعات تبقى متغاظ منهم، متغاظ ان هم مش تعبانين زيك. الالم بيخلي الواحد يبتدي يبقى محبط، ممكن حتى يأذي نفسه، يبقى منهار. اقرا ايات جميله يعني فرقت معايا وهتفرق معايا طول عمري. حبقوك، سفر حبقوك اصحاح 3 عدد 17 و19، اقرا معايا، شاهد طويل لكن حلو قوي. فمع انه لا يزهر التين، لا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونه، يعني بنقعد نتعب قوي لكن ما حصلش حاجه، افتكرنا هيحصل حاجه حلوه لكن ما حصلش حاجه. والحقول لا تصنع طعام، بصوا الفشل. ينقطع الغنم من الحظيره ولا بقر في المزود. يعني مع ان كل حاجه ملخبطه، مع اني تعبان جدا، مع اني بايظ، لكن فاني هنا لما تبص في الترجمات الثانيه يقول لك يت بالانجليزي يت، فمع انه لكن في مبدا عظيم قوي اسمه مبدا لكن. مع ان كل حاجه بايظه فاني لكن، بص بتكمله حبقوك، ابتهج بالرب افرح باله خلاصي. تفرح انت مجنون؟ انت مدمر، انت حياتك انت انت انت في اصعب اوقات حياتك، انت في وقت مؤلم جدا، لكن ابتهج بالرب افرح باله خلاصي. الرب السيد قوتي. جبت القوه منين؟ هو قوتي. وبعدين يكمل يجعل قدمي كالايائل، بنط يمشيني على مرتفعاتي. انا في حته صعبه جدا، هو قوتي، هو فرحتي، هو يخلي رجلي طويله وجامده ونط واقدر اطلع الحتت العاليه اللي في حياتي، الصعوبات، الالم اللي

0: ما اقدرش اعمل حاجه. حبقوك ما كانش يقدر يعمل حاجه في ظروفه، انا ما كنتش اقدر اعمل حاجه في ظروفي، كنت متالم جدا. لكن الاختيار كان في حته لكن، فاني يت قدامي ان انا كله يكذب عمل الزيتونه لا يزهر التين، ما فيش حمل في الكروم وممكن اكمل، فانا منهار وعايز اموت، فانا حياتي باظت. لكن هو ما عملش كده، اختار اختار. وهنا زي ما يكون لكن دي لمت كل اللي قبلها وحطته على الجنب، قالت كل اللي فات مش بايدي، لكن رد فعلي بايدي وحطته على الجنب. انا عايز اقول لك لكن دي تبقى حلوه قوي. انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكني مش هموت، انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكني هكمل مش هستسلم، انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكن بص بقى احلى حته في لكن، لكن هو بيحبني وانا بحبه، هو مش سايبني وانا مش هسيبه. ساعات كنت اقعد، كنت سمعت خدمه بيتكلم عن الالم، فكنت اقعد اعيط اقول يا رب انا تعبان قوي بس بحبك، يت لكن بحبك، انا تعبان قوي بس انت تحبني، انا تعبان قوي بس انت مش هتسيبني، انا بتاعك انت مش هتسيبني، انا مش هسيبك. وتحس ان انا ماسكه وهو ماسكني، تحس احنا ماسكين بعض في وسط الالم. الرب بيخرجك من الالم، بتخرج بيه لدرجه انه في اوقات الالم تطلع تلاقي نفسك انت اتلخلت مش شايف ربنا قوي في حياتك، تطلع تلاقي المسيح ماسك ايدك، وكان الالم ده بركه، اللعنه اتحولت لبركه. عارفين سبب ان اللعنه اتحولت لبركه ايه؟ لكن يت اختيارك. انا تعبان قوي لكن انا بتاع ربنا وانا معاه وبحبه وبيحبني ومفيش حاجه هتفصلنا عن بعض، انا بتاعك يا رب انت مش هتسيبني، ربنا مش هيسيبك. قول لكن، قول لكن، هتغلب وقت الصعوبه اللي في حياتك، هتغلبي الالم الشديد اللي انت بتعدي فيه، يمشيكي على مرتفعاتك، تفرحي بيه، الرب السيد قوتك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمو.
1: أحبائي رح ناخد خدمة بنعمة الرب بعنوان لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. بتصير ولا ما بتصير؟ صارت مع الناس كتير، بس شبعوا ضاعوا، صاروا يرفسوا. بيقول لك سمنا يشورون ترفس، تعشوا الرفسة يلا طار. الرب يبارككم. طيب نشكر رب يسوع، الرب استخدم الأخ ماهر عزت، نشكر رب بتسبيح رائعة. والآن بنعمة الرب جاء دور الكلمة المقدسة. بنعمة الرب يسوع المسيح رح أقرأ من سفر الأمثال 30. بيقول الكتاب كلام أجور ابن متقية مسة، بيقول وحي هذا الرجل إلى إثئيل، إلى إثئيل وأكال، إني أبلد من كل إنسان وليس لي فهم إنسان. هو مش معناته أنه مش فهمان، هو بيفهم كثير بس متواضع. بيقول ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القدوس. من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح في حفنتيه؟ من سر المياه في ثوب؟ من ثبت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ ومش بس وقف هون، وما اسم ابنه إن عرفته؟ هذا الذي خلق كل هذه هو الابن. في ناس بيقولون وين موجود بالعهد القديم انه الله الابن، المسيح الابن، يعني الله هو الابن والابن هو الله. من قلن عم يسأل الحكيم أجور، بيقول لك ما اسمه؟ اسم الله. واسمه ابنه إن عرفت.